0: أفادت مصادر طبية بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. ومع مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الإسرائيلية، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت إن أكثر من 2700 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل خلال الحرب، في حين دمر العدوان الإسرائيلي أكثر من 90% من مساحة القطاع، واصفا ما يجري بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
1: 1000 يوم من القتل والتهجير القسري والتدمير الممنهج الذي طال أكثر من 90% من مقدرات القطاع، في ظل شراكة ورعاية كاملة من دول متعددة مشاركة في الإبادة الجماعية، ووسط صمت مطبق من قوى الظلم العالمي. 1000 يوم والاحتلال يواصل إلقاء حمم الحقد، حيث أسقط أكثر من 223 ألف طن من المتفجرات على رؤوس المدنيين، ليخلف وراءه حصيلة مفجعة بلغت أكثر من 73 ألف شهيد وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 9500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
0: 1000 يوم من الإبادة في غزة، استشهد خلالها وأصيب ونزح مئات الآلاف، كما تغيرت ملامح المدن حتى أصبح الدمار والخيام المشهد العام للقطاع.
2: 1000 يوم تكفي لتغيير ملامح مدينة بأكملها، وتكفي أيضا لتترك وراءها آلاف القصص التي لم تكتمل. في غزة كل رقم يخفي اسما وحكاية لبيت دمر أو عائلة فقدت أفرادها أو لطفل كبر وسط الحرب. بعد 1000 يوم بلغ عدد الشهداء المسجلين أكثر من 73 ألفا، بينما تجاوز عدد الإصابات 173 ألفا بحسب وزارة الصحة في غزة. ولا يزال أكثر من 9500 شخص في عداد المفقودين، بينهم آلاف النساء والأطفال وفق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. آثار الحرب لم تتوقف عند الضحايا، فآلاف المصابين سيعيشون بإعاقات دائمة، إذ تشير الأمم المتحدة إلى تسجيل نحو 5000 حالة بتر. وفي الوقت نفسه يواصل القطاع الصحي العمل وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما لا يعمل سوى أقل من نصف المنشآت الصحية التي كانت تقدم خدماتها قبل الحرب. مدن القطاع لم تعد كما كانت، أكثر من 320 ألف وحدة سكنية دمرت، ونحو 1,900,000 فلسطيني ما زالوا نازحين داخل القطاع. 96% من الأراضي الزراعية تعرضت للتدمير أو للإتلاف أو أصبحت خارج نطاق الوصول، وفق دراسات لمؤسسة ميرسي كوربس، لتتراجع معها القدرة على إنتاج الغذاء وتتسع أزمة الأمن الغذائي. 1000 يوم تغيرت خلالها الأرقام كل يوم، لكن شيئا واحدا بقي ثابتا، حرب تركت آثارها على الإنسان والمكان، ولا تزال فصولها تكتب حتى اليوم.
0: أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في مقهى بالعاصمة دمشق إلى 9 وفيات و20 إصابة. هذا وأكدت الداخلية السورية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وأنه تم فرض طوق أمني في محيط مكان الانفجار لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحا أن وزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج

0: إجا التحقيق؟
1: لابد أن نعطي مجال في أبطال وزارة الداخلية يعني تكشف في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح أي أولا. ثانيا أنه هذه العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذ كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا بالصدر صح، لكن الآن عم نشوف الداج كبير. هاي العمليات البسيطة المزعزعة والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية.
0: ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الآثار التي تركها الانفجار في مقهى المشيرية وسط دمشق.
2: نحن هنا أمام مقهى المشيرية في شارع الناصر حيث وقع الانفجار الذي كان ناجما عن زرع عبوة ناسفة كما أكدت وزارة الداخلية في وسط البهو الخارجي لهذا المقهى القديم الذي يقع على بعد أمتار من القصر العدلي في قلب العاصمة دمشق. هذا الانفجار الذي أودى بحسب تصريحات المؤسسات الصحية والطبية الحكومية السورية بحياة 5 أشخاص إلى الآن وأكثر من 13 جريحا، وهذا الرقم مرشح للتحديث من خلال مشاهداتنا. نجد أو نشاهد بعض برك الدماء للمصابين والجرحى. يبدو أن العبوة الناسفة زرعت هنا في وسط المقهى البهو الخارجي الصيفي لهذا المقهى، مقهى المشيرية. ما زالت التحقيقات جارية، فرق المباحث الجنائية وجمع الأدلة ما زالت موجودة في المكان من أجل استكمال جمع الأدلة والوصول إلى رواية متكاملة حول حقيقة ما حدث والكشف عن ملابسات هذا الحدث. منذ قليل أيضا كان محافظ دمشق ماهر مروان هنا في القصر العدلي يصرح للصحفيين ويوجه رسالة بأن لا داعي للذعر والقلق وأن ما حصل هو ناجم عن عبوة ناسفة بدائية كما وصفها، لكن لم يحدد ماهية الجهة التي تقف وراء هذا الحادث بانتظار ما سوف يتكشف من خلال التحقيقات للمؤسسات الأمنية التابعة للحكومة السورية من أجل معرفة تفاصيل هذا الحدث الأمني. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، من أمام مقهى المشيرية حيث وقع انفجار دمشق اليوم.
0: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيبان التوقيع على قرار إنشاء لجنة عليا مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال خلال استقباله وزير الخارجية السوري في بيروت إن الزيارة تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من أي نية للتدخل السوري في البلاد.
3: من بوابات الرئاسات اللبنانية الثلاث دخل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان إلى قصر بعبدة، حمل دعوة من الرئيس أحمد الشرع لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة دمشق. وفي لقاءاته في السراي الحكومي دعا الشيباني لتجاوز الإرث الذي عانى منه شعبا البلدين من خلال إقامة علاقة صحية ومستدامة تقوم على الاحترام والتعاون.
4: الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية، هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
3: تعزيز العلاقات والتعاون توج بتوقيع اتفاقية لإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين لبنان وسوريا لتكون منصة وزارية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وحتى التفاهمات الأمنية.
5: إن شاء الله قريباً بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
3: لم يلتقي الشيباني حسب الله، لكن لقاءه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكتسب أهمية خاصة.
6: الزيارة اللافتة كانت للرئيس نبيه بري والتي تفتح قناة تفاوض مع الثنائي الشيعي وإبداء الاستعداد للانفتاح على حسب الله على قاعدة الخروج من المنطق القديم وتعزيز منطق الدولة ومؤسسات الدولة بين البلدين، إضافة للوصول لحصر السلاح ولكن على قاعدة التوافق وليس على قاعدة الكسر.
3: باستثناء بري لم يلتقي الشيباني أي من حلفاء النظام السابق، بل شملت زياراته شريحة واسعة من الفعاليات الروحية ومن قوى كانت مناوئة له.
7: زيارة تفتح صفحة جديدة بين الدولتين من خلال المؤسسات الدستورية، ومن دولة إلى دولة لا عبر أطراف، وينظر إليها على أنها تبديد للمخاوف التي أثيرت مؤخراً خشية أي تدخل في الشأن اللبناني. من بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أفادت مصادر محلية في لبنان بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين بواسطة مسيرة على بلدة صديقين في قضاء صور جب بجنوب البلاد. أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحقق أهداف من يقوم بهما. من جهته جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل وعده اتفاق فتنة مجحفا بحق لبنان وفق تعبيره.
8: في لبنان تم التوقيع على اتفاق، لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ بعد. من الجنوب تتواصل المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن المشهد الميداني لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات على بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وهو الشرط الذي يعد أساسياً لانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وبحسب مصادر لبنانية وأممية تستمر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسط حديث عن عوائق ميدانية وقيود على الحركة، فيما تؤكد تل أبيب تمسكها بالبقاء فيما تصفه بالمنطقة الأمنية طالما رأت ذلك ضروريا. سياسيا يتسع الانقسام في الداخل اللبناني، فالرئيس جوزيف عون وحكومته يعتبران الاتفاق مسارا دبلوماسيا لاستعادة الحقوق وتجنب التصعيد، مع التشديد على عدم التفريط بسيادة لبنان أو أراضيه،
9: وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
8: في المقابل رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض الاتفاق بصيغته الحالية، واصفا إياه بأنه اتفاق فتنة، محذرا من أن يؤدي إلى انقسام داخلي أو إلى دفع الجيش اللبناني والمقاومة نحو مواجهة تخدم أهداف إسرائيل. أيضا عبر وزراء حزب الله ووزيرة من حركة أمل عن اعتراضهم داخل مجلس الوزراء، معتبرين أن الاتفاق ينطوي على تنازلات تمس حقوق لبنان. وبين الميدان والسياسة يبقى تنفيذ الاتفاق رهنا بمعادلة معقدة، فالجيش اللبناني يربط استكمال مهامه بانسحاب إسرائيل أولا، فيما تشترط أطراف دولية تنفيذ الدولة اللبنانية التزاماتها الأمنية وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله.
0: قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال جلسة في مجلس الأمن إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها، وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان تبعات العدوان على إيران، وأنه ينبغي مساءلتهما، وأن طهران ستواصل ممارسة حقها الأصيل في حماية سيادتها وأراضيها.
10: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
0: من جهته قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إن الاعتداءات الإيرانية استهدفت أحياء مأهولة بالمدنيين، رغم أن طهران وقعت على مذكرة إسلام أباد التي نصت على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات. This is not
10: an isolated incident. هذا ليس حديثا معزولا، فقد تعرضت البحرين لمئات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، وتسببت تلك الهجمات في مقتل 3 أشخاص ومئات المصابين بينهم أطفال ونساء، كما أن الدول الخليجية الأخرى واجهت الأمر ذاته.
0: وقال مايكل واتس مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إن إيران استهدفت عمدا وبشكل مخطط المناطق المدنية والسكنية في البحرين ودول الخليج بهدف إلحاق أكبر عدد من الإصابات والأضرار. وأضاف المندوب الأمريكي أن ثمة فرصة تاريخية إيجابية على الطاولة أمام إيران، لكن صبر الرئيس ترامب له حدود وفق تعبيره. طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي حلفائه في الولايات المتحدة وأوروبا بالإسراع في تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي بعد هجمات روسية عنيفة استهدفت خلال الساعات الماضية كييف، أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل. وفي سياق ردود الفعل على الهجمات الروسية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها ستقترح فرض عقوبات على مزيد من الكيانات التي تدعم قطاع الصناعات العسكرية الروسية.
11: بين تصاعد القصف واتساع رقعة المواجهة، يعود المشهد الأوكراني إلى واجهة الأحداث الدولية في واحدة من أكثر مراحل الحرب حساسية وتعقيدا. ردود الأفعال توالت عقب ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وصفت بأنها واحدة من أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب. المسؤولون الأوكرانيون وفي مقدمتهم الرئيس فولودومير زيلنسكي جددوا مطالبة حلفائهم الأمريكيين والأوروبيين بتوفير مزيد من بطاريات وصواريخ الباتريوت باعتبارها الأكثر فاعلية في اعتراض الصواريخ الباليستية، فضلا عن تسريع تسليم الذخائر الاعتراضية وعدم الاكتفاء بالتعهدات السياسية.
12: نطلب من الرئيس ترامب وفريقه الإسراع، هذا هو المطلب الوحيد، لسنا بحاجة إلى الكثير من الكلام، فأنتم ترون ما يعنيه وصول حزم المساعدات إلى أوكرانيا ببطء.
11: مقابل ذلك، أكد المسؤولون الروس أن الضربات جاءت ردا على هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت الأراضي الروسية، كما أشار الكريملين إلى أنه سيواصل زيادة الضغط العسكري على أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف المحددة من العملية العسكرية الروسية.
13: رئيس هيئة الأركان العامة استعرض نتائج الضربة الانتقامية واسعة النطاق التي شنتها القوات المسلحة الروسية على كييف ومناطق مأهولة أخرى، مؤكدا أن الضربات استهدفت حصرا منشآت عسكرية أو أخرى لها صلة بالشأن العسكري.
11: الهجمات العنيفة المتبادلة بين موسكو وكييف تزامنت مع دعوات أوروبية لتجديد العقوبات على روسيا وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت في خضم ذلك إن استمرار دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو يمثلان السبيل الوحيد لوقف الهجمات الروسية. رغم غياب المؤشرات على أي اختراق سياسي قريب، ما زالت الجهود الدبلوماسية تبذل من قبل أطراف عدة في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد كشف الرئيس الأوكراني أن مفاوضين أوكرانيين وأمريكيين عقدوا لقاءات خلال اليومين الماضيين، معربا عن أمله في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في تركيا الأسبوع المقبل.
0: هذا وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات، هو الأعنف خلال الفترة الأخيرة، أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وعشرات المصابين، إضافة إلى أضرار كبيرة في مبان سكنية ومنشآت مدنية.
14: هو ليل كييف تشتعل فيه النيران، أصوات انفجارات تزلزل العاصمة الأوكرانية، صفارات إنذار ودوي انفجارات ودخان أسود يلف السماء في واحدة من أعنف موجات القصف الروسي. يأتي الصباح بمشاهده، خراب ودمار في عشرات المواقع والأحياء. نجا إيفان ووالدته من موت كان قريبا كما يقول. المبنى الذي يقيم فيه تضرر بصورة كبيرة.
15: كنت في غرفة نوم مطلة على الشارع عندما سمعت انفجارا، بعد ذلك انتقلت مع والدتي إلى الحمام لأن البقاء بين الجدارين يبدو أكثر أمانا، لكن في منتصف الليل تقريبا دوى انفجار آخر، من حسن حظي أنني نجوت.
14: الوجع الحقيقي استوطن هنا في حي دارنيسكي شرق العاصمة، كتلة خرسانية ضخمة تحولت إلى ركام، وجزء من هذا المبنى الشاهق تهاوى إلى الأرض. هنا سجلت الحصيلة الكبرى للقتلى، وعدد الضحايا مفتوح مع تواصل أعمال الإنقاذ.
16: حتى الآن أنقذ 17 شخصا في هذا الموقع، بينهم 7 أشخاص أخرجهم عناصر الإنقاذ أحياء من تحت الأنقاض. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، وللأسف لدينا وفاة مؤكدة في هذا الموقع.
14: لم تقتصر الضربات على كييف وحدها، مدن ومقاطعات أوكرانية عدة تعرضت للاستهداف. تكتيك روسي هجومي معقد يعتمد الإغراق الصاروخي بمسيرات انتحارية وموجات متتالية من الصواريخ، رسائل ثأر أرادتها موسكو يقول محللون، وضغط على الجبهة الداخلية لكسر الإرادة الأوكرانية.
17: ما نشهده الآن ليس تصعيدا بمعنى مرحلة جديدة، بل هو استمرار للتكتيك الإرهابي الذي تعتمده روسيا. الهدف من هذه الهجمات محاولة كسر إرادة الشعب الأوكراني في المقاومة ودفع الرأي العام إلى المطالبة بإنهاء الحرب بأي شروط.
14: بين لغة الأرقام العسكرية وحسابات السياسة المعقدة تظل الحقيقة العارية هنا على الأرض. وجع في كييف لم ينتهي، وضريبة قاسية يدفعها المدنيون على ما يبدو. هذا المشهد هنا ضمن صورة أوسع من التصعيد الميداني بين الجانبين الأوكراني والروسي. كييف كانت مركز الاستهداف، لكن مناطق أخرى تضررت في جنوب، في شرق وفي شمال البلاد. وفي ظل غياب أي حلول سياسية ودبلوماسية، يبدو أن هذه الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: إلى السودان، حيث بث الجيش مشاهد لما قال إنها لحظة تصدي دفاعاته الجوية لمسيرة استراتيجية من طراز FH-95 في سماء مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، في سياق ما وصفه بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من هجمات العدو. في المقابل، أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع أنهم استعادوا سيطرتهم على محلية كولبوس بولاية غرب دارفور. وأظهرت مشاهد متداولة للعناصر وهم يستولون على عتاد وأسلحة عقب دخولهم المنطقة، في حين كان الجيش السوداني قد أعلن قبل أيام فرض سيطرته عليها. وننتقل الآن إلى الزميل براء المحمد ليشرح لنا من خلال الشاشة التفاعلية المعارك الدائرة في السودان.
18: تتركز خريطة الاشتباكات في السودان داخل 5 ولايات رئيسية تمتد من إقليم دارفور غربا حتى إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، فيما تبقى ولاية النيل الأبيض خارج الاشتباكات المباشرة، إلا أنها تتعرض لاستهدافات متواصلة عبر سلاح المسيرات. وبين هذه المحاور تتوزع معارك السيطرة على الأرض، وتتحرك خطوط التماس بشكل شبه يومي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. إذا ما بدأنا من إقليم دارفور، فنحن نتحدث عن شمال دارفور وغرب دارفور. معظم ولايات الإقليم لا تزال تحت سيطرة الدعم السريع، لكن يتركز وجود الجيش والقوة المشتركة في أجزاء من شمال وغرب دارفور، لسيما المناطق الحدودية مع تشاد، وهنا نتحدث عن الطينة ومحلية كورنوي، حيث شهدت هذه المناطق خلال الفترة الماضية عمليات كر وفر قبل أن يعلن الجيش والقوة المشتركة إحكام السيطرة عليها. ليس بعيدا عن هذه المناطق تقع منطقة أبو جمرة، هذه المنطقة تمكن الجيش من السيطرة عليها، ومنها تقدمت قواته نحو مدينة كولبوس في شمال شرقي الجنينة في ولاية غرب دارفور، إلا أن قوات الدعم السريع أعلنت استعادة السيطرة عليها لتتحول المدينة إلى واحدة من أبرز نقاط التقدم والتراجع السريع بين الطرفين. من أقصى الغرب ننتقل بالخريطة إلى أقصى الجنوب الشرقي، وهنا نتحدث عن ولاية النيل الأزرق، حيث تدور الاشتباكات في المناطق القريبة من منطقة الكرمك الاستراتيجية، هذه المنطقة التي تقع عند الحدود مع أثيوبيا. وهنا يتقدم الجيش في عدد من المناطق، نتحدث عن مقجة وسركم، ليصبح على مسافة تقارب 20 كيلومترا من الكرمك التي تتحصن فيها قوات الدعم السريع. لكن الثقل الأساسي للمعارك في السودان اليوم يبقى في، نتحدث عن شمال كردفان وجنوب كردفان. إذا ما اقتربنا من شمال كردفان فهنا الأنظار تتجه بشكل رئيسي إلى مدينة الأبيض التي تمثل الهدف الأبرز لقوات الدعم السريع. إذا نظرنا إلى خريطة السيطرة حول الأبيض نجد أنه في الاتجاه الغربي تمتد مناطق أم صميمة والخوي وكذلك النهود، هي مناطق تعتبر ضمن سيطرة الدعم السريع. أما شمال الأبيض فتنتشر هذه المناطق، نتحدث عن بارة وأم قرفة وجبرة الشيخ وأم سيالة، هي مناطق جميعها تخضع لقوات الدعم السريع. أيضا من حي جبرة الشيخ ووصولا إلى رهيدة النوبة ومنها إلى الخرطوم وأم درمان نتحدث عن مناطق الجيش، فيما تبقى منطقة الدنكوج الواقعة ما بين بارة والأبيض حيث نشير على الشاشة هي نقطة التماس الوحيدة التي يوجد فيها الطرفان نفسهما على ذات المحور. أما شرق الأبيض فهنا نتحدث عن طريق مفتوح أمام الجيش مرورا بالرهد والسميح وأم روابة في نتحدث شمال كردفان ووصولا إلى تندلتي ثم كوستي وربك في ولاية النيل الأبيض، وهو خط إمداد رئيسي يربط الأبيض وصولا حتى الخرطوم. في المقابل المحور الممتد ما بين الرهد والدلنج، نتحدث هنا عن طريق غير رسمية، هي طريق ترابية ما تزال السيطرة فيه تميل إلى الجيش السوداني مع استمرار عمليات الكر والفر على امتداد هذا الطريق. أخيرا نتجه إلى جنوب كردفان وهنا نتحدث عن مدينة كادوغلي، هذه المدينة التي يحاصرها قوات الدعم السريع من كل الجهات، حصار من كافة الجهات يضيق الخناق على هذه المدينة في وقت تتواصل فيه صعوبة الحركة على طريق هبيلة، هذا الطريق الذي يربط كادوغلي مباشرة بمدينة الأبيض. إلى هنا آخر التطورات الميدانية في السودان.
0: خلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود.
19: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول لناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاذ موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
0: والآن إلى برنامج تواصل.
20: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بدولار واحد الولايات المتحدة تستأجر أراضي فلسطينيين من إسرائيل لبناء سفارتها الدائمة ل99 عاما. زلزال يضرب المنتخب السنغالي بعد الخسارة أمام بلجيكا. بسبب الحر ثلاجات الموتى في فرنسا امتلأت.

0: سؤال واحد يخطر بالبال مثلا، ماذا يمكن أن تشتري بدولار واحد؟ بحثنا في مواقع الشراء على الإنترنت فوجدنا مثلا ممكن كيس توابل تاكو صغير، فروت سناكس، جبنة صغيرة، بركة مناديل معطرة للوايبس يعني، بما أننا نتحدث عن الشراء ومواقع البيع والشراء والدولار وأمريكا. طيب شو ممكن نستأجر بدولار؟ هيك صعبة، شراء شيء مهم وعليه القيمة بدولار صعبة، فما بالكم بالإيجار وبدولار كمان، وخاصة بزمان ما عاد حدا عم بيأجر حدا. بس على كل حال فينا نحاول ونشوف، بركة ممكن تستأجر فيلم قديم، كتاب إلكتروني من الكتب القديمة، يعني إنه هيك شغلات وكله من مواقع الشراء والإيجار. بس هلأ بهيدي القصة يلي رح أحكي لكم إياها، هذه إنه المؤجر ليس موقع تأجير والمستأجر لن يكون أنت ولا أنا. وكما نشاهد في هذه الصورة هنا، هذه هي القدس، بدولار واحد فقط أمريكا تستأجر من إسرائيل أرضاً فلسطينية في القدس ل99 عاماً. يا رخص الفجل! وهنا يصدق القول ويتكرر، إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. هذه القصة مشاهدينا ليست استعادة للتاريخ ولا لوعد بلفور حين وعد وزير الخارجية البريطاني جيمس بلفور الحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لهم على أرض فلسطين. الخبر ببساطة كالتالي، ركزوا معي، إسرائيل وأمريكا توقعان اتفاقية تمنح بموجبها إسرائيل واشنطن قطعة أرض في القدس المحتلة مقابل قديش؟ دولار واحد بس. البساطة في الخبر تحمل تعقيدا بالغا في كل التفاصيل. بداية قد تتساءلون، ألم تنقل واشنطن سفارتها إلى القدس منذ عام 2018 وذلك بموجب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ فعن أي سفارة وأي مكان نتحدث؟ تساؤلات صحيحة، ولكن مقر السفارة الذي اعتمدته أمريكا بوقتها لم يكن مقرا دائما، وأمريكا وترامب ومايك هاكابي السفير الأمريكي الذي يحب إسرائيل كثيرا، بل فينا نعتقده سفير إسرائيل بإسرائيل، يعني فينا نقول عنه كلهم بيحبوا الاستقرار وإنه ريحوا بالهم أكثر، ولهيك بحثوا مع إسرائيل عن مقر دائم. بالآخر هنا قاعدين على طول. هاكابي لا يتوقف عن التفكير بما يفيد إسرائيل، برأيه أنه إسرائيل أفضل لإسرائيل، يعني أفضل لا تعد ولا تحصى على أمريكا، وهو يخالف بالمناسبة ترامب، فلولا إسرائيل برأيه لما كانت أمريكا من الأساس. هاكابي يعيش في القدس ويعرف تلالها وحواريها وشوارعها جيدا، وهاكابي يحب الإطلالة والمكان الاستراتيجي والأرض البراح، يعني إطلالة مثل هيدي الإطلالة كمان منا سهلة. بهذا المكان وجد ضالته، وهذه أرض فارغة بلا سكان، حوين ما يستغلها لازم. هاكابي ما رح يقصر، طال من جيبته، طلع مصرياته، دفع دولار واحد لا جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي كما نشاهد. والخطة هي إنشاء مجمع دبلوماسي كبير في جنوب القدس فيما يعرف بمجمع ألمبي، وستحتوي السفارة على مبنى مكاتب رئيسي من 10 طوابق ومبنى سكني من 4 طوابق، مرافق أمنية، طوابق متعددة، وأمن وبوابات. يعني بناء ضخم بده يستغرق بناؤه 10 سنوات. إذا عشنا نبقى بنخبركم شو راح يصير بهذا البناء بعد 10 سنوات. خلونا نشوف هلأ مقطع من حفل تأجير أرض فلسطينية بالقدس بدولار. السخرية والذل والعار هي هذه الضحكة اللي شفناها على وجوههم. السفارة الأمريكية وبناء مقر لها في القدس يعيد قصة الأرض وأصحابها الأصليين، وهذه الأرض ليست كأي أرض، فلها قصة مغلة في الاحتلال والاستيطان والاستيلاء والسرقة. فالسفارة ستقام على أرض فلسطينية استولى عليها الجيش البريطاني إبان الانتداب البريطاني قبل 1948، ويسمى مجمع ألمبي الذي كان حامية عسكرية بريطانية سميت على اسم الجنرال إدموند ألمبي، وتخلت القوات البريطانية عن انسحابها أو سلمتها بشكل أو بآخر للميليشيات الصهيونية بهذاك الوقت، وهكذا صارت ضمن أملاك الغائبين. الغائبون الحاضرون في غيابهم. أصحاب الأرض هم من العائلات الفلسطينية المعروفة، من العائلات المقدسية المعروفة، من عائلة رزاق، حبيب، قليبو، الخليلي والخالدي. وما نراه أمامنا هنا هو جزء من الوثائق التي قدمها ممثلو هذه العائلات الفلسطينية للحكومة الأمريكية لإلغاء بناء موقع دائم للسفارة على أرضهم، نشرتها صحيفة هآرتس في وقت سابق. وفقا لقانون أملاك الغائبين إثر النكبة الفلسطينية، صادر الاحتلال آنذاك جميع ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين إثر تهجيرهم عام 1948. الموقع الذي تبلغ مساحته ما يقرب من 8 فدانات أو أكثر من 31 دنما بدولار واحد تستأجره أمريكا. والمعروف أن الموقع ظل فارغا بشكل غامض طوال السنوات الماضية رغم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومراكز التسوق حوله. والآن ربما لم يبطل العجب مما يحدث، ولكن يبدو أنه عرف السبب. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. دانيالا مودوس بتقول السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي ووزير خارجية ساعر يوقعان اتفاقا لإنشاء مقر دائم للسفارة الأمريكية في القدس، خطوة خطيرة وانتهاك للقانون الدولي. دكتور مراد علي بيقول أرض انتزعت من أصحابها ثم تؤجر لأمريكا بثمن بخس، لكن القدس ليست أرضا بلا أصحاب ولا ذاكرة بلا شهود. قد يوقعون العقود ويرفعون الأعلام ويتبادلون الصور، لكنهم لن يستطيعوا توقيع تنازل باسم شعب لم يتنازل ولا محو حق لم يمت ولا شراء التاريخ. محمد أبو صالح بيقول مشهد بيقهر القلوب، السفير الأمريكي بإسرائيل بيدفع دولار واحد إلى وزير الخارجية الإسرائيلي مقابل استئجار قطعة أرض لإقامة مبنى سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل. ثم هذه الأرض تم طرد أصحاب الفلسطينيين منا بمدينة القدس، وهذه جريمة تاريخية. أما ريم بتقول لو كانت الأرض أرض فعلا لما أهدوا جزءا منها لأمريكا، التاريخ يعيد نفسه. اللي بيحصل بوعد بلفور إعطاء الحق من لا حق له، ها نحن نشهده الآن، مبروك علينا يا عرب. مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا من بيت حنينة منير قليبو، وهو دبلوماسي سابق في الأمم المتحدة، وهو من العائلات الفلسطينية المالكة للأرض الذي أجرتها السلطات الأمريكية لأمريكا ل99 عاما وللأسف بدولار واحد من أجل إقامة مقر دائم للسفارة الأمريكية. أهلا وسهلا بك بداية. يعني صراحة ما عندي بالبداية أنا سؤال، بدي بس أعرف منك أنت لما عرفت بهيك خبر وشفت هيك مشهد، يعني شو كان إحساسك؟
1: مساء الخير وشكرا جزيلا لشبكتكم المحترمة اللي سلطت الضوء على أهمية هذه المعضلة الرئيسية في القدس الشرقية وممتلكاتنا العائلية. إشي طبيعي بدي أشكرك بداية على المقدمة التي أوجزت فيها وأبدعت سردية القصة وهو أهم من كل شيء. كنت أتمنى دائما أن قبل أن أكون في مثل هذه المقابلة أن أسمع من أطراف فلسطينية أقوى من صوتي. أنا إنسان أعتقد أني إنسان مواطن مقدسي صالح له علاقة بالأرض، له جذور بالأرض، فكما مستر مكابي عشق هذه الأرض فأنا عشقتها وأنا لي حق فيها، حق من أبي وجدي وأجدادي، حق يثبت حقي وملكيتي ووجودي في هذه الأرض. وأنا من الناس اللي بيوثقوا فلسطين التاريخية وتحديدا هذه المنطقة بالذات، وكتبت الكثير وصورت الكثير وأيدت الكثير وسردت الكثير منها ومن غيرها. لقد صادرت إسرائيل للأسف عدة أراضي وممتلكات من عائلتي من الطرفين، من طرف جدي حسن علي قليبو ومن طرف جدي من طرف أمي محمد داود طاهر الدجاني الداودي، حيث كان يملك في القدس الغربية في البقعة والقطمون والمناطق الغربية أكثر من 50 بيت، منهم كان 10 بيوت فيلا لعائلة الدجاني. تم مصادرتهم ودائما أنا أذهب هناك وأقف على الأطلال وأذكر إن نفعت الذكرى، لأني لا أرى صوتا فلسطينيا مسؤولا يدافع ويطالب عن هذه. وأتمنى أن تكون هذه القضية اليوم وهي قضية مصرية، وليس لست بمحب أني أدخل في دهاليز السياسي وأسيس الموقف لكي لا يؤخذ علي سياسيا بأني سيست الموقف من طرف الشخصي، لكن أنا أتطلع إلى الموضوع من موقف وطني صادق، من موقف انتمائي إلى أرضي، من موقف إنسان اشتغل 35 سنة أممي بأعلى مراكز الأمم المتحدة وعاد إلى القدس ليستأجر بيتا $2,000 شهريا وغير قادر أني أشتري شقة في منطقة بيت حنينة.
0: بينما بيوتكم تصادر
1: 8 دنومات، ولجدي من طرف أمي 8 بنايات، وبالأمس مرأت على أحد البنايات لأراها تباع $8 مليون، فنظرت إليها وتذكرت رحمة أمي الله يرضى عليها ويرحمها لما كانت تمر من البيت قولي ماما ما تنسى ما تنسى وراءها بالبيت وإنت موجود وإنت عينك منيحة وقلمك منيح ولسانك منيح وأنت صادق وأممي دائما وصادق دائما.
0: إن شاء الله بدل صوتك عالي.
1: عندما سمعت الخبر صعبت وتمنيت ولا لهذه اللحظة أتمنى لم أسمع شيئا من إخواني في الحكومة الفلسطينية بالسلطة الوطنية الفلسطينية.
0: حنجي لعند هذا السؤال ونحكي عنه أكثر. بدي كنت أسألك قبل
1: منهم، كنت بحب أسمع منهم قبل ما أنا أكون قاسي بردي، لأنه هذا عقار وهذا حق وهذه أرض، وهذه أرض ليست تباع وتشترى مشان نعمل عليها كما عمل المتحف السلمي اللي موجود هناك وكما عمل على بعض الأبنية التجارية وعلى مأمن الله حولت إلى مول حيث كانت أملاك جدي رحمه الله محمد الدجاني هناك. لم تهز في كيانا، لكن هذه الواقعة هزتني لأنه بيعت بأدفع الأثمان، بيعت بثمن أنا أتمنى كنت كمقدس عائد إلى بلدي بعد 35 سنة من العمل الجاد وخدمة الأمم المتحدة بأحسن وأبهى صورها أن لا أجد لنفسي متر مربع واحد أقتنيه في القدس فتباع وتؤجر بدولار واحد حرام للأرض. هذه ملايين الدنيا كلها، كل ما يمكن شراؤه لا قيمة له، منيح اللي حطه دولار لأنه لا قيمة للدولار ولا قيمة لأي عملة نقدية في مثل هذا العقار. 8 فدانات 8 دنومات في تلك المنطقة أعتقد أنه من الخيال الإنسان يحط لها قيمة نقدية، لأن القيمة النقدية هون يعجز اللسان عن وصفها لإنسان يوميا بروح هذه المنطقة، لأنه لي فيها من الذكريات ولي فيها من رائحة الوالدة ووعد وعهد لوالدتي أن أبقي على العهد وأحاول قدر الإمكان أن أذكر لمن يجب أن يتذكره، ليس الإنسان الفلسطيني، ليس الإنسان المتروك لوحده يحل قضيته، إنما القضية أعلى منه. أتمنى وزارة الخارجية الفلسطينية ووزيرتها المحترمة والتي هي أرمنية الأصل وعانت أيضا وصودرت أملاكها لكن احتضنتها فلسطين، أتمنى أن يكون لها صوتا مدويا في هذا المجال، لأنه هذه حق مش بس آل قليبه، آل الخالدي وآل قليبه وللعدالة نفسها وللحق الاجتماعي نفسه وللقانون نفسه. إحنا ما بنحكي على سياسة، ما بحكي على سياسة هون وما بديش أسيس الموضوع حتى لا سمح الله ما يأثر على موقفي الإنساني بالدرجة الأولى والوطني، لكن أنا بقول هذا حق ولا بد للحق أنه يرجع لأصحابه بأي شكل من الأشكال. لا أريد في يوم من الأيام أن يلومني أبنائي وأبناء أبنائي بأننا تركنا هذه القضية تعوم وكأنها مثل كل فلسطين عائمة على بحر مائج على صحراء غير قادر واحد أن يستثمر فيها. يجب أن نتكلم، يجب أن نوقف، يجب أن نتمسك بقرارات عدالة وبعدالة مؤسسة عدالة القانونية الإنسانية الحقوقية من أجل تثبيت الحق بالدرجة. الحق ثابت
0: سيد
1: لكن
0: منير.
1: الحق عماله بيروح، إذا سقطنا فبالتالي السكوت مش بصالح إطلاقا أي فلسطيني محب، ليس فقط لأرض القدس، كل فلسطين مهمة وتاريخيا فلسطين يجب أن نحارب من أجلها إذا ما كان هناك قرار وطني.
0: سيد منير نحن نشكرك على مشارك الصادقة وعلى على وجودك معنا اليوم، وبتمنى أنه صوتك يوصل وبتمنى أنه هذه القضية تحل لأنه هي قضيتك وقضية كل فلسطيني صاحب أرض وصاحب حق مثل ما قلت. شكرا لك.

يقال إن كرة القدم تكمن في التفاصيل. كثير من المنتخبات تكون فائزة لكنها تخسر في الدقائق الأخيرة، فالتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم نتيجة المباراة. لكن خسارة السنغال هذه المرة أمام المنتخب البلجيكي شكلت صدمة واسعة، بعد أن كان أسود التيرانغا متقدمين بنتيجة 2-0 قبل الخسارة بنتيجة 2-3. فماذا حصل وكيف انقلبت النتيجة؟ السنغال حتى الدقيقة 66 من عمر المباراة كانت متقدمة على بلجيكا بنتيجة 2-0، لكن المدرب بابي ثياو قام بتبديل أحد أمهر اللاعبين بابي غاي ليحل محله اللاعب لامين كامارا. طيب، هذا الأمر أثار استهجان كثيرين، إذ يعد بابي غاي واحدا من أهم لاعبي الجيل الحالي في المنتخب السنغالي، وقد ساهم بشكل فاعل في تتويج السنغال بلقب كأس أفريقيا 2021، وسجل هدف الفوز بالمباراة النهائية في 2025 أمام المغرب قبل أن يتم سحب اللقب من السنغال بسبب انسحاب اللاعبين اعتراضا على قرار الحكم. طيب، طبعا أحرزت بلجيكا هدفي التعادل بعد خروج غاي، ثم جرى احتساب ركلة جزاء غير متوقعة ضد المنتخب السنغالي في اللحظات الأخيرة، وتسببت في خروجه من منافسات دور 32 في كأس العالم في سيناريو قاس، إذا فينا نقول، بعدما كان أسود التيرانغا متقدمين بنتيجة 2-0 قبل الخسارة. المشكلة ليست في ركلة الجزاء، لكن توقيتها وشكلها وتشكيك بعض المحللين في استحقاقها جعلها مثار جدل واسع. فركلة الجزاء جاءت في نهاية الشوط الإضافي الثاني وقلبت النتيجة في لحظة التعادل وفي طريق المباراة إلى ركلات الترجيح. منصة أرشيفو فار المتخصصة في تحليل الحالات التحكيمية قالت إن تقنية الفيديو تدخلت بشكل مبالغ فيه خلال المباراة، مؤكدة أن تيليمانس هو من مد قدمه أمام كامارا ما أدى إلى حدوث الاحتكاك، وأضافت المنصة أن اللقطة لا تستحق تدخل تقنية الفيديو، موضحة أن اللاعب البلجيكي هو من افتعل الاحتكاك بالكامل، وأن الحالة لا تمثل خطأ واضح وصريحا يبرر مراجعة الحكم للقرار. بعد المباراة تفجر نجم منتخب السنغال بابي غاي خبرا مدويا، أعلن اعتزاله عن اللعب الدولي بشكل مؤقت بسبب ما يبدو أنها مشاكل مع المدير الفني الحالي لأسود التيرانغا بابي ثياو، حيث ربط كثيرون خبر استقالة اللاعب بقرار المدرب استبداله في مباراة بلجيكا بعد أن كانت النتيجة لصالح المنتخب السنغالي. بابي غاي قال: سأعود لأقول بضع كلمات بخصوص الإقصاء، لكنني اليوم أعلن أنني سآخذ استراحة من المنتخب ما دام هذا الطاقم الفني هو المسؤول. طبعا منصات التواصل شهدت تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع. مانولو لاما قال: أنا آسف، لكن هذه ليست ركلة جزاء أبدا، كامارا ذهب لإبعاد الكرة، لكن تيليمانس هو من تدخل أمامه، السنغال تعرضت للسارقة وبلجيكا كان يجب أن تخرج. كينغ كوابس قال: عرقل اللاعب البلجيكي طريق المدافع السنغالي، وبما أن المدافع لم يلحظ هذا الفعل فمن غير الواضح كيف يمكن اعتباره متعمدا أو يستدعي ركلة جزاء. بينما قال محمد سعيد: تشعر أن ضربة الجزاء المحتسبة على السنغال في الثواني الأخيرة كان درس قاسي واختبار صعب لأسود التيرانغا بعد مشاهد نهائي كأس الأمم الإفريقية. أما داميان فقال: قرار المدرب إخراج النجم السنغالي بابي غاي كان خاطئا وقلب النتيجة.

عمركم تخيلتوا الأوروبيين عم يتزاحموا على شراء أجهزة التكييف والتبريد في المحلات التجارية؟ أو أن يقصد الناس برك المياه والنوافير العامة في الشوارع لتخفيف درجة حرارة أجسامهم مثل البركة المحيطة ببرج إيفل الشهير؟ نعم مشاهدينا، هذا ما يحصل في فرنسا وإسبانيا وعدد من المدن الأوروبية في موجة حر غير مسبوقة وصلت إلى 40 درجة مئوية. أوروبا المعروفة ببرودة الطقس فيها معظم أيام السنة تعيش اليوم موجة حر غير مسبوقة في ظل عدم توفر البنية التحتية المناسبة لمواجهة هذا الطقس، والسبب وبحسب خبراء هو التغير المناخي. طبعا التزاحم لم يقتصر على محلات التكييف وأحواض المياه العامة، بل وصل إلى ثلاجات الموتى. هتستغربوا بس ما يروح بالكم لبعيد، الناس ما بتروح تبورد بثلاجات الموتى للأسف. الازدحام بسبب ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة موجة الحر بفرنسا. وكالة رويترز أفادت بأن متعهدي الجنائز في فرنسا يتلقون اتصالات هاتفية بائسة من عائلات ودور رعاية للمسنين حتى من الشرطة، بحثا عن أماكن شاغرة في ثلاجات الموتى لأولئك الذين توفوا خلال موجة الحر. هيئة الصحة العامة في فرنسا قالت إن ما لا يقل عن 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي سجلت خلال أيام قليلة، مضيفة أن الأرقام ليست نهائية وأن العدد مرشح للزيادة. أحد متعهدي الجنائز أشار إلى أن دار خدمات الجنائز التي يديرها في أورلي بالقرب من باريس بها أماكن تكفي لحفظ 32 جثة في غرف التبريد لكنها مشغولة بالكامل، وأشار إلى أن هذه الأماكن يحمل كل منها ملصقا باسم المتوفى وتاريخ وصول الجثة إلى الدار ودرجة الحرارة التي يجري حفظها فيها قبل الدفن أو الحرق. هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قالت على الرغم من بدء تراجع درجات الحرارة عن مستويات قياسية مرتفعة لا تزال عند نحو 30 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، متوقعة أن ترتفع مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل. ارتفاع أعداد الوفيات بسبب موجة الحر لم يقتصر على فرنسا، إسبانيا أيضا سجلت ارتفاعا في أعداد الوفيات وصلت لأكثر من 1000 حالة وفاة منسوبة إلى تأثيرات موجة الحر التي تواصل الضغط على عشرات الملايين في أوروبا مع بلوغ درجات قياسية في عدد من الدول، وهذا بحسب رويترز. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، فقد ألقى البعض اللوم على الحكومة لعدم تهيئة البنية التحتية في البلاد لمثل هذه الظروف، حيث يشكو الناس من افتقار محطات المترو والحافلات والأماكن العامة إلى أجهزة التبريد والتكييف. ديفيد روتمان قال ينبغي على الفرنسيين ترحيل هؤلاء المسؤولين الفرنسيين. بوت جونسون قال يجب إجبار هؤلاء السياسيين على العيش في شقة بلا مكيف هواء تواجه الجنوب خلال هذه الموجة الحارة. مستوى عدم الكفاءة لدى هؤلاء البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي مذهل. أما جو ملك فقال كيف وصلنا إلى عام 2026 وما زال مكيف الهواء غير أولوية في بعض المنازل في ألمانيا وفرنسا، وهذا أمر لا يصدق.

لأنك بيوم من الأيام تحس بالملل؟ هلأ عادي إنسان طبيعي يشعر بالملل، شو حتفكر تعمل؟ ممكن تروح على البحر مثلاً، ممكن تظهر مع أصحابك، تقرر تعمل رياضة، أو حتى تسافر لمكان غير. أنا مثلاً بجي على الشغل، لو أنت إنسان طبيعي ممكن تفكر تعمل إشياء كتير، إلا يلي عمله بطل قصتنا يلي هو اسمه أو لقبه هاكر عسقلان كما يعرف إعلامياً. من هو هاكر عسقلان وماذا فعل ولماذا سجن في إسرائيل والآن يحاكم في أمريكا؟ خليكم معي لتعرفوا قصته الغريبة، يعني واحد زهقان لدرجة شوفوا شو عمل. هاكر عسقلان هو شاب إسرائيلي أمريكي اسمه مايكل كادار، عمره الآن 27 عاماً. في عام 2016 يعني قبل 10 سنين من هلأ كان زهقان شوي فقرر انه يتسلى. يعني هلا نحن بنقوم نتسلى بالاكل، ممكن نتسلى باصحابنا على التليفون، بس تخيلوا شو عمل. جاب الكمبيوتر تبعه وبدا يجمع قوائم بمؤسسات ومدارس يهوديه في اسرائيل وامريكا وايضا دول اخرى، قال لك بجيب لي كم دوله كمان معهم. ومش بس هيك، اضاف الى القائمه تبعيته شركات طيران، مراكز مجتمعيه، مراكز تسوق ومقرات شرطيه، وكل ما يحس انه زهقان بيتصل عليهم وبيبلغ عن وجود قنابل أو وجود إرهابيين أو حتى احتجاز رهائن. صديقنا هاكر عسقلان هذا كان يستخدم برامج لتغيير صوته وحجب معلوماته، وبكل مرة الشرطة بتتلقى بلاغه الكاذب بتتفاعل مع الموضوع بجدية، بتذهب للمكان وتجري عمليات تفتيش دقيقة، والنتيجة ما في ولا شيء. بلاغاته تسببت في إخلاء مدارس ومراكز تسوق وأماكن عبادة وفي بعض الأحيان إجبار طائرات على الهبوط الاضطراري وإقلاع طائرات مقاتلة لهالدرجة. وفي أحيان أخرى كان يهدد الشرطة بإعدام أطفال يزعموا أنهم رهن الاحتجاز. هذا وكله هو وقاعد بعسقلان رايقة معه على الآخر. الموضوع كبر يبدو مع صاحبنا وقرر أنه يستفيد ماديا، قال لك هيك هيك عم نشتغل خلينا نطلع مصاري. شو عمل؟ عرض خدماته بمجال الابتزاز على منصات إلكترونية غير قانونية تحت عنوان خدمة، لكو هالاسم، خدمة تحديد المدارس بوجود قنابل. الله شو هالشغل العظيم. ومقابل قده يا رخص الفجل كمان $30 مع فرض رسوم إضافية إذا رغب الزبون. هون يعني بصير في يطلع لك أنت العرض شو بتاخد معه، ممكن مثلا تلفق تهمة لشخص آخر. عدد البلاغات الكاذبة يلي عملها وفق اعترافه أوكي تجاوز 2000 بلاغ خلال شهور قليلة، والقصة أثارت وقتها قلق واسع في إسرائيل وأمريكا. وقبل ما حتى يوصلوا للشخص السردية كانت طبعا جاهزة ارتفاع موجة معاداة سامية، بس الحمد لله تم القبض عليه سنة 2017 بإسرائيل. والموضوع للأسف بدنا نقول لكم أنه ما طلع معاداة للسامية، الأخ إسرائيلي. تخيلوا لو كان شخص عربي أو مسلم يلي عمل هو هيك كان انفرم. ما علينا، المهم هلأ لما انقبض عليه الشرطة لقيت على جهازه الشخصي قوائم بالأماكن يلي كان يستهدفها، ولقيت كمان تسجيلات صوتية للمكالمات وروابط لوسائل الإعلام يلي تحدثت عن الفوضى التي أحدثتها بلاغاته. أثناء التحقيقات اعترف كادار بجرائمه وقال إنه كان يعتقد أنها مجرد لعبة ويفعل ذلك بدفع المتعة له وللآخرين لكسر الملل. والله كسر الملل عنده حالة خاصة، فأفضى ذلك إلى دخوله إلى إسرائيل في إسرائيل إلى السجن لمدة 7 سنوات. الحكم كان مخفف لأنه كان بوقت قاصر وقت ارتكاب أغلب الجرائم، بعدها خرج من السجن وسافر للنرويج، وهنا يبدأ فصل جديد من القصة. شو صار؟ السلطات النرويجية رفضت طلب اللجوء يلي قدمه، سلمته لأمريكا بسبب وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. التهمة هي إجراء ما لا يقل عن 245 بلاغا مزيفا، ومنذ أيام يمثل أمام محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا، وقد تصل العقوبة في التهم الموجهة إليه إلى السجن لمدة 35 عاما، غير أنه لسه عنده قضية أخرى بولاية كولومبيا بسبب تهديدات وجهها إلى السفارة الإسرائيلية، وأيضا قضايا أخرى في ولاية جورجيا وواشنطن العاصمة. هذه كانت قصة هاكر عسقلان. دعونا نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي ونقرأ بعض التغريدات.
تيم أندرسون يقول انكشفت مجددا خدعة تصاعد موجة معاداة السامية، إذ يسعى المدعون العامون في فلوريدا لفرض عقوبة سجن مشددة على الإسرائيلي مايكل كادار الذي أدين بإطلاق آلاف التهديدات الكاذبة. أما تيسير فيقول ظهور كادار في محكمة فلوريدا يثبت أن محاولات القضاء الإسرائيلي سابقاً طبعاً لتمييع القضية بادعاء أن المتهم يعاني من ورم في الدماغ أو مشاكل عقلية لحمايته من التسليم قد فشلت أمام إصرار وزارة العدل الأمريكية. جورج علق وقال يفتح مثول هاكر عسقلان أمام العدالة الباب مجدداً أمام تساؤلات أوسع حول مدى استخدام الأدوات السبرانية الموجهة في صناعة أزمات وهمية، وأيضاً توظيف بروباغندا الخوف الممنهج لتوجيه الرأي العام وتخدير وعي الشعوب لصالح أجندات سياسية معينة. أما نزيه أخيراً يقول هذا نموذج لواحد في مئات ساهموا في الترويج لخطر معاداة السامية. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكنها كالعادة قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل طبعا، وتتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يوثق إبادة أكثر من 2700 عائلة بالكامل خلال ألف يوم من الحرب. الصحة السورية تعلن وفاة 9 أشخاص وإصابة 20 جراء تفجير بمقهى في دمشق، ومحافظ العاصمة يقول إن الهجوم نفذ بعبوة بدائية الصنع.

0: أفادت مصادر طبية بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في المخيم الجديد بالنصرات وسط القطاع. ومع مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الإسرائيلية، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن أكثر من 2700 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل خلال الحرب، في حين دمر العدوان الإسرائيلي أكثر من 90% من مساحة القطاع، واصفا ما يجري بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
1: 1000 يوم من القتل والتهجير القسري والتدمير الممنهج الذي طال أكثر من 90% من مقدرات القطاع، في ظل شراكة ورعاية كاملة من دول متعددة مشاركة في الإبادة الجماعية، ووسط صمت مطبق من قوى الظلم العالمي. 1000 يوم والاحتلال يواصل إلقاء حمم الحقد، حيث أسقط أكثر من 223 ألف طن من المتفجرات على رؤوس المدنيين، ليخلف وراءه حصيلة مفجعة بلغت أكثر من 73 ألف شهيد وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 9500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
0: 1000 يوم من الإبادة في غزة، واستشهد خلالها وأصيب ونزح مئات الآلاف، كما تغيرت ملامح المدن حتى أصبح الدمار والخيام المشهد العام للقطاع.
2: 1000 يوم تكفي لتغيير ملامح مدينة بأكملها، وتكفي أيضا لتترك وراءها آلاف القصص التي لم تكتمل. في غزة كل رقم يخفي اسما وحكاية لبيت دمر أو عائلة فقدت أفرادها أو لطفل كبر وسط الحرب. بعد 1000 يوم بلغ عدد الشهداء المسجلين أكثر من 73 ألفا، بينما تجاوز عدد الإصابات 173 ألفا بحسب وزارة الصحة في غزة، ولا يزال أكثر من 9500 شخص في عداد المفقودين، بينهم آلاف النساء والأطفال وفق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. آثار الحرب لم تتوقف عند الضحايا، فآلاف المصابين سيعيشون بإعاقات دائمة، إذ تشير الأمم المتحدة إلى تسجيل نحو 5000 حالة بتر. وفي الوقت نفسه يواصل القطاع الصحي العمل وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما لا يعمل سوى أقل من نصف المنشآت الصحية التي كانت تقدم خدماتها قبل الحرب. مدن القطاع لم تعد كما كانت، أكثر من 320 ألف وحدة سكنية دمرت، ونحو 1,900,000 فلسطيني ما زالوا نازحين داخل القطاع. 96% من الأراضي الزراعية تعرضت للتدمير أو للإتلاف أو أصبحت خارج نطاق الوصول، وفق دراسات لمؤسسة ميرسي كوربس، لتتراجع معها القدرة على إنتاج الغذاء وتتسع أزمة الأمن الغذائي. 1000 يوم تغيرت خلالها الأرقام كل يوم، لكن شيئا واحدا بقي ثابتا، حرب تركت آثارها على الإنسان والمكان، ولا تزال فصولها تكتب حتى اليوم.
0: يطالب 22 أسيرا محررا مبعدا من الضفة الغربية إلى غزة بحل قضيتهم، حيث كان يفترض نقلهم من القطاع إلى الخارج بعد تحررهم ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع الاحتلال. جلال فقيه واحد منهم، ينحدر من قرية عراق بورين جنوب نابلس، ويعيش الآن في قطاع غزة، وتعيش عائلته في مسقط رأسه بالضفة الغربية، وهم ممنوعون من السفر. يتتبع هذا التقرير قصته مع عائلته بين غزة والضفة.
3: يا حجي كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا اشتقت لك كثير والله يا أمه.

0: الله أنا اللي أشتقت لك يما، إن شاء الله الله بجمعنا معاك يا حبيبي، طمني عنك يا حبيبي.
1: شوق تضاعفه المسافات والمعابر، فرقتهم قبل ذلك قضبان سجون الاحتلال على مدار 23 عاما. في هذه الخيمة انتهى المطاف بجلال فقيه المحرر في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة والمبعد إلى قطاع غزة. يقول إنه لا يريد شيئا من هذه الدنيا سوى عناق والديه.
2: أنت يعني خارج من السجن على أمل أنه أنت تعانق عائلتك، ما استطعت تعانقها، بتنتظر كل الانتظار أنك أنت تم ترحيلك على جمهورية مصر العربية للقاء عائلتك، هذا الإشي مش متحقق.
1: رفاق جلال في الأسر والحرية والإبعاد هم 22 مبعدا يعلون أصواتهم منذ أسابيع ويطالبون بالسفر الذي كان مقررا لمعظمهم بعد حريتهم بأيام، لكن تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار عقد عملية السفر عبر معبر رفح البري.
3: معظم هؤلاء المبعدين قصتهم لا تقف هنا، فلو قدر لجلال السفر من قطاع غزة لن يستطيع اللقاء بعائلته في الضفة الغربية.
4: عائلة جلال منعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من السفر. والداه يجلسان يوميا على صخرة عالية ويبكيان غيابه قصرا فوق صخرة قرية عراق بورين جنوب نابلس. يجلس الوالدان يقولان لابنهما البعيد إنها تطل على البحر الأبيض المتوسط عند صفاء الجو، يقربانه في الخيال عندما يعرفان أنه جالس الآن على شاطئ البحر ذاته في غزة.
5: إحنا نيجي كل يوم هنا لأنها الأفق عندنا مفتوح، وابننا في غزة بيروح على البحر عساس إحنا نشوف، يعني نتطلع بنقول إنه بلش على الله نشوف أبعد إشي في الأفق نتطلع عليه. يوم يوم منيجي هنا أنا والاختيار يعني بنقعد نتطلع، وإحنا ممنوعين من السفر ونتأمل من الله إنه يعني يسمحونا نسافر.
4: بعد جلسة تأمل الأفق المفتوح نظريا يعود والدا جلال إلى المنزل لمحادثته. داخل البيت يتنقل الهاتف من يد إلى يد لرؤية جلال عبر الفيديو، وعندما يصل إلى يد أمه يهتز صوتها بأوتار الحزن على بعده.
6: احنا متأملين ان نشوفك بس مالك ما كان اللقاء، وان شاء الله اللقاء قريب يا رب يا الله، الله يجمعنا فيك يا يما.
4: كان يفترض ان يسافر جلال ورفاقه الى مصر بعد تحريرهم من سجون الاحتلال، وان تسافر عائلته لرؤيته هناك، لكن الاحتلال حرمه الخروج من غزة وحرم عائلته الخروج من الضفة، ليبقى الجميع يحلمون بعناق خارج الصور وشاشات الهواتف. عميد شحادي من الضفة الغربية، وأحمد البطة من قطاع غزة، التلفزيون العربي.
7: أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في مقهى بالعاصمة دمشق إلى 29 إصابة. هذا وأكدت الداخلية السورية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وأنه تم فرض طوق أمني في محيط مكان الانفجار لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحا أن وزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيق.
8: لابد أن نعطي مجال في أبطال وزارة الداخلية في التكشف وفي التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلان من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح أي أولا. ثانيا أنه هذه العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذ في خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا بالصدر صح، لكن الآن عم نشوف إنتاج كبير. هاي العمليات البسيطة المزعزعة والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية.
9: نحن هنا أمام مقهى المشيرية في شارع الناصر، حيث وقع الانفجار الذي كان ناجماً عن زرع عبوة ناسفة، كما أكدت وزارة الداخلية، في وسط البهو الخارجي لهذا المقهى القديم الذي يقع على بعد أمتار من القصر العدلي في قلب العاصمة دمشق. هذا الانفجار الذي أودى بحسب تصريحات المؤسسات الصحية والطبية الحكومية السورية بحياة 5 أشخاص إلى الآن وأكثر من 13 جريحا، وهذا الرقم مرشح للتحديث. من خلال مشاهداتنا نجد أو نشاهد بعض برك الدماء للمصابين والجرحى. يبدو أن العبوة الناسفة زرعت هنا في وسط المقهى البهو الخارجي الصيفي لهذا المقهى، مقهى المشيرية. ما زالت التحقيقات جارية، فرق المباحث الجنائية وجمع الأدلة ما زالت موجودة في المكان من أجل استكمال جمع الأدلة والوصول إلى رواية متكاملة حول حقيقة ما حدث والكشف عن ملابسات هذا الحدث. منذ قليل أيضا كان محافظ دمشق ماهر مروان هنا في القصر العدلي يصرح للصحفيين ويوجه رسالة بأن لا داعي للذعر والقلق، وأن ما حصل هو ناجم عن عبوة ناسفة بدائية كما وصفها، لكن لم يحدد ماهية الجهة التي تقف وراء هذا الحادث، بانتظار ما سوف يتكشف من خلال التحقيقات للمؤسسات الأمنية التابعة للحكومة السورية من أجل معرفة تفاصيل هذا الحدث الأمني. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، من أمام مقهى المشيرية حيث وقع انفجار دمشق اليوم.
7: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني التوقيع على قرار إنشاء لجنة عليا مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال خلال استقباله وزير الخارجية السوري في بيروت أن الزيارة تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من أي نية للتدخل السوري في البلاد.
10: من بوابات الرئاسات اللبنانية الثلاث دخل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان إلى قصر بعبدة، حمل دعوة من الرئيس أحمد الشرع لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة دمشق. وفي لقاءاته في السراي الحكومي دعا الشيباني لتجاوز الإرث الذي عانى منه شعبا البلدين من خلال إقامة علاقة صحية ومستدامة تقوم على الاحترام والتعاون.
11: الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية، هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء، لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه، ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
10: تعزيز العلاقات والتعاون توج بتوقيع اتفاقية لإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين لبنان وسوريا لتكون منصة وزارية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وحتى التفاهمات الأمنية.
12: إن شاء الله قريباً بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
10: لم يلتقي الشيباني حسب الله، لكن لقاءه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكتسب أهمية خاصة.
13: الزيارة اللافتة كانت للرئيس نبيه بري والتي تفتح قناة تفاوض مع الثنائي الشيعي وإبداء الاستعداد للانفتاح على حسب الله على قاعدة الخروج من المنطق القديم وتعزيز منطق الدولة ومؤسسات الدولة بين البلدين، إضافة للوصول لحصر السلاح ولكن على قاعدة التوافق وليس على قاعدة الكسر.
10: باستثناء بري لم يلتقي الشيباني أي من حلفاء النظام السابق، بل شملت زياراته شريحة واسعة من الفعاليات الروحية ومن قوى كانت مناوئة له.
14: زيارة تفتح صفحة جديدة بين الدولتين من خلال المؤسسات الدستورية، ومن دولة إلى دولة لا عبر أطراف، وينظر إليها على أنها تبديد للمخاوف التي أثيرت مؤخرا خشية أي تدخل في الشأن اللبناني. من بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
7: ميدانيا، أفادت مصادر محلية بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين بواسطة مسيرة على بلدة صديقين في قضاء صور جنوب لبنان. أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا أهداف من يقوم بهما. من جهته جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل وعده اتفاق فتنة مجحفا بحق لبنان وفق تعبيره.
15: في لبنان تم التوقيع على اتفاق، لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ بعد. من الجنوب تتواصل المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن المشهد الميداني لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات على بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وهو الشرط الذي يعد أساسياً لانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وبحسب مصادر لبنانية وأممية، تستمر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسط حديث عن عوائق ميدانية وقيود على الحركة، فيما تؤكد تل أبيب تمسكها بالبقاء فيما تصفه بالمنطقة الأمنية طالما رأت ذلك ضرورياً. سياسياً يتسع الانقسام في الداخل اللبناني، فالرئيس جوزيف عون وحكومته يعتبران الاتفاق مساراً دبلوماسياً لاستعادة الحقوق وتجنب التصعيد، مع التشديد على عدم التفريط بسيادة لبنان أو أراضيه،
16: وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
15: في المقابل، رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض الاتفاق بصيغته الحالية، واصفا إياه بأنه اتفاق فتنة، محذرا من أن يؤدي إلى انقسام داخلي أو إلى دفع الجيش اللبناني والمقاومة نحو مواجهة تخدم أهداف إسرائيل. أيضا عبر وزراء حزب الله ووزيرة من حركة أمل عن اعتراضهم داخل مجلس الوزراء، معتبرين أن الاتفاق ينطوي على تنازلات تمس حقوق لبنان. وبين الميدان والسياسة، يبقى تنفيذ الاتفاق رهنا بمعادلة معقدة، فالجيش اللبناني يربط استكمال مهامه بانسحاب إسرائيل أولا، فيما تشترط أطراف دولية تنفيذ الدولة اللبنانية التزاماتها الأمنية، وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله.
7: أفاد مسؤولون محليون بأن هجمات الروسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مناطق مختلفة بشرق أوكرانيا. وقال حاكم مقاطعة دنيبرو بيتروفسك أولكسندر هانزا إن شخصا لقي حتفه بعد سلسلة من الهجمات حول بلدة نيكوبول التي تعد هدفا متكررا للهجمات الروسية. وأضاف هانزا أن طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات لقي حتفه في هجوم، وأصيب طفلان آخران بجروح شمال شرق بلدة سينيلينيكوف. أما في منطقة دونيتسك، فقد أدى إلقاء القوات الروسية 7 قنابل على أحد البلدات هناك إلى مقتل شخص وإصابة 2. طالب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي حلفاءه في الولايات المتحدة وأوروبا بالإسراع في تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي بعد هجمات روسية عنيفة استهدفت كييف، أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل. وفي سياق ردود الفعل على الهجمات الروسية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها ستقترح فرض عقوبات على مزيد من الكيانات التي تدعم قطاع الصناعات العسكرية الروسية.
17: بين تصاعد القصف واتساع رقعة المواجهة، يعود المشهد الأوكراني إلى واجهة الأحداث الدولية في واحدة من أكثر مراحل الحرب حساسية وتعقيدا. ردود الأفعال توالت عقب ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وصفت بأنها واحدة من أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب. المسؤولون الأوكرانيون وفي مقدمتهم الرئيس فولودمير زيلنسكي جددوا مطالبة حلفائهم الأمريكيين والأوروبيين بتوفير مزيد من بطاريات وصواريخ الباتريوت باعتبارها الأكثر فاعلية في اعتراض الصواريخ البالستية، فضلا عن تسريع تسليم الذخائر الاعتراضية وعدم الاكتفاء بالتعهدات السياسية.
15: نطلب من الرئيس ترامب وفريقه الإسراع، هذا هو المطلب الوحيد، لسنا بحاجة إلى الكثير من الكلام، فأنتم ترون ما يعنيه وصول حزم المساعدات إلى أوكرانيا ببطء.
17: مقابل ذلك، أكد المسؤولون الروس أن الضربات جاءت ردا على هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت الأراضي الروسية، كما أشار الكريملين إلى أنه سيواصل زيادة الضغط العسكري على أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف المحددة من العملية العسكرية. الروسية.
18: رئيس هيئة الأركان العامة استعرض نتائج الضربة الانتقامية واسعة النطاق التي شنتها القوات المسلحة الروسية على كييف ومناطق مأهولة أخرى، مؤكدا أن الضربات استهدفت حصرا منشآت عسكرية أو أخرى لها صلة بالشأن العسكري.
17: الهجمات العنيفة المتبادلة بين موسكو وكييف تزامنت مع دعوات أوروبية لتشديد العقوبات على روسيا وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت في خضم ذلك إن استمرار دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو يمثلان السبيل الوحيد لوقف الهجمات الروسية. رغم غياب المؤشرات على أي اختراق سياسي قريب، ما زالت الجهود الدبلوماسية تبذل من قبل أطراف عدة في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد كشف الرئيس الأوكراني أن مفاوضين أوكرانيين وأمريكيين عقدوا لقاءات خلال اليومين الماضيين، معربا عن أمله في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في تركيا الأسبوع المقبل.
7: وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات، هو الأعنف خلال الفترة الأخيرة. أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وعشرات المصابين، إضافة إلى أضرار كبيرة في مبان سكنية ومنشآت مدنية.
19: هو ليل كييف تشتعل فيه النيران، أصوات انفجارات تزلزل العاصمة الأوكرانية، صفارات إنذار ودوي انفجارات ودخان أسود يلف السماء في واحدة من أعنف موجات القصف الروسي. يأتي الصباح بمشاهده، خراب ودمار في عشرات المواقع والأحياء. نجا إيفان ووالدته من موت كان قريبا كما يقول. المبنى الذي يقيم فيه تضرر بصورة كبيرة.
20: كنت في غرفة نوم مطلة على الشارع عندما سمعت انفجارا، بعد ذلك انتقلت مع والدتي إلى الحمام لأن البقاء بين الجدارين يبدو أكثر أمانا، لكن في منتصف الليل تقريبا دوى انفجار آخر. من حسن حظي أنني نجوت.
19: الوجع الحقيقي استوطن هنا في حي دارنيسكي شرق العاصمة. كتلة خرسانية ضخمة تحولت إلى ركام، وجزء من هذا المبنى الشاهق تهاوى إلى الأرض. هنا سجلت الحصيلة الكبرى للقتلى، وعدد الضحايا مفتوح مع تواصل أعمال الإنقاذ.
21: حتى الآن أنقذ 17 شخصا في هذا الموقع، بينهم 7 أشخاص أخرجهم عناصر الإنقاذ أحياء من تحت الأنقاض. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، وللأسف لدينا وفاة مؤكدة في هذا الموقع.
19: لم تقتصر الضربات على كييف وحدها، مدن ومقاطعات أوكرانية عدة تعرضت للاستهداف. تكتيك روسي هجومي معقد يعتمد الإغراق الصاروخي بمسيرات انتحارية وموجات متتالية من الصواريخ، رسائل ثأر أرادتها موسكو يقول محللون، وضغط على الجبهة الداخلية لكسر الإرادة الأوكرانية.
17: ما نشهده الآن ليس تصعيدا بمعنى مرحلة جديدة، بل هو استمرار للتكتيك الإرهابي الذي تعتمده روسيا. الهدف من هذه الهجمات محاولة كسر إرادة الشعب الأوكراني في المقاومة ودفع الرأي العام إلى المطالبة بإنهاء الحرب بأي شروط.
19: بين لغة الأرقام العسكرية وحسابات السياسة المعقدة تظل الحقيقة العارية هنا على الأرض. وجع في كييف لم ينتهي، وضريبة قاسية يدفعها المدنيون على ما يبدو.
22: هذا المشهد هنا ضمن صورة أوسع من التصعيد الميداني بين الجانبين الأوكراني والروسي. كييف كانت مركز الاستهداف، لكن مناطق أخرى تضررت في جنوب، في شرق وفي شمال البلاد. وفي ظل غياب أي حلول سياسية ودبلوماسية، يبدو أن هذه الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
7: إلى السودان، حيث بث الجيش مشاهد لما قال إنها لحظة تصدي دفاعاته الجوية لمسيرة استراتيجية من طراز FH-95 في سماء مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان في سياق ما وصفه بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من هجمات العدو. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع أنهم استعادوا سيطرتهم على محلية كولبوس بولاية غرب دارفور، وأظهرت مشاهد متداولة للعناصر وهم يستولون على عتاد وأسلحة عقب دخولهم المنطقة، في حين كان الجيش السوداني قد أعلن قبل أيام فرض سيطرته عليها. نجحت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من وقوع الزلزال في فنزويلا، وجرت عملية الإنقاذ بعد جهود ميدانية متواصلة استخدم خلالها الفريق أحدث أجهزة وتقنيات البحث والإنقاذ، حيث تمكن المنقذون من تحديد موقع الفتاة والوصول إليها قبل إخراجها فاقدة للوعي. وتواصل المجموعة تنفيذ مهامها الإنسانية في مناطق الكارثة بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وخلية تنسيق فرق البحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. وخلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود.
0: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول لناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاد موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
7: كشفت وثيقتان اعتزام الولايات المتحدة منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل، وفق ما أفادت وكالة رويترز. وتدعم بعثة الاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها نحو 12,000 فرد الحكومة في مقديشو، وتساعدها في صد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. ختام هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم.
1: هل تصبح إعادة التسلح الأوروبية فرصة استثمارية للولايات المتحدة؟ وكيف استفاد اقتصاد الصين من موجة الحرب في أوروبا؟ وكيف ينعش كأس العالم الاقتصاد البريطاني؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: من الرابح من إعادة التسلح الأوروبية؟ وهل أصبحت هذه الزيادة تدعم الاقتصاد الأمريكي؟ أظهرت أرقام حلف شمال الأطلسي تحولاً مهماً إذا ستشتري أوروبا وشمال أمريكا أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة تقارب 300 مليار دولار خلال العامين المقبلين. من المتوقع أن تدعم هذه الصفقات نحو 195 ألف وظيفة في قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكي، لكنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ضعف القدرة الإنتاجية. دعا الأمين العام للحلف إلى استخدام زيادة الإنفاق الدفاعي البالغة 250 مليار دولار لتوسيع الإنتاج وزيادة القدرة التصنيعية بدلاً من رفع الأسعار فقط. تزداد الضغوط مع تحذيرات أمريكية من تأخر تسليم الأسلحة إلى أوروبا بسبب انخفاض المخزونات نتيجة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، ما يضع الصناعات الدفاعية الأمريكية تحت ضغط كبير. بسبب هذا الضغط بدأت بعض الدول الأوروبية تبحث عن موردين خارج الناتو، مثلا كوريا الجنوبية، مما يثير تساؤلات بشأن مستقبل سوق السلاح العالمي وقدرة واشنطن وبروكسل على الحفاظ على هيمناتهما. فهل تنجح مصانع السلاح في مواكبة الطلب المتسارع؟ وهل تصبح إعادة التسلح الأوروبية فرصة اقتصادية تاريخية للولايات المتحدة، أم أن أزمة الإنتاج ستدفع الحلفاء إلى إعادة رسم خريطة موردي السلاح في العالم؟ للحديث عن إعادة التسلح الأوروبي ومستقبل الناتو والعلاقات الدفاعية عبر الأطلسي، ينضم إلينا من عمان اللواء محمد صمادي. أهلا بك اللواء صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. أوروبا رفعت أنفاق الدفاعي بشكل غير مسبوق منذ الحرب الروسية الأوكرانية. هل نحن أمام تحول استراتيجي دائم أم استجابة ظرفية للأزمات؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أرى بأن إعادة التسلح الأوروبي تشكل تحول جيوستراتيجي عميق، وهي ليست مجرد زيادة في الموازنات العسكرية. هذه الحرب الروسية الأوكرانية لم تغير فقط حجم الإنفاق، ولكنها باعتقادي غيرت العقيدة الأمنية الأوروبية بأكملها، وهي إعادة تعريف وظيفة حلف الناتو، يعني حدود الاستقلال الدفاعي الأوروبي ومستقبل العلاقة العسكرية عبر الأطلسي. ولذلك ما يجري في هذه الحرب منذ ما يزيد عن 4 سنوات أعاد رسم المشهد الجيوسياسي في القارة الأوروبية، وله انعكاسات سواء كان على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك له انعكاسات في حرب استنزاف تدور بالوكالة ما بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا.
0: طيب اللواء صمادي، سؤال: الأمين العام للناتو يتحدث عن طلبات أسلحة أوروبية بقيمة 300 مليار دولار تدعم نحو 195 ألف وظيفة أمريكية، ما أهمية هذه الأرقام للاقتصاد الأمريكي؟
1: أنا أرى من وجهة نظر تحليلية هذه الأرقام تتجاوز البعد العسكري. الولايات المتحدة هي لا تنظر للناتو كتحالف أمني، ولكن تنظر إلى الناتو الآن كمنظومة صناعية واقتصادية. وعندما نأخذ الرئيس دونالد ترامب بعقلية التاجر، يفكر دائما ماذا سيحصل على مكتسبات. ولذلك عندما تشتري أوروبا مقاتلات أو أنظمة دفاع جوي أو صواريخ أمريكية، هذه الأموال تعود إلى المصانع الأمريكية، توظف يعني 195 ألف وظيفة. نتحدث عن دعم لسلاسل الإمداد، نتحدث عن تمويل الابتكار العسكري. ولذلك الإنفاق الأوروبي أصبح يمثل دعم للصناعة الدفاعية الأمريكية، ويزيد الصادرات الأمريكية ويعزز القدرة الإنتاجية العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى أنه يحافظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي عالميا. يعني بمعنى آخر، أستطيع أن أقول بأن الأمن الأوروبي أصبح يساهم بصورة مباشرة في الاقتصاد الأمريكي.
0: طيب إلى أي مدى نجح ضغط ترامب في دفع الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق العسكري؟
1: على الرغم من تصريحات دونالد ترامب المهينة للعديد من حلفائه في الناتو، ولكن نستطيع أن نقول أن الضغط اللي مارسه ترامب حقق نتائج ملموسة. يعني ترامب كان يكرر دائما أن أوروبا تعتمد أمنيا على الولايات المتحدة، وأنه لا يوجد حماية بدون دفع الأثمان. وكانت تصريحاته آنذاك يعني تعرضت إلى انتقادات واسعة، ولكن علينا أن نقرأ الوقائع الحالية. معظم دول الناتو أصبحت الآن تقترب أو تتجاوز الهدف اللي تم تخصيصه اللي هو 2% من الناتج المحلي للدفاع، وبعضها تجاوز هذه النسبة ووصل ل3%. إذن العامل الحاسم لم يكن ضغط ترامب لوحده، وإنما الحرب الروسية الأوكرانية أستطيع أن أقول جاءت لتجعل هذه الزيادات في الموازنات من الناتج المحلي الإجمالي تصبح ضرورة أمنية وليست مجرد استجابة لمطالب أمريكية.
0: طيب، رغم الحديث عن الاستقلال الدفاعي الأوروبي، لماذا لا تزال أوروبا تعتمد على الولايات المتحدة في القدرات العسكرية الرئيسية؟
1: يعني أوروبا ما زالت تعتمد على الولايات المتحدة في منظومات لا يمكن تعويضها بسرعة. كان هناك حديث عن إنشاء الجيش للقارة الأوروبية، هذا الجيش الموحد، ولكن هذا نظريا يمكن تطبيقه، ولكن على أرض الواقع يحتاج إلى ما يزيد عن 10 سنوات، ويحتاج إلى أن تكون نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 10% من موازنات الدول. ولذلك أستطيع أن أرى أن الاستقلال السياسي لا يعني بالضرورة استقلال صناعي. إنتاج منظومات دفاعية يحتاج إلى عقود من الاستثمار والخبرة. والولايات المتحدة لا أحد يستطيع أن ينكر بأنها تمتلك قاعدة صناعية عسكرية متكاملة منذ الحرب العالمية الثانية، ومعظم الجيوش الأوروبية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية في العديد من المجالات الحساسة. وإذا أخذنا مثال على سبيل المثال طائرة F-35 التي يتم تصنيعها كمكونات من العديد من الدول، تهيمن الولايات المتحدة على هذه الطائرات من الطائرات المتقدمة على مستوى العالم، وهي تسيطر ضمن هذه الطائرة بقرارات جيوستراتيجية في سياسات عديدة على العديد من الدول.
0: طب ما أبرز المجالات التي لا تزال أوروبا عاجزة عن توفيرها دون مساعدة الولايات المتحدة؟
1: يعني أستطيع أن أرى بأن هناك فجوات استراتيجية ما زالت قائمة، أهمها وهي من تمتلك الولايات المتحدة باحترافية عالية الاستخبارات الفضائية، الأقمار الصناعية العسكرية، كذلك الإنذار المبكر الفضائي، بالإضافة إلى القدرة للأسطول الأمريكي على النقل الجوي الاستراتيجي بعيد المدى، وكذلك القدرة على الطائرات للتزود بالوقود جوا.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أنظمة القيادة والسيطرة وأنظمة الدفاع الصاروخي، وكذلك المظلة النووية التي ما زالت القارة الأوروبية تعتمد عليها كقوة ضد روسيا والصين مستقبلا.
0: بعض الدول الأوروبية بدأت تتجه لشراء الأسلحة من كوريا الجنوبية ودول خارج الناتو، هل يعكس ذلك أزمة ثقة أم مجرد نقص في الإنتاج؟
1: أنا لا أرى أنه يعكس يعني بالضرورة أزمة ثقة، ولكن أستطيع أن أرى أنه الشراء من كوريا الجنوبية له 3 اعتبارات رئيسية. أولها السرعة، الصناعة الكورية الجنوبية تمتلك قدرة إنتاجية عالية، تستطيع أن تسلم المنتجات بوقت أقصر مما هو في القارة الأوروبية أو المصانع الأمريكية، بالإضافة إلى أن سعر هذه المنتجات في المنظومة الكورية غالبا أقل كلفة مع مستوى تقني مرتفع. وكذلك على المستوى الاستراتيجي أستطيع أن أرى أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى إعادة رسم خريطة السوق في السوق العالمية، وتنوع مصادر التسليح حتى لا يكون هناك اعتماد على مورد واحد.
0: طب هل يغير ذلك خريطة سوق السلاح العالمية؟
1: طبعا، يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار يعني على المستوى الاستراتيجي مع صعود لاعبين جدد، وهنا لا أتحدث فقط عن كوريا الجنوبية، نرى بأن تركيا كذلك دخلت بدرجات متفاوتة هي وكوريا الجنوبية إلى جانب الولايات المتحدة، والقارة الأوروبية كذلك، يعني ألمانيا تمتلك قاعدة صناعية دفاعية بشكل كبير جدا. ولذلك نستطيع أن نقول بأن أوروبا دخلت مرحلة إعادة تسلح طويلة الأمد، وهي ليست مجرد يعني استجابة ظرفية لما يجري في أوكرانيا، وهذا الإنفاق يعني الآن يصبح يتحول إلى رافعة اقتصادية مهمة للصناعات العسكرية، وهو له تأثيراته لا نستطيع أن نغفل ذلك. ولذلك على المستوى الاستراتيجي أستطيع أن أرى بأنه هناك إعادة رسم لخريطة سوق السلاح العالمية وفقا للحروب الإقليمية التي تجري والتحديات التي يمكن أن تواجه العديد من الدول مستقبلا.
0: طيب سؤال أخير لواس ماضي، إذا استمرت الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، هل تستطيع الصناعات العسكرية الغربية مواكبة هذا الطلب، أم أن العالم مقبل على خريطة جديدة لموردي السلاح؟
1: يعني نستطيع أن نقول بأن القاعدة الصناعية الموجودة الآن في ظل عمليات استهلاك مفرط للذخائر، وهذا ما لاحظناه في حرب 39 يوم، كان هناك نقص مؤثر لدى الولايات المتحدة في القنابل الذكية وصواريخ الدفاع الجوي الدقيقة، ولذلك يمكن أن يكون هناك يعني في الحروب الحديثة أستطيع أن أرى سيكون هناك تنافس كبير، سيكون هناك تنافس على الإنتاج في صناعة الأسلحة، وهذا يعتمد الآن على مرونة الصناعة واستدامة سلاسل الإمداد والقدرة على أن يتم الحفاظ على جاهزية عملياتية، ولذلك باعتقادي هذا سيكون يعني أحد أهم معايير ميزان القوى سواء كان داخل الناتو أو خارجه خلال العقد المقبل، وهناك تحدي كبير ما بين العديد من الدول.
0: شكرا لك من عمان اللواء محمد الصمدي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية.

0: الصين تربح من موجة الحر القياسية في أوروبا، بينما تختنق أوروبا تحت وطأة واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها الحديث. لا تقتصر المعركة على تسجيل درجات حرارة قياسية أو إصدار تحذيرات صحية، بل تمتد إلى سباق محموم للوصول على أجهزة التبريد. وفي مفارقة لافتة، تتحول المصانع الصينية إلى أحد أكبر المستفيدين من هذه الأزمة، بعدما قفز الطلب الأوروبي على المكيفات والمراوح وآلات صنع الثلج والمنتجات الذكية المقاومة للحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. لكن الموضوع لا يتعلق فقط بارتفاع المبيعات، بل تطرح أسئلة أعمق حول جاهزية أوروبا لمواجهة تغير المناخ وقدرة صناعتها المحلية على تلبية الطلب، وحدود السياسات التجارية التي سعت لسنوات إلى الحد من الواردات الصينية. موجة الحر كشفت نقاط ضعف هيكلية في القارة. المستهلك الأوروبي انتصر في النهاية لمنطق السعر والجودة وتوافر المنتج على حساب الاعتبارات السياسية والتجارية. وبينما تتراجع أجهزة التكييف من المتاجر الأوروبية، تعمل المصانع الصينية بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد، في مشهد يعكس كيف يمكن لأزمة مناخية أن تعيد رسم خريطة التجارة العالمية وأن تحول منتجات التبريد إلى أحد أبرز الرابحين اقتصاديا في موسم صيف استثنائي. فهل أصبحت موجات الحر أكبر دعاية مجانية للصناعات الصينية في أوروبا؟ وهل تدفع درجات الحرارة القياسية صناع القرار الأوروبيين إلى إعادة النظر في سياستهم التجارية؟ للحديث عن استفادة صادرات الصين من أجهزة التبريد لأوروبا وللعالم بشكل عام في ظل موجات الحار، ينضم إلينا من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر. هل أصبحت أوروبا سوقا رئيسية لصادرات أجهزة التكييف الصينية؟
1: بالتأكيد ألين، هذه الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا وضعت الأوروبيين في وضع لا يستطيعون فيه التكيف كما ذكرتم في المقدمة مع هذه موجة الحرارة هذه، وبالتالي لجأوا إلى الصين التي فيها حقيقة بنية تحتية قوية من أجل الإنتاج والرد بشكل سريع على الوضع في القارة الأوروبية. وبدأت المصانع الصينية منذ بداية صيف هذا العام بزيادة قدراتها الإنتاجية، وهناك حقيقة عدة مصانع يعني صرح مدراؤها بأنهم يسابقون الزمن في يعني تأمين متطلبات السوق الأوروبية في الوقت الحالي، حيث زادت الطلبات بشكل مطرد. هناك أرقام إحصائية تشير إلى أن الطلب على هذه المنتجات من الصين ازداد خلال الأشهر الأخيرة بنسب عالية وغير مسبوقة، وبالتالي المصانع الصينية تسابق الزمن في تأمين هذه المنتجات.
0: هل تستطيع المصانع الصينية مواكبة هذا الطلب المتزايد، باعتبارك ذكرت أن هناك طلب متزايد حاليا على المنتجات الصينية؟
1: نعم إلين، كما ذكرت لك قبل قليل، الصين تمتلك بنية تحتية، هذا أولا. ثانيا، المصانع الصينية لديها أقسام لدراسة الأسواق، فهذه المصانع تدرس الأسواق الأوروبية والعالمية ليس فقط اليوم، منذ سنوات، وبالتالي تتوقع مثل هذه الحالات أو هذه الأزمات يعني أو هذا التغير في المناخ، وبالتالي هي تستعد لمثل هذه الأحوال منذ فترات الطائرات ليست بالقصيرة، هذا بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة. حقيقة الاعتماد ليس فقط على أجهزة التكييف التقليدية التي تعلق على الجدران، بل هناك ظهرت منتجات صينية جذبت المستهلك الأوروبي، مثل يعني الطاقيات التي تحمل مراوح للتكييف، وأيضا الشمسيات التي تقي من الشمس ولديها أيضا أجهزة تكييف مثل المراوح والأغطية المبردة وما إلى ذلك. وهناك أيضا كما تعلمين ألين، هناك قوانين في أوروبا خاصة فيما يتعلق بالمباني القديمة، حيث لا تسمح السلطات يعني إجراء ورشات وتعليق مثل هذه المكيفات على الجدران. وبالتالي الصين ابتكرت أنواع جديدة من آلات التكييف، وهي الآلات المكيفات المحمولة والتي لا تحتاج إلى التعليق على الجدران. لا، بل بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا أجهزة تكييف تقول الصين بأن بمقدور المستهلك أن يثبتها بسرعة فائقة وبدون أي تكاليف تذكر، حيث أن تركيب مثل هذه الأجهزة في أوروبا، أجرة تكليف هذه الأجهزة في أوروبا هي عالية جدا للغاية. وبالتالي الصين وجدت حلول للمستهلكين في أوروبا لحل مثل هذه المشاكل.
0: ناصر، هل نجحت الرسوم الجمركية الأوروبية في الحد من الواردات الصينية أم بقي الطلب قويا؟
1: نعم علينا، في الاقتصاد يقولون أن السوق هي من تحكم الوضع، وبما أن السوق الآن في أوروبا بحاجة كبيرة إلى أجهزة التبريد بسبب هذا التغير المناخي وموجة الحر التي تجتاح أوروبا، وعلى الرغم من أن هناك مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين، إلا أن أنه يبدو أن السوق الآن والطلب على مثل هذه الأجهزة تحكم بأن يتوجه المستهلكون الأوروبيون إلى المصانع الصينية، التي كما قلت لك ألين لا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي. ليس فقط الصين تجاوزت حقيقة منذ فترة هذا نقطة التنافس في مجال السعر. الصين الآن تنافس بقية دول العالم ليس فقط في السعر فقط، بل وفي الابتكارات الجديدة والتي يدخل فيها الذكاء الاصطناعي. صحيح. ويدخل فيها توفير
0: ناصر
1: الطاقة أيضا.
0: برأيك هل هذا الارتفاع في الطلب المؤقت؟
1: نعم.
0: هل هذا الارتفاع في الطلب مؤقت بسبب موجات الحر، أم يعكس تحولا يعني طويل الأمد في السوق الأوروبية؟
1: في الوقت الحالي آلين كما ذكرت لك، لا يوجد، يبدو أنه لا يوجد بديل عن الصين بالنسبة للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أيضا كما ذكرتم في الخبر ينقصه البنية التحتية لإنتاج مثل هذه المنتجات بشكل سريع ولتوفير يعني لحل المشاكل الطارئة. وبالتالي الصين لديها هذه البنية التحتية والتي بنتها خلال السنوات الماضية، ولكي تلحق دول الاتحاد الأوروبي بركب هذا التصنيع الذي تقوم به الصين، هي بحاجة لا شك إلى فترة ليست بالقصيرة. ولكن الصين كما قلت لك هي لا فقط لا تعتمد على كمية الإنتاج والأسعار، لكن هي تطور من منتجاتها ومبتكراتها سنة عن سنة، وبالتالي يجد المستهلك الأوروبي أنه لا يزال بحاجة إلى هذه المنتجات رغم، لكن هناك نقطة علم في الحقيقة
0: فيما
1: يتعلق بتأثيرات هذه الأزمة على السعر. نعم على السعر، نحن نعلم بأن هذا الظرف طارئ وكانت أوروبا بحاجة إلى هذا المنتجات بشكل سريع، وبالتالي اشتغل بدأ الخط خط الشحن عن طريق السكك الحديدية بين الصين وأوروبا لتلبية حاجات السوق الأوروبية بشكل سريع، وذلك بالتأكيد زاد من أعباء التكلفة على هذه المنتجات، وبالتالي يستقبلها المستهلك الأوروبي ربما بسعر أعلى من السابق.
0: نعم شكرا لك من بيكي مراسلنا ناصر عبد الحق، شكرا على هذه المداخلة.

0: الاقتصاد البريطاني ينتعش بفضل كأس العالم، بينما يستعد ملايين البريطانيين لمتابعة مباريات كأس العالم. يبدو أن المنافسة لن تقتصر على المستطيل الأخضر، بل ستمتد إلى الاقتصاد أيضا. فالتقديرات تشير إلى أن البطولة قد تضيف 7,600,000,000 جنيه استرليني للاقتصاد البريطاني خلال أشهر قليلة، عبر موجة انفاق واسعة على قطاع الضيافة والمطاعم والفنادق ووسائل النقل والترفيه. من المتوقع أن تسجل شركات الأغذية والمشروبات قفزة في إيراداتها بنحو 4,200,000,000 جنيه استرليني خلال 3 أشهر من مايو إلى يوليو، بزيادة تبلغ 9.3% مقارنة بموسم صيفي اعتيادي. فبينما ينتعش قطاع الضيافة والسفر، قد تتراجع مبيعات التجزئة وتتأثر شركات الإنتاج الإعلامي والسينمائي، في مشهد يعكس كيف تعيد الأحداث الرياضية الكبرى توزيع الإنفاق داخل الاقتصاد. فهل يتحول كأس العالم إلى محرك مؤقت للنمو الاقتصادي البريطاني؟ للحديث عن هذا الموضوع لكأس العالم وتأثيره على بريطانيا، تنضم إلينا من لندن فيكي برايس، كبيرة المستشارين في مركز البحوث الاقتصادية. أهلا بك أستاذة. هل يشكل هذا الموسم فرصة لإنعاش قطاع الضيافة في بريطانيا؟
1: نعم بالفعل، نحن رأينا هذا يحصل. هناك أشخاص يشاهدون الفرق المختلفة، ليس فقط فريق إنجلند، وهو حتى الآن يبلي بلاء حسنا، ولكن هناك اهتمام كبير أيضا في الفرق الأخرى، وهناك ثقافات مختلفة في لندن بشكل خاص، وهناك مشجعين لفرق مختلفة في هذه المدينة يجتمعون لمشاهدة ما يحصل. فنعم، كان الأمر إيجابيا لقطاع كان يعاني لفترة خلال السنوات الماضية مع الضرائب الإضافية ومخاوف تجاه كلفة المعيشة لدى الأفراد، ورأينا أيضا انخفاض كبير في فرص العمل في مجال الضيافة، وحاليا هذا يتغير بسبب كأس العالم، فبالتالي نعمل أثر إيجابي.
0: طيب، ما حجم مساهمة الإنفاق المرتبط بالمباريات في دعم الاقتصاد المحلي؟
1: فيما يتعلق بالقطاع بشكل كامل، التوقعات أنه قد يزيد مليار باوند من العائدات لهذا القطاع، وهذا أمر إيجابي. نحن نتكلم عن الاقتصاد المحلي، نعم هناك اقتصاد محلي في لندن، هناك أحداث كثيرة تحصل، وهناك مشاركة كبيرة بطريقة تفاعلية، هناك أشخاص يجتمعون للمشاهدة معا في كافة أنحاء المملكة المتحدة، وأيضا هناك اسكتلندا منذ فترة التي كانت تشارك. فبالتالي نعم، هناك انتشار واسع في كافة أنحاء الدولة، وهناك عدد من اللاعبين في فريق إنجلند الذين يشاركون بشكل كبير في الفرق المحلية، وهناك أيضا عدد من اللاعبين في فرق أخرى حول العالم، وهم أيضا يلعبون حاليا لفريق إنجلند، فبالتالي هم يحصلون على متابعة من المشجعين أيضا، فكان هناك انتشار واسع. ولكن السؤال إلى متى سوف يدوم هذا الأمر الإيجابي؟ أعتقد أن هناك فائدة حاليا واستمتاع كبير، وهذا أضيف إلى أن عامل الطقس كان جيدا في إنجلند حاليا، هناك مشاهدة خارجية تحصل، وأعتقد أن هذا بشكل كبير كان له أثر إيجابي على الاقتصاد في مجال الضيافة.
0: سؤال أخير وباختصار لو سمحت، لماذا يقود جيل زد زيادة الإنفاق خلال البطولات الرياضية؟
1: أعتقد أنهم يرغبون في التواصل والتفاعل، هذا ما يحصل. ولكن ما هو المثير للاهتمام أن الجيل السابق هو الذي ينفق أكثر من ذلك، وكان هناك إنفاق من ناحيتهم أكبر فيما يتعلق بنشاطات كأس العالم. نعم، جيل زد مهم فيما يتعلق بالأعداد، ولكن ليس فيما يتعلق بالإنفاق، فالأجيال السابقة تنفق بشكل أكبر من جيل زد، فبالتالي هناك إنفاق أكبر من ناحيتهم. كل شخص أكبر في السن بكثير يشاهد من المنزل، وهناك أيضا استهلاك كبير فيما يتعلق بطلب المأكولات إلى المنزل، فكل هذا انتشر في ناحية الدولة.
0: شكرا لك من لندن فيكي برايس، كبيرة المستشارين في مركز البحوث الاقتصادية، شكرا على هذه المداخلة. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: نهير مراسلة التلفزيون العربية محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى حوار جديد من حوارات العربي والتي تأتيكم هذه المرة من دمشق. بعد عام ونصف على سقوط نظام الأسد ووسط تحديات أمنية وسياسية، يجد السوريون أنفسهم أمام أول سلطة تشريعية اكتملت بالتعيين، ويفترض أن تواكب إعادة بناء الدولة لا إعادة إنتاجها. وبين مؤيد يرى هذه الآلية خطوة ضرورية لترسيخ المؤسسات، ومعارض يعتبرها أقل من طموحات السوريين، تتزاحم الأسئلة في الشارع السوري. هل يمثل هذا المجلس الجديد بداية انتقال حقيقي نحو دولة القانون وصناعة التشريع؟ وهل سينجح في كتابة قواعد سوريا الجديدة؟ أم سيظل أسير ضرورات المرحلة الانتقالية؟ وصورة مجلس التصفيق الراسخ في ذهنية السوريين؟ أسئلة كثيرة سنطرحها في حوارات العربي اليوم من دمشق.

0: لنقاش هذا الملف بمساراته المختلفة ينضم إلينا هنا في الاستوديو من دمشق بسام سليمان، كاتب وباحث سياسي، ومعنا أيضا الكاتب والصحفي يعرب العيسى، وينضم إلينا من الدوحة الدكتور حسام الحافظ الدبلوماسي السابق والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكم ضيوفي الكرام. بسام، سأبدأ معك. ما الدور الذي تنتظره أو ينتظره العهد الجديد من المجلس المكتمل الأركان والذي سيفتح أولى جلساته يوم الاثنين المقبل؟ ما الدور الذي يرغب به العهد الجديد من هذا المجلس؟
1: تحياتي لك أستاذ عمار، للأستاذ يعرب، للأستاذ المشاهدين والأستاذ حسام. في البداية نترحم على أرواح شهداء من قضوا اليوم في التفجير الإرهابي، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. حقيقة أهم الأدوار التي يجب أن يقوم بها هذا المجلس هو سد الفراغ التشريعي. يعني نحن منذ سنة ونصف بدون سلطة تشريعية، كانت السلطة التنفيذية متمثلة بالقيادة السورية والحكومة السورية، يعني تقوم بجملة من الإجراءات مثلا مثل المراسيم الرئاسية وغيرها لسد هذا الفراغ. اليوم صار في عنا مجلس مكتمل العدد تقريبا، لأنه في السويدة لسه 3 أعضاء يجب انتخابهم بنفس آلية الانتخابات التي تمت في باقي المحافظات. لذلك أول أمر هو التشريع، ولكن أعتقد أننا أمام مجلس انتقالي. في المجالس الانتقالية وحتى في الأدبيات الأممية هناك شيء يسمى بالاستثناء الانتقالي. هذا الاستثناء الانتقالي بيعطي الحكومات الانتقالية هامش واسع في آليات اختيار وتعيين المجالس الانتقالية. ولكن ملاحظة هامة، الاستثناء الانتقالي هو استثناء في عملية التشكيل وليس استثناء في الأداء بعد التشكيل. الأداء بعد التشكيل هو ما يراقبه السوريون بالكامل اليوم وحتى غير السوريين. هذا المجلس أمام مهام كبيرة، من أهمها على فكرة أن يكون الجسر الذي يوصل السوريين إلى المجلس الذي يطمحون إليه بانتخابات كاملة وشاملة. هو ليس فقط سيسد الفراغ التشريعي، بل يجب أن يكون الجسر الذي تمر عبره البلاد إلى البرلمان المنتخب بشكل كامل مثلنا مثل كل الديمقراطيات المعروفة.
0: طيب أستاذ يعرب، استمعت إلى توصيف الأستاذ بسام للدور الذي يرغبه العهد الجديد من المجلس، مؤاخذاتكم على تشكيل هذا المجلس أو انتخابه أو سميه ما شئت وفق الطريقة التي
2: تحب. من نحن؟ مؤاخذاتنا ما بعرف، أنا من أمثل؟ أنا لا أمثل.
0: تمثل
2: أحداً.
0: وجهة نظر على الأقل يعني ناقدة أو لديها أحداً. مؤاخذات
2: يعني حقيقة أنا أوافق على ما قال بأن الدور الأول هو الدور التشريعي، والمهمة الأولى ضمن هذا الدور التشريعي هو البدء منذ اليوم الأول. أنا أتمنى وأنتظر منذ اليوم الأول أن يبدأ هذا المجلس بالتحضير لمجلس تشريعي حقيقي، يعني ثابت ودائم، أن يبدأ بتشكيل لجنة صياغة الدستور، أن يبدأ بإقرار قانون انتخابات أو بمناقشة قانون انتخابات وقانون أحزاب. يعني هذه القوانين الثلاثة أو القانونان والدستور ولجنة صياغة مقترح الدستور هي أولى المهام، ثم باقي العملية التشريعية. هناك تراكم كبير مما تحتاجه سوريا من تعديلات تشريعية، من قوانين تحتاج التعديل بكل مجالات الحياة السورية. لا أعرف إن كان سيتاح لهذا المجلس أن يمارس الدور المطلوب منه أمام لنقل الضغط الشعبي أو ضغط الناس الذين غالباً لن يعطوا فرصة لأعضاء هذا المجلس ولهذا المجلس أن يمارس الدور التشريعي الضاغط والكثيف والكبير الذي عليه أمام الكثير من القضايا.

0: المطلبية، القضايا الحياتية، القضايا الاجتماعية. يعني لا أعرف إلى أي درجة سينشغل هذا المجلس بها. إذا يعني سؤالك عن المآخذ أو الملاحظات هي على آلية التشكيل، كان يمكن في الظرف الاستثنائي السوري أن يكون أفضل من ذلك، أكثر تمثيلية، أن يشعر الناس بأنهم مثلوا. لكننا الآن هنا، الآن وصلنا إلى هذه النقطة، لدينا هذا المجلس الانتقالي لنتحدث عما نريد من هذا المجلس، عما نطمح، عما قد يعيق عمله، عما يهدد أداؤه لمهامه.
1: طيب
0: بشكل واقعي أنا أقول نحن الآن هنا انتهينا من تلك.
1: طيب دعني أنقل السؤال للدكتور حسام. دكتور حسام، إن كان لديك تعقيب على ما سمعته من الضيوف هنا حول دور المجلس، واتفقا على أنه دور تشريعي كمهمة رئيسية، وأريد منك قراءة في الطريقة التي ولد بها هذا المجلس وتأثير ذلك يعني على الدور المناط به أو المأمون منه.
2: نعم، شكرا لك أخي عمر، وتحية لضيوفك في الاستوديو. ويجب أن نندد بالعملية اليوم، عملية إرهابية، ونترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى. هناك طبيعة استثنائية لهذا المجلس، هذا صحيح. المجلس ولد بظروف غير طبيعية وبآليات غير تمثيلية. يعني المعطيات التي لدينا يجب أن لا ننساها، بأن السلطة الآن في دمشق، الإدارة لا يوجد، يعني الإدارة وصفة دقيق كنظام رئاسي، الإدارة في دمشق ارتأت أن يكون إنتاج هذا المجلس، تشكيل هذا المجلس على طريقة الدوائر الانتخابية من خلال لجنة معينة من السلطة التنفيذية بشكل مباشر، فهذا أدى إلى هذا التداخل بين السلطة التنفيذية وتعيين السلطة التشريعية، والثلث الأخير يعين بشكل مباشر من السيد الرئيس، وهذا ما تم. لذلك هناك في يعني عندنا من ضمن المعطيات الأساسية، يجب أن لا يغيب ذلك عن الذهن، بأن هذا المجلس ذي طبيعة استثنائية غير تمثيلية، يعني قوته الشعبية غير موجودة إلى حد كبير، لا يستمد شرعيته من القواعد الانتخابية. لم يكن هناك انتخابات، بصرف النظر على لماذا لم يكن هناك انتخابات وهل كان من الممكن القيام بذلك أم لا، لكن هذا المعطى بين يدينا الآن. هذا المجلس لا يمثل إرادة شعبية لم يأتي من صندوق الانتخابات، هذا واحد. طريقة التعيين أيضا والاختيار لم تكن شفافة، لا نعلم حقا يعني كمواطنين سوريين ما هي المعايير وكيف تم اختيار لا الثلثين عمليا ولا الثلث المعين من السيد الرئيس. هناك طبعا قواعد يعني عامة وخطوط عريضة، لا أتصور حتى كان يعني هناك عمل كبير على احترام هذه القواعد. يعني مثلا لدينا المفروض الأعيان والكفاءات، لا أعرف إلى أي حد انطبق ذلك على كثير من أعضاء مجلس الشعب، إلى جانب أن هناك يعني أثناء عملية التعيين هناك تعارض مصالح. اللجنة أو المشرفين على عملية الاختيار أصبحوا جزءا من المجلس، مع أنه ذلك يعني يعارض صك خلق هذه اللجنة. وناهيك عن طبعا لا عملية انتخابية، فلا يوجد تنافس برامجي ولا يوجد يعني حديث مع الشارع وعن وجع الشارع للوصول إلى مجلس الشعب. هذا من حيث التشكيل ومن حيث كما تحدث زميلنا بالاستوديو، لكن لدينا هذه المؤسسة الآن، هذه مؤسسة مجلس الشعب التي تمثل من المفترض السلطة التشريعية الجديدة في المرحلة الانتقالية في سوريا. وهذا خطوة، يعني هذه خطوة جيدة، لأننا في السنة والنصف الماضية كانت السلطة محصورة بالسلطة التنفيذية التي تقوم بالتنفيذ وتقوم أيضا بالتشريع بما يخالف الإعلان الدستوري التي لا يعطيها هذه الصلاحية. لذلك مجلس الشعب لديه مهام جسيمة، مهام جسام فعلا، منها إصلاح البيئة القانونية طبعا، يعني سواء التي ورثناها عن النظام البائد، وأيضا التي تراكمت في العام والنصف الماضية من كثير من الصكوك التشريعية التي لم تحترم المشروعية بسبب مخالفتها للإعلان الدستوري، هذا واحد. لكن مهمة مجلس الشعب الواقع ليس هو خط إنتاج للتشريع فقط، لأن عملية إنتاج يعني التشريع بحد ذاته النص ليس هو المهم بقدر ما هو عملية التشريع، التداول هذه النصوص قبل وصولها إلى مرحلة الإصدار هو الأساس. وأيضا في أمر هام جدا وهو من مهام السلطة التشريعية، هو الرقابة على السلطة التنفيذية، رغم أن الإعلان الدستوري ليس لديه يعني لم ينص على أدوات مقابلة، يعني
1: لم يعطي صلاحيات لمجلس الشعب
2: التنفيذية والتشريعية إلا بالاستماع للوزراء، رغم أن الوزراء أيضا ما في عندهم الوزراء عنا مسؤولية سياسية، لأنه ما في عندنا مجلس وزراء للأسف.
1: دكتور حسام، اسمح لي، هناك عدة نقاط سأحاول أن أخذ، يعني ربما أثناء الحوار نتطرق للنقاط المتبقية، لكن سأخذ تعليق منك أستاذ بسام على ما قاله الدكتور حسام أيضا، بأن هذا المجلس ليس لديه القوة الشعبية، اعتمد في طريقة ولادته على الأداة التي نعرفها جميعا، وبأن ليست مهمته التشريع فقط، هناك دور آخر يفترض للمجالس النيابية، دور الرقابة، الاستجواب، هذا كله غير موجود. الإعلان الدستوري لم يعطي هذه الصلاحيات للمجلس، بالتالي كيف سيرى المجتمع السوري نفسه ممثلا في هذا المجلس بالطريقة التي ولد فيها وشكل فيها، وأيضا كيف سيقوم بممارسة دوره الرقابي؟
3: طيب، بداية هناك شيء يسمى بالاستثناء الانتقالي، معروف بأدبيات كبرى المراكز والمعاهد المختصة في الانتخابات الانتقالية. فلذلك كل ما شاب عملية اختيار وتأسيس هذا المجلس يمكن أن يجب الاستثناء الانتقالي. أنا أتكلم كلام علمي، لكن الاستثناء الانتقالي لا يشمل الأداء، ولذلك أنا أتمنى التركيز منذ الآن على الأداء. أولا نحن أمام مجلس صار وصار،
1: ألا يؤثر طريقة ولادة المجلس وتشكيله على أدائه برأيك سوف يكون؟
3: لا، بكل تأكيد يمكن أن يؤثر، ولكن من ناحية نقد علمي كامل لا يمكن. هناك يعني استثناء انتقالي، كل هذه التفاصيل التي ندخل بها تنتهي أمام الاستثناء الانتقالي. لذلك دعنا نركز على المستقبل، هل للمجلس أدوار أخرى؟ على فكرة له أدوار، هو يجب أن يكون ساحة للحوار، للنقاش، للمعارضة، وأيضا للرقابة. المراحل الانتقالية حساسة وهشة وخاصة، المجالس فيها نعم دورها الأول تشريعي، نعم لها أدوار عدة، ولكن من أهم أدوارها إنجاح عملية الانتقال في المراحل الانتقالية، وخاصة بعد السنة الثانية والثالثة تكثر التوترات الاجتماعية بسبب ما يعرف بالتراجع الاقتصادي نتيجة الإصلاح الهيكل للاقتصاد، معضلة بشيفورسكي وغيرهم، لذلك هنا تزداد التوترات الاجتماعية. إن لم تكن هناك مساحة تحت قبة يرى السوريون أن كل ما يريدون طرحه يطرح هنا ويعالج هنا، فعندئذ يمكن أن يحتكموا للشارع. لذلك هذا المجلس يجب أن يمثل السوريين بغض النظر عن آلية اختياره، كيف تم اختياره، كلها استثناءات. يعني أحيانا هناك سلطات انتقالية بتعرف شو بتعمل؟ تقوم بتعيين المجلس من ألفه إلى يائه. واللي كان معنا في بداية التحرير بيعرف أنه الأطروحات الأولى كان أنه المجلس معين، ولكن نتيجة نقاشات كثيرة وصلنا لهي الصيغة. لذلك أنا بقول كلاتنا يجب أن نركز الآن على مراقبة الأداء المقبل، وأن نسعى ليكون هذا المجلس أداء أكثر من تشريعية، أداء. على فكرة ليش نحن بنقول المجلس يجب أن يكون ممثل لشرائح مختلفة عشائرية ودينية وغيرها؟ لأنه بالمراحل الانتقالية بيصير في كتير حساسيات وتأزمات. المجلس يمكن أن يلعب دور
1: الوجوب قبل تشكيل المجلس، الآن المجلس شكل.
3: نعم.
1: الآن على الواقع هذا المجلس يقول لك الدكتور حسام أنه لا يمثل كل الشعب السوري بالمكونات ولا بالتيارات السياسية، وليس لديه القوة الشعبية بالطريقة التي اتخذ فيها. الآن سأنقل سؤالك أستاذ يعرب، هل يمكن أن يكون هذا المجلس ممثل للشعب السوري، للمجتمع السوري؟
0: هلا ممثل أو غير ممثل، هذه مسألة ليست رياضية نقيسة بالرياضيات، هذه مسألة شعور. هل يشعر السوريون أن هذا المجلس يمثلهم أو لا؟ أنا لا أعتقد طبعا، لأنه هناك مشكلة، لا أريد العودة، أنا لا أريد العودة إلى آلية تشكيله، لكن هناك مشكلة جذرية، ليس فقط بأنه تم اختياره شخص عين 5-7 أشخاص أو 10 أشخاص، 10 أشخاص اختاروا 5000 شخص في المحافظات اختاروا.
1: نحن نتحدث عن الآلية لأن لها تداعياتها وتأثيرها في الأداء.
0: هناك نقطة ليس في الآلية، هناك نقطة في آلية التفكير التي طبقت فيها الآلية. يعني تم أن يتم النظر إلى سوريا على أنها مجموعة من الطوائف، أو بأحسن الأحوال مجموعة من الطوائف والقوميات والعشائر. دون الأخذ بعين الاعتبار أن الناس ليسوا متطابقين لا بالرأي ولا بالموقف السياسي ولا بأي شيء بناء على طوائفهم. يعني أن تقول مثلا مثلنا العشائر، يعني شو مثلت العشائر؟ جبت شخص من بيت الجربة من شيوخ شمر، نعم على رأس وعين. هل تشعر جبور بأنها مثلت؟ هل يشعر العقيدات أنه
1: لكن العهد الجديد الرئيس نفسه يرفض منطق المحاصصة؟
0: لا لا لا،
1: هل وجدت أن هناك محاصصة ضمن
0: المحاصصة
1: في المجلس؟
0: طبعا طبعا طبعا طبعا، النظر أساسا منذ بداية العملية ينظر إلى السوريين على أنهم طوائف. حين يقول نمثل جميع المكونات، أي مكون؟ شو يعني مكونات؟ ما هي المكونات في سوريا؟ هل هناك من نظر إلى قوميين سوريين، شيوعيين، قوميين عرب، إخوان مسلمين،
1: إلى موقف سياسي؟ التيارات السياسية غير موضوع. طيب هل هناك رد منك؟
3: فيه لفتة مهمة، الثلث راعي التمثيل الرمزي للضحايا، للمعتقلين، لذوي الهمم الذين أصيبوا في الثورة السورية.
0: نعم نعم،
3: هذا
0: نعم.
3: يعني أن الحكومة للأمانة
0: حتى أنه في الثورة هذا تجميلي.
3: لا لا لا،
0: هذا
3: لا
0: تجميلي دلالي، هذا دلالي لا يعطي شعور رمزي. رمزي لا يعطي، هل يعطي شعور للسوريين أنهم مسلمون؟
3: أنا بس بدي أقول شغلي في المجالس الانتقالية، مثل ما عم نقول في شيء اسمه استثناء انتقالي، سند قانوني معترف فيه أممي، لا يمكن أن نتحدث عما مضى الآن.
1: طيب،
3: ليس السؤال هل يشعر السوريون.
1: طيب،
3: كيف سيشعر السوريون أن هذا المجلس يمثلهم؟
1: دعني أطرح هذا السؤال. دكتور حسام الحافظ، لو كان لديك تعليق على ما جرى بين الأستاذ بسام والأستاذ يعرب، وإجابة على سؤال الأستاذ بسام، كيف سيشعر السوريون أن هذا المجلس يمثلهم؟
2: مشروع. طيب بس بداية، يعني فكرة أنه يجب أن ننسى المعطيات ونركز على الأداء، أتصور يعني غير سليمة. لماذا؟ لأنه المسؤولية السياسية عادة بأي منظومة حتى لو كانت استثنائية، المسؤولية السياسية للنائب هي العلاقة بين النائب وناخبيه، هو التي تعطي المد الشعبي، القاعدة الشعبية، الحق في مساءلة النائب. النص في الإعلان الدستوري منقطع، لا يوجد أي آلية. يعني يقول الأستاذ بسام تصور بأنه علينا أن نراقب الأداء ونقيمه، لا يوجد آلية للتقييم. يعني عندما ينعقد المجلس حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع حل المجلس، لا يوجد آلية، لا يوجد آلية رقابة شعبية. فإذن لا يوجد آلية رقابة متبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بنص الإعلان الدستوري، لا يوجد. وبنفس الوقت لا يوجد آلية للتقييم والرقابة شعبيا على هذا المجلس، هناك انقطاع، لأنه آلية إنتاج يعني تشكيل المجلس آلية ما بين التعيين وما بين اللجان الانتخابية المعينة أيضا من قبل السلطة التنفيذية. فلا يوجد عمليا جهة تمارس الرقابة كمسؤولية على النواب، هذا لنواب مجلس الشعب. أمر آخر، المجلس ليس ماكينة لإنتاج التشريع فقط، التمازج يعني الأفكار التي تحدث بها الضيوف، أن هناك يجب أن يكون هناك برامج انتخابية سياسية حتى لو كان المجلس هذا شكله. يعني القول بأن الاستثناء يجب أن لا يستمر، يجب أيضا أن يمتد هذه الفكرة، يجب أن يكون هناك تداول سياسي داخل المجلس بصرف النظر بأن لا يوجد إلى الآن قانون أحزاب، لكن تداول الأفكار يجب أن يكون على مستوى عالي وليس على مستوى فقط لجان صياغة تشريعات قد تقدمها السلطة التنفيذية لمجلس الشعب. يجب أن يكون هناك، هل يستطيع المجلس يعني بشكله الحالي بالأسماء الموجودة بنقص الكفاءة إلى حد كبير أن يقوم بهذه المهمة؟ هذا محل سؤال كبير. أمر آخر.
1: طيب دكتور حسام، دعني أنقل هذا السؤال وأخذ جواب سريع من الأستاذ بسام على سؤالك. دكتور حسام، هل يستطيع المجلس بتركيبته الحالية بأعضائه الحاليين بالكفاءات الموجودة فيه على القيام بهذا الدور؟
3: أعتقد أنه يجب أن ننتظر النظام الداخلي، هذا ما سيعطينا أول مؤشر، النظام الداخلي للمجلس، كيف سيعمل المجلس، ما آليات عمله،
1: المكتب الرئاسي،
3: حدوده، هذا ما سيعطينا المؤشرات الأولى.
1: لا، حدود المجلس معروفة منصوص عليها بالإعلان الدستوري.
3: طيب هلأ خلينا نقول أنه نحن بمرحلة انتقالية وفي ظل نظام رئاسي واسع وقوي، هذا لا يمكن إنكاره، لذلك لا يمكن أن نتحدث عن حالة برلمانية مثلا مثل البرلمانيات العريقة، تمام، ولكن بالوقت نفسه يجب أن لا نتنازل كسوريين عن فكرة أن هذا المجلس يجب أن يكون مساحة للنقاش والحوار والمعارضة والرقابة أيضا، لأنه يا أستاذ إن لم يكن المجلس
1: لديه صلاحية الرقابة يا أستاذ، بس
3: لا سيكون
1: الإعلان الدستوري.
3: شوف أستاذي الحبيب، نحن
1: يستمع فقط للمسؤولين والوزراء، ليس لديه أي صلاحية لا للاستجواب ولا لرفع الثقة.
3: طيب صدق
0: ولا لمنحها،
3: صدق
0: ولا لتصديق الموازنة
3: في المراحل الانتقالية والتجارب المقارنة تقول ذلك. إن لم تكن هناك مساحة للنقاش والمعارضة والمراقبة تحت قبة يرى السوريون أنها تمثلهم، أو يجب أن يرى السوريون أنها تمثلهم، فهذا يعني أن ما يريده الناس يمكن أن نراه في الشارع. لذلك يجب علينا كلنا أن نضغط باتجاه إنجاح هذه التجربة، وأعيد مرة عاشرة، وتحويل هذا المجلس لمساحة حقيقية للنقاش والمعارضة والرقابة، وأيضا أن يكون جسر باتجاه المجلس الذي نريده إن شاء الله بعد سنتين ونص أو ثلاثة. ما بعرف هذا شو بده يمدد.
1: هناك إمكانية لتمديده لدورة واحدة لثلاثين شهر حسب ما تحدث السيد.
3: نعم. عندئذ نحن نحتاج بعده مجلس حقيقي. أنا مثلا لما بدي أدخل فيه بالمجلس الثاني بعرف أنه وراي 500,000 صوت انتخبوني، أنا أمثل هؤلاء، عندئذ بكل تأكيد سأكون أقوى حتى أمام السلطة التنفيذية. مرحلة انتقالية حساسة، خلونا نشوف شو الشروط يلي بتنجح هذا المجلس مستقبلا.
1: دعنا نركز على الوظيفة والأداء، ولنبتعد عن طريقة الولادة.
0: نعم، وطريقة نعم. مع كل اعتراضاتنا عليها، لكن نحن هنا الآن.
1: الآن أبرز المهام التي تعتقد أنها يعني من أولويات المجلس الذي سيكتمل أو سيبدأ جلساته الاثنين.
0: إذا كنا شعبا محظوظا، ولا أظننا كذلك، تجربتنا بالعقود الأخيرة تثبت أننا شعب قليل الحظ. إذا كنا شعبا محظوظا، هذا المجلس سيبدأ من اليوم الأول، سيقف أحد أعضائه ويقول يا زملاء، مهمتنا الوطنية أن يكون عمرنا أقصر ما يمكن، أن يكون عمر مجلسنا أقصر ما يمكن، فلنبدأ على بفعل ما يؤسس لذلك منذ اليوم. نبدأ بقانون انتخاب، قانون أحزاب، لجنة إعداد الدستور الدائم. هذه هي المهام.
1: ليس من صلاحيات
3: لجنة النظام الداخلي.
1: لا، ليس من صلاحيات المجلس. لنكن دقيقين، ليس من صلاحيات المجلس إعلان دستور دائم للبلاد. هو يستطيع تعديل الإعلان الدستوري.
0: يشكل لجنة إعداد الدستور الدائم، ثم يطرح الدستور الدائم للاستفتاء. حين ينعقد هذا المجلس يا أستاذ عمر، بعد أن يؤدي اليمين يصبح سيد نفسه. لن يعود بإمكان أحد أن يحل هذا المجلس. ولذلك قلت إذا كنا محظوظين. كنا محظوظين مرة في التاريخ، أنا أحب العودة للتاريخ دائما، حين تهاوت الدولة العثمانية، انتهت الدولة العثمانية، نحن السوريون لجأنا إلى بضعة أشخاص كانوا منتخبين وفق آلية مشابهة، هم أعضاء ممثلي ولاية سوريا في مجلس المبعوثان في اسطنبول. هؤلاء جمعوا نخب من المدن، وهم من دعا لعقد المؤتمر الوطني التأسيسي الذي أعلن قيام الدولة السورية، وذهب إلى الحجاز وأحضر لنا أميرا هاشميا ونصبه علينا ملكا. هؤلاء الرجال انتخبوا بطريقة مشابهة، لكن هناك شعوب، كانت محظوظة بأن هذا المجلس قد يلعب دورا في التأسيس لحياة سياسية.
1: يعني الحياة السياسية لا تستند إلى الحظوظ على كل حال. أستاذ يعرف دكتور حسام، أريد منك أن تفتح لنا مروحة في أهم المهام التي يستطيع هذا المجلس القيام بها، المهام الرئيسية البارزة التي ينتظرها السوريون، على الأقل غالبية السوريون.
2: يعني وافق على بعض ما قدم إلى الآن. طبعا مجلس الشعب سيكون هو المنصة الأساسية للحوار في سوريا. تحت قبة البرلمان يجب أن يكون هناك حوار دائم يتعلق بالحياة اليومية السورية وبالذات السياسية. هذا واحد. اثنين، مراجعة التشريعات، يعني مراجعة التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، والتي أيضا صدرت خلال يعني فترة النظام البائد، والتي يتعين الإسراع بتغييرها. فإذا عنده مهمة مراجعة التشريعات إقرارا أو تعديلا، مهمة رقابة مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية قدر الإمكان. يعني صحيح مثل ما حكينا ما في عنا النص الإعلان الدستوري فقير وضعيف وليس هناك أدوات للرقابة المباشرة، لكن يستطيع دائما أن يستعين بالصحافة وتداول الأمر مع أوسع قدر ممكن من المجتمع المدني، يعني نقل الرقابة إلى خارج المجلس لكن تحت رقابة وإشراف المجلس. ومن مهام المجلس أيضا أتصور هو التفكير بالأدوات الأساسية التشريعية كما تم تداوله. قانون الأحزاب هذا من أهم الأمور لكي يكون عندنا حياة حزبية وسياسية تمهيدا لانتخابات قادمة، يجب أن يكون لدينا قانون أحزاب وهذا السريع. يعني ترخيص الأحزاب بسوريا إلى الآن معطل، قانون أحزاب وقانون انتخاب لكي نستطيع أن ننتخب المجلس التأسيسي للدستور الدائم. لا يمكن إنتاج دستور دائم بدون انتخابات وبدون أن يكون هناك تفويض شعبي بذلك. يعني دستور 50 هو الأكبر، يعني أبرز حدث دستوري في تاريخ سوريا. وطبعا من المعروف يعني حتى لو عرضنا لحنا على الدستور إذا أنتج عن طريق لجنة على استفتاء شعبي هذا لا يكفي ليكون هناك تفويض شعبي بهذا الدستور، يجب أن يكون هناك انتخابات. إذن هذا المجلس
1: ليس من حسام دعني أقاطعك في لحظة فقط، هل من خلال قراءتك هل تعتقد أن هناك إرادة سياسية من الحكومة الحالية من العهد الجديد للذهاب إلى كل ما تفضلت إليه من خلال المجلس؟
2: طبعا يعني للأسف النص لا يوحي بذلك. إذا يعني المؤشر إذا كان لدينا مؤشر على إرادة الإدارة أو السلطة أو العهد الجديد بأنه يريد كل ذلك، النص الإعلان الدستوري لا يعطي هذا المؤشر. لكن من مصلحة العهد الجديد أن يكون هذا يعني واقع، أن يعني يكون هناك نوع من الندية والرقابة من السلطة التشريعية الجديدة على أعمال السلطة التنفيذية. يجب أن يراجع جميع الصكوك التشريعية التي صدرت عن طريق السلطة التنفيذية في المرحلة الماضية لأنها مخالفة، لأنها يعني لا تحظى بالمشروعية، لأنها مخالفة للإعلان الدستوري بشكل واضح وصريح، مخالفة لمواد صريحة بالإعلان الدستوري، يجب أن يعاد إنتاجها من خلال مجلس الشعب. هذا من مصلحة السلطة، من مصلحة العهد الجديد لكي يكون يعني المرحلة الانتقالية مرحلة ثابتة وتستطيع أن نخرج منها إلى مرحلة الاستقرار بأقل خسائر تشريعية ممكنة.
1: طيب أستاذ بسام، لديك دلائل على إرادة سياسية لدى العهد الجديد للذهاب إلى كل ما تفضل به الدكتور حسام حول الأدوار والمهام المناطبة؟
3: أنا كباحث لا تهمني النوايا ولا ما يريد فلان ولا ما يريد، تهمني القواعد التي توضع. بالنسبة للشعب السوري يقال انه اللي بينحرق بالحليب بينفخ الخاثر، تمام؟ هذا اليوم
1: في الخاثر هو اللبن.
3: نعم الخاثر هو، انا لك لانك من الجزيرة فسميته بمسمى الجزيرة. اللي بينحرق بالحليب السخن بينفخ على الخاثر او على اللبن. فلذلك اليوم في تقريبا 210 اعضاء في البرلمان، الشعب السوري يراقبهم. يعني إن لم يقوموا بدور الرقابة فالشعب السوري يراقبهم. وصدقني أنا درست كتير من المراحل الانتقالية، ما شفت حكومة انتقالية عندها هي الحالة الوردية وأنها هي من تريد الديمقراطية المطلقة كما يقال. هناك في السياسة شيء اسمه المزاحمة والمدافعة. أيضا المجتمع عليه أن يعمل،
1: ليس هناك حياة سياسية في سوريا حتى يكون في تدافع وتزاحم.
3: المساحات أنت من تصنعها أستاذي الحبيب. بالنهاية
1: هذا واقع يا
3: مساحات أصدر. العمل مساحات العمل السياسي الشعوب الحية هي من تحددها. وصدقني نحن حتى الآن عمل عدم فتح المساحات ترى له مستند.
1: هذه المساحات تحتاج إلى تمثيل حزبي، تمثيل سياسي، لا وجود لهذا التمثيل في البرلمان في مجلس الشعب.
3: من أين سيأتي التمثيل؟ نحن أمام حالة
1: كيف تطالب بتزاحم وتدافع إن لم يكن هناك؟
3: طيب خلينا نقول لما بنحكي نحن عن البرلمانات الغربية فعما نحكي عن أحزاب عريقة قادرة على وضع برامج وحشد أنصار
1: هذا غير موجود.
3: لذلك أنا قرأت بعدة دراسات انتقالية أنه العملية الانتخابية لما أجريت في عدة مناطق بعد حروب ونزاعات اللي بده يحكي ما جاب برنامج، قال أنا ابن عشيرة، قال أنا ابن طائفة، ليحشد أكبر قدر من الأصوات. لذلك ما نريده من عملية برلمانية حقيقية تحتاج وقت وتحتاج أيضا أن نكون منتبهين. وأنه مساحاتنا في العمل السياسي أخي نحن اللي بنصنعها. لا يوجد شعب هيك هو قاعد اجته كل الحرية، حتى نحن هي المساحة اللي عم نحكي فيها بدمشق هي دفعنا ثمن كتير ويجب أن نحافظ عليها. بالنسبة للحكومة السورية أنا أتمنى وأتفائل أن تعطي المساحة، ولكن هذا الشعب حي، إذا ما أحد أعطاه مساحته فقادر على أن يأخذ مساحته، والله يعين أعضاء البرلمان إذا ما مارسوا أدوار رقابية ونقاشية حقيقية، لأن الشعب كما قلنا يمكن أن يمارسها عليهم وينراهم في الشارع.
1: لكن ما المعنى تقصده من خلال كلمة قادر أن الشعب قادر؟ يعني ماذا سيفعل الشعب؟
3: الشعب السوري خلاق، قادر على فتح المساحات المناسبة لعمله السياسي بكل الطرق الجيدة التي تضمن استقرار البلد. صدقني مثل الشعب السوري ما راح تلاقي.
1: طيب خير.
3: والديمقراطية في سوريا قادمة قادمة.
1: الديمقراطية لم تذكر إلى الآن في أي بيان من بيانات العهد الجديد.
3: أستاذ معلش
1: بالشكل الذي تحدث عنه.
3: أودونير وشميتر في كتابهما المشهور الكتاب الأخضر الانتقال.
1: دكتور حسام يقول دكتور حسام يقول لك أن الديمقراطية مصطلح غير موجود في كل الإعلان.
3: لحظة. بيقول لك أودونير وشميتر إنه بعد سقوط الأنظمة الاستبدادية بتدخل البلاد في مرحلة التحرر، أي ما عاد في قواعد أو الحكومة الجديدة بتعطي مساحات أكبر. الديمقراطة هي مرحلة سابقة، أعتقد نحن في سوريا مرحلة التحرر عشناها. الديمقراطة الآن يجب أن نسعى إليها ونصنعها ونضع قواعدها بعد سنة ونصف من مرحلة التحرر.
1: طيب يعرب، ما الأدوات التي يحتاجها هذا المجلس ليكون قادر على القيام بما يأمله منه السوريون والعهد الجديد أيضا؟
0: يعني أولا أن ننظر إليه على أنه ساحة حوار. مجلس الشعب ليس منتدى، يعني ليس منتدى حوار. منتدى حوار بيصير بمقهى، بيصير ببرنامج تلفزيوني، بيصير فينا نتحاور.
1: مؤتمر حوار،
0: يعني نحن
1: حوار وطني،
0: فينا نتحاور بأي مكان.
1: لا هناك مؤتمر حوار وطني.
0: نعم
1: ربما يعني البعض يذهب إلى مؤتمر يعني حوار بطريقة.
0: أتمنى ما عاد نفتح سيرته يعني هذا المؤتمر كمان. يعني ليس منتدى حوار مجلس الشعب. المواطن الشعب السوري، تفضل الأستاذ بسام، سيراقب أعضاء مجلس الشعب. أي يراقبوا؟ طيب ما هو انتخبوا. يعني أبسط شغلي أنا أكون نائب بمجلس الشعب وإجا أخ مواطن راقبني وقال لي أنت مقصر في أداء عملك، بقول له إيه تصطفل، مو أنت حطيتني، يعني مو أنت انتخبتني حتى أهتم برأيك. يعني شو يعني إذا راقبوا المواطن السوري؟ نقطة أخرى أهم بكثير، اليوم أن يستمع المجلس إلى الشعب السوري هذا إعاقة لعمله وهذا تأخير للعملية التشريعية. ماذا يريد المواطن العادي من مجلس الشعب؟ يريد قضايا مطلبية، يريد مراقبة أداء المؤسسات، سيطالبوا جيب الوزير وحقه، ما بيحق له بالإعلان الدستوري، لا يحق له وليس من مهامه، جيب المحافظ، جيب مدير الصحة، مدير صحة تدمر حاسبه، ما مو مهمته. وليس ما تحتاجه سوريا اليوم من مجلس الشعب أن يستجيب لمطالب الناس اللي من هذا النوع، اللي من قضايا خدمية وقضايا محاسبة وقضايا إنصاف وقضايا عدالة وقضايا اجتماعية، هذا ليس من مهامه وليس هذا ما تحتاجه سوريا. لكن بكل الأحوال المواطن لم ينتخب هذا النائب حتى يكون هناك تأثير لمراقبته. المجلس اليوم نحن نسميه مجلس الشعب، بس هو بالحقيقة توصيفه الحقيقي العميق هو مجلس استشاري. يعني هو شكل من أشكال المجلس الاستشاري الذي أنيطت به مهمة التشريع. في المرحلة الانتقالية يقوم بها بهذه المهمة وانتهينا، الأمر ليس أكبر من ذلك. يعني
1: طيب دكتور حسام، الحكومة ترى بأن دور المجلس هو دور مكمل لدورها، وهذا من أجل إعادة عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار وأيضا الحفاظ على الاستقرار في دولة يعني هشة نوعا ما، متشظية كانت هناك، يعني أجزاء كبيرة من الجغرافيا السورية كانت خارج سلطة مركزية يتم توحيد الجغرافيا السورية. أين الحدود الفاصلة بين الحاجة إلى الاستقرار والحاجة إلى إعادة عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار وبين إطلاق عملية سياسية يعبر عنها في مجلس نيابي؟
2: يعني ما بتصور من يعني الإعلان الدستوري أعطى المجلس هذا الجانب السياسي اللي تفضلت فيه. لكن هو المجلس بحد ذاته يعني إنجاز قد يرسخ دولة القانون أو قد يرسخ فكرة أننا لدينا إعلان دستوري نعمل عليه كنوع من المؤشر العام للمرحلة الانتقالية لننهيها بمجلس منتخب جديد. لكن يعني المهام الأساسية، نرجع للمهام الأساسية لمجلس الشعب، تفضل أستاذ يعرب أنه مو من مهمة الرقابة أو يعني الأصغاء إلى الشارع. أنا بشوف بالعكس تماما، هذا من أهم مهامه، لأنه هو اللي حيكون الجسر، يعني هو الجسر الشرعي الوحيد. صح أعطينا المعطيات اللي يعني للأسف أنه كيف تم تشكيله، يعني تطعم في شرعيته إلى حد كبير، لكن هو الجسر الذي بين يدينا الآن ليكون جسر بين الإدارة السلطة والشعب، لأنه الإدارة إلى الآن ما في تشاركية كبيرة مثل ما بنعرف. يعني الحالة المجلس الشعب هي حالة من النوع من التشاركية، لكن خارج إطار السلطة التنفيذية إلى إطار السلطة التشريعية. لذلك إذا عمل المجلس على أن يكون هذا الجسر، أن يستمع للشعب ويكون يعني ليس بمعنى منتدى حوار، لكن هو مكان فعلا أساسي تحت قبة البرلمان للحوار حول الأفكار الأساسية، حول المبادئ الهامة في المرحلة الانتقالية والسياسية التي لم يتسنى للشعب السوري الحديث عنها، لأن الإعلان الدستوري أيضا صدر بإرادة منفردة، لم يصدر بإرادة شعبية. هناك أساسيات، تحدثنا عن الديمقراطية، لم يسأل أحد الشعب السوري عن رأيه في مكانة الديمقراطية في مرحلة الانتقال وفي مرحلة الاستقرار. مجلس الشعب عليه أن يكون الجسر، ويجب أن يكون المنصة لذلك. وهناك أيضا تشريعات هامة جدا، عليه أن يتداول هذه التشريعات ويقرها، منها مثلا موضوع العدالة الانتقالية، وهو موضوع هام جدا. يعني قد يكون التفجيرات اليوم، العملية الإرهابية لها علاقة بالعدالة الانتقالية، يعني استهداف القصر العدلي بدمشق مثلا قد يكون لها علاقة بذلك. هناك تشريعات في غاية الأهمية يجب أن يتم تداولها داخل المجلس وبالتمازج وبالتداول مع القوى الشعبية والقوى السياسية المتاحة ومع المجتمع المدني، لتصدر بطريقة تعبر فيها عن الإرادة الشعبية. هذا نوع من المشاركة السياسية، هذا نوع من المشاركة السياسية بإنتاج التشريع في هذه المرحلة، تمهيدا للوصول كما قلنا قبل قليل أيضا القوانين الأساسية التي تمهد لمرحلة الاستقرار، وهي قانون الأحزاب. يعني يمكن من أهم الأمور، من أهم التشريعات التي يجب أن تصدر سريعا، هو قانون الأحزاب، لكي يسهم تشكيل الأحزاب السياسية بإيجاد حياة سياسية فاعلة داخل المجلس وخارجه، تعين هذا المجلس وتعين المجتمع السوري على بلورة ومظهرة أفكاره السياسية بطريقة تشريعية مناسبة من خلال المجلس.
1: نعم أستاذ بسام، إن كان لديك تعليق على حديث الدكتور حسام، وأريد منك أيضا جواب في حال اختلفت الحكومة مع المجلس حول تشريع ما، قانون ما عرض على المجلس، كيف سيتم حل هذا الخلاف؟ وهل هناك حدود تمايز بين استقلالية المجلس كمجلس شعب أو مجلس نواب حسب التسمية الجديدة، التسمية المعتمدة هو مجلس شعب، هل هناك حدود تمايز بين السلطة هذه، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، نستطيع الاستدلال عليها بأن أداء المجلس سيكون ذو كفاءة؟
3: هلا أنا قلت بالبداية أنه نحن لازم نشوف المؤشرات. هو المؤشر هو النظام الداخلي للمجلس، آليات عمل المجلس، حدود وصلاحيات المجلس. بالنهاية هذا مجلس سيأتي مجلس تشريعي، يعني كل التشريعات السابقة يمكن أن يعالجها ويناقشها. حتى الإعلان الدستوري هو إعلان دستوري مؤقت في ظل غياب الدستور. ليش ما كان في دستور؟ لأنه ما كان في عندنا سلطة تشريعية. هي السلطة التشريعية على فكرة، يعني حتى لو كانت انتقالية وحتى لو كنا في ظل نظام رئاسي قوي في مرحلة انتقالية، لكن مساحتها كبيرة. السؤال الآن كيف نعزز من قدرة هذا المجلس على أن يكون فعلا أداة تمثل السوريين في هذه المرحلة الحساسة بأكبر قدر ممكن. لذلك أنا هلأ بيهمني أشوف النظام الداخلي، آليات العمل، النفسية العامة، الأمور اللي عم يتدخلوا فيها، بعدين بحكم. للأمانة أنا مثل ما قلت لك، المرحلة السابقة بآليات الاختيار أنا في عندي عليها انتقادات، ولكن بيجي حد من الحكومة بيقول لك الاستثناء الانتقالي، بسكتك. لكن الاستثناء الانتقالي لا يشمل الأداء. فبدي أداء أنا يمثل السوريين، يمثل تطلعاتهم، يمثل تضحياتهم للوصول
1: الآن في هذه الحالة السورية. أستاذ بسام، لنطرح مثال واقعي، لو اختلفت الحكومة مع مجلس الشعب على تشريع ما، قانون ما تم تحويله من العهد الجديد من القيادة من رئيس الجمهورية بحسب الإعلان الدستوري إلى مجلس الشعب، من الذي سيحل هذا الخلاف في ظل عدم وجود أحزاب وعدم تشكل هذا المجلس من كتل حزبية أو كتل سياسية؟ ليس هناك كتل واضحة، أدرس واضح للكتل الموجودة، ليس هناك رأس واضح للكتل الموجودة في هذا المجلس، للأشخاص الموجودون في هذا المجلس.
3: لذلك أنا عملك بدي أشوف النظام الداخلي، بالنظام الداخلي بده يتحدد كل هاي الأمور.
1: لكن هناك إعلان دستوري يضبط عمل المجلس، لا يستطيع النظام الداخلي القفز على
3: الإعلان الدستوري هو حالة مؤقتة ستنتهي بوجود دستور دائم، صحيح؟
1: ليس من صلاحيات
3: من الذي سيضع الدستور الدائم؟
1: ليس هذا المجلس، ليس من صلاحيات هذا المجلس وضع دستور دائم للبلاد. حسب الإعلان الدستوري هذا المجلس يقر تعديل للإعلان الدستوري، لا يضع دستور دائم للبلاد. دكتور حسام صحح لي لو كانت هذه المعلومة خاطئة.
2: لا صحيح، يعني نعم صحيح كلامك، هذا المجلس ليس من مهامه وضع
3: لا أعتقد أن هذا المجلس مناط به يعني الوصول إلى دستور دائم للبلاد بشكل طبعا طبعا
2: مجلس, طبعاً مجلس طبعاً منتخب طبعاً. أمر آخر إذا سمحت لي، من مهام المجلس أيضا
3: يعني هل سننتظر حتى جولة أخرى حتى نشهد؟
1: نعم بحسب الإعلان الدستوري لا يحق لهذا المجلس وضع دستور دائم للبلاد. تفضل دكتور حسام، تفضل بعجالة حتى أعود إلى يعرب.
2: الإعلان الدستوري لا يعطي المجلس الحالي صلاحية إنتاج دستور دائم، وهذا صحيح، يعني يجب أن يكون الدستور الدائم عبر انتخابات وفق قانون انتخابات، وهناك إرادة شعبية تمثيلية بشكل واضح، يعني هذا بسموها جمعية التأسيسية الأصلية لأنه لديها حق مباشر من الشعب. كمان النظام الداخلي لمجلس الشعب لا علاقة له بكيفية، يعني فقط هو ترتيب البيت الداخلي، تحديد المكتب الرئاسي واللجان وكيفية خط الانتاج داخل مجلس الشعب، لكن الإعلان الدستوري هو الذي يحدد صلاحيات المجلس وقدرته على التشريع ومن لديه الحق في اقتراح القوانين وإصدار القوانين، لذلك النظام الداخلي لا يعول عليه يعني كثيرا. أمر آخر لدينا بتصور من الاستحقاقات التي لم تذكر يجب أن نذكرها هو المحكمة الدستورية العليا. الإعلان الدستوري أعطى الحق باقتراح أعضاء المحكمة إلى مجلس الشعب وتعيين مصوتة تنفيذية من السيد الرئيس، هذا من أوائل أيضا مهام المجلس، لأنه أي تشريع يجب أن يكون هناك إمكانية على الأقل لعرضه يعني فحص دستوريته وفق الإعلان الدستوري، هذا فحص المشروعية من خلال المحكمة الدستورية العليا.
1: طيب أستاذ يعرب، ما الاختبار الحقيقي لهذا المجلس من أجل أن يتم الحكم على كفاءته من عدمها، وعلى أيضا الحكم بأنه يمثل شريحة واسعة من السوريين ولديه استقلالية ضمن يعني المساحة المنصوص عليها؟
0: قانون الانتخاب وقانون الأحزاب أيضا بدرجة أقل، لكن الوقت الذي سيبدأ فيه بمناقشة أي قانون يقصر عمره وينتقل بنا إلى الحالة الدائمة، هذا هو الاختبار الحقيقي.
1: يعني أنت لديك تخوفات من أن المجلس ربما يمدد لنفسه دورة؟
0: نعم ممكن أو أن ينشغل بقضايا ليست مصيرية لا تمدد المرحلة الانتقالية. وأنا أريد تأكيد على ما تفضل فيه الدكتور حسام، الأستاذ بسام ذكر ثلاث مرات كلمة النظام الداخلي، النظام الداخلي هي مسألة داخلية إدارية تتعلق، يعني النظام الداخلي لمجلس الشعب هو مسألة تنظم
1: عمل المؤسسة الإجرائية،
0: مؤسسة متى تطلب الكلام، مدة المداخلة، كيفية اختيار اللجان، انتخاب الرئيس، نواب الرئيس، المقرر، تعويضات النواب، الإجازات، مسائل من هذا النوع. أما المسائل الأخرى المتعلقة بدور فهي محددة في الإعلان الدستوري، وفي حالات الخلاف كما تفضل دكتور حسام يفترض أن تكون المحكمة الدستورية العليا هي الحكم الذي لا يعني لا يحل محل المجلس، بل أن يعيد المشروع مثلا أي مشروع قانون أي تشريع أن يعيد للنقاش لأنه مخالف للإعلان الدستوري. يعني هذه هي مهمة عادة المحكمة الدستورية، هي التي تفصل بين السلطة التنفيذية التي تقترح مشروع قانون والسلطة التشريعية التي تقره إذا كان مخالفا للدستور. وبحالتنا السورية
1: وفق الحالة السورية وفق الإعلان الدستوري وفق النظام الرئاسي المتمركز في يد الرئيس، يعني هذا يعيد إنتاج نفسه، رئيس يعين بشكل ما مباشر أو غير مباشر مجلس الشعب، ثم يأتي مجلس الشعب ليعين محكمة دستورية. بالتالي نحن أمام
0: بالتأكيد نحن أمام حلقة، يعني أمام حلقة. وهذا ما قلت لا مثلا في تشكيل المجلس لا نريد العودة، لأن هذا ما جرى فعليا. شخص عين 10 أشخاص، اختاروا 50 شخص، اختاروا شخص أصبح نائبا. فهذه هي يعني هذه هي المشكلة، والمشكلة أن هذه الآلية تتيح لمجموعة أشخاص أن ينظروا إلى سوريا كيفما يشاءون. يعني يرون سوريا كما ذكرت أكررها للمرة الثانية، يرون سوريا طوائف، وبأحسن الأحوال أيضا هناك قوميات وعشائر، يعني يرون سوريا بهذه الطريقة دون أي عمل سياسي. إن لم تبدأ الحياة السياسية في سوريا جميعنا ذاهبون إلى مكان غير جيد، وأولنا الإدارة، أولنا السلطة، الرابح الأكبر، صاحب المصلحة الأكبر في بدء حياة سياسية وأحزاب وبرلمان منتخب هو السلطة.
1: تتفق مع رأي أستاذ يعرب أستاذ بسام؟
3: أتفق، يعني أنا أعتقد أنه هذا مجلس تشريعي. إن لم يكن المجلس التشريعي هو الجهة التي تقر وتحدد وتناقش الدستور الدائم للبلاد، فيعني وين نحن رايحين مثل ما بيقول. لكن أنا بشوف أنه المرحلة الانتقالية تنتهي من دلالات وعلامات انتهاء وجود دستور دائم، فكيف نحن بدنا يعني نستنى مجلس غير انتقالي ليحط الدستور الدائم؟ يعني أنا في عندي مشكلة حتى الآن، أعتقد أنه لازم هيك أقعد راجع، لأنه صار في طرح مغاير لتصوري. أنا بحسب وجهة نظري أنه المجلس الانتقالي بالتعاون مع الجهات المتعددة واللجان وغيره سيصل بالنهاية إلى دستور دائم. الوصول إلى الدستور الدائم يعني القواعد والنظام، يعني بإذن الله انتهاء المرحلة الانتقالية
1: والدخول في المرحلة الطبيعية. أنا قرأت الإعلان الدستوري وأذكر جيدا، والدكتور حسام أيضا أكد لي هذا، من خارج مهام وصلاحيات مجلس الشعب الحالي، فقط لديه صلاحية تعديل الإعلان الدستوري أو إدخال تعديلات عليها، هذا هو واقع المجلس، حتى تكون الفكرة لديك واضحة. بالتالي دكتور حسام، ما المعايير التي من خلالها يمكن الحكم على أن هذا المجلس ذو كفاءة في دوره المناط به؟ ما المعايير بشكل مختصر من فضلك؟
2: يعني بشكل عام أهم المعايير هو الاستقلالية. يعني إذا كان وجدنا استقلالية من هذا المجلس، أول شيء بالمبادرة طرح مشاريع قوانين من داخل المجلس وليس كتشريع حكومي يعني يأتي بالضرورة من السلطة التنفيذية، هذا أمر. الجرأة بالتعاطي مع المواضيع الكبرى وتداول يعني المبادئ الدستورية الأساسية، يعني شكل الدولة، حتى طرح إعلان مكمل. يعني أتمنى على المجلس أن يفكر بطرح إعلان مكمل دستوري، يعني مكمل تعديل الإعلان الدستوري، هو من صلاحيته طبعا بناء على اقتراح الرئيس، يعني بالتفاهم والتعاون مع السلطة التنفيذية، لأن الإعلان الدستوري يعني فيه إشكاليات كبيرة، ومنه شكل السلطة الحاكمة والمساءلة، يعني الرقابة المتبادلة بين السلطتين. لذلك من أهم، إذن يعني ذكرت أنا المبادرة، ذكرت الاستقلالية، ممكن أيضا أن نذكر موضوع التواصل مع الشارع، يعني التواصل مع الهيئات الناخبة المفترضة أن تكون هي الناخبة، مع القواعد الشعبية، يجب أن يكون مبادرا لكي يكون ممثل حقيقي لها. يعني ذكر الأستاذ بسام أنه أهلية الأداء يعني أو شرعية الأداء وليس لا بأس، لنرى هذا من الأسئلة الأساسية، هل يستطيع هذا المجلس بتركيبته الحالية وبطريقة ولادته أن يكون جسرا فعلا ما بين الرأي الشعبي وما بين الإدارة الحالية؟ هذا أيضا من المعايير الأساسية.
1: يعرب، كيف يمكن لهذا المجلس أن يكون هذا الجسر الذي تحدث عنه الدكتور حسام؟
0: بمواصفات الأشخاص، هذه هي مسألة الحظ، يعني التي ذكرتها على سبيل الطرفة، يعني إذا كنا محظوظين، يعني هو متعلق بالأشخاص. طالما الإعلان الدستوري يتيح لمجلس الشعب المشكل بهذه الطريقة أن يعدل الإعلان الدستوري، إذن يستطيع هذا المجلس أن يعدل الإعلان الدستوري ليعطي نفسه صلاحية إعداد دستور دائم. يعني أنت تعطيني صلاحية أن أعدل الإعلان الدستوري الذي لم يكلفني بإعداد دستور دائم، إذن أستطيع أن أعدل المادة 24 من الإعلان الدستوري وأقول ويكلف بتشكيل لجنة خبراء لإعداد مسودة دستور.
1: هنا يأتي الحديث عن استقلالية المجلس في طريقة الولادة، هل لديه هذه الاستقلالية؟
0: المجلس حين سيؤدي القسم يوم الاثنين القادم وينتخب رئيسا ونائبين ومكتب مجلس سيصبح سيد نفسه. البرلمان اللبناني في الحرب الأهلية مدد لنفسه 17 عاما، مدد لنفسه 17 عاما، من ذهب إلى الطائف لينهي الحرب الأهلية اللبنانية هم كل من بقي على قيد الحياة.
1: أستاذ بسام يبتبسم، شو عندك تعليق؟ نعم أستاذ بسام،
0: نعم
1: هل ترى المثال هذا يعني مثال قاسي على الحالة السورية؟
0: وله صلاحية تعديل الإعلان الدستوري.
3: طيب أنا متفائل مثل ما قال، يعني الشعب السوري خلاق مثل ما قال. إذا الإعلان الدستوري بيقول لك إنه هي السلطة التشريعية، ما فينا تحط دستور دائم، لكن فينا تعدل الإعلان الدستوري. أخي يجب تعديل الإعلان الدستوري، لأنه بالنهاية شو يعني انتهاء مرحلة انتقالية؟ يعني وصلنا إلى قواعد ثابتة تحدد من يحكم وكيف نحكم. هذه القواعد الثابتة لا يمكن أن تأتي إلا مع دستور دائم. لذلك طالما إنه نحن ما في عندنا دستور دائم مقر من السلطة التشريعية، فمعناته لسه المرحلة الانتقالية ما انتهت، ونحن المرحلة الانتقالية 5 سنين. لذلك أعتقد يعني في شوية فراغات قانونية ودستورية وتشريعية يجب على المجلس التشريعي أنه يحلها. واضح هي الفجوات الموجودة، من أولى وأهم مهام المجلس أنه يسعى لسد هي الفجوات وحل هي الإشكاليات يلي هلأ عم تطلع مع. أنا للأمانة أول مرة طلعت معي هاي.
1: طيب
3: لكن الأستاذ يعرب حلة فورا. ما عملك شعب السوري خلاها.
1: استفدت معلومة لك من هاي الحلقة دكتور حسام. هل يمكن يعني سريع. بناء حق تفضل.
2: الإعلان الدستوري يقول يعني أن الإعلان الدستوري يتم تعديله من خلال مجلس الشعب بموافقة 2/3 مجلس الشعب، لكن بناء على اقتراح رئيس الجمهورية. فإذا هو ليس من صلاحيته المطلقة، يعني ما بيقدر مجلس الشعب إلا إذا اقترح رئيس الجمهورية نص التعديل. لذلك ذكرت أنه يجب أن يكون هناك تعاون، وأتمنى على السلطة يعني أتمنى على الإدارة على العهد الجديد أن يكون منفتحا على هذا التعديل بالتعاون مع مجلس الشعب، لأنه من مصلحته له يعني من مصلحة الاستقرار المناسبة في المرحلة الانتقالية أن يكون هناك تعديل إعلان دستوري لسد جميع هذه الثغرات، ومنها شكل التشريع، ومنها يعني بعض الأدوات الرقابة المتبادلة، لأنه من مصلحة أيضا السلطة التنفيذية أن يكون هناك رقابة. يعني السلطة دائما لا تحد إلا السلطة، السلطة هناك توازنات، يعني النظام الرئاسي الأمريكي ولا غيره checks and balances، يعني توازنات وضوابط غير موجودة في الإعلان الدستوري. نحتاج إلى إعلان دستوري مكمل ليضع هذه التوازنات والضوابط والأدوات المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن هذا يحتاج إلى إرادة من رئيس الجمهورية.
1: دكتور حسام، هل ترى الأولوية لهذا المجلس هو بالذهاب مباشرة إلى تعديل الإعلان الدستوري أم الإصدار قانون أحزاب من أجل خلق هذه المساحة للتدافع والتزاحم الذي تحدث عنه الأستاذ بسام في بداية حديثه، من أجل الذهاب إلى قواعد ترسخ الدولة السورية الجديدة ما بعد المرحلة الانتقالية؟
2: والله إذا جيت لرأيي أتمنى أن يكون هناك أولا إعلان دستوري مكمل، تعديل إعلان دستوري ليعدل آليات عمل السلطة التنفيذية نفسها، إعادة العمل برئاسة الوزراء، لأنه هذا خلل كبير جدا. لا يوجد مؤسسة رئاسة الوزراء حاليا، تم الاستعاضة عنها بشكل غير دستوري وغير شرعي عمليا، وغير ولا يحظى بالمشروعية من خلال الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. هذا خلل كبير، هذا أحد الأمور اللي يجب تعديلها بإعلان دستوري. هذا أولا، ومن ثم الانخراط مباشرة بالقوانين الأساسية، مشاريع القوانين الأساسية التي تهيئ البيئة القانونية والدستورية للمرحلة القادمة، ومنها قانون الأحزاب، لأنه يهيئ بيئة سياسية مناسبة للبرامج والتنافس السياسي والتداول السياسي المناسب لعمل مجلس الشعب، ومن ثم باقي القوانين، ومنها طبعا قانون العدالة الانتقالية.
1: طيب أستاذ يعرب، تتفق مع أولويات الدكتور حسام؟
0: نعم أتفق، يعني لكن هناك حسب ما أعرف آلاف القوانين التي تنتظر أن يقر المجلس، وهذا حجم يعني بشكل واقعي حجم عمل كبير.
1: بالتالي من الذي سيقرر أجندة المجلس يعني في أولويات تشريع
0: المجلس؟ المجلس نفسه. لكن نحن مثلا كل مرسوم صدر عن رئيس الجمهورية خلال فترة عدم وجود مجلس يجب أن تصدر بقوانين، أن تقر بقوانين. هناك الكثير من القوانين التي تحتاج لتعديل، هناك الكثير من الهيئات والمؤسسات التي أحدثت بموجب مراسيل تحتاج إلى قوانين، يعني هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين ولجنة الكسب غير المشروع، هي كلها مؤسسات لم تكن موجودة في سوريا، كلها بدها تحتاج إلى قوانين لتصبح موجودة، قانون المشتريات العامة وقانون يعني هناك كل مؤسسة وكل قطاع في سوريا يحتاج لتعديل القوانين. يعني اليوم عندنا تغيير ببنية مثلا الأمن، بنية هذا يحتاج لقوانين. بنية الأمن لا أقصد فقط الأمن المخابرات، يعني أقصد مديرية الناحية، مديرية المنطقة، يعني هذه قوانين معقدة وكثيرة جدا.
1: أستاذ بسام، في ظل الواقع السوري، عدم وجود مجتمع مدني، عدم وجود حياة حزبية، لأنه ليس هناك قانون للأحزاب، ليس هناك أطلاق لحياة سياسية، من الذي سوف يساعد مجلس الشعب على وضع أولويات تعبر عن الشارع السوري، عن الرأي العام السوري، عن غالبية السوريين، تعبر عن أولوياته التي يحتاجها من أجل الخروج من المرحلة الانتقالية، يعني ضمن بيئة مستقرة وأيضا ضمن إعادة عجلة الاقتصاد وأيضا الحياة السياسية وما شابه.
3: في سوريا هناك مجتمع مدني ينمو،
1: وليد
3: وينمو. وحقيقة شوف مثل هذا هي الجلسة اليوم فتحت لنا فكرنا على كتير من الأمور، وأكيد كتير من القانونيين بدأوا هلأ يفكروا فيها. أعتقد أنه نحن رايحين على نقاشات قانونية ودستورية كتيرة، ولازم منظمات المجتمع المدني حتى لو كانت وليدة وخاصة المهتمة بالأمور الحقوقية وغيرها تمارس دور رقابي، ودور حتى ترسل توصيات عبر دراسات تعلنها أو حتى تعبر قبل السلطة الرابعة يلي نحن قاعدين اليوم على إحدى منابرة عن رأيه فيما يجري. يعني اليوم الأستاذ حسام حقيقة أنا استفدت كتير من الأستاذ يعرب، هي الجلسة أنا استفدت كتير منها وطلعت بنتيجة أنه فعلا نحن ضروري نعمل مساحة.
1: طيب دكتور حسام، كيف يمكن للسوريين خلق المساحة الحرة التي يتحركون بها من أجل الضغط على كل السلطات الموجودة في سوريا لأخذ أولوياتهم بعين الاعتبار؟
2: والله هو يعني سؤال محوري. أتصور المبادرة، الجرأة والمبادرة والعمل الشبابي والعمل ضمن آليات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني الموجودة. وحتى في عنا ليس عندنا أحزاب بالمعنى التقليدي، لكن هناك كثير من التجمعات السياسية التي نشأت خلال فترة الثورة السورية ولها ظل كبير على الأرض. لا أريد أن أذكر أسماء، يعني ما بدنا نعمل دعاية لحدا، لكن هذا موجود. هذا العمل يجب أن يتضاعف ويكون لصيقا بعمل مجلس الشعب. أي موضوع يطرح بمجلس الشعب يجب أن يكون له صداه في هذا التداول والحوار خارج المجلس من خلال هذه التجمعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
1: نعم. دكتور حسام الحافظ الدبلوماسي السوري والباحث في المركز العربي للدراسات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة. شكر أيضا للسيد بسام سليمان الكاتب والباحث السياسي، والشكر موصول للزميل الصحفي والكاتب يعرب العيسى، والشكر لكم مشاهدين الكرام، دمتم بخير.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف نصالي على قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يوثق إبادة أكثر من 2700 عائلة بالكامل خلال 1000 يوم من الحرب. الصحة السورية تعلن وفاة 9 أشخاص وإصابة 20 جراء تفجير بمقهى في دمشق، والسلطات تقول إن الهجوم نفذ بعبوة بدائية في الصنع. 3 قتلى في هجمات روسية شرق أوكرانيا، وارتفاع عدد قتلى الهجوم على كييف إلى 27. زيلينسكي يتوعد بالرد، والكرملين يؤكد أن موسكو ستواصل تكثيف الضغط على النظام الأوكراني.

0: أفادت مصادر طبية بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف بمسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في المخيم الجديد بنصيرات وسط القطاع. ومع مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الإسرائيلية، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة إن أكثر من 2700 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل خلال الحرب، في حين دمر العدوان الإسرائيلي أكثر من 90% من مساحة القطاع، واصفا ما يجري بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
1: 1000 يوم من القتل والتهجير القسري والتدمير الممنهج الذي طال أكثر من 90% من مقدرات القطاع، في ظل شراكة ورعاية كاملة من دول متعددة مشاركة

0: الانتقاض وفي الطرقات.
1: قال مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة محمد أبو سلمية إن هناك انعداما للصحة العامة في القطاع جراء ما يعانيه النازحون في الخيام والنقص الحاد في الخدمات والمستلزمات الطبية. وحذر أبو سلمية في مداخلة سابقة من تفاقم الأوضاع أكثر جراء انتشار الأمراض والأوبئة في ظل عدم وجود أي علاجات كافية.
2: الوضع يعني بكل ما تحويه الكلمة من معنى مأساوي، وضع قاتل. الإبادة مستمرة، الإبادة ربما 73 ألف مريض قتلوا أو استشهدوا بالقصف المباشر من الاحتلال، ولكن ربما مثل هذا العدد وربما مضاعف قتلوا بطريقة غير مباشرة بسبب أن الاحتلال ما زال يمنع دخول أبسط أنواع الأدوية والتي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة من الأرصدة الصفرية داخل قطاع غزة.
1: 1000 يوم من الإبادة في غزة استشهد خلالها وأصيب ونزح مئات الآلاف، كما تغيرت ملامح المدن حتى أصبح الدمار والخيام المشهد العام للقطاع.
3: 1000 يوم تكفي لتغيير ملامح مدينة بأكملها، وتكفي أيضا لتترك وراءها آلاف القصص التي لم تكتمل. في غزة كل رقم يخفي اسما وحكاية لبيت دمر أو عائلة فقدت أفرادها أو لطفل كبر وسط الحرب. بعد 1000 يوم بلغ عدد الشهداء المسجلين أكثر من 73 ألفا، بينما تجاوز عدد الإصابات 173 ألفا بحسب وزارة الصحة في غزة. ولا يزال أكثر من 9500 شخص في عداد المفقودين، بينهم آلاف النساء والأطفال وفق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. آثار الحرب لم تتوقف عند الضحايا، فآلاف المصابين سيعيشون بإعاقات دائمة، إذ تشير الأمم المتحدة إلى تسجيل نحو 5000 حالة بتر. وفي الوقت نفسه يواصل القطاع الصحي العمل وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما لا يعمل سوى أقل من نصف المنشآت الصحية التي كانت تقدم خدماتها قبل الحرب. مدن القطاع لم تعد كما كانت، أكثر من 320 ألف وحدة سكنية دمرت، ونحو 1,900,000 فلسطيني ما زالوا نازحين داخل القطاع. 96% من الأراضي الزراعية تعرضت للتدمير أو للإتلاف أو أصبحت خارج نطاق الوصول، وفق دراسات لمؤسسة ميرسي كوربس لتتراجع معها القدرة على إنتاج الغذاء وتتسع أزمة الأمن الغذائي. 1000 يوم تغيرت خلالها الأرقام كل يوم، لكن شيئا واحدا بقي ثابتا، حرب تركت آثارها على الإنسان والمكان، ولا تزال فصولها تكتب حتى اليوم.
1: روى إبراهيم أبو زيد للتلفزيون العربي كيف تغير حاله خلال 1000 يوم من حرب الإبادة، من صاحب عمل لديه عمال إلى باحث عن عمل، واصفا ما تعيشه غزة بالكابوس الذي يزداد سوءا.
4: إيش بدي أحكي؟ يعني أنا عايشين في كابوس، كل يوم تحلم إنه خلص الكابوس، بالكابوس بزي السوء. يعني أنت بتمشي في موقف في الظلام، يعني ما فيش عندك بصيص نور إنه بكرة تخلص ترجع على رد على بيتك على خيمتك. ما حدا عارف وين بده يروح في الحياة، يعني أنت تايه، ما حدا متبنيك. أنا يعني كنت بشتغل وعندي عمال وعندي مصدر دخل، والحمد لله إلى 1000 يوم ما دخلش علي شكل.
1: أما محمد المغني من حي الشجاعية فيستذكر أيام غزة قبل الحرب، متمنيا أن تنتهي الحرب وتعود الحياة إلى القطاع على ما كانت عليه، مؤكدا أن أقصى ما يتمناه هو العيش بكرامة لا أكثر.
5: بقت حياتنا حلوة، صح بقت قليلة الأجرات تبعت العمال وهذا بقت قليلة، لكن بقينا عايشين. لكن الحمد لله اليوم بنقول إن شاء الله نرجع زي أول وبنشش، ربنا بس يوقف هالحرب هذه على خير وبنشش الحمد لله. يعني يضل الواحد بس بكرامته خلاص، ما ضلش انه احنا اي عمري 30 سنه ما عملتش شيء، فيش حد قاعد الحمد لله بنستنى الكابونه استنى حاجة تجينا من باب الله عشان نقدر نطعمها.

0: لكن ولد بعد اللي راحونا ايش بدنا نسوي اكثر من هيك؟ والله ما احنا قايلين حاجه.
1: معين حرب يعاني الإعاقة واضطر لنزوح 12 مرة، تحدث عن معاناة خاصة طاولت من هم مثله مع انعدام الأطراف الصناعية وتدمير المراكز التي تقدم الرعاية اللازمة.
2: وكانت الحرب يعني نزوح في نزوح في نزوح، يعني احنا ايامنا كانت يعني من انا يعني انا كشخص ذوي اعاقه ونزحت 12 مره، كان الامر صعب جدا جدا علي كشخص ذوي اعاقه. وانا بمثل يعني مؤسسه، وقديش انقطعنا عن العمل وعن الشغل، وكانت الامور صعبه جدا. قعدنا في رفح، رحت عنصرات، رحت هان، معاناه شديده جدا جدا جدا يعني للاشخاص ذوي الاعاقه.
1: يطالب 22 أسيرا محررا مبعدون من الضفة الغربية إلى غزة بحل قضيتهم، حيث كان يفترض نقلهم من القطاع إلى الخارج بعد تحررهم ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع الاحتلال. جلال فقيه واحد منهم، ينحدر من قرية عراق بورين جنوب نابلس ويعيش الآن في قطاع غزة، وتعيش عائلته في مسقط رأسه بالضفة الغربية وهم ممنوعون من السفر. يتتبع هذا التقرير قصته مع عائلته بين غزة والضفة.
3: يا حجي كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا اشتقت لك كثير والله يا أمه.
4: والله أنا اللي اشتقت لك يا أمه. إن شاء الله الله بجمعنا معك يا حبيبي. طمني عنك يا حبيبي.
5: شوق تضاعفه المسافات والمعابر. فرقتهم قبل ذلك قضبان سجون الاحتلال على مدار 23 عاما. في هذه الخيمة انتهى المطاف بجلال فقيه المحرر في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة والمبعد إلى قطاع غزة. يقول إنه لا يريد شيئا من هذه الدنيا سوى عناق والديه.
3: انت يعني خارج من السجن على أمل إنه انت تعانق عائلتك، ما استطعت تعانقها، بتنتظر كل الانتظار إنك انت تم ترحيلك على جمهورية مصر العربية للقاء عائلتك. هذا الاشي مش متحقق.
5: رفاق جلال في الأسر والحرية والإبعاد هم 22 مبعداً، يعلون أصواتهم منذ أسابيع ويطالبون بالسفر الذي كان مقرراً لمعظمهم بعد حريتهم بأيام، لكن تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار عقد عملية السفر عبر معبر رفح البري.
6: معظم هؤلاء المبعدين قصتهم لا تقف هنا، فلو قدر لجلال السفر من قطاع غزة لن يستطيع اللقاء بعائلته في الضفة الغربية.
7: عائلة جلال منعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من السفر. والداه يجلسان يوميا على صخرة عالية ويبكيان غيابه قصرا. فوق صخرة قرية عراق بورين جنوب نابلس يجلس الوالدان، يقولان لابنهما البعيد إنها تطل على البحر الأبيض المتوسط عند صفاء الجو، يقربانه في الخيال عندما يعرفان أنه جالس الآن على شاطئ البحر ذاته في غزة.
8: إحنا بنيجي كل يوم هنا لأنها الأفق عندنا مفتوح، وابننا في غزة بيروح على البحر عساس إحنا نشوف، يعني نتطلع بنقول إنه بلش على الله نشوف أبعد إشي في الأفق نتطلع عليه. يوم يوم منيجي هنا أنا والاختيار يعني منقعد نتطلع، وإحنا ممنوعين من السفر ونتأمل من الله إنه يعني يسمحونا نسافر.
7: بعد جلسة تأمل الأفق المفتوح نظريا يعود والدا جلال إلى المنزل لمحادثته. داخل البيت يتنقل الهاتف من يد إلى يد لرؤية جلال عبر الفيديو، وعندما يصل إلى يد أمه يهتز صوتها بأوتار الحزن على بعده.
9: احنا متأملين ان نشوفك بس ما كان اللقاء، وان شاء الله اللقاء قريب يا رب. يا الله الله يجمعنا فيك يا يما.
7: كان يفترض ان يسافر جلال ورفاقه الى مصر بعد تحريرهم من سجون الاحتلال، وان تسافر عائلته لرؤيته هناك، لكن الاحتلال حرمه الخروج من غزة وحرم عائلته الخروج من الضفة، ليبقى الجميع يحلمون بعناق خارج الصور وشاشات الهواتف.
10: الوضع.
7: عميد شحادي من الضفة الغربية وأحمد البطة من قطاع غزة. التلفزيون العربي.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية راب الواقعة جنوب شرق مدينة جنين في الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال انتشرت في شوارع وأزقة القرية وشرعت بمداهمة وتفتيش عدة منازل للمواطنين في البلدة. خلال زيارة سفيرة كوسوفو في إسرائيل إلى موقع قيد الإنشاء قرب كرم أبو سالم، نشرت حسابات مجلس السلام المرتبط بغزة صورا أظهرت للمرة الأولى ملامح منشأة مخصصة لدعم قوة الاستقرار الدولية. لم تكن الزيارة الدبلوماسية وحدها هي اللافتة، بل ما كشفته الصور من موقع ميداني جديد بين غزة وإسرائيل والحدود المصرية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الصور الرسمية المنشورة من داخل الموقع وقارنها بمقطع مصور من خارجه، إضافة إلى خرائط المنطقة وصور أقمار صناعية حديثة ليرجح أن المنشأة تقع قرب الطريق 232 المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم على مسافة قريبة من حدود قطاع غزة.
11: وصلت المركبات إلى منطقة الدعم اللوجستي في منشأة أنديورنس. عبارة مختصرة نشرها حساب مجلس السلام المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة على منصة إكس. لكن زيارة سفيرة كوسوفو في إسرائيل إنس ديميري إلى موقع قيد الإنشاء قرب كرم أبو سالم، نشرت حسابات المجلس صوره أظهرت ملامح أكثر تفصيلا لمنشأة اسمها LSA Endurance مخصصة لدعم قوة الاستقرار الدولية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الصورة الرسمية داخل المقطع وقارنها بمقطع مصور من خارجه، فضلا عن خرائط المنطقة وصور أقمار صناعية حديثة، ما رجح وقوع المنشأة قرب الطريق 232 المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم على مسافة قصيرة من حدود قطاع غزة، هنا في إحدى أكثر النقاط حساسية بين غزة وإسرائيل والحدود المصرية. تظهر الصور الرسمية لوحة تعريفية تشير إلى موقع تابع لقوة الاستقرار الدولي في كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة خارج حدوده المتعارف عليها. كما رصد الفريق فيديو تداولته حسابات إسرائيلية للموقع من الخارج تظهر فيه أسلاك شائكة تحدد نطاقه وآليات هندسية وبرج مراقبة يشبه الظاهرة في الصور التي نشرها حساب مجلس السلام. أبرز التحليل البصري للصور ومقارنتها بالخرائط الظاهرة في اللوحة التعريفية مؤشرات ساعدت على ترجيح الموقع المحتمل للمنشأة، إذ ترى أبراج كهرباء وصوامع زراعية وخط أشجار، كما يبدو أن الصورة التقطت من نقطة مرتفعة قليلة. قاطعنا المعطيات البصرية مع النطاق الجغرافي المحدد في اللوحة فرجحنا أن المنشأة تقع على الطريق 232 المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم عند الإحداثيات التقريبية التالية. بحسب خرائط جوجل يبعد الموقع نحو 2270 مترا عن حدود قطاع غزة و1600 متر عن معبر كرم أبو سالم و1300 متر عن الحدود المصرية. وفق قياسات خرائط جوجل تقدر مساحة المنشأة بنحو 45 ألف متر مربع. قربها من المعبر ومن الطرق المؤدية إلى القطاع يتيح الوصول إلى غزة خلال فترة قصيرة، ما يعزز من أهميتها اللوجستية ضمن ترتيبات القوة الدولية. التفاصيل الأخرى أظهرتها صور الأقمار الصناعية، وبيّن برنامج كوبرنيكوس تغيرات واضحة في الموقع يرجح أنها حدثت بين نهاية أبريل ويونيو الماضيين. تكشف مقارنة الصور زمنيا عن أعمال تمهيد وتسوية للتربة وشق طريق داخل نطاق الموقع، إضافة إلى ظهور سطح داكن يرجح أنه رصف حديث في محيط السياج. وفرت الصور التي نشرها حساب مجلس السلام في 18 من يونيو مؤشرات أولية على هوية الشركة المرتبطة بأعمال الإنشاء. في إحداها يرى عمال داخل الموقع وهم يرتدون ملابس تقرأ عليها الأحرف ITBM، أظهر البحث أن ITBM LLC شركة متخصصة في إدارة البرامج وخدمات الدعم تأسست في 2008 ولديها عملاء حكوميون وتجاريون في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم نفسها كمزود متنوع لخدمات إدارة البرامج والدعم مع قدرة على الانتشار السريع والعمل في البيئات المعادية ومناطق الحرب وما بعدها. وبحسب بيانات العقود الفيدرالية والملفات التنظيمية ترتبط كيانات المجموعة الرئيسية بكوسوفو، بينما تشير بياناتها وسجلات التعاقد إلى تنفيذها مشاريع للجيش الأمريكي. حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في 20 أبريل الماضي نشر إعلانات عن وظائف ميدانية لوجستية مرتبطة بمشروع في كرم أبو سالم، تقاطع توقيتها مع تغيرات رصدتها صور فضائية في الموقع المرجح بين نهاية أبريل ويونيو الماضيين. وتعرض سجلات التعاقد الأمريكية الشركة ككيان قانوني باسم IBTM Group LTD مقيد كمقاول فيدرالي برقم التعريف الحكومي التالي. يصف الملف الشركة التي رسى عليها العقد بالشركة الأم لشركات تابعة لها بينها ITBM LLC المسجلة في بريشتينا عاصمة كوسوفو. تصنف الشركة وفق خدمات دعم المرافق، وهو نشاط يتسق مع طبيعة الخدمات المعلنة على موقعها. وبحسب بيانات هايرغولد، تأسست مجموعة ITBM في أكتوبر 2020 وسجلت في أنظمة التعاقد الحكومية الأمريكية في 24 من سبتمبر 2022 مع تسجيل فعال حتى يونيو 2026، ما يؤهلها للتعامل مع العقود والمنح الحكومية الأمريكية خلال هذه الفترة. تشير سجلات التعاقد إلى أن الشركة نفذت في أبريل 2025 أمر تسليم بموجب عقد لصالح الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، كما جاء في موقع The Org أن مقر المجموعة في كوسوفو وأنها تعمل بطاقم قوامه بين 1,000 و5,000 موظف. ويدير الشركة حافزي كوتسي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ITBM Group LLC. تتبعنا أيضاً جزءاً من العلاقات العامة المحيطة بالشركة، فوقعنا على منشور على حساب حافزي كوتسي في لينكدإن يتحدث عن حضوره أمسية في مارالاغو مقر إقامة الرئيس ترامب الشتوي في فلوريدا، وتبدو المناسبة أقرب إلى تجمعات العلاقات العامة التي تضم رجال أعمال وشخصيات سياسية ولا تثبت وجود صلة تعاقدية أو سياسية مباشرة بالمشروع، لكنها تثير أسئلة عن شبكة العلاقات والبيئة التي تتحرك ضمنها الشركة.
1: أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في مقهى بالعاصمة دمشق إلى 9 وفيات و20 مصابا. هذا وأكدت الداخلية السورية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وأنه تم فرض طوق أمني في محيط مكان الانفجار لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحا أن وزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيق.
10: لابد أن نعطي مجال في أقوال وزارة الداخلية في التكشف في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، أي أولا. ثانيا أنه هذه العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذ كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا بالصدر صح، لكن الآن عم نشوف الداج كبير. هاي العمليات البسيطة المزعزعة أو التشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية.
12: نحن هنا أمام مقهى المشيرية في شارع النصر حيث وقع الانفجار الذي كان ناجما عن زرع عبوة ناسفة كما أكدت وزارة الداخلية، في وسط البهو الخارجي لهذا المقهى القديم الذي يقع على بعد أمتار من القصر العدلي في قلب العاصمة دمشق. هذا الانفجار الذي أودى بحسب تصريحات المؤسسات الصحية والطبية الحكومية السورية بحياة 5 أشخاص إلى الآن وأكثر من 13 جريحا، وهذا الرقم مرشح للتحديث من خلال مشاهداتنا. نجد أو نشاهد بعض برك الدماء للمصابين والجرحى. يبدو أن العبوة الناسفة زرعت هنا في وسط المقهى البهو الخارجي الصيفي لهذا المقهى، مقهى المشيرية. ما زالت التحقيقات جارية، فرق المباحث الجنائية وجمع الأدلة ما زالت موجودة في المكان من أجل استكمال جمع الأدلة والوصول إلى رواية متكاملة حول حقيقة ما حدث والكشف عن ملابسات هذا الحدث. منذ قليل أيضا كان محافظ دمشق ماهر مروان هنا في القصر العدلي يصرح للصحفيين ويوجه رسالة بأن لا داعي للذعر والقلق، وأن ما حصل هو ناجم عن عبوة ناسفة بدائية كما وصفها، لكن لم يحدد ماهية الجهة التي تقف وراء هذا الحادث، بانتظار ما سوف يتكشف من خلال التحقيقات للمؤسسات الأمنية التابعة للحكومة السورية من أجل معرفة تفاصيل هذا الحدث الأمني. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، من أمام مقهى المشيرية حيث وقع انفجار دمشق اليوم.
1: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التوقيع على قرار إنشاء لجنة عليا مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال خلال استقباله وزير الخارجية السوري في بيروت إن زيارة تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من أي نية للتدخل السوري في البلاد.
13: من بوابات الرئاسات اللبنانية الثلاث دخل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان إلى قصر بعبدة، حمل دعوة من الرئيس أحمد الشرع لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة دمشق. وفي لقاءاته في السراي الحكومي دعا الشيباني لتجاوز الإرث الذي عانى منه شعبا البلدين من خلال إقامة علاقة صحية ومستدامة تقوم على الاحترام والتعاون.
14: الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية، هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه، ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
13: تعزيز العلاقات والتعاون توج بتوقيع اتفاقية لإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين لبنان وسوريا لتكون منصة وزارية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وحتى التفاهمات الأمنية.
15: إن شاء الله قريبا بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
13: لم يلتقي الشيباني حسب الله، لكن لقاءه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكتسب أهمية خاصة.
16: الزيارة اللافتة كانت للرئيس نبيه بري والتي تفتح قناة تفاوض مع الثنائي الشيعي وإبداء الاستعداد للانفتاح على حسب الله على قاعدة الخروج من المنطق القديم وتعزيز منطق الدولة ومؤسسات الدولة بين البلدين، إضافة للوصول لحصر السلاح ولكن على قاعدة التوافق وليس على قاعدة الكسر.
13: باستثناء بري لم يلتقي الشيباني أي من حلفاء النظام السابق، بل شملت زياراته شريحة واسعة من الفعاليات الروحية ومن قوى كانت مناوئة له.
17: زيارة تفتح صفحة جديدة بين الدولتين من خلال المؤسسات الدستورية، ومن دولة إلى دولة لا عبر أطراف، وينظر إليها على أنها تبديد للمخاوف التي أثيرت مؤخرا خشية أي تدخل في الشأن اللبناني. من بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: ميدانيا، أفادت مصادر محلية بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين بواسطة مسيرة على بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي لبنان. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا أهداف من يقوم بهما. من جهته جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل وعده اتفاق فتنة مشحفا بحق لبنان وفق تعبيره.
18: في لبنان تم التوقيع على اتفاق، لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ بعد. من الجنوب تتواصل المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن المشهد الميداني لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات على بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وهو الشرط الذي يعد أساسياً لانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وبحسب مصادر لبنانية وأممية تستمر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسط حديث عن عوائق ميدانية وقيود على الحركة، فيما تؤكد تل أبيب تمسكها بالبقاء فيما تصفه بالمنطقة الأمنية طالما رأت ذلك ضروريا. سياسيا، يتسع الانقسام في الداخل اللبناني، فالرئيس جوزيف عون وحكومته يعتبران الاتفاق مسارا دبلوماسيا لاستعادة الحقوق وتجنب التصعيد، مع التشديد على عدم التفريط بسيادة لبنان أو أراضيه،
19: وإن المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
18: في المقابل، رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض الاتفاق بصيغته الحالية، واصفا إياه بأنه اتفاق فتنة، محذرا من أن يؤدي إلى انقسام داخلي أو إلى دفع الجيش اللبناني والمقاومة نحو مواجهة تخدم أهداف إسرائيل. أيضا عبر وزراء حزب الله ووزيرة من حركة أمل عن اعتراضهم داخل مجلس الوزراء، معتبرين أن الاتفاق ينطوي على تنازلات تمس حقوق لبنان. وبين الميدان والسياسة، يبقى تنفيذ الاتفاق رهنا بمعادلة معقدة، فالجيش اللبناني يربط استكمال مهامه بانسحاب إسرائيل أولا، فيما تشترط أطراف دولية تنفيذ الدولة اللبنانية التزاماتها الأمنية، وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله.
1: من المفترض أن تبدأ مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم بوداع رسمي للوفود وتمثيل رسمي للدول، وتستمر حتى يوم الخميس في 9 يوليو، على أن يفتح الوداع الشعبي لجثمان يومي السبت والأحد في مصلى الإمام الخميني بطهران. وبحسب الترتيبات المعلنة، فإن الجثمان سينقل إلى قم يوم الثلاثاء، وبعدها إلى النجف وكربلاء يوم الأربعاء، على أن تقام مراسم التشييع والدفن في مرقد الإمام الرضا يوم الخميس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وتابع أن الاتفاق النهائي إن أبرم سيتضمن تزويد إيران بمنتجات زراعية أمريكية، سيتولى المزارعون الأمريكيون توفيرها بحسب تعبيره. قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال جلسة في مجلس الأمن أن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها، وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان تبعات العدوان على إيران، وأنه ينبغي مساءلتهما، وأن طهران ستواصل ممارسة حقها الأصيل في حماية سيادتها وأراضيها.
20: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
1: نرحب بضيفنا من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك سيد عباس. بين الحذر والتفاؤل، هل تحمل هذه المرحلة بوادر حلول جذرية لمسألة الأموال المجمدة وحرية الملاحة في مضيق هرمز؟
21: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة يعني هناك يبدو بعد هذه الجولة الثانية من المفاوضات التقنية أوجد نوع من التفاؤل في الشارع الإيراني عند رسميا وشعبيا، لكن هذا التفاؤل ما زال حذرا للغاية، لأن السردية الأمريكية والموقف الأمريكي والوعود الأمريكية هي وعود ما زالت ورقية ولن يلمس المفاوض الإيراني نوع من الجدية العملية والتنفيذية، وهذا ما من خلال التجربة السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقود الماضية وخاصة في العام الأخير، عرفت إيران بأن طالما الأمور تسير في المفاوضات ولن ينفذ شيء على الأرض، فما زالت الشكوك كبيرة جدا. ولكن في نفس الوقت لا يعني حيلة إلا هذه السعودية، التفاؤل الموجود، و خلال 60 يوم، خلال شهر إذا با.
1: نعم، لكن السردية الأمريكية مختلفة نوعا ما عن السردية الإيرانية. وقبل قليل ترامب كان يتحدث لشبكة CNBC يقول إن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكنه أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بأن الاتفاق النهائي سيتضمن تزويد إيران بمنتجات زراعية أمريكية، وهذا ما تنفيه إيران. كيف نفهم هذا التناقض في التصريحات والمواقف بين الطرفين؟
21: يعني لا أعرف هل يصدق أحد هذه التغريدات وهذه التصريحات الأمريكية الترامبية. على مدى الأشهر الماضية كانت متباينة ومتناقضة، ولا أتصور في العالم يوجد أحد أن يصدق هذه التغريدات وهذه المواقف. ولكن هناك سؤال كبير، يعني هل كان هذا العدوان بحجمه وبهذه الإمكانات الكبرى واستخدام هذه القوة العسكرية العظيمة لمواجهة إيران وبإعلان الرئيس ترامب القضاء على النظام وبرمته وتفكيك إيران واستهداف البنى التحتية، وأهم نقطة هو الحصول على هذه الثروة النفطية الكبيرة التي أعلنها الرئيس ترامب عدة مرات، الآن تختصر ويكون هناك تحجيم بطريقة أن تكون كل هذه الأمور من أجل تحسين وضع المعيشة للمزارعين الأمريكيين. يعني هذه مهزلة تصور على مستوى ويعرفها الرأي العام العربي والإسلامي والعالم برمته، كيف انحصرت هذه الأهداف الكبرى بين قوسين الأمريكية إلى تحسين المزارع الأمريكي وشراء القمح. هذا يعني انهزام، وهذا يعني الهبوط، وهذا يعني الحقيقة الفشل الذريع للسياسة العدوانية الأمريكية والإسرائيلية تجاه إيران.
1: ماذا ننتظر الآن من مفاوضات طبعا ستجري وتستأنف بعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي؟
21: يعني الآن إذا ما بدأت المفاوضات بعد هذه المراسم الكبرى التي ربما لن يشهدها التاريخ المعاصر، وهذا ما نستشرفه خلال الأيام القادمة، إذا ما جرت هذه المفاوضات يعني نحن قد قضينا النصف الأول من المدة المحددة، أي 30 يوما، ولن نصل إلى نتيجة إلا في إطار البنود التمهيدية للمفاوضات الأساسية. فكيف ستكون المفاوضات المستقبلية فيما بعد؟ لذلك قلت ما زلنا متفائلون، ولكن هذا التفاؤل حذر، والغدر الأمريكي مع الأسف ما زال سيد الموقف عند الذهنية الإيرانية، وهذا ما نأمل أن لا يتكرر في المستقبل.
1: وإلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، كيف تبدو العلاقة الآن بين إيران ودول الخليج؟ وكنا قد استمعنا إلى ما قاله وزير الخارجية البحريني في مجلس الأمن بأن واصفا ما يجري باعتداءات إيرانية تسادف أحياء مأهولة بالمدنيين، وهذا يتناقض مع مذكرة التفاهم.
21: لم يكن هناك استهداف للمدنيين، وهذه أتصور المواقف الأهم هي تأتي من دول هذه المنطقة التي تنظر إلى نظام أمني إقليمي جديد يختلف عما كان عليه، لأن وجود القواعد الأمريكية وجود الحماية الأمريكية هو أساس المشكلة ولن يحل شيء من الأزمة. أنا أتصور الموقف التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لاستضافة الحوار المرتقب الإيراني العربي مهم للغاية، وهو إعادة نظر لما كانت هذه الدول عليها سابقا. الموقف التفاوض الموقف الكبير الذي اتخذتها قطر بالنسبة للوساطة والعلاقة مع إيران إضافة إلى عمان، كل هذه الأمور تصب بأن هناك ستكون نوع من العلاقة التي ستختلف عما كانت عليه في هذه الظروف، وخاصة الإيرانيون وهؤلاء يعرفون جيدا بأن هذا التدهور في العلاقة هو نتيجة الحرب وليست من أسبابها. لذلك قلتها دائما، هذه أعتبرها أنا غيوم صيف وستنتهي بنهاية العدوان، وستكون علاقة سياسية جيدة مبنية على شراكة اقتصادية وأمنية بين إيران وكل هذه الدول.
1: شكرا جزيلا لك سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران. أفاد مسؤولون محليون بأن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مناطق مختلفة بشرق أوكرانيا. وقال حاكم مقاطعة دنيبرو بتروفيسك أولكساندر هانزا إن شخصا لقي حتفه بعد سلسلة من الهجمات حول بلدة نيكوبول التي تعد هدفا متكررا للهجمات الروسية. وأضاف هانزا أن طفلا في سن 7 لقي حتفه في هجوم وأصيب طفلان بجروح شمال شرقي بلدة سلينيكوف. أما في منطقة دونيتسك فقد أدى إلقاء القوات الروسية 7 قنابل على أحد البلدات هناك إلى مقتل شخص وإصابة 2. طلب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي حلفائه في الولايات المتحدة وأوروبا بالإسراع في تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي بعد هجمات روسية عنيفة استهدفت كييف أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل.
0: بين تصاعد القصف واتساع رقعة المواجهة يعود المشهد الأوكراني إلى واجهة الأحداث الدولية في واحدة من أكثر مراحل الحرب حساسية وتعقيدا. ردود الأفعال توالت عقب ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وصفت بأنها واحدة من أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب. المسؤولون الأوكرانيون وفي مقدمتهم الرئيس فولودمير زيلينسكي جددوا مطالبة حلفائهم الأمريكيين والأوروبيين بتوفير مزيد من بطاريات وصواريخ الباتريوت باعتبارها الأكثر فاعلية في اعتراض الصواريخ الباليستية، فضلا عن تسريع تسليم الذخائر الاعتراضية وعدم الاكتفاء بالتعهدات السياسية.
2: نطلب من الرئيس ترامب وفريقه الإسراع، هذا هو المطلب الوحيد، لسنا بحاجة إلى الكثير من الكلام، فأنتم ترون ما يعنيه وصول حزم المساعدات إلى أوكرانيا ببطء.
0: مقابل ذلك أكد المسؤولون الروس أن الضربات جاءت ردا على هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت الأراضي الروسية، كما أشار الكريملين إلى أنه سيواصل زيادة الضغط العسكري على أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف المحددة من العملية العسكرية الروسية.
22: رئيس هيئة الأركان العامة استعرض نتائج الضربة الانتقامية واسعة النطاق التي شنتها القوات المسلحة الروسية على كييف ومناطق مأهولة أخرى، مؤكدا أن الضربات استهدفت حصرا منشآت عسكرية أو أخرى لها صلة بالشأن العسكري.
0: الهجمات العنيفة المتبادلة بين موسكو وكييف تزامنت مع دعوات أوروبية لتشديد العقوبات على روسيا وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت في خضم ذلك إن استمرار دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو يمثلان السبيل الوحيد لوقف الهجمات الروسية. رغم غياب المؤشرات على أي اختراق سياسي قريب، ما زالت الجهود الدبلوماسية تبذل من قبل أطراف عدة، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد كشف الرئيس الأوكراني أن مفاوضين أوكرانيين وأمريكيين عقدوا لقاءات خلال اليومين الماضيين، معربا عن أمله في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في تركيا الأسبوع المقبل.
1: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات هو الأعنف خلال الفترة الأخيرة، مما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين، إضافة إلى أضرار كبيرة في مباني سكنية ومنشآت مدنية.
3: هو ليل كييف تشتعل فيه النيران، أصوات انفجارات تزلزل العاصمة الأوكرانية، صفارات إنذار ودوي انفجارات ودخان أسود يلف السماء في واحدة من أعنف موجات القصف الروسي. يأتي الصباح بمشاهده، خراب ودمار في عشرات المواقع والأحياء. نجا إيفان ووالدته من موت كان قريبا كما يقول. المبنى الذي يقيم فيه تضرر بصورة كبيرة.
4: كنت في غرفة نوم مطلة على الشارع عندما سمعت انفجارا، بعد ذلك انتقلت مع والدتي إلى الحمام لأن البقاء بين الجدارين يبدو أكثر أمانا، لكن في منتصف الليل تقريبا دوى انفجار آخر. من حسن حظي أنني نجوت.
3: الوجع الحقيقي استوطن هنا في حي دارنيسكي شرق العاصمة، كتلة خرسانية ضخمة تحولت إلى ركام، وجزء من هذا المبنى الشاهق تهاوى إلى الأرض. هنا سجلت الحصيلة الكبرى للقتلى، وعدد الضحايا مفتوح مع تواصل أعمال الإنقاذ.
5: حتى الآن أنقذ 17 شخصا في هذا الموقع، بينهم 7 أشخاص أخرجهم عناصر الإنقاذ أحياء من تحت الأنقاض. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، وللأسف لدينا وفاة مؤكدة في هذا الموقع.
3: لم تقتصر الضربات على كييف وحدها، مدن ومقاطعات أوكرانية عدة تعرضت للاستهداف. تكتيك روسي هجومي معقد يعتمد الإغراق الصاروخي بمسيرات انتحارية وموجات متتالية من الصواريخ، رسائل ثأر أرادتها موسكو يقول محللون، وضغط على الجبهة الداخلية لكسر الإرادة الأوكرانية.
0: ما نشهده الآن ليس تصعيدا بمعنى مرحلة جديدة، بل هو استمرار للتكتيك الإرهابي الذي تعتمده روسيا. الهدف من هذه الهجمات محاولة كسر إرادة الشعب الأوكراني في المقاومة ودفع الرأي العام إلى المطالبة بإنهاء الحرب بأي شروط.
3: بين لغة الأرقام العسكرية وحسابات السياسة المعقدة تظل الحقيقة العارية هنا على الأرض. وجع في كييف لم ينتهي، وضريبة قاسية يدفعها المدنيون على ما يبدو.
23: هذا المشهد هنا ضمن صورة أوسع من التصعيد الميداني بين الجانبين الأوكراني والروسي. كييف كانت مركز الاستهداف، لكن مناطق أخرى تضررت في جنوب، في شرق وفي شمال البلاد. وفي ظل غياب أي حلول سياسية ودبلوماسية، يبدو أن هذه الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
1: إلى السودان، حيث بث الجيش مشاهد لما قال إنها لحظة تصدي دفاعاته الجوية لمسيرة استراتيجية من طراز FH-95 في سماء مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، في سياق ما وصفه بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من هجمات العدو. في المقابل، أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع أنهم استعادوا سيطرتهم على محلية كولبوس بولاية غرب دارفور، وأظهرت مشاهد متداولة للعناصر وهم يستولون على عتاد وأسلحة عقب دخولهم المنطقة، في حين كان الجيش السوداني قد أعلن قبل أيام فرض سيطرته عليها. إلى الجزائر، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قرابة 21% وفقا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات، وهو رقم يعد الأدنى تاريخيا. وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان إلى أن هذه النسبة هي أرقام أولية وقد تتغير في الساعات المقبلة. هذا ويذكر أن التصويت جرى مده ساعة إضافية على مستوى البلاد لإتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أعلنت القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا دلسي رودريغيز أن حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا البلاد وصلت 2595 شخصا، وقالت إن بلادها ستنشئ صندوقا لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد. وأضافت رودريغيز بتوجيه هذه الأموال إلى المقاولين من أجل إعادة بناء منازل بدلا من التي دمرت. نجحت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من وقوع الزلزال في فنزويلا. وجرت عملية الإنقاذ بعد جهود ميدانية متواصلة استخدم خلالها الفريق أحدث أجهزة وتقنيات البحث والإنقاذ، حيث تمكن المنقذون من تحديد موقع الفتاة والوصول إليها قبل إخراجها فاقدة للوعي. وتواصل المجموعة تنفيذ مهامها الإنسانية في مناطق الكارثة بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وخلية تنسيق فرق البحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. خلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود.
6: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم لخمسين ألف مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول لناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاذ موسى، التلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
1: كشفت وثيقتان اعتزام الولايات المتحدة منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل وفق ما أفادت وكالة رويترز. وتدعم بعثة الاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها نحو 12,000 فرد الحكومة في مقديشو، وتساعدها في صد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. في إطار المساعي الألمانية والأوروبية لانتزاع حصة في سوق التكنولوجيا السيادية، افتتحت شركة إنفينيون الألمانية لأشباه الموصلات المصنع الذكي الجديد في مدينة دريسدن، والذي يعد أكبر استثمار فردي لها بقيمة تصل إلى 5 مليارات يورو.
7: خطوة استراتيجية تخطوها برلين في قلب حرب أشباه الموصلات العالمية، تجسدت في افتتاح مصنع شركة إنفينيون الذكي الجديد بمدينة دريسدن. المنشأة الأحدث فيما يعرف بمنطقة وادي السيليكون في ساكسونيا بلغت تكلفة إنشائها نحو 5 مليارات يورو، ما يجعلها أكبر استثمار فردي في تاريخ الشركة الألمانية، بهدف تقليل الاعتماد الأوروبي على الواردات الآسيوية وتلبية الطفرة الرقمية المتسارعة في زمن الذكاء الاصطناعي.
4: هناك طلب ضخم على أشباه الموصلات الذكية المستخدمة في مجال الطاقة والتي تؤدي إلى مزيد من الكفاءة. هذا بالضبط ما تحتاجه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والسيارات الحديثة، إضافة إلى مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. من خلال هذا المصنع في دريسدن فإن إنفنيون جاهزة لتلبية هذا الطلب، لكن لدينا استثمارات أخرى حول العالم مثل ماليزيا والنمسا.
7: يركز المصنع على إنتاج الرقاقات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية، ويسعى لتوفير 1000 فرصة عمل جديدة داخل ألمانيا. طاقة إنتاجية ضخمة بمليارات اليوروات سيضخها هذا المصنع عالميا، لكنها تعتمد بشكل كبير على مرونة الحكومة في تخفيض العبء البيروقراطي وتعزيز قدرة القطاع الخاص التنافسية.
5: لقد قمنا في الحكومة الألمانية بإعلان مشاريع البناء أولوية، وهذا يعني أن منح التراخيص سيكون أسرع، وفي ذات الوقت نقوم حاليا برقمنة طلبات الحصول على تراخيص البناء وأتمتة الإجراءات الإدارية المعقدة. هذا بالضبط النسق الذي تحتاجه ألمانيا، ولذلك فإنني واثق بأن هذا المصنع سيكون علامة فارقة على الطريق.
7: طموح سياسي يقف على أكتاف واقع تكنولوجي. مصنع شركة إنفينيون الجديد في دريسدن ينظر إليه كنقطة تحول رئيسية لضمان الأمن الرقمي ومواجهة الاحتكار الدولي لما باتت تعرف بصناعة المستقبل. هنا في دريسدن لا تبني ألمانيا مجرد مصنع للرقائق الإلكترونية، بل تقيم خط دفاع تكنولوجي في وجه المنافسة الآسيوية. لكن نجاح هذا الاستثمار الضخم مرهون بقدرة برلين على توفير بيئة استثمارية مرنة تضمن تدفق الابتكار في سوق عالمي لا يعترف بالتباطؤ الإداري. ياسر أبو مايلك، التلفزيون العربي، دريسدن.
1: تسلط الصحف العالمية الضوء على المحادثات الأمريكية الإيرانية وإمكانية تحويلها إلى اتفاق دائم بين الجانبين، ومساعي الرئيس الأمريكي لتوريط النظام السوري في مواجهة حزب الله. تتابعون تقرير الصحف ويلقاكم على رأس الساعة جمال عز الدين.
8: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقرأ مقالا عن المفاوضات الطويلة بين طهران وواشنطن، وأن الرئيس ترامب تولى منصبه مستفيدا من وعوده بإنهاء الحروب التي لا تنتهي، إلا أنه الآن يجد نفسه عالقا في مفاوضات مع إيران دون أي أمل في حلها، ما يصب في مصلحة إيران. وتشير الصحيفة إلى أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين، إلى أن المحادثات النووية لم تبدأ فعليا، حيث يواصل الطرفان الحديث عن مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة وملف لبنان فقط. وتلفت الصحيفة إلى أن نمط المفاوضات الحالي مألوف لدى المخضرمين في المحادثات النووية مع إيران، فقد استغرقت مفاوضات الاتفاق الذي أبرمه أوباما سنوات، ولم تفض في النهاية إلى انتزاع تنازلات من طهران تتجاوز خطوطها الحمراء. وترى الصحيفة أن ترامب يجد نفسه حاليا عالقا بين مفاوضات أبدية مع إيران بلا أي مكاسب متوقعة أو العودة لحرب عسكرية كان قد وعد في حملته الانتخابية أنه لن يجر الولايات المتحدة إليها أبدا. وفي صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت ياغاتي تورباتي عن مقامرة إدارة ترامب في طريقة التعامل مع النظام الإيراني، وأن الإدارة الأمريكية ترى في مذكرة التفاهم مع إيران فرصة لدفع طهران نحو التركيز على الإصلاحات الداخلية والاستثمارات، إلا أن الأمانية الأمريكية تصطدم بواقع سيطرة المؤسسة الدينية والعسكرية الإيرانية. وتعتقد الكاتبة أن الرهان على أن المشاكل الاقتصادية التي تعصف بإيران منذ ما قبل الحرب الأخيرة ستغير وجهة نظر النظام الإيراني تجاه الولايات المتحدة خاطئ تماما، ويشكل خطوة غير محسوبة من قبل واشنطن. وتشير الكاتبة إلى أن التحول الجذري الذي تطمح له واشنطن لا يتوافق مع توجهات الحكومة الإيرانية التي تشكلت على مدى عقود، حيث إن الإيديولوجية التي أوصلت الحكومة الإسلامية إلى السلطة عام 1979 لا تزال متجذرة في معارضة الولايات المتحدة. وتعتبر الكاتبة أن النظام في طهران يريد جني بعض الفوائد من الاتفاق، لكنه لن يصبح أساساً للتطبيع مع الولايات المتحدة أو لتعزيز النفوذ الاقتصادي الأمريكي والغربي في إيران. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال فيليب تيموتيا ومالوري ويلسون عن ورقة إيران الرابحة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن استعراض إيران قوتها ونفوذها في مضيق هرمز يضع الولايات المتحدة في موقف دفاعي، حيث تطلع واشنطن إلى استئناف الشحن عبر الممر الرئيسي وكبح برنامج طهران النووي. ويشير الكاتبان إلى أن ما تفعله إيران في المضيق يظهر أنها لا تخشى إغلاق مضيق هرمز عندما تريد دفع ترامب إلى الزاوية، ما يكشف عن هشاشة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. ويعتقد الكاتبان أن طهران تشعر أنها حصلت في مذكرة التفاهم على مضيق هرمز، وهي تختبر هذه النظرية ليس في غرفة المفاوضات بل على أرض الواقع لمعرفة ما سيتم قبوله بمرور الوقت. ويرى الكاتبان أن الضربات التي شنتها إيران على السفن في المضيق تحمل رسائل مباشرة إلى الولايات المتحدة وسلطنة عمان، مفادها أن قضية مضيق هرمز لم يتم حلها بأي حال من الأحوال. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أيضا، وفيها نقرأ مقالا عن محاولات الرئيس الأمريكي لجر سوريا نحو حرب مباشرة مع حزب الله، وأن ترامب طرح في أكثر من مناسبة فكرة أن يتدخل الجيش السوري لمحاربة حزب الله في لبنان، وهي فكرة تثير قلق السوريين الذين لا ترغب حكومتهم في التدخل بشؤون جيرانها أو الدخول في مزيد من الحروب. وتلفت الصحيفة إلى أن الرئيس أحمد الشرع أكد هذا الموقف الأسبوع الماضي رافضا فكرة استعداد حكومته للتدخل عسكريا في لبنان، ما يعكس التحول الجيوسياسي الجذري الذي حدث في سوريا بعد الإطاحة بالأسد. وتعتقد الصحيفة أن العداء التاريخي بين حزب الله الداعم لنظام الأسد والحكومة السورية الجديدة التي كانت ضمن المعارضة في سوريا ساهم في ترسيخ فكرة التدخل السوري في لبنان لدى إدارة ترامب. وتؤكد الصحيفة أن فكرة محاربة عدو قديم في لبنان المجاور لا تبدو مطروحة لدى النظام السوري الذي يكافح لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية ومجتمع منقسم على أسس عديدة بما في ذلك الأسس الطائفية. ختاما مع موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه ناقش جيفري سميث تبعات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد الروسي، وأن فلاديمير بوتين نجح على مدى 4 سنوات في حماية الشعب من التداعيات الاقتصادية لحربه في أوكرانيا، لكن الضربات الأوكرانية الأخيرة تضع مساعيه في مهب الريح. ويعتقد الكاتب أن مع الضربات الصاروخية وهجمات مسيرة الأوكرانية على البنية التحتية الرئيسية للطاقة في الأسابيع الأخيرة، تحولت الحرب من مصدر إزعاج بسيط نسبيا إلى أزمة متزايدة تهدد الحياة اليومية للروس. ويشير الكاتب إلى أن قرابة ثلثي مناطق روسيا البالغ عددها 83 منطقة باتت تعاني من مشاكل في إمدادات الوقود، ما يمثل إزعاجا فوريا لملايين الأشخاص وتهديدا فوريا مماثلا لاستمرارية العديد من الشركات. ويرى الكاتب أن كمية الوقود المتوفرة في روسيا حاليا تمثل تحديا كبيرا بين مواجهة الطائرات الأوكرانية المسيرة وفرق الإصلاح الروسية، في حين يدرك الكريملين أن استمرار الهجمات الأوكرانية يعني أن الكفة ستميل لصالح كييف.
9: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. طهران تبدأ مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم. ترامب يقول أن المفاوضات مع طهران مستمرة ويؤكد من جديد على أنه لا يسعى إلى تغيير النظام. الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة جندي خلال اشتباكات في جنوب لبنان، ويشن غارتين بواسطة مسيرة على بلدة صديقين في قضاء سور. 3 قتلى في هجمات روسية شرقية أوكرانيا، وارتفاع عدد قتلى الهجوم على كييف إلى 27. زيلنسكي يتوعد بالرد، والكريملين يؤكد أن موسكو ستواصل تكثيف الضغط على النظام الأوكراني. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 2595 قتيلاً، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

تبدأ اليوم مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي بوداع رسميا للوفود وتمثيل رسمي للدول، وتستمر حتى الخميس 9 يوليو على أن يتاح الوداع الشعبي للجثمان يومي السبت والأحد في مصلى الإمام الخميني بطهران. وبحسب الترتيبات المعلنة فإن الجثمان سينقل إلى قم الثلاثاء وبعدها إلى النجف وكربلاء الأربعاء على أن تقام مراسم التشييع والدفن في مرقد الإمام الرضا يوم الخميس. ونتابع هذه الصور المباشرة الآن تأتينا من طهران لبدء مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل وقتل في أول أيام العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في حرب 40 يوما. إذن صور مباشرة تأتينا من طهران كما ذكرنا لبدء فعاليات أو مراسم تشييع جثمان المرشد.

0: يومي السبت والأحد في مصلى الإمام الخميني بداية بطهران، ثم ينقل الجثمان لاحقا إلى مدينة قم، ومن قم إلى النجف وكربلاء، وعملية الدفن سيتم دفن الإمام المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مرقد الإمام الرضا، سيتم ذلك يوم الخميس المقبل. إلى آخر تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وتابع أن الاتفاق النهائي إن أبرم سيتضمن تزويد إيران بمنتجات زراعية أمريكية، سيتولى المزارعون الأمريكيون توفيرها بحسب تعبيره. وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال جلسة في مجلس الأمن إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها، وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان تبعات العدوان على إيران، وأنه ينبغي مساءلتهما، وأن طهران ستواصل ممارسة حقها الأصيل في حماية سيادتها وأراضيها.
1: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
0: من واشنطن ينضم إلينا الآن محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي. أهلا بك معنا سيد المنشاوي. تابعنا ما يشبه المرونة في حديث ترامب، تحدث حتى عن ربما إمكانية تجاوز مهلة 18 من أغسطس، هل تعكس ذلك رغبة أمريكية في ضرورة التوصل إلى صفقة، رغبة أمريكية جادة ربما في التوصل إلى هذه الصفقة، أم ربما مرة أخرى ربما قد تكون مجرد مناورة من الرئيس ترامب ربما لربح الوقت، خصوصا وأنه هدد أكثر من مرة حتى خلال الأيام الماضية بأن إمكانية العودة إلى الضربات العسكرية واردة؟
2: تحية طيبة لك والمشاهدين. أعتقد أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا معني باستمرار المسار التفاوضي وإنهائه والتوصل لصيغة أكثر شمولية للتفاوض مع إيران والدخول معها إلى صفقة تستمر بعد ذلك بعد فترة 60 يوما. الرئيس ترامب وضع اسمه الآن على هذا الاتفاق، ووقع أمام زعماء قمة الدول السبع في فرنسا على مذكرة التفاهم، وأرسل نائبه جي دي فانس إلى جنيف وقابل الوسطاء وأيد أيضا الاتفاقية. وبعد ذلك خلال اليومين الأخيرين بعث بأكبر أقرب مساعدي سهرو كوشنر وصديقه الأقرب ويتكوف إلى الدوحة لاستكمال المسار التفاوضي. فأعتقد أن الرئيس ترامب معني بشدة بتوصل لهذه الاتفاقية في النهاية، وحتى إذا استدعت كما ذكرتم تمديد فترة 60 يوما للتفاوض. وأعتقد أن الرئيس ترامب بعد هذه الفترة سيكون من الصعب عليه جدا العودة لمسار الحرب، حتى إن تعرقلت أو لم تسير المفاوضات بصورة يرغبها، لأنه سيكون هناك أسابيع قليلة فقط على انتخابات تجديد النصف في الكونغرس. ورئيس ترامب أشاد اليوم ويشيد خلال الأيام الأخيرة ببدء انخفاض أسعار المحروقات ووقود السيارات هنا، وهو ما يعكس أداء أمريكي جيدا على عكس ما كان عليه الحال أثناء القتال من ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة. فأعتقد أن الإيرانيون يدركون ذلك.

0: أمريكا أنه سيكون من الصعب جدا على الرئيس ترامب معاودة القتال بعد هذه الفترة قرب الانتخابات الرئاسية.
1: طيب بتقديرك أيضا واشنطن كيف يمكن أن تتعامل في سياق هذه المفاوضات المتواصلة المفاوضات التقنية برعاية قطرية وباكستانية، كيف يمكن أن تتعامل مع إصرار طهران على فرض سيادتها على مضيق هرمز؟ طهران تريد سيادة كاملة على المضيق، تريد تولي إزالة الغام بموجب المقترح العماني أيضا، كيف يمكن أن تتعامل أو كيف تتعامل الآن إدارة ترامب مع هذا الإصرار الإيراني على سيادة كاملة على مضيق هرمز؟
0: أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية ترفض رفضا تاما أن تفرض إيران سيطرتها على المضيق، سواء في تحديد مسارات المرور للسفن العابرة في الاتجاهين أو تحصيل الرسوم مقابل هذا المرور. تريد الإدارة الأمريكية العودة لما كان عليه الوضع قبل 28 من فبراير الماضي مع موعد بدء القتال والحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وأعتقد أن الإيرانيين يرفضون ذلك حتى الآن. لكن أعتقد أنه في إطار الصفقة الكبرى، الصفقة التي تشمل موضوعات متعددة مثل البرنامج النووي ورفع العقوبات ومنح إيران أموالها المجمدة في البنوك الغربية والشرق الأوسطية، يمكن حل حالة هذه القضية. المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون لديهم سجل كبير من التفاوض في القضايا الخلافية بين الدولتين على مدار السنوات الماضية، لكن مضيق هرمز كان قضية غير معروضة على مسار التفاوض، لم يتم التطرق إليها إلا بعد هذه الحرب، فأعتقد أنها أكثر
1: هي وليدة الحرب بالنهاية، لم تكن مطروحة في السابق. طيب تحدث ترامب عما يشبه دبلوماسية السلع عندما قال بأن المزارعين الأمريكيين يمكن أن يوفروا القمح فول الصويا الأمريكي لإيران، هل ينجح هذا الأسلوب ربما في كسر الثقة أو في رأب الصدع عفوا وكسر أزمة الثقة بطبيعة الحال بين طهران وواشنطن؟
0: ليس بالضرورة، رئيس ترامب يقول ذلك خدمة لمصالحه ومصالح الحزب الجمهوري. المزارعون الأمريكيون هم أكثر الفئات ولاء للحزب الجمهوري، هم أكثر الفئات تضررا من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. من أجل ذلك يغازلهم الرئيس ترامب في كل لقاء صحفي خلال الأسابيع الأخيرة بورقة أن الإيرانيين سيشترون بمليارات الدولارات منتجات غذائية أمريكية، وأعتقد أن هذا غير محسوب حتى الآن. الإيرانيون سيشترون بأسعار السوق إذا كان هناك منتجات أفضل في البرازيل أو من أي دولة أخرى وأسعارها تنافسية، لن يشتروا المنتج الأمريكي. فأعتقد أن الرئيس ترامب يحاول بيع أو ترويج لهذا الاتفاق في الداخل الأمريكي من أجل كسب دعم القاعدة الشعبية الجمهورية، وأنا أعتقد أن الإيرانيين قد يقبلون بالضرورة بهذا الطرح.
1: أشرت إلى الأموال المجمدة، الحديث أيضا عن إمكانية الإفراج عن 3 مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة، نعلم بأن هذا الأمر أيضا يجد معارضة كبيرة من ما يسمى بصقور الكونغرس الأمريكي خصوصا من الجمهوريين، كيف سيقنع الرئيس الأمريكي المعارضين لهذه الخطوة في الكونغرس؟
0: بالطبع هناك سجال داخلي قوي في الإدارة الأمريكية بين الإدارة والبيت الأبيض تحديدا وبقية النخبة الجمهورية التي عارضت إيران على مدار 40 عاما أو أكثر ونصرتها العداء. فأعتقد أن الرئيس ترامب يحاول الآن الترويج للاتفاق وأن هذا لمصلحة المصالح القومية الأمريكية، وحتى منح الأموال لإيران يقول له أنها أموال إيرانية بالأساس، لكنه لن يمنحهم الأموال في صورة النقد، في صورة نقدية، لكن في صورة شراء منتجات سواء من أمريكا أو من خارجها. وأعتقد أن هذه النقطة ليست خلافية بصورة كبيرة، هي خلافية فقط في صورة الإخراج، لكن هناك حلول دبلوماسية متعددة لهذه النقطة. الأمريكيون يدركون أن الأموال الإيرانية يجب أن تعود إلى إيران، هي أموال إيرانية بالأساس. وأعتقد أن الرئيس ترامب الآن هو يواجه المعارضة الجمهورية معارضة الصقور بنفسه، وأعتقد أنه قادر على ذلك. والتجربة السورية أثبتت أن الرئيس ترامب عندما يريد تقرير أو اتخاذ قرار حاد في السياسة الخارجية ينصاع الحزب في النهاية. الأمريكيون الصقور كانوا ضد أي رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا، لكن في النهاية ترامب فعلا
1: ربما تختلف الحالة طبعا بين سوريا وإيران، ولكن هذه المعارضة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ليست فقط في الكونغرس بل أيضا إسرائيل ترفض أي انفراج في عودة الأموال أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. كيف توازن إدارة ترامب بين رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع إيران وبين هذه الضغوط الإسرائيلية؟ عندما نقول ضغوط إسرائيلية نتحدث أيضا عن ضغوط اللوبيات الإسرائيلية على رأسها الأيباك وغيرها في الولايات المتحدة، ولديها تأثير كبير على القرارات الأمريكية.
0: بالطبع إيباك وإخواتها لهم تأثير كبير، لكن التأثير يقل مع الوقت، ومنذ حرب غزة أصبح هذا التأثير في حدود الدنيا. والرئيس ترامب رئيس لا يكترث بهذه اللوبيات، هو لن يقود انتخابات أمريكية السابقة القادمة، هو انتهت فترات حكمه الرئاسية، لن يدخل أي انتخابات ولا يكترث، واعتقد أنه هناك ربما خلافات صامتة بين الطرفين. الرئيس ترامب يستطيع أن يفرض ما يريد على الجانب الإسرائيلي، لكن الجانب الإسرائيلي ولوبياتها لا تستطيع فرض ما تريد على الرئيس الأمريكي. هم ضغطوا على الرئيس الأمريكي ودخل الحرب منصعم لرؤيتهم للحرب، واعتقد أنه بعد ذلك أخذ المبادرة وهاجم إسرائيل في عدة مراحل، واعتقد أن إسرائيل هي من يتبع الإدارة الأمريكية الآن. الإدارة الأمريكية اتخذت مسار التفاوض، واعتقد أن إسرائيل ستنصاع للمطلب الأمريكي ولن ينتج عن ضغوطها أي تغيير في الموقف الأمريكي. الرئيس ترامب وضع اسمه واسم نائب الرئيس فانس على هذه الاتفاقية، واعتقد أن اللوبيات الإسرائيلية تدرك ذلك وتدرك حدود حركتها في هذه الفترة.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. نعود مشاهدينا إلى طهران لمتابعة مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. ينضم إلينا الآن من طهران مراسلنا حازم كلاس. نرصد معك حازم، بدأ مراسم التشييع وربما أيضا لنتابع معك الوفود المشاركة، هل من شخصيات تشارك في عمليات التشييع والمسار الذي ستتخذه عملية التشييع؟ كنا أشرنا ستنطلق من طهران وصولا إلى كربلاء والنجف.
2: صباح الخير. بداية، اليوم هو يوم التأبين الرسمي، بمعنى أن الوفود الرسمية زوار طهران من رؤساء وزراء، وزراء خارجية، ممثلي حكومات ودول وغير ذلك، سيزورون العاصمة الإيرانية طهران ويلقون نظرة الوداع الأخيرة في إطار مراسم رسمية يحضرها كبار المسؤولين الإيرانيين. وعلى هامش ذلك بالتأكيد قد تجري كما حصل يوم أمس مع بدء توافد الوفود لقاءات هامشية ومباحثات ثنائية بين المسؤولين الإيرانيين وهؤلاء الزوار. بدأت العاصمة الإيرانية باتخاذ إجراءات أمنية ومرورية منذ صباح هذا اليوم، العديد من الطرقات والعديد من الأماكن تم إغلاقها بطبيعة الحال في إطار تأمين حركة المرور وتأمين أمن زوار العاصمة الإيرانية طهران والمشاركين في التأبين. سيستمر التأبين الرسمي حتى مساء اليوم. يوم غد ستكون مراسم التأبين الشعبية يوم السبت في مصلى الإمام الخميني، ويوم الأحد أيضا ستستمر مراسم التأبين ولكن مع أداء الصلاة على الجنازة. يوم الاثنين سيكون هناك مراسم تشييع في العاصمة الإيرانية طهران، تنطلق من أقصى شرق العاصمة الإيرانية طهران بالقرب من ساحة الإمام الخميني وشارع داماوند، وتشق طريقة في وسط العاصمة الإيرانية طهران مرورا بساحة فردوسي ووصولا إلى ساحة انقلاب الثورة ووصولا إلى ساحة آزادي الحرية، وهي مسافة طويلة حقيقة. تقديرات بمشاركة الملايين في هذه المراسم، مراسم التأبين ومراسم التشييع. وفي هذا الإطار تم اتخاذ الكثير من الإجراءات كما ذكرت على صعيد تنظيمي وأمني ومروري وغير ذلك. آلاف المدارس والمساجد وآلاف الأماكن الأخرى تم إعدادها لاستقبال زوار العاصمة الإيرانية طهران من المحافظات المختلفة. تم تقسيم العاصمة طهران إلى مناطق محددة وفقا للمحافظات، الحدائق، المساجد، المدارس، باريس جميعها فتحت أبوابها، حتى الفنادق خفضت من أسعارها إلى النصف، كل هذا في إطار استعدادات لاستقبال زوار طهران المشاركين في التأبين والتشييع الشعبي. يوم الثلاثاء سينقل الجثمان إلى مدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران، هناك أيضا ستجري مراسم تشييع في مقام السيدة المعصومة، وستؤدى صلاة الجنازة كذلك من قبل أحد رجال الدين ورجال التقليد الشيعة في المدينة. ويوم الأربعاء سيصار إلى عقد التشييع في مدينتي النجف وكربلاء في العراق، قبل أن ينقل الجثمان إلى شمال شرق العاصمة شمال شرق إيران في مدينة مشهد، حيث ستجرى مراسم التشييع الأخيرة يوم الخميس، ويوارى جثمان الثرى في مقام الإمام الرضا. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، مراسم الدفن ستكون خاصة بحضور عائلي فقط دون يعني مشاركة شعبية داخل الحرم. طبعا التشييع سيكون شعبيا في المدينة. إيران منذ اليوم دخلت في عطلة رسمية، طهران في عطلة رسمية حتى يوم الثلاثاء. يوم الاثنين سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، يوم الثلاثاء كذلك سيكون عطلة في مدينة قم، يوم الخميس كذلك عطلة في مدينة مشهد. هو أسبوع للتأبين والتشييع وأداء كل هذه المراسم.
1: إذن مراسم التشييع التي انطلقت رسميا، حازم لعلنا أيضا نرصد معك ونحاول أن نفهم التداعيات السياسية في إيران. نذكر المرشد الإيراني السابق قتل في أول أيام العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. يعني ما هي ما هي ما هي ربما المشاعر أو المواقف والتداعيات السياسية اليوم في إيران بالنظر إلى رمزية علي خامنئي، كان القائد الأعلى للبلاد، القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ربما مزيج من الكثير من المشاعر الإنسانية وأيضا تداعيات سياسية كبيرة. حازم،
2: بالتأكيد هي لحظة مفصلية، لحظة تاريخية بالنسبة لإيران وللجمهورية الإسلامية. علي خامنئي المرشد السابق يؤبن ويشيع الآن بدءا من اليوم ولمدة أسبوع، بعد 4 أشهر على الحرب التي استمرت 40 يوما وتابعها وقف إطلاق نار هش ومذكرة تفاهم تواجه عراقيل في تنفيذها بطبيعة الحال. هي لحظة مهمة، لحظة فارقة بالنسبة لإيران سياسيا بشكل واضح تماما. تولى زمام الأمور مجتبى خامنئي المرشد الجديد، حتى هذه اللحظة لم يظهر بشكل علني لأسباب أمنية بكل تأكيد. والعديد من المسؤولين الإيرانيين ممن كانوا ربما غائبين عن الأنظار خلال الفترة الماضية في ظل الحرب وفي ظل الأوضاع الأمنية التي تشهد البلاد في إطار العدوان الإسرائيلي الأمريكي وما تبعه عليها، بدأوا يظهرون خلال الأيام القليلة الماضية، من بينهم أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على سبيل المثال، قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي الذي ظهر يوم أمس خلال اجتماع تنظيمي رأسه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في إطار ترتيبات تشييع وتأبين المرشد الراحل، وظهر أيضا ليلة أمس في حسينية الإمام الخميني حيث حيث كانت الصور الأولى لتابوت المرشد الراحل علي خامنئي. على الصعيد السياسي تولي مجتبى خامنئي مكان والده في قيادة البلاد كمرشد جديد في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، اعتبر انتصارا خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال بأنه لا يرغب بمجتبى خامنئي وأنه كان يعني يسعى للمشاركة في اختيار القائد الجديد للبلاد. خلال الأشهر الأربعة الماضية ثبت للجميع بحسب كثير من المراقبين بأنه رغم التحديات الأمنية ورغم غياب عدد من القيادات عن المشهد ورغم أن اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي في 28 من شباط فبراير الماضي أدت إلى مقتل الصف الأول ربما والثاني من القيادات العسكرية وحتى يعني السياسية، هذا لم يؤدي إلى شل حركة البلاد. النظام الإيراني أبدى ديناميكية في التعامل مع هذا الحدث الكبير وتمكن من مواصلة الطريق في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي والإمساك بزمام الأمور بالعموم. هي لحظة مفصلية دون شك، والآن ربما الأعين هذا النهار على زوار العاصمة الإيرانية طهران في ضوء هذا الصراع الكبير بين طهران وواشنطن. من سيزور العاصمة الإيرانية طهران من جوارها، من جيرانها، من الدول الصديقة والدول التي تتعامل معها إيران؟ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد قال أن وفودا من أكثر من 100 دولة يعني تم التنسيق لزيارتها للعاصمة الإيرانية طهران، وننتظر ربما لمزيد من الساعات لنعرف من هم زوار العاصمة.
1: أشكرك جزيل الشكر حازم كلاس من طهران. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطرة نتيجة اشتباك مسلح في جنوب لبنان يوم الخميس. وبحسب بيان صادر عن الجيش نقل الجندي لتلقي العلاج في أحد المستشفيات وأبلغت عائلته. أفادت مصادر محلية في لبنان بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين بواسطة مسيرة على بلدة صديقين في قضاء سور. أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا أهداف من يقوم بهما. من جهته جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل وعده اتفاق فتنة مجحفا بحق لبنان وفق تعبيره.
3: في لبنان تم التوقيع على اتفاق لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ بعد. من الجنوب تتواصل المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن المشهد الميداني لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات على بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وهو الشرط الذي يعد أساسيا لانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وبحسب مصادر لبنانية وأممية تستمر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسط حديث عن عوائق ميدانية وقيود على الحركة، فيما تؤكد تل أبيب تمسكها بالبقاء فيما تصفه بالمنطقة الأمنية طالما رأت ذلك ضروريا. سياسيا يتسع الانقسام في الداخل اللبناني، فالرئيس جوزيف عون وحكومته يعتبران الاتفاق مسارا دبلوماسيا لاستعادة الحقوق وتجنب التصعيد مع التشديد على عدم التفريط بسيادة لبنان أو أراضيه،
4: وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
3: في المقابل رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض الاتفاق بصيغته الحالية واصفا إياه بأنه اتفاق فتنة، محذرا من أن يؤدي إلى انقسام داخلي أو إلى دفع الجيش اللبناني والمقاومة نحو مواجهة تخدم أهداف إسرائيل. أيضا عبر وزراء حزب الله ووزيرة من حركة أمل عن اعتراضهم داخل مجلس الوزراء، معتبرين أن الاتفاق ينطوي على تنازلات تمس حقوق لبنان. وبين الميدان والسياسة يبقى تنفيذ الاتفاق رهنا بمعادلة معقدة، فالجيش اللبناني يربط استكمال مهامه بانسحاب إسرائيل أولا، فيما تشترط أطراف دولية تنفيذ الدولة اللبنانية التزاماتها الأمنية وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله.
1: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني، أعلن التوقيع على قرار إنشاء لجنة عليا مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال خلال استقباله وزير الخارجية السوري في بيروت أن الزيارة تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من أي نية للتدخل السوري في البلاد.
5: من بوابات الرئاسات اللبنانية الثلاث دخل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان إلى قصر بعبدة، حمل دعوة من الرئيس أحمد الشرع لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة دمشق. وفي لقاءاته في السراي الحكومي دعا الشيباني لتجاوز الإرث الذي عانى منه شعبا البلدين من خلال إقامة علاقة صحية ومستدامة تقوم على الاحترام والتعاون.
6: الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية، هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه، ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
5: تعزيز العلاقات والتعاون توج بتوقيع اتفاقية لإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين لبنان وسوريا لتكون منصة وزارية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وحتى التفاهمات الأمنية.
7: إن شاء الله قريبا بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
5: لم يلتقي الشيباني حسب الله، لكن لقاءه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكتسب أهمية خاصة.
8: الزيارة اللافتة كانت للرئيس نبيه بري والتي تفتح قناة تفاوض مع الثنائي الشيعي وإبداء الاستعداد للانفتاح على حسب الله على قاعدة الخروج من المنطق القديم وتعزيز منطق الدولة ومؤسسات الدولة بين البلدين، إضافة للوصول لحصر السلاح ولكن على قاعدة التوافق وليس على قاعدة الكسر.
5: باستثناء بري لم يلتقي الشيباني أي من حلفاء النظام السابق، بل شملت زياراته شريحة واسعة من الفعاليات الروحية ومن قوى كانت مناوئة له.
9: زيارة تفتح صفحة جديدة بين الدولتين من خلال المؤسسات الدستورية، ومن دولة إلى دولة لا عبر أطراف، وينظر إليها على أنها تبديد للمخاوف التي أثيرت مؤخرا خشية أي تدخل في الشأن اللبناني. من بيروت إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. ومع مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الإسرائيلية، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت، قال إن أكثر من 2700 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل خلال الحرب، في حين دمر العدوان الإسرائيلي أكثر من 90% من مساحة القطاع، واصفا ما يجري بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
10: 1000 يوم من القتل والتهجير القسري والتدمير الممنهج الذي طال أكثر من 90% من مقدرات القطاع، في ظل شراكة ورعاية كاملة من دول متعددة مشاركة في الإبادة الجماعية، ووسط صمت مطبق من قوى الظلم العالمي. 1000 يوم والاحتلال يواصل إلقاء حمم الحقد، حيث أسقط أكثر من 223 ألف طن من المتفجرات على رؤوس المدنيين، ليخلف وراءه حصيلة مفجعة بلغت أكثر من 73 ألف شهيد وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 9500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
1: روى إبراهيم أبو زيد للتلفزيون العربي كيف تغير حاله خلال 1000 يوم من حرب الإبادة، من صاحب عمل لديه عمال إلى باحث عن العمل، واصفا ما تعيشه غزة بالكابوس الذي يزداد سوءا.
11: إيش بدي أحكي، يعني أنا عايشين في كابوس، كل يوم تحلم إنه خلص الكابوس، بالكابوس بزي السوء. يعني أنت بتمشي في ظلام، يعني ما فيش عندك باب بصيص نور إنه بكرة تخلص ترجع على رد على بيتك على خيمتك. ما حدا عارف وين بده يروح في الحياة، يعني أنت تايه، ما حدا متبنيك. أنا يعني كنت بشتغل وعنده عمال وعنده مصدر دخل، والحمد لله إلى 1000 يوم ما دخلش علي شكل.
1: ومحمد المغني من حي الشجاعية يستذكر أيام غزة قبل الحرب، متمنياً أن تنتهي الحرب وتعود الحياة إلى القطاع على ما كانت عليه، مؤكدا أن أقصى ما يتمناه هو العيش بكرامة ليس أكثر.
11: بقت حياتنا حلوة صح، بقت قليلة الأجرات تبعت العمال وهذا، بقت قليلة لكن بقينا عايشين. لكن الحمد لله اليوم بنقول إن شاء الله نرجع زي أول، وبدناش إشي، ربنا بس يوقف الحرب هذه على خير، وبدناش إشي الحمد لله. يعني يضل الواحد بس بكرامته خلاص، ما ضلش انه احنا اي عمري 30 سنة ما عملتش شيء، فيش حد قاعد الحمد لله نستنى الكابونة، نستنى حاجة تجينا من باب الله عشان نقدر نطعمها. لكن مرض بعد اللي راحوا لنا ايش بدنا نسوي اكثر من هيك، والله ما احنا قايلين حاجة.
1: فيما يعاني معين حرب من الإعاقة واضطر للنزوح 12 مرة، تحدث عن معاناة خاصة طاولت من هم مثله، مع انعدام الأطراف الصناعية وتدمير المراكز التي تقدم الرعاية اللازمة.
12: وكانت الحرب يعني نزوح في نزوح في نزوح، يعني احنا ايامنا كانت يعني من انا يعني انا كشخص ذوي إعاقة ونزحت 12 مرة، كان الامر صعب جدا جدا علي كشخص ذوي إعاقة. وانا بمثل يعني مؤسسة، وقديش انقطعنا عن العمل وعن الشغل، وكانت الامور صعبة جدا. قعدنا في رفح، روحت عنصرات، روحت هان، معاناة شديدة جدا جدا جدا يعني للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: يطالب 22 أسيرا محررا مبعدون من الضفة الغربية المحتلة إلى غزة، يطالبون بحل قضيتهم، حيث كان يفترض نقلهم من القطاع إلى الخارج بعد تحررهم ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع الاحتلال. جلال فقيه واحد منهم، ينحدر من قرية عراق بورين جنوب نابلس، يعيش الآن في قطاع غزة، وتعيش عائلته في مسقط رأسه بالضفة الغربية، وهم ممنوعون من السفر. نتابع قصة هذا الأسير مع عائلته بين غزة والضفة.
13: يا حجي كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا اشتقت لك كثير والله يا أمه.
14: والله أنا اللي اشتقت لك يا أمه، إن شاء الله الله بجمعنا معاك يا حبيبي، طمني عنك يا حبيبي.
15: شوق تضاعفه المسافات والمعابر، فرقتهم قبل ذلك قضبان سجون الاحتلال على مدار 23 عاما. في هذه الخيمة انتهى المطاف بجلال فقيه المحرر في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة والمبعد إلى قطاع غزة. يقول إنه لا يريد شيئا من هذه الدنيا سوى عناق والديه.
13: انت يعني خارج من السجن على امل انه انت تعانق عائلتك، ما استطعت تعانقها، بتنتظر كل الانتظار انك انت تم ترحيلك على جمهورية مصر العربية للقاء عائلتك، هذا الاشي مش متحقق.
15: رفاق جلال في الاسر والحرية والابعاد هم 22 مبعدا، يعلون اصواتهم منذ اسابيع ويطالبون بالسفر الذي كان مقررا لمعظمهم بعد حريتهم بأيام. لكن تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار عقد عملية السفر عبر معبر رفح البري.
10: معظم هؤلاء المبعدين قصتهم لا تقف هنا، فلو قدر لجلال السفر من قطاع غزة لن يستطيع اللقاء بعائلته في الضفة الغربية.
16: عائلة جلال منعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من السفر. والداه يجلسان يوميا على صخرة عالية ويبكيان غيابه قصرا. فوق صخرة قرية عراق بورين جنوب نابلس يجلس الوالدان، يقولان لابنهما البعيد إنها تطل على البحر الأبيض المتوسط عند صفاء الجو، يقربانه في الخيال عندما يعرفان أنه جالس الآن على شاطئ البحر ذاته في غزة.
17: إحنا بنيجي كل يوم هنا لأنها الأفق عندنا مفتوح، وابننا في غزة بيروح على البحر عساس إحنا نشوف، يعني نتطلع بنقول إنه بلجأ على الله نشوف أبعد إشي في الأفق نتطلع عليه. يوم يوم بنيجي هنا أنا والاختيار، يعني بنقعد نتطلع، وإحنا ممنوعين من السفر، ونتأمل من الله إنه يعني يسمحونا نسافر.
16: بعد جلسة تأمل الأفق المفتوح نظريا، يعود والدا جلال إلى المنزل لمحادثته. داخل البيت يتنقل الهاتف من يد إلى يد لرؤية جلال عبر الفيديو، وعندما يصل إلى يد أمه يهتز صوتها بأوتار الحزن على بعده.
18: احنا متأملين إن نشوفك، بس مالك ما كان اللقاء، وإن شاء الله اللقاء قريب يا رب. يا الله الله يجمعنا فيك يا يما.
16: كان يفترض أن يسافر جلال ورفاقه إلى مصر بعد تحريرهم من سجون الاحتلال، وأن تسافر عائلته لرؤيته هناك، لكن الاحتلال حرمه الخروج من غزة وحرم عائلته الخروج من الضفة، ليبقى الجميع يحلمون بعناق خارج الصور وشاشات الهواتف. عميد شحادي من الضفة الغربية، وأحمد البطة من قطاع غزة، التلفزيون العربي.
1: أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في مقهى بالعاصمة دمشق إلى 29 إصابة. هذا وأكدت الداخلية السورية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وأنه تم فرض طوق أمني في محيط مكان الانفجار لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. وقال محافظ دمشق إن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحا أن وزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيق.
19: لابد أن نعطي مجال لأبطال وزارة الداخلية في التكشف في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، أي أولا. ثانيا انه هاي العمليات هي نحن وزاره الداخليه اخذت كثير خطوات في العاصمه دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمه دمشق هناك خطوات عديده في تنميه هذا القطاع، القطاع الامني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بداوا من الصفر صح، لكن الان عم نشوف انتاج كبير. هاي العمليات البسيطه المزعزعه والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه هي انا بتوقع هي ضريبه يعني طبيعيه.
1: الى السودان، حيث بث الجيش السوداني مشاهد لما قال انها لحظه تصدي دفاعاته الجويه لمسيره استراتيجيه من طراز FH-95 في سماء مدينه تندلتي بولايه النيل الابيض جنوبي البلاد، في سياق ما وصفه بحمايه المدنيين والبنيه التحتيه المدنيه من هجمات العدو. في المقابل، أعلنت عناصر من قوة الدعم السريع أنهم استعادوا سيطرتهم على محلية كلبوس بولاية غرب دارفور، وأظهرت مشاهد متداولة للعناصر وهم يستولون على عتاد وأسلحة عقب دخولهم المنطقة، في حين كان الجيش السوداني قد أعلن قبل أيام فرض سيطرته عليها. وأدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب موقعها في مركز المعارك بين الجيش وقوة الدعم السريع عند اندلاعها. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة، إلا أن المخاطر لا تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
20: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية، الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
0: الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
20: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
21: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
20: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
22: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
1: إلى الجزائر، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قرابة 21% وفقا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات، وهو رقم يعد الأدنى تاريخيا. أشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان إلى أن هذه النسبة هي أرقام أولية وقد تتغير في الساعات القادمة. يذكر أن التصويت جرى مده ساعة إضافية على مستوى البلاد لإتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم بحسب ما أفادت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد مسؤولون محليون بأن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مناطق مختلفة بشرق أوكرانيا. وقال حاكم مقاطعة دنيبرو بيتروفسك إن شخصا لقي حتفه بعد سلسلة من الهجمات حول بلدة نيكوبول التي تعد هدفا متكررا للهجمات الروسية. وأضاف المسؤول الأوكراني بأن طفلا في سن 7 لقي حتفه في هجوم شمال شرقي بلدة سيلينيكوف. أما في منطقة دونياتسك فقد أدى إلقاء القوات الروسية 7 قنابل على أحد البلدات هناك إلى مقتل شخص وإصابة 2. وطالب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي حلفائه في الولايات المتحدة وأوروبا بالإسراع في تزويد بلاده بأنظمة دفاع جويا بعد هجمات روسية عنيفة استهدفت كييف أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل.
23: بين تصاعد القصف واتساع رقعة المواجهة، يعود المشهد الأوكراني إلى واجهة الأحداث الدولية في واحدة من أكثر مراحل الحرب حساسية وتعقيدا. ردود الأفعال توالت عقب ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وصفت بأنها واحدة من أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب. المسؤولون الأوكرانيون وفي مقدمتهم الرئيس فولودمير زيلينسكي جددوا مطالبة حلفائهم الأمريكيين والأوروبيين بتوفير مزيد من بطاريات وصواريخ الباتريوت باعتبارها الأكثر فاعلية في اعتراض الصواريخ الباليستية، فضلا عن تسريع تسليم الذخائر الاعتراضية وعدم الاكتفاء بالتعهدات السياسية.
24: نطلب من الرئيس ترامب وفريقه الإسراع، هذا هو المطلب الوحيد، لسنا بحاجة إلى الكثير من الكلام، فأنتم ترون ما يعنيه وصول حزم المساعدات إلى أوكرانيا ببطء.
23: مقابل ذلك أكد المسؤولون الروس أن الضربات جاءت ردا على هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت الأراضي الروسية، كما أشار الكريملين إلى أنه سيواصل زيادة الضغط العسكري على أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف المحددة من العملية العسكرية الروسية.
2: رئيس هيئة الأركان العامة استعرض نتائج الضربة الانتقامية واسعة النطاق التي شنتها القوات المسلحة الروسية على كييف ومناطق مأهولة أخرى، مؤكدا أن الضربات استهدفت حصرا منشآت عسكرية أو أخرى لها صلة بالشأن العسكري.
23: الهجمات العنيفة المتبادلة بين موسكو وكييف تزامنت مع دعوات أوروبية لتشديد العقوبات على روسيا وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا خصوصا في مجال الدفاع الجوي. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت في خضم ذلك إن استمرار دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو يمثلان السبيل الوحيد لوقف الهجمات الروسية. رغم غياب المؤشرات على أي اختراق سياسي قريب، ما زالت الجهود الدبلوماسية تبذل من قبل أطراف عدة في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد كشف الرئيس الأوكراني أن مفاوضين أوكرانيين وأمريكيين عقدوا لقاءات خلال اليومين الماضيين، معربا عن أمله في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في تركيا الأسبوع المقبل.
1: أعلنت القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا ديلسي رودريغيز أن حصيلة قتل زلزالين اللذين ضربا البلاد وصلت 2595 شخصا. وقالت رودريغيز أن بلادها ستنشئ صندوقا لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد. وأضافت رودريغيز بتوجيه هذه الأموال إلى المقاولين من أجل إعادة بناء منازل بدلا من تلك التي دمرت. وخلف زلزال فنزويلا المزدوج كما ذكرنا إذن آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع ذوي المفقودين لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تساعد بمعرفة مصير أبنائهم وذويهم.
3: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول للناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية. تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاد موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
1: نجحت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من وقوع الزلزال المزدوج في فنزويلا، وجرت عملية الإنقاذ بعد جهود ميدانية متواصلة استخدم خلالها الفريق أحدث أجهزة وتقنيات البحث والإنقاذ، حيث تمكن المنقذون من تحديد موقع الفتاة والوصول إليها قبل إخراجها فاقدة للوعي. وتواصل المجموعة تنفيذ مهامها الإنسانية في مناطق الكارثة بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وخلية تنسيق فرق البحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. كشفت وثيقتان اعتزام الولايات المتحدة منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل وفق ما أفادت به وكالة رويترز. وتدعم بعثة الاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها نحو 12,000 فرد تدعم الحكومة في مقديشيو وتساعدها في صد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتعتمد البعثة المعروفة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال إلى حد كبير على دعم المنظمة الدولية في مجال الخدمات اللوجستية الأساسية مثل الغذاء والمياه والوقود والخدمات الطبية ونقل القوات. أجلي نحو 3,000 شخص في جنوب فرنسا ونشرت مروحيات إطفاء لمكافحة حرائق اشتعلت في الغابات إثر موجة حر قياسية ضربت البلاد وأنحاء كثيرة في أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين. وكان حريق اندلع في بلدة سانت ماري لاماغ وامتد إلى كاني أونريسيوم دفع بسلطات إلى نقل السياح والسكان المحليين من هاتين المنطقتين إلى أنحاء أخرى. استقال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا كريستوفر دونايو من منصبه في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة على عزم الإدارة الأمريكية تقليص التزامها الدفاعي تجاه القارة الأوروبية. ومن المقرر أن يخلف الجنرال دونايو آخر أقل رتبة يتولى المنصب بالإنابة إلى أن يختار الرئيس الأمريكي خلفا له وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. تسلط الصحف العالمية الضوء على المحادثات الأمريكية الإيرانية وإمكانية تحويلها إلى اتفاق دائم بين الجانبين. تتابعون تقرير الصحافة وتلقاكم على رأس الساعة زميل ريما شلون. إلى اللقاء.
4: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقرأ مقالا عن المفاوضات الطويلة بين طهران وواشنطن وأن الرئيس ترامب تولى منصبه مستفيدا من وعوده بإنهاء الحروب التي لا تنتهي، إلا أنه الآن يجد نفسه عالقا في مفاوضات مع إيران دون أي أمل في حلها، ما يصب في مصلحة إيران. وتشير الصحيفة إلى أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين، إلى أن المحادثات النووية لم تبدأ فعليا، حيث يواصل الطرفان الحديث عن مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة وملف لبنان فقط. وتلفت الصحيفة إلى أن نمط المفاوضات الحالي مألوف لدى المخضرمين في المحادثات النووية مع إيران، فقد استغرقت مفاوضات الاتفاق الذي أبرمه أوباما سنوات ولم تفضي في النهاية إلى انتزاع تنازلات من طهران تتجاوز خطوطها الحمراء. وترى الصحيفة أن ترامب يجد نفسه حاليا عالقا بين مفاوضات أبدية مع إيران بلا أي مكاسب متوقعة أو العودة لحرب عسكرية كان قد وعد في حملته الانتخابية أنه لن يجر الولايات المتحدة إليها أبدا. وفي صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت ياغاتي ترباتي عن مقامرة إدارة ترامب في طريقة التعامل مع النظام الإيراني، وأن الإدارة الأمريكية ترى في مذكرة التفاهم مع إيران فرصة لدفع طهران نحو التركيز على الإصلاحات الداخلية والاستثمارات، إلا أن الأمانية الأمريكية تصطدم بواقع سيطرة المؤسسة الدينية والعسكرية الإيرانية. وتعتقد الكاتبة أن الرهان على أن المشاكل الاقتصادية التي تعصف بإيران منذ ما قبل الحرب الأخيرة ستغير وجهة نظر النظام الإيراني تجاه الولايات المتحدة خاطئ تماما، ويشكل خطوة غير محسوبة من قبل واشنطن. وتشير الكاتبة إلى أن التحول الجذري الذي تطمح له واشنطن لا يتوافق مع توجهات الحكومة الإيرانية التي تشكلت على مدى عقود، حيث إن الإيديولوجية التي أوصلت الحكومة الإسلامية إلى السلطة عام 1979 لا تزال متجذرة في معارضة الولايات المتحدة. وتعتبر الكاتبة أن النظام في طهران يريد جني بعض الفوائد من الاتفاق، لكنه لن يصبح أساسا للتطبيع مع الولايات المتحدة أو لتعزيز النفوذ الاقتصادي الأمريكي والغربي في إيران. ونقرأ في موقع ذهيل الأمريكي مقال فيليب تيموتيا ومالوري ويلسون عن ورقة إيران الرابحة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن استعراض إيران قوتها ونفوذها في مضيق هرمز يضع الولايات المتحدة في موقف دفاعي، حيث تطلع واشنطن إلى استئناف الشحن عبر الممر الرئيسي وكبح برنامج طهران النووي. ويشير الكتبان إلى أن ما تفعله إيران في المضيق يظهر أنها لا تخشى إغلاق مضيق هرمز عندما تريد دفع ترامب إلى الزاوية، ما يكشف عن هشاشة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. ويعتقد الكتبان أن طهران تشعر أنها حصلت في مذكرة التفاهم على مضيق هرمز، وهي تختبر هذه النظرية ليس في غرفة المفاوضات بل على أرض الواقع لمعرفة ما سيتم قبوله بمرور الوقت. ويرى الكتبان أن الضربات التي شنتها إيران على السفن في المضيق تحمل رسائل مباشرة إلى الولايات المتحدة وسلطنة عمان، مفادها أن قضية مضيق هرمز لم يتم حلها بأي حال من الأحوال. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أيضا، وفيها نقرأ مقالا عن محاولات الرئيس الأمريكي لجر سوريا نحو حرب مباشرة مع حزب الله، وأن ترامب طرح في أكثر من مناسبة فكرة أن يتدخل الجيش السوري لمحاربة حزب الله في لبنان، وهي فكرة تثير قلق السوريين الذين لا ترغب حكومتهم في التدخل بشؤون جيرانها أو الدخول في مزيد من الحروب. وتلفت الصحيفة إلى أن الرئيس أحمد الشرع أكد هذا الموقف الأسبوع الماضي رافضا فكرة استعداد حكومته للتدخل عسكريا في لبنان، ما يعكس التحول الجيوسياسي الجذري الذي حدث في سوريا بعد الإطاحة بالأسد. وتعتقد الصحيفة أن العداء التاريخي بين حزب الله الداعم لنظام الأسد والحكومة السورية الجديدة التي كانت ضمن المعارضة في سوريا ساهم في ترسيخ فكرة التدخل السوري في لبنان لدى إدارة ترامب. وتؤكد الصحيفة أن فكرة محاربة عدو قديم في لبنان المجاور لا تبدو مطروحة لدى النظام السوري الذي يكافح لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية ومجتمع منقسم على أسس عديدة بما في ذلك الأسس الطائفية. ختاما مع موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه ناقش جيفري سميث تبعات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد الروسي، وأن فلاديمير بوتين نجح على مدى 4 سنوات في حماية الشعب من التداعيات الاقتصادية لحربه في أوكرانيا، لكن الضربات الأوكرانية الأخيرة تضع مساعيه في مهب الريح. ويعتقد الكاتب أن مع الضربات الصاروخية وهجمات مسيرة الأوكرانية على البنية التحتية الرئيسية للطاقة في الأسابيع الأخيرة، تحولت الحرب من مصدر إزعاج بسيط نسبيا إلى أزمة متزايدة تهدد الحياة اليومية للروس. ويشير الكاتب إلى أن قرابة ثلثي مناطق روسيا البالغ عددها 83 منطقة باتت تعاني من مشاكل في إمدادات الوقود، ما يمثل إزعاجا فوريا لملايين الأشخاص وتهديدا فوريا مماثلا لاستمرارية العديد من الشركات. ويرى الكاتب أن كمية الوقود المتوفرة في روسيا حاليا تمثل تحديا كبيرا بين مواجهة الطائرات الأوكرانية المسيرة وفرق الإصلاح الروسية، في حين يدرك الكرملين أن استمرار الهجمات الأوكرانية يعني أن الكفة ستميل لصالح كييف.
5: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عنها. طهران تبدأ مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي اليوم. ترامب يقول إن المفاوضات مع طهران مستمرة، ويؤكد من جديد على أنه لا يسعى إلى تغيير النظام. الجيش الإيطالي يؤكد إصابة جندي خلال اشتباكات في جنوب لبنان، ويشن غارتين بمسيرة على بلدة صديقين في قضاء سورة. 3 قتلى في هجمات روسية شرقية أوكرانيا، وارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كييف إلى 30 قتيلا. زيلينسكي يتوعد بالرد، والكرملين يؤكد أن موسكو ستواصل تكثيف الضغط على النظام الأوكراني. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 2595 قتيلا، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

تبدأ اليوم مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بوداع رسمي للوفود وتمثيل رسمي للدول، وتستمر حتى الخميس 9 يوليو على أن يتاح الوداع الشعبي لجثمان يومي السبت والأحد في مصلى الإمام الخميني بطهران. وبحسب الترتيبات المعلنة فإن الجثمان سينقل إلى قم الثلاثاء وبعدها إلى النجف وكربلاء الأربعاء على أن تقام مراسم التشييع والدفن في مرقد الإمام الرضا الخميس.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني خلال جلسة في مجلس الأمن إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها، وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان تبعات العدوان.

0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم، كيف تسير مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي؟
1: منذ الصباح بدأت هذه المراسم، مراسم التأبين في الواقع، ووفود رسمية حكومية وبرلمانية وعلمائية تزور المصلى، مصلى الإمام الخميني، حيث يوجد جثمان المرشد السابق علي خامنئي، ويتم أداء الاحترام وإلقاء نظرة الوداع. منذ الصباح تتوافد هذه الوفود من دول مختلفة في إطار مراسم رسمية ستستمر حتى مساء هذا اليوم، قبل أن تبدأ المراسم الشعبية يوم غد في ذات المكان أيضا في مصلى الإمام الخميني على مدى يومين، ليصار لاحقا إلى إقامة مراسم تشييع يوم الاثنين المقبل في العاصمة الإيرانية طهران. على هامش زيارات الوفود عدد من اللقاءات يجريها المسؤولون الإيرانيون مع زوار العاصمة الإيرانية طهران. وزير الخارجية منذ يوم أمس التقى عدد من الزوار، حتى هذه اللحظة الزوار الذين قاموا بالمشاركة في مراسم التأبين في الغالب هم من الشخصيات الدينية والعلمائية من أديان مختلفة ومن دول مختلفة، من جميع القارات تقريبا، من أمريكا اللاتينية، من أوروبا، من أفريقيا، من آسيا، ومن أديان مختلفة كذلك ومن دول مختلفة. ننتظر أيضا الساعات المقبلة لنعرف من سيصل العاصمة الإيرانية طهران من وفود رسمية للمشاركة في هذه المراسم.
0: شكرا حازم كلاس من طهران. أعلن الجيش الإيطالي أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة نتيجة اشتباك مسلح في جنوب لبنان يوم الخميس، وبحسب بيان صادر عن الجيش نقل الجندي لتلقي العلاج في أحد المستشفيات وأبلغت عائلته. أفادت مصادر محلية في لبنان بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين بواسطة مسيرة على بلدة صديقين في قضاء صور جنوبية لبنان. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا أهداف من يقوم بهما. من جهته جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل، وعده اتفاق فتنة مشحفا بحق لبنان وفق تعبيره.
2: في لبنان تم التوقيع على اتفاق، لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ بعد. من الجنوب تتواصل المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن المشهد الميداني لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات على بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وهو الشرط الذي يعد أساسياً لانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وبحسب مصادر لبنانية وأممية تستمر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسط حديث عن عوائق ميدانية وقيود على الحركة، فيما تؤكد تل أبيب تمسكها بالبقاء فيما تصفه بالمنطقة الأمنية طالما رأت ذلك ضروريا. سياسيا يتسع الانقسام في الداخل اللبناني، فالرئيس جوزيف عون وحكومته يعتبران الاتفاق مسارا دبلوماسيا لاستعادة الحقوق وتجنب التصعيد، مع التشديد على عدم التفريط بسيادة لبنان أو أراضيه.
3: وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
2: في المقابل رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض الاتفاق بصيغته الحالية، واصفا إياه بأنه اتفاق فتنة، محذرا من أن يؤدي إلى انقسام داخلي أو إلى دفع الجيش اللبناني والمقاومة نحو

0: مواجهة تخدم أهداف إسرائيل. أيضا عبر وزراء حزب الله ووزيرة من حركة أمل عن اعتراضهم داخل مجلس الوزراء، معتبرين أن الاتفاق ينطوي على تنازلات تمس حقوق لبنان. وبين الميدان والسياسة يبقى تنفيذ الاتفاق رهنا بمعادلة معقدة، فالجيش اللبناني يربط استكمال مهامه بانسحاب إسرائيل أولا، فيما تشترط أطراف دولية تنفيذ الدولة اللبنانية التزاماتها الأمنية وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله.
1: وينضم إلينا من بيروت السيد ميشيل أبو نجم الصحفي والكاتب السياسي. سيد ميشيل أهلا بك معنا، هل يصمد اتفاق الإطار في ظل تزايد مروحة الرافضين له في الداخل؟
2: صباح الخير. أولا المشكلة تتعلق فيما إذا كان هذا الاتفاق سوف يتم البدء بتنفيذه على الأرض وعمليا، وليس فقط الالتفات إلى الاعتراضات على حجمها الكبير وعلى خطورة الثغرات الموجودة في هذا الاتفاق، لكن حتى الساعة لم يتم الحديث أو لم تتم الإشارة أو لم يتم وضع أي آليات تنفيذية حقيقية وعملية للبدء بتنفيذ هذا الاتفاق. فالبلدات التي أعلن أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي سوف ينسحب منها أساسا الجيش الإسرائيلي غير موجود فيها، ولا توجد أي خطة أو آلية واضحة أو أي إشارة لبدء تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض، خاصة وأن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال تستكمل يوميا من غارات بالمسيرات أو من قصف مدفعي أو من استهداف لسيارات أو استهداف لمنازل، هذا إضافة إلى الاعتراض الداخلي، وهذا أمر آخر يعني لجهة تكريس الانقسام الداخلي حول هذا الاتفاق، وخاصة في ظل حشد يعني كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وخاصة رئيس الجمهورية يعني المؤيدين على الصعد السياسية وعلى الصعد النقابية بدليل الزيارات التي تحصل في قصر بعبدة دعما لهذا الاتفاق. بغض النظر عن هذا الانقسام الداخلي لا يوجد شيء حتى الساعة، لا توجد أمور عملية. الولايات المتحدة تحدثت في أمور عامة وضبابية وعناوين عريضة وهي الراعية الكبيرة للاتفاق، فيما إسرائيل تحتفل يوميا بهذا الأمر، فضلا عن أن الإشارة الرمزية التي والعملية الميدانية التي أرسلتها إسرائيل والتي تمثلت في وضع بوابات عبور في يعني بين ما يسمى المنطقة الصفراء والجنوب، فهذا يشير إلى تكريس واقع الاحتلال الإسرائيلي وإلى أمد غير معروف، إلى أمد ليس قصيرا، وهذا مؤشر بالغ السلبية عندما تضعين عبور بوابات عبور في داخل البلد المحتل ثم تتكلمين عن تنفيذ اتفاق إطار وعن انسحاب وما إلى هنالك، حتى أن نحن نعلم أن الاتفاق لم ينص أساسا على انسحاب بل تحدث عن إعادة انتشار، وهذا هو الأمر الأكثر التباسا وغموضا في الاتفاق.
1: نعم، يعني هناك تعقيدات كبيرة في هذا الاتفاق
2: حول تطبيق
1: وطريقة
2: ما لم يطبق
1: آلية تنفيذه، لكن الآن إلى أين يمكن أن يصل الانقسام السياسي الداخلي؟ هناك تحذيرات من فتنة، من صدام بين الجيش وحزب الله، وهذا ما جاء على لسان جبران بسيط قبل ساعات من الآن، بالتالي هذا الخطر كيف يمكن درؤه؟
2: أولا المخاوف حقيقية كثيرا يعني بسبب أولا الانقسام السياسي الكبير، والبارحة رأينا في جلسة مجلس الوزراء أن وزراء الثنائي الشيعي حزب الله وأمل عبروا في شكل صريح عن الاعتراض الكبير على هذا الاتفاق، هناك انقسام على صعيد الخطاب السياسي والإعلامي، وهناك يعني غياب لأي حوار لبناني على مستوى مثلا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، تم الحديث كثيرا عن تسريبات ومعلومات عن تواصل وما إلى هنالك، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة عملية في ظل تمترس الفريقين وراء مواقفهما، وكذلك الحال حتى بين رئيس السلطة التشريعية نبيه بري ورئيس الجمهورية، وهذا أمر غير معتاد في العلاقات بين رؤساء الجمهورية على رغم الاختلافات السياسية الطبيعية التي تحصل حتى ولو كانت حول ملفات كبرى وخطيرة. هذا الجو كله يرسم علامات استفهام نعم، ويزيد من الخطر ويزيد من التشنج ويزيد من الاحتقان، خاصة إذا مضينا إلى إجراءات عملية. يعني تصوري، نحن لا نجزم منذ الآن، لكن تصوري أن الأمور مضت إلى بدء الجيش اللبناني على سبيل المثال للحصر إجراءات معينة في الجنوب لحصر سلاح حزب الله تحت نظر وعين الجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما حزب الله ليس موافقا أو معترضا على هذا الأمر. هذا سوف لا يعني أن ذلك أن بالضرورة حزب الله قد يذهب إلى صدام مع الجيش اللبناني، لكن في ظل التوترات وتراكم الأمور قد يحصل تفلت في مكان ما، وعيون التحذيرات الدولية والذين الأشخاص الذين لديهم اتصالات والمعلومات تحذر كثيرا من الوضع في بيروت. ليس بالضرورة الآن، ربما بعد فترة، ربما بعد أشهر، ربما بعد فترة زمنية لا أحد يعلم مداها ومدتها، هناك تحذير من خطر حصول عمليات أمنية في بيروت أو مبادرة حزب الله لنوع من يعني تحركات ضد الحكومة، ضد السلطة، مع العلم أن معروف الموقف العربي والدولي من دعم الحكومة ومن دعم السلطة في لبنان، هذا أمر معلوم، لكن يعني الحديث أو الجزم بأن ليس هناك ما سيحصل على هذا الموضوع ونحن لا نتمناه بطبيعة الحال، نعم. هذا أمر غير جائز لا علميا ولا في التحليل، نعم. بل أن
1: سيد ميشيل، ما أبعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، رغم أن يعني الرئيس الشرع أكد أن سوريا لن تتدخل في الوضع الداخلي اللبناني، ولكن هل هناك دلالات في هذا التوقيت هذه الزيارة؟
2: البعد الأهم أنا برأيي هو ذات بعد عربي ودولي لجهة تكريس الدور السوري الجديد للسلطة السورية الجديدة في لبنان. ليس بالضرورة كما كان في السابق، النيات جيدة، النيات إيجابية المعلنة على الصعيد الإعلامي وفي الخطابات وعلى لسان الرئيس السوري أحمد الشرع بالذات، لكن تبلور طبيعة الدور السوري وآلياته وأطره لا تزال غير واضحة تساع وتحتاج إلى الاستكمال في الأشهر وفي الأعوام المقبلة لتوضح حجم وطبيعة وخصوصية هذا الدور الجديد، لأن سوريا في النهاية جارة للبنان وسوف يبقى لديها دور، وهي بلد عربي والرئة العربية للبنان. فإذا يعني البعد الأول هو تكريس الدور السوري الجديد في لبنان من خلال غطاء عربي وإقليمي ودولي. البعد الثاني هو ما قاله في الإعلام وزير الخارجية أسعد الشيباني وما قاله الرئيس أحمد الشرع وما قالته السلطات السورية لجهة أنها لا تريد التدخل أو التورط في حرب أو في تدخل عسكري ضد حزب الله، كما تحدث ذلك مرارا الأمريكيون وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل إشارات طمأنة. وهناك في البعد السياسي الفرعي، لكن في الدلالات المهمة، هو اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بما يعني ذلك يعني لقاء وبناء جسور مع حزب الله. يعني الرئيس نبيه بري في النتيجة لا يمثل نفسه فقط، هو يمثل الثنائية الشيعية السياسية، وهو الوجه السياسي للشيعية السياسية في النظام اللبناني وخاصة في هذه الفترة بالذات. لذلك هناك إشارات طمأنة، هناك إشارات إيجابية، وإشارة إلى أن هناك صفحة انطوت كما قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهناك إشارات طبعا إلى التعاطف أو إلى تذكر ما حصل خلال الحرب السورية بدليل الزيارة التي خص بها طرابلس بالذات، ونحن نعلم ماذا تعني طرابلس لسوريا على المدى التاريخي.
1: نعم. لكن ذكرت سيد ميشيل نقطة مهمة تتعلق بالزيارة التي قام بها شيباني لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهنا أسألك عن الدور الذي يقوم به رئيس مجلس النواب في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، وهل لأي طرف داخلي القدرة على احتواء المأزق الذي يمكن السياسي الذي يمكن أن يتحول إلى صدام في الشارع أو صدام ميداني؟
2: هو أولا يعني يجسد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو رئيس حركة أمل، يجسد صمام الأمان بالنسبة للبيئة الشيعية، هو المحور السياسي لهذه البيئة والوجه السياسي الأبرز، وبخبرته الطويلة وبتجربته الطويلة في تل أبيب السياسة اللبنانية، يتقن تدوير الزوايا ويتقن إيجاد مساحات مشتركة، ولذلك هو أيضا الوجه المحاور للبيئة الشيعية السياسية سواء في الداخل اللبناني وسواء مع الخارج وخاصة أمريكيا، والولايات المتحدة تعلم جيدا هذا الموضوع. ثانيا، في الأبعاد في ترجمة هذا البعد عمليا، هو يحاول أن يصوغ نوع من مساحات وإيجاد أطر مشتركة حول الاتفاقات وحول وقف إطلاق النار وحول مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وحول المطالب ليس فقط الشيعية، المطالب اللبنانية في شكل عام، المطالب الوطنية. هو يقدم إشارات إيجابية للقوى الدولية وتحديدا الولايات المتحدة، داعيا إلى إيجاد تسوية، ولكن تسوية عادلة، بمعنى هو يقول دائما أعطوني وقف إطلاق النار ثم أعطوني انسحابا، وخذوا العبارة الشهيرة وخذوا ما يدهش العالم. يعني هذا هو البعد الثاني في الترجمة العملية الآن، وهو بالفعل يعني نقطة محورية في السياسة اللبنانية يلتقي عندها أفرقاء سياسيون كثر ولو كانوا متخاصمين يعني مع رئيس مجلس النواب نبيه بالريع. خذي مثلا العلاقة الصدامية التي كانت قائمة بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بالريع، لكن في المواضيع الوطنية هناك محطات تلاقي حول حماية لبنان وحول رفض المس أيضا بالمؤسسة العسكرية وبالجيش اللبناني. شكرا. وهذا من إحدى ترجمات دوره السياسي حاليا، أنه وضع خيمة فوق المس بقائد الجيش العماد الضفري.
1: شكرا جزيلا ميشيل أبو نجم، الصحفي والكاتب السياسي من بيروت.
2: شكرا لك.
1: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التوقيع على قرار إنشاء لجنة عليا مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال خلال استقباله وزير الخارجية السوري في بيروت إن الزيارة تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من أي نية للتدخل السوري في البلاد.
3: من بوابات الرئاسات اللبنانية الثلاث دخل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان إلى قصر بعبدة، حمل دعوة من الرئيس أحمد الشرع لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة دمشق. وفي لقاءاته في السراي الحكومي دعا الشيباني لتجاوز الإرث الذي عانى منه شعبا البلدين من خلال إقامة علاقة صحية ومستدامة تقوم على الاحترام والتعاون.
4: الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية، هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه، ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
3: تعزيز العلاقات والتعاون توج بتوقيع اتفاقية لإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين لبنان وسوريا لتكون منصة وزارية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وحتى التفاهمات الأمنية.
5: إن شاء الله قريباً بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
3: لم يلتقي الشيباني حسب الله، لكن لقاءه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكتسب أهمية خاصة.
6: الزيارة اللافتة كانت للرئيس نبيه بري والتي تفتح قناة تفاوض مع الثنائي الشيعي وإبداء الاستعداد للانفتاح على حسب الله على قاعدة الخروج من المنطق القديم وتعزيز منطق الدولة ومؤسسات الدولة بين البلدين، إضافة للوصول لحصر السلاح ولكن على قاعدة التوافق وليس على قاعدة الكسر.
3: باستثناء بري لم يلتقي الشيباني أي من حلفاء النظام السابق، بل شملت زيارته شريحة واسعة من الفعاليات الروحية ومن قوى كانت مناوئة له.
7: زيارة تفتح صفحة جديدة بين الدولتين من خلال المؤسسات الدستورية، ومن دولة إلى دولة لا عبر أطراف، وينظر إليها على أنها تبديد للمخاوف التي أثيرت مؤخرا خشية أي تدخل في الشأن اللبناني. من بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أفادت مصادر طبية بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في المخيم الجديد بنصيرات وسط القطاع. يطالب 22 أسيرا محررا مبعدون من الضفة الغربية إلى غزة بحل قضيتهم، حيث كان يفترض نقلهم من القطاع إلى الخارج بعد تحررهم ضمن صفقة تبادل الأسر الأخيرة مع الاحتلال. جلال فقيه واحد منهم، ينحدر من قرية عراق بورين جنوب نابلس ويعيش الآن في قطاع غزة، وتعيش عائلته في مسقط رأسه بالضفة الغربية وهم ممنوعون من السفر. يتتبع هذا التقرير قصته مع عائلته بين غزة والضفة.
8: يا حجي كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا اشتقت لك كثير والله يا أمه.
9: والله أنا اللي اشتقت لك يا أمه. إن شاء الله الله بجمعنا معك يا حبيبي. طمني عنك يا حبيبي.
10: شوق تضاعفه المسافات والمعابر. فرقتهم قبل ذلك قضبان سجون الاحتلال على مدار 23 عاما. في هذه الخيمة انتهى المطاف بجلال فقيه المحرر في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة والمبعد إلى قطاع غزة. يقول إنه لا يريد شيئا من هذه الدنيا سوى عناق والديه.
8: أنت يعني خارج من السجن على أمل أنه أنت تعانق عائلتك، ما استطعت تعانقها، بتنتظر كل الانتظار أنك أنت تم ترحيلك على جمهورية مصر العربية للقاء عائلتك. هذا الإشي مش متحقق.
10: رفاق جلال في الأسر والحرية والإبعاد هم 22 مبعداً يعلون أصواتهم منذ أسابيع ويطالبون بالسفر الذي كان مقرراً لمعظمهم بعد حريتهم بأيام، لكن تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار عقد عملية السفر عبر معبر رفح البري.
11: معظم هؤلاء المبعدين قصتهم لا تقف هنا، فلو قدر لجلال السفر من قطاع غزة لن يستطيع اللقاء بعائلته في الضفة الغربية.
12: عائلة جلال منعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من السفر. والداه يجلسان يوميا على صخرة عالية ويبكيان غيابه قصرا. فوق صخرة قرية عراق بورين جنوب نابلس يجلس الوالدان، يقولان لابنهما البعيد إنها تطل على البحر الأبيض المتوسط عند صفاء الجو. يقربانه في الخيال عندما يعرفان أنه جالس الآن على شاطئ البحر ذاته في غزة.
13: إحنا بنيجي كل يوم هنا لأنها الأفق عندنا مفتوح، وابننا في غزة بيروح على البحر عساس إحنا نشوف، يعني نتطلع بنقول إنه بلجأ على الله نشوف أبعد إشي في الأفق نتطلع عليه. يوم يوم منيجي هنا أنا والاختيار، يعني منقعد نتطلع، وإحنا ممنوعين من السفر ونتأمل من الله إنه يعني يسمحونا نسافر.
12: بعد جلسة تأمل الأفق المفتوح نظريا يعود والدا جلال إلى المنزل لمحادثته. داخل البيت يتنقل الهاتف من يد إلى يد لرؤية جلال عبر الفيديو، وعندما يصل إلى يد أمه يهتز صوتها بأوتار الحزن على بعده.
14: احنا متأملين ان نشوفك بس مالك ما كان اللقاء، وان شاء الله اللقاء قريب يا رب. يا الله الله يجمعنا فيك يا يما.
12: كان يفترض ان يسافر جلال ورفاقه الى مصر بعد تحريرهم من سجون الاحتلال، وان تسافر عائلته لرؤيته هناك، لكن الاحتلال حرمه الخروج من غزة وحرم عائلته الخروج من الضفة، ليبقى الجميع يحلمون بعناق خارج الصور وشاشات الهواتف. عميد شحادي من الضفة الغربية وأحمد البطة من قطاع غزة، التلفزيون العربي.
1: خلال زيارة سفيرة كوسوفو في إسرائيل إلى موقع قيد الإنشاء قرب كرم أبو سالم، نشرت حسابات مجلس السلام المرتبط بغزة صوراً أظهرت للمرة الأولى ملامح منشأة مخصصة لدعم قوة الاستقرار الدولية. لم تكن الزيارة الدبلوماسية وحدها هي اللافتة، بل ما كشفته صور من موقع ميداني جديد بين غزة وإسرائيل والحدود المصرية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الصور الرسمية المنشورة من داخل الموقع، وقارنها بمقطع مصور من خارجه، إضافة إلى خرائط المنطقة وصور أقمار صناعية حديثة، ليرجح أن المنشأة تقع قرب الطريق 232 المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم على مسافة قريبة من حدود قطاع غزة.
15: وصلت المركبات إلى منطقة الدعم اللوجستي في منشأة أنديورنس، عبارة مختصرة نشرها حساب مجلس السلام المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة على منصة إكس. لكن زيارة سفيرة كوسوفو في إسرائيل إنس ديميري إلى موقع قيد الإنشاء قرب كرم أبو سالم، نشرت حسابات المجلس صوره أظهرت ملامح أكثر تفصيلا لمنشأة اسمها LSA Endurance، مخصصة لدعم قوة الاستقرار الدولية. حلل فريق مصبار في التلفزيون العربي الصورة الرسمية داخل المقطع وقارنها بمقطع مصور من خارجه، فضلا عن خرائط المنطقة وصور أقمار صناعية حديثة، ما رجح وقوع المنشأة قرب الطريق 232 المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم على مسافة قصيرة من حدود قطاع غزة، هنا في إحدى أكثر النقاط حساسية بين غزة وإسرائيل والحدود المصرية. تظهر الصور الرسمية لوحة تعريفية تشير إلى موقع تابع لقوة الاستقرار الدولي في كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة خارج حدوده المتعارف عليها. كما رصد الفريق فيديو تداولته حسابات إسرائيلية للموقع من الخارج، تظهر فيه أسلاك شائكة تحدد نطاقه وآليات هندسية وبرج مراقبة يشبه الظاهرة في الصور التي نشرها حساب مجلس السلام. أبرز التحليل البصري للصور ومقارنتها بالخرائط الظاهرة في اللوحة التعريفية مؤشرات ساعدت على ترجيح الموقع المحتمل للمنشأة، ترى أبراج كهرباء وصوامع زراعية وخط أشجار، كما يبدو أن الصورة التقطت من نقطة مرتفعة قليلة. قاطعنا المعطيات البصرية مع النطاق الجغرافي المحدد في اللوحة، فرجحنا أن المنشأة تقع على الطريق 232 المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم عند الإحداثيات التقريبية التالية. بحسب خرائط جوجل يبعد الموقع نحو 2270 مترا عن حدود قطاع غزة و1600 متر عن معبر كرم أبو سالم و1300 متر عن الحدود المصرية. وفق قياسات خرائط جوجل تقدر مساحة المنشأة بنحو 45 ألف متر مربع. قربها من المعبر ومن الطرق المؤدية إلى القطاع يتيح الوصول إلى غزة خلال فترة قصيرة، ما يعزز من أهميتها اللوجستية ضمن ترتيبات القوة الدولية. التفاصيل الأخرى أظهرتها صور الأقمار الصناعية، وبيّن برنامج كوبرنيكوس تغيرات واضحة في الموقع يرجح أنها حدثت بين نهاية أبريل ويونيو الماضيين. تكشف مقارنة الصور زمنيا عن أعمال تمهيد وتسوية للتربة وشق طريق داخل نطاق الموقع، إضافة إلى ظهور سطح داكن يرجح أنه رصف حديث في محيط السياج. وفرت الصور التي نشرها حساب مجلس السلام في 18 من يونيو مؤشرات أولية على هوية الشركة المرتبطة بأعمال الإنشاء. في إحداها يرى عمال داخل الموقع وهم يرتدون ملابس تقرأ عليها الأحرف ITBM. أظهر البحث أن ITBM LLC شركة متخصصة في إدارة البرامج وخدمات الدعم، تأسست في 2008 ولديها عملاء حكوميون وتجاريون في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم نفسها كمزود متنوع لخدمات إدارة البرامج والدعم مع قدرة على الانتشار السريع والعمل في البيئات المعادية ومناطق الحرب وما بعدها. وبحسب بيانات العقود الفيدرالية والملفات التنظيمية ترتبط كيانات المجموعة الرئيسية بكوسوفو، بينما تشير بياناتها وسجلات التعاقد إلى تنفيذها مشاريع للجيش الأمريكي. حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في 20 من أبريل الماضي نشر إعلانات عن وظائف ميدانية لوجستية مرتبطة بمشروع في كرم أبو سالم، تقاطع توقيتها مع تغيرات رصدتها صور فضائية في الموقع المرجح بين نهاية أبريل ويونيو الماضيين. وتعرض سجلات التعاقد الأمريكية الشركة ككيان قانوني باسم IBTM Group LTD، مقيد كمقاول فيدرالي برقم التعريف الحكومي التالي. يصف الملف الشركة التي رسى عليها العقد بالشركة الأم لشركات تابعة لها، بينها ITBM LLC المسجلة في بريشتينا عاصمة كوسوفو. تصنف الشركة وفق خدمات دعم المرافق، وهو نشاط يتسق مع طبيعة الخدمات المعلنة على موقعها. وبحسب بيان بيانات هايرغولد تأسست مجموعة ITBN في أكتوبر 2020 وسجلت في أنظمة التعاقد الحكومية الأمريكية في 24 من سبتمبر 2022 مع تسجيل فعال حتى يونيو 2026 ما يؤهلها للتعامل مع العقود والمنح الحكومية الأمريكية خلال هذه الفترة. تشير سجلات التعاقد إلى أن الشركة نفذت في أبريل 2025 أمر تسليم بموجب عقد لصالح الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، كما جاء في موقع The Org أن مقر المجموعة في كوسوفو وأنها تعمل بطاقم قوامه بين 1,000 و5,000 موظف. ويدير الشركة حافزي كوتسي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ ITBM Group LLC. تتبعنا أيضاً جزءاً من العلاقات العامة المحيطة بالشركة، فوقعنا على منشور على حساب حافزي كوتسي في لينكدإن يتحدث عن حضوره أمسية في مارالاغو مقر إقامة الرئيس ترامب الشتوي في فلوريدا، وتبدو المناسبة أقرب إلى تجمعات العلاقات العامة التي تضم رجال أعمال وشخصيات سياسية ولا تثبت وجود صلة تعاقدية أو سياسية مباشرة بالمشروع، لكنها تثير أسئلة عن شبكة العلاقات والبيئة التي تتحرك ضمنها الشركة.
1: أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع في مقهى بالعاصمة دمشق إلى 9 وفيات و20 إصابة، وأكدت الداخلية السورية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وأنه تم فرض طوق أمني في محيط مكان الانفجار لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي أن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحا أن وزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيق.
16: لابد أن نعطي مجال في أقوال وزارة الداخلية في التكشف في التحقيقات الأولية حتى نصل إلى نتائج صحيحة. الإعلام من خلال ساعة أو ساعتين ليس من الصحيح، أي أولا. ثانيا أنه هذه العمليات هي نحن وزارة الداخلية أخذ كثير خطوات في العاصمة دمشق حتى في جميع المحافظات، لكن في العاصمة دمشق هناك خطوات عديدة في تنمية هذا القطاع، القطاع الأمني، القطاع الشرطي، كثير عم يتنمى يوم بعد يوم. صح بدأوا بالصدر صح، لكن الآن عم نشوف التاج كبير. هاي العمليات البسيطة المزعزعة والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية.

0: أفاد مسؤولون محليون بأن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في مناطق مختلفة بشرق أوكرانيا. وقال حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك أليكساندر هانزا إن شخصا لقي حتفه بعد سلسلة من الهجمات حول بلدة نيكوبول التي تعد هدفا متكررا للهجمات الروسية، وأضاف أن طفلا في سن 7 لقي حتفه في هجوم، وأصيب طفلان بجروح شمال شرقي بلدة سلينينكوف. أما في منطقة دونيسك فقد أدى إلقاء القوات الروسية 7 قنابل على إحدى البلدات هناك إلى مقتل شخص وإصابة 2. وأعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الواسع على كييف إلى 30 قتيلا. وأوضحت خدمة الطوارئ أن الرقم ارتفع بعد انتشال 3 قتلى من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة داخل المواقع الأكثر تضررا في العاصمة. ويذكر أن الهجوم أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، لا سيما في حي دورنسكي الذي شهد انهيارا كبيرا في مبنى سكني. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تبرر به حربها سوى الصواريخ الباليستية، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ما زال يريد هزيمة المباني السكنية بدل إنهاء الحرب. وأكد أن مواجهة هذا الخطر لا يكون إلا عبر مسارين: تزويد أوكرانيا بكميات كافية من الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال.
1: لم يعد لدى روسيا أي مسوغ آخر لحربها سوى أسلحتها الباليستية، وهذا ما يسمى إرهابا. سيواصل بوتين تدمير المباني السكنية حتى لا تنتهي هذه الحرب، ويمكن معالجة هذا الأمر بتوفير كميات كافية من الأسلحة المضادة للباليستيات وتسريع وتيرة تطويرها في أوروبا.
0: كما كشف أن كييف تناقش منذ فترة طويلة مع الإدارة الأمريكية مسألة تراخيص إنتاج منظومات باتريوت، وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى إنتاجها الخاص سواء داخل أوكرانيا أو عبر شراكات مع الدول الأوروبية، معتبرا أن إنتاجا أوروبيا مشتركا في هذا المجال سيكون مفيدا لأوكرانيا وللحلفاء وحتى للولايات المتحدة عند الحاجة.
1: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL، والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت. ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص. إن الإنتاج الأوروبي هنا في أوكرانيا أو بالتعاون مع شركاء من شأنه أن يدعم الولايات المتحدة في العمليات عند الضرورة، ونحن نعتمد بشكل كبير على استجابة إيجابية من الرئيس ترامب لحماية الأرواح.
0: من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد. نبدأ إذن بتصريحات الرئيس زيلينسكي بخصوص مسألة تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع متطورة، طبعا نتحدث هنا عن صواريخ باتريوت، وكذلك عن آخر التطورات الميدانية خاصة آثار الهجوم الروسي الواسع الذي شن على العاصمة الأوكرانية كييف.
2: نعم ريما، صباح الخير. طبعا لو بدأنا بالشق الميداني، كما ذكرتي ارتفعت حصيلة قتلى القصف الروسي للعاصمة الأوكرانية كييف خلال اليوم الماضي إلى 30 قتيلا. هذه الأرقام ممكن أن تتجدد خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تواصل أعمال البحث تحت الأنقاض خاصة في حي دارنيتسكي المتضرر بشكل كبير. هناك عدد من المفقودين، 3 أشخاص على الأقل لا زالوا مفقودين وفق تصريح السلطات المحلية هنا في كييف. طبعا كييف في يوم حداد اليوم ألغيت الكثير من الفعاليات التي كانت مبرمجة لهذا اليوم، وتقول هيئة الطوارئ الأوكرانية بأن عمليات البحث والتعامل مع مخلفات الهجوم الروسي تجري في نحو 10 مواقع في المدينة. القوات الروسية واصلت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم هجماتها على أوكرانيا باستخدام العشرات من المسيرات. قبل قليل فقط أصدر سلاح الجو في الجيش الأوكراني بيان ذكر بأن القوات الروسية استخدمت ليلا وصباح اليوم 105 مسيرات وكذلك وكذلك صاروخ من طراز خ-59 في ضرب عدد من المقاطعات في شرق في شمال وفي جنوب البلاد. ذكر بأن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط نحو 83 مسيرة والصاروخ المستخدم في هذا الهجوم، لكن على ما يبدو أن أكثر من 20 مسيرة أصابت إصابات مباشرة عدد من المواقع في مقاطعات عدة. نذكر تحديدا طبعا مركز الاستهداف دنيبروبيتروفسك في شرقي البلاد وكذلك زابوريجيا في الجنوب الشرقي. مسيرات أيضا روسية ضربت مقاطعة سومي وكذلك خاركيف خلال الساعات القليلة الماضية، في الوقت الذي اشتدت فيه المعارك على أشدها على مختلف جبهات القتال وعلى محور المواجهة. في المقابل هناك تقارير غير رسمية تتحدث عن هجوم أوكراني على منطقة بلغراد المحادية لأوكرانيا بمسيرات، وأن منشآت صناعية مرتبطة بالقطاع العسكري والصناعي الروسي تعرضت لإصابات وفق هذه التقارير لحد الساعة دون تأكيدات من الجانب الأوكراني أو الجانب الروسي الرسمي. كما تحدثت تقارير أوكرانية أيضا أن هجمات أوكرانية ضربت مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا، هذه المدينة تسيطر عليها القوات الروسية. كما استهدفت مسيرات أوكرانية عدد من المواقع في الداخل الأوكراني في المناطق التي تسيطر عليها روسيا. بالعودة إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم عمليا الجانب الروسي باستهداف المدنيين وقارن بين الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الروسية والهجمات الروسية التي قال بأنها تستهدف المدنيين بشكل كبير من أجل تخويفهم وربما إسقاط عدد كبير من القتلى. النقطة الرئيسية طبعا في حديثه هي ما تعلق بالصواريخ الباليستية، وكما نعرف أن الصواريخ الباليستية هي نقطة الضعف الرئيسية بالنسبة للجانب الأوكراني. أغلبية الصواريخ التي أطلقت مثلا خلال هجوم يوم أمس ريما لم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاطها، سواء صواريخ إسكندر الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية والتي تسببت في أضرار واسعة. كشف الرئيس الأوكراني أن هناك مناقشات مع الجانب الأمريكي لإمكانية توطين صناعة هذه الصواريخ المضادة للباليستيات على الأراضي الأوكرانية، خاصة بعدما اكتسبته أوكرانيا من خبرة تصنيعية هائلة كما يقول في هذا الإطار. ويبدو أن هناك صعوبات على ما يبدو في إقناع الجانب الأمريكي في هذا الأمر، لكن يبدو أن هذه المباحثات مستمرة ليس فقط مع الجانب الأمريكي ولكن مع الجانب الأوروبي بشكل أوسع.
0: شكرا محمد زاوي من كييف. إلى السودان، حيث بث الجيش مشاهد لما قال إنها لحظة تصدي دفاعاته الجوية لمسيرة استراتيجية من طراز FH-95 في سماء مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، في سياق ما وصفه بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من هجمات العدو. في المقابل، أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع أنهم استعادوا سيطرتهم على محلية كولبوتس بولاية غرب دارفور، وأظهرت مشاهد متداولة للعناصر وهم يستولون على عتاد وأسلحة عقب دخولهم المنطقة، في حين كان الجيش السوداني قد أعلن قبل أيام فرض سيطرته عليها. أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب موقعها من مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة، إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
3: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
4: الوسائل القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
3: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
5: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
3: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
6: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: من أم درمان ننضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا بك عمار. إذن تطورات متسارعة سواء في ولاية النيل الأبيض كذلك في ولاية دارفور، والطرفان يتبادلان الاتهامات ويؤكدان سيطرتهما على مزيد من المناطق، ماذا في التفاصيل؟ ليس جاهزا معنا عمار، سنكون معه طبعا في نشرات لاحقة. عمار المغربي من أم درمان. أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أن حصيلة قتل الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد وصلت إلى 2595 شخصا، وقالت إن بلادها ستنشئ صندوقا لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد. وأضافت أردوغاز بتوجيه هذه الأموال إلى المقاولين من أجل إعادة بناء منازل بدلا من تلك التي دمرت. نجحت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من وقوع الزلزال في فنزويلا، وجرت عملية الإنقاذ بعد جهود ميدانية متواصلة استخدم خلالها الفريق أحدث أجهزة وتقنيات البحث والإنقاذ، حيث تمكن المنقذون من تحديد موقع الفتاة والوصول إليها قبل إخراجها فاقدة للوعي. وتواصل المجموعة تنفيذ مهامها الإنسانية في مناطق الكارثة بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية وخلية تنسيق فرق البحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. وقد خلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع أهالي المفقودين لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تساعد بمعرفة مصير أبنائهم وذويهم.
7: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول لناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاد موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا، كاراكاس.
0: وبالعودة إلى تطورات في السودان، من أم درمان ينضم إلينا من جديد مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا بك عمار، نتابع معك التطورات الميدانية في ولايتي النيل الأبيض ودارفور.
8: نعم، التطورات الميدانية خلال ساعات الصباح هذا اليوم، هناك حالة من الهدوء الحذر في معظم جبهات القتال. إذا تحدثنا أن منطقة شمال كردفان وجنوب كردفان وكذلك في إقليم النيل الأزرق، باعتبار أن هذه المناطق الثلاثة تعتبر هي مناطق اشتداد المعارك ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، هذا اليوم أو صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة هناك حالة من الهدوء الحذر، بخلاف العمليات العسكرية التي كانت يوم الأمس مستمرة في محور النيل الأزرق. هذا المحور الذي يشهد عمليات عسكرية مستمرة من جانب قوات الجيش السوداني، بالتحديد بقيت استعادة السيطرة على منطقة الكرمك الاستراتيجية، وعمليات الكر والفر دائما مستمرة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، تارة قوات الجيش تتقدم وتارة قوات الدعم السريع أيضا تتقدم في بعض المحاور. بحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للتلفزيون العربي، قوات الجيش السوداني أمس تقدمت نحو منطقة متاخمة لمنطقة الكرمك الاستراتيجية وهاجمت الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع والقوات الأخرى التي تقاتل معه في هذا المحور، باتت قريبة من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية. هذه المدينة التي نزح منها مئات الأسر إلى مدينة الدمازين وكذلك إلى مدينة الروسيرس وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية، وكانت كاميرا التلفزيون العربي موجودة وسط النازحين خلال الأيام الماضية ونقلت حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان هذه المعسكرات من نقص في الغذاء ونقص في المياه الشرب وكذلك نقص في مواد الإيواء والعقاقير الطبية وغيرها، وكذلك هناك أشكال مختلفة للمعاناة التي يعيشها سكان هذه المعسكرات، تزامنا أيضا مع دخول فصل خريف هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق تتعقد أوضاعهم الإنسانية بشكل كبير، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التدخلات العاجلة، رغم وجود منظمات تعمل في كلا المجالات للنازحين، ولكن ما تزال الحوجة أكبر لتدخلات لأعداد كبيرة جدا، أكثر من 50,000 أسرة نزحت في إقليم النيل من إقليم النيل الأزرق نحو مدينة الدمازين. إذا تحدثنا أيضا في تطورات العسكرية أخرى هنا في ولاية النيل الأبيض، تحدث الجيش السوداني عبر بيان بأنه تمكن من إسقاط طائرة مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع حاولت الهجوم على مدينة تندلتي، بخلاف الطائرات الأخرى التي تم إسقاطها أيضا خلال الأيام الماضية والهجمات المتكررة للطائرات المسيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع في شمال كردفان.
0: شكرا عمار المغربي من أم درمان. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026، حيث ودع المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم من دور 32 إثر خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في ملعب مدينة فانكوفر الكندية. المنتخب السويسري نجح في التقدم مبكرا بهدف في الدقيقة 10 قبل أن يؤمن انتصاره بهدف ثان مع بداية الشوط الثاني، ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور 16 لمواجهة الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا. وبخسارة منتخب محاربي الصحراء يصبح أول منتخب عربي وخامس إفريقي ودع البطولة من الأدوار الإقصائية. كما التحق المنتخب البرتغالي بركب المتأهلين إلى دور 16 بعد تغلبه على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف. يعود الفضل في انتصار منتخب برازيل أوروبا إلى ثنائي كريستيانو رونالدو وغونسالو راموس، فيما سجل هدف كرواتيا الوحيد إيفان بريسيتش. وبذلك يضرب المنتخب البرتغالي موعدا في دور 16 مع نظيره الإسباني يوم الاثنين المقبل في مواجهة من العيار الثقيل بمدينة دالاس الأمريكية. وكان المنتخب الإسباني قد عبر إلى دور 16 بالفوز على النمسا بثلاثية نظيفة على ملعب لوس أنجلوس. منتخب لاروخا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف ليعود في الشوط الثاني ويرفع حصيلة الأهداف إلى 3. يعيش المصريون أجواء استثنائية بعد بلوغ منتخبهم دور 32 في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه. الاحتفالات لم تقتصر على الشوارع بل امتدت إلى الأسواق، حيث ارتفع الإقبال على الأعلام وقمصان المنتخب مع تزايد التفاؤل بإمكانية مواصلة الفراعنة رحلتهم في البطولة. تتابعون هذا التقرير، بعدها يلقاكم على رأس الساعة جمال عبد الستين.
9: فرحة من ملاعب المونديال في الولايات المتحدة إلى شوارع المدن المصرية، رقص لا يتوقف وأغان تملأ الشوارع وحلم بمواصلة المشوار. هكذا احتفل المصريون بعدما كتب منتخب الفراعنة تاريخا جديدا ببلوغ الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. التأهل لم يكن وحده سببا للاحتفال، بل الأداء والمستوى الذي ظهر به رجال المدرب حسام حسن في دور المجموعات. ومع تصاعد الحماسة اشتعلت الأسواق أيضا ونفذت القمصان والأعلام بعد تصابق الجماهير على شرائها.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
13: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
14: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: أسمعكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أنتم.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة المستمعين والمستمعات الكرام، أهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم وأسعد الله صباحكم عبر منبر الحرية على الموجة العاملة 92.

أهلا بكم في برنامج صباح القدس على الهواء مباشرة. نرحب بكم ونحييكم عبر HR Live. صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم المتابعين جميعا عبر الموقع الإلكتروني HR.BS. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، يا ميت مرحبا فيكم، أهلا وسهلا بكم المتابعين جميعا من خلال الريسيفرات التفاعلية. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة عبر منبر الحرية على HR.BS. يا صباح الخير، يا صباح الورد، صباح الخير لكل من انضم إلينا في متابعة هذا البرنامج من أي مكان كان، أهلا وسهلا بكم. صباح الخير لإيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، وتحياتي للجميع. سأكون معكم إن شاء الله على مدار ساعتين من الزمن. محمد فرحات عبيدو، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

في صباح هذا اليوم غادر المنتخب الجزائري بطولة كأس العالم بعد خسارته أمام سويسرا بثنائية نظيفة. هاردك للمنتخب الجزائري وإن شاء الله رب العالمين بعوضوها بالبطولات القادمة. يعني اليوم المنتخب المغربي يمكن أقوى منتخب موجود عربيا هو المنتخب المصري. إن شاء الله بنشوفهم متألقين في المباريات القادمة. طبعا المنتخب المغربي تأهل للدور 16، أما المنتخب المصري ينتظر مباراته يوم اليوم أي ساعة إيهاب؟ الساعة 9 مساء. اليوم الساعة 9 المساء ستكون ليلة رائعة برفقة المنتخب المصري وسهرة كروية نتمناها فرحة للجميع إن شاء الله، ما يخيبوش الأمال المنتخب المصري ويتأهلوا للدور المقبل دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

سنتابع معكم في البرنامج على صعيد الأحداث والمتابعات كلها إن شاء الله رب العالمين. في هذا الصباح سنتابع آخر التطورات في الضفة الغربية وفي المنطقة بإذن الله تعالى. يعني بدنا نحكي هيك شوية نشكل وننوع، وإن شاء الله رب العالمين اللي بنقدمه بنول إعجابكم يا رب العالمين.

طيب صباح الخير للمنضمين معنا في برنامج صباح القدس على اتش ار لايف. ام امير نصر الله، الله يسعد صباحك وصباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير لك من الخليل للقدس، الله يصبحك بالخير وجمعة مباركة. كمان بنقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير لك أبو لؤي، بصبح على المحلل الرياضي إيهاب بن نتشي في الهندسة الإذاعية، الله يسعد صباحك يا إيهاب بن أبو لؤي. سناء المحتسب، صباح الخير يا ميت مرحبا.

كمان تامر الشيخ درة الله يسعد صباحك يا تامر. كمان بدي أصبح على زوجتي وأبنائي الله يسعد صباحكم يا رب، وأهلا وسهلا فيك وصباح الورد، أهلا وسهلا في الجميع. أبو رمزي صباح الخير يا أبو رمزي، هادي مني إلك، صباحك سكر.

سبيل. والله ابو رمزي برضو انت يعني عشان التنويع عامل تشكيله بالصباحات اللي بعت لي اياها، يعني اكثر من نوع بعت لي تشكيله الصباحات. صباح الخير ايهاب، شو الموضوع اللي على دوار التحرير؟ في هناك حركه سير يعني، تابعنا شو الموضوع لحتى نفهم شو الموضوع. مدخل فرش الهواء سالك مدخل رأس الجورة ما زال مغلق، يعني في أغلب الأوقات وفي معظم الأحيان مدخل رأس الجورة يكون مغلق، لا يفتح إلا في مرات قليلة جدا جدا يعني. وإيهاب هيو قاعد بتابع لنا موضوع دوار التحرير. صباح الخير للمتابعين جميعا، الله يسعد صباحكم. في مدينة الخليل اليوم بدها تكون صيدلية سما فارم دوار حرم الرامع دوار مرار، صيدلية البشير باب الزاوية، صيدلية زايد مقابل جامعة الخليل، صيدلية صلاح الدين مقابل دوار الصحة، الحوز منطقة الحوز في صيدليتين، صيدلية الأمين بالحوز الأول وصيدلية الحوز بالحوز الثاني، صيدلية الرحمة في باب الزاوية، صيدلية القاسم دوار بن رشد، صيدلية بشار في عيسى، صيدلية النعيم شارع السلام مربع ستة، صيدلية مدحت وادي القطع بجانب مسجد المحسنين، صيدلية حجازي في وادي الهرية، وصيدلية ياسر في المنطقة الجنوبية. إن شاء الله أنتم ما بتعتازوا الأدوية يعني، بس لكن هذا الحال يعني.

إصابة جندي احتياطي إسرائيلي في جنوبية لبنان. هذه ما من الأخبار التي تنشر عبر شاشة التلفزيون العربي. أيضا الجيش الإسرائيلي يشن غارتين بمسيرة استهدفتا بلدة صدقين في قضاء صور جنوب لبنان.

0: جثمان علي خامنئي يصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران. تتخيل أنت قديش إلوميات ولليوم من دفن؟ شو الموضوع؟ يحبوا يطولوا هيك الإجراءات والعادات والتقاليد والأجواء. الله يرحم الجميع يعني بالنهاية، بس كرام الميت دفنه يا إخوان. ولا شو رأيك أنت إيهاب؟ طب شو بالنسبة لدوار التحرير؟ على المتابعة إن شاء الله بتكون خير، يعني إن شاء الله أمور طيبة. زي ما قلنا لكم راس الجرة مغلق، أما مدخل فرش الهواء مفتوح بحري زي ما بيحكوها. صباح الخير للجميع، صلوا على خير خلق الله، صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم. صباح الخير للجميع، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصباح الخير لكم جميعا. الله يسعد صباحك أبو سطيف، نصبح على مصطفى عبدين، صباح الورد، أهلا وسهلا. ونذهب مباشرة إلى دقات الساعة 9:15. بعد دقات الساعة سيكون معنا عاهد فرواني بإذن الله من قطاع غزة لنتابع آخر التطورات الميدانية من داخل القطاع. دقات الساعة ونتابع.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

بقول لك إيهاب، في هون تعليقات بيحكوا لنا إنه سوق الزجاج أو سوق العنب، هون واحد تاني بيقول سوق الجاج، أو هو نفسه يعني، بس بتعليقين. مش عارف إيهاب إذا بتقدر تتواصل مع حدا مثلا من البلدية أو إشي لنفهم شو الموضوع بالضبط، أو من إخواننا في الشرطة، شرطة المرور، يعني على الأقل يعني إذا في سوق هناك خلينا ناخد حدا نفهم شو الموضوع، يعني لأن أول مرة بكون هذا الإشي. مش عارف شو، أو ممكن عشان الإغلاقات من قبل الاحتلال اللي للطرق التانية إنهم ما قدروش يروحوا يوصلوا لمكان معين. مش عارف، خلينا نتابع هذا الموضوع ونشوف إيش في عدوار التحرير. طبعا اللي بتابع الكاميرات البث المباشر بيقدر يشوف المنظر اللي احنا بنحكي عنه، يعني تجمع كبير، يعني بيشوفه بقول في اشي. يعني ان شاء الله خير يا رب، صباح الخير للجميع. العهد مش متاح، حاول تحكي مع حدا من الزملاء التانيين من قطاع غزة، يعني مش عارفين، احنا رنينا عليه بس ما رد. ان شاء الله خير، سعد صباحا. رامي خضرات، الله يسعد صباحك رامي خضرات، بسمعنا وبتابعنا من الظهرية أكيد، رامي من شرطة مرور محافظة الخليل. رامي يشوف لنا شو الموضوع اللي على التحرير، أكيد بده يكون في تنسيق مع الشرطة بهذا الموضوع. بعت لنا على الخاص قلنا شو الموضوع، إذا عندك أي معلومات أو إذا بتقدر تجيب لنا المعلومة. يسعد صباحك يا رامي.

من سلوان إلى كفر عقب، كيف يعيد الاحتلال تشكيل خريطة القدس السكانية؟ في صباح 25 من أذار مارس عام 2026 كانت جدارية العيون في حي بطن الهوى في بلدة سلوان تراقب المشهد بصمت على بعد نحو 300 متر فقط من المسجد الأقصى المبارك. انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أزقة الحي الضيقة وأغلقت مداخله ومنعت دخول الصحفيين والسكان خلال ساعات. كانت شاحنات بلدية الاحتلال تفرغ منازل الفلسطينيين من محتوياتها، فيما تتناثر الأثاث والمقتنيات الشخصية في الشوارع تحت أنظار أصحابها. بالنسبة للعائلات التي أجبرت على المغادرة في ذلك الصباح، لم يكن الأمر نزاعا عقاريا عاديا أو قرارا قضائيا منفردا، كان الفصل الأخير في معركة استمرت سنوات داخل المحاكم الإسرائيلية وانتهت بفقدان منازل عاشوا فيها لعقود منذ مطلع عام 26 وحتى نهاية نيسان أبريل من نفس العام. أخلت سلطات الاحتلال 15 عائلة فلسطينية من منازلها في حي بطن الهوى بعدما رفضت محكمة الاحتلال العليا استئنافات تقدمت بها 20 عائلة بينها عائلات الرجبي والبصبوص. في الوقت ذاته شملت أوامر الإخلاء النهائية والقابلة للتنفيذ 22 وحدة سكنية، بينما تواجه 33 وحدة أخرى إخطارات تمهيدية وإجراءات قضائية قد تنتهي بالمصير ذاته. وبذلك يرتفع عدد الوحدات السكنية المهددة بالإخلاء في بطن الهوى إلى 55 وحدة سكنية. ما يجري في بطن الهوى ليس حالة معزولة، ففي سلوان وحدها يواجه نحو 2200 فلسطيني خطر التهجير القسري، بينهم نحو 1500 شخص في حي البستان و700 آخرون في حي بطن الهوى. لكن هذه الأرقام ليست سوى جزء من صورة أكبر تتجاوز حدود سلوان لتكشف عن منظومة متكاملة من السياسات القانونية والتخطيطية والاقتصادية التي تعيد المشهد السكاني في القدس الشرقية منذ عقود. يكشف هذا التحقيق كيف تتقاطع الإخلاءات وهدم المنازل وسياسات التخطيط العمراني وتسجيل الأراضي والضرائب الباهظة لتنتج واقعا جديدا في المدينة يضيق الحيز المتاح للفلسطينيين ويعزز الوجود الاستيطاني في مسار يصفه خبراء ومؤسسات حقوقية بأنه إعادة هندسة ديموغرافية تدريجية للقدس. في الصباح ذاته لم تكن العائلات الفلسطينية تخوض معركتها الأولى مع المحاكم لسنوات طويلة، تنقلت بين محاكم الاحتلال الابتدائية والمركزية والعليا وقدمت وثائق ومستندات ثبتت ملكيتها أو حقها في السكن قبل أن تنتهي المعركة لصالح الجمعيات الاستيطانية. يقول عضو لجنة الدفاع عن بطن الهوى يعقوب الرجبي أحد أصحاب المنازل التي شملتها قرارات الإخلاء، إن العائلات أمضت سنوات طويلة في أروقة القضاء الإسرائيلي وقدمت ما لديها من وثائق وإثباتات، إلا أن جميع تلك الإجراءات لم تمنع تنفيذ الإخلاءات. ويضيف في لقاء خاص أجراه مع وكالة الأنباء الرسمية أن ما يجري لا يمكن فهمه باعتباره نزاعا عقاريا عاديا، بل هو جزء من سياسة تهدف إلى إفراغ الحي من سكانه الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم عبر استخدام روايات تاريخية تعود إلى أكثر من 150 عاما لإعادة فتح ملفات ملكية أغلقت منذ عقود. يشير الرجبي إلى أن كثيرا من العائلات لم تدرك في البداية حجم التعقيدات القانونية المحيطة بهذه القضايا، إلا أن بدأت الجمعيات الاستيطانية باستخدام ثغرات مرتبطة بسجلات الملكية العثمانية لإعادة طرح دعاوى قديمة أمام المحاكم. ويقول إن مئات العائلات أصبحت اليوم مهددة بفقدان منازلها
نتيجة هذا المسار، بينما تتسارع وتيرة البت في القضايا مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة. بدوره يرى أحد أصحاب المنازل التي شملتها قرارات الإخلاء نضال الرجبي أن القضية تجاوزت منذ زمن مسألة إثبات الملكية أو الحقوقية القانونية، ويقول إن العائلات تمتلك وثائق رسمية تثبت حقوقها، لكن ميزان القوة داخل المحاكم يميل بصورة واضحة لصالح الجمعيات الاستيطانية، الأمر الذي يجعل نتائج القضايا شبه محسومة مسبقا. ويستذكر الرجبي اللحظات التي أعقبت تنفيذ قرار الإخلاء قائلا إن العائلة فوجئت بدخول القوات إلى المنزل دون منحها الوقت الكافي لاستخراج مقتنياتها قبل أن تنقل الممتلكات، وتتعرض أجزاء منها للتلف والتكسير. وبعد ذلك فرضت على العائلة تكاليف مالية إضافية مقابل استعادة ما تبقى من أثاثها ومقتنياتها المخزنة في عملية يقول إنها حولت الإخلاء إلى سلسلة مستمرة من الضغوط حتى بعد فقدان المنزل نفسه.

0: هذا التحقيق كان قد نشر عن بعض المنازل التي أجبر أهلها على تركها في حي بطن الهوى في سلوان في مدينة القدس، وكان قد كتبه بلال غيث كسواني. طيب بشكل سريع نعود من جديد إلى قطاع غزة، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي عاهد فرواني. دكتور صباح الخير وأهلا ومرحبا بك معنا عبر الخط الهاتفي.
1: حياك الله زميلي محمد، كل التحية لك وكافة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: الله يسعد صباحك. يعني بشكل سريع لضيق الوقت عاهد، نريد الملخص لقطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، تفضل.
1: يعني تحدث أن هذا الأسبوع شهد مرور 1000 يوم على الحرب والعدوان على قطاع غزة. هذا 1000 يوم من القطعة من العذاب، من الأهوال التي شاهدها أبناء شعب لا زال يعانيها ويكابدها نتيجة هذا العدوان المتواصل الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا زال يستهدف أبناء شعبنا، يقوم بعمليات الاغتيال والنسف في مختلف مناطق قطاع غزة، يقوم بتوسيع أيضا المناطق الصفراء بشكل شبه يومي. تتقدم هذه المكعبات الصفراء لأن الاحتلال له هدف بأن يقوم بضم والاستيلاء على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة وحشر الناس الذين يعيشون في الخيام.
0: نعم.
1: هذه الأيام والأشهر والسنوات، نتحدث الآن عن سنوات من هذا العدوان المتواصل، في ظل أيضا شح المساعدات والبضائع، لأن حتى الكثير من المنظمات الدولية التي كانت تقوم بإمداد أبناء شعبنا بالغذاء توقفت بشكل شبه كامل، وحتى أنها استغنت عن عدد كبير من الموظفين الذين كانوا يعملون لديها نتيجة الصعوبات اللوجستية. وأيضا يبدو بأن هناك حتى قرارات للتضييق في هذا الشأن، وبالتالي الملاحقات حتى من يعمل في هذه المنظمات الإنسانية يقوم الاحتلال بالتشكيك فيهم والعمل على طردهم من هذه المنظمات ومن العمل فيها في حمل التشكيك كبيرة، بدأت بالأنوروا وامتدت إلى المنظمات الإغاثية الأخرى، لأن الاحتلال لا يريد إلا أن يكون قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، وبالتالي الناس الذين يعتمدون على المساعدات ويعتمدون على التكيات وعلى من يقدم لهم الوجبات تراجعت بصورة كبيرة، وأصبح الناس حقيقة شبح المجاعة يهددهم، لأنهم كانوا يعتمدون بشكل أساسي على هذه المعونات والمساعدات لأنه لا يوجد لديهم نقود، ومعظمهم من العاطلين عن العمل. البطالة وصلت في قطاع غزة إلى أكثر من 80% من الناس عاطلين عن العمل، وحتى الموظفين الذين يتقاضون رواتب سواء من الحكومة الفلسطينية في رام الله هي لا تتجاوز 2000 شيكل، بينما موظفي حكومة غزة يتقاضون رواتب قليلة أقل من ذلك كل 50 أو 60 يوم، بمعنى أن القدرة الشرائية تكون صعبة عليهم. كل ذلك يترافق مع الانهيار الكامل، نتحدث عن 1000 يوم انهيار كامل في المنظومة الصحية في قطاع غزة، لا يوجد إلا مستشفيات تعمل بطاقتها الجزئية، في المرضى يحتاجون العلاج، حتى أن آخر من يعانون في هذا الأسبوع هم مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى 3 جلسات أسبوعيا على الأقل، تقلصت عدد الجلسات إلى 2، وبالتالي هذا يهدد حياتهم ويجعل الأمور أصعب عليهم، وهذا ينطبق على الكثير من المرضى الذين لا يجدون العلاج المناسب ولا المكان المناسب، والأدوية تكون نادرة خصوصا لذوي الأمراض المزمنة. هناك أيضا مشكلة لدى من يتلقون أو يحتاجون إلى إبر الأنسولين من مرضى السكر، هذه الإبر غير متوفرة بالشكل الكافي، وبالتالي هذا يهدد حياتهم. الكثير من الصعوبات ولا زال أبناء شعبنا في، نتحدث عن 1000 يوم من المعاناة، من النزوح، من المكوث في الخيام المهترئة في ظل هذه الأجواء، في ظل أجواء شديدة الحرارة، وهذه الخيام يعني حقيقة تكون بمثابة أفران لهم، ويعانون أيضا من القوارض والفئران والحشرات وغيرها من الأشياء التي تنقل لهم الأمراض وتجعل يعني حياتهم أصعب وأصعب، وفي ظل شح المياه أيضا نتيجة تدمير الآبار وعدم توفر المياه بالشكل المناسب. كل ذلك يضيف من المعاناة لأبناء شعبنا الذين حقيقة يعدون هذا اليوم الأول بعد الألف، ويخشون بأن تستمر هذه المأساة أكثر فأكثر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عاهد فرواني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة، ونواصل معكم متابعينا الكرام على الهواء مباشرة بعد الانتقال إلى دقات الساعة 9:30.
2: صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

اهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، عدنا اليكم لمتابعة برنامج صباح القدس. بدنا نصبح على كل المنضمين والمنضمات، الله يسعد صباحكم. ام رمزي الخطيب صباح الخير، ابو الجود الله يسعد صباحك، لتامر الشيخ دره صباح الخير كمان مرة، امير نصر الله صباح الورد، علي شاهين الله يسعد صباحك جمعة مباركة، رامي خضيرات كمان مرة صباح الخير، تغريد صغير يسعد صباحك، حسني وز صباح الخير يا حسني. بدي أصبح صباح خاص ومميز ورائع للأستاذ نضال أبو سنين، الله يسعد صباحك ويطلق جناحك يا أبو مالك، وأهلا وسهلا فيك. شهر أبو عيشة صباح الورد، كمان صباح الورد والفل والياسمين لعبد الله عبدين معنا بالمتابعة، الله يسعد صباحك أبو خليل، صباح الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا. Good morning sir.

كمان صباح الخير لأخونا وحبيبنا صبحي أبو شخيدم، الله يسعد صباحك يا أبو خالد، أهلا وسهلا فيك ومنورنا بالمتابعة دائما. صباح الورد. بسمعنا أبو خالد من ريسيفر مدى بتابعنا على HR Live. طبعا صباح الخير كمان للي بتابعونا من خلال نوافذ الريسيفرات التفاعلية زي مدى وزي حضارة وزي الزيتونة وكل يو. الله يسعد صباحكم يا رب العالمين، وأهلا وسهلا بالجميع.

والله ابو مالك لك حصه كبيره عند الشباب في الهندسه، من حد ما نحكي اسمك لحالهم بهطوا الاغنيه بدون ما نجيب سيره ولا إشي، هي باغلب الاوقات حاضره معنا. الله يسعد صباحك يا ابو مالك.

لازلنا معكم على الهواء مباشرة عبر منبر الحرية متابعينا الكرام، وكمان معنا هاي الأغنية مطلوبة، بدنا نحطها ونسمعها ونهديها للي طلبها. الله يسعد صباحك يا أبو خالد، طلبها منا في البرنامج بهديها لكل المتابعين ولكل المستمعين. الله يسعد صباحه ويطلق جناحه أبو خالد، صباح الورد. أنا ابن الشعب. لا مش هاي التانية، اللي بعديها يا إيهاب. الله يسعد صباحك يا إيهاب في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، والله يعطيك العافية، وصباح الورد والفل والياسمين للجميع. كمان بدنا نصبح على أخونا وحبيبنا الحاج أسامة أنور الشريف، اسمعنا وبيتابعنا من المملكة الأردنية الهاشمية. صباح الورد يا حاج أسامة، أهلا وسهلا فيك أبو محمد. إيش مالك إيهاب؟ إيهاب كمان بصبح على أبو محمد، بقول له الله يسعد صباحك أبو محمد، وإن شاء الله رب العالمين بنشوفك على خير وسلامة عندنا هون في البلاد. صباح الورد يا حج، أهلا وسهلا فيك بالمتابعة دائما وأبدا، ويا صباح الورد للجميع. كمان أخونا مأمون التميمي، الله يسعد صباحك يا مأمون التميمي، وأهلا وسهلا فيك بالمتابعة، ويميت مرحبا بالجميع. إن شاء الله المتابعين ورا بعض بيجوا، الله يسعد صباحهم. كمان أخونا حسام صغير أبو النور، الله يسعد صباحك عمي أبو النور، إن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى العائلة جميعا، وكل عام وأنتم بخير عم أبو النور، يسعد صباحكم جميعا. انبسط يا أبو خالد، انبسط.

مأمون التميمي، الله يسعد صباحك وصباح أخوك أبو محمد صباح الوارد. كيف اختيار أبو خالد إيهاب؟ إيهاب بقول لك مبدع يا أبو خالد. صباح الخير لحمزة الشريف، الله يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك. ساندي بيل بتتابعنا، عرفت ساندي بيل؟ اكتب على المحرك البحث على جوجل، اكتب ساندي بيل شوف شو بيطلع لك. طبعا ابو خالد المرة العدة طلب اغنية كانت اظن جايين يتراب الوطن، تذكر قبل 3 اسابيع لما حطيناها قال لي انتو ضحكتوا علي حطيتوا منها 10 ثواني وامتوها بعديها حلقتولي وجبتوا الضيف، فاي احنا اعطيناك مجدك في هاي الاغنية ابو خالد.

0: ليش سيفها اللي بدي وصفها.
1: كمان مرة أخونا حسام صغير أبو النور الله يسعد صباحك بقول الله يسعد صباحك عم محمد, صباح الخير للجميع, جمعة مبارك عليكم وعلى الجميع, بصبح على إخواني وأخواتي كلهم جميعا إن شاء الله. الله يسعد صباحك يا أبو النور, أنت وإخوتك وأخواتك وكل اللي بتحبهم وبيحبوك يا رب العالمين, صباحك ورد وفل وياسمين أنت وهم يا رب العالمين.
0: همس وقالوا بحبك ياما وياما قالولي, همس وقالوا بحبك.
1: إلى قراءة أبرز العناوين بشكل سريع التي جاءت على صحيفة القدس لهذا الصباح. نشر صورة لمبنى مدمر هو كان على ما يبدو عمارة وحوله الكثير من الخيام, كتب عليها 1000 يوم ويوم من الإبادة, أكثر من 73,000 شهيد, تدمير 38 مستشفى, قتل 1700 من الطواقم الطبية والتمريضية, 173,000 جريح دون علاج, و 22,000 مريض ينتظرون السفر, 1,000,000 إصابة بالأمراض المعدية وألاف المفقودين تحت الأنقاض. هذه حصيلة الحرب التي تجاوزت اليوم واليومين بعد 1,000 من عدوان مستمر على قطاع غزة. وما زالت الحصيلة مستمرة, 5 شهداء بينهم 3 بقصف الخيام في خان يونس وانصيرات. النرويج معلقة على هذا الموضوع قائلة أن إسرائيل تعيق دخول كل ما هو ضروري للحياة الكريمة إلى قطاع غزة. عزيزتي النرويج, القطاع يحتاج إلى أدنى مستويات الحياة, مش لسه الحياة الكريمة اللي بتحكوا عنها. طبعا الحياة الكريمة بالنسبة للنرويج إشي كتير فوق, لا هم بدهم أدنى مقومات الحياة للأسف. فرض حظر التجوال على مخماس واعتقال 15 مواطنا بينهم سيدة, هدم منزلين ومنشآت وحظائر أغنام في عدة محافظات, المصادقة على إقامة 13 مستوطنة جديدة. وهذه أبرز الأخبار التي تتعلق بالمستوطنة. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يصدر أمرا بنقل سفير المملكة في إسرائيل إلى عمان. إسبانيا تفوز على النمسا بثلاثية نظيفة وتبلغ دور 16, وبعدها تلحقها سويسرا بثنائية في مرمى الجزائر. أما البرتغال فقد حسمت موقعة كرواتيا بهدفين لهدف. كريستيانو رونالدو كان افتتح التسجيل للمنتخب البرتغالي. طبعا كل تسليط الضوء كان في هذا المونديال على ميسي ورونالدو. مسكوا الختام لأساطير كرة القدم الأحياء. مونديال استثنائي لميسي ورونالدو, ماذا سيكتب لهم؟ الليلة ميسي بده يلعب مباراته مع منتخب الأرجنتين بدور 32. أيضا مصر بدها تواجه أستراليا. نتمنى التوفيق للفراعنة المصريين. دقات الساعة 10:15 ونتابع معكم. بس قبل الدقات تسمح لي إيهاب أصبح على أخونا فادي. الله يسعد صباحك فادي التميمي, جمعة مباركة, أهلا وسهلا فيك.
2: صباح القدس, صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها, حديد التسليح, الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق, دقة في العمل, أسعار منافسة, وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل, ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729, مع عمر 0592-182-190, وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

كمان في اصبح على المتابعين اللي بيسمعونا وبتابعونا على البث المباشر من خلال صفحه HR بلس. الله يسعد صباحهم. صباح الخير لسعد الاشقر. جمعه مباركه يا سعدي. صباح الورد والفل والياسمين لأخونا وحبيبنا والغالي على قلوب الجميع تمام الصرصور أبو محمد. الله يسعد صباحك يا أبو محمد. زمان زمان عنك يا أبو محمد. صباح الورد. أخونا مأمون التميمي بيقول كل عام وأنتم وأنت بخير. جمعة مباركة إن شاء الله تنعاد علينا وعلى أهل فلسطين وأهل غزة بالهدات والبال يا رب العالمين والله يهونها إن شاء الله رب العالمين يا مأمون. صباح الخير للعم أبو سفيان هديب. الله يسعد صباحك يا عم أبو سفيان. بقول صباح معطر بالصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت والإخوة المستمعين. وصباح خاص لأخي أبو جهاد. صباح الخير إلك ولأبو جهاد إن شاء الله بيكون بسمعنا. أبوص وأبوصل سلامك إلو.

كمان خاص ومميز بدي أصبح فيه على جدتي الحجة أم سليمان عبيد، والله يسعد صباحك يا حجة، جمعة مباركة عليك والله يعطيك الصحة والعافية. صباح الخير لأكاديمية نادي المرح، الله يسعد صباحهم والحمد لله على سلامتهم بمناسبة عودة البعثة التي كانت في المملكة الأردنية الهاشمية في معسكر تدريبي تحت قيادة المدرب الأردني فؤاد جروان.

0: حجي حسن حماد صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. طيب بدنا نسمع هالفيديو من زميلنا إيهاب. هات يا إيهاب سمعنا نشوف شو بقول الفيديو اللي عندك، تفضل.
1: ليس كل صباح يشبه الآخر إلا في نابلس. هنا توقظنا رائحة الخبز قبل المنبه، وتصافحنا القهوة من شرفات البيوت، ويهمس الصابون النابلسي بأن لهذه المدينة روحا لا تشبه سواها. في أزقتها العتيقة يمشي الناس بأحلام أكبر من تعبهم، يفتحون أبواب أرزاقهم، يبتسمون رغم ثقل الأيام، لأنهم يؤمنون أن الحياة لا تنتظر بل تصنع. قد تثقلهم الهموم لكنهم لا يسمحون لها أن تسرق منهم صباحا جديدا. فكل خطوة في هذه المدينة حكاية، وكل وجه يحمل قصة صبر، وكل حجر فيها يقول هنا مر أناس أحبوا الحياة فاستحقت أن تبقى. هذه نابلس ليست مدينة رافقت بل مدينة تشعر بالقلب، وكل صباح فيها وعد جديد بأن الأمل ما زال يسكن المكان.
0: طيب صباح الخير لصاحبة هذا الصوت ألاء بني فضل، وهي زميلة صحفية معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة نابلس. ألاء صباح الخير.
2: صباح الخير لإلك، ويعني فاجأتني أنت بالمناسبة أنه سمعتني هذا الصوت، وانبسطت أني أنا سمعته بالمناسبة. ويسعد صباحكم دائما وأبدا، تحية من نابلس وجبل النار للخليل. أكيد
0: إحنا دائما عندنا مفاجآت في برنامجنا، فمن الخليل لنابلس صباح الخير. وليش الصباحات في نابلس متشابهة؟ هلأ سمعنا الفيديو بس بدنا شرح أكثر. يعني
2: طلع نابلس إلها طقوسها، يعني إلها طقوس معينة فعليا، إلها جمالية معينة. ابتداية يعني بداية من فنجان القهوة اللي ببلش بالصباحات، للكناف اللي الناس فعلا ممكن تروح إنها تأخذ الصباح الباكر مع الخبز، لأن هذا الشيء مش معروف بالمحافظات الأخرى إلا بنابلس. نعم. انتقالا لخانها وتجارها، فبتحس فعليا في تفاصيل مشتركة ما بينها وما بين الحياة، انت علي كيف؟ ما بينها وما بين الأمل اللي فعليا احنا بنبنيه. يعني على قد ما بتكون هي مدينة هادية جدا جدا جدا، لكن ياسمين النابلسي بحد ذاته بيكون هو كمان يحكي بصباح بيعطينا انه بكرة ممكن يكون في استقرار، بكرة ممكن انه يكون في أمل، بكرة ممكن انه يكون في حياة، بالرغم من كل هالمنغصات اللي احنا عمالنا بنشوفها، لأنها بتحاول انها تكون موجودة يا محمد، بتحاول.
0: ما هو بدنا نضل نحاول، ايش بدنا نعمل
2: يعني. دائما يعني متشابهة بالإرادة، خلينا نقول متشابهة برغبة الحياة، بالرغم انه كل اللي فيها موجوعين، وكل اللي فيها مكلومين، وكل اللي فيها يعني في داخل قلوبهم في صدع كثير كبير بفعل الواقع اللي احنا عم بنعيشه. وإذا بدنا نحكي عن شكل الواقع اللي احنا عم بنعيشه، ممكن نابلس مش كتير بعيد عن الخليل، ويمكن اصلا اللي عم بيصير في نابلس هو يقارب لما بدأت فيه الخليل من الاستعمار والتغول الاستيطاني اللي اكل مساحات كثير كبيرة من الخليل. يعني احنا لما بنتحدث عن حوارة، صارت حوارة منطقة حوارة بالجنوب من نابلس، وكانها هي معسكر للاحتلال الإسرائيلي الصغير، بيمتد منه لمناطق مختلفة. الاستعمار عم بحيط مدينة نابلس. احنا اليوم يعني كنا بنحكي عن جبل جرزيم، في عليه مستعمرة، عليه نقطة جيش. اليوم حتى احنا بنحكي عن الجبل المقابل لجرزيم، عيبان، نتحدث عن نقطة للمستعمرين عمالها بتمتد على مساحات كثير كبيرة. وهو لما بتحكي عن هذا الشيء،
0: نعم،
2: بتحكي عن يعني بعض الكيلومترات اللي بتبعد هذه المستعمرات عن الناس. وإحنا نابلس معروف أنها جبلية وبتوقع ما بين جبلين، وبالتالي أصلا هذا على المدى البعيد هو بيهدد حياة الاستقرار، وبيهدد حياة التوسع حتى يعني السكان، خلينا نقول في مدينة نابلس. إذا تحدثنا عن صباحات نابلس، كل يوم في اقتحام. يعني هذه الليلة كان الاقتحام. بقدر أقول لك شيء محمد بجوز زمان أنا ما كنت أشعر فيه، لكن بعد الواقع اللي إحنا عم بنعيشه كل يوم ومشاركتنا لهذا الواقع برضو كمان كل يوم، سواء من خلال الأخبار، المتابعة، من خلال اقتحام بيوتنا إحنا أصلا، يمكن كلمة الأمان بطلت موجودة. وصدقا هذا الشيء إحنا
0: بالأغلب لأنه اليوم أنت عمالك بتتفرج على المناطق الداخل المدن البعيدة، بدنا نحكي شوي عن التوغل المستوطنين والاعتداءات من قبلهم على الناس. ممكن هاي المناطق اللي بعيدة عن المستوطنين قريبة للجيش الإسرائيلي، والمناطق اللي قريبة عن المستوطنين بعيدة عن الجيش الإسرائيلي. يعني صار اليوم المواطن الفلسطيني بحاجة لأنه يأخذ احتياطاته من المستوطنين القريب من المناطق التماس والالتفافية وال بس اللي قاعد جوا فأي لحظة ممكن يشوف الجيش الإسرائيلي فوق رأسه. واليوم أنت بتحكي عن بأغلب الأوقات يعني اقتحامات، يعني بطلت إحنا كنا زمان ننتظر الاقتحام،
2: ما عاد في مكان تقدر تقول إنه هذا آمن وهذا بعيد عن الجيش وهذا مش بعيد عن الجيش.
0: لا لا ما في أمان، ما في أمان.
2: أنت بتحكي عن واقع بصراحة صعب جدا، يعني حتى اللي موجود في مناطق ألف، أنت لما بتتحدث مثلا عن جنين أخذوا مساحات، هي المساحات اللي تم مصادرتها مناطق ألف اللي إحنا دائما نتغنى فيها، وإن كان يعني بعض التصريحات اللي بتقول إنه يعني هذه كلياتها مجرد مسميات، لكن يعني فعليا ما عاد في منطقة انك تقدر تقول انها هي آمنة. حتى لما انت بدك تفكر في مستقبلك، طب وين بدي ابني وين بدي اعمر، هذه المنطقة ممكن تكون آمنة من الثانية، للأسف هذا الشيء ما عاد موجود. انت لما بتتحدث يعني حاليا مثلا في منطقة نابلس في المنطقة الشرقية الاحتلال الإسرائيلي، احنا بنعرف موضوع صباستيا ودائما كان هناك يعني دخول لصباستيا وهي منطقة أثرية جدا رومانية قديمة، لكن امتدت الأمور لقلب المدينة بجانب قبر يوسف، هناك في المقبرة الشرقية الرومانية تمام؟
0: نعم.
2: هذه المقبرة بتمتد لأكثر من 3300 سنة إذا مش أبعد من هيك. فعليا الاحتلال الإسرائيلي صار اقتحامات متتالية لهذه المنطقة، هذه المنطقة بتمتد لإنها عين، عين بتغذي المنطقة الشرقية أو جزء من المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، ناس كتير بتعتمد عليها، لأن هذه المنطقة مهددة بالمصادرة. أنت مش بتحكي عن منطقة بعيدة، أنت بتحكي عن قلب نابلس، الجزء الشرقي من نابلس، يعني ما بتبعدش خمس دقايق، بدي شو خمس دقايق؟ يعني ثلاث دقايق أنت بتكون بقلب الدوار بنابلس إذا أنت كنت لا. مثلا بالسيارة. أنا بعتذر جدا على الصوت أكم علينا، ولكن هذا جزء من مشاركة الأم بحياتها،
0: مش مشكلة بتمون. طيب بالنسبة للحياة الاقتصادية يعني في نابلس تحديدا البلدة القديمة ومحيطها،
2: صعبة محمد، صعبة جدا جدا. احنا حتى أهلنا بال 48 محاولات جلبهم قعدت فترة، كان يكون هناك تقريبا 50 باص يقدر يدخل نابلس، اليوم احنا بنحكي عن باص أو باصين ممكن اللي يفوتوا نابلس. الناس اللي بتيجي من أراضينا من 48 المحتل اللي بيقولوا لك إنه الاحتلال الإسرائيلي عم بضيق عليهم دخولهم، وبالتالي حتى يعني الشيء اللي إحنا دائما كنا بنعتمد عليه خلينا نقول بمحاولة إحياء الحياة الاقتصادية عنا، عمل بتم اغتياله، عم بتم حجبه، عم بتم منعه، التضييقات اللي عم بتصير. أنت لما بتتحدث عن كفر قليل، بتتحدث عن سالم، كل يوم الاستيطار عم بيستشري فيها، كل يوم اعتداءات المستعمرين. لما بتتحدث عن عقربة، بتتحدث عن عورتة، بتتحدث عن دوما اللي فيها خربة المراجم، هذه الخربة واللي فيها إطلالة خرافية كانت من خلال منطقة اسمها الشعب فيها جبل، لأن الاحتلال عم بياخده وبيسرقه وبيسلبه. لما بتتحدث عن إطلالتها على فصائل، يعني مساحات شاسعة تم أخذها بفترة وجيزة، ومقابل هيك احنا عمالنا بنشوف الإغلاقات والحواجز العسكرية اللي عمالها تتسكر من هون ومن هون، وبالتالي يعني الوصول للمدينة من الناس المحليين خلينا نقول من القرى المحيطة فيها، حتى هذا الوصول صار صعب. انت لما بتخرج بتحط ايدك على قلبك، يعني انا شخصيا على مستوى اني اخرج من مدينة نابلس صرت احسبها مليون بالمية قبل ما اني افكر انه ممكن اطلع ولا ما اطلعش، لانه انت بتطلع ممكن ما ترجع، ما بتعرفش اذا حترجع ولا لا، امتى الحاجز بده يسكر وامتى الحاجز بده يفتح.
0: نعم.
2: فواقع صعب، فبالتالي كان له اثر كثير كبير، كثير من المصالح بالمناسبه اللي سكرت في مدينه نابلس، كثير من المتاجر اللي اغلقت، كثير من الاذاعات المهدده، يعني كون احنا بنحكي على اذاعه اليوم، كثير من الاذاعات والاعلام المهدد بالاغلاق،
0: مش
2: قادر انه يكمل بالرغم من تاريخ عظيم وكبير له واستمر على كل مدى هذه السنوات بانه يقدم رسالته. فبتحكي عن اقتصاد صعب، بتحكي عن ناس اصحاب، يعني خاصه كمان الازمه المتعلقه بالمقاصه والمتعلقه بالبنوك اليوم كيف اثرت، والنقد، يعني مثل ما بصير عندكم احتجاجات في الخليل كمان في نابلس في كل الضفه عم بيصير، لانه الناس وصلت لمرحله انه اذا بده يشحن سولر وبده يعبي سولر اليوم بده مسموح له بخمسين شيكل، واكثر من هيك بدك تحول على الفيزا. المحطات في الوقود عمالها بتشكي، كل شيء عم بيشكي. عفوا المواطن اللي صار بده يشحن كارت الكهرباء عنده صار عماله بيشكي لانه ما حداش عم بيقدر يشحن له الكهرباء ولازم انه تتوفر الشروط متعلقه بالفيزا والى دون ذلك وقديش ممكن انهم ياخذوا منها.
0: ربطوا حياتنا في بطاقه والله
2: للاسف يا محمد للاسف.
0: انا عارف رأى الله يفرجها يا رب. لا يعني الحديث بقية ان شاء الله.
2: وما طلع اقول لك شغلي هي وما ضاقت الا وفرجت
0: ان شاء الله يا
2: يعني
0: رب.
2: احنا اي نعم اللي بنعيشه يمكن ما عشناهوش من قبل تمام
0: والله من عارف احنا انا بتخيل قاعد حالي من بداية جائحة كورونا انه كل سنة بتجي بنقول يلا ان شاء الله هاي السنة اسهل من السنة اللي قبلها بنلاقيها اصعب
2: اصعب لانه احنا مصعبين على حالنا كمان يا محمد يعني احنا
0: مساهمين
2: طلع
0: احنا.
2: لك شغلة حتى حياتنا الاجتماعية عم تتاكل علاقاتنا الاجتماعية عم تتاكل تكاتفنا مع بعضنا البعض عم بتاكل حالة التطوع اللي كانت موجودة زمان بالبلد كمان عمالها بتتاكل الكل قد عماله بقول انه اللهم انا نفسي اللهم انا بيتي وبالاخر بتوصل انه يعني اكيد اكيد حنوصل لهذا الحالة وتكون اصعب واصعب. عادة معروف أنه حالة الصمود الفلسطيني اللي امتدت على كل هذه السنوات كان أساسها الإنسان الفلسطيني بالمناسبة مش حكوماته ولا كان الراتب كان التكافل الاجتماعي اللي موجود بين هذا الشعب وحاليا أنا بقول أنه الاحتلال قدر أنه يغتالنا اجتماعيا وبالتالي يمكن هذا واجب علينا هلأ أنه نرص الصفوف ونحسب مسؤوليتنا اتجاه بعض السلاح اللي عمالنا للأسف عماله بيطلق لصدورنا من صدورنا لصدورنا أو من أيادينا لصدورنا هذا ما بيخدم حدا إلا بيخدم المحتل اللي بده نتمزق أكثر وأكثر ونبعد أكثر وأكثر وبالتالي سين يكون أجندة لمين وبالتالي بعد سنين أكيد حتضيع فلسطين 100%.
0: ربنا يجيب اللي فيه الخير.
2: مين يعقلها؟ يعني يعقلها ويتوكل
0: يا رب.
2: أعتقد هون المشكلة
0: يا رب
2: يا رب يا رب.
0: إن شاء الله الحديث بقية. لا شكرا جزيلا على الوقت اللي منحتينا إياه لأنه أدركنا وقت الفاصل. بدي أشكرك كمان مرة من مدينة الخليل. الله يسعد صباحك يا رب العالمين. وشكرا لك ألاء بني فضل كانت معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة نابلس. واقع صعب تعيشه كل مدن الضفة الغربية. الله يفرجها والله يهدي البال. فاصل قصير ونتابع معكم لا تذهبوا بعيدا.
3: صباحكم صباحكم أنتم.
4: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: سنويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم

0: في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، عدنا إليكم بعد فاصل الإعلانات لنواصل ما تبقى من برنامج صباح القدس. أهلا ومرحبا بالجميع على الهواء مباشرة، نرحب بكم وأهلا وسهلا بالجميع. دعونا عبر الخط الهاتفي نرحب بالدكتور أيمن البدرين، رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل. طبعا بإمكانكم إرسال الرسائل على 37863 من جوال أو 6769 من أريده، أو التعليق على البث المباشر إذا كان هناك أي سؤال يتعلق بالأمور الدينية وتودون أن تعرفون إجابته. دكتور أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بك وجميع الإخوة والأخوات المستمعين في هذا اليوم الأغر عبر هذا الراديو المميز دائما، راديو الحرية.
0: الله يسعد صباحك دكتور. دكتور، السؤال اليوم يتعلق بأحد الإخوة الذي أرسل برسالة يقول مفادها أن الوالد متوفي منذ زمن طويل ولا يوجد تقسيم للميراث، وأنا غير قادر على إيصال الرسالة لإخوتي، وأنا أحتاج للمال للضرورة القصوى بسبب ظروفي المعيشية الصعبة. هذا رسالة وصلتنا على البرنامج، ويريت المفتي يوضح لنا رأي الشرع في هذا الموضوع وأيضا التعليق عليه.

0: إيه بشكل موسع. تفضل.
1: حقيقة يحرم منع الآخرين، وتأخير الميراث هو منع لحقوق الورثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام بطل الغني ظلم، فإن كنت قادرا على القسمة ولم أقسم فأنا أمنع غيري من حقه، منع الغير من حقه هو إضرار به، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر. وهذا الميراث بمجرد الموت ينتقل من المورث إلى الوارث، فيجب مباشرة منعا للتشاحن وللبغضاء بين المتوارثين أن يسارعوا إلى تقسيم الميراث. وربنا جل وعلا في القرآن الكريم بيّن في آيات كثيرة ضرورة ذلك، فربنا عز وجل في القرآن الكريم عندما قال مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضة، فربنا عز وجل بيّن أنه الأصل أن نعطي صاحب الميراث حقه سواء كان قليلا أو كان كثيرا، مما قل منه أو كثر نصيب المفروض، الرجال نصيبه مما اكتسبوا، النساء نصيبه مما اكتسبن، وهذا من كسب الإنسان أنه ربنا عز وجل أعطاه هذا المال من والده أو من والدته أو من مورثه، فالأصل أن يوزع هذا المال مباشرة من بعد وصية يوصي بها أو دين. فربنا عندما قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فذكر أنه الأصل أن يكون الفوري مباشرة، ننفذ الوصايا، ننفذ الديون، ثم بعد ذلك مباشرة نقوم بتوزيع هذا المال. والذي لا يعطي هذا المال لأصحابه ينطبق عليه قول ربنا جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كيف تنطبق الآية على موضوعنا؟ لو كان في التركة أناس صغار من ورثة الميت، هذا يكون يتيم، ابن ولا بنت الميت اليتيم يعتبر يتيما، فتأخير المال هو عبارة عن أكل أموال تام بالباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وهذا الحديث متفق عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وجاء في مسند أحمد أن النبي أراد أن يصلي على أحد الصحابة فقيل عليه دين فرفض أن يصلي عليه.
0: نعم.
1: قال أحد الصحابة يا رسول الله دينه علي، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم التالي سئل هل سددتم دينه؟ قال لا. يعني امبارح سكتت يا رسول الله، في اليوم التالي هل سددت دينه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جدا. لاحظ أنه ديون العباد تكون نار على الإنسان في إيه؟ في قبره قبل أن يقوم بسداد دينه. الآن بردت عليه جلده، الأصل أن سد ديون هذا الميت فور موته من بعد وصية صاحبها أو دين ووصاياه، ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع التركة، لأنه هذا حق شرعي لازم وشاهر وناهر وواضح وبين. وللأسف حقيقة التأخير في تقسيم التركات هي أحد أهم أسباب النزاعات المجتمعية اليوم.
0: نعم.
1: اليوم أنت بتتكلم عن هاي، أنا عندي الآن قضية ميراث محكم فيها، يعني بتتكلم عن ميراث لم يقصر من 40 سنة. قضية ميراث حليتها قبل فترة قصيرة، لم يحل الميراث منذ حوالي 30 سنة تقريبا. أنت بتتكلم عن مشاكل كثيرة جدا للأسف. اليوم كان دكتور شريعة مستشرني في قضية تحكيم سببها تأخير تقسيم الميراث كمان عقود من الزمن. فللأسف حقيقة كثير من مشاكل القتل، مشاكل الضرب، مشاكل الاعتداءات على الناس سببها، والقطيعة الرحم سببها تأخير توزيع الميراث وإعطاء الناس حقوقهم.
0: طيب دكتور، يعني حدا مثلا بيسأل يعني مع نفس الموضوع انه لو ما حدا استجاب في طريقة ممكن انه يجبرهم على هذا الموضوع؟
1: نعم. القانون اليوم الآن إذا كانت هاي الأرض أو هذا العقار في طابو فبيستطيع يرفع قضية في المحاكم النظامية بسموها قضية فك شيوع، بإمكانه يأخذ حقه. إذا كان الأرض مش أو العقار ما دخل ما في كوشان طابو لكن ضمن أعمال التسوية، بإمكانه يرفع قضية في التسوية يطالب يطالب بملكه في هذا الحق، في كل ملك ترك والده بحسب حجة حصر الإرث. بيجيب حجة حصر الإرث إنه مثلا 15 أو 20% من تركة والده تطالب في كل عقار ترك والده سواء كان أرض أو بناء في التسوية، والتسوية بناء على حجة حصر نسب تعطيه. إذا كان هذا العقار مش داخل أعمال التسوية، ما دخل أصلا، بإمكانه يتوجه للمحكمة النظامية ويرفع قضية قضية إثبات ملك، ويتبعها بقضية فك شيوع. وإذا كانت هذه الأموال منقولة يعني عبارة عن فلوس ذهب شيء مش أراضي وعقارات، بإمكانه يطلب تقسيمها من خلال المحكمة الشرعية، لأنه هذا ضمن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الشرعية. نعم. وإذا خايف على هذه الأموال أنه يتصرف بها البعض فبإمكانه يرفع قضية في المحكمة الشرعية بسموها قضية ضبط تركة، فبإمكانه يضبط تركة المتوفى حتى لا يقوم أي من الورثة أو بقية الورثة باستعمال هذه العقارات استعمال دون وجه حق. لذلك عنده عدة وسائل إضافة إلى الوسيلة العشائرية اليوم، بإمكانه يطلب حقه من خلال العشائر ولها جولة وفولة وسطوة، وأيضا بإمكانه يطلب من هؤلاء الناس التحكيم الشرعي. والتحكيم الشرعي عندنا كثير جدا من القضايا اللي دخلنا فيها في تقسيم الأموال الحمد لله. وأذكر قبل أسبوعين سلمنا قرار لعائلة كريمة قسمنا فيها الميراث ورضوا الجميع بذلك وانتهى الإشكال. فالتحكيم الشرعي هو وسيلة من الوسائل الناجحة الناجعة القوية في فض النزاع والخلاف، بأن تحول هذه القضية قضية النزاع إلى المحكمين الشرعيين المختصين. نعم. محكم شرعي يعني عنده مؤهل شرعي، يعني حد أدنى بكالوريوس شريعة، مش معوش مؤهل شرعي أصلا أن يكون معاه مؤهل شرعي. فكيف أنا بدي أحط محكم شرعي هو مش ما عنده مؤهل شرعي؟ يعني هذا ليس محكما شرعيا. فالأصل في التحكيم أن يكون من أهل الاختصاص، وأن يكون الفتية ويكون الحكم بما أنزل الله وفق أصول الشرع من المختص في ذلك، وهم حملة الشهادات الشرعية. وكلما كانت الشهادات عليا، حملت ماجستير حملت دكتوراه، كان أقوى وأفضل وأقرب إن شاء الله إلى الحق. إنه يعني كلما كان الإنسان أكثر تخصصا كان الحكم أقرب إلى شرع الله جل وعلا، وكان اجتهاده مطابقا موافقا قدر استطاعته لما أمر الله ولما طلب الله
0: إن شاء الله. الله يعطيك العافية بارك الله فيك. السؤال الثاني هون عنا من أحد المواطنين بيسأل إنه في الفترة الأخيرة كثرت الاعتداءات على ممتلكات المواطنين سواء محلات أو بيوت، شو حكم اللي بيعتدي على الناس سواء بحرق أو تكسير أو إطلاق نار؟
1: يعني موضوع الاعتداء على أموال الغير مسألة بديهية في شرعنا. فربنا جل وعلا قال على لسان رسوله لا ضرر ولا ضرار، والإنسان الذي يضر بغيره هذا يضره، وربنا عز وجل على لسان رسوله بيّن تحريمها، وهذا من الظلم اللي ربنا عز وجل في عشرات الآيات في القرآن الكريم حرمه، وحرمه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكان من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ الضروريات الخمس ومن ضمنها المال. فالاعتداء على المال هو اعتداء على أحد الأركان الخمسة التي قام عليها ديننا. والاعتداء على أموال الغير ينطبق عليه قول ربنا جل وعلا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فاعتبر أكل أموال الناس بالباطل يؤدي إلى وين؟ يؤدي إلى القتل. فكان في نوع ربط بين أكل مال الناس بالباطل وبين القتل، لأنه الاعتداء يولد الاعتداء، ولكل فعل إيه؟ رد فعل مساوي له في المقدار معاكس له في الاتجاه. فعندما تعتدي أنت على مال الآخرين سيعتدون على مالك. لذلك مثل هؤلاء الناس الأصل أن يعاقبوا عقوبة زاجرة. لذلك ربنا جل وعلا عاقب الأخف منهم، اللي بيسرق خفية، مش بروح بطخ أموال الناس، مش بروح بحرق سيارات الناس، مش بروح بكسر زجاج المحلات أو ما شابه من الاعتداءات الكثيرة لليوم للأسف صرنا نشهدها ونراها. اعتبر السارق اللي أخذ أموال الناس خفية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز الحكيم. فربنا جل وعلا جعل البخل أموال الناس خفية تقطع يده. طبعا هذا الذي يعتدي على أموال الناس ويأخذ أموالهم لأنه دمرها صارت كالذي سرقها، لم تعد صالحة للاستعمال، فهو أسوأ من الذي سرقها. الذي سرقها أخذها خفية وهذا اعتدى جهارا نهارا، فهذا معتدي مع إتلاف مال الناس. الأمر الآخر أنه الذي سرق يمكن أن يرجع المال نفسه عينه، لكن الذي أحرق هذا المال ودمره لا يمكن أن يرجعه. والله جل وعلا بيّن حد لهؤلاء الناس، الأصل اليوم أن يطبق اللي هو حد الحرابة. الحرابة هم قطاع الطرق، هدول اللي بيروحوا بيحرقوا سيارات الناس، بيسرقوا سيارات الناس، بيروحوا بيطخوا على المحلات وعلى الدور وعلى شبابيك الناس والأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم، بيرعبوهم وبقوموا بإلقاء زجاجات حارقة أو زيت وسخ على الحيطان، وبصير مكلف كلفة عالية جدا تنظيفه، زي ما شفنا اليوم حقيقة في بعض قرى وبلدات ومدن الخليل وخاصة بتمر، يعني هذا شيء يدمي القلب. هؤلاء الناس الذين يعتدون على أموال الناس ينطبق عليهم قبل ربنا جل وعلا، قول ربنا جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، بالله عليك في فساد أكثر من هيك؟ هذا فساد لا يتعلق بالمعتدى عليهم، لأنه أنت تطخ على محل جاري أو تكسر أو تطخ على بيته أو تحرق سيارته، طب وأنا كمان إيه؟ أنا بصير أخاف إنه بكرة أي مشكلة معي بين أي واحد سيارتي بدها تنحرق، فهذا بيضيع الأمن المجتمعي، بيعمل نوع من أنواع الذعر الاجتماعي، نوع من أنواع عدم الأمان. لذلك ربنا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ومن النفي اليوم السجن. وهذا دور الأجهزة الأمنية أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء الناس الذين يروعون الآمنين، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله واسمعوا قول نبيكم عندما قال إن دماءكم في حجة الوداع، في حجة الوداع في أكثر منطقة مقدسة على جبل عرفات على جبل الرحمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله أكبر يا عمي، مال غيرك حرام عليك مش حرام عادي، كحرمة يوم عرفة، حرمة يوم عرفة في شهركم هذا، حرمة ذي الحجة في بلدكم هذا، حرمة عرفة ومكة المكرمة. لذلك في الحديث أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. فإحنا للأسف حقيقة الناس اليوم أصبح الاعتداء على الآخرين، أصبح الاعتداء على الآخرين أمر سهل جدا، وخاصة في موضوع الأراضي بالذات اليوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض، والحديث البخاري بالمناسبة، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله سبع أراضين، سبع أراضين أي في جهنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ المفلس قالوا من لا درهم له متاع، قال لا، المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. في الحديث قال وسفك دم هذا وضرب هذا، هذا الاعتداء وأكل مال هذا، هذا اللي بيحرق مال والبطخ على مال واللي بيخرب مال، ما هو أكل ماله لأنه دمر ماله. قال فيعطى هذا من حسناته ومن حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. وديروا بالكم من اللعن، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام السارق يسرق بيضة، بيضة ماشي يسرق بيضة ويسرق حبل، فما بالك انه هذا الانسان مش بيسرق بيضة او بيسرق حبل، بتلف سيارة، بيحرق مخازن يمكن فيها ملايين الدولارات، للأسف بتجده بيخطف فلان، بيجده بطخ على بيت علان، وهذا نوع من انواع العربدة المجتمعية، وهذا نوع من انواع قطع الطريق المجتمعي. هذول قطاع طرق، الاصل ان يطبق عليهم شرعا حد الحرابة، وأدنى أمر إنه الدولة تقوم مقامها، لأنه مثل هؤلاء الناس حقيقة من اليوم في نوع من أنواع إعانة الاحتلال. إنه الاحتلال أصلا شو بده إنه ما يكون في عنا لا أمن ولا أمان في مجتمعاتنا، وإنه مجتمعاتنا تكون مجتمعات طاردة عشان المجتمع الفلسطيني إنه يهاجر من بلاده. أحد الإخوة بقول الضابط الإسرائيلي هو بيحقق معه وحكاله من هون لثمان سنين ولا حدا فيكم حيضل في الضفة. هذا هدف مقصود إنه تصبح بلادنا غير صالحة للحياة، بيئة طاردة. واليوم للأسف بيئتنا الفلسطينية يكون صادقين مع أنفسنا بيئة طاردة. ومن أهم أسباب كونها بيئة طاردة عدم الأمان. عندنا اليوم عدم الأمان اللي بنطخ على مين؟ على فلان، وبنطخ على علان، بنحرق بيت فلان وسيارة فلان تسرق أو تحرق، والمحل الفلاني بتكسر واجهات الزجاجية وبقوموا بإلقاء ما فيه في الشارع في مناظر عربدة مجتمعية. إشي ما حصل، إشي ما صار. هذا الأمر حقيقة ينبغي للدولة والأجهزة الأمنية، وهي وظيفتها الأساسية الأولى، أن تفرض الأمن والأمان في المجتمع، وأن تضرب بيد من حديد على هؤلاء الزعران، هؤلاء المتفعين، هؤلاء البلطجية، هؤلاء الذين الذين ينطبق عليهم حد الحرابة، وأنهم قطاع طرق في المجتمع. لسه قاطع الطريق برا البلد أهون. مدام قاطع الطريق برا البلد بطلعش برا البلد إلا للضرورة، لكن إذا أنا جوا بلدي مش آمن. شو هالحياة اللي أصبحت اليوم الإنسان فيها لا يأمن على بيته ولا على سيارته ولا على أولاده؟ يا ابن الحلال يا أستاذ محمد، بعرف ناس بيحكوا لي يا فلان أنت قادة تشتري سيارة جديدة، اشتري سيارة جديدة. بحكي لك في هالبلد بديش أشتري. ليش بدكش تشتري؟ بحكي لك على أدنى مشكلة ممكن سيارتي إيه تحرق أو تسرق مثلا. فاليوم صار عندنا مشكلة مجتمعية عميقة ينبغي من أهل الحل والعقد وأصحاب النهى والعقول والعشائر ورجالات الدين، وينبغي من الجامعات الفلسطينية، ينبغي من مؤسسات المجتمع المدني، النقابات المهنية، البلديات، إنه يكون في عنا توعية مجتمعية ووقفة حقيقة قوية نحو هذه الظاهرة الخطيرة التي تدمر المجتمع. وللأسف اليوم إحنا بنشوف نارها تحرق من الشمال إلى الجنوب. وليش نبعد يا عمي؟ شوف بيت أمر، شوف بيت أمر، وما بيت أمر عنا ببعيد. عشرات المنازل التي حرقت، والمحلات والسيارات والاعتداءات، شيء حقيقة يعني يدمي القلب، شيء يدمي القلب. الله يعين هؤلاء الناس. والمشكلة إنه مش بس أصحاب المشكلة بيجدهم بيقعوا في المشكلة، البلد كلها بتكون واقعة في المشكلة. ويا ريت اللي عمل الغلط هو اللي بنطخ عليه، لا بنطخ على فلان لأنه بس من عيلته أو لأنه نسيبه. وقد نسوا هؤلاء الناس قول ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقول ربنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لذلك هذا حقيقة اعتداء صارخ على الأمن والسلم المجتمعي، وهذا تدمير لأحد أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس وحفظ المال. واليوم للأسف صار عندنا تعارضت مع حفظ الدين وحفظ النفس. فينبغي أن يكون لكل واحد منا وقفة مع هذه الآفة والسرطان المجتمعي الذي يجتاح الضفة الغربية وال48 وكل بلادنا اليوم في فلسطين للأسف.
0: بارك الله فيك دكتور أيمن، والله يعطيك العافية يا رب على كل ما قدمت. شكرا جزيلا لك. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور أيمن البدرين، رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل. والله يهدي الجميع يا رب، والله يصلح الحال ويبدل الأحوال لحال أفضل من هذا الحال. صباح الخير لأبو أحمد منذر دريس، الله يسعد صباحك يا رب، وأهلا وسهلا فيك بالمتابعة. صباحك ورد وفل وياسمين. كمان بدأ أصبح على أبو مالك سماح قفيشي، الله يسعد صباحك يا سماح، أهلا وسهلا فيك كمان أنت بالمتابعة. صباح الخير لأيمن الشريف، الله يسعد صباحك يا أيمن، أهلا وسهلا فيك، جمعة مباركة عليك. وكمان لأبو مرشد عبيد، والله يسعد صباحك يا أبو مرشد، صباح الورد. أبو حسن صباح الخير يا أبو حسن، هذا اللي سألتني عن حكمه إن شاء الله المرة الجاي بنحكيها، تأخرت بالوقت يعني ما فيش أدركنا، إن شاء الله الجمعة الجاي بنسألك الشيخ. الله يسعد صباحك أبو حسن، يعطيك العافية. تحياتي أبو مرشد، صباحك ورد حبيب القلب، الله يسعد صباحك. وصباح الخير للجميع على الهواء مباشرة. فاصل قصير وأخير ونعود بعدها لمتابعة برنامج صباح القدس، لا تذهبوا بعيدا.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: صباح القدس، صباحكم أنت.

من جديد لكم التحية عبر منبر الحرية. عدنا عليكم بعد فاصل الإعلانات التجارية لنواصل معكم الجزء الأخير والمتبقي في برنامج صباح القدس. صباح الخير يا إيهاب، الله يعطيك العافية. إيهاب برمي السلام على الكل بقول صباح الفل. إيهاب الله يسعد صباحه. طبعا بس علي إيهاب. طبعا أنا بديش أشكيلك وأحكيلكوا عن إيهاب شو بيعمل معي بالفاصل، خليها سر بيني وبينه. صيح علي عشان موضوع معين فبقول لي سويت لنا، مع انه بضل ساكت انا بديش احكي، لانه اذا حكيت بتعرف شو راح يصير انت. بتعرف

ظبطت الامور مشت الامور. شو الحل ايهاب؟ اعطينا الاعلان عشان اقول لك شو الحل. خلص زي ما بدك. طبعا الله يسعد صباح الجميع مره ثانيه على الهواء مباشره. عدنا اليكم لنتابع برنامج صباح القدس، واهلا ومرحبا بالجميع.

0: مثل مر إياب جاهزة.
1: صباح القدس صباحكم أنتم.
2: ماما دا سجل مع أصحابي بنادي المرح.
3: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
2: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
3: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
2: يعني أصل قتل تخليني واثق نفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
3: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
0: شاركت أكاديمية المرح في معسكر تدريبي أقيم في العاصمة الأردنية عمان تحت إشراف الماستر فؤاد جروان أحد مدربين التيكواندو في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا كانت هاي الرحلة لمدة أسبوع، كان فيها مدير عام أكاديمية المرح الكابتن إياد الشريف وأيضا لاعبين الأكاديمية، كانت بالتعاون أيضا مع أكاديمية آيلا للتيكواندو في العقبة. طبعا ممثلة بمديرها العام الكابتن القدير الماستر محمود بالعاوي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. كابتن محمود الله يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك يا رب ويبارك فيك، وأجمل صباح على أهلنا بفلسطين عامة وبالخليل خاصة.
0: الله يسعد صباحك كابتن محمود. أول إشي سمعنا هيك طرطيش كلام إنه أكاديمية آيلا أعلنت عن تنظيم بطولة آيلا للتيكواندو.
4: والله هي مش طرطيش كلام، هي إن شاء الله راح تكون وقائع.
0: نعم.
4: وإحنا بالعادة منحضر لبطولة زي هيك من قبل 4-5 شهور، يعني عشان تطلع بالصورة اللي احنا معودين عليها ضيوفنا والمراكز اللي بتيجي بتشارك معانا من جميع انحاء المملكة. فان شاء الله تعالى احنا على موعدنا، خلينا الموعد بكل شهر 10 من كل سنة ننظم بطولة آيلا، وهي راح تكون النسخة الرابعة بإذن الله تعالى.
0: ان شاء الله امنيات التوفيق لكم. الآن نريد أن نتحدث شوي هيك عن المعسكر التدريبي اللي كان في المملكة الأردنية الهاشمية وشاركت فيه أكاديمية المرح. كيف كانت طبيعة المعسكر كابتن، وما هي الخبرات اللي راح يستفيدها اللاعب من اللي شارك في هذا المعسكر لحتى نوصل الرسالة للأهالي عن مدى اهتمام وحرص أكاديمية المرح على تطوير اللاعب الموجود عندها؟ تفضل.
4: يا سيدي شوف، احنا بجوز مماثلين بالتضاريس زي أكاديمية المرح، يعني نعم. هم بجوز معزولين لحالهم بالخليل، ما في مراكز تانية احتكوا فيها. انا نفس الاشي بالجنوب، هنا ما في مراكز قريبة علي اني احتك فيها او اطور من اللاعبين اللي عندي، زي اللي بيكون مثلا بالعاصمة عنده كل أسبوع بتلاقي عنده بطولة محلية، بتلاقي عنده نزال، لقاءات ودية بين المراكز. فأنا هذا الإشي بعيد أنا عن العاصمة من المسافة ومن الوقت ومن المصاريف كمان، فمكلف إلي. فهاي المعسكر هذا كان بالتشاركية بيننا وبين أكاديمية نادي المرح. بصراحة هم كانوا الأساس، إحنا كنا ضيوف عندهم، إحنا كنا ضيوف بأكاديمية نعم. نادي المرح. معسكر كان تقريبا أسبوع، عسكرنا في منطقة الجيزة بزيزيا في مزرعة، وكان التدريب داخل المزرعة، نأخذ حصص تدريب داخل المزرعة، وكمان كنا نطلع خارج المعسكر، كنا بضيافة إخواننا بالسلط اللي هو الكابتن مراد نصور والكابتن مصعب الخيري مركز أسود البلقاء.
0: نعم.
4: وبعدين كنا بضيافة أخونا الماستر محمد عبابنة في منطقة الحمر مركز ليدرز، وكان في حصة مشتركة وحضرها كمان اللي هو الخبير الكوري مستر لي مندوب الاتحاد الدولي بالأردن هون.
0: كيف حاله المستر لي كابتن محمود؟
4: والله شوف مستر لي من الناس اللي احنا منقدرها ومنحترمها، اللي هو من بلد المنشأ للعبة التايكوندو، وبينه وبينه علاقة وتيدة، وهو بصراحة يعني في شغلات كتير بس نطلب منه بيجي بلبينا وبيجي بحضر زي مهرجانات بطولات معسكرات. وبنقول لكم جميع التحايا والسلامات من مستر لي، للأمانة هو أمني أني أسلم عليكم جميعا.
0: الله يسلمه يا رب، والله له وحشة يعني، احنا تعرفنا عليه في البطولة السابقة وهو عن جد كان إنسان رائع ومتواضع جدا يعني، إن شاء الله بنشوفه على خير بالبطولة الجاية. ومن هلأ إحنا بشبكة الحرية الإعلامية راح يكون لنا حضور إن شاء الله في بطولة آيلا القادمة بإذن رب العالمين. طيب كابتن محمود، يعني كيف تشوف مستوى لاعبين أكاديمية المرح، خاصة أنك أنت شفت عدة فئات من خلال مشاركتهم في بطولة آيلا، وأيضا من خلال المعسكر التدريبي اللي كان قائم في المملكة الأردنية الهاشمية؟ يعني إحنا بنحب برضو الناس اللي هون عنا بالخليل يسمعوا مستوى لاعبين الأكاديمية ويشوفوا الإشي على أرض واقع مع مدربين كمان من خارج فلسطين، يعني حتى يكون الناس عندها ثقة أكبر بهذا المكان.
4: شوف والله سيدي للأمانة أنا معروف عني أني ما بجامل، يعني من خلال خبرتي بلعبة التايكوندو اللي هي قاربت على 35 سنة
0: ما شاء الله.
4: أنا بحكي لك إياها بكل صراحة، المستوى اللي شفناه من أكاديمية المرح لما إجوا علينا على العقبة أول معسكر بشهر 1 2025، بحكي لك إياها بصراحة وبأمانة، التايكوندو بالخليل وبفلسطين وبأكاديمية نادي المرح بخير، نادي المرح بخير، وللأمان الشباب كثير مستواهم متطور، وأنا بهذا الكلام بعلنها على الهواء ما بجامل، للأمان كثير الشباب مستواهم كثير متحسن ما شاء الله عليهم. هذا دليل أنه في العناصر الشابة اللي هي طالعة هسا وقاعدة بتطور فيهم، يعني أنا بعرف الكابتن ياد شريف أولاده هسا مستلمين الدفة وقاعدين بدربوا بالجيل هذا اللي طالع اللي هو الجيل الجديد.
0: نعم.
4: فمن بارك لكم على التطور، وإن شاء الله هذا اللي متمناه منكم دائما تضلوا على هاي الوتيرة إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله رب العالمين. طيب كابتن محمود، يعني هيك بدنا منك رسالة بحكم خبرتك الطويلة في مجال التايكوندو وأيضا في الرياضة بشكل عام، هيك رسالة من كابتن محمود لكل الناس، يعني حول هذه الرسالة تربوية طبعا، حول تربية الأبناء في واقع رياضي بعيدا عن عالم الافتراضي والتكنولوجي، تفضل.
4: يعني أنا هاي الرسالة بوصلها لكل أب لكل أم، زي ما هم عندهم أسرة أنا نفس الإشي، غير أني مدرب أنا أب لأسرة، فهاي نصيحة بغض النظر أني أنا بدرب رياضة أو ما بدرب، هاي الشغلات التدريب لازم تكون عندهم، ما تكون خيار لازم تكون عندهم إجبار، عشان الجيل هذا وصل لمرحلة عنده ضمور بالعضلات، وزن زائد، أكل زيادة ما له داعي، ما عنده حركة، فهي لازم تكون الشغلة مش خيار له، لازم تكون إجبار بغض النظر شو كانت الرياضة، رياضة مشي، قدم، تنس، تايكوندو. فهي نصيحتي منهم للأباء إنه الأولاد نستثمرهم بشغلات يتحركوا فيها وما يكونوا يعني عرضة للسمنة وللكسل، هاي رسالتي والله.
0: نعم الله يعطيك العافية كابتن، وشكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم عبر إذاعة منبر الحرية، ونتمنى لك دائما أمنياتنا لك بالتوفيق يا رب العالمين. الله يعطيك العافية الكابتن محمود بلعاوي الماستر في لعبة التايكوندو كان معنا عبر الخط الهاتفي من المملكة الأردنية الهاشمية، وهو مدير أكاديمية آيلا للتايكوندو في عروس الأردن مدينة العقبة.

0: صباح القدس، صباحكم أنت.
1: ماما ده سجل مع أصحابي بنادي المرح.
2: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
1: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
2: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
1: يعني أصل قتل تخليني واثق من نفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
2: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
3: طيب صباح الخير للجميع. في نهاية البرنامج يعني في نهاية الوقت، الله يسعد صباحكم، بدأ أصبح مرة تانية على المنضمين والمنضمات، الله يسعد صباح الجميع. أخونا عبد الفتاح النشاش يسعد صباحك. لأم أشرف صباح الخير. صباح الخير لأبو مؤيد. أخونا مهند الجعبري بسمعنا وبتابعنا من كازية زيد، محطة زيد الأهلية للمحروقات، الله يسعد صباحك يا أبو مؤيد، يا ميت مرحبا فيك وأهلا وسهلا دائما وأبدا. حبيبنا أبو مؤيد. أبو نهاد قفيشي صباح الخير. صباح الخير لأبو حسام كمان. صباح الخير للجميع. ناخد حالة الطقس بشكل سريع.

0: حبيت روحي.
1: يوم طبعا اجواء لطيفه كانت منذ الساعه الصباح. مزبوط ايهاب؟ خلاص ايهاب قال مزبوط. لا بوجودك انت يا عمي. اليوم الجمعه تتوالى درجات الحراره انخفاضها لتبقى حول معدلاتها العامه، ويكون الطقس حارا نسبيا الى حار خلال ساعات النهار فوق الجبال، وحارا جدا في بقيه المناطق المنخفضه، واثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفا مع ظهور سحب منخفضه رطبا ويميل قليلا للبروده فوق اعالي القمم. غدا السبت يكون الطقس حارا نسبيا الى حار اثناء ساعات النهار في الجبال، وحارا جدا في بقية المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف بوجه عام وتظهر كميات من السحب المنخفضة. الأحد يبقى الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى قريبة من معدلاتها العامة. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. هذه النشرة من موقع طقس الوطن. صباح الخير إلهم والله يعطيهم.

0: شريف.
1: جنيفر إيهاب في بدي أعلق هاي بس شغلة رياضية على موضوع مباراة كرواتيا والبرتغال. يعني الصفحات اللي بتعرفهم الناس الراسهم مربع هدولة بنزلوا صور لوكا مودريتش وقال إنه زعلانين عليه إنه خسر وإنه راحت عنه البطولة. يعني هل من المعقول إنه منتخب كرواتيا اللي كان منافس في السنتين اللي عدت بقوة كان منافس، إنه بعد ما كبروا نجومه كبروا وفي منهم ما شاركوا كمان يجي اليوم بده ينافس؟ أي هو بعز عطاؤه ما أخدش البطولة بده يجي هلأ بالعائل؟ شو رأيك لمين كأس العالم؟ على الورق فرنسا البطل، لكن مفاجآت الملعب ما حداش بيعرف. مباراة ممكن يكون سيناريوهاتها كلها مختلفة، إنه يصير إشي مش بالحسبان تغير كل النتائج. أبو عايد صباح الخير. أبو عايد أخونا وحبيبنا ماهر العسيلي، الله يسعد صباحك يا رب وأهلا وسهلا فيك، جمعة مباركة إليك وللجميع، تحياتي لكم. انتظرونا الليلة هيك الساعة 9 مباراة حلوة راح تكون. أنا بالنسبة لي بتعرف مين بتمنى يأخذ البطولة؟ مصر. والله من كل عقلي بحكي. بقول لك أنا ما بتعرف أنت مجريات المباريات، يعني أنت شفت منتخب المغرب ببطولة 2022 وصل نصف النهائي. ممكن يكون مرشح. انا بتمنى المنتخب المصري انه يرفع بطولة كأس العالم. ان شاء الله بتمشي الامور معه، بتمشي المجريات معه زي ما بده وزيادة. يعني نهائي ارجنتيني فرنسي حاضر ممكن يكون، يعني ممكن. انا بالجهة اللي على اليمين البرازيل او الارجنتين في الطرف بده يكون واحد من هذول الاثنين فقط، هذا اللي برشحه انا. يعني بالجهة الثانية ممكن مغرب او فرنسا، واتمنى نهائي ان يكون مغربي مصري. هو بزبطش صح لانهم نفس المجموعة جايين، ما بزبط. لكن يعني بما انه بتميل الكفة لحدا معين ان شاء الله يكون النهائي مغربي برازيلي. لانه انا بتوقع انه مصر يعني ممكن تعدي استراليا، لكن بعديها راح تكون امامها عقبات صعبة. ولكن يعني إذا رفعوا الكأس إحنا بنكون ممنونين إلهم. شكرا جزيلا للجميع، شكرا لإيهاب الناتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. أبو أحمد كمان مرة صباح الخير عشانك موجود معنا، تحياتي لكم جميعا. كنت معكم محمد عبيد ودمتم بخير، سلامات، الله معكم.
2: صباح القدس صباحكم أنت.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: صباح القدس، صباحكم أنتم.
4: طيب متابعينا الكرام، عبر منبر الحرية دائما ابقوا على استماع دائم وعلى اطلاع على آخر الأخبار عبر hr.bs موقع شبكة الحرية الإعلامية، وعبر منصات إذاعة منبر الحرية المختلفة على واتساب، تليجرام وفيسبوك. ولا تنسوا دائما المتابعة لتكونوا على اطلاع دائم على أبرز التطورات والأحداث. نصبح على الحاج نعيم القواسم أبو خالد، الله يسعد صباحك حاج نعيم، وكمان صباح الخير لناصر القواسم أبو عمر الموجود عندك. صباحكم ورد وفل وياسمين وجمعتكم مباركة. متابعينا الكرام، بعد دقات 11 صباحا سنعود إلى التغطية الإخبارية عبر شاشة التلفزيون العربي.
3: صباح القدس، صباحكم أنتم.
5: الساعة الآن 11 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أن على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، مؤكدا أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق وبالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. من جهته قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها.
4: تتجه الأنظار إلى شوارع طهران التي تستعد لوداع مرشدها السابق الذي قضى خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي.
5: رضي الله.
4: رسالة إيرانية لها دلالاتها من خلال خريطة واسعة للتشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها. في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
6: أسأل المندوب الأمريكي: إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
4: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق

0: رفضي أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز حازم.
1: على هامش مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المرشد علي خامنئي، تلتقي الوفود مع نظرائها هنا في إيران، ومن بين ذلك اللقاءات التي عقدها حتى الآن محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني مع نظرائه في من الصين ولبنان ودول أخرى. وفي هذه اللقاءات بحسب البيانات الصادرة عن البرلمان الإيراني تم مناقشة عدد من القضايا، ومن بين ذلك بطبيعة الحال التطورات المرتبطة بالمنطقة وبمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. خلال استقباله لهيوي نائب رئيس مجلس الشعب الصيني تم الحديث عن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم. قال محمد باقر قالباف بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج سياسة أحادية الجانب عموما في العالم، ولذلك تعزيز العلاقات الإيرانية الصينية يحد من التوترات في المجالين السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، واعتبر بأن الوقت عامل حاسم فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة الخليجية وجنوب غرب آسيا عموما. وفي إطار حديث حول مضيق هرمز تحديدا قال بأن التنسيقات أدت إلى حل المشاكل المرتبطة بمرور وعبور السفن الصينية لمضيق هرمز، مشيرا إلى أن الصين دولة وقفت إلى جانب إيران في الأوقات العصيبة، وأوضح بأن إيران ترفض أي تدخل أمريكي ولن تسمح بهكذا تدخل في مضيق هرمز، مشيرا إلى المشاورات والمباحثات الإيرانية العمانية التي أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وقال بأن إيران وعمان اتفقتا على تنظيم حركة الملاحة في المضيق وهما عازمتان على ذلك، وكذلك أكد بأن إيران وعمان ستتشاوران مع الدول الخليجية والدول المطلة على المياه الخليجية عموما. ذكر بدور إسرائيل وقال بأن إسرائيل تسعى إلى تقويض مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، لكن اعتبر بأن قوة الردع التي تملكها إيران ستحول وتمنع إسرائيل من إشعال حرب جديدة في المنطقة، وهذا كلام مهم يعبر عن الرؤية الإيرانية بطبيعة الحال. وأشار إلى أن يجب أن تبذل جهود من أجل تخفيف حدة التوترات من خلال تكتيك منهجي وتدابير سياسية دقيقة. خلال استقباله لنواب حركة أمل ومندوب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أيضا تم مناقشة البند الأول من مذكرة التفاهم، وأشار إلى أن هذا البند الأول هو جزء أساسي من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وأن تنفيذه يصب في صالح الدولة اللبنانية لجهة تقوية الدولة اللبنانية، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأن هذا بالعموم يؤكد بأن إيران حريصة على لبنان وعلى علاقاتها مع حلفائها.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطرة نتيجة اشتباك مسلح في جنوب لبنان يوم الخميس. وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن الجندي أصيب عقب اشتباك داخل أحد المباني في مدينة بنت جبيل ونقل لتلقي العلاج في أحد المستشفيات. في الأثناء تواصل إسرائيل غاراتها على قرى وبلدات جنوبي لبنان، وأفادت مصادر محلية بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين بمسيرة على بلدة صديقين في قضاء سور ما أدى إلى سقوط جريحين. وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر

0: مع إسرائيل اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا أهداف من يقوم بهما. من جهته جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل، وعده اتفاق فتنة مجحفا بحق لبنان وفق تعبيره.
1: في لبنان تم التوقيع على اتفاق، لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ بعد. من الجنوب تتواصل المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن المشهد الميداني لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات على بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وهو الشرط الذي يعد أساسيا لانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وبحسب مصادر لبنانية وأممية، تستمر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسط حديث عن عوائق ميدانية وقيود على الحركة، فيما تؤكد تل أبيب تمسكها بالبقاء فيما تصفه بالمنطقة الأمنية طالما رأت ذلك ضروريا. سياسيا يتسع الانقسام في الداخل اللبناني، فالرئيس جوزيف عون وحكومته يعتبران الاتفاق مسارا دبلوماسيا لاستعادة الحقوق وتجنب التصعيد، مع التشديد على عدم التفريط بسيادة لبنان أو أراضيه.
2: وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
1: في المقابل، رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض الاتفاق بصيغته الحالية، واصفا إياه بأنه اتفاق فتنة، محذرا من أن يؤدي إلى انقسام داخلي أو إلى دفع الجيش اللبناني والمقاومة نحو مواجهة تخدم أهداف إسرائيل. أيضا عبر وزراء حزب الله ووزيرة من حركة أمل عن اعتراضهم داخل مجلس الوزراء، معتبرين أن الاتفاق ينطوي على تنازلات تمس حقوق لبنان. وبين الميدان والسياسة، يبقى تنفيذ الاتفاق رهنا بمعادلة معقدة، فالجيش اللبناني يربط استكمال مهامه بانسحاب إسرائيل أولا، فيما تشترط أطراف دولية تنفيذ الدولة اللبنانية التزاماتها الأمنية، وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله.
0: أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 العام الماضي والعام الجاري أيضا إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية تقف عائقا أمام الكثيرين.
3: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
4: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار التاني.
3: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
5: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
3: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
6: انت اليوم تيجي بتاخد الدواء اوكي، بتقول لي خي ارتحت، بكره بتقول لي خي انا مرتاح، بعد بكره بتقول لي مرتاح، تعال ارجع اظهر منه رح يعذبك. لان هذا الدواء بيصير في ادمان عليه ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البدايه انت منك بحاجه له.
3: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.
7: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن ما لا يقل عن 100,000 طفل في لبنان يواجهون خطر عدم العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل ما لم تتخذ إجراءات عاجلة قبل شهر سبتمبر لإصلاح وإعادة تأهيل المدارس التي تضررت جراء النزاع الأخير مع إسرائيل كما تصفه المنظمة. المنظمة أشارت أيضا إلى أن تقييما أظهر تعرض 340 مدرسة رسمية وخاصة لأضرار ودمار بفعل النزاع، منها 17 مدرسة دمرت بالكامل. في لبنان أيضا أعلن رئيس الوزراء نواف سلام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أعلن التوقيع على قرار إنشاء لجنة عليا مشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال خلال استقباله وزير الخارجية السوري في بيروت إن الزيارة تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من أي نية للتدخل السوري في البلاد.
8: من بوابات الرئاسات اللبنانية الثلاث دخل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان إلى قصر بعبدة، حمل دعوة من الرئيس أحمد الشرع لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة دمشق. وفي لقاءاته في السراي الحكومي دعا الشيباني لتجاوز الإرث الذي عانى منه شعبا البلدين من خلال إقامة علاقة صحية ومستدامة تقوم على الاحترام والتعاون.
9: الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية، هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
8: تعزيز العلاقات والتعاون توج بتوقيع اتفاقية لإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين لبنان وسوريا لتكون منصة وزارية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وحتى التفاهمات الأمنية.
10: إن شاء الله قريباً بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
8: لم يلتقي الشيباني حسب الله، لكن لقاءه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكتسب أهمية خاصة.
11: الزيارة اللافتة كانت للرئيس نبيه بري والتي تفتح قناة تفاوض مع الثنائي الشيعي وإبداء الاستعداد للانفتاح على حسب الله على قاعدة الخروج من المنطق القديم وتعزيز منطق الدولة ومؤسسات الدولة بين البلدين، إضافة للوصول لحصر السلاح ولكن على قاعدة التوافق وليس على قاعدة الكسر.
8: باستثناء بري لم يلتقي الشيباني أي من حلفاء النظام السابق، بل شملت زيارته شريحة واسعة من الفعاليات الروحية ومن قوى كانت مناوئة له. زيارة تفتح صفحة جديدة بين الدولتين من خلال المؤسسات الدستورية ومن دولة إلى دولة لا عبر أطراف، وينظر إليها على أنها تبديد للمخاوف التي أثيرت مؤخرا خشية أي تدخل في الشأن اللبناني. من بيروت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نتابع الآن هذه الأخبار العاجلة عن السودان. وتصريحات المفوض الأممي لحقوق الإنسان يقول مؤشرات لا لبس فيها على كارثة جديدة من مدينة الأبيض السودانية. إذن المفوض الأممي لحقوق الإنسان يتحدث عن مؤشرات لا لبس فيها كما يصفها عن كارثة وعلى كارثة إنسانية جديدة في مدينة الأبيض السودانية. إذن تأتي هذه التصريحات مع تواصل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يفيد أيضا بأن المدنيين يتعرضون لظروف أشبه بالحصار منذ 18 شهرا في شمال كردفان وهجمات بالمسيرات شمال كردفان أيضا التي تشهد مواجهات وهجمات متكررة بالمسيرات. إذن التصريحات للمفوض الأممي لحقوق الإنسان الآن يفيد أيضا بنقص المياه النظيفة، هذا النقص الذي بلغ مستوى حرجا في مدينة الأبيض. يضيف المفوض الأممي لحقوق الإنسان أزمة مياه كبيرة أيضا يعيشها السودان وتعيش هذه المناطق التي تشهد مواجهات في السودان. يضيف المفوض الأممي الآن في هذه التصريحات نتابعها الآن تباعا، المفوض الأممي لحقوق الإنسان يقول: وثقنا أنماطا من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي في أنحاء كردفان. إذن يتحدث عن عمليات إعدام وعن عنف جنسي في أنحاء كردفان، ولا يمكن أن يسمح المجتمع الدولي بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر بالسودان. هذه التصريحات إذن الآن للمفوض الأممي لحقوق الإنسان. قال رئيس مجلس قروي بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، قال للتلفزيون العربي إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم مستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في البلدة. وأشار إلى أن مستوطنين هاجموا بالحجارة والعصي وغاز الفلفل السام، هاجموا أصحاب الأراضي، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي منعهم من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. ولفت مجلسه قروي أبو فلاح إلى تضرر الأراضي وتردي وضع المزارعين الاقتصادي إثر منعهم من العمل في أراضيهم والاستمرار بفرض أمر واقع تحت غطاء الحرب. اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي قرية رابا الواقعة جنوب شرقي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية أن قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في شوارع وأزقة القرية وشرعت بمداهمة وتفتيش منازل للمواطنين. إلى كريستين ريناوي تنضم إلينا الآن من رام الله. بات سيناريو يومي تقريبا كريستين هذه الهجمات والاعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين، منعهم من الوصول إلى أراضيهم ودائما تحت حماية أو في معظم الحالات تحت حماية من قوات الاحتلال.
12: هذا صحيح جمال، سيناريو يومي يعيشه الفلسطينيون هنا في الضفة الغربية المحتلة. آخر الاعتداءات سجلت في قرية أبو فلاح شمال الشرقي رام الله. صباح هذا اليوم توجه مزارعون أصحاب أراضي إلى أراضيهم في محاولة لاستصلاحها، لمحاولة إزالة الضرر الذي لحق بها جراء منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم تحت غطاء الحرب. وهذا تكرر خلال السنوات الثلاث الماضية في معظم أنحاء الضفة الغربية، إلا أن مستوطنين انطلقوا من عدة بؤر استيطانية، بعضهم كان ملثما، هاجموا بالعصي، بالحجارة، بالغاز الفلفل السام، هاجموا المزارعين أصحاب الأراضي، وأيضا عدد من المتضامنين الأجانب الذين كانوا إلى جانب الأهالي هناك الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم. سجلت 9 إصابات وفق رئيس مجلس قرية أبو فلاح للتلفزيون العربي، وليجوا في مركز أبو فلاح الصحي. وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا عدوان يتكرر على الأهالي ليس فقط في أبو فلاح، في معظم قرى وبلدات الضفة الغربية، الذي يواصل الاحتلال منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية وهي وتحت غطاء الحرب. جمال، يمنع الكثير من الأهالي من الوصول إلى الأراضي، هذا تكرر في أبو فلاح، في ترمسعية، في سنجل، في معظم القرى التي تتعرض لهجمات منظمة من المستوطنين، وهنا في محافظة رام الله التركيز على شرق رام الله مثل الطيبة، وعلى شمال شرق رام الله مثل أبو فلاح، ترمس عيا، ألم غير، سنجل، كل هذه القرى تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات المستوطنين. الهدف ليس فقط بث الكراهية تجاه الفلسطينيين، الهدف هو ترهيب الفلسطينيين في محاولة لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وبالتالي يسهل الاستيلاء عليها. وهذه الهجمات أدت إلى تهجير تجمعات سكانية خاصة تجمعات بدوية، ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكب المستوطنون ما لا يقل عن 12 ألف هجوم واعتداء منذ 7 أكتوبر من العام 2023، أي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. كان هنالك أكثر من 50 شهيدا فلسطينيا على يد مستوطنين في هجمات نفذت في الضفة الغربية منذ مطلع العام. نتحدث عن نحو 3000 هجوم واعتداء ارتكبها المستوطنون، وكما ذكرت تماما أن بعض هذه الهجمات هي ترتكب بدعم ومشاركة من جيش الاحتلال، ووثقت مقاطع فيديو مشاركة جنود في جيش الاحتلال بالهجمات على الفلسطينيين مثل حوارة جنوب نابلس. بالمجمل رام الله، نابلس، شمال الضفة الغربية، الخليل، جنوب الضفة الغربية، هذه المناطق تتعرض بشكل ممنهج لهجمات من قبل المستوطنين. هذا كله يصب لصالح مشروع الاحتلال الإحلالي الاستيطاني هنا في الضفة الغربية. يتوقع الفلسطينيون أن تكون الأشهر الأربعة المقبلة أشهر صعبة على إثر إقحام الأرض الفلسطينية، الدم الفلسطيني في دعاية الاحتلال الانتخابية. سموتريتش يريد أن يجتاز نسبة الحسم عبر هذه الانتهاكات التي ترتكب. من يسلح المستوطنين؟ بن غفير وسموتريتش وزراء في حكومة نتنياهو. وبالتالي توقعات بأن تكون الأشهر المقبلة صعبة في الضفة الغربية، وواقع صعب يواجهه الفلسطينيون العزل هنا في الضفة. جمال،
0: شكرا لك. كريستين ريناوي من رام الله. إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصارة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. وأوضح مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا. وتابع المصدر أن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وكانت الحكومة العراقية قد اعتقلت سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في إطار حملة لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي. من بغداد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي من نظاهر. يبدو أنها قائمة مفتوحة منا للمتهمين في هذه القضية، قضية الفساد الكبيرة التي تهز العراق. نتابع معك آخر التفاصيل والتطورات في هذه القضية.
13: نعم صحيح جمال، ما تفضلت به إنها قائمة مفتوحة لتضم مسؤولين في الدولة العراقية، سواء كانوا يشغلون مناصب صغيرة وحتى مناصب تصل إلى وزراء ومدراء تنفيذيين ورجال أعمال، والكثير من هذه الأسماء تتوارد بعمليات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية، حيث نفذت القوى الأمنية العراقية صباح اليوم الجمعة عملية اعتقال طالت 3 نواب. بحسب ما كشف عنه مصدر أمني عراقي تحدث للتلفزيون العربي أن 3 نواب أسقطت عنهم الحصانة قضائيا، وهم يشغلون يعني مناصبا في البرلمان العراقي في لجان مختلفة، حيث هذه العملية تمت فجر اليوم بعد التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر مذكرات إلقاء القبض بحقهم، من ثم بدأت الاعتقال فعليا، وهم الآن الآن في قبضة القوات الأمنية العراقية. في هذه العملية أيضا تم إلقاء القبض على شقيق وكيل وزارة النفط العراقية علي معارج في منطقة الدورة جنوب العاصمة العراقية بغداد. لو سمحت لي جمال، هنالك تصريحات حصلنا عليها من هيئة النزاهة العراقية ومن مدير عام دائرة الاسترداد عباس متعب الذي تحدث للتلفزيون العربي، قال إن عمليات الاسترداد للأموال المنهوبة من خارج العراق مستمرة وإن هنالك مذكرات إلقاء قبض وتحري صدرت بحق عدد من الأسماء المطلوبة للقضاء العراقي والذين هم هاربين خارج الأراضي العراقية. أيضا هنالك عمليات نوعية بحسب تصريح مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية، أن هنالك عمليات نوعية ستنفذ خارج العراق لاسترداد المطلوبين سواء كانوا في دول عربية وأوروبية، وهنالك جهود تبذلها وزارة الخارجية العراقية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وعدد من الجهات المختصة بغية استرداد.
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7
4: أو عبر شراكات مع الدول الأوروبية، معتبرا أن إنتاجا أوروبيا مشتركا في هذا المجال سيكون مفيدا لأوكرانيا والحلفاء وحتى للولايات المتحدة عند الحاجة.
5: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص. إن الإنتاج الأوروبي هنا في أوكرانيا أو بالتعاون مع شركاء من شأنه أن يدعم الولايات المتحدة في العمليات عند الضرورة، ونحن نعتمد بشكل كبير على استجابة إيجابية من الرئيس ترامب لحماية الأرواح.
4: وقال زيلينسكي أيضا إن روسيا لم يعد لديها ما تسوغ به حربها سوى الصواريخ الباليستية، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ما زال يريد تدمير المباني السكنية بدل إنهاء الحرب. وأكد زيلينسكي أن مواجهة هذا الخطر لا تكون إلا عبر مسارين: تزويد أوكرانيا بكميات كافية من الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال.
5: لم يعد لدى روسيا أي مسوغ آخر لحربها سوى أسلحتها الباليستية، وهذا ما يسمى إرهابا. سيواصل بوتين تدمير المباني السكنية حتى لا تنتهي هذه الحرب، ويمكن معالجة هذا الأمر بتوفير كميات كافية من الأسلحة المضادة للباليستيات وتسريع وتيرة تطويرها في أوروبا.
4: نرصد تطورات الحرب الأوكرانية الروسية مع محمد زاوي من كييف وسعد خلف من موسكو. أبدأ معك محمد بتطورات الميدان، هجمات عديدة شهدتها مناطق مختلفة في أوكرانيا لا سيما العاصمة كييف وعدد كبير من القتلى، التفاصيل.
6: نعم جمال، المناطق الجنوبية الشرقية وكذلك الشمالية كانت بؤرة ربما أو مركزا للاستهداف الروسي أيضا الذي تجدد خلال الليلة الماضية وصباح اليوم وفق آخر التقارير الميدانية والعسكرية من عدد من المقاطعات. هناك ما يقرب من 10 قتلى والعشرات من الجرحى أيضا سقطوا خلال الساعات الماضية، نتحدث عن 4 قتلى على الأقل في منطقة سومي، قتيل في منطقة خاركيف، وأيضا هناك قتلى في دونيتسك وزابوريجيا بالإضافة إلى قتيل في منطقة دنيبروبيتروفسك وضواحيها، مع ربما التحديثات التي ستصدر خلال الساعات المقبلة سترتفع هذه الأرقام وفق ما ترجح هيئة الطوارئ الأوكرانية. هيئة الطوارئ ما زالت هنا في كييف تواصل البحث عن مفقودين في 3 مواقع على الأقل، من بينها حي دارنيتسكي المتضرر الرئيسي من الهجوم الروسي خلال الليلة أو خلال اليوم السابق. هناك لحد الساعة الحصيلة عند 30 قتيلا وأزيد من 100 مصاب. زيلينسكي قال قبل نحو ساعة من الآن بأن هناك 10 مفقودين، لذلك من المرجح أن هذا الرقم سيتغير أيضا خلال الساعات المقبلة. هناك حداد عام هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وطبعا تنديد وكذلك اتهامات للجانب الروسي باستهداف المدنيين عمدا من أجل ربما الضغط على الأوكرانيين وفق ما قال زيلينسكي. الهجمات الروسية خلال الساعات الماضية وفق سلاح الجو الأوكراني استخدمت فيها أكثر من 105 مسيرات بالإضافة إلى صاروخين من طراز خا 59 ضربت منطقة دنيبروبيتروفسك تحديدا، وإن تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية بحسب بيان سلاح الجو الأوكراني من إسقاط نحو 83 أو 83 مسيرة، إلا أن هناك أكثر من 20 مسيرة روسية أصابت إصابات مباشرة عدد من المواقع في هذه المقاطعات التي ذكرناها في المناطق الجنوبية الشرقية وكذلك الشمالية. تحديدا في زابوريجيا يبدو أن الضغط كبير جدا على حسب ما صرح رئيس الإدارة العسكرية، هناك مئات الضربات التي تعرضت لها المنطقة خلال الساعات الماضية، هذا معروف بحكم أنها أن المنطقة طبعا تقع على خط الجبهة وتسيطر على مساحة معتبرة منها القوات الروسية، في الوقت أيضا الذي تكثف فيه القوات الروسية ضغطها الميداني على مختلف محاور الجبهة في المنطقتين الجنوبية والشرقية. بيان اليوم لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تحدث عن أكثر من 270 اشتباكا قتاليا مع الطرف الروسي، هذه الأرقام تتضاعف وتتزايد خلال اليومين الأخيرين، مما ربما يظهر حجم الضغط الميداني في المنطقة الجنوبية والشرقية. يركز الروس على ما يبدو في محاولة لاختراق الدفاعات الأوكرانية في المدن الكبرى، في دونيتسك نتحدث عن ليمان، عن كوستانتينيفكا وكذلك سلافيانسك، بالإضافة إلى هولياي في منطقة زابوريجيا. وفي المقابل جمال يتحدث الجانب الأوكراني عن ضربات بالمسيرات استهدفت ما تقول السلطات هنا أنها مواقع عسكرية ولوجستية تابعة للجيش الروسي في بلغراد أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا.
4: سنتابعها مع سعد من موسكو، شكرا لك محمد الزاوي من كييف. إذن سعد، تطورات الميدان في بلغراد وغيرها جراء هذه الهجمات الأوكرانية، وأيضا اتهامات للرئيس الروسي بأنه يستهدف المدنيين للضغط على أوكرانيا.
3: جمال، رد على هذا الاتهام من الجانب الأوكراني بأن الجانب الروسي يستهدف المدنيين، يبدو كانت قاصدة وزارة الخارجية الروسية اليوم على لسان سفير المهام الخاصة روديون ميروشنيك، الذي خرج في تصريحات رسمية منذ قليل يقول أن 422 مدنيا روسيا قتلوا خلال الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو المنصرم نتيجة للاستهدافات الأوكرانية على مختلف المدن والمقاطعات والبلدات الروسية. إذن رد روسي على ما يقال من الجانب الأوكراني باستهداف المدنيين وحصيلة ترفعها يقدمها السفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية نفسها، الجانب الروسي أعلن عن إسقاط 155 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مختلف المقاطعات الروسية، من بينها 77 مسيرة فقط فوق مقاطعة كورسك أسقطت جميعا. فيما يتعلق بمدينة بلغراد والاستهداف الأوكراني لهذه المدينة، الإحصاءات الأولية التي جاءت على لسان حاكم هذه المدينة أو المقاطعة ألكسندر خينشتين تفيد بأن امرأة واحدة قتلت وخمس مباني سكنية ومدنية دمرت نتيجة لهذا الاستهداف، بالإضافة إلى منشأة صناعية أيضا في مدينة بلغراد نتيجة لهذا الهجوم الأوكراني الليلة الماضية. تستمر الهجمات كذلك على موسكو، موسكو باتت جزءا لا يتجزأ من الحرب الروسية الأوكرانية، المشهد يتكرر يوميا. اليوم أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين منذ قليل ارتفاع عدد المسيرات التي استهدفت العاصمة إلى 8 مسيرات، ما دفع السلطات إلى إغلاق مطار جوكوفسكي، بالإضافة إلى تقييد عمل مطار دوماديودوفا وهو أحد المطارات الكبرى هنا في العاصمة موسكو. إذن الصورة تقول بأن هناك مقاربة جديدة روسية تهدف إلى الحسم العسكري التام في أوكرانيا بعدما تراجعت تماما إمكانية الحديث عن مفاوضات، وخصوصا خلال الأيام الأخيرة وانتفاء ما كان يقال عن تفاهمات تم التوصل إليها بين الجانبين الروسي والأمريكي في أنكوريدج. ويبدو أن الجانب الروسي تصله معلومات أو القيادة الروسية تصلها معلومات بأن تنسيق إحداثيات ومسارات المسيرات الأوكرانية التي ضربت بكثافة العمق الروسي وضربت تحديدا منشآت الطاقة ومحطات ومصافي تكرير النفط تمت بدعم أمريكي عسكري مباشر بتقديم الإحداثيات التي تنقلها الأقمار الاصطناعية العسكرية الأمريكية، وعددها يزيد عن 700 قمر اصطناعي فوق هذه المنطقة، بالإضافة إلى 300 ويزيد من الأقمار الصناعية التجارية التي أيضا تقدم المعلومات للجانب الأوكراني بفضل منظومة ستارلينك التي تقدم أيضا كل البيانات التي يستخدمها الجانب الأوكراني في توجيه المسارات. تراجع يبدو الموقف الروسي أو تراجعت القيادة الروسية تحت ضغط من أجهزة الأمن الروسية أو من فرق القوة التي تدعو للحسم العسكري، بالإضافة بالطبع إلى ضغط الشارع، وأنه لا حاجة الآن للتعويل على ترامب أو على إمكانية أن يتم التوصل إلى تسوية.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM FM.
8: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتس أب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM FM.
4: العسكرية أو الإنسانية أيضا في السودان مع هذه التحذيرات الأممية كما تابعنا في أخبارنا منذ قليل، تحذيرات بأزمة إنسانية كبيرة أيضا في السودان.
10: جمال، التطورات العسكرية بالتحديد في محور النيل الأزرق، هذا المحور الذي يعتبر من المحاور المشتعلة والمتحركة باستمرار من واقع عمليات الكر والفر المستمرة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع في محور مدينة الكرمك وتخوم هذه المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية مستمرة. بحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للتلفزيون العربي وأكدت بأن قوات الجيش السوداني والقوات المشتركة والقوات الأخرى التي تقاتل بجانب هاجمت الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في تخوم منطقة الكرمك، إضافة لأن بعض المناطق أيضا القريبة من الكرمك، إذا تحدثنا عن منطقة جبل سركم وكذلك مكجة، هذه المناطق كانت خلال الأيام الماضية شهدت عملية كر وفر وتأرجح في عملية السيطرة. تارة قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على هذه المناطق، ومؤخرا استطاعت قوات الجيش السوداني الآن السيطرة على هذه المواقع، وتمضي العمليات العسكرية في ذات المحور من جانب الجيش السوداني من أجل استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية. جراء هذه المعارك المستمرة في هذا الإقليم أيضا يعني باستمرار تدفق النازحين من هذه المناطق صوب مدينة الدمازين بعاصمة إقليم النيل الأزرق التي تشهد أعداد كبيرة جدا من النازحين، أكثر من 170 ألف شخص وصلوا إلى هذه المناطق بمعدل 50 ألف أسرة موجودة داخل أكثر من 13 مركز للإيواء موزعة ما بين مدينة الدمازين ومدينة الروسيرس. أعداد كبير جدا من النازحين وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية يعيشها معظم النازحون في هذه المعسكرات بمدينة الدمازين. يعني هناك يعني نقص كبير جدا في مياه الشرب وكذلك نقص في الغذاء ومواد الإيواء، خصوصا تزامنا مع دخول فصل الخريف هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، الأمر الذي يعقد الأوضاع الإنسانية بشكل كبير بالنسبة للنازحين في مدينة الدمازين، إضافة إلى أن الأطفال أيضا يعانون أوضاع يعني صعبة للغاية، يحتاجون إلى تدخلات عاجلة من ضمنها مسألة الغذاء. هناك إشكالية كبيرة جدا بالنسبة للنازحين في توفير الغذاء، من واقع أن هناك منظمات تقوم بتوزيع مساعدات إنسانية شهريا للنازحين، ولكنها لا تكفي في حاجتهم من واقع المساعدات التي تقدم بمعدل 5 أفراد لكل أسرة، فهي لا تكفي الحاجة للنازحين من واقع أنهم فقدوا مصادر دخلهم وفقدوا كل ما يملكونه وأصبحوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تأتي من المنظمات المحلية أو المنظمات الدولية. إذا ذهبنا أيضا للتطورات في الجانب الآخر في ولاية النيل الأبيض، خلال ساعات الماضية أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية في مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض. هذه المسيرات التي عمدت على مهاجمة المرافق الحيوية، وكانت الأيام الماضية شهدت هجمات متكررة أكثر من أسبوعين بالتوالي على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، ما عقد الأوضاع الإنسانية داخل هذه المدينة.
4: شكرا جزيلا لك عمار المغربي من أم درمان. قالت رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغاز إن فنزويلا تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة، عدا عن إعداد قاعدة بيانات للمرحلة المقبلة وهي مرحلة إعادة الإعمار.
11: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة، وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
4: خلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع ذوي المفقودين لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول أو للوصول لأي معلومات قد تساعد بمعرفة مصير أبنائهم وذويهم.
12: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول لناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاد موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
4: ركزت الصحافة العالمية على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية ومساعي الطرفين لفرض شروط خاصة قبل الموافقة، إضافة إلى نقل إيران المعركة إلى العالم الإلكتروني، كما تطرقت الصحافة للصراع الجيوسياسي بين إسرائيل وتركيا في سوريا والمنطقة عموما. نتابع تقرير الصحافة وبعده تلقاكم زميلة رويدة أبو عيد في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.
11: في صحيفة إندبندنت البريطانية تطرقت جيسي ويليامز إلى مستقبل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وأنه بعد مرور أسبوعين على بدء مفاوضات السلام التي تستمر 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة، وعلى الرغم من مزاعم ترامب بالنجاح لم يتم إحراز تقدم يذكر. وأضافت الكاتبة أن كلا الجانبين يتراجعان عن التزاماتهما، حيث تتصاعد الأعمال العدائية ولا يتحدث الطرفان مباشرة مع بعضهما، مع بقاء القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل. وتابعت أن مزاعم الإدارة الأمريكية المستمرة حول نجاح المفاوضات وإمكانية التوصل إلى حل تصطدم بالنفي الإيراني المتواصل، والذي يؤكد أن المحادثات غير مباشرة وتبدو هشة للغاية. وختمت الكاتبة بأن ترامب لا يزال متفائلا بإحراز تقدم في محادثات قطر، إلا أن تلويحه بإمكانية عودة العمليات العسكرية يعطي رسالة واضحة عن حقيقة جدول.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
9: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
14: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
14: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تشيع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بوداع رسمي للوفود وتمثيل رسمي للدول، وتستمر حتى يوم الخميس 9 يوليو. على أن يتاح الوداع الشعبي للجثمان يومي السبت والأحد في مصلى الإمام الخميني في طهران. وبحسب الترتيبات المعلنة، فإن الجثمان سينقل إلى قم يوم الثلاثاء، وبعدها إلى النجف وكربلاء يوم الأربعاء، على أن تقام مراسم التشييع والدفن في مرقد الإمام الرضا يوم الخميس. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز. وأكد قليباف بشكل واضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، وأضاف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، مؤكدا أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق وبالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. من جهته قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: تتجه الأنظار إلى شوارع طهران التي تستعد لوداع مرشدها السابق الذي قضى خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي. رسالة إيرانية لها دلالاتها من خلال خريطة واسعة للتشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها، في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
2: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق للمواثيق، تبقى المنطقة في حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.

0: تصريحات جديدة لقاليباف حول ذات الموضوع خلال استقباله هيبة الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، يقول فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز فقد تم توقيع اتفاقيات هامة كما وصفها مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وبما أن القانون الدولي، وهنا أقتبس عن بيان البرلمان الإيراني عن هذا اللقاء، وبما أن القانون الدولي ينص على أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تتم بين إيران وعمان، فإننا نستمع إلى آراء الدول المطلة على الخليج بما فيها العراق في هذا الشأن. هذا أيضا يضاف إلى ما كان قد قاله خلال استقباله نائب رئيس مجلس الشعب الصيني. وبالعموم القراءة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز هي قراءة تستند إلى المادة الخامسة من مذكرة التفاهم التي تجعل إدارة المضيق مستقبلا بيد إيران وسلطنة عمان كدولتين مطلتين ساحليتين على مضيق هرمز، وهما المعنيتان بترتيبات الملاحة في هذا المضيق. وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة إيرانية عمانية تعكف على دراسة الترتيبات المستقبلية بطبيعة الحال. وبحسب قاليباف فإن هذه اللجنة منفتحة، وهذا ما كان البيان الإيراني العماني أيضا قد أشار إليه عندما أعلن تشكيل اللجنة التي عقدت اجتماعاتها وبدأت بعقد اجتماعاتها في الواقع، أن هذه اللجنة منفتحة على إجراء مشاورات وتباحثات ومفاوضات مع الدول الخليجية عموما والعراق ودول المتشاطئة في المياه الخليجية، إذا أردنا أن نتحدث بدقة، من أجل الترتيبات المستقبلية فيما يتعلق بمضيق هرمز. وفي هذا الإطار أيضا وزير خارجية إيران كان قد أبدى ترحيبه بالمبادرة التي طرحها نظيره العراقي فؤاد حسين خلال زيارة عراقشي إلى العراق قبل أيام. هذه المبادرة هي اجتماع إيراني عراقي خليجي تحت صيغة 6+2 ليتم التباحث حول الأوضاع الأمنية في المنطقة بعد حرب 40 يوم وبعد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وتحديدا ما يتعلق بمضيق هرمز والمياه الخليجية. إيران تقول بأنها ليست بصدد أخذ أي رسوم، وإنما هي تتباحث مع عمان بشأن الترتيبات المستقبلية، ولا أحد له علاقة، ليس لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي دولة أخرى لها علاقة بإدارة مضيق هرمز مستقبلا، والأمر فقط محصور بإيران وعمان.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس على هذه الإحاطة من طهران، مراسل التلفزيون العربي. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة نتيجة اشتباك مسلح في جنوب لبنان يوم الخميس. وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن الجندي أصيب عقب اشتباك داخل أحد المباني في مدينة بنت جبيل ونقل لتلقي العلاج في أحد المستشفيات. في الأثناء تواصل إسرائيل غاراتها على قرى وبلدات جنوب لبنان، وأفادت مصادر محلية بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين بمسيرة على بلدة صديقين في قضاء صور ما أدى إلى سقوط جريحين.

0: أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا أهداف من يقوم بهما. من جهته جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل وعده اتفاق فتنة مشحفا بحق لبنان وفق تعبيره.
1: في لبنان تم التوقيع على اتفاق، لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ بعد. من الجنوب تتواصل المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن المشهد الميداني

0: لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات على بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وهو الشرط الذي يعد أساسيا لانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وبحسب مصادر لبنانية وأممية، تستمر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسط حديث عن عوائق ميدانية وقيود على الحركة، فيما تؤكد تل أبيب تمسكها بالبقاء فيما تصفه بالمنطقة الأمنية طالما رأت ذلك ضروريا. سياسيا، يتسع الانقسام في الداخل اللبناني، فالرئيس جوزيف عون وحكومته يعتبران الاتفاق مسارا دبلوماسيا لاستعادة الحقوق وتجنب التصعيد، مع التشديد على عدم التفريط بسيادة لبنان أو أراضيه،
1: وإن المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
0: في المقابل، رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض الاتفاق بصيغته الحالية، واصفا إياه بأنه اتفاق فتنة، محذرا من أن يؤدي إلى انقسام داخلي أو إلى دفع الجيش اللبناني والمقاومة نحو مواجهة تخدم أهداف إسرائيل. أيضا عبر وزراء حزب الله ووزيرة من حركة أمل عن اعتراضهم داخل مجلس الوزراء، معتبرين أن الاتفاق ينطوي على تنازلات تمس حقوق لبنان. وبين الميدان والسياسة، يبقى تنفيذ الاتفاق رهنا بمعادلة معقدة، فالجيش اللبناني يربط استكمال مهامه بانسحاب إسرائيل أولا، فيما تشترط أطراف دولية تنفيذ الدولة اللبنانية التزاماتها الأمنية، وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله.
2: ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين. أهلا بك معنا إدمون، نبدأ معك بالتطورات الميدانية في الجنوب اللبناني واستمرار القصف الإسرائيلي والانتهاكات لوقف إطلاق النار.
3: نعم صحيح، تسارعت الخروقات الإسرائيلية منذ بعيدة منتصف الليل عندما أغارت مسيرة إسرائيلية على آلية في بلدة صديقين قرب جبال البطم في القطاع الغربي، أي في منطقة قضاء صور، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من الجرحى. لماذا هذا الخرق لافت؟ لأن بلدة صديقين هي من البلدات التي عاد إليها المواطنون، وهي ليست من البلدات المحتلة ولا تقع ضمن المنطقة الأمنية أو ما يسمى بالخط الأصفر المحتل، وبالتالي بلدة صديقين هي من البلدات التي عاد إليها المواطنون وعاد إليها النازحون، وبالتالي هي استهدفت بالأمس من خلال استهداف آلية بمسيرة من غارتين متتاليتين أدت إلى سقوط عدد من الجرحى. بعض المصادر الأمنية تحدثت عن 4 جرحى سقطوا في تلك الغارة. هذا التطور هنا يختلف عن التطورات التي شاهدناها من خروقات خلال اليومين السابقين عندما أغار الاحتلال الإسرائيلي من المسيرات على سيارتين في النبطية الفوق. بالأمس كانت هناك غارتان على سيارة قرب مستشفى الحكومي في النبطية الفوق، ولكن الفارق بين النبطية الفوق وصديقين أن النبطية الفوق هي قريبة جدا من محور انتشار الاحتلال الإسرائيلي، بل أن الجيش اللبناني يحذر المواطنين من الصعود إلى جهتها الشرقية القريبة من زوتر الغربية وزوتر الشرقية وتلك النقاط المحتلة، وأيضا هي يعني قريبة من منطقة مرتفع علي الطاهر، ولذلك الجيش اللبناني يحذر من الذهاب إلى جهتها الشرقية. وأيضا احتلال إسرائيلي هو يعتدي على المواطنين إما بقنابل صوتية أو من خلال استهداف سيارات كما حصل خلال اليومين السابقين أيضا بغارتين إضافيتين، وبالتالي نتحدث في النبطية الفوق عن 4 غارات خلال 48 ساعة، لكن النبطية الفوق هي تفتقر إلى النازحين نتيجة الخروقات، نتيجة تحذيرات الجيش حماية وحرصا على المواطنين، وهو ما يختلف عن صديقين. صديقين استهدفت فجر اليوم أو بعيدة منتصف الليل، ولكن فيها عدد من النازحين الذين عادوا إلى تلك البلدة التي لا تقع ضمن الخط الأصفر ولا تقع على تماس مباشر ولصيق مع نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في برعشيت، وبين برعشيت وبنت جبيل كانت هناك غارة على واد في تلك المنطقة التي شهدت تفجيرات في المرات السابقة، وأيضا قضاء بنت جبيل يشهد احتلالا للجيش الإسرائيلي لعدد كبير من البلدات ومن المساحات مما فيها مدينة بنت جبيل ومحيطها، وصولا إلى تخوم برعشيت التي فجر فيها الاحتلال الإسرائيلي سابقا منازل وعدد من النقاط. طبعا التفجيرات لم تتوقف أيضا، وهي جزء من الاعتداءات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها. كان
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
3: حتى إلى عمق أكبر من تلك التي تصله حاليا.
2: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب ومن تداعيات اقتصادية تقف عائقا أمام الكثيرين.
7: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
8: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار الثاني.
7: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
9: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عنده عوارض اكتئاب، عوارض قلق بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
7: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
10: أنت اليوم تيجي بتاخذ الدواء اوكي بتقول لي خير تحت، بكره بتقول لي خي انا مرتاح، بعد بكره بتقول لي مرتاح، تعال رجع ظهر منه رح يعذبك، لان هذا الدواء بيصير في ادمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البدايه انت منك بحاجه له.
7: فاتوره القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوه دواء بقيمه تجاوزت 17 مليون دولار امريكي.
11: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
2: قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المدنيين في الأبيض في السودان يتعرضون لظروف قاسية، والمجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر في السودان. أكد ترك أن مؤشرات لا لبس فيها من مدينة الأبيض على موعد لكارثة جديدة، حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا في المدينة، مشيرا إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردفان. ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني باتت على مقربة من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق. أضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة دنتلتي في ولاية النيل الأزرق.

0: بث الجيش السوداني ما شهد لما قال إنها لحظة تصدي دفاعاته الجوية لمسيرة استراتيجية من طراز F-95 في سماء مدينة دندلتي في ولاية النيل الأبيض جنوب السودان، في سياق ما وصفه بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من هجمات العدو. من أم درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار، نقف معك على آخر التطورات الميدانية في الولايات السودانية، خصوصا مع التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية محققة في مدينة الأبيض.
1: نعم رويدة، دعينا نبدأ من هذه التحذيرات. هناك بالفعل تخوفات وتحذيرات دولية من سيناريو الذي حدث في مدينة الفاشر والأوضاع الكارثية والانتهاكات المروعة التي حدثت في مدينة الفاشر جراء الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع أكثر من عامين على هذه المدينة. هناك تخوف من ذات السيناريو أن يحدث في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمالي كردفان، من واقع أن هذه المدينة الآن تشهد أيضا حصارا من ثلاثة اتجاهات، ولكن الاختلاف الآن في هذا الحصار بأن المحور الشرقي لمدينة الأبيض تعتبر هو محور منفتح بشكل كامل يقع تحت سيطرة قوات الجيش السوداني بداية من مدينة الأبيض شرقا وصولا حتى ولاية الخرطوم. هذا المحور يعتبر هو خط الإمداد الأساسي وما يجعل عملية الحصار بالنسبة لقوات الدعم السريع هي صعبة للغاية، كذلك العمليات العسكرية المختلفة التي يقوم بها الجيش السوداني في المحاور الأخرى. إذا تحدث عن المحور الغربي والمحور الجنوبي والشمالي، هذه المحاور التي تتمركز في عدد من النقاط بها قوات الدعم السريع، قوات الجيش السوداني تهاجم باستمرار هذه المحاور، إضافة إلى الاستهدافات التي تمت خلال الأيام الماضية لهذه النقاط التي تتمركز بها قوات الدعم السريع بواسطة الطائرات المسيرة التي تتبع للجيش، إضافة إلى الطيران الحربي استهدف عدد من هذه النقاط ودمر عدد من قوات الدعم السريع، إضافة إلى أحداث خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد في هذا المحور. هذا الحصار كذلك خلال الأيام الماضية إضافة إلى الهجمات المتكررة لأكثر من أسبوعين على التوالي، هاجمت قوات الدعم السريع مدينة الأبيض بالطائرات المسيرة الانقضاضية وأحدثت خسائر كبيرة جدا في المرافق الحيوية على وجه الخصوص مصادر الطاقة وكذلك مصادر الكهرباء، إضافة إلى استهداف كذلك مصادر المياه الشرب، الأمر الذي عقد الأوضاع الإنسانية داخل هذه المدينة. أصبحت هناك أزمة في مياه الشرب، كذلك هناك تذبذب في التيار الكهربائي داخل المدينة، كذلك الاستهدافات حتى للقوافل الغذائية والقوافل التجارية التي تدخل إلى هذه المدينة عبر الطريق الشرقي وعبر الطرق الأخرى يتم استهدافها أيضا بواسطة الطائرات المسيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع. لكن المشاهد التي تصلنا من داخل هذه المدينة، هناك استقرار الآن في حركة التجارة وحركة البيع وحركة المواطنين وحركة المواصلات داخل هذه المدينة، لا يظهر هناك تأثر بهذه الهجمات على المدينة بخلاف الأزمات الأخرى في مياه الشرب وكذلك في تذبذب التيار الكهربائي داخل هذه المدينة. إذا عرجنا أيضا إلى الجانب الآخر في ولاية النيل الأبيض بمدنها المختلفة، هذه المدينة ظلت أيضا يعني تتعرض لهجمات بالطائرات المسيرة. مؤخرا الجيش أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع في مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض. رويدة،
0: شكرا جزيلا لك. من أم درمان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع في دار الوثائق السودانية التي تضم يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب موقعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند اندلاعها.
2: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
3: الوسائل القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
2: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
4: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
2: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
5: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي قد تقودها السلطات لمكافحة الفساد. وأوضح مسؤول عراقي للتلفزيون العربي أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصاً. وتابع المصدر أن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وكانت الحكومة العراقية قد اعتقلت سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في إطار حملة لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي. تعرضت مناطق أوكرانية عدة لقصف بالصواريخ والقنابل الجوية والمسيرات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال خلال الساعات الأخيرة وفق السلطات الأوكرانية. ففي خاركيف ومحيطها شرق البلاد، أعلنت السلطات مقتل شخص وإصابة 16 بينهم أطفال. أما في منطقة سومي شمال البلاد، فارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على بلدة رومني إلى 4 قتلى و3 جرحى بعد استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية. وفي زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، أعلنت الإدارة العسكرية إصابة 11 شخصا بينهم 4 أطفال وتعرض 62 بلدة وقرية لهجمات روسية خلال يوم واحد. في المقابل، أفادت وسائل إعلام روسية باندلاع حريق في منشأة صناعية في مدينة بلغورود عقب هجوم صاروخي أوكراني استهدف المدينة ومناطق محيطة بها بحسب مسؤولين محليين. وأضافت القناة أن البنية التحتية للطاقة في المنطقة تعرضت لأضرار، ما أدى إلى تعطل إمدادات المياه والغاز في بعض المناطق. وفي سياق متصل، نقلت وكالة تاس الروسية عن مصادر محلية أن امرأة لقيت مصرعها جراء الهجوم. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تسوغ به حربها سوى الصواريخ الباليستية، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ما زال يريد تدمير المباني السكنية بدل إنهاء الحرب. وأكد زيلنسكي أن مواجهة هذا الخطر لا تكون إلا عبر مسارين، تزويد أوكرانيا بكميات كافية من الأنظمة المضادة للصواريخ البالستية وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال.
6: لم يعد لدى روسيا أي مسوغ آخر لحربها سوى أسلحتها البالستية، وهذا ما يسمى إرهابا. سيواصل بوتين تدمير المباني السكنية حتى لا تنتهي هذه الحرب، ويمكن معالجة هذا الأمر بتوفير كميات كافية من الأسلحة المضادة للبالستيات وتسريع وتيرة تطويرها في أوروبا.
0: قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريكس إننا نسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة، عدا عن إعداد قاعدة بيانات للمرحلة المقبلة وهي مرحلة إعادة الإعمار. كما أشارت رودريكس إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطالبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
7: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية. فهناك دافع واحد يحركنا، هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
0: إلى الجزائر مشاهدينا. العزوف الانتخابي هو العنوان الأبرز في هذه الانتخابات التشريعية الجزائرية، فمع تسجيل أدنى مستوى مشاركة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، عاد العزوف الانتخابي إلى واجهة المشهد مرة أخرى. فمن أصل نحو 24 مليون ناخب مسجل، لم يتجاوز عدد المصوتين 5 ملايين، لتبلغ نسبة المشاركة داخل البلاد في نسبة أولية نحو 20.79%، لتبقى دون مستوى الانتخابات التشريعية السابقة رغم تمديد ساعات الاقتراع ساعة إضافية، في محاولة لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وجرت الانتخابات لاختيار 407 أعضاء للمجلس الشعبي الوطني بمشاركة 33 حزبا سياسيا، وعودة قوى الكتلة الديمقراطية إلى خوض الانتخابات بعد مقاطعة انتخابات 2021. هذا الاستحقاق جاء بوصفه أول اختبار ميداني للإصلاحات السياسية والقانونية الجديدة التي أقرت خلال العام الجاري، وشملت تعديلات دستورية وقانون الانتخابات والإطار المنظم للأحزاب. تعديلات طبعا أثارت جدلا، لما تتيح بعض موادها من استبعاد مرشحين لما يشتبه ارتباطهم بالمال الفاسد، وهو ما اعتبره معارضون مصطلحا فضفاضا يسمح بتأويلات قد تؤدي لإقصاء المرشحين. خلال يوم الاقتراع أيضا برز تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أكد أن الشعب بات متيقنا بأن مرحلة الكوتا والمساس بصوته قد انتهى. وفيما تؤكد السلطة بأن العملية جرت بصورة منتظمة وتعكس خيارات الناخبين، تعيد نسبة المشاركة المتدنية طرح الأسئلة ذاتها حول اتساع ظاهرة العزوف الانتخابي، بعدما تحولت من سمة عابرة في بعض الاستحقاقات إلى مؤشر يتكرر مع كل محطة انتخابية جديدة.

0: ينضم إلينا دكتور محمد سيباشير، وهو أستاذ العلوم السياسية في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية في الجزائر. أهلا بك معنا. يعني أبدأ معك بالعزوف الانتخابي، وهو عنوان لهذا المشهد الانتخابي في الجزائر، وعلى ما يبدو هو عنوان يتكرر في كل استحقاق انتخابي حتى وصل إلى أدنى مستوياته هذه المرة. لماذا؟
1: صباح الخير سيدتي، وتحية لمشاهدي قناة العربي. أظن بأنه الآن اتضح أن العزوف الانتخابي أصبح هيكليا وليس ظرفيا، هذا أولا. ثانيا، الخطاب السياسي، الحملات الانتخابية وحتى طبيعة الانتخابات أصبحت لا تجد في وعي الناخب الجزائري أي فائدة أو جدوى ليتحرك أو ينتقل للانتخاب، وهذا طبعا ينتج عنه العديد الإشكاليات التي ربما سنتحدث عنها. لكن العزوف الانتخابي في حد ذاته هذه المرة أصبح أكثر بروزا، لأنه واحد من أصل 5 ناخبين في الداخل الجزائري انتقل، وفي المهجر أقل من ذلك بكثير، وبالتالي فيجب أن ننظر إلى الظاهرة على أنها أصبحت هيكلية يجب أن تعالج عاجلا وليس آجلا، إضافة إلى أنه الآن اتضح أن قانون الانتخابات، قانون الأحزاب والإصلاحات يجب أن تتجذر أكثر. وحتى خطاب الرئيس تبون عندما قال بأنه نظام الكوتا يعني زال، إضافة إلى أنه المادة 200 في بعض أجزائها تحدثت حول القطيعة بين المال والسياسة، هذه الأمور كلها مجتمعة ربما ستدخل في إطار الحديث والتحليل في الأيام القادمة. لماذا؟ لأنه الآن العزوف الانتخابي يجب أن يعالج بالأدوات القانونية، بالأدوات الدستورية والإصلاحية، وبالأدوات السياسية كذلك، لأنه العزوف الانتخابي يقع بين في جدلية بين وعي المقاطعة لوجود مسببات أو لا مبالاة، وهذا طبعا يؤدي إلى أن الحياة السياسية يجب أن تعود إلى سكتها الحقيقية، وليس أن يتغلب العزوف ويغيب الوعي السياسي تماما.
0: دعنا نتحدث عن يعني بعض هذه الإشكاليات التي ذكرتها والتي أدت ربما إلى هذا العزوف الانتخابي وهذه النسبة المتدنية للمشاركة في الجزائر. يعني كنا نقول بأنه ربما هذه الانتخابات تعتبر أول اختبار ميداني للإصلاحات السياسية والقانونية الجديدة التي تم إقرارها هذا العام. ما الرسالة ربما التي يجب على السلطات أن تفهمها مع يعني خمسة أو يعني قدوم 5 ملايين من أصل 100 من أصل 24 مليون ناخب للانتخاب هذه المرة؟
1: هناك رسالتان أظن بأنهما مهمتان كثيرا. الرسالة الأولى كما قلت في المدخلة الأولى أنه الناخب الآن بين في جدلية يعبر عن وعي لماذا يقاطع الانتخابات، لماذا بالأحرى هو عازف عن الانتخابات. هذا العزوف له رسالة إلى الأحزاب، إلى الطبقة السياسية وإلى المجتمع المدني. لماذا؟ لأنه هناك كثير من المشكلات، كثير من المعرقين للحياة اليومية للمواطن، المواطن لا يجد ترجمة لانتقاله للانتخاب في حياته اليومية وفي معالجة مشاكله اليومية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية التي التقطها الرئيس تبون، التقطتها الحكومة، وهو وجوب أن يكون هناك تعديلات في قانون الأحزاب، في قانون الانتخابات، حتى يقتنع المواطن بأنه وعيه هذا بالعزوف عن الانتخابات قد زال، وبالتالي يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة انخراط المواطن في الحياة السياسية. وطبعا هذا الانخراط الآن المواطن ترجمه بالعزوف. لماذا؟ لأنه رأينا أثناء الحملة الانتخابية الكثير من الشعبوية، الخطاب السياسي باهت كثيرا، إضافة إلى ربما تزامن الانتخابات مع موجة حرب كبيرة، إضافة إلى طبعا حدث رياضي عالمي وهو كأس العالم. وطبعا هذه الأمور كلها ربما بعضها ظرفي، لكن في نهاية الأمر الرسالتين اللتين وجهاهما الناخب الجزائري إلى السلطة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، وأن يعطى لهما الاعتبار في الإصلاحات القادمة أو في تجذر الإصلاحات التي يجب على النظام على السلطة أن تقوم بها حتى يعود الناخب إلى وعيه ويبتعد عن اللامبالاة بالمواعيد الانتخابية.
0: طب يعني من خلال مراقبتك دكتور، أي الأحزاب ربما ستكون لها الفرصة الأكبر في الوصول أو في حصد مقاعد البرلمان؟ يعني ونحن نتابع نقرأ بأنه كثير من المراقبين يتوقعون ربما تقدم للأحزاب المرتبطة أو المقربة من السلطة كجبهة التحرير، هل تتوقع ذلك ولماذا؟
1: طبعا الآن التخمين بخصوص النتائج التي ربما ستظهر بعد صلاة الجمعة أو مساء اليوم، هذه النتائج ربما ستقر التخمين الذي سبق الانتخابات والذي رأيناه من خلال الحركة السياسية، من خلال الخطاب السياسي بين قوسين الذي الموجه إلى الناخب الذي عزف عن الانتخابات، وهذه التوجهات هي على الشكل الآتي: أولا الأحزاب المحافظة والوطنية، حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الذي تقدم كثيرا ربما في مؤشر لعودته إلى الصدارة، ورأينا كيف أن نشرت الأخبار والحملات الانتخابية نقل عن هذا الحزب بصفة أكبر. طبعا هناك الأحزاب الإسلامية، وهناك طبعا عودة ما يسمى بالقطب الديمقراطي ممثلا في الحزب بي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إضافة إلى مجموعة أحزاب صغيرة. الغائب الأكبر عن هذه الانتخابات بسبب المادة 200 والإقصاءات للقوائم هي طبعا الغائب هو المستقلين الذين كان عددهم كبيرا جدا في القوائم وفي مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان مجلس الشعب الوطني في 2021. هذه المرة تغيب هذه الفئة من المنتخبين، وبالتالي يكون تكوين أو مكون البرلمان أو الغرفة السفلى بين الأحزاب الوطنية والمحافظة، الأحزاب الإسلامية والأحزاب الديمقراطية في قادم الأيام.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد سيبشير، أستاذ العلوم السياسية في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية في الجزائر. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: ودع المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم من دور ال32 إثر خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في ملعب مدينة فانكوفر الكندية. المنتخب السويسري نجح في التقدم مبكرا بهدف في الدقيقة 10 قبل أن يؤمن انتصاره بهدف ثان مع بداية الشوط الثاني، ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور ال16 لمواجهة الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا. وبخسارة منتخب محاربي الصحراء يصبح أول منتخب عربي وخامس إفريقي يودع البطولة في الأدوار الإقصائية.
1: ليكيب ناسيونال كانت خيبة أمل، ما كناش نستناو فيهم يلعبوا بهذه الطريقة، كنا نستناو الأفضل. مي لي جوار لعبوا ما كانش الحرارة اللي كنا متعودين عليها بكري.
2: كانت مباراة يعني مؤسفة، كانت مخيبة للأمل. كي تمنينا أو موان دي باسيو دوزيام تور، لحقوا تروازيام تور، مي هذه هي كرة القدم.
3: المباراة ما كانش في المستوى اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين كيف تخدم خير من المرة اللي فاتت، مي توجور نلقاو نفس الريزلتا، نلقاو النتيجة دائما خيبة أمل نخرجوا هكا.
0: وعقب انتهاء مباراة الجزائر وسويسرا، أعلن الدولي الجزائري رياض محرز اعتزال اللاعب دوليا بعدما أخفق منتخب بلاده في العبور إلى الدور المقبل. وقال محرز إن الهدف كان الترشح والمباراة كانت في المتناول، لكن المنتخب استقبل هدفين بسبب أخطاء، مضيفا أنه بسبب هذا المستوى يدفع ثمن أي خطأ. ويمثل محرز منتخب الجزائر منذ عام 2014، وقد سجل 119 مشاركة دولية وأحرز خلالها 40 هدفا. كما التحق المنتخب البرتغالي بركب المتأهلين إلى دور 16 بعد تغلبه على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف. ويعود الفضل في الانتصار او في انتصار منتخب برازيل اوروبا الى الثنائي كريستيانو رونالدو وغونزالو راموس، فيما سجل هدف كرواتيا الوحيد ايفان بريسيتيتش. وبذلك يضرب المنتخب البرتغالي موعدا في دور ال16 مع نظيره الاسباني يوم الاثنين المقبل في مواجهه من العيار الثقيل في مدينه دالاس الامريكيه.

0: وكان المنتخب الإسباني قد عبر إلى دور 16 بالفوز على النمسا بثلاثية نظيفة على ملعب لوس أنجلوس. منتخب لاروخا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف ليعود في الشوط الثاني ويرفع حصيلة الأهداف إلى 3. يذكر أن المنتخب الإسباني الوحيد إلى جانب منتخب المكسيك الذي لم يستقبل أي أهداف خلال مشوار البطولة حتى اللحظة.
1: تجربة رائعة واستثنائية بكل المقاييس، والشاشات مذهلة. نشعر بفخر لا يوصف بتأهل منتخبنا.
2: الملعب مذهل وقد أحسن استقبالنا ومعاملتنا، والأجواء فيه استثنائية. الانتصار وسط هذه الأجواء يجعله أكثر متعة.
0: وهذا الخبر مهم للجماهير العربية. يخوض المنتخب المصري الليلة مواجهة تاريخية أمام نظيره الأسترالي على ملعب دالاس ضمن دور 32 من كأس العالم. يطمح منتخب الفراعنة المتأهل في وصلة المجموعة السابعة بلوغ دور 16 للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الرابعة في المونديال. ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على كوكبة من النجوم في مقدمهم محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش وإمام عاشور لحسم النتيجة على حساب أستراليا الطامحة بدورها إلى تحقيق أول انتصار لها في مباراة إقصائية في كأس العالم.
3: أنا سعيد إن جماهيرنا والجماهير كلها اللي موجودة في مصريين أو غير مصريين عندهم ثقة إن إحنا بيفكروا في المباراة الثانية، لكن من حقهم ودي حاجة تشرفني، لكن في نفس الوقت أنا كمسؤول أنا بفكر في المباراة اللي أنا فيها والدور اللي أنا فيه عشان أوصل لطموح والحاجة الإيجابية المعنوية اللي موجودة عند الجماهير إن هم بيفكروا في المباراة الأخرى، لكن أنا كل تفكيري في مباراة أستراليا وإن أنا عشان أوصل للثقة دي لازم نكسب الأول.

0: يعيش المصريون أجواء استثنائية بعد بلوغ منتخبهم دور 32 في كأس العالم 2026 المرة الأولى في تاريخه. الاحتفالات لم تقتصر على الشوارع بل امتدت إلى الأسواق، حيث ارتفع الإقبال على الأعلام وقمصان المنتخب مع تزايد التفاؤل بإمكانية مواصلة الفراعنة رحلتهم في هذه البطولة.
1: فرحة من ملاعب المونديال في الولايات المتحدة إلى شوارع المدن المصرية، رقص لا يتوقف وأغاني تملأ الشوارع وحلم بمواصلة المشوار. هكذا احتفل المصريون بعدما كتب منتخب الفراعنة تاريخا جديدا ببلوغ الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. التأهل لم يكن وحده سببا للاحتفال، بل الأداء والمستوى الذي ظهر به رجال المدرب حسام حسن في دور المجموعات. ومع تصاعد الحماسة اشتعلت الأسواق أيضا ونفذت القمصان والأعلام بعد تسابق الجماهير على شرائها، أملا بمزيد من الاحتفالات قبل القمة المرتقبة أمام أستراليا. زيادة في الطلب على الأعلام والقمصان الذي ارتفع بنحو 40% في مشهد يعكس ثقة المصريين بقدرة منتخبهم على تحقيق إنجاز.
2: هو اكيد زادت الاقبال اليومين دولت عشان المطاعم والكافيهات وكده بيبقوا عاوزين يعملوا ديكورات، فبيبقى فيه النسب بتاعت المبيعات بتبقى اعلى اليومين دولت، لان بيبقوا محتاجين كل حد بيبقى محتاج يحط الديكور بتاعه ان هو يزيد برضه المبيعات عنده.
3: طبعا ما كناش نقدر نوصل للدور ده لان احنا كان كبرنا ماتش او اتنين وبنخرج. دلوقتي بقت العمليه مفتوحه نسبيا بالنسبه برضه لفريق استراليا اللي هنلعبه، هو فريق برضه يعتبر مش منافس قوي لينا، ونقدر عليه ونتغلب عليه ونكسبه إن شاء الله بإذن الله 2-0.
1: خطوة واحدة تفصل الفراعنة عن دور 16، إنجاز إن تحقق فلن تكون الفرحة وحدها هي التي تجتاح مصر، بل ربما تختفي الأعلام والقمصان من الأسواق، لأن الخصم في ذلك الدور المقبل سيكون بطل العالم منتخب الأرجنتين في حال فوزه على الرأس الأخضر.
0: ركزت الصحافة العالمية على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية ومساعي الطرفين لفرض شروط خاصة قبل الموافقة، إضافة إلى نقل إيران المعركة إلى العالم الإلكتروني. بعد هذا التقرير يلقاكم وائل التميمي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: في صحيفة إندبندنت البريطانية تطرقت جيسي ويليامز إلى مستقبل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وأنه بعد مرور أسبوعين على بدء مفاوضات السلام التي تستمر 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة، وعلى الرغم من مزاعم ترامب بالنجاح لم يتم إحراز تقدم يذكر. وأضافت الكاتبة أن كلا الجانبين يتراجعان عن التزاماتهما، حيث تتصاعد الأعمال العدائية ولا يتحدث الطرفان مباشرة مع بعضهما، مع بقاء القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل. وتابعت أن مزاعم الإدارة الأمريكية المستمرة حول نجاح المفاوضات وإمكانية التوصل إلى حل تصطدم بالنفي الإيراني المتواصل، والذي يؤكد أن المحادثات غير مباشرة وتبدو هشة للغاية. وختمت الكاتبة بأن ترامب لا يزال متفائلا بإحراز تقدم في محادثات قطر، إلا أن تلويحه بإمكانية عودة العمليات العسكرية يعطي رسالة واضحة عن حقيقة جدوى المحادثات مع طهران. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال جوناثان سويت ومارك توث حول الكفة الراجحة حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الحرس الثوري الإيراني يعتقد أنه يحكم السيطرة على الرئيس الأمريكي، مستشهدا بعدم تقديم طهران أي تنازلات للولايات المتحدة في المحادثات الجارية حتى الآن. وأضاف الكاتبان أن الموقف التفاوضي الإيراني يبدو ثابتا ورافضا لأي تغيير، حيث تصر طهران على رفض فكرة الوصول إلى إنهاء دائم للحرب قبل تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم. وتابع الكاتبان أن إيران تراهن على أن الرئيس الأمريكي سيستسلم في النهاية من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة نظرا لسيطرة إيران على مضيق هرمز وتجنبا أيضا للخسارة السياسية داخليا. وختم الكاتبان بأن إصرار ترامب على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا قبل الانتقال للنقاط التالية في مذكرة التفاهم يعطي الطرف الإيراني مبررا لعدم الاستمرار في المفاوضات. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وفيها نقرأ مقالا عن مساعي واشنطن لإغراء طهران بالأموال مقابل مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة تحاول كسر إصرار إيران على فرض رسوم مرور في مضيق هرمز عبر وعد بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، لكن الموقف الإيراني لا يزال ثابتا. وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين الأمريكيين عرضوا على إيران صفقة تتمثل في التخلي عن مطالبتها بالسيطرة على المضيق مقابل مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، غير أن طهران ترى أن الثمن قليل. وتابعت أن إيران تريد فتح المضيق بشروطها الخاصة ولا تريد التخلي عن النفوذ الذي اكتسبته، حيث يمكن لطهران أن تعطل الوضع في المضيق بالسهولة أكبر من قدرتها على إدارته بشكل مستدام. وختمت الصحيفة بأن الفريق التفاوضي الأمريكي يتعامل حاليا بحذر شديد مع المطالب الإيرانية، فهم يدركون أن الرفض المطلق سيشعل الحرب مجددا، وأن الموافقة المطلقة تعني انتصار إيران. ونقرأ في مجلة ناشنال انترست الأمريكية مقال بيتر سوتشيو حول سلاح الهجوم السبراني لدى إيران ضد إسرائيل، وأن طهران نقلت الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، حيث تضاعفت الهجمات السبرانية ضد إسرائيل 3 مرات خلال الحرب لتصل إلى أكثر من 4800 هجوم في ذروة الصراع. وأضاف الكاتب أن الجيش الإيراني وحرسه الثوري يمتلكون وحدات متخصصة في الحرب الإلكترونية تقود الجهود ضد إسرائيل، حيث يحصلون على دعم من مدنيين وناشطين يعملون بتوجيه من طهران. وتابع أن إسرائيل استطاعت تعطيل العديد من الهجمات السبرانية الإيرانية، إلا أن تل أبيب تخشى من أن تتحول هذه الهجمات إلى حرب مباشرة تستهدف البنى التحتية والأنظمة الدفاعية. وختم الكاتب بأن الولايات المتحدة قد تكون الهدف التالي للهجمات الإلكترونية من إيران، وهي حرب يصعب تجنبها في ظل صعوبة معرفة فاعليها وكيفية التعامل معهم لإنهاء ذلك الهجوم كليا. ختاما، في مجلة إيكونوميست البريطانية نقرأ عن صراع النفوذ بين إسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط، وأن كلا الجانبين إسرائيل وتركيا يخشى أن يحاصره الآخر، حيث تشير إسرائيل إلى الوجود التركي في سوريا وتحالفاتها في المنطقة، بينما تشدد تركيا على حروب إسرائيل. وأضافت المجلة أن الحرب الإسرائيلية على إيران هي أحدث مصدر قلق لتركيا، وسط مخاوف من انهيار الدولة الإيرانية وظهور أزمة لاجئين جديدة على حدودها، وأن يحل نظام موال لإسرائيل محل النظام الإيراني الحالي. وتابعت أن حدة التوترات بشأن سوريا قلت منذ عام 2025، لكن احتمالية نشوب صراع لا تزال قائمة، فلكل من الطرفين مناطق نفوذ متنافسة هناك، إذ تتواجد قوات تركية في الشمال وإسرائيلية في الجنوب. وختمت المجلة بأن الحرب في إيران عززت موقف تركيا التي رسخت دورها كوسيط وحسنت مكانتها داخل حلف الناتو، فيما يستاء نتنياهو من علاقة ترامب الودية مع إردوغان واستعداد واشنطن للتعاون مع أنقرة لا سيما في سوريا.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تشيع مرشدها السابق علي خامنئي. قذيباف يؤكد أن بلاده لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، وترامب يعيد التأكيد على أن واشنطن لا تريد تغيير النظام في إيران. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض السودانية، وتصاعد المعارك في إقليم النيل الأزرق مع اقتراب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية. السلطات العراقية تواصل حملتها لمكافحة الفساد وتعتقل 3 نواب في البرلمان بعد إسقاط الحصانة عنهم. قتلى في هجمات روسية شرقية أوكرانيا، حريق في منشأة صناعية في بيلوغورود، وزيلينسكي يجدد المطالبة بتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

0: انطلقت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بوداع رسمي للوفود وتمثيل رسمي للدول، وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن يتاح الوداع الشعبي يومي السبت والأحد في مصلى الإمام الخميني بطهران. وبحسب الترتيبات المعلنة فإن الجثمان سينقل إلى قم الثلاثاء، وبعدها إلى النجف وكربلاء في العراق الأربعاء، على أن تقام مراسم التشييع والدفن في مرقد الإمام الرضا الخميس. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في المضيق. وذكر قاليباف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى عمان، وبناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن. وأضاف أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق وبالتشاور مع الدول المطلة على الخليج كما قال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، وأعرب عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. من جهته قال المندوب الإيراني في الأمم المتحدة إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: تتجه الأنظار إلى شوارع طهران التي تستعد لوداع مرشدها السابق الذي قضى خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي. رسالة إيرانية لها دلالاتها من خلال خريطة واسعة للتشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها، في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
2: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق للمواثيق، تبقى المنطقة في حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.
0: معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، كان لافتا حتى الآن غياب المرشد الحالي مجتبى خامنئي عن تشييع جثمان والده، هل من تفسير في طهران لهذه الخطوة، وهل يتوقع أن يظهر في أي مرحلة؟
3: ليس هناك أي إعلام بشأن ظهور المرشد الجديد، ومعروف بأن غيابه مرتبط بأسباب أمنية حتى هذه اللحظة لم يظهر حقيقة. حتى يوم أمس كان هناك مراسم وداع أقيمت يعني بالقرب من المكان الذي اغتيل فيه المرشد السابق علي خامنئي.

0: ثمانية رؤساء واثني عشر رئيس برلمان وعشرات وزراء الخارجية، جميعهم يجرون لقاءات مع رئيس البرلمان الإيراني، مع الرئيس الإيراني، مع وزير الخارجية الإيراني، لكن ليس هناك أي أنباء عن لقاءات أجراها المرشد الحالي مجتبى خامنئي.
1: شكرا جزيلا حازم كلاس في طهران. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة نتيجة اشتباك مسلح في جنوب لبنان يوم الخميس. وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن الجندي أصيب عقب اشتباك داخل أحد المباني في مدينة بنت جبيل ونقل إلى أحد المستشفيات. في الأثناء تواصل إسرائيل غاراتها على قرى وبلدات في جنوب لبنان، وأفادت مصادر محلية بتنفيذ جيش الاحتلال غارتين بمسيرة على بلدة صديقين في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط جريحين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل اتخذ القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا أهداف من يقوم بهما كما قال. من جهته جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى قائد الجيش قبل قليل رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل، وعده اتفاق فتنة مجحفا بحق لبنان وفق تعبيره.
2: في لبنان تم التوقيع على اتفاق، لكن الانسحاب الإسرائيلي لم يبدأ بعد. من الجنوب تتواصل المفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن المشهد الميداني لا يعكس حتى الآن أي مؤشرات على بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وهو الشرط الذي يعد أساسياً لانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. وبحسب مصادر لبنانية وأممية تستمر الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسط حديث عن عوائق ميدانية وقيود على الحركة، فيما تؤكد تل أبيب تمسكها بالبقاء فيما تصفه بالمنطقة الأمنية طالما رأت ذلك ضرورياً. سياسياً يتسع الانقسام في الداخل اللبناني، فالرئيس جوزيف عون وحكومته يعتبران الاتفاق مساراً دبلوماسياً لاستعادة الحقوق وتجنب التصعيد، مع التشديد على عدم التفريط بسيادة لبنان أو أراضيه.
3: وإن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
2: في المقابل رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض الاتفاق بصيغته الحالية، واصفا إياه بأنه اتفاق فتنة، محذرا من أن يؤدي إلى انقسام داخلي أو إلى دفع الجيش اللبناني والمقاومة نحو مواجهة تخدم أهداف إسرائيل. أيضا عبر وزراء حزب الله ووزيرة من حركة أمل عن اعتراضهم داخل مجلس الوزراء، معتبرين أن الاتفاق ينطوي على تنازلات تمس حقوق لبنان. وبين الميدان والسياسة يبقى تنفيذ الاتفاق رهنا بمعادلة معقدة، فالجيش اللبناني يربط استكمال مهامه بانسحاب إسرائيل أولا، فيما تشترط أطراف دولية تنفيذ الدولة اللبنانية التزاماتها الأمنية وفي مقدمتها سحب سلاح حزب الله.
1: معنا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، هل رشح أي شيء عن لقاء نبيه بري مع قائد الجيش رودولف هيكل، وسط طبعا أخبار كثيرة عندكم في بيروت عن خلافات أو حتى تحفظات أبداها قائد الجيش على اتفاق الإطار مع إسرائيل؟
4: نعم، كان هناك لقاء بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. طبعا قائد الجيش لا يصرح عادة، ولكن إذا وضعنا هذه الزيارة في سياقها وبما سبقها من تطورات، يمكن القول بأنها تأتي أولا بعد موقف قوي جدا لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي رفض المس بالجيش اللبناني ورفض إقالة قائد الجيش عندما سرت اتهامات لرئاسة الجمهورية بأن هناك ضغطا على رئيس الجمهورية على قائد الجيش من أجل أن يستقيل. كان هناك موقف قوي لرئيس المجلس النيابي يرفض المس بالجيش.

0: الجيش اللبناني واعتبر أن هناك خطان أحمران، الأول المس بالجيش اللبناني وموضوع الفتنة. وأيضا هذه الزيارة تأتي بعد لقاء قائد الجيش عماد رودولف هيكل مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، وكان النقاش يومها حول آلية تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار، وطبعا التحضيرات لهذا الاتفاق على مستوى المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني هي مسألة يعني تمس الجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية، واهتم فيها طبعا مباشرة رئيس مجلس نيابي نبيه بري الذي يرفض اتفاق الإطار ويصفه بأنه اتفاق فتنة، وبالتالي هو له موقف غير منسجم على الإطلاق، بل معارض للاتفاق ولرئاسة الجمهورية اللبنانية في هذا المجال. في الأروقة السياسية اللبنانية كان هناك حديث عن أن ضغطا من أجل إقالة قائد الجيش وبعض الأجهزة الأمنية، ولكن رئاسة الجمهورية نفت هذا الموضوع، رئيس الجمهورية نفى هذا الموضوع مباشرة وأكد ثقته بالجيش وبقادة الأجهزة الأمنية. والتقى العماد رودولف هيكل وأكد بأن الجيش سيقوم بمهماته الوطنية وهو تحت الأمرة السياسية وينفذ القرارات السياسية. أيضا تأتي هذه الزيارة بعد جولة قام بها قائد الجيش خارج لبنان على بريطانيا وأيضا على تركيا، وكانت لقائد الجيش جولة داخل الجنوب اللبناني، وبحسب المعطيات الأولية كان هناك بحث بموضوع الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين إلى المناطق. وطبعا اتفاق الإطار هو دائما حاضر في الأروقة السياسية اللبنانية وكل الاتصالات السياسية، علما أن زيارة وزير الخارجية السورية بالأمس إلى لبنان خطفت الأنظار عن هذا الانقسام الحاصل ولو لساعات قليلة، خصوصا أن الزيارة أتت لتحمل رسالة واضحة من السلطة السورية في دمشق بأن يعني النظام الجديد هو منفتح على لبنان، وأن هناك تعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، هناك انفتاح على كل الأطراف. ومن هنا كانت الزيارات لكل الرؤساء بما فيهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. هذا على المستوى السياسي. على المستوى الميداني كان هناك خرق جديد اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هذه المرة في بلدة شهدت عودة نازحين، نتحدث هنا عن صدقين في قضاء صور وفي القطاع الغربي، حيث كان هناك استهداف بغارتين من مسيرة إسرائيلية لبيك أب.
1: نعم إدمو، شكرا لك إدمو سياسين في بيروت. علينا أن ننتقل الآن إلى خبر آخر، هناك مشاهد مباشرة من طهران لظهور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي الذي قتلته الولايات المتحدة وإسرائيل في غارات مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير شماط الماضي. إذن يظهر بوضوح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، كذلك يظهر إلى جانبه رئيس البرلمان باقر قاليباف، وطبعا مسؤولون آخرون في النظام الإيراني وأعضاء الحكومة كلهم تقريبا يظهرون في هذا التشييع اليوم الذي بدأ تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في طهران، ويستمر لأسبوع كما ذكرنا في الخبر في مطلع هذه النشرة. هناك أيضا وفود رسمية من دول عدة تشارك أيضا في هذا التشييع. إذا مشاهدينا هذه الصور المباشرة يظهر فيها الرئيس الإيراني وعدد من كبار مسؤولي النظام في تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وكذلك بتمثيل رسمي لعدد من الدول. يفترض هذه المراسم أن تستمر لأسبوع وتتنقل في أكثر من منطقة، مثلا يوم السبت والأحد سيتاح المجال لأمام تشييع شعبي لجثمان خامنئي في مصلى الإمام الخميني بطهران، ثم سينقل إلى مدينة قم ذات الرمزية الدينية في إيران، وبعدها وبصورة لافتة سينتقل جثمان خامنئي إلى العراق إلى مدينتي النجف وكربلاء ليشيع هناك، ثم تقام مراسم التشييع والدفن في مرقد الإمام الرضا يوم الخميس. وقد أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 و25 إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية تقف عائقا أمام الكثيرين.
2: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسة علاج نفسية التي جاءت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
3: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار الثاني.
2: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
4: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة الـ PTSD بتصير تبين عند العالم.
2: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و 100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
5: أنت اليوم تيجي بتاخد الدواء، أوكي بتقول لي خير تحت، بكرة بتقول لي خير أنا مرتاح، بعد بكرة بتقول لي مرتاح، تعال رجع ظهر منه رح يعذبك، لأن هذا الدواء بيصير فيه إدمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخد وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البداية أنت منك بحاجة له.
2: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي. النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسدياً لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
1: قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المدنيين في مدينة الأبيض السودانية يتعرضون لظروف قاسية، وإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار فظائع زمزم والفاشر. وأكد تورك أن مؤشرات لا لبس فيها من الأبيض على موعد تقول إن المدينة على موعد مع كارثة جديدة، حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا، وأشار إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، وإن التعذيب والعنف الجسدي منتشران في أنحاء كردفان. ميدانيا أيضا، أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني باتت على مقربة من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق. وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما على الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، وتمكن من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. وأعلن الجيش السوداني أيضا إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة للدعم السريع بمدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض. في المقابل، أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع أنهم استعادوا سيطرتهم على محلية كلبوس بغرب دارفور، وظهرت مشاهد متداولة للعناصر وهم يستولون على عتاد وأسلحة عقب دخولهم المنطقة، في حين كان الجيش السوداني أعلن قبل أيام فرض السيطرة عليها. وقد أدت الحرب إلى دمار واسع في دار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية، بسبب موقعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم سيطرة الجيش على الخرطوم إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية التي تضمها الدار.
6: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
7: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
6: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
8: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
6: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
13: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
1: معنا الآن مراسل التلفزيون العربي في كييف محمد زاوي وفي موسكو سعد خلف. محمد، بالإضافة إلى الهجمات الواسعة، أوكرانيا أعلنت للتو تنفيذ ضربات جديدة في القرم وتدمير أو إعطاب 7 طائرات روسية.
2: فعلا وائل، بيان عاجل من جهاز الأمن الأوكراني أعلن استهداف مطارين عسكريين في كل من ساكي وغفارديسكي في شبه جزيرة القرم. البيان يشير إلى إصابة نحو 7 طائرات من طراز سخوي في مطار ساكي تحديدا، وهذه الضربة الثانية للمطار خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة أيضا إلى الضربة الثانية التي مست مطار غفارديسكي في شبه جزيرة القرم، والتي كما يقول جهاز الأمن الأوكراني في بيانه كانت تضم أيضا مسيرات من طراز شاهد. الرواية الأوكرانية تقول بأن هذه الضربات هي رد عادل على الهجمات الروسية على المناطق الأوكرانية، بما فيها الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وكما نعرف أنه لحد الساعة خلف نحو 30 قتيل وأكثر من 100 مصاب. الضربات الأوكرانية هي استمرار أيضا للهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية باستخدام مسيرات على العمق الروسي، بما في ذلك منطقة بلغراد المحاذية للحدود الأوكرانية، في استمرار طبعا لتبادل الضربات ووسط تهديد من قبل القيادة الأوكرانية بأن هذه الهجمات التي تعرضت لها كييف بالأساس سيتم الرد عليها بالشكل المناسب وفق ما يقول المسؤولون هنا في كييف. وبالعودة وائل إلى التطورات ربما التي حدثت خلال الساعات الماضية، استمرت الهجمات الروسية لتضرب مناطق واسعة، التركيز هذه المرة كان على المناطق الجنوبية الشمالية والشرقية من أوكرانيا، وأوقع وفق البيانات العسكرية قتلى في سومي في خاركيف وكذلك في دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا. الروس كما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني استخدموا صاروخين من طراز Kh-59 وكذلك 105 مسيرات. وإن تمكنت الدفاعات الأوكرانية بحسب البيان الأوكراني من إسقاط أكثر من 80 مسيرة، إلا أن هناك 20 مسيرة على الأقل أصابت إصابات مباشرة في عدد من المواقع. بالتوازي مع ذلك يبدو أننا أمام حالة من التوتر التي يرتفع منسوبها ربما يوما بعد يوم. وفق البيان اليوم لهيئة الأركان العامة الأوكرانية ازدادت وتيرة الاشتباكات وارتفع عدد الاشتباكات ليصل خلال الساعات الماضية أكثر من 270 مواجهة. الواضح أن هناك ضغط كبير جدا على مناطق معينة في شرقية
1: شكرا
2: البلاد.
1: لك يا محمد في كييف. الآن إلى سعد في موسكو. سعد، هل من تعليق روسي وإن كان الخبر ورد للتو الحديث عن إعطاب 7 طائرات سوخوي في هجوم أوكراني جديد على مطارين في القرم؟ وكما قال محمد، حدة الاشتباكات والمعارك تتصاعد بشكل خطير في الآونة الأخيرة.
3: لا تعليق وائل على استهداف مطار ساكي في القرم، لكن هناك تأكيد بأن ضربات أوكرانية تجري الآن ويجري تنفيذها الآن، وخلفت بالفعل قتلى وخلفت إصابات كبيرة. التعليق الروسي الرسمي الذي صدر حتى الآن هو أن الجانب الأوكراني استهدف السوق المركزية في مدينة توكماك الواقعة داخل مقاطعة زاباروجيا في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا، وفقا لإعلان باليتسكي حاكم هذه المقاطعة المعين من روسيا. 5 قتلى سقطوا نتيجة لهذا الاستهداف الأوكراني لهذه الضربة الأوكرانية على هذا السوق، و18 مصابا حتى هذه اللحظة. هذه البيانات الأولية التي صدرت على لسان فلاديمير باليتسكي حاكم هذه المقاطعة. نقول تستمر الهجمات الأوكرانية يبدو بالمسيرات، لأن عمدة موسكو أيضا أشار منذ قليل بعدما كان عدد المسيرات التي استهدفت موسكو حتى المداخلة السابقة لنا هنا كانت 8 مسيرات، الآن ارتفع العدد إلى 11 مسيرة، وما يعني أن الهجمات الأوكرانية مستمرة بلا شك. وعطفا على ما قاله الزميل محمد، التوتر والتصعيد العسكري هو الحاكم الآن في المشهد بين الجانبين الروسي والأوكراني. الجانب الروسي يبدو ينتقل إلى مرحلة جديدة. حتى هذه اللحظة وائل علينا أن نشير أن التوصيف القانوني لكل ما يجري من وجهة النظر الروسية بالطبع ووفقا للقانون الروسي، كل ما يجري في أوكرانيا لا تزال تسمى وتوصف قانونيا بأنها عملية عسكرية خاصة، وهذه العملية العسكرية الخاصة لها تصنيف يختلف تماما عن العملية مكافحة الإرهاب أو حتى عن إعلان الحرب. وهذه هذا الأمر سيتطلب تغييرات جوهرية في كل القطاعات في روسيا، بما في ذلك في القطاع الاقتصادي والقطاع المدني. لكن هناك ضغطا شديدا من الشارع الروسي ومن الدوائر الاستراتيجية الروسية، سواء الدوائر الأمنية أو دوائر الخبراء المقربين من الكرملين ومن وزارة الدفاع، نعم، بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تماما، نعم، وفقا لما يحدث الآن أو نتيجة لما يحدث الآن. لكن الهجمات مستمرة من الجانبين والإحصائيات تتغير كل ساعة، نعم، تقريبا.
1: شكرا جزيلا سعد خلفي، موسكو. قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة، عدا عن إعداد قاعدة بيانات للمرحلة المقبلة وهي مرحلة إعادة الإعمار.
4: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية. فهناك دافع واحد يحركنا، هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
1: نجحت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 8 أيام من زلزال فنزويلا. جرت عملية الإنقاذ بعد جهود ميدانية متواصلة استخدم خلالها الفريق أحدث التقنيات، وتمكن المنقذون من تحديد موقع الفتاة والوصول إليها قبل إخراجها فاقدة للوعي. وتواصل المجموعة تنفيذ مهامها الإنسانية في مناطق الكارثة بالتنسيق مع السلطات المحلية وخلية تنسيق فرق الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. خلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع ذوي المفقودين لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تساعد في معرفة مصير ذويهم.
5: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول للناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية. تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاذ موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا، كاراكاس.
1: إلى الجزائر، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قرابة 21% وفقا لإحصاءات أولية، وهو رقم يعد الأدنى تاريخيا. وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كريم خلفان إلى أن النسبة هي أرقام أولية وقد تتغير في الساعات المقبلة. يذكر أن التصويت جرى تمديده ساعة إضافية لإتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان أن نسبة المشاركة الأولية بلغت أكثر من 20% عبر 69 ولاية و10% في الخارج بعد اختتام عملية التصويت.
6: لا بأس أن نذكر بعدد الهيئة الناخبة 23 مليون و 872 ألف و 756 ناخبة، عدد المصوتين 4 ملايين و 962 ألف و 433، يشكل نسبة 20.79%.
1: كشفت وثيقتان اعتزام الولايات المتحدة منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل وفق وكالة رويترز. وتدعو البعثة
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: راديو الحرية
10: 97.7 FM. هناك طلب ضخم على أشباه الموصلات الذكية المستخدمة في مجال الطاقة والتي تؤدي إلى مزيد من الكفاءة. هذا بالضبط ما تحتاجه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والسيارات الحديثة، إضافة إلى مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. من خلال هذا المصنع في دريسدن فإن إنفنيون جاهزة لتلبية هذا الطلب، لكن لدينا استثمارات أخرى حول العالم مثل ماليزيا والنمسا.
11: يركز المصنع على إنتاج الرقاقات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية، ويسعى لتوفير 1000 فرصة عمل جديدة داخل ألمانيا. طاقة إنتاجية ضخمة بمليارات اليوروات سيضخها هذا المصنع عالميا، لكنها تعتمد بشكل كبير على مرونة الحكومة في تخفيض العبء البيروقراطي وتعزيز قدرة القطاع الخاص التنافسية.
12: لقد قمنا في الحكومة الألمانية بإعلان مشاريع البناء أولوية، وهذا يعني أن منح التراخيص سيكون أسرع، وفي ذات الوقت نقوم حاليا برقمنة طلبات الحصول على تراخيص البناء وأتمتة الإجراءات الإدارية المعقدة. هذا بالضبط النسق الذي تحتاجه ألمانيا، ولذلك فإنني واثق بأن هذا المصنع سيكون علامة فارقة على الطريق.
11: طموح سياسي يقف على أكتاف واقع تكنولوجي. مصنع شركة إنفينيون الجديد في دريسدن ينظر إليه كنقطة تحول رئيسية لضمان الأمن الرقمي ومواجهة الاحتكار الدولي لما باتت تعرف بصناعة المستقبل. هنا في دريسدن لا تبني ألمانيا مجرد مصنع للرقائق الإلكترونية، بل تقيم خط دفاع تكنولوجي في وجه المنافسة الآسيوية. لكن نجاح هذا الاستثمار الضخم مرهون بقدرة برلين على توفير بيئة استثمارية مرنة تضمن تدفق الابتكار في سوق عالمي لا يعترف بالتباطؤ الإداري. ياسر أبو مايلق، التلفزيون العربي، دريسدن.
1: الآن مشاهدينا إلى آخر أخبار كأس العالم شاغل الدنيا ومالئ الناس طبعا 2026. معنا هنا في استوديو السيد حسان الشعري مدير موقع الرياضي وين وين. مرحبا بكم.
13: أهلا بك.
1: اليوم مواجهة تاريخية لمصر قد تنقلها إلى دور 16 لأول مرة في تاريخ مشاركاتها. ما هي حظوظ المنتخب المصري برأيك؟
13: المنتخب المصري حظوظه كبيرة وكبيرة جدا للفوز، لأنه المنتخب الأسترالي أوكي كان دائما موجود يعني في الدور الثاني، لكن المنتخب يبقى محدود الإمكانيات، ليس من الكبار، ليس البرتغال، ليس إسبانيا، ليس كرواتيا، هو منتخب في الأخير يعني الكرة لديه ليست تلك الأولى يعني، لكن في المقابل يجب الحذر ويجب أخذ الدرس من المنتخب الجزائري، لأن يعني المنتخب الجزائري اليوم تقريبا كان شبح للمنتخب الجزائري اللي كنا نعتقده مش يقدم مباراة كبيرة من المنتخب الأسترالي. المنتخب المصري صحيح بغيابات عبد المنعم وفتوح
1: وربما أيضا محمد صلاح،
13: إلى حد الآن محمد صلاح موجود بحول الله في التشكيلة، نعم. ربما تتغير في آخر لحظة حسابات الخوف من أنه الإصابة ربما تتعكر، لكن مبدئيا في التشكيلة المحتملة أو اللي ستكون حاضر محمد صلاح مبدئيا سيكون حاضر بإذن الله. لكن المنتخب المصري كما قلنا حذاري من الاستسهال وأخذ الأمور دقيقة بدقيقة وعدم استسهال المنافس وخاصة المفاجآت، لاحظنا عدة مفاجآت في هذا المونديال.
1: حسن، هل تعتقد أن الضغط سيكون أكبر على مصر من أستراليا في هذه المباراة؟ وتعرف العامل النفسي مهم جدا في كرة القدم.
13: أنا أقول 50-50 على مستوى الضغط، لأنه منتخب أسترالي قلت ليس أول مرة يصل لهذا الدور الثاني، بينما المنتخب المصري هو لأول مرة يعني مبدئيا. احنا ربما ناخذ من زاوية العرب ومن زاوية المصريين، لكن حتى الأستراليين يلزمنا ناخذ من الزاوية متاعهم، هم يعتقدوا أنهم فرصة بالنسبة لهم، يعني لن يقابلوا منتخبات كبيرة جدا، فبالنسبة لهم فرصة المنتخب المصري مثل ما احنا نعتقد ذلك.
1: وللأمانة والموضوعية حسان، مصر حتى الآن محظوظة في مسارها في كأس العالم، لم تقابل أيضا منتخبات كبيرة.
13: صحيح، المنتخب المصري شئنا أم أبينا مجموعته إلى جانب المنتخب القطري كانت الأسهل، نيوزيلندا والمنتخب الإيراني والمنتخب البلجيكي، وشفنا بلجيكا يعني كانت عانت الأمرين في المباراة للتأهل
1: بانتظار يعني طبعا وتمنياتنا بنتيجة إيجابية لمصر.
13: أكيد.
1: ماذا عن الخيبة الجزائرية؟ ما أسبابها برأيك؟ اللاعبون، المدرب، المنظومة أم كل شيء؟
13: أنا أشوف الخيبة يتحمل في جزء كبير منها المدرب بيتكوفيتش، المدرب السويسري اللي عنده كذلك جنسية سويسرية، لأنه تقريبا يعني اختياراته الفنية، تغيير مراكز بالنسبة لمازا، ما نعرفش المنتخب الجزائري اليوم لم نعرفه، راهو الإمكانيات المنتخب الجزائري كتقارن مثلا لاعبي المنتخب التونسي أو ربما العراقي أو منتخبات عربية أخرى، إمكانيات ممتازة جدا، يلعبوا في أفضل الفرق الأوروبية، ولكن ربما خيارات الفنية ملعبش بمهاجم صريح، أنت من الأول لا تستدعي لاعب اللي ينشط في الدوري القطري في الشمال بغداد بونجاح اللي كان بدور كبير في 2019 لحصد اللقب الأفريقي، ثم لا يكون موجود تقريبا بدون مهاجم بيتكوفيتش القائمة كانت موجودة، كيف ستواجه المنتخب السويسري؟
1: نعم، باختصار شديد حسان، دور 32 على وشك أن ينتهي، من هي أفضل الفرق حتى الآن التي أثبتت جدارتها؟
13: المنتخب الفرنسي بشكل كبير، وسننتظر بقية مباريات، هناك الأرجنتين كذلك، مباراة غانا كذلك،
1: إسبانيا
13: ممتازة. إسبانيا ممتازة جدا، نعم. لكن بدرجة أولى الذي شاهدناه لحد الآن فرنسا، يعني
1: الكل يقول ذلك. شكرا لك يا حسن.
13: شكرا.
1: حسن الشعري مدير موقع وين الرياضي. مشاهدينا، ركزت الصحافة العالمية على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية والمساعي لفرض شروط خاصة قبل الموافقة النهائية، إضافة إلى نقل إيران المعركة إلى العالم الإلكتروني، كما تطرقت الصحف للصراع الجيوسياسي بين إسرائيل وتركيا في سوريا والمنطقة. بعد التقرير تكمل معكم التغطية رويدة أبو عيد.
4: في صحيفة إندبندنت البريطانية تطرقت جيسي ويليامز إلى مستقبل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وأنه بعد مرور أسبوعين على بدء مفاوضات السلام التي تستمر 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة، وعلى الرغم من مزاعم ترامب بالنجاح لم يتم إحراز تقدم يذكر. وأضافت الكاتبة أن كلا الجانبين يتراجعان عن التزاماتهما، حيث تتصاعد الأعمال العدائية ولا يتحدث الطرفان مباشرة مع بعضهما، مع بقاء القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل. وتابعت أن مزاعم الإدارة الأمريكية المستمرة حول نجاح المفاوضات وإمكانية التوصل إلى حل تصطدم بالنفي الإيراني المتواصل، والذي يؤكد أن المحادثات غير مباشرة وتبدو هشة للغاية. وختمت الكاتبة بأن ترامب لا يزال متفائلا بإحراز تقدم في محادثات قطر، إلا أن تلويحه بإمكانية عودة العمليات العسكرية يعطي رسالة واضحة عن حقيقة جدوى المحادثات مع طهران. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال جوناثان سويت ومارك توث حول الكفة الراجحة حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الحرس الثوري الإيراني يعتقد أنه يحكم السيطرة على الرئيس الأمريكي، مستشهدا بعدم تقديم طهران أي تنازلات للولايات المتحدة في المحادثات الجارية حتى الآن. وأضاف الكاتبان أن الموقف التفاوضي الإيراني يبدو ثابتا ورافضا لأي تغيير، حيث تصر طهران على رفض فكرة الوصول إلى إنهاء دائم للحرب قبل تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم. وتابع الكاتبان أن إيران تراهن على أن الرئيس الأمريكي سيستسلم في النهاية من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة نظرا لسيطرة إيران على مضيق هرمز، وتجنبا أيضا للخسارة السياسية داخليا. وختم الكاتبان بأن إصرار ترامب على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا قبل الانتقال للنقاط التالية في مذكرة التفاهم يعطي الطرف الإيراني مبررا لعدم الاستمرار في المفاوضات. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وفيها نقرأ مقالا عن مساعي واشنطن لإغراء طهران بالأموال مقابل مضيق هرمز.
7: راديو الحرية
14: 97.17 FM.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
16: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
15: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
16: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
17: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
9: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
17: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
18: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
19: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
20: لك أيوة، يلا
14: شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
19: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: إذن مشاهدينا، لمواكبة أحداث الساعة من عين المكان، أرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي. نبدأ من طهران بالزميل حازم كلاس. أهلا بك حازم. من واشنطن سيكون معنا أيضا عبد الرحمن البرديسي. من القدس عبد القادر عبد الحليم. من رام الله كريستين ريناوي. من أم درمان عمار المغربي. من كييف محمد زاوي. ومن موسكو سعد خلف. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من طهران حازم، بداية بمشهد تشييع خامنئي الذي سيستمر لأيام في طهران، وفي المشهد السياسي تصريحات قليباف على ما أظن هي الأبرز اليوم، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: بداية إذا أردت أن أبدأ من حيث الشكل، المراسم هي مراسم وداع رسمية اليوم بدأت وستستمر حتى يوم الخميس المقبل. اليوم يمكن تقسيمه إلى جزئين. الجزء الصباحي كان مراسم وداع رسمية من قبل جهات وشخصيات من دول مختلفة، شخصيات علمائية، وفود حزبية، وشخصيات مثقفة وناشطين سياسيين وعلى مستويات مختلفة، ومن بينهم وهذا كان لافتا أيضا شخصيات من فصائل محسوبة على محور المقاومة، بعضها حتى يعني التلفزيون الإيراني كان حريص أن لا تظهر صورهم بشكل واضح، وإنما أعلن بأنهم فصائل أو ممثلين عن فصائل من محور المقاومة في المنطقة، إضافة إلى شخصيات علمائية ودينية من دول مختلفة ومن أديان وطوائف مختلفة. الجزء الثاني أو المرحلة الثانية كانت بعد أذان الظهر اليوم بتوقيت العاصمة طهران، باستقبال الوفود الرسمية، ثماني رؤساء دول، ثمانية رؤساء دول واثني عشر رئيس برلمان، إضافة إلى عشرات وزراء الخارجية والممثلين عن حكومات مختلفة من 100 دولة تقريبا. اللافت أن مجلس أو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن بأن الوفود التي ستأتي إلى طهران ليس بينها وفود رسمية أوروبية، لأن طهران امتنعت عن دعوة الدول الأوروبية في ضوء دعمها للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران كما قال. هذه المراسم الرسمية ستستمر حتى بعد ظهر اليوم، حتى مساء هذا اليوم تحديدا. الرئيس الإيراني، رئيس البرلمان، رئيس السلطة القضائية، ووزير الخارجية، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكبار الشخصيات في النظام الإيراني تستقبل التعازي من الشخصيات الرسمية ضيوف طهران في مصلى الإمام الخميني. وعلى هامش ذلك بطبيعة الحال تعقد العديد من اللقاءات الثنائية كما أشرت، ربما أبرزها ما نقل عن محمد باقر قاليباف خلال هذه اللقاءات وسنأتي على ذكره. أما إذا أردنا أن نستمر من حيث الشكل، هذه المراسم يوم غد السبت والأحد ستكون شعبية في مصلى الإمام الخميني، وداع شعبي جماهيري من قبل زوار المصلى من الإيرانيين على وجه التحديد، يتوقع أن يكون هناك مشاركة بالملايين. بعد ذلك سيكون يوم الاثنين مراسم تشييع في العاصمة طهران من أقصى شرقها إلى أقصى غربها عبر شارع الثورة، شارع انقلاب، وصولا إلى ساحة آزادي الحرية المعروفة. يوم الثلاثاء ستقام مراسم تشييع في مدينة قم، ويوم الأربعاء سيكون هناك مراسم تشييع في النجف وكربلاء، ويوم الخميس مراسم تشييع ودفن في مدينة مشهد في مقام الإمام الرضا شمال شرق إيران. أما من حيث اللقاءات الثنائية فكما أشرت اللقاءات الثنائية عديدة. محمد باقر قاليباف استقبل نائب رئيس مجلس الشعب الصيني، استقبل رئيس البرلمان العراقي، استقبل وفدا عن حركة أمل ممثلة رئيس مجلس النواب اللبناني، استقبل رئيس البرلمان البيلاروسي وغيرهم. وأبرز ما تم التطرق له هو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وتحديدا البندين المتعلقين بلبنان ومضيق هرمز. ما يتعلق بلبنان، قال قاليباف الشباب بأن هذا البند مهم يدعم ويقوي سيادة لبنان والحكومة اللبنانية ودولة لبنان، ودعا جميع اللبنانيين إلى السعي إلى تنفيذ هذا البند. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فتأكيد بأن الأمر حصرا هو بيد إيران وسلطنة عمان، وتعملان معا على ترتيب الأمور، وأي تدخل أمريكي أو غير أمريكي سيعرقل هذه الجهود من أجل فتح مضيق هرمز. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن اتصال هاتفي لافت أيضا جرى بين وزير الدفاع الإيراني بالوكالة ووزير الدفاع التركي، تطرقا فيه بشكل أساسي

0: النظام في إيران، ليست المرة الأولى التي يقول فيها ذلك، ولكن البارز هنا أو اللافت هو تكرار هذا الأمر.
1: نعم صحيح رويدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما كان له تصريحات هامة خلال اليومين الماضيين أكد فيها على أهمية تفكيك البرنامج الإيراني النووي، وأكد فيها أيضا على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينما يهدد الإيرانيون عبر مسؤوليهم بأن مضيق هرمز هو أداة قوية في يد الإيرانيين، وهذا يعبر عن التباين الواضح في الموقف الأمريكي الإيراني بشكل واضح للجميع بأن البنود 14 التي تم التوقيع عليها هناك خلاف كبير جدا واضح للجميع بين واشنطن وبين طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا خلال اليومين الماضيين وقال إن الإيرانيين وافقوا على الكثير من المطالب الأمريكية، وكعادة الرئيس ترامب يريد طمأنة الأسواق المالية وطمأنة الاقتصاد العالمي، بينما الطرف الآخر الطرف الإيراني يتحدث عن موضوع مغاير تماما فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. الولايات المتحدة الأمريكية تريد الدبلوماسية، والرئيس ترامب يعطي مجالا واسعا للدبلوماسية وتحدث على أنه يريد تمديد المهلة، مهلة 60 يوما، مهلة وقف إطلاق النار، لأنه يؤمن أن السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز مثلما كان قبل الحرب هو السبيل الدبلوماسي فقط وليس عن طريق توجيه الضربات. ولكنه قال ما زال لديهم عدة صواريخ ومن الممكن بكل سهولة أن نضرب هذه الصواريخ كما فعلنا خلال الضربات التي وجهناها خلال الأسبوع الماضي، وكانت ضربات قاسية جدا كما صرح الرئيس ترامب. الآن ربما حالة من الفتور الدبلوماسي، ولكن على الأقل هناك إطار معين وسيتم استكمال هذا الإطار بعد الانتهاء من مراسم تشييع المرشد السابق خامنئي، حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إتمام التشديد على البنود 14. نحن ما زلنا في المرحلة الأولى من هذه الهدنة، المرحلة الثانية التي يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون خاصة بكيفية التوصل لتفكيك برنامج إيران النووي، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت هناك نقاط كبيرة جدا متعلقة بمضيق هرمز، متعلقة بالمطالب الإيرانية الخاصة بالإفراج عن الأموال المجمدة. وكما نعلم رويدة هناك ضغوطات كبيرة جدا على الرئيس الأمريكي في الداخل في الكونغرس من الجمهوريين ومن الديمقراطيين بألا تسمح واشنطن بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بهذه الطريقة إلا إذا كان هناك حرية حقيقية مستمرة للملاحة في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا رؤية. عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أذهب الآن إلى القدس مع مراسلين هناك عبد القادر عبد الحليم. لابد أن إسرائيل ترصد بشكل كبير عبد القادر مشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في إيران، كيف يتم تناول هذا المشهد الإيراني في الداخل الإسرائيلي؟
2: على المستوى الرسمي رويدة تغيب التصريحات الإسرائيلية، لا تصريحات استثنائية تتعلق بمراسم التشييع، لكن كما ذكرت من الواضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية مهتمة بنقل تحديدا الصورة الأمنية المنبثقة من مراسم تشييع خامنئي الذي اغتالته إسرائيل في أوائل ساعات أو دقائق الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، تحديدا الجوانب المتعلقة بالحضور. هناك اهتمام بمتابعة من يحضر ومن يغيب من الحرس الثوري الإيراني. على سبيل المثال كان هناك اهتمام بإظهار أن وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني ظهر للمرة الأولى منذ شباط وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية في مراسم التشييع. هناك اهتمام أيضا بغياب مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران. هناك اهتمام بأعداد المشيعين وبالجوانب الأمنية المتعلقة بترتيب هذه المراسم من حيث انتشار قوات الأمن الإيرانية وبسط سيطرتها داخل سواء في طهران أو حتى في مناطق مختلفة ستشهد لاحقا مراسم إضافية كذلك لتشييع خامنئي. بالتالي نتحدث عن مواكبة إسرائيلية معينة.

0: تتعلق بالجوانب الأمنية، هذا على مستوى وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية. في المقابل في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال يحضر التحريض الكبير من عموم الإسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحريض على المراسم بحد ذاتها، على الحضور، أو حتى دعوات للاستهداف لم تكن غائبة عن هذه المنصات على لسان الإسرائيليين، لكن التصريحات الرسمية غائبة. الصورة الإسرائيلية الرسمية التي يتم الحديث فيها عن الملف الإيراني بصورة عامة هي أن إسرائيل تتابع وتراقب التطورات الإيرانية الأمريكية، تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهي في حالة استعداد تامة لأي سيناريوهات تصعيدية سواء في جبهة إيران أو حتى على مختلف الجبهات. وهذا ما جاء على ذكره رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في آخر تطرقاته إلى الملف الإيراني وبقية الملفات في حديثه أمس بمناسبة مرور 1000 يوم على 7 أكتوبر، على هجمات 7 أكتوبر وما تبعها من حرب إبادة إسرائيلية في قطاع غزة. رويدة،
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. قال رئيس مجلس قروي بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله للتلفزيون العربي، قال إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم لمستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في البلدة. وأشار أيضا إلى أن مستوطنين هاجموا بالحجارة والعصي وغز الفلفل السام أصحاب الأراضي، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي منعهم من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. لمزيد من التفاصيل نرحب مجددا بمراسلتنا في رام الله كريستين ريناوي. أهلا بك معنا كريستين. عذرا، يعني نريد منك تفاصيل ما جرى اليوم من اعتداء جديد للمستوطنين على مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية.
2: رويدة، تماما، أنه اعتداء جديد نفذه مستوطنون ضد الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب الذي حدث صباح اليوم، أن أصحاب أراضي حاولوا الوصول إلى أراضيهم في محاولة لحراستها واستصلاحها. هم كانوا ممنوعين من الوصول إلى أراضيهم تحت غطاء الذرائع الأمنية وحرب الإبادة على قطاع غزة. الاحتلال منع الكثير من الفلسطينيين من الوصول.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
4: 92.7
2: وأيضا المتضامنين الأجانب، سجل 9 إصابات وفق رئيس المجلس القروي وفق ما قال للتلفزيون العربي. وهذا الاعتداء هو ليس حديثا منعزلا أو مفصولا عن السياق العام، هذا يتكرر في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. محافظة رام الله إحدى المحافظات التي تتعرض لهجمات منظمة من المستوطنين، تحديدا مناطق شرق رام الله مثل طيبة، مناطق شمال شرق رام الله مثل أبو فلاح، ترمس عية، سنجل، كل هذه المناطق تتعرض بشكل دائم لهجمات المستوطنين، وكل ذلك يصب لصالح مشروع الاحتلال الاستيطاني الإحلالي. طبعا هذه الهجمات تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ويتوقع بأن تشهد الأشهر المقبلة رويدة أن تشهد المزيد والمزيد من الاعتداءات، لأن من يدعم هؤلاء المستوطنين هم وزراء في حكومة نتنياهو الذي يوفر المركبات الجبلية والسلاح ويحول البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات قائمة فيها خدمات، هما سموتريتش وإيتمار بن غفير وزراء في حكومة نتنياهو، وهي الحكومة التي أيضا تصدق على مستوطنات وعلى شرعنة وتسوية أوضاع مستوطنات في إطار الاعتداءات التي تنفذ هنا في الضفة الغربية. كما هو معروف، تزامنا مع حرب الإبادة على قطاع غزة شهدت الضفة الغربية عدوانا متواصلا، تبادل الأدوار بين الاحتلال والمستوطنين. هنالك مخاوف، يعني هذه المشاهد من منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم تذكر بموسم حصاد الزيتون الدموي كما شهد شهدنا في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي. هذا أيضا هذه أيضا فترة حصاد رويدة، والأشهر المقبلة يفترض أن تشهد أيضا توافد للأهالي إلى أراضيهم، والأراضي ليست مجرد فقط مكان يصل إليه الفلسطيني، هذه أيضا مصدر حياة، مصدر رزق. وأيضا عندما يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه تصبح الأرض فريسة سهلة للمستوطنين بأن يتم الاستيلاء عليها. بالأرقام نتحدث عن معدل شهري ينفذ فيه المستوطنون نحو 500 اعتداء وهجوم شهريا، أكثر من 12 ألف هجوم واعتداء نفذها المستوطنون خلال السنوات الثلاث الماضية. نتحدث عن أكثر من 3000 اعتداء وهجوم منذ بداية العام الجاري. بالتالي هذه ليست أرقام، هذا واقع يعيشه الفلسطينيون في محاولة لتثبيت أرضهم والحفاظ على أرضهم من هذا الاستيطان الذي تقوده دولة وتدعمه دولة، ليس فقط مجرد أداة وعصابات من قبل المستوطنين. نتحدث عن عدوان كامل يشنه المستوطنون والاحتلال الإسرائيلي هنا في الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المدنيين في الأبيض يتعرضون لظروف قاسية، والمجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر في السودان. أكد تورك أن مؤشرات لا لبس فيها من مدينة الأبيض على موعد لكارثة جديدة، حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا في المدينة، مشيرا إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردفان. ميدانيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني باتت على مقربة من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق. وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. وفي سياق متصل أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة تي أو في مدينة تندلتي في ولاية النيل الأبيض. أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع في دار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب موقعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند اندلاعها. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
7: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
8: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
7: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
9: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
7: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
10: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتتواصل الهجمات الروسية الواسعة باتجاه الأراضي الأوكرانية، حيث استهدفت مناطق شمال وشرق أوكرانيا بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
11: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجددا. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
12: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
11: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب. بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير، مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا، بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود، هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
1: من كييف ينضم إلينا مراسلنا محمد زاوي، ومعنا أيضا من موسكو مراسلنا سعد خلف. أهلا بكما. نبدأ معك محمد، تستعر في هذه الأيام الحرب الروسية الأوكرانية وتزداد الهجمات الروسية على مناطق مختلفة في مقدمها العاصمة كييف، يعني وصف لنا المشهد بشكل أدق. وأيضا كانت هناك تصريحات لافتة للرئيس الأوكراني لمواجهة هذا الهجوم الروسي المتزايد.
13: نعم رويدة، لو طبعا لخصنا المشهد العام، نحن أمام عملية من التصعيد والتوتر بين الجانبين الأوكراني والروسي. ساعات القليلة الماضية كانت محور لهذا التصعيد من خلال هجمات روسية جديدة تجددت على مناطق واسعة في أوكرانيا وضربات أوكرانية في المقابل على مناطق روسية. لو بدأنا من الوضع هنا في كييف، طبعا اليوم حداد عام هنا في المدينة على إثر الاستهداف الروسي الذي خلف لحد الساعة 30 قتيل وأزيد من 100 مصاب وفقا للسلطات المحلية، ومن المحتمل أن يرتفع هذا الرقم خاصة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد اليوم وجود 10 مفقودين على الأقل، وتستمر أعمال البحث تحت الأنقاض في 3 مواقع على الأقل، أبرزها حي دارنيتسكي حيث انهار جزء من مبنى سكني متعدد الطوابق، الضحايا كانوا بشكل كبير في هذا المبنى السكني. الأمر الآخر هو استمرار عملية القصف باستخدام عشرات المسيرات وكذلك صواريخ على مناطق في جنوب شرق وشمال أوكرانيا، نتحدث عن سومي تحديدا في الشمال، هناك عدد من القتلى. في خاركيف أيضا تحدثت السلطات عن سقوط قتلى وجرحى في دنيبروبيتروفسك وكذلك زابوريجيا. سلاح الجو قال بأن روسيا استخدمت 105 مسيرات بالإضافة إلى صاروخين. الدفاعات تمكنت من التعامل بفاعلية مع نحو 80 مسيرة، لكن هناك 20 مسيرة أصابت إصابات مباشرة عدد من المواقع. في المقابل أو في التوازي مع ذلك، جبهات القتال أيضا شهدت تزايد في عدد الاشتباكات القتالية، بحيث قالت هيئة الأركان العامة اليوم بأن الجبهات شهدت 273 مواجهة قتالية. طبعا هذا العدد كبير مقارنة على الأقل بالأسابيع الماضية. هناك تركيز روسي واضح على اختراق الدفاعات أو على محاولة اختراقات الدفاعات الأوكرانية في المدن الكبرى، سواء في هولياي بولي في زابوريجيا تحديدا، وكذلك في سلافيانسك و كراماتورسك وكذلك ليمان وكوستانتينيفكا في مقاطعة دونيتسك، بالإضافة إلى الاشتباكات الأخرى على طول خط المواجهة كما نعرف، الذي يزيد طوله عن 1000 كيلومتر مع استخدام واسع للأنظمة غير المأهولة خاصة المسيرات. الجهة الأخرى اليوم كان فيه حديث من جهاز الأمن الأوكراني عن هجمات أوكرانية ضربت مطاري ساكي وغوارديسكي في شبه جزيرة القرم. الرواية الأوكرانية تقول بأنه تم تدمير عدد من طائرات سخوي في مركز أو في المطار العسكري بساكي، بالإضافة إلى موقع للمسيرات كما تقول مسيرة شاهد في مطار غوارديسكي. أيضا تحدثت تقارير أوكرانية عن استهداف العمق الروسي خاصة في بيلغراد على الحدود مع أوكرانيا. وأيضا
3: راديو الحرية
14: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: مع الغرب في إطار الصراع الروسي الأوكراني. ومعلومة أخرى، هناك معلومات صدرت بأن روسيا أغلقت أو أوقفت عمليات النقل بالسكك الحديدية بينها وبين دول البلطيق وفنلندا، وهذه أيضا من المؤشرات التي ترسل رسائل بأن هناك شيئا ما يجري الآن بلورة في الأروقة الروسية، أروقة صنع القرار واتخاذ القرار الروسي.
6: شكرا جزيلا جزيلا لك سعد خلف، مراسل التلفزيون العربي من موسكو. مشاهدينا، نعود إلى ملف السودان. استطاع الآن الانضمام إلينا مراسلنا من أم درمان عمار المغربي. عمار، نقف معك طبعا على التطورات الميدانية المتلاحقة في أكثر من منطقة في السودان، وطبعا مع يعني ارتفاع الصرخات الدولية والتحذيرات من كارثة إنسانية محققة في مدينة الأبيض.
7: رويدة، مع تصاعد العمليات العسكرية في المحورين اللذان يعتبران من أكثر المحاور اشتعالا للعمليات العسكرية، هي محور شمال كردفان ومحور النيل الأزرق. نبدأ من محور النيل الأزرق، هذا المحور الذي شهد تطورات عسكرية خلال الساعات الماضية بحسب المصادر العسكرية التي تحدثنا إليها، وقالت أن قوات الجيش والقوات المشتركة والقوات الأخرى هاجمت الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في تخوم منطقة الكرمك الاستراتيجية، هذه المنطقة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. إضافة إلى قوات الجيش السوداني ظلت خلال الأيام الماضية تتقدم في هذا المحور، وبحسب المصادر أيضا أكدت بأن قوات الجيش السوداني باتت على مقربة من استعادة السيطرة على هذه المدينة، مدينة الكرمك التي تقع في إقليم النيل الأزرق. هذه المدينة التي شهدت عمليات نزوح لمعظم سكانها، هذه المدينة يعني تكاد تكون خالية تماما من تواجد المدنيين، وأصبحت منطقة عمليات عسكرية كاملة، والسكان هذه المنطقة والمناطق المتاخمة والمجاورة لها نزحوا منها باتجاه مدينة الدمازين وإقليم الروسيرس. وكان قلنا كانت قد تحدثنا إلى عدد من الأسر النازحة، تحدثوا لنا أن معظم نزوحهم من هذه المناطق بسبب الاستهدافات المتكررة للطائرات المسيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع، والتي كانت تهاجم المواقع السكنية بطريقة عشوائية، من واقع أن هذه المناطق كانت أيضا تخلو من أي مظاهر عسكرية، الأمر الذي أدى إلى عمليات النزوح الكبيرة التي تجاوزت الأكثر من 170 ألف شخص، أي ما يقارب 50 ألف أسرة وصلت إلى مدينة الدمازين. يعانون كذلك هذه الأسر أوضاع إنسانية صعبة للغاية وسط انعدام الغذاء والمياه، وكذلك تزامنا مع دخول فصل الخريف هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق تتفاقم أوضاع الإنسانية بالنسبة للنازحين وسط يعني نقص واضح في المواد الإيواء. كثير من النازحين يستخدمون خيم لا تقوى لتحمل الأمطار وتحمل الرياح التي تنشط هذه الأيام باستمرار في إقليم النيل الأزرق، الأمر الذي يحتاج إلى تدخلات سريعة وعاجلة سواء كان من منظمات محلية أو منظمات دولية من أجل إعانة سكان من أجل إعانة النازحين في إقليم النيل الأزرق. إذا تحولنا أيضا إلى الشق الآخر الأكثر سخونة في العمليات العسكرية والتطورات الميدانية وهو إقليم كردفان وتحديدا في شمال كردفان، هذه المنطقة بالتحديد كانت بها مناوشات عسكرية، عمليات يقودها الجيش السوداني من أجل إبعاد خطر الخناق الذي تحاول قوات الدعم السريع أن تفرضه على مدينة اللبيط عاصمة ولاية شمال كردفان، كذلك الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة التي هاجمت هذه المدينة خلال الأيام الماضية عمقت من الأوضاع الإنسانية بحسب ما تحدث المجتمع الدولي من تخوفهم من أن يحدث مثل السيناريو في مدينة اللبيط الذي حدث في مدينة الفاشر بشمال دارفور. الأوضاع الإنسانية جراء هذه الهجمات تتعقد بشكل كبير، ولكن حركة المواطنين حركة التجار داخل المدينة تمضي بشكل طبيعي.
6: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة، عدا عن إعداد قاعدة بيانات للمرحلة المقبلة وهي مرحلة إعادة الإعمار. كما أشارت رودريغيز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطالبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
3: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة، وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
6: خلف زلزال فنزويلا المزدوج ألف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع ذوي المفقودين لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تساعد بمعرفة مصير أبنائهم وذويهم.
4: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول للناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاذ موسى، تلفزيون عربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
6: والآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يخوض المنتخب المصري الليلة مواجهة تاريخية أمام نظيره الأسترالي على ملعب دالاس ضمن دور 32 من كأس العالم، ويطمح منتخب الفراعنة المتأهل في وصافة المجموعة السابعة بلوغ دور 16 للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الرابعة في المونديال. ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على كوكبة من النجوم في مقدمهم محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش وإمام عاشور لحسم النتيجة على حساب أستراليا الطامحة بدورها إلى تحقيق أول انتصار لها في مباراة إقصائية في كأس العالم.
1: أنا سعيد إن جماهيرنا والجماهير كلها اللي موجودة في مصريين أو غير مصريين عندهم ثقة إن إحنا إن بيفكروا في المباراة التانية، لكن من حقهم ودي حاجة تشرفني، لكن في نفس الوقت أنا كمسؤول أنا بفكر في المباراة اللي أنا فيها والدور اللي أنا فيه عشان أوصل لطموح والحاجة الإيجابية المعنوية اللي موجودة عند الجماهير.
2: إنهم راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
9: فاز المصريون بعدما كتب منتخب الفراعنة تاريخا جديدا ببلوغ الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. التأهل لم يكن وحده سببا للاحتفال، بل الأداء والمستوى الذي ظهر به رجال المدرب حسام حسن في دور المجموعات. ومع تصاعد الحماسة اشتعلت الأسواق أيضا ونفذت القمصان والأعلام بعد تسابق الجماهير على شرائها أملا بمزيد من الاحتفالات قبل القمة المرتقبة أمام أستراليا. زيادة في الطلب على الأعلام والقمصان الذي ارتفع بنحو 40% في مشهد يعكس ثقة المصريين بقدرة منتخبهم على تحقيق إنجاز.
10: هو اكيد لازم الاقبال اليومين دولت عشان المطاعم والكافيهات وكده بيبقوا عاوزين يعملوا ديكورات، فبيبقى فيه النسب بتاعت المبيعات بتبقى اعلى اليومين دولت، لان بيبقوا محتاجين كل حد بيبقى محتاج يحط الديكور بتاعه ان هو يزيد برضو المبيعات عنده.
11: طبعا ما كناش نقدر نوصل للدور ده لان احنا كان كبرنا ماتش او اتنين وبنخرج، دلوقتي بقت العمليه مفتوحه نسبيا بالنسبه برضو لفريق استراليا اللي هنلعبه، هو فريق برضو يعتبر مش منافس قوي لينا ونقدر عليه ونتغلب عليه ونكسبه إن شاء الله بإذن الله 2-0.
9: خطوة واحدة تفصل الفراعنة عن دور 16، إنجاز إن تحقق فلن تكون الفرحة وحدها هي التي تجتاح مصر، بل ربما تختفي الأعلام والقمصان من الأسواق، لأن الخصم في ذلك الدور المقبل سيكون بطل العالم منتخب الأرجنتين في حال فوزه على الرأس الأخضر.
0: للأسف ودع المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم من دور 32 إثر خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في ملعب مدينة فانكوفر الكندية. المنتخب السويسري نجح في التقدم مبكرا بهدف في الدقيقة 10 قبل أن يؤمن انتصاره بهدف ثان مع بداية الشوط الثاني، ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور 16 لمواجهة الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا. وبخسارة منتخب محاربي الصحراء يصبح أول منتخب عربي وخامس إفريقي يودع البطولة في الأدوار الإقصائية.
12: اليوم ليكيب ناسيونال كانت خيبة أمل، ما كناش نستناو فيهم يلعبوا بهذه الطريقة، كنا نستناو الأفضل. مي لي جوار لعبوا ما كانش الحرارة اللي كنا متعودين عليها بكري.
13: كانت مباراة يعني مؤسفة، كانت مخيبة للأمل. كيتمنينا أو موان دي باسيو دوزيام تور، لحقوا تروازيام تور، مي هذه كرة القدم.
14: المباراة ما كانش في المستوى اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين كيف تخدم خير من المرة اللي فاتت، مي توجور نلقاو نفس الريزلتا، نلقاو النتيجة دائما خيبة أمل نخرجوا هكا.
0: وعقب انتهاء مباراة الجزائر وسويسرا، أعلن الدولي الجزائري رياض محرز اعتزال اللعب دوليا بعدما أخفق منتخب بلاده في العبور إلى الدوري المقبل. وقال محرز إن الهدف كان ترشح والمباراة كانت في المتناول، لكن المنتخب استقبل هدفين بسبب أخطاء، مضيفا أنه بسبب هذا المستوى يدفع ثمن أي خطأ. ويمثل محرز منتخب الجزائر منذ عام 2014، وقد سجل 119 مشاركة دولية وأحرز خلالها 40 هدفا. ينازل منتخب باراغواي يوم السبت المنتخب الفرنسي الذي يعد واحدا من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم ضمن دور 16. وتأتي مباراة الفريقين بعد أن حقق منتخب باراغواي فوزا تاريخيا على ألمانيا وأقصاها ضمن مرحلة 16. موفد التلفزيون العربي تجول في أحياء أسونسيون عاصمة باراغواي ورصد أجواء الفرح وترقب عشية المباراة المقبلة.
15: قبل أيام عاش الباراغوايون ليلة لا ينسوها. منتخبهم أطاح بألمانيا، أحد عمالقة كرة القدم العالمية، وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوايانية. منذ تلك الليلة تبدلت ملامح الشوارع، وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب، وأصبح الحديث يدور حول سؤال واحد: هل تتكرر المعجزة أمام فرنسا؟ في أحد الأحياء الفقيرة يبدو الجواب أقرب إلى الإيمان منه إلى التوقع.
16: فريقنا قوي ولدينا ثقة كبيرة بأننا سنخرج منتصرين.
17: سنعمل بقوة وثبات لتحقيق النصر، أتمنى ذلك من قلبي.
15: الأطفال الذين تابعوا الانتصار على ألمانيا عادوا إلى ملعبهم الترابي وهم يقلدون نجوم المنتخب، بينما يحلم بعضهم بأن يكون هو بطل باراغواي في كأس عالم قادمة. كرة القدم هنا تتجاوز حدود الرياضة وتمنح أبناء الأحياء الفقيرة نموذجا لنجاح يبدأ من ملعب بسيط وينتهي على أكبر ملاعب العالم.
18: شبابنا يلعبون كما لو كانوا يحاربون. هذا البلد بني من طرف النساء والأطفال لأنهم هم من بقوا بعد الحرب الثلاثية وأبقوا روح القتال لدى أجيالنا المتعاقبة.
15: في المدرسة الوحيدة في الحي يتدرب الأطفال على تشجيع منتخبهم، وتقول مديرة المدرسة إن الفوز الأخير لم يمنح هؤلاء الصغار فرحة عابرة فحسب، بل منحهم ثقة أكبر في أحلامهم وجعل المنتخب أقرب إليهم من أي وقت مضى.
19: أنا شخصيا لم أتحمل وبكيت وبكى الأطفال معي، لقد كان فوزا مؤثرا، خاصة أنه جاء بعد سنين متتالية وقد أعطى الأطفال أملا كبيرا في مستقبلهم.
15: في باراغواي كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل حلم يبدأ في الأحياء الفقيرة ويكبر مع الأطفال، ويتحول كلما لعب المنتخب إلى قضية وطنية. وحين يطلق الحكم صافرة البداية أمام فرنسا لن يكون في الملعب 11 لاعبا فقط، بل ستكون معهم أيضا أحلام 7.5 ملايين من الباراغوايين.
20: من هنا تبدأ الأحلام الكبرى في هذا الحي الفقير في بلد صغير في قلب أمريكا الجنوبية، بلد لا يتوقف عن البحث عن مكان كبير على خريطة السياسة والاقتصاد والرياضة. ندى عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
0: ركزت الصحافة العالمية على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية ومساعي الطرفين لفرض شروط خاصة قبل الموافقة، إضافة إلى نقل إيران المعركة إلى العالم الإلكتروني. بعد هذا التقرير للصحافة يلقاكم على رأس الساعة الزميل وائل التميمي، إلى اللقاء.
18: في صحيفة إندبندنت البريطانية تطرقت جيسي ويليامز إلى مستقبل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وأنه بعد مرور أسبوعين على بدء مفاوضات السلام التي تستمر 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة، وعلى الرغم من مزاعم ترامب بالنجاح، لم يتم إحراز تقدم يذكر.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
21: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
22: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
21: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
23: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
24: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
25: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
26: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
21: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
4: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
21: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة أمريكية إسرائيلية في 28 من فبراير شباط الماضي. ويشارك في المراسم مسؤولون إيرانيون على رأسهم الرئيس مسعود بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وعدد من مسؤولي الحرس الثوري. ومن المتوقع أن يشارك أيضا في المراسم التي تقام في مصلى الإمام الخميني في طهران رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية ومبعوثون من نحو 100 دولة وفق وكالة إيرنا الرسمية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في المضيق. وذكر أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن. وأضاف قاليباف أن إيران عازمة على تنفيذ الاتفاق بالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، وأعرب عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. من جهته قال المندوب الإيراني في الأمم المتحدة إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: تتجه الأنظار إلى شوارع طهران التي تستعد لوداع مرشدها السابق الذي قضى خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي. رسالة إيرانية لها دلالاتها من خلال خريطة واسعة للتشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 من يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 من يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها، في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
2: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق للمواثيق، تبقى المنطقة في حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.
0: معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، كلام الرئيس ترامب الإيجابي عن قرب التوصل إلى اتفاق وأنه بكل وضوح لا يريد تغيير النظام الإيراني، هل هو نتيجة مفاوضات التي جرت في الدوحة وما قيل عن أجواء إيجابية شهدتها؟
3: لا نعلم على الإطلاق وائل كيف وافقت إيران على كل ما طلبه وكل ما يحتاجه ترامب كما صرح، بل إن هناك الكثير من الغموض فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز. وترامب تحدث لشبكة CNBC على أن هذه الحرب ليست تقليدية وإنما نسعى لتجريد إيران من قدراتها النووية، والحديث على الغبار النووي وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحصول على الغبار النووي كما صرح في أكثر من مناسبة الرئيس ترامب، فهذه المفاوضات لم تبدأ بعد، فنحن في المرحلة الأولى، مرحلة 14 بندا، وما زال هناك الكثير من النقاط الخلافية. وتجلى ذلك في تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأخيرة بأن إيران هي التي تمتلك وحدها ورقة مضيق هرمز، وأن الأمر يعود إلى القيادات الإيرانية في قضية التعامل مع السفن التجارية التي تعبر من المضيق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه التصريحات مرة أخرى كعادته ربما يريد أن يكون هناك أريحية في الأسواق العالمية، وطمأنت الداخل الأمريكي بأن المفاوضات تسير على ما يرام، وأن الإيرانيين وافقوا تقريبا على كل ما تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية. ولا نعلم عن ماذا يتحدث بالتحديد الرئيس ترامب. الرئيس ترامب أيضا تحدث لهذه الشبكة الأمريكية قائلا إننا ضربنا الصواريخ الإيرانية وما زال لديهم بعض الصواريخ، ويمكن أن نمسح هذه الصواريخ من على وجه الأرض، ولكننا لا نريد الآن، ونريد إعطاء فرصة جيدة للدبلوماسية. الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستستأنف المفاوضات بعد مراسم تشييع

0: تعلق بمضيق هرمز، وكأننا نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر. مضيق هرمز ما زال العقبة الكبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية حتى يكون هناك أريحية في الأسواق المالية وأيضا في سوق النفط وهنا في الداخل الأمريكي. ولذلك المرحلة الأولى من الاتفاق يوجد بها الكثير من العقبات أمام الرئيس ترامب، والذي يسعى كما قال إلى حل كل هذه العقبات بالدبلوماسية بصرف النظر عن تلويحه بين الحين والآخر بأن الخيار العسكري موجود. ولكن الرجل بنفسه قال حتى إن ضربنا إيران ووجهنا ضربات قاسية على إيران لعدة أسابيع فسيبقى مضيق هرمز مغلقا ولن يحل الأمر. الحديث على الملف النووي الإيراني وتجريد إيران من قدراتها النووية كما ذكر ترامب، لا يوجد على الإطلاق أي مفاوضات خاصة بهذا الشأن، بل إن المفاوضات الأخيرة التي حدثت في الدوحة، المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، كانت للتأكيد فقط على أهمية تنفيذ البنود 14 بمن فيها قضية مضيق هرمز وأيضا الإفراج عن الأموال المجمدة، حيث إن الرئيس ترامب لديه الكثير من الانتقادات في الداخل الأمريكي من الديمقراطيين ومن الجمهوريين بأنه سيفرج عن الكثير من الأموال، مليارات الدولارات من الأموال المجمدة الإيرانية، وبذلك سيعطي إيران زخما اقتصاديا كبيرا تستطيع من خلاله بناء قدرتها النووية وقدرتها الصاروخية مرة أخرى. ولذلك ربما يكون هناك نوع من الهدوء النسبي فيما يتعلق بسير هذه المفاوضات وحتى التصريحات ربما لعدة أيام بعد الانتهاء من مراسم تشييع المرشد السابق خامنئي.
1: شكرا جزيلا عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. إلى لبنان الآن، حيث أكد الرئيس جوزيف عون أن صيغة الإطار المطروحة أي الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع أو لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال استقباله وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة الأطباء، شدد عون على أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يمثل خيارا وطنيا مستقلا، مؤكدا أن البلاد لن تقبل بأي وصاية خارجية. وأضاف عون أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولياته كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. معنا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، في وجه الانتقادات الكثيرة من حزب الله وغيره لاتفاق الإطار مع واشنطن، يبدو الرئيس جوزيف عون مصرا على مواقفه وقال إن هذا الاتفاق يضمن السيادة لبنان الذي لن يقبل بأي وصاية خارجية بعد الآن.
2: نعم، هو في الأيام القليلة الماضية يوجه رسائل باتجاهات مختلفة سواء إلى الداخل اللبناني أو حتى إلى الخارج اللبناني. طبعا هو في البداية رد على المشككين بسيادة اتفاق الإطار عندما قال بأن اتفاق الإطار لا يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، إنما ينص على تمكين القوات المسلحة أي الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وهو وجه رسالة مباشرة لحزب الله عندما قال بأن هناك من اعتاد على الوصاية ويعترض على المسار السيادي الذي يعني انتهجته الرئاسة اللبنانية بفصل مسار لبنان عن المسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقال بأن هناك من اعتاد على الوصاية التي تفاوض عن لبنان، وهو بهذا الموقف يعني وجه رسالة من دون أن يسمي حزب الله. وطبعا الرئيس عون في موقفه اليوم رسم خطوطا واضحة سواء على مستوى دور الجيش اللبناني الذي رفض التشكيك به وقال بأن الجيش اللبناني سوف يقوم بمهمة حفظ الأمن والاستقرار بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا رسم خطوطا على مستوى منع الفتنة في لبنان ومنع إسقاط الحكومة في الشارع، مؤكدا على الحق الديمقراطي بالتعبير وليس على الحق لبعض ب يعني إقامة الفتنة وإسقاط الحكومة في الشارع. وبالتالي نحن نتحدث عن سلسلة مواقف وسلسلة ردود على نقاط مختلفة أثيرت مؤخرا في إطار الانقسام السياسي القائم في الوسط السياسي اللبناني بين من يعترض على اتفاق الإطار ويعتبر أنه تشريعا للاحتلال الإسرائيلي. من هنا كان

0: رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن هذا الاتفاق لا يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي، إنما يمكن الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وطبعا كان هناك من يحذر من الفتنة، واليوم هو رسم هذه الخطوط. وأيضا كان هناك من يقول بأن رئاسة الجمهورية والبعض يريدون أن يقيلوا قائد الجيش، أن يمسوا بالجيش، وهذا خط أحمر. وبالتالي هناك تأكيد على منع الفتنة وعلى دور الجيش اللبناني في حفظ الاستقرار. وفي هذا الموقف يلتقي رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على الرغم من الاختلاف في الموقف من الاتفاق الإطار، إذ أن رئيس المجلس النيابي يعتبره اتفاق فتنة ويعتبره أسوأ من اتفاق 17 أيار. وبالتالي رغم الانقسام ورغم اختلاف الموقف مع الرئيس بري، إلا أن رئيس عون يحاول يعني أن يكون هناك قاسما مشتركا مع رئاسة المجلس النيابي والرئيس نبيه بري شخصيا لما له من دور.
1: راديو الحرية
2: 7:10 FM. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: السياسي أما على المستوى الأمني وعلى المستوى الميداني في الجنوب اللبناني، كان هناك خرق واضح لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على شاحنة في صديقين، وهو وزع صورا في هذا المجال. كانت هناك غارتان من مسيرة إسرائيلية بعيدة منتصف الليل ما أدى إلى سقوط جرحى، وكانت أيضا هناك غارة على منطقة برعشيد القريبة من مدينة بنت جبيل، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي وزع صورا في هذا المجال لهذين الاستهدافين لمنطقتين لا تقع تماما يعني ضمن الخط الأصفر، هي قريبة، ولكن مثلا بلدة صديقين عاد إليها النازحون، وبالتالي كان هناك استهداف ربما لأول مرة خلال الأيام القليلة الماضية لبلدة عاد إليها النازحون. أما النبطي الفوق فهناك تحذير دائم من الجيش اللبناني لعدم العودة إلى جزئها الشرقي، وهي استهدفت خلال اليومين السابقين من قبل الاحتلال إسرائيلي بأكثر من غارة، وهي قريبة من نقاط ينتشر فيها ونقاط استراتيجية كمرتفع علي الطاهر، ككفر تبنيت، وزوطر الغربية وزوطر الشرقية.
4: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا إدمون. إدمون ساسين في بيروت. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة نتيجة اشتباك مسلح في جنوب لبنان أمس الخميس. وبحسب بيان الجيش فإن الجندي أصيب عقب اشتباك داخل أحد المباني في مدينة بنت جبيل ونقل إلى المستشفى. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات يقف عائقا أمام الكثيرين.
5: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
6: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار الثاني.
5: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
7: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عنده عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
5: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
8: انت اليوم تيجي تاخذ الدواء اوكي بتقول لي خي ارتحت، بكره بتقول لي خي انا مرتاح، بعد بكره بتقول لي مرتاح، ترجع ظهر منه رح يعذبك، لان هذا الدواء بيصير فيه ادمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البدايه انت منك بحاجه له.
5: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار امريكي.
9: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
4: في قطاع غزة وصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، وأفاد الدفاع المدني باستشهاد طفل وإصابة آخر في هجوم من مسيرة أثناء تعبئتهما للمياه شرق مدينة غزة، ونقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المعمدي. وفي وسط القطاع أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة شرق دير البلح، ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، خبرنا لو سمحت عن آخر التطورات الميدانية عندكم.
1: والشهيدان في مدينة غزة، الأول والثاني في شرق دير البلح وسط قطاع غزة، استشهدا نتاج غارات إسرائيلية مباشرة على أماكن تواجدهم، ليس بعيدا عن الخط الأصفر ولكن أيضا في مناطق كثيفة السكان. التفاصيل وفقا لشهود العيان، كان هناك شاب من عائلة طوطح، بل فتى يبلغ من العمر 15 عاما تقريبا، كان يعبئ المياه مع والده حيث ينزحون في منطقة غزة القديمة تقريبا خلف المسجد العمري، وطائرة كواد كابتر إسرائيلية أي درونز مزودة بقنابل ألقت قنبلة عليهما فقتلت الابن على الفور، ونقل إلى مستشفى المعمداني. الشهيد الثاني كان في خيمته بعد صلاة الظهر لهذا اليوم الجمعة، وفجأة قصفت الخيمة فاستشهد في مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة من عائلة اللوح. الشهيد نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى كما قلت. في الحقيقة هذان الحدثان يعيدان التنبيه والتذكير لمدى صعوبة المشهد الذي يعيشه ويعانيه آلاف الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية لقطاع غزة قريبا، وهنا كلمة قريبا نسبية إلى حد كبير، لأن الشهداء لم يكونوا ملاصقين أو قريبين جدا من الخط الأصفر، ولكن الجيش الإسرائيلي إلى جانب المناطق التي يسيطر فيها أو يسيطر عليها داخل الخط الأصفر، هو يصنع حرم محيط بالخط الأصفر يصل إلى عدة مئات من الأمتار، وبالتالي كل من يتواجد في تلك المناطق إما أنه يستهدف مباشرة أو أن حياته تكون معرضة للخطر في أي لحظة. وفقا للإحصائيات المحلية، حوالي ثلث الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار والذين يصل تعدادهم حوالي 1050 شهيدا، ثلثهم استشهدوا في مناطق قريبة إلى حد ما من الخط الأصفر، وهؤلاء جميعا إما استشهدوا بفعل انفجار قنابل من كواد كابتر أو إطلاق رصاص من قبل القناصة الإسرائيليين أو قذائف مدفعية أو حتى رصاص ممكن تسميته بالرصاص الطائش من المواقع العسكرية الكثيرة المنتشرة داخل قطاع غزة في حدود الخط الأصفر. وبطبيعة الحال هؤلاء السكان الذين يعيشون في هذه المناطق إلى جانب الخطر الشديد الذي يحدق بهم يعانون من شح كبير على صعيد المساعدات، على اعتبار أن إسرائيل تمنع المؤسسات الدولية من الوصول إلى تلك المناطق وتقديم الخدمات الإنسانية. لكن ما يجبر السكان على البقاء في تلك المناطق هو أنه لا بديل لهم، هي مناطقهم أساسا، غالبهم يسكنون في مناطقهم قبل تدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي، وعادوا إليها بما أنها إلى الغرب من الخط الأصفر، ويأملون إعادة باكورة الحياة إلى تلك المناطق، ولكن كلفة ذلك باهظة للغاية على كل الأصعدة التي ذكرتها سابقا. فقط قبل أن يفوتني، أنا هنا لا أتحدث عن تجمعات سكانية منعزلة ولا عن عدد قليل من السكان، بل عن مئات ألاف السكان الفلسطينيين الذين يتجمعون في تجمعات سكانية كبيرة، بعضها يصل إلى مئات الخيام وأكثر من ذلك في مخيمات الإيواء أو حتى في المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون مثل منطقة شرق حي الزيتون، بلدة القديمة، مدخل الشجاعية في مدينة غزة أقصد، وأيضا في منطقة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، منطقة المصدر، وأيضا شرق البريج وشرق المغازي. كل هذه المناطق في وسط مدينة غزة، وأيضا في شمال غزة وفي جنوب القطاع في مدينة خان يونس هناك مناطق موازية لذلك، كل هؤلاء الذين يعيشون في تلك المناطق يعانون الأمرين، وعمليا يوميا هناك نزيف جديد ما بين شهيد وجريح من بين من يسكنون في تلك المناطق.
4: شكرا جزيلا إسلام بدر في غزة. في الضفة الغربية، قال رئيس مجلس قروي بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم مستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم. وأشار إلى أن مستوطنين استخدموا الحجارة والعصية وغاز الفلفل السام، ويواصل الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المدنيين في مدينة الأبيض السودانية يتعرضون لظروف قاسية، وإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر. وأكد تورك أن مؤشرات لا لبس فيها تنذر بكارثة جديدة في الأبيض، حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا، وأشار إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردفان. ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني باتت على مقربة من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق. وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة للدعم السريع في محيط المدينة، وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. وأعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة للدعم السريع بمدينة ديندنتلي بولاية النيل الأبيض. معنا من القاهرة محمد صلاح الدين، عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان. سيد صلاح الدين، كثيرة هي التحذيرات الدولية من كارثة كما وصفت تنذر بمدينة الأبيض، هل تؤكدون هذه التحذيرات أنتم؟
10: السلام عليكم. بالطبع نحن نأكد التحذيرات الواردة بشأن الأبيض، ونحن أطلقنا بيان مشترك ونداء عاجل للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان ولمجلس الأمن حول التداعيات الأوضاع في الفاشر، من حيث التعشيد اللي بيقوم به الدعم السريع منذ أكثر من شهر، وأيضا التعشيد اللي بيقوم به الجيش داخل مدينة الأبيض. ويعني يعني أبلغنا عن هذا التعشيد الموجود، وإنه ده إنذار مبكر في إنه ممكن تحصل انتهاكات شبيهة بالانتهاكات اللي حصلت في مدينة الفاشر في مدينة شمال دارفور، لانه نفس النهضه بتكون بالدعم السريع اللي بيكمل استهداف البنى التحتيه واستهداف المدنيين واجبارهم على النزوح وقطع الكهرباء والحصار الاقتصادي والازمه الانسانيه وتحقير المساعده الانسانيه، هو نفس النمط اللي قامت بالدعم السريع في الفاشر منذ اكتوبر 2025. بالتالي احنا حذرنا من هذا الامر، واعتبرنا انه الهجوم على الفاشر بهذه الطريقه يعني حيساهم في تفاقم الازمه الانسانيه في السودان، وحيؤدي لنفس الازمات اللي هي حدثت بعد الفاشر وانتشار الفظائع بالاضافه لتوسيع الازمه الانسانيه في السودان. بالتالي احنا حذرنا من هذا الامر، وايضا اضفنا اليه يعني تحذير بشكل شبه يومي من الهجمات اللي بتستهدف محطات الوقود وناغرات الوقود والكهرباء وايضا وسائل العيش. ده ادى لازمه كبيره جدا في الفاشر، والان يعني النزوح متواصل في الفاشر الى اليوم يعني.
4: نعم، ما تقديراتكم سيد محمد صلاح الدين عن عدد سكان الأبيض والنازحين فيها حتى الان؟
10: والله نحن نقدر سكان الأبيض بالملايين طبعا، لأنه طبعا باعتبارها ثالث مدينة في السودان من حيث الكثافة السكانية، وخاصة أنها هي عاصمة ولاية شمال كردفان، ومن المعروف أنه شمال كردفان أو المنطقة إقليم كردفان بشكل عام شهد يعني عمليات عسكرية في خلال العامين السابقين، من ضمنها ولاية غرب كردفان وولاية جنوب كردفان. وكانت مدينة الأبيض هي الملجأ الرئيسي لجميع المدنيين السودانيين الذين يعني تختالهم الأطراف المتنازعة وتهاجمهم وتجبرهم على النزوح. وبالتالي لا يوجد أرقام لك أرقام دقيقة بشأن العمليات تحت الهجرة والنزوح المتواصلة، لأن هي أصلا عملية يعني متواصلة. نعم. وفقا للتداعيات وفقا للعمليات العسكرية بتكون في مستمرة، احنا شاهدنا في فتره في خلال العام السابق عمليات نزول كبيره جدا من ولايات جنوب كردفان من ضمنها كادوغلي وايضا الحصار الموجود على مدينه الدلي وقباله كان برضو بابا نوسا وغيرها من مناطق المنطقه غرب كردفان ايضا كل هؤلاء المدنيين ينزحون من مناطق غرب كردفان وجنوب كردفان ياتون الى الأبيض بحثا عن المأوى وبحثا عن العلاج وبحثا عن عن الحياه يعني. ايضا يضاف لذلك ايضا مناطق شمال كردفان مناطق شمال كردفان ايضا المحيطه بمدينه الأبيض اللي هي منطقه بار ايضا هي الان تسيطر عليها الدعم السريع وايضا المنطقه باديه الكبابيش في حمرة الشيخ وجبلة الشيخ وسودري وبوزعيمة وغيرها من هذه المناطق في شمال كردفان المدنيين ينزحون من هذه المناطق.
11: راديو الحرية
2: 92.7
12: الساعة الآن 3:30 بتوقيت
13: عزيزي المستمع عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
11: راديو الحرية
2: 92.7
12: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
9: مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش والدعم السريع. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة، إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
11: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
12: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت. السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
11: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
13: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
11: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
14: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
9: إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار حملة تقودها السلطات لمكافحة الفساد. وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء أزعجت الكثير من الفاسدين حسب تعبيره. وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح وإلى مساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، وأشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم بالفاسدين المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح. معنا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. منى، لطالما كان موضوع محاربة الفساد هاجسا أرق العراقيين سواء كانوا سياسيين أو حتى مواطنين عاديين، هل تبدو هذه الحملة الواسعة بحسب الرأي العام العراقي جدية فعلا؟
15: نعم وائل، هي جدية فعلا بحسب ما يعني بحسب المعطيات هنا على الأرض في العاصمة العراقية بغداد، منذ بدء الحملة التي أطاحت بعدد من المسؤولين العراقيين سواء كانوا نوابا حاليين في الدورة السادسة للبرلمان العراقي أو حتى وكلاء لوزراء، مدراء عامين، مستثمرين، رجال أعمال وغيرهم من الذين يشغلون مواقعا في الدولة العراقية، قد لاقت صدى شعبيا واسعا وتأييدا للمرة الثانية من زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق السيد مقتدى الصدر، الذي دعا في كلمة له لمساندة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في حملته ضد الفساد بوقفة سلمية للمواطنين، وكذلك وجه شكره للقضاء العراقي وكذلك لرئيس البرلمان والقوات الأمنية العراقية، وحمل أيضا الفاسدين سلامة رئيس الوزراء العراقي الذي وصفه بجندي الإصلاح. هذه الحملة أو الوقفة التي دعا إليها زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق لاقت صدى وتفاعلا من جمهوره وحتى من العراقيين الذين لا يتبعون للتيار الوطني الشيعي لمواقف السيد مقتدى الصدر الوطنية التي يجددها دائما. وفي بداية عمر الحكومة الحالية، حكومة علي زيدي، قد حصل على تأييد أيضا ودعم من السيد مقتدى الصدر. كذلك نحن ذهبنا قبل ساعة من الآن إلى مدينة الصدر التي كانت فيها هنالك صلاة للجمعة، من بعدها وقفة لدقائق لمساندة الحكومة العراقية في حربها ضد الفساد. لمسنا من المواطنين هنالك تفاعلا كبيرا، وكذلك هنالك ثناء على ما يعني تقوم به الحكومة العراقية منذ عام 2003 ولغاية الآن وائل، هنالك 8 حكومات تعاقبت ولن تعالج مسألة الفساد الذي استشرى في العراق. إضافة إلى ذلك إننا قد تحصلنا على بعض من المعلومات من مسؤولين عراقيين تفيد بأن هنالك مذكرات إلقاء قبض على مستوى دولي يتفاعل معها العراق من خلال وزارة الخارجية العراقية ومجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع هذه البلدان لتسليم مطلوبين للقضاء العراقي، وكذلك هنالك استرداد للأموال العراقية المنهوبة والمهربة لخارج العراق. هنالك قائمة لدى هيئة النزاهة العراقية سلمتها إلى مجلس القضاء العراقي كانت تضم أسماء مسؤولين وكذلك مستثمرين والكثير من الذين تلاعبوا بالمال العام، وصل عددهم إلى 954 متهما. نعم
9: نعم، وهذا رقم كبير جدا في الواقع. شكرا جزيلا يا منى. منى ظاهر في بغداد. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ البالستية، وأكد أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتتواصل الهجمات الروسية الواسعة باتجاه الأراضي الأوكرانية بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
16: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجدداً. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
17: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
16: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب. بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير، مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
9: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 273 اشتباكا قتاليا خلال الساعات 24 الماضية، وبحسب المتحدث باسمها تركزت أعنف الهجمات على محور بروكوفسك حيث سجلت 39 محاولة اقتحام.
17: شنت قوات الدفاع هجوما على 4 مواقع لتمركز القوات المعادية ومحطة رادار ونقطة تحكم بطائرات مسيرة ومستودع لوجستي، وبلغ إجمالي خسائر القوات الروسية خلال اليوم الماضي 1250 قتيلا، كما تم تحييد 4 دبابات ومركبتين قتاليتين.
0: راديو الحرية
10: 97.10 FM.
18: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها
2: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
9: 97.7 FM. خلف زلزال فنزويلا المزدوج ألاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع ذويهم لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تؤدي إلى معرفة مصير أبنائهم.
20: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2,300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول للناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاد موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا، كاراكاس.
9: في أخبار كأس العالم، يواجه منتخب باراغواي السبت منتخب فرنسا الذي يعد واحدا من أبرز المرشحين للفوز بالكأس ضمن دور 16. موفد التلفزيون العربي تجول في أحياء أسونسيون عاصمة باراغواي ورصد الأجواء.
21: قبل أيام عاش الباراغوايون ليلة لا ينسوها، منتخبهم أطاح بألمانيا أحد عمالقة كرة القدم العالمية، وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوايانية. منذ تلك الليلة تبدلت ملامح الشوارع، انتشرت الأعلام وقمصان المنتخب، وأصبح الحديث يدور حول سؤال واحد: هل تتكرر المعجزة أمام فرنسا؟ في أحد الأحياء الفقيرة يبدو الجواب أقرب إلى الإيمان منه إلى التوقع.
22: فريقنا قوي ولدينا ثقة كبيرة بأننا سنخرج منتصرين.
23: سنعمل بقوة وثبات لتحقيق النصر، أتمنى ذلك من قلبي.
21: الأطفال الذين تابعوا الانتصار على ألمانيا عادوا إلى ملعبهم الترابي وهم يقلدون نجوم المنتخب، بينما يحلم بعضهم بأن يكون هو بطل باراغواي في كأس عالم قادمة. كرة القدم هنا تتجاوز حدود الرياضة وتمنح أبناء الأحياء الفقيرة نموذجا لنجاح يبدأ من ملعب بسيط وينتهي على أكبر ملاعب العالم.
22: شبابنا يلعبون كما لو كانوا يحاربون. هذا البلد بني من طرف النساء والأطفال لأنهم هم من بقوا بعد الحرب الثلاثية وأبقوا روح القتال لدى أجيالنا المتعاقبة.
21: في المدرسة الوحيدة في الحي يتدرب الأطفال على تشجيع منتخبهم، وتقول مديرة المدرسة إن الفوز الأخير لم يمنح هؤلاء الصغار فرحة عابرة فحسب، بل منحهم ثقة أكبر في أحلامهم وجعل المنتخب أقرب إليهم من أي وقت مضى.
1: أنا شخصيا لم أتحمل وبكيت وبكى الأطفال معي، لقد كان فوزا مؤثرا خاصة أنه جاء بعد سنين متتالية وقد أعطى الأطفال أملا كبيرا في مستقبلهم.
21: في باراغواي كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل حلم يبدأ في الأحياء الفقيرة ويكبر مع الأطفال ويتحول كلما لعب المنتخب إلى قضية وطنية. وحين يطلق الحكم صافرة البداية أمام فرنسا لن يكون في الملعب 11 لاعبا فقط، بل ستكون معهم أيضا أحلام 7.5 ملايين من الباراغوايين.
3: من هنا تبدأ الأحلام الكبرى في هذا الحي الفقير في بلد صغير في قلب أمريكا الجنوبية، بلد لا يتوقف عن البحث عن مكان كبير على خريطة السياسة والاقتصاد والرياضة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
9: ركزت الصحافة العالمية على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية ومساعي الطرفين لفرض شروط خاصة، إضافة إلى نقل إيران المعركة إلى العالم الإلكتروني. بعد هذا التقرير تلقاكم رويدة أبو عيد في ساعة جديدة.
22: في صحيفة إندبندنت البريطانية تطرقت جيسي ويليامز إلى مستقبل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وأنه بعد مرور أسبوعين على بدء مفاوضات السلام التي تستمر 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة، وعلى الرغم من مزاعم ترامب بالنجاح لم يتم إحراز تقدم يذكر. وأضافت الكاتبة أن كلا الجانبين يتراجعان عن التزاماتهما حيث تتصاعد الأعمال العدائية، ولا يتحدث الطرفان مباشرة مع بعضهما مع بقاء القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل. وتابعت أن مزاعم الإدارة الأمريكية المستمرة حول نجاح المفاوضات وإمكانية التوصل إلى حل تصطدم بالنفي الإيراني المتواصل، والذي يؤكد أن المحادثات غير مباشرة وتبدو هشة للغاية. وختمت الكاتبة بأن ترامب لا يزال متفائلا بإحراز تقدم في محادثات قطر، إلا أن تلويحه بإمكانية عودة العمليات العسكرية يعطي رسالة واضحة عن حقيقة جدوى المحادثات مع طهران. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال جوناثان سويت ومارك توث حول الكفة الراجحة حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الحرس الثوري الإيراني يعتقد أنه يحكم السيطرة على الرئيس الأمريكي، مستشهدا بعدم تقديم طهران أي تنازلات للولايات المتحدة في المحادثات الجارية حتى الآن. وأضاف الكاتبان أن الموقف التفاوضي الإيراني يبدو ثابتا ورافضا لأي تغيير، حيث تصر طهران على رفض فكرة الوصول إلى إنهاء دائم للحرب قبل تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم. وتابع الكاتبان أن إيران تراهن على أن الرئيس الأمريكي سيستسلم في النهاية من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة نظرا لسيطرة إيران على مضيق هرمز، وتجنبا أيضا للخسارة السياسية داخليا. وختم الكاتبان بأن إصرار ترامب على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا قبل الانتقال للنقاط التالية في مذكرة التفاهم يعطي الطرف الإيراني مبررا لعدم الاستمرار في المفاوضات. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وفيها نقرأ مقالا عن مساعي واشنطن لإغراء طهران بالأموال مقابل مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة تحاول كسر إصرار إيران على فرض رسوم مرور في مضيق هرمز عبر وعد بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، لكن الموقف الإيراني لا يزال ثابتا. وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين الأمريكيين عرضوا على إيران صفقة تتمثل في التخلي عن مطالبتها بالسيطرة على المضيق مقابل مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، غير أن طهران ترى أن الثمن قليل. وتابعت أن إيران تريد فتح المضيق بشروطها الخاصة ولا تريد التخلي عن النفوذ الذي اكتسبته، حيث يمكن لطهران أن تعطل الوضع في المضيق بسهولة أكبر من قدرتها على إدارته بشكل مستدام. وختمت الصحيفة بأن الفريق التفاوضي الأمريكي يتعامل حاليا بحذر شديد مع المطالب الإيرانية.
0: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
19: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
23: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
23: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
24: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
25: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
26: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
27: لك أيوة، يلا شوت.
26: بابا
5: لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
11: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: التشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها، في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
4: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
3: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق للمواثيق، تبقى المنطقة في حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.
5: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك معنا حسام. نقف معك على مشهد تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى تصريحات قاليباف الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز.
6: نعم رويدة، آخر الشخصيات التي وصلت إلى مصلى الإمام الخميني قبل قليل ديمتري ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أرسل إلى إيران على ما يبدو كمبعوث خاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في مراحل المراسم كافة. على ما يبدو سيبقى حتى يوم الخميس المقبل في إيران إلى أن تتم مراسم الدفن، ولهذا دلالة إن صحت هذه الأنباء من قبل الجانب الروسي، لأنها تتزامن أيضا مع التصريحات وطريقة التعاطي الإيرانية الصينية اليوم التي انعكست عبر تصريحات قاليباف عندما تحدث عن سماح إيران أو قيام إيران بالقيام بالعديد من الخطوات للسماح للسفن الصينية بالتحرك قبل أي سفن أخرى بحسب بعض التقارير التي خرجت منذ الصباح، وأشارت إلى كلام قاليباف الذي أعطى أهمية ربما للدور الصيني والذي لا يقل أهمية عن الدور الروسي الذي تعتبره إيران دور داعم لإيران في المراحل الصعبة التي عاشتها إيران خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. قبل ديمتري ميدفيديف أيضا كان وصلت العديد من الشخصيات إلى مصلى الإمام الخميني لإلقاء نظرة الوداع وأداء تحية الاحترام كما يقال هنا في إيران لجثمان المرشد علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته الذين قضوا في الحرب الأخيرة خلال الضربة التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الأول من حرب 40 يوما. من هذه الشخصيات التي تواجدت كانت رئيس مجلس الشيوخ المصري عصام الدين فريد الذي أتى على رأس وفد أيضا لإلقاء نظرة الوداع، وفود عديدة من عدة دول من مختلف القارات اتجهت منذ الصباح إلى إيران للمشاركة في هذه المراسم بالتزامن مع الإجراءات الأمنية المشددة و ابتعاد الصحافة الأجنبية عن مكان المصلى بشكل تام ووفق إرشادات على ما يبدو كانت من وزارة الإرشاد والدعاية الإسلامية منذ يوم أمس، التي أشارت إلى أن عدد محدود فقط من وسائل الإعلام سيتواجد داخل المصلى وخلال مراسم التشييع ضمن إجراءات ربما تحاول إيران إعطائها الكثير من الأهمية لتسيير مسار هذه المراسم، مراسم التشييع والوداع والدفن بأقل أقل قدر من المشاكل. تم توزيع الصور مجانا على وسائل الإعلام الأجنبية عبر الأقمار قمر الصناعي الإيراني، وأيضا عدد من وكالات الأنباء التي وزعت الصور بكيفية عالية جدا كي يتم الاستفادة منها من جميع وسائل التواصل وحتى المحطات التلفزيونية ووسائل الإعلام التي تريد متابعة هذا.

0: بين 8 إلى 10 ملايين شخص. هناك تقارير غير مؤكدة عن أن الأعداد التي ستشارك هذه المرة في مراسم تشييع علي خامنئي ثاني مرشد لإيران قد تصل إلى 20 مليون إيراني في عموم أنحاء البلاد، وسط إجراءات كما قلنا أمنية مشددة وعمل من قبل اللجنة المشتركة التي تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى أو تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والرئاسة الإيرانية وبإشراف من وزارة الداخلية، والتي تضم عدة لجان، منها لجان أمنية، لجان تتعلق بشؤون الصحة والخدمات، لجان البنى التحتية، ولجان أيضا للشؤون الدولية. كل هذه اللجان تعمل على قدم وساق إلى لإنجاح هذه المراسم التي ستستمر كما قلنا رويدا لمدة أسبوع، وستختتم في مدينة مشهد شمال شرقي الجغرافيا الإيرانية، حيث سيدفن هناك علي خامنئي في مرقد أو بالقرب من مرقد الإمام الرضا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. في جنوب لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة نتيجة اشتباك مسلح يوم الخميس. وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن الجندي أصيب عقب اشتباك داخل أحد المباني في مدينة بنت جبيل ونقل لتلقي العلاج في أحد المستشفيات. سياسيا أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال استقباله وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان، شدد عون على أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يمثل خيارا وطنيا مستقلا، مؤكدا أن البلاد لن تقبل بأي وصاية خارجية. وأضاف عون أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولياته كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في بيروت عن تفاصيل الجدل السياسي في العاصمة اللبنانية بشأن اتفاق الإطار.
2: في الأيام القليلة الماضية يوجه رسائل باتجاهات مختلفة سواء إلى الداخل اللبناني أو حتى إلى الخارج اللبناني. طبعا هو في البداية رد على المشككين بسيادة اتفاق الإطار عندما قال بأن اتفاق الإطار لا يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، إنما ينص على تمكين القوات المسلحة أي الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وهو وجه رسالة مباشرة لحزب الله عندما قال بأن هناك من اعتاد على الوصاية ويعترض على المسار السيادي الذي يعني انتهجته الرئاسة اللبنانية بفصل مسار لبنان عن المسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقال بأن هناك من اعتاد على الوصاية التي تفاوض عن لبنان. وهو بهذا الموقف يعني وجه رسالة من دون أن يسمي حزب الله. وطبعا الرئيس عون في موقفه اليوم رسم خطوطا واضحة سواء على مستوى دور الجيش اللبناني الذي رفض التشكيك به وقال بأن الجيش اللبناني سوف يقوم بمهمة حفظ الأمن والاستقرار بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا رسم خطوطا على مستوى منع الفتنة في لبنان ومنع إسقاط الحكومة في الشارع، مؤكدا على الحق الديمقراطي بالتعبير وليس على الحق البعض يعني إقامة الفتنة وإسقاط الحكومة في الشارع. وبالتالي نحن نتحدث عن سلسلة مواقف وسلسلة ردود على نقاط مختلفة أثيرت مؤخرا في إطار الانقسام السياسي القائم في الوسط السياسي اللبناني بين من يعترض على اتفاق الإطار ويعتبر أنه تشريعا للاحتلال الإسرائيلي. من هنا كان رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن هذا الاتفاق لا يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي، إنما يمكن الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وطبعا كان هناك من يحذر من الفتنة، واليوم هو رسم هذه الخطوط.
1: طلب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بزيادة الدعم للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوب لبنان، واصفا الاحتياجات الإنسانية في الجنوب اللبناني بالهائلة. أدت الحرب الإسرائيلية

0: على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي. لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
1: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
2: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار التاني.
1: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
3: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
1: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
7: 92.7 FM
1: من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: في قطاع غزة واصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرة أثناء تعبئتهما للمياه شرق مدينة غزة، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المحمداني. وفي وسط قطاع غزة أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة شرق دير البلح، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. في الضفة الغربية، قال رئيس مجلس قروي بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله للتلفزيون العربي، قال إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم مستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في البلدة، وأشار إلى أن مستوطنين استخدموا الحجارة والعصية وغاز الفلفل السام، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. إلى العراق الآن مشاهدينا، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. هذا وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وفي السياق قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين بحسب قوله، وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح وإلى مساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم بالفاسدين المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح.
4: ليش؟ لنثبت من عزيز كلمة.
0: إلى الملف السوداني، حيث قال فولكر تيرك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المدنيين في مدينة الأبيض السودانية يتعرضون لظروف قاسية، وإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر. وأكد تيرك أن مؤشرات لا لبس فيها تنذر بكارثة جديدة في الأبيض، حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا، مشيرا إلى عمليات أو إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردستان.
7: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف تشبه الحصار منذ 18 شهرا، مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
0: بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة مع التلفزيون العربي إن الهيئة أطلقت عدة تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع، محذرة من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
8: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود، وانه ده انذار مبكر في انه ممكن تحصل انتهاكات شبيهه بالانتهاكات اللي حصلت في مدينه الفاجر في مدينه شمال دارفور، لانه نفس النقطه بتكون بالدعم السريع البيتميل استهداف البنى التحتيه واستهداف المدنيين واجبارهم على النزوع وقطع الكهرباء والحصار الاقتصادي والأزمة الإنسانية وتحطير المساعدة الإنسانية، ونفس النمط اللي قامت به الدعم السريع الفاشل منذ أكتوبر 2025.
0: هذا وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني باتت على مقربة من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق. وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة في ولاية النيل الأبيض. من بورت سودان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد ضوء البيت. نقف معك أحمد على التطورات الميدانية في السودان، خصوصا في مدينة الكرموك الاستراتيجية التي على ما يبدو أن الجيش السوداني أصبح على مشارفها.
9: بالفعل التطورات متسارعة جدا، ولعل إقليم النيل الأزرق وتحديدا مدينة الكرموك تعد من أسخن المناطق في الصراع العسكري المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. بحسب المصادر العسكرية فإن القوات المسلحة السودانية تضرب طوقا كاملا على هذه المدينة من ثلاث اتجاهات على مدينة الكرموك التي كانت سقطت في وقت سابق في يد قوات الدعم السريع. القوات المسلحة السودانية عملت على استعادة هذه المدينة بتحرير كافة المناطق المحيطة بهذه المدينة ابتداء من جبل سركم ومنطقة مغجة وخور منصور، وهذه المناطق التي هي تعد من المناطق القريبة والحيوية وفيها الدفاعات المتقدمة بالنسبة لقوات الدعم السريع. أشارت المصادر العسكرية إلى أن الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع قامت القوات المسلحة السودانية بتدميرها في هذه المنطقة، ومن المحتمل أن يعني اقترب الجيش كثيرا من إعادة السيطرة على هذه.
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
11: الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا
1: سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين و57 منظومة مدفعية ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة و4 منظومات دفاع جوي.
4: في الأثناء قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تمديد أو تقديم الرعاية اللازمة. وأشارت رودريغيز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطالبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
5: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
4: خلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع ذوي المفقودين لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تساعد بمعرفة مصير أبنائه.
6: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول لناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاذ موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
4: أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الفنزويليين يرون أن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يمثل أولوية أكبر من إعادة الإعمار. وبين الاستطلاع الذي أجرته شركة أطلس أنتل لصالح وكالة بلومبرغ أن معدل الرفض للقائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز ارتفع إلى 63.3% بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بمايو أيار الماضي. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يخوض المنتخب المصري الليلة مواجهة تاريخية أمام نظيره الأسترالي على ملعب دالاس ضمن دور الـ32 من كأس العالم، ويطمح منتخب الفراعنة المتأهل في وصافة المجموعة السابعة بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الرابعة في المونديال. ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على كوكبة من النجوم في مقدمهم محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش وإمام عاشور لحسم النتيجة على حساب أستراليا الطامحة بدورها إلى تحقيق أول انتصار لها في مباراة إقصائية في كأس العالم.
1: أنا سعيد إن جماهيرنا والجماهير كلها اللي موجودة في مصريين أو غير مصريين عندهم ثقة إن إحنا إن بيفكروا في المباراة التانية، لكن من حقهم ودي حاجة تشرفني، لكن في نفس الوقت أنا كمسؤول أنا بفكر في المباراة اللي أنا فيها والدور اللي أنا فيه عشان أوصل لطموح والحاجة الإيجابية المعنوية اللي موجودة عند الجماهير إن هم بيفكروا في المباراة الأخرى، لكن أنا كل تفكيري في مباراة أستراليا وإن أنا عشان أوصل للثقة دي لازم نكسب الأول.

0: يعيش المصريون أجواء استثنائية بعد بلوغ منتخبهم دور الـ32 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. الاحتفالات لم تقتصر على الشوارع بل امتدت إلى الأسواق، حيث ارتفع الإقبال على الأعلام وقمصان المنتخب مع تزايد تفاؤل بإمكانية مواصلة الفراعنة رحلتهم في البطولة. بعد هذا التقرير،
1: فرحة من ملاعب المونديال في الولايات المتحدة إلى شوارع المدن المصرية، رقص لا يتوقف وأغاني تملأ الشوارع وحلم بمواصلة المشوار. هكذا احتفل المصريون بعدما كتب منتخب الفراعنة تاريخا جديدا ببلوغ الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. التأهل لم يكن وحده سببا للاحتفال، بل الأداء والمستوى الذي ظهر به رجال المدربي حسام حسن في دور المجموعات. ومع تصاعد الحماسة اشتعلت الأسواق أيضا ونفذت القمصان والأعلام بعد تسابق الجماهير على شرائها، أملا بمزيد من الاحتفالات قبل القمة المرتقبة أمام أستراليا. زيادة في الطلب على الأعلام والقمصان الذي ارتفع بنحو 40% في مشهد يعكس ثقة المصريين بقدرة منتخبهم على تحقيق إنجاز.
2: هو اكيد زاد الاقبال اليومين دولت عشان المطاعم والكافيهات وكده، بيبقى عاوزين يعملوا ديكورات، فبيبقى في النسب بتاعت المبيعات بتبقى اعلى اليومين دولت، لان بيبقوا محتاجين، كل حد بيبقى محتاج يحط الديكور بتاعه ان هو يزيد برضه المبيعات عنده.
3: طبعا ما كناش نقدر نوصل للدور ده لان احنا كان كبرنا ماتش او اتنين وبنخرج. دلوقتي بقت العمليه مفتوحه نسبيا بالنسبه برضه لفريق استراليا اللي هنلعبه، هو فريق برضه يعتبر مش منافس قوي لينا، ونقدر عليه ونتغلب عليه ونكسبه إن شاء الله بإذن الله 2-0.
1: خطوة واحدة تفصل الفراعنة عن دور 16، إنجاز إن تحقق فلن تكون الفرحة وحدها هي التي تجتاح مصر، بل ربما تختفي الأعلام والقمصان من الأسواق، لأن الخصم في ذلك الدور المقبل سيكون بطل العالم منتخب الأرجنتين في حال فوزه على الرأس الأخضر.
0: ويلاقي المنتخب الأرجنتيني على ملعب ميامي نظيره الكاب فيردي في لقاء يحمل طابعا خاصا بين البطل والوفد الجديد أو الوافد الجديد على المونديال. ويسعى منتخب أتانغو إلى مواصلة مشواره القوي في النسخة الحالية بعدما حجز مقعده في الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة. في المقابل يطمح منتخب كاب فيردي الذي خطف الأضواء في أول ظهور له في أحداث مفاجأة من العيار الثقيل بعد عبور دور 32 في وصافة المجموعة الثامنة خلف إسبانيا.
4: Thank you.

وتتجه الأنظار فجر السبت صوب ملعب كانساس سيتي الذي يحتضن قمة لاتينية أفريقية تجمع بين كولومبيا وغانا. المنتخب الكولومبي يدخل الأدوار الإقصائية بثقة كبيرة بعدما تصدر المجموعة 11 متقدما على البرتغال، حيث ينشد بلوغ ثمن النهائي للمرة الرابعة في تاريخه. في المقابل يطمح منتخب البلاك ستارز إلى تكرار إنجازه التاريخي بالوصول إلى ربع النهائي بعدما حققته في نسخة 2010.

0: ودع المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم من دور 32 إثر خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في ملعب مدينة فانكوفر الكندية. المنتخب السويسري نجح في التقدم مبكرا بهدف في الدقيقة 10 قبل أن يؤمن انتصاره بهدف ثان مع بداية الشوط الثاني، ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور 16 لمواجهة الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا. وبخسارة منتخب محاربي الصحراء يصبح أول منتخب عربي وخامس إفريقي يودع البطولة في الأدوار الإقصائية.
1: اليوم ليكيب ناسيونال كانت خيبة أمل، ما كناش نستناو فيهم يلعبوا بهذه الطريقة، كنا نستناو الأفضل. مي لي جوار لعبوا ما كانش الحرارة اللي كنا متعودين عليها بكري.
2: كانت مباراة يعني مؤسفة، كانت مخيبة للأمل. كي تمنينا أو موان ديباسي دوزيام تور، نحقق تروازيام تور، مي هذه هي كرة القدم.
3: المباراة ما كانش في المستوى اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين كيف تخدم خير من المرة اللي فاتت، مي توجور نلقاو نفس الريزلتا، نلقاو النتيجة دائما خيبة أمل نخرجوا هكا.
0: وعقب انتهاء مباراة الجزائر وسويسرا، أعلن اللاعب الجزائري رياض محرز اعتزال اللعب دوليا بعدما أخفق منتخب بلاده في العبور إلى الدور المقبل. قال محرز إن الهدف كان الترشح والمباراة كانت في المتناول، لكن المنتخب استقبل هدفين بسبب أخطاء، مضيفا أنه بسبب هذا المستوى يدفع ثمن أي خطأ. ويمثل محرز منتخب الجزائر منذ عام 2014 وقد سجل 119 مشاركة دولية وأحرز خلالها 40 هدفا. والتحق المنتخب البرتغالي بركب المتأهلين إلى دور 16 بعد تغلبه على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف. ويعود الفضل في انتصار منتخب برازيل أوروبا إلى الثنائي كريستيانو رونالدو وغونزالو راموس، فيما سجل هدف كرواتيا الوحيد إيفان بيرستيتش. وبذلك يضرب المنتخب البرتغالي موعدا في دور 16 مع نظيره الإسباني يوم الاثنين المقبل في مواجهة من العيار الثقيل في مدينة دالاس الأمريكية.

0: أجواء لا تصدق، المباراة جنونية إلى أبعد الحدود. كرواتيا منتخب قوي جدا ومقاتل، لكن
1: جئت إلى هنا لأرى كريستيانو رونالدو لأول مرة في حياتي. أنا سعيدة جدا لأنني شاهدته يسجل، كان رائعا بكل معنى الكلمة.
2: وكان المنتخب الإسباني قد عبر إلى دور 16 بالفوز على النمسا بثلاثية نظيفة على ملعب لوس أنجلوس. منتخب لاروخا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف ليعود في الشوط الثاني ويرفع حصيلة الأهداف إلى 3. يذكر أن المنتخب الإسباني الوحيد إلى جانب منتخب المكسيك الذي لم يستقبل أي أهداف خلال مشوار البطولة حتى اللحظة.
3: أنا سعيد جدا لأن المنتخب تأهل، فشيئا ما بدأت أشعر بأنني عدت إلى مستواي الحقيقي وأقوم بانطلاقات قوية أمام المدافعين. أنا الآن في جاهزية كاملة بنسبة 100%، مستعد للعب مهما كانت المدة التي يريدها المدرب. أعتقد أننا يجب أن نواصل التحسن في أسلوب لعبنا، لا نخاف أي منتخب، نحن إسبانيا وعلينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب.
1: تجربة رائعة واستثنائية بكل المقاييس، والشاشات مذهلة. نشعر بفخر لا يوصف بتأهل منتخبنا.
4: الملعب مذهل وقد أحسن استقبالنا ومعاملتنا، والأجواء فيه استثنائية. الانتصار وسط هذه الأجواء يجعله أكثر متعة.
2: أعلن الاتحاد الألماني استقالة يوليان ناجلسمان من تدريب منتخب المانشافت عقب إقصائه المبكر من دور 32 أمام الباراغواي. وفقا لتقارير إعلامية، فإن ناجلسمان المرتبط بعقد حتى صيف 2028 وافق على طلب الاتحاد الألماني بالاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ سبتمبر من عام 2023. وأشار الاتحاد الألماني أنه سيدخل في مفاوضات مباشرة للتعاقد مع يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول من أجل قيادة المنتخب الألماني في الفترة المقبلة. يواجه منتخب باراغواي يوم السبت المنتخب الفرنسي الذي يعد واحدا من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم ضمن دور 16. وتأتي مباراة الفريقين بعد أن حقق منتخب الباراغواي فوزا تاريخيا على ألمانيا وأقصاها ضمن دور 32. موفد التلفزيون العربي تجول في أحياء أسونسيون عاصمة باراغواي ورصد أجواء الفرح والترقب عشية المباراة المقبلة.
5: قبل أيام عاش الباراغوايون ليلة لن ينسوها. منتخبهم أطاح بألمانيا، أحد عمالقة كرة القدم العالمية، وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوايانية. منذ تلك الليلة تبدلت ملامح الشوارع وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب، وأصبح الحديث يدور حول سؤال واحد: هل تتكرر المعجزة أمام فرنسا؟ في أحد الأحياء الفقيرة يبدو الجواب أقرب إلى الإيمان منه إلى التوقع.
6: فريقنا قوي ولدينا ثقة كبيرة بأننا سنخرج منتصرين.
4: سنعمل بقوة وثبات لتحقيق النصر، أتمنى ذلك من قلبي.
5: الأطفال الذين تابعوا الانتصار على ألمانيا عادوا إلى ملعبهم الترابي وهم يقلدون نجوم المنتخب، بينما يحلم بعضهم بأن يكون هو بطل باراغواي في كأس عالم قادمة. كرة القدم هنا تتجاوز حدود الرياضة وتمنح أبناء الأحياء الفقيرة نموذجا لنجاح يبدأ من ملعب بسيط وينتهي على أكبر ملاعب العالم.
1: شبابنا يلعبون كما لو كانوا يحاربون. هذا البلد بني من طرف النساء والأطفال لأنهم هم من بقوا بعد الحرب الثلاثية وأبقوا روح القتال لدى أجيالنا المتعاقبة.
5: في المدرسة الوحيدة في الحي يتدرب الأطفال على تشجيع منتخبهم، وتقول مديرة المدرسة إن الفوز الأخير لم يمنح هؤلاء الصغار فرحة عابرة فحسب، بل منحهم ثقة أكبر في أحلامهم وجعل المنتخب أقرب إليهم من أي وقت مضى.
7: أنا شخصيا لم أتحمل وبكيت وبكى الأطفال معي، لقد كان فوزا مؤثرا خاصة أنه جاء بعد سنين متتالية وقد أعطى الأطفال أملا كبيرا في مستقبلهم.
5: في باراغواي كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل حلم يبدأ في الأحياء الفقيرة ويكبر مع الأطفال ويتحول كلما لعب المنتخب إلى قضية وطنية. وحين يطلق الحكم صافرة البداية أمام فرنسا لن يكون في الملعب 11 لاعبا فقط، بل ستكون معهم أيضا أحلام 7.5 ملايين من الباراغوايين.
8: من هنا تبدأ الأحلام الكبرى في هذا الحي الفقير في بلد صغير في قلب أمريكا الجنوبية، بلد لا يتوقف عن البحث عن مكان كبير على خريطة السياسة والاقتصاد والرياضة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
2: ركزت الصحافة العالمية على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية. بعد هذا التقرير يلتقيكم وائل التميمي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: في صحيفة إندبندنت البريطانية تطرقت جيسي ويليامز إلى مستقبل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وأنه بعد مرور أسبوعين على بدء مفاوضات السلام التي تستمر 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة، وعلى الرغم من مزاعم ترامب بالنجاح لم يتم إحراز تقدم يذكر. وأضافت الكاتبة أن كلا الجانبين يتراجعان عن التزاماتهما حيث تتصاعد الأعمال العدائية، ولا يتحدث الطرفان مباشرة مع بعضهما مع بقاء القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل. وتابعت أن مزاعم الإدارة الأمريكية المستمرة حول نجاح المفاوضات وإمكانية التوصل إلى حل تصطدم بالنفي الإيراني المتواصل، والذي يؤكد أن المحادثات غير مباشرة وتبدو هشة للغاية. وختمت الكاتبة بأن ترامب لا يزال متفائلا بإحراز تقدم في محادثات قطر، إلا أن تلويحه بإمكانية عودة العمليات العسكرية يعطي رسالة واضحة عن حقيقة جدوى المحادثات مع طهران. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال جوناثان سويت ومارك توث حول الكفة الراجحة حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الحرس الثوري الإيراني يعتقد أنه يحكم السيطرة على الرئيس الأمريكي، مستشهدا بعدم تقديم طهران أي تنازلات للولايات المتحدة في المحادثات الجارية حتى الآن. وأضاف الكاتبان أن الموقف التفاوضي الإيراني يبدو ثابتا ورافضا لأي تغيير، حيث تصر طهران على رفض فكرة الوصول إلى إنهاء دائم للحرب قبل تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم. وتابع الكاتبان أن إيران تراهن على أن الرئيس الأمريكي سيستسلم في النهاية من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة نظرا لسيطرة إيران على مضيق هرمز، وتجنبا أيضا للخسارة السياسية داخليا. وختم الكاتبان بأن إصرار ترامب على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا قبل الانتقال للنقاط التالية في مذكرة التفاهم يعطي الطرف الإيراني مبررا لعدم الاستمرار في المفاوضات. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وفيها نقرأ مقالا عن مساعي واشنطن لإغراء طهران بالأموال مقابل مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة تحاول كسر إصرار إيران على فرض رسوم مرور في مضيق هرمز عبر وعد بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، لكن الموقف الإيراني لا يزال ثابتا.
9: وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين الأمريكيين عرضوا على إيران صفقة تتمثل في التخلي عن مطالبتها بالسيطرة على المضيق مقابل مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، غير أن طهران ترى أن الثمن قليل. وتابعت أن إيران تريد فتح المضيق بشروطها الخاصة ولا تريد التخلي عن النفوذ الذي اكتسبته، حيث يمكن لطهران أن تعطل الوضع في المضيق بسهولة أكبر من قدرتها على إدارته بشكل مستدام. وختمت الصحيفة بأن الفريق التفاوضي الأمريكي يتعامل حاليا بحذر شديد مع المطالب الإيرانية، فهم يدركون أن الرفض المطلق سيشعل الحرب مجددا، وأن الموافقة المطلقة تعني انتصار إيران. ونقرأ في مجلة ناشنال انترست الأمريكية مقال بيتر سوتشيو حول سلاح الهجوم السبراني لدى إيران ضد إسرائيل، وأن طهران نقلت الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، حيث تضاعفت الهجمات السبرانية ضد إسرائيل 3 مرات خلال الحرب لتصل إلى أكثر من 4800 هجوم في ذروة الصراع. وأضاف الكاتب أن الجيش الإيراني وحرسه الثوري يمتلكون وحدات متخصصة في الحرب الإلكترونية تقود الجهود ضد إسرائيل، حيث يحصلون على دعم من مدنيين وناشطين يعملون بتوجيه من طهران. وتابع أن إسرائيل استطاعت تعطيل العديد من الهجمات السبرانية الإيرانية، إلا أن تل أبيب تخشى من أن تتحول هذه الهجمات إلى حرب مباشرة تستهدف البنى التحتية والأنظمة الدفاعية. وختم الكاتب بأن الولايات المتحدة قد تكون الهدف التالي للهجمات الإلكترونية من إيران، وهي حرب يصعب تجنبها في ظل صعوبة معرفة فاعليها وكيفية التعامل معهم لإنهاء ذلك الهجوم كليا. ختاما في مجلة إيكونوميست البريطانية نقرأ عن صراع النفوذ بين إسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط، وأن كلا الجانبين إسرائيل وتركيا يخشى أن يحاصره الآخر، حيث تشير إسرائيل إلى الوجود التركي في سوريا وتحالفاتها في المنطقة، بينما تشدد تركيا على حروب إسرائيل. وأضافت المجلة أن الحرب الإسرائيلية على إيران هي أحدث مصدر قلق لتركيا وسط مخاوف من انهيار الدولة الإيرانية وظهور أزمة لاجئين جديدة على حدودها، وأن يحل نظام موال لإسرائيل محل النظام الإيراني الحالي. وتابعت أن حدة التوترات بشأن سوريا قلت منذ عام 2025، لكن احتمالية نشوب صراع لا تزال قائمة، فلكل من الطرفين مناطق نفوذ متنافسة هناك، إذ تتواجد قوات تركية في الشمال وإسرائيلية في الجنوب. وختمت المجلة بأن الحرب في إيران عززت موقف تركيا التي رسخت دورها كوسيط وحسنت مكانتها داخل حلف الناتو، فيما يستاء نتنياهو من علاقة ترامب الودية مع إردوغان واستعداد واشنطن للتعاون مع أنقرة لا سيما في سوريا.
10: أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تشيع مرشدها السابق علي خامنئي، قاليباف يؤكد أن بلاده لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، وترامب يعيد التأكيد على أنه لا يريد تغيير النظام في إيران. الرئيس اللبناني يقول أن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة 600,000 نازح إلى منازلهم. شهيدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في الأبيض السودانية، وتصاعد المعارك في النيل الأزرق مع اقتراب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية.

0: تتواصل في طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. ويشارك في المراسم مسؤولون إيرانيون على رأسهم الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وعدد من مسؤولي الحرس الثوري. ومن المتوقع أن يشارك في المراسم التي تقام في مصلى الإمام الخميني في طهران رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية ومبعوثون من نحو 100 دولة وفق وكالة إيرنا الرسمية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي فيه. وذكر قاليباف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، وأضاف أن إيران عازمة على تنفيذ الاتفاق وبالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، وأعرب عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. من جانبه قال المندوب الإيراني في الأمم المتحدة إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم شريطة وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها.
1: تتجه الأنظار إلى شوارع طهران التي تستعد لوداع مرشدها السابق الذي قضى خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي. رسالة إيرانية لها دلالاتها من خلال خريطة واسعة للتشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 من يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 من يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها، في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
2: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق للمواثيق، تبقى المنطقة في حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار المطروحة مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال استقباله وفودا جامعية ونقابية شدد عون على أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يمثل خيارا وطنيا مستقلا، وأكد أن لبنان لن يقبل بأي وصاية خارجية. وأضاف عون أن الجيش سيتولى مسؤوليته كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود التي تعرضت لدمار هائل ما زالت معلقة. وأعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، ومواصلتها شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. وفي جنوب لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة نتيجة اشتباك مسلح أمس الخميس. وبحسب الجيش فإن الجندي أصيب عقب اشتباك داخل أحد المباني في مدينة بنت جبيل ونقل إلى أحد المستشفيات. طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بزيادة الدعم للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوب لبنان، ووصف الاحتياجات الإنسانية هناك بالهائلة. وأدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامين 2024 وهذا العام إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
3: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
4: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار الثاني.
3: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعاً في أعداد المترددين عليه.
5: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد.

0: بتقول لي خي ارتحت، بكره بتقول لي خي انا مرتاح، بعد بكره بتقول لي مرتاح، تعال ارجع اظهر منه رح يعذبك، لان هذا الدواء بيصير فيه ادمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البدايه انت منك بحاجه له.
1: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2,000,000 عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.
2: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
3: أكد قائد الأركان الإيطالي جوفاني ماريا يانوتشي أن روما ستدعم أي صيغة تعتمدها بيروت بشأن مستقبل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية. وقال يانوتشي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح 3 نماذج لتطوير الوجود الأممي في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ترى في استمرار وجود الأمم المتحدة ولو بصيغة مختلفة عاملا مهما لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار. في قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، وأفاد الدفاع المدني باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرة أثناء تعبئتهما المياه شرق مدينة غزة، ونقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المعمداني. وفي وسط القطاع، أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة شرق دير البلح، ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. في الضفة الغربية، قال رئيس مجلس قروي بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم المستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم، وأشار إلى أن مستوطنين استخدموا الحجارة والعصية وغاز الفلفل السام، ويواصل الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا وأصابت آخرين بحالات اختناق خلال اقتحامها منطقة أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم بالضفة الغربية، وتشهد المنطقة توترات متواصلة بعد إقامة المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة بؤرة على أرض خاصة لعائلات فلسطينية، في حين يقدم جيش الاحتلال الدعم لهم عبر قمع الفلسطينيين ومنع أي تجمع احتجاجي على إقامة البؤرة. احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أرض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. القرار جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دنما ل99 عاما مقابل دولار واحد.
4: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها، وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضا فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
5: اللي فعلا بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو إنه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كلياً منافي لأي أمر أخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع إنه معروف وموثق إنه هاي الأرض ملك أشخاص وأصحاب الأرض موجودين لسه في مدينة القدس، وعم بتم تأجير الأرض بشكل كأنه أصحابها غير موجودين؟
4: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
6: اللي صار مفاجأة بالكامل إلنا بعد الوعود اللي أخذناها

0: أنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم, بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم تفضلوا خذوا الأرض.
1: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض 99 عاما مقابل دولار واحد, رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
2: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
1: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين, فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل, وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة, واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات, التلفزيون العربي, القدس.
4: قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المدنيين في مدينة الأبيض السودانية يتعرضون لظروف قاسية, وإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشل. وأكد تورك أن مؤشرات لا لبس فيها تنذر بكارثة جديدة في الأبيض حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا, مشيرا إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردفان.
5: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها, إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان, وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف تشبه الحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
4: في دوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة سابقة مع التلفزيون العربي إن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول الأبيض من قبل قوات الدعم, وحذر من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
6: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود وإنه ده إنذار مبكر في إنه ممكن تحصل انتهاكات شبيهة بالانتهاكات اللي حصلت في مدينة الفاجر في مدينة شمال دارفور, لأنه نفس النقطة بتكون بالدعم السريع البيت ميل استهداف البنى التحتية واستهداف المدنيين وإجبارهم على النزوع وقطع الكهرباء والحصار الاقتصادي والأزمة الإنسانية وتحطيم المساعدات الإنسانية, هو نفس النمط اللي قامت بالدعم من سريع الفاشل منذ أكتوبر 2025.
4: ميدانيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني باتت على مقربة من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق, وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة وتمكن من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. وأعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة للدعم بمدينة تندلتي بالنيل الأبيض. وقد أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع في دار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة بسبب وقوع تلك الدار في موقع وسط بين المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
7: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
8: الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
7: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
9: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
7: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
3: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
4: في العراق أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار حملة تقودها السلطات لمكافحة الفساد. وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين على حد تعبيره. وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح ومساندة الحكومة في جهودها، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم الفاسدين المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود محاربة الفساد. أفادت الإخبارية السورية الرسمية بسقوط قتيلين وإصابة 16 جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن العام، وذلك على أحد خطوط التماس باتجاه تل حديد غرب مدينة السويداء جنوبي البلاد. وثقت مشاهد لحظات تبادل كثيف لإطلاق النار وتصاعد ألسنة النيران. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ البالستية، وأكد أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتتواصل هجمات روسيا الواسعة باتجاه أوكرانيا بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
10: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجددا. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
11: جد دوفغو نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
10: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب، بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير. مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا، بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود، هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
4: قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة. وأشارت رودريغيز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطالبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
12: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
4: وقد خلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع ذويهم لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تؤدي إلى معرفة مصير أبنائهم.
13: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافاً من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول لناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية. تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاذ موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
4: أكد المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن أمن منطقة البلطيق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الألماني. وشدد ميرتس خلال استقباله في برلين قادة دول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا وإستونيا على أن الالتزامات الميدانية لألمانيا المتمثلة في نشر اللواء المدرع الدائم في ليتوانيا وقيادة الفيلق المشترك في إستونيا ولاتفيا وحماية الأجواء هي ركائز أساسية غير قابلة للمساومة في منظومة الردع التقليدي لحلف الشمال الأطلسي الناتو. ختام هذه النشرة الآن إلى برنامج تواصل مع أماني جحا.
14: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. إسرائيل تجند سرية أبقار تكتيكية لحراسة الحدود من السوريين في الجولان. فريق الخوية القطري يوقظ فتاة بعد 8 أيام تحت الأنقاض في فنزويلا. بعد خسارة الجزائر في المونديال، رياض محرز يعلن الاعتزال.

إسرائيل تملك الخبرة وما تنقص الوسيلة للاستيلاء طبعاً على أرض الآخرين. خبرتها بهذا المجال سرقة الأرض طويلة الأمد ومنذ تكوينها يعني هي القصة ببنيتها من الأساس. ولكن كيف يمكن تثبيت السيطرة على منطقة تقع عليها العين وحبتها؟ بالنسبة لإسرائيل تتعدد الطرق باختلاف الأماكن، يعني حسب السوق بتسوق، تأتي بهنكارات وبيوت بلاستيكية، تزرع مستوطنين مسلحين، تمنع اقتراب الأهالي من أراضيهم، وربما تسيج أرضاً وتعتبرها منطقة ذات أهمية، ومن ثم يصبح الوجود الاستيطاني واقعاً ويشرع لاحقاً. هذا يجري في الضفة الغربية وفي غير مكان، ولكن لكل منطقة خصوصيتها كما قلنا. وإسرائيل تبتكر الوسائل والطرق لتوسيع الاحتلال والاستيطان، وهنا سنتحدث عن الابتكار الجديد وهو استخدام الأبقار تكتيكياً استيطانياً في الجولان السوري المحتل. كيف هيك؟ نحن رح نخبركم. من المعروف أن إسرائيل احتلت هضبة الجولان كاملة عام 1967، وأصبح خط وقف إطلاق النار ذلك الوقت هو الخط الفعلي الفاصل بين سوريا وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبعد توقيع اتفاق فك الاشتباك بعد حرب أكتوبر عام 1973، سحبت إسرائيل قواتها من بعض المناطق التي احتلتها، وتم الاتفاق على إنشاء منطقة عازلة بين الجانبين السوري والإسرائيلي. طيب تسألوني شو الجديد؟ الجديد أن إسرائيل تتوغل كل يوم في الأراضي السورية وتقدم مزيدا من الأراضي، ولكن كيف ستبقى في الأراضي التي احتلتها؟ كيف ستكرس احتلالها للمناطق العازلة الوعرة؟ الحل الجهنمي خليني أقول هو الأبقار. وراعي البقر الإسرائيلي في الجولان سيقوم بالمهمة. بدأ المستوطنون الإسرائيليون بتربية الماشية في المنطقة منذ عام 1967، وأصبحت الجولان مصدراً رئيسياً للحوم البقر، والآن ستكون الأبقار ورعيها الذريعة التكتيكية لقدم وتكريس احتلال المزيد من المناطق. طيب كيف؟ قطيع من الأبقار قوامه 140 بقرة يستخدمها جيش الاحتلال تحت ذريعة أمنية في منطقة الجولان السوري المحتل وتحديداً غرب وادي الرقاد للاستيلاء على مزيد من الأراضي. شوي شوي منزيح لسياج الحدود الموجود من خلال وجود مدني من المستوطنين، ونحن شفنا ومنشوف كل يوم المستوطنين يلي بتضفة قديشهم لطيفين وسلميين ما شاء الله، ومعك هيك نتفي نتفي إذا بشدوا همتهم بتصير الجولان وسياجة وما حولها وما قبلها وما بعدها إلون. هيك الفكرة. طيب بس شو هو التبرير؟ طيب أكيد عندها تبرير، مع أن إسرائيل طبعا لا تحتاج إلى تبرير في كل ما تقوم به وتفعله، يعني بالآخر من ناطر منها تبرير؟ هي فيها تعمل اللي بدها إياه، بس للضرورة أحكام. هذا القطيع الأمني التكتيكي من الأبقار سيدخل إلى مساحة تقدر بحوالي 10,000 دنم تحت ذريعة منع الرعاة السوريين وقطعانهم من الاقتراب من المواقع العسكرية الإسرائيلية، وخلق وجود مدني يردع أي تسلل أو مراقبة، وهذا بحسب يدعوت أحرانوت. هذا الوجود المدني، ركزوا معنا، البريء، سيكون تحت رعاية يوئيل زيلبرمان، وهو ضابط سابق في وحدة الكوماندوس التابعة للبحرية الإسرائيلية، يلي هو أسس جمعية الحارس الجديد تحمي المزارع والحقول وتجند متطوعين شبان للعمل بالزراعة والحراسة وتعزيز الارتباط بقيم الصهيونية. تعتبر هذه الجمعية من أكبر المنظمات غير الحكومية التي تتجاوز ميزانيتها 33 مليون دولار وأكثر من 120 ألف متطوع سنوياً للحماية، وأكيد مسلحين. حماية وبدون سلاح ما بتصير. شايفين كيف هن هيك مجموعة مدنية؟ مجموعة مدنية لطيفة. يعني إسرائيل بتستخدم الأبقار والرعاة الكتير طيبين لاحتلال أراضي سورية وخلق استيطان زراعي وتوزيع النفوذ في الجولان السوري المحتل. ونحن طبعاً عنا نظرية أنه إسرائيل إذا ما حدا قرب صوبه ما بتقرب صوبه، وإسرائيل في المناطق السورية المتاخمة للجولان المحتل ما بتأثر لبسط السيطرة والتوسع. قصف واعتقالات وتوغل وانتهاكات وتدمير متعمد لمنازل المدنيين،
يعني بتستخدم ذات النمط بقطاع غزة وجنوب لبنان وهلأ جنوب سوريا، يعني كل شيء عم تعمل. وهذا ما وصفته منظمة العفو الدولية، منظمة دولية، منظمة العفو الدولية وصفته بأنه جرائم حرب. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، نديم بيقول: لدي الحل، يجب مهاجمة الماشية فورا، لأن الإسرائيليين بمجرد أنه شعروا بالراحة على أرض مسروقة ما بيغادروها أبدا. حرام، هني ما بيغادروا، أعوذ بالله، شو هني قاعدين بالأرض؟ دغري بفلوا. ألفونسو بيقول: العادات القديمة يجب يصعب تغييرها، هذه العلامة المميزة للصهاينة، سرقة الأراضي والمنازل والتطهير العرقي. أما مونيكا فبتقول: دعونا لا ننسى أنهم يحتلون أيضا جبل الشيخ الذي يحتوي على خزانات المياه الاستراتيجية في المنطقة. وتقول أيضا: بالمناسبة هذا ليس استيطانا، بل هو احتلال غير قانوني وغزو وضم وفعل دولة معتدية.

تسبب الزلزالان المتتاليان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا في انهيار مجمعات سكنية كاملة، حيث اقتربت حصيلة القتلى أكثر من 2600 شخص وأكثر من 11,000 مصاب، طبعا عشرات آلاف المفقودين تحت الركام. هذه الأعداد الكبيرة من المفقودين للمتضررين نتيجة الكارثة الأشد على البلاد استدعت تدخلا عالميا لفرق الإنقاذ لتوحيد الجهود الإنسانية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. قطر كانت من أوائل الدول التي أرسلت فرقا إنقاذية مدربة ومعدات متطورة لتقديمها في عمليات البحث عن أحياء تحت الأنقاض. بالفعل تمكنت مجموعة الإنقاذ القطرية من انتشال فتاة الحمد لله على قيد الحياة من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في منطقة لاغواريا بفنزويلا، وذلك بعد 8 أيام من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، حيث تمكن المنقذون من تحديد موقع الفتاة والوصول إليها ليتم إخراجها وهي فاقدة للوعي قبل أن يتولى الفريق الطبي تقديم الإسعافات الأولية لها ونقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج. نشير إلى أن هذه العملية تعد من أبرز عمليات الإنقاذ التي شهدتها الاستجابة الدورية للكارثة، نظرا لنجاح الفريق في العثور على ناجية بعد مرور بعد مرور 8 أيام على الزلزال. الجهود القطرية الإنسانية في فنزويلا لم تقتصر فقط مشاهدين على إرسال فرق الإنقاذ فحسب، فقد دشنت قطر أيضا جسرا جويا إلى فنزويلا يضم مستشفيات ميدانية وفرقا طبية ومساعدات إغاثية. منصات التواصل الاجتماعي طبعا تفاعلت تفاعلا واسعا، فقد أشادوا كثيرا بجهود فرق الإنقاذ القطرية، خصوصا طبعا بعد أنه إنقاذ هذه الفتاة بعد 8 أيام. حمد المهندي بيقول مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي في عملية بتبين كفاءة وخبرة الفريق القطري في مهام البحث والإنقاذ. كتب بوسديدة: فخور جدا بهذا العطاء الإنساني لشباب قطر الذين يضربون أروع الأمثلة في نجدة الملهوف العالم. وأخيرا يقول أبو غانم: يجعل بيوم الحساب في ميزان من أمر بإرسال فريق الخوية إلى فنزويلا وفي ثواب من قام بإنقاذ الفتاة.

بأخبار المونديال، قاسية هي لحظات الهزيمة، خاصة لما يكون الملايين من خلفك عم ينتظروا الفوز. طبعا للأسف وللأسف الشديد ودع المنتخب الجزائري المونديال بعد خسارة المباراة بهدفين مقابل لا شيء أمام منتخب سويسرا. الأمال كانت معقودة على محاربي الصحراء لحجز المقعد الثاني للعرب بدور الـ16، وعلى الورق المنتخب الجزائري كان له الأفضلية قبل المباراة، لكن هكذا هي كرة القدم، لا تعترف كثيرا بالتاريخ. فالمهم ما تقدمه في الملعب أخطاء بسيطة أطاحت بالجزائر خارج المونديال، ولا بد أن نقبل الهزيمة كما نفرح بالانتصار. شو فينا نعمل؟ للأسف مرة تانية خبر الخروج من المونديال لم يكن الخبر المحزن الوحيد، لأنه بعد المباراة أسطورة منتخب الجزائر وقائد الفريق ونجم العرب رياض محرز صاحب 35 عام فاجأ الجميع وأعلن بتأثر كبير اعتزاله اللعب الدولي. يعني هذا كان آخر ظهور له بقميص المنتخب الجزائري. طبعا خبر كتير محزن، مش بس للجزائريين وإنما لكل متابعي كرة القدم في الوطن العربي وحتى على المستوى العالمي. من ينسى تألق محرز مع نادي مانشستر سيتي، مسيرة استثنائية وحافلة بالألقاب لهذا اللاعب وإنجازات عديدة على الصعيد القاري والعالمي استطاع أن يحققها محرز. في مشواره الاحترافي توج محرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، وواحدة منهم مع ليستر سيتي وأربعة مع مانشستر سيتي، هذا إلى جانب 3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية ولقبين بكأس إنجلترا، إضافة إلى التتويج بلقب الدرع الخيرية 1 مرة. وعلى الصعيد القاري والدولي نجح محرز في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع السيتي أيضا، كما أضاف إلى سجله لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2، إلى جانب مساهمته أيضا في تحقيق السوبر السعودي 1 مع نادي الأهلي. كل هذه الألقاب حصدها مع محرز مع الأندية. أما مع المنتخب الجزائري فقد لعب محرز 119 مباراة دورية على مدار 12 عاما، سجل خلالها 40 هدفا، وقدم 44 تمريرة حاسمة خلال مشواره مع المنتخب الوطني لمدة 12 عاما. لكن أعتقد أن اللحظة الأكثر أيقونية لدى الجزائريين كانت عندما قاد رياض محرز المنتخب لفوز تاريخي ببطولة كأس الأمم الإفريقية هيدا سنة 2019، وحمل الكأس في القاهرة بعد الفوز في المباراة النهائية على السنغال، ليضيف النجمة الإفريقية الثانية لقميص المنتخب الجزائري بعد 29 عاما من البطولة الأولى عام 1990. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تفاعل مع قرار رياض محرز موجها له رسالة مؤثرة عبر موقع إكس، حيث نشر صورة له وهو يحمل كأس أمم إفريقيا وأرفق هذا التعليق: منحتنا ذكريات لا يمكن للزمن أن يمحوها أبدا، شكرا رياض محرز. أما الاتحاد الجزائري لكرة القدم فقد نشر أيضا هذه الصورة وعلق: قائد المنتخب الوطني رياض محرز يعلن اعتزاله اللاعب دوليا، شكرا لك يا كابتن، ستبقى أسطورة للأبد. عن جد شكرا رياض محرز من القلب على كل ما قدمته لنفسك وللجزائر ولكل العرب. نذهب لتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا هارد لك للجزائر. خلينا نقرأ للمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي اللي بيقول: قبل سنوات حمل أحلام الملايين على قدميه، اليوم يطوي صفحة من أجمل صفحات الكرة الجزائرية، اسمك سيبقى محفورا في ذاكرة الجزائريين، ستظل إنجازاتك مصدر إلهام للأجيال المقبلة، شكرا على كل شيء، دمت فخرا للجزائر. زكريا كتب وقال: شكرا أسطورة كرة القدم الجزائرية، شكرا للقائد رياض محرز، شكرا على 12 سنة من العطاء والمساهمة في أفراح الشعب الجزائري، اسمك سيبقى محفور في ذاكرة كل جزائري. وأخيرا يوسف بيقول: هكذا غادر الأسطورة رياض محرز في آخر مباراة يرتدي فيها قميص المنتخب الوطني، شكرا رياض، أنت الأفضل، شكرا على كل الفرحة والفخر الذي منحتنا إياه طوال سنوات عديدة، هكذا ودعنا للأسف رياض محرز، وودعت الجزائر المونديال. كل الأمال معقودة على المنتخب المصري اليوم في مواجهته أمام أستراليا، إن شاء الله الفوز والتأهل للدور الـ16. طبعا نتمنى نحن أيضا الفوز لمنتخب مصر.

أعزائي المشاهدين، صراحة أنا لا أحب لحظات الوداع، لكني مضطرة، أحلى ما تفكروا أنه أنا عم ودعكم، يعني مضطرة أحكي لكم عن هيدي الصورة المؤثرة جدا، أنا باقي على قلبكم جميعا. يعني صورة يعرف جمهور كرة القدم رمزيتها وكيف تعبر عن سنوات طويلة من العطاء، من المجد، من البطولات، من الألقاب الفردية، من الإبهار والمتعة في عالم كرة القدم. وربما هذه الصورة أكثر لقطة أيقونية في هذه النسخة حتى الآن، ومن المؤكد أنها ستخلد في تاريخ كأس العالم، جزء ليس بالقليل من تاريخ كرة القدم على مدار 20 عاما الماضية هنا في هذه الصورة. بعد المباراة المثيرة والقوية في دور 32 التي فاز فيها منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف، ذهب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال صاحب 41 عام إلى لوكا مودريتش قائد كرواتيا صاحب 40 عاما، وعانقه هذا العناق المؤثر الذي انتشر بكثافة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم. حتى صفحة الفيفا الرسمية لكأس العالم شاركت الصورة بلا تعليق، وكأنها تقول لجمهور كرة القدم أنتم تعرفون القصة. طبعا نعرف القصة، حقق اللاعبان مع ريال مدريد كل البطولات الممكنة، وقاد مودريتش منتخب بلاده للعب نهائي كأس العالم للمرة الأولى عام 2018، استحق بها أفضل لاعب في العالم، وعاد ولعب نهائي أمم أوروبا عام 2023 في إنجاز تاريخي لبلاده. أما رونالدو كلنا منعرف، الوقت هنا لا يسمح لذكر أرقام هذا اللاعب وألقابه القياسية والبطولات التي حصدها. المهم هذه اللقطة يلي شفناها حققت كل هذا التفاعل، لأنه قد يكون الظهور الأخير لهذان اللاعبان بكأس العالم. العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن أن مودريتش رح يعتزل اللاعب الدولي بعد البطولة، وقد يكون الظهور أمام البرتغال الظهور الأخير بعد الخسارة والخروج من البطولة. أما رونالدو فاليوم ومبارح كان في كتير جدل حول موضوع اعتزاله اللاعب الدولي. شو السبب؟ القصة بدأت قبل مباراة كرواتيا بتصريح من شقيقته يلي نقلته إحدى الصحف البرتغالية، لمحت فيه إلى أنه مسيرته الدولية قد اقتربت من النهاية. هذا التصريح أثار كثيرا من التكهنات، هل يعلن رونالدو نهاية هذه الرحلة الحافلة؟ لكن رونالدو علق الموضوع بعد انتهاء المباراة في تصريحات صحفية. شو قال؟ مستقبل كريستيانو ليس مهما الآن، سأتحدث إلى عائلتي، وسيحدث سواء فزنا أم خسرنا، لم أعد أتخذ القرارات بتسرع، هيدا اسمه نضج يا رونالدو، الآن كل شيء تم بهدوء وسنحاول الاستمتاع اليوم. يعني لم يؤكد ولم ينفي، وتركنا هيك ننطر ونحن بالآخر بنقول خبر، شو حيصير ما بنعرف. رونالدو كمان عمل لفتة حلوة وتحدث عن مودريتش، شو قال؟ بعد المباراة ودعته، سيظل أسطورة كروية كبيرة، نحن تقريبا في العمر نفسه، لدي احترام كبير له ولكل ما قدمه لكرة القدم. رونالدو كبير الأخلاق، هكذا يجب أن تكون دائما الروح الرياضية خاصة بين أساطير اللعبة. صحيح أن هذا الموضوع أخذ كتير تفاعل، لكن قبل ما أختم القصة لازم نحكي لكم أن رونالدو قدم مباراة كبيرة أمام كرواتيا، سجل هدف التعادل بعد ضربة الجزاء، استحق جائزة أفضل لاعب في المباراة. المباراة كانت مثيرة للغاية حتى لحظات الأخيرة، البرتغال أحرزت هدف الفوز في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، ثم أحرزت كرواتيا هدفا في الوقت البدل الضائع أيضا، لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل. الكثير من الجدل حدث بعد المباراة عن صحة هذا التسلل، حتى مودريتش نفسه علق على الموضوع، لكن الحكم في النهاية أعلن تأهل البرتغال وسط فرحة جنونية. طبعا في انتظار مواجهة نارية بالدور 16 بين البرتغال وإسبانيا، كلنا محمسين وأنا محمسة لأن لكم هيدي المباراة ونتائجها أكيد. خلونا نروح على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف التغريدات والتعليقات على هذه اللقطة الشعرية، خلينا نسميها، والرياضية الأخلاقية. محمد بيقول: تحية للأسطورة رونالدو وتحية للقائد مودريتش، كلاهما قدم درسا في الشغف والروح الرياضية، دموع الفرح والحزن وجهان لقصة واحدة عنوانها شغف والتضحية وحب اللعب، احترام حب اللعبة، احترام كبير لهما،
أسطورتان سيخلدهما التاريخ. هادي بيقول مودريتش ظاهرة من الصعب أن تتكرر بوسط الملعب، حيث جمع بين التضحية والالتزام والجودة الفنية. لاعب مثله سيبقى دائما عملة نادرة بكرة القدم، وكرة القدم ستفتقد أمثاله. فراس بيقول وصيف بطل العالم، ثالث العالم، كرة ذهبية، جعل منتخب متواضع مثل كرواتيا يحلم في تحقيق كأس العالم، القائد المحترف وأفضل لاعب بتاريخ كرواتيا، نهاية حقبة واحد من أفضل لاعبي جيله وأحد أفضل لاعبي الوسط بالتاريخ. مودريتش اسم كتب بحروف من ذهب. وداعا يا أسطورة. وأخيرا مازن بيقول يبقى ما عشناه في سماء مدريد وتحت سقف البرنابيو وليالي الأبطال الذكرى التي تجمعنا، يا لها من لحظات اختزلت كل المعاني.

شخص بعمر 65 عام ليس صغيراً على أن يضيع في مدينة ما، ولا بالشخص الكبير كمان أنه يحتاج لمساعدة. لكن مايكل هيويت المعروف باسم ليتل مايك اختفى من الأنظار بعد مغادرة مسقط رأسه ليدز في 20 يونيو مع توقف مخطط له في برشلونة قبل أن يسافر جواً إلى بوسطن لدعم مباراة إنجلترا ضد غانا. طيب، شخص في هذا العمر معقول يضيع وتشارك 3 دول بالبحث عنه؟ إيه والله أنا لو ضعت بينسوني، ما بيسألوا عني. خلونا نشوف. في 21 من يونيو بعد سفره بيوم انقطعت أخبار مايكل، وهنا ظن ذووه أنه تعرض لحادث مؤسف على الطريق. طبعا الكل بيخطر له الشيء السيء بالأول. أطلقوا نداء عاجلا للبحث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. استنفرت أجهزة الشرطة الإسبانية والإنتربول والسفارة البريطانية بإسبانيا للعثور عليه. كل هيدا كرمال عيونك يا مايك، شو عاملن؟ 10 أيام والبحث مستمر، وقلق ذويه يتصاعد، وتم تداول الكثير من الشائعات والمعلومات المتضاربة. راح اتجوز، وين راح، شو عمل، ما حدا عارف. خلال هذه المدة قامت الشرطة في غرب يوركشاير انجلترا بتفتيش منزل مايكل في أدل ليدز دون وجود أثر له، كما أن السلطات لم تعثر على أي سجل لدخوله إلى الولايات المتحدة. أقول لك بركة راح على الولايات المتحدة يحضر مباراة هناك، فما لقوا شيء بنظام إدارة جوازات السفر. والسؤال الأكثر تداولاً، وينك يا مايكل؟ وين رحت يا مايكل؟ ما حدا عارف. المفاجأة مشاهدينا، وسط تعثر عملية البحث، أن عدداً من سكان مدينة برشلونة قالوا شايفين هالأوصاف. أبلغوا بشكل غير متوقع عن رؤية رجل إنجليزي مسن، هلأ مش مسن كتير أنتو كمان، عمره 56 الزلمة، يتجول في كثير من الأحيان في الحانات لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني. طيب صرنا نسأل، معقول هيدا مايكل؟ طبعا آخر الصور يلي نشرها مايكل على فيسبوك قبل انقطاع الاتصال فيه أظهرت استمتاعه التام بأجواء كرة القدم في هذه المدينة الكتالونية. وبفضل هذه الأدلة تمكنت الشرطة المحلية في نهاية المطاف من تحديد مكانه والعثور عليه سالما في برشلونة. طيب شو سبب انقطاع أخباره عن الدنيا؟ يعني شو سر اختفائك يا مايكل؟ اتضح أنه سبب انقطاع اتصال مايكل بعائلته هو فقدان هاتفه الذي كان يحتوي على جميع تذاكره تذاكر طيرانه الإلكترونية ومعلومات الاتصال بأقاربه. ورغم أنه كان بعده محتفظ يعني بجواز السفر وبمحفظته بشوية المصاري، إلا أنه ما فكر أنه يروح على السفارة البريطانية ليطلب المساعدة أو يحاول يتصل بعائلته. وكأنه هو إجا ليغير المثل، المثل بيقول يلي ببيت أهله على مهله، أما عند مايكل يلي مش ببيت أهله إيه على مهله. وبدلا من ذلك قرر مايكل البقاء ببرشلونة. قال لك هات لنكزر بإسبانيا، شوفي ورانا منشاهد هالمباريات، مباراة إنجلترا على التلفزيونات ببلاش بالحانات المحلية. لكن المفارقة أنه لم يكن يدرك على الإطلاق أنه العالم كله صار عم بدور عليه. حتى عندما أخبره شقيقه بالوضع كانت ردة فعل المشجع المتحمس الأولى هي السؤال فورا عن جدول مباريات إنجلترا المقبلة. يعني مايكل مفصول تماما عن الدنيا، مريح راسه. بيقولوا له يا مايكل في 3 دول عم تدور عليك، قال لهم شو عملت انجلترا بالمباراة. طبعا قصة مايكل انتشرت بوسائل الاعلام العالمية، وهيها نحن بتواصل عم نحكي عنك يا مايكل، وسط الحديث عن اهمية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من معلومات الاتصال وتوخي الحذر عند السفر. وحياتكم عارف الارقام وما له خلق اداء وعبله ياخذ فرصه لحاله، وخاصه في الرحلات الطويله خلال كاس العالم. لكن بالنسبه لمايكل فان فقدان كل ما يملك امر غير مهم، الاهم هو كزدوره ببرشلونه وفرجه مجانيه ببرشلونه لمشاهده كره القدم ليشعر بالراحه والاطمئنان. ويا ريتنا بدالك يا مايكل. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. نيو بيقول مازحا، اسبوعان من انقطاع التواصل مع اي شخص باستثناء النادل، احترموا هذا الالتزام، والله معك حق. اما الفي فبيقول اسالوا مايكل هل تذكر ان ياكل ويشرب وسط هذا الاندماج بمشاهدات المباريات لاسبوعين في حانات برشلونه كعابر سبيل. فيل ام تايلر كتب امر غريب، متجه شو
أمر غريب متجه إلى الولايات المتحدة عبر برشلونة، لم يصل إلى الولايات المتحدة قط، لكنه لا يزال في برشلونة، هو متعجب يعني للأمانة. أما روني فيقول يسعدني أن الأمور انتهت بسلام، فحالات كهذه التي تشمل مشجعا إنجليزيا عادة ما تكون مجرد سوء فهم وليست شيئا خطيرا.

مشاهدينا، لطالما سحرتنا قصص الحب والغرام، قيس بن الملوح، مجنون ليلى، أنطونيو وكليوباترا، روميو وجولييت، شاه جهان وممتاز محل وغيرها الكثير الكثير من القصص في عنا حوالينا أكيد كلنا، ولكن يبدو أن الحب تغير والتعبير عنه تغير أيضا، فلم يعد الوقوف على الأطلال ولا سهر الليالي ولا عد النجوم يجدي، فالعالم كله تغير وغير معه الكثير. فننا الحركات الخطرة الروسيان أنجيلا ديكلاو نيكولاو وإيفان بيروكس قررا الإفراج والتعبير عن حبهما، ولكن بطريقة حديثة تناسب هذا العصر والسوشيال ميديا وسباق الترند. فأيام عنترة وعبلة وقصائد الشعر ولت وربما إلى غير رجع. خلونا نشوف فيديو سريعا ونرجع.

بطل في تعبير عن الحب إلا هيك. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم مشاهدينا، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. ذلك فقط.

ألف يوم من حرب الإبادة المستمرة، احتلال يتمدد واستحقاقات تتأجل. لماذا لم تطبق تفاهمات المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار؟ وما خلاصة اجتماعات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية وممثلي مجلس السلام؟ وما مصير انعقاد مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؟ هذه الأسئلة وغيرها في حوارات العربي من غزة.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعه اخباريه جديده من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه ابرز العناوين. طهران تشيع مرشدها السابق علي خامنئي، قليباف يؤكد ان بلاده لن تسمح باي تدخل امريكي في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول ان صيغه اتفاق الاطار لا تشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة أكثر من 600 ألف نازح إلى منازلهم. شهدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض السودانية، تصاعد المعارك في إقليم النيل الأزرق مع اقتراب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية.

0: شهدت العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. ويشارك في المراسم الرسمية مسؤولون إيرانيون على رأسهم الرئيس مسعود بسشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. ومن المتوقع أن يشارك في المراسم التي تقام في مصلى الإمام الخميني في طهران رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية ومبعوثون من نحو 100 دولة وفق وقالة إرنا الإيرانية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال أن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في المضيق. قليباف ذكر أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، وأضاف أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق وبالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. أما المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني فقد قال إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: تتجه الأنظار إلى شوارع طهران التي تستعد لوداع مرشدها السابق الذي قضى خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي. رضي الله. رسالة إيرانية لها دلالاتها من خلال خريطة واسعة للتشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها، في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
2: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق للمواثيق، تبقى المنطقة في حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.
0: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، نريد أن نعرف كيف كانت عملية مراسم التشييع وما هي رسالة إيران من هذه المراسم؟
3: رسائل إيران فيما يتعلق بمراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي موجهة للداخل والخارج. للداخل القول بأن الشعب ما يزال موحدا وأن هناك مسيرات مليونية ستشارك في هذه المراسم في محاولة ربما لتكون هذه المراسم هي الأكبر في التاريخ بالنظر لعدد المراسم التي أقيمت خلال العصر الحديث القرن الماضي. أتحدث خالد لشخصيات سياسية وقيادية شاركت فيها ملايين ملايين التجمعات أو الملايين من الناس والمواطنين. نتحدث عن مراسم تشييع الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، سبقها أيضا مراسم تشييع جمال عبد الناصر القائد المصري والعربي المعروف، عدة مراسم تشييع من هذا النوع. تحاول ربما إيران القول بأن هذه المراسم ستكون استثنائية على مستوى المنطقة والعالم وسط أرقام يتم الحديث عنها، أرقام متضاربة بطبيعة الحال، تقول بأن هذه المراسم قد تضم حوالي 15 إلى 20 مليون إيرانيا، إضافة إلى الوفود الأجنبية التي تريد المشاركة والتي أرسلت منذ الصباح عبر عدد من الدول وأيضا حلفاء إيران في المنطقة وفودا من علماء وشخصيات ومفكرين وسياسيين ودبلوماسيين للمشاركة في هذه المراسم. تحاول إيران على ما يبدو تسيير هذه المراسم بشكل هادئ، هناك ابتعاد شبه كامل للإعلام الأجنبي عن مصلى الإمام الخميني بحسب التقارير الواردة حتى الآن والمعلومات التي وصلتنا. أيضا المراسم التي ستبدأ منذ يوم الغد مراسم الوداع والتشييع في المصلى لعموم الإيرانيين ستستمر ليومين متتاليين لمدة 24 ساعة، سيخصص هناك مكان مخصص للإعلام الأجنبي بحيث لا يكون هناك احتكاك بين الصحافة المحلية والأجنبية مع عموم الإيرانيين، في ظل وجود توقعات عن أعداد كبيرة ستتجه منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصلى الإمام الخميني. هو المكان الذي تجري فيه حاليا عمليات استقبال الوفود المستمرة والتي ستبقى بهذا الشكل حتى الساعة 12 من منتصف هذا الليل. عدد من الشخصيات أتت خلال الساعات القليلة الماضية، قامت بإلقاء نظرة الوداع خالد على جثمان المرشد السابق علي خميني وعدد من أفراد أسرته الذين قضوا في الضربة الأولى في اليوم الأول من الحرب، حرب الأربعين يوما الأخيرة. من أهم هذه الشخصيات حتى الآن هو ديمتري ميدفيديف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص، والذي أشارت بعض التقارير بأنه سيبقى إلى يوم الخميس المقبل على ما يبدو، غير مؤكدة هذه المعلومة حتى الآن. وفد أو رئيس مجلس الشيوخ المصري أيضا شارك في هذه المراسم، وفد من الخارجية السعودية قبل نحو ساعة من الآن أيضا توجه إلى

0: العالم. وزير أو متحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل ساعات قليلة أيضا إسماعيل بقائي أشار إلى أن بعض الدول الأوروبية والغربية لم يتم توجيه دعوة إيرانية لها للمشاركة على اعتبار أن هذه الدول دعمت بشكل أو بآخر العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران خلال الحرب الأخيرة. نقطة أخيرة خالد بعجالة، المراسم كما قلنا الشعبية في المصلى ستبدأ منذ صباح يوم الغد ليومين متتاليين قبل أن تنتقل إلى المراسم الأكبر وهي مراسم وداع العاصمة الإيرانية طهران لجثمان المرشد علي خامنئي، المرشد السابق علي خامنئي، والتي ستستمر يوم الاثنين قبل الانتقال إلى مدينة قم المجاورة.
1: أشكرك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال استقباله وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان، شدد عون على أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يمثل خيارا وطنيا مستقلا، مؤكدا أن البلاد لن تقبل بأي وصاية خارجية. وأضاف عون أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولياته كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. من جانبه قال وزير الخارجية يوسف رجي إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مضيفا أن بنود الاتفاق 14 بحاجة إلى معالجة وتفاوض. وأشار رجي إلى أن الإطار ثبت استقلالية القرار اللبناني وكرس فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد. وجدد رجي التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية، مشددا على أن الجيش اللبناني يملك كل الإمكانات لتنفيذ هذه المهمة. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون، أحصتهم السلطات اللبنانية، عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذ أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أعلنت أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي. لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
2: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
3: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار التاني.
2: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
4: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة الـ PTSD بتصير تبين عند العالم.
2: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بال

0: بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار، يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
1: أنت اليوم تيجي بتاخد الدواء، أوكي بتقول لي خي ارتحت، بكرة بتقول لي خي أنا مرتاح، بعد بكرة بتقول لي مرتاح، تعال شعر ظهر منه رح يعذبك، لأن هذا الدواء بيصير في إدمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البداية أنت منك بحاجة له.
0: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.
2: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
3: أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جوياني ماريا يانيتشي، أكد أن إيطاليا ستدعم أي صيغة تعتمدها بيروت بشأن مستقبل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المعروفة باليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية. وقال يانيتشي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح 3 نماذج لتطوير الوجود الأممي في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ترى في استمرار وجود الأمم المتحدة ولو بصيغة مختلفة عاملا مهما لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار. إلى قطاع غزة المحتل، هناك وصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرة إسرائيلية أثناء محاولتهما تعبئة المياه شرق مدينة غزة، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المعمداني. وفي وسط قطاع غزة، أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة للاحتلال شرق دير البلح بوسط القطاع، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال رئيس مجلس قروي بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي، قال إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم مستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارع بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في البلدة. وأشار إلى أن مستوطنين استخدموا الحجارة والعصي وغاز الفلفل السام، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا وأصابت آخرين بحالات اختناق خلال اقتحامها منطقة أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وتشهد المنطقة توترات متواصلة بعد إقامة المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة بؤرة على أرض خاصة لعائلة فلسطينية، في حين يقدم جيش الاحتلال الدعم لهم للمستوطنين عبر قمع الفلسطينيين ومنع أي تجمع احتجاجي على إقامة البؤرة. احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أرض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دونما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
4: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها، وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضا فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
5: اللي فعلا بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو إنه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كليا منافي لأي أمر أخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع إنه معروف وموثق إنه هاي الأرض ملك أشخاص وأصحاب الأرض موجودين لسه في مدينة القدس وعم بتم تأجير الأرض بشكل كأنه أصحابها غير موجودين؟
4: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
6: اللي صار مفاجأة بالكامل إلنا بعد الوعود اللي أخذناها بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم تفضلوا خذوا الأرض.
4: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض لتسعة وتسعين عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
7: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
4: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
8: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
3: قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال إن المدنيين في مدينة الأبيض السودانية يتعرضون لظروف قاسية وإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر. وأكد تورك أن مؤشرات لا لبس فيها تنذر بكارثة جديدة في الأبيض حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا، مشيرا إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردفان.
9: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف تشبه الحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
3: بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة سابقة مع التلفزيون العربي، قال أن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع، وحذر من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
10: يعني يعني بلغنا عن هذا التعشيد الموجود، وانه ده انذار مبكر في انه ممكن تحصل انتهاكات شبيهه بالانتهاكات اللي حصلت في مدينه الفجر في مدينه شمال دارفور، لانه نفس النهضه بتقوم بالدعم السريع بيكمل استهداف البنى التحتيه واستهداف المدنيين واجبارهم على النزوع وقطع الكهرباء والحصار الاقتصادي والازمه الانسانيه وتحطيم المساعدات الانسانيه، هو نفس النمط اللي قامت به الدعم السريع الفاشل منذ اكتوبر 2025.
3: ميدانيا افادت مصادر عسكريه للتلفزيون العربي بان قوات الجيش السوداني تقترب من استعاده السيطره على مدينه الكرمك الاستراتيجيه باقليم النيل الازرق. المصادر اضافت ان الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمه لقوات الدعم السريع في محيط المدينه، وتمكن خلال هذا الهجوم من إلحاق خسائر في الأرواح والأعتاد. وفي سياق متصل، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة تنتلي بولاية النيل الأبيض. معنا من بورت سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. مرحبا بك أحمد. أحمد، نريد أن نعرف أحوال المدنيين في الأبيض التي تعاني من عمليات تحشيد، وحديث فولكر تورك بأن هناك مؤشرات على انتهاكات وخوف من تكرار ما حصل في الفاشر في الأبيض.
11: نعم خالد، لعل ما يزيد المخاوف الحقيقية في مدينة الأبيض هي الاستهدافات الممنهجة والمتكررة بالطيران المسير من قبل قوات الدعم السريع، واستهداف المرافق الحيوية التي يعني تقدم الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطن. قوات الدعم السريع استهدفت محطة الكهرباء التحويلية، ما جعلت المدينة في هذه الأيام تعاني لمدة 14 يوما من انقطاع كامل للتيار الكهربائي، وانقطاع التيار الكهربائي يترتب على ذلك آثار كارثية كثيرة، منها تتعلق بالجوانب الصحية وكذلك بيئية. كذلك قوات الدعم السريع استهدفت بالمسيرات محطات المياه وكذلك محطات الوقود، وهذه هي مرافق حيوية تخص المواطن بشكل أساسي. يعني يمكن أن نقول إن الحصار في مدينة الأبيض حصار جوي من قبل قوات الدعم السريع باستهداف المرافق الحيوية على الأرض حتى هذه اللحظة، ومن خلال الفيديوهات والمقاطع ومن خلال التأكيدات التي تصل إلينا من القيادات العليا في ولاية شمال كردفان أن القوات المسلحة السودانية جاهزة للتصدي لأي عدوان من قبل قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، بل وأن قائد الفرقة الخامسة مشاء أهجانا في الأبيض قام بزيارات تفقدية للدفاعات المتقدمة للجيش السوداني في مواقع مختلفة في مدينة الأبيض، ما يبرهن أن الجيش جاهز بالنسبة لصد الهجوم البري. ولكن المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع وما زالت تطلقها على أجزاء واسعة في ولاية شمال كردفان بالتحديد وفي مدينة الأبيض التي تعاني هي أصلا من عمليات الحصار السابقة وكذلك من التكدس الكبير للمواطنين في هذه المدينة، ولاية غرب كردفان بأكملها في يد قوات الدعم السريع، وبالتالي هنالك حركة نزوح حصلت من هذه الولاية تجاه مدينة الأبيض، كذلك ولاية شمال كردفان في أجزائها الغربية وفي أجزائها الشمالية، كل هذه المناطق التي بها قوات الدعم السريع هنالك موجات من النزوح تجاه مدينة الأبيض، كذلك في الاتجاه الجنوبي من مدينة الأبيض مناطق كازجيل والحمادي والدبيبات، كل هذه المناطق نزح أهلها إلى مدينة الأبيض. نستطيع القول إن الأبيض يعد مركز إيواء رئيسي لكل ولايات كردفان الثلاثة، وحتى النازحين الذين جاءوا من دارفور في ظل احتدام المعارك العسكرية في فترات سابقة في إقليم دارفور، خاصة من مدينة الفاشر وكذلك في الأجزاء الشمالية لولاية شمال دارفور، كل هذه الموجات هي الآن في مدينة الأبيض، والأجزاء الأخرى من الموجات وصلت إلى مدينة أمدرمان. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية اليوم، فإن المصادر العسكرية أكدت أن القوات المسلحة السودانية شنت هجوما عنيفا على الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق، وهذه المنطقة ظلت تشهد عمليات الكر والفر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. القوات المسلحة السودانية استطاعت أن تحكم السيطرة على كثير من المناطق المهمة والحيوية في هذه المنطقة بالتحديد، مثلا منطقة مجيا، كذلك منطقة سركم، وبالتالي تعمل القوات المسلحة السودانية نحو استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية. في حال تمكنت القوات المسلحة السودانية من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك في الاتجاه الجنوبي الشرقي لولاية النيل الأزرق، فإن الجيش يكون قد بسط السيطرة الكاملة على هذه المنطقة، ويمكنها تمشيط الحدود ما بين السودان ودولة إثيوبيا. هذه هي المناطق التي تتحرك فيها قوات الدعم السريع. فتحت قوات الدعم السريع في فترات سابقة منذ مايو الماضي هذه الجبهة النشطة من المعارك العسكرية الضارية ما بينها والجيش السوداني، وحتى هذه اللحظة تقدمات ملحوظة للقوات المسلحة السودانية. باقي المحاور حتى هذه اللحظة هنالك حالة من الهدوء خاصة فيما يتعلق بمدينة الأبيض. اليوم لم نسجل حتى هذه اللحظة حركة للطائرات المسيرة. بالأمس القوات المسلحة السودانية أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة في مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض، وولاية النيل الأبيض هي واحدة من الولايات التي ظلت تتعرض لهجمات بالطائرات المسيرة من قبل قوات الدعم السريع، وهي مدينة هي ولاية واقعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.
3: أشكرك أحمد ضوال بيت مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بورت سودان. أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند الدلاعية. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
12: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
13: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
12: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
14: الوثائق يعني زي ما هو باين من شكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
12: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
8: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
3: إلى العراق الآن، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. هذا وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقه. هذا وقال زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين بحسب قوله، وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح ولمساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم بالفاسدين حملهم المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح.
15: ليش؟ لنثبت من عزيز كلمة سماحة حجة الإسلام والمسلمين.
3: تنضم إلينا من بغداد السيدة سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي. مرحبا بك سيدة سهاد. يعني طبعا مطالب مكافحة الفساد في العراق هو مطلب شعبي منذ يعني 2003، وطبعا أي شخص يشاهد الذي يحدث طبعا يكون سعيد بما يحدث، لكن هناك أسئلة تطرح في الشارع، وأنت تعرفين أن في الشارع العراقي سؤال يطرح عن مدى جدية هذه الحملة، هل هي فعلا حملة لمكافحة فساد يأكل وينخر البلاد منذ أكثر من 20 عاما، أم أنها حملة لاستخدامها سياسيا؟ أقول ذلك لأن هناك بعض الأشياء التي تدفعنا لطرح التساؤل، يعني لم نرى عملية نائب عام يأتي بفتح ملفات فساد وتتم مواجهة الفاسدين بأعداد كبيرة مرة واحدة، وإنما بدأت عملية الاعتقال بعد اعترافات شخص تم اعتقاله في وزارة النفط وتوالت بعد عملية الاعتقال. هذا أولا. ثانيا، هناك تقديرات من مستشار قانوني لرئيس الوزراء بأن حجم الأموال المنهوبة في العراق تجاوز 2000 مليار دولار منذ 2003 وحتى الآن. هذا الرقم مخيف، هذا الرقم يعطينا انطباع أن الفاسدين في العراق موجودين في أماكن كثيرة جدا من الدولة. حجم الأموال التي كشف عن أنه تم استردادها حتى الآن لا يصل حتى إلى 100 مليون، وبالتالي هناك سؤال حول جدية هذه الحملة فعلا.
16: تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. أعتقد اليوم أن موضوع مكافحة الفساد في العراق أصبح خيار أصبح قرار وليس خيار أمام الحكومة العراقية وأمام الطبقة السياسية بالمجمل، لأن اليوم العراق يتعرض إلى أكبر أزمة اقتصادية منذ 2003 ولحد الآن. كان لقاء لنا مع السيد الزيدي أكد به أنه يعني الموازنة والأموال التشغيلية للعراق لحد الآن هي يعني خزانة الدولة جميعها خاوية، هو يحاول استعادة النقد الكتلة النقدية الموجودة والتي قد سوفت من قبل المال، يعني من قبل الذين يمتلكون الحصانة والذين استغلوا المال العام وعملوا على هدر المال العام. فبالتالي هو قال بالنص أنه ماضي بهذه الحملة ولو كلفني الأمر ذلك حياتي. هذه نقطة. التوقيت التي أتت به هذه الحملة هو مفروض عليه ساقهم لأن يعقل أن يطلع سيدة سهاد الفساد في العراق من أفضل.
3: هل من الممكن أن تعيد الجملة لانقطع الصوت؟
16: المفروض الحملة في العراق هي اليوم يعني أعتقد أنها ستكون مغايرة عن الحملات السابقة، لأنه في هذا الوقت بالذات أن العراق انتقلت به مرحلة الفساد إلى أن أصبحت جائحة يضرب جميع مفاصل الدولة، بالتالي كان هناك يجب أن تكون وقفة حقيقية. حكومة السيد الزيدي ليس لديها أطماع سياسية وليس لديها يعني ترشيح للمرحلة القادمة، والرجل قال بالنص لن أنتمي لا كتلة أو أسس حزب سياسي أو أترشح للمرحلة القادمة، هو لن يستلم سنت واحد أو درهم واحد من الرواتب المخصصة له أو المخصصة لحمايته بوصف رجل اقتصاد ثري. بالتالي هو اليوم ذاهب على العمل على هذه القضية. هذه القضية لم تتحرك إلا لم تدرك القوى السياسية أن الفاعل الدولي بدأ يؤثر بصورة مباشرة على القرار في العراق، بالتالي هناك تبعات كثيرة ومؤشرات كثيرة على آلية إدارة النظام الحالي. استدراك القوى السياسية للخطر المحدق بالمستقبل العملية السياسية بات واضح في هذه المرحلة منذ إعطاء الضوء الأخضر للسيد الزيدي بحصر السلاح أو حصر يعني المحاربة السلاح خارج إطار الدولة، ومن ثم إيجاد بدائل لهذا الموضوع، ومن ثم ولأول مرة منذ خروجه من العملية السياسية ولحد الآن أهم مرجعية في العراق المرجعية السياسية الدينية التي تمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، هو السيد مقتدى الصدر يؤازر السيد الزيدي ويؤازر خطوات هذه العملية. وأعتقد أنه حتى المرجعية العليا في النجف قد أشرت إلى سنوات طويلة إلى مفهوم الفساد ومفهوم هذا كله مؤشرات بعد إيجاد نقاط بدائل في الوقت الراهن. ولو تكلمنا عن آلية أنه كان هناك تسوية الفترات السابقة بوصف أن القوى السياسية كانت تتحصن، يعني بعض الأشخاص محصنين بالحصانة التي أعطيت لهم، لكن اليوم القضاء يتعامل مع أوراق ومع شكاوى قد قدمت، وهذه المرحلة نتائج التحقيق لم تسوف كسابقاتها، بل عملت الحكومة الحالية على أن تكون نتائج التحقيق قيد التفعيل والإيتاء بالشخصيات التي كانت متورطة بهدر المال العام، ومن ثم التعامل على آلية استرداد هذه الأموال وعودتها إلى خزينة الدولة. هذا الموضوع في الوقت الراهن هو الشغل الشاغل لرئيس الوزراء باعتبار رجل تكن اقتصاد يعرف آلية إدارة المفاصل الاقتصادية واستثمار الأموال الموجودة في الداخل والخارج وإعادتها إلى خزينة الدولة، ومن ثم تنوع مصادر الدخل الاقتصادي.
17: طيب، يعني سنرى حجم ما تحققه هذه الحملة لاحقا حتى نستطيع أن نحكم بشكل موثوق، لكن هذا ليس له علاقة بزيارة محتملة رئيس الوزراء العراقي رئيس الحكومة العراقية للولايات المتحدة مثلا؟
16: أولا الزيارة إلى واشنطن كان لها أبعاد كثيرة، وكان هناك نقاط كثيرة مؤشر عليها وتكلمت بها القوى السياسية، وحتى المبعوث الأمريكي تكلم بها مع القوى السياسية. أول المواضيع التي كانت يعني قيد النقاش وقيد الملف هذا بتوقع الجميع أنه موضوع السلاح المنفلت، وأيضا موضوع الفصائل المرتبطة مع الجانب الإيراني ومحاولة تفكيك هذه الفصائل باعتبار اليوم الحرب الإقليمية الدائرة في المنطقة. الولايات المتحدة تريد تفكيك جميع محور المقاومة الموجود في المنطقة، ولا تريد تواجد إيراني على الأراضي العراقية لا بمحور المقاومة ولا بالقرار السياسي العراقي. استدركت القوى السياسية هذا الموضوع، ذهبت السلاح المنفلت، بل واستجابت أغلب قادة قوى يعني الفصائل الموجودة في المنطقة إلى قرار رئيس الوزراء باعتبار أن هناك خطر قادم يحدق بالعملية السياسية بالمجمل، وهذا كان بتصريحات واضحة من قبل ترامب. ثانيا والأهم أن الزيارة ستحدد، يعني يكون السيد الزيدي مطالب بتحديد نوع العلاقة مع الجانب الإيراني وآلية التعامل مع هذا الموضوع، ومن ثم آلية مكافحة الفساد ومحاربة الفساد وآلية النظام العراقي الحالي وإدارة الدولة باعتبار الولايات المتحدة.
17: سيدة سهاد اسمحي لي، عرضك الأمور بهذا الشكل يعني نفهم منه ماذا؟ هل ما يحدث الآن هو جزء من حرب النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران؟ يعني أم هي حرب لاستهداف كل الفاسدين مهما كان انتماء هؤلاء الفاسدين؟
16: الحرب أولاً على الفساد في العراق وعلى الفاسدين في العراق والذين تسببوا بهدر المال العام، هذا لو تكلمنا على المعطيات الداخلية، إضافة إلى أنه تأثير الفاعل الدولي في العراق هذا أمر يعني لا غبار عليه. الولايات المتحدة تحاول إخراج النفوذ الإيراني من العراق، وهذا أمر واضح يعني بطلب ترامب من موضوع الفصائل. المبعوث الأمريكي تكلم بصورة واضحة مع جميع قادة قوى الإطار الموجودة في العراق، وهذا الأمر لا يخفى على الجميع، وعملت قوى الإطار على حل هذا الموضوع حتى لا يكون هناك لا تأثير على القرار السياسي ولا على العملية السياسية. كان هناك فيتو واضح وتدخل واضح من قبل الرئيس الأمريكي باختيار رئيس الوزراء، وهذا ما صرح عليه، فلا شيء يخفي على الجمهور أو على أبناء الشعب العراقي إزاء
17: مفهوم. لكن للأسف يتقطع الصوت
16: حتى تكون هناك ارتدادات.
17: اسمحي لي بسؤالي الأخير، هل الزيدي فعلا قادر على القيام بهذه الحرب، حرب على الفساد، لأنه هو نفسه يقول سأكمل ذلك حتى لو كلفني ذلك حياتي. يعني الرجل يشعر وهو رئيس الحكومة، يفترض أنه الرأس الكبرى، هو الرأس التنفيذي للدولة، يشعر أنه من الممكن أن تكون حياته مهددة. حتى الصدر عندما يتحدث في التظاهرة يحمل الفاسدين مسؤولية أمن وحياة من يواجهون الفساد. وبالتالي الزيدي الرجل الذي لم يأتي من حزب سياسي معين بيريد أن يحارب فساد موجود في عمق يعني مؤسسة النزاهة في العراق، اكتشف أن فيها فاسدين وهي خلقت لتحارب الفساد. نتحدث عن حجم فساد منتشر منذ أكثر من ربع قرن الآن. هل يأتي رجل بطوله هكذا حتى وإن كانوا معه مؤسسات الدولة يستطيع أن يحارب كل هذا الفساد الموجود في عمق الدولة العراقية؟
16: أولا الطرق لن تكون معبدة أمام السيد الزيدي بموضوع الفصائل وموضوع الفساد. ثانيا السيد الزيدي مدعوم بقاعدة جماهيرية، ثانيا مدعوم بأقوى تيار في العراق بالقاعدة الشعبية والقاعدة الجماهيرية. ثالثا والأهم لديه دعم القوى السياسية، البعض منها لم تتلطخ، أما دعم فاعل الإقليم الدولي المتمثل بالولايات المتحدة لهذه المرحلة. فبالتالي هناك يعني وصف، ألطف وصف ممكن أن يصف به الفساد في العراق باعتبار أنه العراق أصبح يعاني من جائحة الفساد، فما بالك اليوم عن آلية أن يكون هناك محارب لهذا الفساد. والنقطة الأهم أن اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقضاء الأعلى في العراق هو مع خطوات الزيدي، والقضاء يتعامل مع أوراق، ومن ثم نرى أنه جميع ما تم في التحقيقات ونتائج التحقيقات قد أخذ بها على أرض الواقع، وتم إسقاط الحصانة مع كل من تلطخت أيديه بهدر المال العام ومن ثم محاسبتهم أمام الشعب العراقي.
17: نعم سيدة،
16: بل والأكثر من ذلك هناك مفاجأة يعني يصرح عنها أن هناك أهم خمس شخصيات سيتم الإعلان عن أسمائهم متورطين بقضايا وملفات فساد كبيرة في البلد.
17: أشكرك سيدة سيادة الشمري الباحثة في الشأن السياسي، كنت معنا من بغداد. قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة. وأشارت رودريغز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطلبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
18: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
17: ينضم إلينا من كاراكاس مراسلة التلفزيون العربي معاذ موسى. مرحبا بك معاذ. معاذ، نريد أن نعرف أين وصلت عمليات الإنقاذ، إن كانت ما زالت مستمرة، والغضب في الشارع من تعامل السلطات، هذه السلطات التي حتى بدأت تتحدث عن محاولة طلب الدعم حتى من دول ليس بالضرورة كان لها علاقات سابقا مع فنزويلا.
19: نعم خالد، نتواجد نحن في حي بلدية تشاكاو في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أحد أكثر البلديات تضررا هنا في العاصمة، حيث سقط أكثر من برج سكني. المشهد منذ بضعة أيام مختلف كليا عن المشهد الذي نراه الآن خلفنا. بالإمكان معاينة المعدات الثقيلة التي تعمل على إزالة الركام، ما يشير إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ التي تواصل العمل طيلة الأيام ليلا ونهارا يبدو أنها فقدت الأمل بالعثور على أي ناجين محتملين أو عالقين تحت الركام، وبالتالي فتح المجال للمعدات الثقيلة للعمل. هذا الواقع في هذه المكان تحديدا يختلف بطبيعة الحال عن ولاية لاغوايرا، الولاية المنكوبة والتي يقدر عدد المفقودين فيها بأكثر من 50,000. الرئيس الفنزويلية بالوكالة عقدت مؤتمرا صحفيا للإعلام الدولي البارحة، بدا وأن هذا المؤتمر مخصص لرد التهم وتفنيد التهم التي بدأت حقيقة بالتفاعل في الشارع الفنزويلي في الإعلام المحلي وبطبيعة الحال على المستوى الدولي. الرئيس الفنزويلي بالوكالة أكدت أن حكومتها والمؤسسات الفنزويلية قامت بتفعيل كل البروتوكولات التي تنص عليها القوانين الفنزويلية منذ اللحظات الأولى، وأنها تواصلت مع الأمم المتحدة من أجل طلب فرق الإغاثة وفرق الإيقاظ بالوصول السريع إلى فنزويلا، وأنها لم تضع أي شروط وأنها وضعت جانبا كافة الاعتبارات السياسية والجيوسياسية من أجل هدف واحد على حد تعبيرها وهو إيقاظ الأرواح. الرئيس الفنزويلي ردا على بعض الأسئلة أكدت أن عملية البحث والإنقاذ لن يتم إغلاقها حتى لو كان هناك عالق واحد مشتبه بوجوده تحت الركام، وبموازاة ذلك ستتواصل عملية تقييم الأضرار ووضع الخطط من أجل إيواء أكثر من 15,000 شخص متضررين يباتون في العراء، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإنشاء أكثر من 55 مركز إيواء مؤقت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وفي ولاية ميراندا، وكذلك 14 معسكر أو مخيم إيواء مؤقت في ولاية لاغوايرا مجهزة على حد تعبيرها بكافة التجهيزات اللازمة من تجهيزات صحية وتجهيزات تتعلق بالإغاثة والدعم النفسي لأولئك المتضررين. أشارت في ما يحتمل بأنه مسار الذي ستتخذه الحكومة الفنزويلية في وضعها خططا لإعادة الإعمار بأنه تم فتح حساب مالي في بنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي من أجل استقبال التبرعات المالية، لكن المثير أن هذا الحساب سيكون مقيدا لأجل أن يكون موجها فقط لإعادة الإعمار. أشارت الرئيس الفنزويلي بالوكالة لذلك بشكل واضح وقالت أن كل العقود التي سيتم إبرامها في المستقبل ستخضع لآليات تدقيق من قبل شركات دولية. هذا يتناسب خالد مع التراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية سواء قبل كارثة الزلزالين المزدوجين أو بعد الكارثة، ما يشير إلى أن الحكومة الفنزويلية حقيقة تعمل في ظل واقع ميداني معقد في وضع سياسي معقد، وهي مطلوب منها أن ترد على كافة هذه الاتهامات. هناك غضب شعبي بأن الاستجابة الفنزويلية والمؤسسات تأخرت على الأقل 72 ساعة في منطقة لاغوايرا، ما أدى إلى خسارة مزيد من الأرواح. الإحصائيات التي تقدمها الحكومة لغاية الآن 2595 قتيل وأكثر من 2400 جريح لا تتناسب مع التقديرات التي تقدمها سواء الأمم المتحدة أو حتى فرق التي تعمل على الأرض في المناطق المتضررة التي تقدر وجود أكثر من 10,000 ضحية. تم الحديث عن مقابر جماعية قد يتم فتحها في المستقبل، لكن الرئيس الفنزويلي بالوكالة رفضت أي حديث عن المقابر الجماعية وقالت أن فرق الإنقاذ المحلية الفنزويلية والإنقاذ الدولية ستعمل بكل جهودها من أجل انتشال كافة الضحايا، من أجل مواراة الثرى، من أجل أن يكون هناك احترام لذوي الضحايا الفنزويليين. واقع حقيقة صعب ومعقد خالد، والحكومة الفنزويلية بدأت عمليا تفعيل الفترة المقبلة خطط إعادة الإعمار في ظل انتقادات شعبية متصاعدة. العديد بدأ بمطالبات لمحاسبة أفراد معينين، مؤسسات معينين، ويبدو أن هذا سيكون محور الحديث في فنزويلا في الفترة المقبلة. خالد، نعم،
17: أشكرك معاذ موسى موفد أو مراسل التلفزيون العربي في كاراكاس. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتتواصل الهجمات الروسية الواسعة باتجاه الأراضي الأوكرانية بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
20: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجددا. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
1: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
20: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب. بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير، مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا، بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود، هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
17: إلى أخبار كأس العالم، منتخب باراغواي يواجه يوم السبت المنتخب الفرنسي الذي يعد واحدا من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم ضمن دور 16. موفد التلفزيون العربي تجول في العاصمة ورصد أجواء الفرح والترقب عشية المباراة المقبلة. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، على رأس الساعة ستكون معكم سهام البابا.
21: قبل أيام عاش الباراغوايون ليلة لا ينسوها. منتخبهم أطاح بألمانيا أحد عمالقة كرة القدم العالمية، كتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوايانية. منذ تلك الليلة تبدلت ملامح الشوارع وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب، وأصبح الحديث يدور حول سؤال واحد: هل تتكرر المعجزة أمام فرنسا؟ في أحد الأحياء الفقيرة يبدو الجواب أقرب إلى الإيمان منه إلى التوقع.
22: فريقنا قوي ولدينا ثقة كبيرة بأننا سنخرج منتصرين.
1: سنعمل بقوة وثبات لتحقيق النصر، أتمنى ذلك من قلبي.
21: الأطفال الذين تابعوا الانتصار على ألمانيا عادوا إلى ملعبهم الترابي وهم يقلدون نجوم المنتخب، بينما يحلم بعضهم بأن يكون هو بطل باراغواي في كأس عالم قادمة. كرة القدم هنا تتجاوز حدود الرياضة وتمنح أبناء الأحياء الفقيرة نموذجا لنجاح يبدأ من ملعب بسيط وينتهي على أكبر ملاعب العالم.
23: شبابنا يلعبون كما لو كانوا يحاربون. هذا البلد بني من طرف النساء والأطفال لأنهم هم من بقوا بعد الحرب الثلاثية وأبقوا روح القتال لدى أجيالنا المتعاقبة.
21: في المدرسة الوحيدة في الحي يتدرب الأطفال على تشجيع منتخبهم، وتقول مديرة المدرسة إن الفوز الأخير لم يمنح هؤلاء الصغار فرحة عابرة فحسب، بل منحهم ثقة أكبر في أحلامهم وجعل المنتخب أقرب إليهم من أي وقت مضى.
24: أنا شخصيا لم أتحمل وبكيت وبكى الأطفال معي، لقد كان فوزا مؤثرا، خاصة أنه جاء بعد سنين متتالية وقد أعطى الأطفال أملا كبيرا في مستقبلهم.
21: في باراغواي كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل حلم يبدأ في الأحياء الفقيرة ويكبر مع الأطفال ويتحول كلما لعب المنتخب إلى قضية وطنية. وحين يطلق الحكم صافرة البداية أمام فرنسا لن يكون في الملعب 11 لاعبا فقط، بل ستكون معهم أيضا أحلام 7.5 ملايين من الباراغوايين.
0: من هنا تبدأ الأحلام الكبرى في هذا الحي الفقير في بلد صغير في قلب أمريكا الجنوبية، بلد لا يتوقف عن البحث عن مكان كبير على خريطة السياسة والاقتصاد والرياضة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
2: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأ بالعربي. طهران تشيع مرشدها السابق علي خامنئي قليباف، يؤكد أن بلاده لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ومنظمات الهجرة الدولية تؤكد عودة 600,000 نازح إلى منازلهم. شهيدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض السودانية، وتصاعد المعارك في إقليم النيل الأزرق مع اقتراب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة كرمك الاستراتيجية.

0: بدأت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. يشارك في المراسم الرسمية مسؤولون إيرانيون على رأسهم الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وعدد من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. من المتوقع أن يشارك في المراسم التي تقام في مصلى الإمام الخميني في طهران رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية ومبعوثون من نحو 100 دولة وفق وكالة إيرنا الإيرانية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. ذكر قاليباف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، وأضاف أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق بالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. من جانبه قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. من جهته قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: تتجه الأنظار إلى شوارع طهران التي تستعد لوداع مرشدها السابق الذي قضى خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي. رسالة إيرانية لها دلالاتها من خلال خريطة واسعة للتشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها، في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
2: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق للمواثيق، تبقى المنطقة في حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.
0: من طهران معنا مراسلنا حسام دياب. أهلا بك حسام، ضعنا في أجواء التشييع وآخر التصريحات السياسية إن وجدت.
3: مراسم استقبال الوفود الدبلوماسية الأجنبية والإقليمية إن صح التعبير ما تزال مستمرة، ستستمر هذه المراسم حتى الساعات القليلة المقبلة، وبهذا تكون إيران قد أنهت اليوم الأول من هذه المراسم لاستقبال الدبلوماسيين على فترتين خلال النهار، الفترة الأولى من 8 صباحا وحتى 12 أو 1 ظهرا، والثانية من 4 عصرا وحتى منتصف هذه الليلة. كثيرة هي الوفود التي أتت لإلقاء نظرة الوداع على جثمان علي خامنئي المرشد الإيراني السابق وعدد من أفراد أسرته الذين قضوا في الضربة الإسرائيلية الأمريكية على إيران في اليوم الأول من الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. كثيرة هي الوفود التي أتت، كما قلنا أهم هذه الوفود كانت من الوفد من الخارجية السعودية، وفد من مصر، وفد من عدد من الدول الأفريقية والعربية، مبعوث خاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ديمتري ميدفيديف، أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني الصيني الذي التقى أيضا كل من قاليباف ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. وتم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية الدور الصيني والدور الإيراني خلال إدارة عملية المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في تسيير السفن الصينية عبر مضيق هرمز وإعطائها الأولوية إن صح التعبير ضمن مسار مؤلف من عدة خطوات تقوم بها إيران لإنجاح أحد أهم بنود مذكرة التفاهم المتعلق بتسيير حركة الملاحة وإعادتها إلى طبيعتها ضمن مضيق هرمز. قبل قليل أيضا كان هناك لقاء لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. عاصم منير كان قد أتى خلال الساعات القليلة الماضية رفقة وزير أو رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، كان قد سبقهما أيضا خلال الساعات الأولى من هذا اليوم وزير الداخلية الباكستاني الذي كان لديه جولات مكوكية خلال الشهرين الماضيين لإيران لتسهيل عملية المفاوضات والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي. أيضا كان هناك حديث من كلا الجانبين الإيراني والباكستاني عن أهمية العلاقات الإيرانية الباكستانية وأهمية دور الوساطة الباكستانية ضمن مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجاري حاليا، والذي إيران على ما يبدو بحسب بعض التقارير والتصريحات الرسمية هنا سهام على ما يبدو تؤجل إيران البت فيما يتعلق بالعديد من البنود إلى ما بعد إنهاء الأسبوع المقبل الذي ستنشغل فيه إيران عبر عدة مدن منها طهران ومدينة مشهد ومدينة قم الدينية المعروفة ذات الأهمية الكبرى أيضا لدى المرشد السابق علي خامنئي خلال فترة دراسته الحوزوية فيها وفي مشهد ولاحقا في النجف في العراق. تنتظر إيران على ما يبدو لانتهاء هذا الأسبوع قبل الحديث عن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك أيضا تصريحات وتعليقات لعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين الحاليين والسابقين حول شخصية علي خامنئي ودورها في قيادة البلاد خلال 3 عقود ونيف من استلامه لمنصب مرشد البلاد بعد رحيل المؤسس الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني. هناك تقارير تتحدث سهام عن أن إيران تحاول إنجاح هذه المراسم، مراسم التشييع والوداع والدفن، بشتى الطرق لتكون المراسم الأضخم في التاريخ الحديث. نعلم أن هناك عدد من المراسم خلال السنوات الماضية أو خلال العقود الماضية لشخصيات سياسية وقيادية معروفة على مستوى المنطقة والعالم، أيضا شهدت هذه المراسم مشاركات مليونية إن صح التعبير. الأرقام تتحدث عن محاولة ربما تواجد أو أن هذه المراسم قد يتواجد فيها بين 15 إلى 20 مليون إيراني. من المرشح أيضا أن تأتي وفود أخرى دبلوماسية رفيعة.

0: وقدمت الدعم اللوجستي والفني لأمريكا والجانب الإسرائيلي. ونعلم تماما أن هناك توتر في العلاقة كان مع الجانب الإيطالي خلال الأسبوعين الماضيين بعد صدور تقارير عن مشاركة إيطالية في عمليات الدعم الفني واللوجستي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لاحقا كان هناك كلام من مسؤولين إيطاليين عن أن هذا الأمر عار عن الصحة وأن حجم الخدمات التي قدمتها إيطاليا فيما يتعلق بهذه الحرب كان ضئيل للغاية. أيضا كانت إيران قد انتقدت عدد من الدول لصمتها للممارسات أو ما أسمته إيران بالممارسات الأمريكية المخربة لمسار المفاوضات، خاصة وأن التصريحات الأمريكية ما تزال متزامنة مع مسار التشييع والوداع هنا في إيران للمرشد علي خامنئي. هذه التصريحات تصفها إيران حتى هذه اللحظة بأنها متناقضة ولا تصب في مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. تبدأ المسيرات أو المراسم الشعبية بدءا من يوم الغد وليوم الاثنين في مصلى الإمام الخميني في مشاركة أيضا قد تكون كبيرة للغاية. محاولة ربما من وزارة الإرشاد والمعنيين هنا في إيران لفصل الصحافة الداخلية والإعلام الأجنبي أيضا عن التواجد بالقرب من التجمعات الكبيرة منعا من الاحتكاك. تم تخصيص منصات على ما يبدو مجهزة بشبكة الإنترنت لتلافي حدوث أي خلل فني أو تعطل في شبكة الإنترنت بدءا منذ يوم الغد. بالتزامن هذا كان مع انتشار أمني موسع منذ ساعات الصباح الأولى. سيستمر هذا التجمع وهذا الانتشار الأمني حتى يوم الخميس المقبل عبر لجنة مشتركة تضم عدد من اللجان تشرف عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية وتواجد أعضاء من الرئاسة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، عدة لجان معنية بالشؤون الدولية، البنى التحتية هنا في إيران وتقديم الخدمات. وكل هذه اللجان معنية بالتواجد ورفض عمل القوات المسلحة الإيرانية وقوات الأمن والشرطة وقوات الطوارئ في إنجاز أو إنجاح عملية مسار أو مسار عملية التشييع والوداع والدفن التي ستنتهي يوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران قبل الانتقال إلى مدينة قم، ومن ثم يوم الأربعاء في مدينتي النجف وكربلاء على فترتين صباحية ومسائية قبل أن تتجه نحو المكان الأخير أو المدينة الأخيرة التي ستجري فيها مراسم الوداع والدفن بحضور عائلة أو المقربين من المرشد السابق علي خامنئي. ستجري مراسم الدفن بشكل محدود للغاية وعلى ضمن إطار ضيق للغاية عائلي وللمقربين فقط، بالتزامن مع مسيرات وتشييع شعبية كبيرة ستجري في مشهد مدينة مشهد شمال شرقي إيران حيث سيدفن المرشد السابق علي خامنئي بالقرب من ضريح الإمام الرضا.
1: شكرا لك حسام دياب من طهران. في لبنان أكد رئيس جوزيفون أن صيغة اتفاق الإطار المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال استقباله وفودا من رابطة جامعة لبنان ونقابة أطباء لبنان، شدد عون على أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يمثل خيارا وطنيا مستقلا، مؤكدا أن البلاد لن تقبل بأي وصاية خارجية. أضاف عون أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولياته كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مضيفا أن بنود الاتفاق 14 بحاجة إلى معالجة وتفاوض. أشار رجي إلى أن الإطار ثبت استقلالية القرار اللبناني وكرس فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد. وجدد رجي التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية، مشددا على أن الجيش اللبناني يملك كل الإمكانات لتنفيذ هذه المهمة. في مداخلة سابقة تحدث مراسل العربي في بيروت عن تفاصيل الجدل السياسي بشأن اتفاق الإطار.
2: في الأيام القليلة الماضية يوجه رسائل باتجاهات مختلفة سواء إلى الداخل اللبناني.

0: أو حتى إلى الخارج اللبناني. طبعا هو في البداية رد على المشككين بسيادة اتفاق الإطار عندما قال بأن اتفاق الإطار لا يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، إنما ينص على تمكين القوات المسلحة أي الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وهو وجه رسالة مباشرة لحزب الله عندما قال بأن هناك من اعتاد على الوصاية ويعترض على المسار السيادي الذي يعني انتهجته الرئاسة اللبنانية بفصل مسار لبنان عن المسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقال بأن هناك من اعتاد على الوصاية التي تفاوض عن لبنان. وهو بهذا الموقف يعني وجه رسالة من دون أن يسمي حزب الله. وطبعا الرئيس عون في موقفه اليوم رسم خطوطا واضحة سواء على مستوى دور الجيش اللبناني الذي رفض التشكيك به، وقال بأن الجيش اللبناني سوف يقوم بمهمة حفظ الأمن والاستقرار بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا رسم خطوطا على مستوى منع الفتنة في لبنان ومنع إسقاط الحكومة في الشارع، مؤكدا على الحق الديمقراطي بالتعبير وليس على الحق البعض يعني إقامة الفتنة وإسقاط الحكومة في الشارع. وبالتالي نحن نتحدث عن سلسلة مواقف وسلسلة ردود على نقاط مختلفة أثيرت مؤخرا في إطار الانقسام السياسي القائم في الوسط السياسي اللبناني بين من يعترض على اتفاق الإطار ويعتبر أنه تشريعا للاحتلال الإسرائيلي. من هنا كان رد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن هذا الاتفاق لا يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي، إنما يمكن الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية. وطبعا كان هناك من يحذر من الفتنة، واليوم هو رسم هذه الخطوط.
1: عدا أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذ أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت تشن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الحالي إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
2: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
3: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار الثاني.
2: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
4: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
2: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
5: انت اليوم تيجي بتاخذ الدواء اوكي بتقول لي خي ارتحت، بكره بتقول لي خي انا مرتاح، بعد بكره بتقول لي مرتاح، تعال ارجع اظهر منه رح يعذبك، لان هيدا الدواء بيصير في ادمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البدايه انت منك بحاجه له.
2: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.
6: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
1: أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية أن إيطاليا ستدعم أي صيغة تعتمدها بيروت بشأن مستقبل مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال بعد انتهاء ولايتها الحالية. وقال يانوتشي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح 3 نماذج لتطوير الوجود الأممي في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ترى في استمرار وجود الأمم المتحدة ولو بصيغة مختلفة عاملا مهما لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار. في قطاع غزة وصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرات إسرائيلية أثناء محاولتهما تعبئة المياه شرق مدينة غزة، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المعمداني.
7: الله يبارك فيكم يا شباب، مره مره الشباب
8: ايش صار شهيد
7: مستشفى
8: طفل فيه تقريبا 15
7: صح.
8: ايوه
7: خلاص
9: سبعه هون حط الولد،
8: الولد حط اللي هي
9: حط
7: الله يبارك فيكم يا شباب، مره مره الشباب
8: ايش صار شهيد
7: مستشفى
8: طفل فيه.
1: في وسط قطاع غزة أفاد مراسلنا بسقوط الشهيد جراء غارة من مسيرة للاحتلال شرق دير البلح، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. في الضفة الغربية، قال رئيس مجلس قروي بلدية أبو فلاح شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم المستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في البلدة، وأشار إلى أن مستوطنين استخدموا الحجارة والعصي وغاز الفلفل السام، كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أرض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دونما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
10: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها. وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضا فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
11: اللي فعلا بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو إنه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كليا منافي لأي أمر أخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع إنه معروف وموثق إنه هاي الأرض ملك أشخاص وأصحاب الأرض موجودين لسه في مدينة القدس وعم بتم تأجير الأرض بشكل كأنه أصحابها غير موجودين؟
10: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
12: اللي صار مفاجأة بالكامل إلنا بعد الوعود اللي أخذناها بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم تفضلوا خذوا الأرض.
10: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض ل99 عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
13: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
10: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
14: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
1: قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المدنيين في مدينة الأبيض السودانية يتعرضون لظروف قاسية، وإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر. أكد تورك أن مؤشرات لا لبس فيها تنذر بكارثة جديدة في الأبيض، حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا، مشيرا إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردفان.
15: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف تشبه الحصار منذ 18 شهرا، مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
1: بدوره قال عضو هيئة محاموة الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة مع التلفزيون العربي أن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع، محذرا من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
16: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود، وانه ده انذار مبكر في انه ممكن تحصل انتهاكات شبيهه بالانتهاكات اللي حصلت في مدينه الفاجر في مدينه شمال دارفور، لانه نفس النقطه بتكون بالدعم السريع البيت ميل استهداف البنى التحتيه واستهداف المدنيين واجبارهم على النزوع، وقطع الكهرباء والحصار الاقتصادي والأزمة الإنسانية وتحطير المساعدة الإنسانية، هو نفس النمط اللي قامت بالدعم من صريح الفاشل منذ أكتوبر 2025.
1: ميدانيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني تقترب من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق. وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. في سياق المتصل، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرات استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض. أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند اندلاعها. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة، إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
17: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
18: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
17: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
19: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضررت ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
17: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
14: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
1: إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني لتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. هذا وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. في السياق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين بحسب قوله. وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح وإلى مساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم بالفاسدين المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح.
20: ليش؟ لنثبت من عزيز كلمة سماحة حجة الإسلام والمسلمين. أزعجت الكثير من الداخل ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة، وصلى الله على ذلك أعزكم الله. ليش؟
1: الآن مشاهدينا نشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية. تقول نتنياهو اتفق خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء قريب سيعقد في واشنطن. نذكر بهذا الخبر العاجل، رئاسة الوزراء الإسرائيلية تقول بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لقاء قريب بينهما سيعقد في واشنطن. الآن ننتقل إلى الملف الأوكراني، حيث قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتتواصل الهجمات الروسية الواسعة باتجاه الأراضي الأوكرانية بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
21: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجددا. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
22: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
21: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب، بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير. مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود، هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
1: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 273 اشتباكا قتاليا خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، تركزت أعنف الهجمات الروسية على محور بوكروفسك حيث سجلت 39 محاولة اقتحام.
22: شنت قوات الدفاع هجوما على 4 مواقع لتمركز القوات المعادية ومحطة رادار ونقطة تحكم بطائرات مسيرة ومستودع لوجستي، وبلغ إجمالي خسائر القوات الروسية خلال اليوم الماضي 1250 قتيلا، كما تم تحييد 4 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين و57 منظومة مدفعية ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة و4 منظومات دفاع جوي.
1: قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغاز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة. وأشارت رودريغاز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطلبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
0: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
1: أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الفنزويليين يرون أن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يمثل أولوية أكبر من إعادة الإعمار. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته شركة أتلس إنتل لصالح وكالة بلومبرغ أن معدل الرفض للقائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغاز ارتفع إلى 63.3% بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بمايو الماضي. كما أبدى نحو ثلثي المشاركين عدم رضاهم عن طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة، فيما وصف 52.4% الاستجابة الإنسانية الحكومية بأنها هزيلة للغاية. وأشار الاستطلاع إلى أن 45.7% من المشاركين اعتبروا انتخاب رئيس جديد أولوية، مقابل 32.6% قالوا إن إعادة الإعمار يجب أن تأتي أولا. أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن أمن منطقة البلطيق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الألماني. كما شدد ميرتس خلال استقباله في برلين قادة دول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا وإستونيا على أن الالتزامات الميدانية لألمانيا المتمثلة في نشر اللواء المدرع الدائم في ليتوانيا وقيادة الفيلق المشترك في إستونيا ولاتفيا وحماية الأجواء هي ركائز أساسية غير قابلة للمساومة في منظومة الردع التقليدي لحلف شمال الأطلسي الناتو. يهدف اجتماع ميرتس مع قادة دول البلطيق إلى تنسيق المواقف وبناء جبهة أوروبية موحدة قبيل انطلاق أعمال قمة الناتو الأسبوع المقبل في أنقرة. لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون إثر سقوط حافلة تقل ركابا في واد بمنطقة داناسار جنوب غربي باكستان بحسب مسؤولين محليين. وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان إن السائق فقد السيطرة على الحافلة أثناء سيرها قرب الحدود مع إقليم خيبر، ما أدى إلى سقوطها في الوادي، بينما تواصل فرق الإنقاذ التعرف على هويات الضحايا ومعالجة الجرحى. أعلنت السلطات الصحية في فرنسا وبلجيكا ارتفاعا حادا في عدد الوفيات خلال موجة الحر التي ضربت أوروبا أواخر يونيو، وسجلت بلجيكا زيادة في الوفيات بلغت 39%، بما يعادل 1222 حالة وفاة إضافية، فيما أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية بارتفاع الوفيات بنحو 30%، أي 2025 حالة إضافية خلال أسبوع واحد. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في شهر يونيو الماضي. وأوضحت المنظمة أن مؤشر الأسعار بدأ بالانخفاض في شهر مايو الماضي بعد أن سجل شهر إبريل ارتفاعا هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات في خضم تداعيات النزاع في الشرق الأوسط. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يخوض المنتخب المصري الليلة مواجهة تاريخية أمام نظيره الأسترالي على ملعب دالاس ضمن دور الـ32 من كأس العالم. يطمح منتخب الفراعنة المتأهل في وصافة المجموعة السابعة بلوغ دور 16 للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الرابعة في المونديال، ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على كوكبة من النجوم في مقدمتهم محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش وإمام عاشور لحسم النتيجة على حساب أستراليا الطامحة بدورها إلى تحقيق أول انتصار لها في مباراة إقصائية بكأس العالم.
1: أنا سعيد إن جماهيرنا والجماهير كلها اللي موجودة مصريين أو غير مصريين عندهم ثقة إن إحنا بيفكروا في المباراة التانية، لكن من حقهم ودي حاجة تشرفني، لكن في نفس الوقت أنا كمسؤول أنا بفكر في المباراة اللي أنا فيها والدور اللي أنا فيه عشان أوصل لطموح والحاجة الإيجابية المعنوية اللي موجودة عند الجماهير إن هم بيفكروا في المباراة الأخرى، لكن أنا كل تفكيري في مباراة أستراليا وإن أنا عشان أوصل للثقة دي لازم نكسب الأول.

0: معنا من إحدى المناطق المخصصة لتشجيع المنتخب المصري في الدوحة مراسل التلفزيون العربي هشام أبو فلاح. هشام أهلا بك، كيف تتابع الجماهير العربية والمصرية هذه المباراة، أو تتوقع ربما نتائج هذه المباراة المصيرية بالنسبة للمنتخب المصري؟
1: نعم، مباراة مهمة بالنسبة لكلا المنتخبين المصري والأسترالي، حيث لم يتجاوز كلا المنتخبان دوري 12. هذا الدور لا مجال للتعويض ولا مجال لفرصة أخرى، فالخاسر يودع المونديال والفائز يذهب إلى دوري 16. بالنسبة للمنتخب الأسترالي في البداية، فطبعا هذه ثالث مباراة يخوضها أمام المنتخبات الإفريقية، لذلك هو ليس متمرسا كثيرا عندما يواجه المنتخبات الإفريقية. أما المنتخب المصري فطبعا فكسر حاجز الخوف بالنسبة لكأس العالم، فهو لم يتلقى أي خسارة حتى الآن، كانت لديه مباراة رائعة في دور المجموعات، تمكن من تحقيق تعادلين وفوز، وهذا طبعا رفع من معنويات رجال المدرب حسام حسن الذي رفع أيضا من منسوب معنويات الجماهير المصرية التي باتت تريد الأكثر والأكثر. فبعد تأهل تاريخي إلى الدوري 32، الآن الجماهير المصرية تريد أن تذهب إلى الدوري 16 طبعا، وهنا هم طبعا يريدون طبعا مباراة أمام أستراليا، هي ليست المنتخب الأقوى بالنسبة للمنتخبات المتواجدة في كأس العالم، لذلك ربما يكون الفوز حليف الفراعنة اليوم، لكن المباراة لن تكون بالسهلة. قائمة التشكيلة التي سيدخل فيها المدرب حسام حسن لم تأتي حتى الآن، لكن هناك ربما أن محمد صلاح لن يبدأ المباراة منذ البداية، هذا ما تقوله طبعا بعض الصحف المصرية بسبب تعرضه طبعا لإصابة طفيفة، وقد عاد فقط أمس إلى التدريبات رفقة المنتخب. لكن طبعا معنويات الجماهير المصرية واللاعبين عالية جدا بتحقيق انتصار على المنتخب الأسترالي، لكن المباراة كما قلت لن تكون سهلة. هنا في منطقة مشجعين الكلب هاوس نفذت جميع المقاعد، فجميع المصريين والأستراليين أيضا سيأتون إلى هنا للاستمتاع ومشاهدة المباراة. طبعا مباراة ستكون طبعا يعني قمة، هي المباراة الأولى التي يخوضها المنتخب المصري مع المنتخب الأسترالي، لذلك هي فريدة من نوعها، فلنرى من سيحقق الفوز.
0: شكرا جزيلا لك هشام أبو فلاح من الدوحة. ويلاقي المنتخب الأرجنتيني على ملعب ميامي نظيره الكاب فيردي في لقاء يحمل طابعا خاصا بين البطل والوافد الجديد على المونديال. يسعى منتخب أتانغو إلى مواصلة مشواره القوي في النسخة الحالية بعدما حجز مقعده في الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة. في المقابل يطمح منتخب كاب فيردي الذي خطف الأضواء في أول ظهور له في إحداث مفاجأة من العيار الثقيل بعد عبور دور الـ32 في وصفة المجموعة الثامنة خلف إسبانيا.

وتتجه الأنظار فجر السبت صوب ملعب كانساس سيتي الذي يحتضن قمة لاتينية إفريقية تجمع بين كولومبيا وغانا. المنتخب الكولومبي يدخل الأدوار الإقصائية بثقة كبيرة بعدما تصدر المجموعة 11 متقدما على البرتغال، حيث ينشد بلوغ ثمن النهائي للمرة الرابعة في تاريخه. في المقابل يطمح منتخب البلاك ستارز إلى تكرار إنجازه التاريخي بالوصول إلى ربع النهائي بعدما حققه في نسخة 2010.

0: وضع المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم من دورة 32 إثر خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في ملعب مدينة فانكوفر الكندية. المنتخب السويسري نجح في التقدم مبكرا بهدف في الدقيقة 10 قبل أن يؤمن انتصاره بهدف ثان مع بداية الشوط الثاني، ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور 16 لمواجهة الفائز من كولومبيا وغانا. وبخسارة منتخب الجزائر يصبح أول منتخب عربي وخامس إفريقي يودع البطولة من الأدوار الإقصائية.
1: اليوم ليكيب ناسيونال كانت خيبة أمل، ما كناش نستناو فيهم يلعبوا بهذه الطريقة، كنا نستناو الأفضل. مي لي جوار لعبوا ما كانش الحرارة اللي كنا متعودين عليها بكري.
2: كانت مباراة يعني مؤسفة، كانت مخيبة للأمل. كيتمنينا أو موان ديباسيو دوزيام تور، نحقو تروازيام تور، مي هذه هي كرة القدم.
3: المباراة ما كانش في المستوى اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين كيف تخدم خير من المرة اللي فاتت، مي توجور نلقاو نفس الريزلتا، نلقاو النتيجة دائما خيبة أمل نخرجوا هكا.
0: والتحق المنتخب البرتغالي بركب المتأهلين إلى دور 16 بعد تغلبه على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف. يعود الفضل في انتصار منتخب برازيل أوروبا إلى ثنائي كريستيانو رونالدو وغونزالو راموس، فيما سجل هدف كرواتيا الوحيد إيفان بيريسيتش. وبذلك يضرب المنتخب البرتغالي موعدا في دور 16 مع نظيره الإسباني يوم الاثنين المقبل في مواجهة من العيار الثقيل بمدينة دالاس الأمريكية.

0: أجواء لا تصدق، المباراة جنونية إلى أبعد الحدود. كرواتيا منتخب قوي جدا ومقاتل، لكن
1: جئت إلى هنا لأرى كريستيانو رونالدو لأول مرة في حياتي. أنا سعيدة جدا لأنني شاهدته يسجل، كان رائعا بكل معنى الكلمة.
2: أعلن الاتحاد الألماني استقالة يوليان ناغلسمان من تدريب منتخب المانشافت عقب إقصائه المبكر من دوري 32 أمام باراغواي. ووفق تقارير أعلامية فإن المدرب المرتبط بعقد حتى صيف 2028 وافق على الاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ سبتمبر 2023. يواجه منتخب باراغواي يوم السبت المنتخب الفرنسي الذي يعد واحدا من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم ضمن دور 16. تأتي مباراة الفريقين بعد أن حقق منتخب باراغواي فوزا تاريخيا على ألمانيا وأقصاها ضمن دور 32. مفد العربي تجول في أحياء بالعاصمة باراغواي ورصد أجواء الفرح والترقب عشية المباراة المقبلة. بعد متابعة هذا التقرير يلقاكم بعد قليل خالد الغرابلي.
3: قبل أيام عاش الباراغوايون ليلة لا ينسوها. منتخبهم أطاح بألمانيا أحد عمالقة كرة القدم العالمية وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوايانية. منذ تلك الليلة تبدلت ملامح الشوارع وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب، وأصبح الحديث يدور حول سؤال واحد: هل تتكرر المعجزة أمام فرنسا؟ في أحد الأحياء الفقيرة يبدو الجواب أقرب إلى الإيمان منه إلى التوقع.
4: فريقنا قوي ولدينا ثقة كبيرة بأننا سنخرج منتصرين.
5: سنعمل بقوة وثبات لتحقيق النصر، أتمنى ذلك من قلبي.
3: الأطفال الذين تابعوا الانتصار على ألمانيا عادوا إلى ملعبهم الترابي وهم يقلدون نجوم المنتخب، بينما يحلم بعضهم بأن يكون هو بطل باراغواي في كأس عالم قادمة. كرة القدم هنا تتجاوز حدود الرياضة وتمنح أبناء الأحياء الفقيرة نموذجا لنجاح يبدأ من ملعب بسيط وينتهي على أكبر ملاعب العالم.
6: شبابنا يلعبون كما لو كانوا يحاربون. هذا البلد بني من طرف النساء والأطفال لأنهم هم من بقوا بعد الحرب الثلاثية وأبقوا روح القتال لدى أجيالنا المتعاقبة.
3: في المدرسة الوحيدة في الحي يتدرب الأطفال على تشجيع منتخبهم، وتقول مديرة المدرسة إن الفوز الأخير لم يمنح هؤلاء الصغار فرحة عابرة فحسب، بل منحهم ثقة أكبر في أحلامهم وجعل المنتخب أقرب إليهم من أي وقت مضى.
7: أنا شخصيا لم أتحمل وبكيت وبكى الأطفال معي. لقد كان فوزا مؤثرا، خاصة أنه جاء بعد سنين متتالية وقد أعطى الأطفال أملا كبيرا في مستقبلهم.
3: في باراغواي كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل حلم يبدأ في الأحياء الفقيرة ويكبر مع الأطفال ويتحول كلما لعب المنتخب إلى قضية وطنية. وحين يطلق الحكم صافرة البداية أمام فرنسا لن يكون في الملعب 11 لاعبا فقط، بل ستكون معهم أيضا أحلام 7.5 ملايين من الباراغوايين.
8: من هنا تبدأ الأحلام الكبرى في هذا الحي الفقير في بلد صغير في قلب أمريكا الجنوبية، بلد لا يتوقف عن البحث عن مكان كبير على خريطة السياسة والاقتصاد والرياضة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
9: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بالعناوين. طهران تشيع مرشدة السابق علي خامنئي. قليباف يؤكد أن بلاده لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة أكثر من 600 ألف نازح إلى بيوتهم. شهيدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض السودانية وتصاعد المعارك في إقليم النيل الأزرق مع اقتراب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية.

0: نبدأ من العاصمة الإيرانية طهران ومراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي. يشارك في المراسم الرسمية مسؤولون إيرانيون على رأسهم الرئيس مسعود بسشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من مسؤولي الحرس الثوري. ومن المتوقع أن يشارك في المراسم التي تقام في مصلى الإمام الخميني في طهران رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية ومبعوثون من نحو 100 دولة وفق وكالة إرنا الإيرانية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف قال إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في المضيق. وذكر قليباف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، وأضاف أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق وبالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن للتوصل إلى اتفاق. من جهته قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قال إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة وفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: تتجه الأنظار إلى شوارع طهران التي تستعد لوداع مرشدها السابق الذي قضى خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي. رسالة إيرانية لها دلالاتها من خلال خريطة واسعة للتشييع تمتد لأسبوع كامل يبدأ من طهران بوداع شعبي ورسمي، ثم ينتقل الجثمان إلى قم ثم النجف وكربلاء في العراق يوم 8 من يوليو، ليدفن في مدينة مشهد في 9 من يوليو. تأتي هذه المراسيم في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي، إذ تصر إيران على أن تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بوعودها في رفع القيود المالية والإفراج عن الأصول المجمدة دون شروط مسبقة على أوجه إنفاقها، في وقت أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الحصار البحري الأمريكي بمثابة عقاب جماعي.
2: أسأل المندوب الأمريكي إن لم يكن الحصار البحري بمثابة عقاب جماعي ضد إيران، وإلا فلما تمنعون السفن الدولية من دخول موانئنا؟ ولا يمكن أن تنكروا أن 70% من الأمريكيين ودافعي الضرائب يعارضون سياسة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران دفاعا عن مصالح إسرائيل.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن تقريبا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن الضربات العسكرية أضعفته وفق تعبيره، مؤكدا أن ما تريده واشنطن فقط ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبين وعود ترامب بصفقة قريبة وإصرار طهران على تنفيذ دقيق للمواثيق، تبقى المنطقة في حالة من التأهب لأي تصعيد محتمل.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن برديسي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك حسام، والصورة الأبرز صورة تشييع ليس المرشد فقط علي خامنئي وإنما المرشد وعائلة المرشد. كيف كانت هذه إجراءات التشييع؟ كيف تابعها الإيرانيون والرسائل السياسية التي شاهدتها خلال هذه التشييع؟
3: عموما الإيرانيين أحمد. يتحضرون لبدء المراسم الشعبية في المصلى، مصلى الإمام الخميني، ليومين متتاليين السبت والأحد قبل الانتقال إلى يوم الاثنين المقبل، وهو يوم المراسم الرسمية، مراسم وداع مدينة طهران مع المرشد علي خامنئي وعائلته، قبل الانتقال إلى مدينة قم المجاورة لاستكمال برنامج التشييع لاحقا وصولا إلى يوم الخميس المقبل، حيث سيدفن في مشهد شمال شرقي إيران. من المرجح أن تكون هناك مشاركة مليونية واسعة في عموم أنحاء البلاد وسط تشديد أمني وإجراءات متخذة يتم التركيز عليها منذ ساعات الصباح الأولى عبر اللجنة المعنية بتسيير شؤون هذه المراسم. نتحدث عن المرشد علي خامنئي وعائلته التي تلقت أو تعرضت للضربة، ضربة أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول من الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوما. المشاركة الواسعة الدبلوماسية اليوم والتي انتهت منذ نحو نصف ساعة بحسب ما أعلنه التلفزيون الإيراني قبل قليل، اختتمت بمشاركة حوالي 60 وفدا بحسب آخر الأرقام التي خرجت حتى الآن عبر التلفزيون الإيراني. 60 وفدا من مختلف أنحاء العالم شاركوا في هذه المراسم عبر شخصيات مختلفة، تبدأ من رئيس جمهورية مرورا برئيس وزراء ورئيس برلمان وأيضا وزراء خارجية ووفود وجماعات من العلماء والمفكرين، إضافة إلى المجموعات والوفود الخاصة بالدول المقربة من إيران، تحديدا تلك التي تتبع لما تسميه إيران بمحور المقاومة. الجميع أتى إلى المصلى اليوم لإلقاء نظرة الوداع ولتسجيل الذكرى والتوقيع على الدفتر المخصص للوفود الأجنبية المشاركة. ساعات سيرتاحها أو ستكون مريحة قليلا للمسؤولين الإيرانيين، رؤساء السلطات الثلاث وقادة في الحرس الثوري الإيراني، بعض منهم ظهر للمرة الأولى منذ عدة أشهر، منهم أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، وأيضا محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذين خرجوا منذ ساعات الصباح للمشاركة في وفود أو بين المسؤولين الذين يستقبلون الوفود الدبلوماسية. كما قلنا خالد، إيران تتحضر خلال الساعات المقبلة للمراسم التي ستبدأ منذ الساعة السادسة صباح من صباح يوم الغد، والتي ستستمر حتى صلاة المغرب، لتتوقف هذه المراسم قليلا لتعود بعدها المراسم في اليوم التالي مع الصلاة على جثمان علي خامنئي المرشد الإيراني السابق وعدد من أفراد عائلته قبل انتهاء المراسم يوم الغد والانتقال ليوم الاثنين كما قلنا.
0: رئيس البرلمان قاليباف أشار لأنه خلال زيارته إلى عمان توصل إلى اتفاق لإدارة مضيق هرمز، وسيتم تنفيذ هذا الاتفاق في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الدول المطلة على الخليج. هل هناك تفاصيل عن مضمون هذا الاتفاق؟
3: تصريحات قاليباف لا تتحدث في العمق حول تفاصيل هذا اللقاء الذي جمعه بالجانب العماني، لكنها تأتي على ما يبدو في مثل هذا التوقيت الحساس لتهدئة الأوضاع بعدما جرى خلال الأيام الماضية من توتر عند مضيق هرمز والتوتر الحاصل سواء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أو ما قيل لاحقا عن أن هناك سوء تفاهم بين الجانب الإيراني وبين الجانب العماني حول مسارات تسيير حركة الملاحة، خاصة مع المسار الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية بالقرب من المياه العمانية. تحاول إيران على ما يبدو استباق الأحداث، استباق أي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتخريب مسار المفاوضات الإيرانية العمانية التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي كان مفادها أو كان الهدف منها التوصل إلى صيغة لتسيير حركة الملاحة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. الخارجية الإيرانية خرجت بالتزامن مع تصريحات قاليباف وكانت تتحدث عن أن الجانب العماني حر إن كان أراد المشاركة مع الجانب الإيراني في صيغة ما لإدارة حركة الملاحة في المياه الخليجية أو عند مضيق هرمز لاحقا، الأمر متروك للعمانيين، لكن مضيق هرمز هو خط أحمر للإيرانيين ولا ينبغي إشراك أي

0: أن تهدئ من طبيعة تصريحاتها في الوقت الحالي وتنتظر انتهاء هذا الأسبوع قبل العودة الأسبوع المقبل للغوص أكثر في تفاصيل المفاوضات ومعرفة مستقبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: طيب عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي يتحدث عن أنه حصل تقريبا على كل ما تحتاجه واشنطن من إيران، لكن على ماذا حصل؟ يعني إذا كان يريد حرية الملاحة في مضيق هرمز، الإيرانيون الآن يقولون أنهم هم من سيديرون مضيق هرمز.
2: نعم خالد، يعني ضبابية في هذه التصريحات كعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز. كما نعلم لا يوجد حتى هذه اللحظة أي بدء في المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني، بل إننا نتحدث على القضية الأولى والمرحلة الأولى وهي قضية مضيق هرمز. لم يتم حل هذه المشكلة حتى هذه اللحظة بسبب أو بحسب التصريحات الأمريكية. الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن هذا الأمر تحديدا كان ربما يخاطب كعادته الأسواق المالية ويطمئن الداخل الأمريكي. هذا التصريح تحديدا خالد ربما كان هناك انتقادات شديدة لهذا التصريح من قبل الديمقراطيين ومن قبل حتى الكثير من المراقبين لملف إيران بأننا لا نعلم عن أي تقدم تحدث الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة بعد تصريحات قليباف والذي قال إنه إيران ستتحكم وحدها في مضيق هرمز. ولذلك ربما المجرد فقط إبرام الاتفاق أو مجرد إبرام المفاوضات بطريقة غير مباشرة، هذا اعتبره الرئيس ترامب بأن هذا تقدم في ملف المفاوضات، ولكن ما زلنا في المرحلة الأولى. لم يتم الحديث حتى هذه اللحظة على أي اختراق في المرحلة الثانية من المفاوضات. المرحلة الثانية هي الملف النووي الإيراني وكيفية الخلاص من الغبار النووي واليورانيوم عالي التخصيب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث على CNBC أيضا وقال نحن لسنا في حالة حرب تقليدية مع إيران، ولكننا نريد تدمير قدراتها النووية، وهذا هو الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية. وتحدث أيضا مرة أخرى على ربما نيته في تمديد مدة الهدنة أو مدة وقف إطلاق النار بين الجانبين لتتخطى 60 يوما طالما أن هناك مفاوضات وحلول دبلوماسية وهو ما يسعى إليها. ولكنه ذكر بأنه دمر الجيش الأمريكي، دمر الكثير من منصات الصواريخ والصواريخ الإيرانية، وبقى القليل ويمكن تدمير هذه الصواريخ بكل سهولة بحسب ما ذكر، ولكنه يريد إعطاء فرصة للدبلوماسية. كما نعلم خالد هناك قلق كبير جدا في الاقتصاد الأمريكي على مخزونات النفط وأنها ستكون فارغة في شهر سبتمبر، ولذلك ربما عقد ترامب هذه الصفقة ويريد طمأنة الأسواق المالية سريعا. وهناك ضغط كبير جدا من الإدارة الأمريكية في هذه الأثناء بحسب صحيفة بوليريكو على الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة وشركات البترول هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ثبات ارتفاع أسعار البنزين والوقود وعدم انخفاض الأسعار كما كان متوقع وكما كان يتوقع الرئيس ترامب، والذي كرر هذه التصريحات فور التوقيع. سيكون هناك خفض كبير جدا لأسعار النفط أو أسعار البنزين. أسعار البنزين ربما انخفضت بشكل بسيط جدا، لم يعني يلفت نظر المواطن الأمريكي. ولذلك هناك نوع من ممارسة التصريحات السياسية فقط لأغراض داخلية وأغراض اقتصادية كعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والجميع ربما ينظر إلى المفاوضات بأنها ستستأنف بعد الانتهاء من مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي بعد أن اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: شكرا لك عبد الرحمن برديسي مراسلنا في واشنطن.

0: الصراحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وخلال استقباله وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان، شدد عون على أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يمثل خيارا وطنيا مستقلا، مؤكدا أن البلاد لن تقبل بأي وصاية خارجية. رئيس اللبناني أضاف أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤوليته كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. من جانبه قال وزير الخارجية يوسف رجي إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات. وأضاف أن بنود الاتفاق 14 بحاجة إلى معالجة وتفاوض. وأشار رجي إلى أن الإطار ثبت استقلالية القرار اللبناني وكرس فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد. وجدد الوزير اللبناني التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية، مشددا على أن الجيش اللبناني يملك كل الإمكانات لتنفيذ هذه المهمة. معنا من بيروت السيد أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك سيد أسعد. سيد أسعد، سمعنا تصريحات الرئيس عون وهو كان يدافع مرة أخرى عن اتفاق الإطار، طبعا الحاجة إلى الدفاع توضح إلى أي مدى هناك انتقادات لهذا المضمون، لكن أنا أريد منك أن توضح لي بعض ما قاله أو تفسر لي بعض ما قاله الرئيس عون. يعني هو قال هذا الاتفاق لا يشرع الاحتلال في لبنان، بل يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. هذا صحيح، البند الثاني يؤكد على فرض الجيش اللبناني سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، لكن الرئيس اللبناني لم يشر إلى شرط في غاية الأهمية وهو شرط تعجيزي لتحقيق بسط السيادة للجيش اللبناني، هو نزع سلاح وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بكل الجماعات المسلحة وليس فقط حزب الله. نتنياهو بكل حربه على لبنان لم يستطع نزع سلاح حزب الله ولا تفكيك بنيته التحتية، الدولة اللبنانية غير قادرة على فعل ذلك. أن يقبل لبنان بشرط تعجيزي حتى ينسحب المحتل الإسرائيلي، هذا معناه عمليا هو قبل بوجود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: تحياتي لك. وصفة الشرط التعجيزي لا تنطبق على هذا الواقع. لماذا؟ لأن هذا الشرط التعجيزي هو نفسه القرار الذي صدر عن الحكومة في آب وثم القرارات اللاحقة، باعتبار أي سلاح خارج الدولة هو غير شرعي ولا يحظى بأي غطاء. إذن هذا الرأي هو قرار صدر عن الحكومة اللبنانية، ولننسى إسرائيل ومطالب إسرائيل لأن هذا يمثل مصلحة لبنانية. الاتفاق ربما تقول عنه ليس مثاليا، ولكن هذا الاتفاق هو نتيجة ما حصل بعد حربي الإسناد، وهو الوسيلة الأداة الوحيدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب إذا تمكن لبنان من سحب سلاح حزب الله.
0: بس اسمح لي أن أفهم كيف سيتحقق هذا الشرط. أعلم أن هناك قرار من الدولة اللبنانية بموضوع نزع السلاح، لكن أنت أيضا تعلم أن هذا القرار لم ينفذ، وكما أشرت سابقا نتنياهو نفسه عجز عن تحقيق هذا الهدف.
1: الدولة اللبنانية أوقفت حرب إسرائيل عبر الهدنة الأولى بعد هدنة أمريكا وإيران، عبر اتصال من الرئيس ترامب بالرئيس جوزيف عون. هذا يؤكد أن هناك دولة تتحرك أولا لوقف الحرب، فإذن أولا لوقف الحرب عن حزب الله وعن بيئة حزب الله وعن كل لبنان، وهذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار. إذن الدولة تتمكن، والدولة يفترض أن تتم مساعدتها من حزب الله. حزب الله يقوم بالعكس، ما يفعله حزب الله يؤكد أن الاحتلال سيبقى، يعني أصبح الأمر مرتبطا ولا دخل للدولة اللبنانية بهذا الأمر، هي ورثت هذا الواقع السيء وتحاول أن تقوم بتفاوض لسحب إسرائيل وعودة الجنوبيين في مقابل موقف حزب الله الذي يجب أن نضعه على المشرحة.
0: أنت تبرر اتخاذ القرار، لكن أنا سؤالي عن عدم القدرة على تحقيق مبدأ نزع السلاح. موضوع وقف الحرب أنت تقول أنه نتيجة اتصال من الرئيس اللبناني، لحنا رأينا أن كيف الوفد المفاوض الإيراني لم يتوجه إلى سويسرا، وعند ضغط الأمريكي على الإسرائيلي كي يوقف يؤكد التزامه بما جاء في نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. سنترك هذا الموضوع جانبا، لكن مرة أخرى موضوع نزع السلاح، ونحن لابد أن نحترم ذكاء من يشاهدنا الآن ويعرف حقيقة ما يحدث في لبنان. لا الدولة اللبنانية ولا نتنياهو قادر على لا نزع سلاح حزب الله ولا تفكيك البنية التحتية لحزب الله على حتى الآن على الأقل. هذا الشرط التعجيزي الذي لم نرى أحد قادر على تنفيذه حتى الآن، موافقة لبنان عليه يعني موافقته على بقاء الاحتلال إلى حين ربنا يفرجها.
1: تجاوزا لما تتفضل به عن أنني أبرر، هذا ليس تبرير، هذا عرض لوقائع. هذا أولا. اثنين، سأرد على هذا الأمر بالقول. إذن المطلوب أن تقول الدولة اللبنانية أنا لا دخل لي بهذا الأمر، وتسحب مبادرتها، وهذا أمر فعلا يعني يمكن أن يكون البديل. طيب، ما هي نتائج هذا البديل؟ نتائج هذا البديل استئناف الحرب. من طلب وقف اطلاق النار هو حزب الله. من يطلب اتفاق وقف اطلاق النار لا يمكن ان يملي شروطه على الدولة اللبنانية ويقول هذا السلاح ابدي ومقدس. انت حضرتك تقول انه لا قدرة للدولة، وانا اقول لك نعم لا قدرة للدولة، ولكن استعرض الواقع الاخر لاحمل المسؤوليات. رئيس الجمهورية بالتفسير كلام رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يقول كلمة واحدة فليتحمل الجميع مسؤولياته، يقصد في طليعتهم حزب الله. إذا أردتم استمرار القتال لماذا طلبتم اتفاق وقف اطلاق النار؟ طيب إذا لا تريدون القتال فأذن نحن نريد سحب إسرائيل، الدولة تريد سحب إسرائيل، فأذن ماذا تريدون؟ يعني قال الرئيس جوزيف عون أعطوني البديل، بقي سنة ونصف يقول أعطوني البديل. ترجاهم. طيب. ورئيس نبيبري ترجاهم لا تفتحوا الحرب عندما ضربت إيران لكي لا يدمر لبنان مرة ثانية، ففتحوا الحرب. طيب الآن هناك تحميل للمسؤوليات، هناك تحميل المسؤوليات. أنا يعني أقول معك صحيح لا قدرة للدولة اللبنانية على فتح حرب داخلية مع حزب الله، ولكن يجب أن نسأل السؤال الآخر، ما هو البديل؟ ما هو البديل عن كل ذلك؟
0: طيب طبعا أن استمعنا إلى ما قاله نتنياهو الذي يبطش كما يريد في كل المنطقة وليس في لبنان وحده، هو يقول سأبقى في جنوب لبنان اعتمادا على هذا الاتفاق طالما بقي ذلك ضروريا بالنسبة لإسرائيل. فيما قاله الرئيس عون أيضا هو قال إن الفتنة خط أحمر ورفض الحديث عن الفتنة. طيب فهمني كيف سيعمل الجيش اللبناني وحسب ما جاء في مذكرة الإطار أو الإطار الاتفاق الإطار في البند الثاني، إسرائيل في بند سري ملحق أمني سري لا نعرف مضمونه، إسرائيل تريد أن تتحقق من عملية نزع السلاح. الإسرائيلي والجيش اللبناني ومعهما الأمريكي سيشرفان عملية نزع السلاح. أليس هذا هو الطريق إلى الفتنة؟ أن يأتي المحتل مع دولة التي تدعم الاحتلال مع جيش الوطني في مواجهة ابن البلد الذي يقاوم الاحتلال لنزع سلاحه؟
1: هناك ملحق بإشراف الأمريكيين وبتوقيع الأمريكيين وبرعاية الأمريكيين. من سيشرف هو الأمريكيين وليس الإسرائيليين، ودولة أمريكا تتفاوض مع إيران وتتفاوض مع كل الكون، فلماذا لبنان ممنوع يتكلم مع الأمريكيين؟ الجيش اللبناني وفق المعلومات سيكون في المنطقتين التجريبيتين، وهذا ليس تهمة، هذا فخر بأن يملأ فراغ الاحتلال الجيش اللبناني وحده، إلا إذا أردنا أن نخون الجيش أيضا، وهذا أمر
0: إطلاقاً.
1: أنا أعتقد إطلاقاً. أن أحدا منا يذهب إليه. فأذن هذه،
0: لكن المشكلة أنه تحت إشراف الإسرائيلي والأمريكي
1: من الاحتلال. لا، ليس تحت إشراف، تحت ضغط أمريكي لانسحاب إسرائيل، فرق كبير.
0: طب لماذا لم يكشف عن هذا المضمون السري؟
1: فرق كبير ما بين أن يضغط الأمريكي. نعم،
0: لماذا لم يكشف عن مضمون الملحق السري؟
1: هذا يتعلق بآلية تنفيذ عندما وقع الرئيس نبي بري وحيدا وكان هناك فراغ دستوري، لم يكن هناك لا جوزيف عون ولا نواف سلام، اتفاق 2024 كان هناك ملحق سري وكان مسؤول عنه الرئيس نبي بري، لا أحد، لم يتهمه أحد بأي شيء آخر. المهم الأجندة الوطنية للبنان، أي انسحاب إسرائيلي من أي منطقة هو تحرير وليس تواطؤ، هو تحرير يجب أن تملأه الشرعية اللبنانية حصرا، إلا إذا كنا نريد أن نقول ازدواجية السلاح مستمرة، خاصة أن السلاح الرديف للدولة يفاخر بأنه يتصرف بأمر من طهران. طيب هل هناك دولة في العالم أو شرعية في العالم تقبل بأن يكون هناك سلاح رديف يدار من دورة إقليمية أيا كانت أهداف هذه الدولة؟ الجواب لا وألف لا، علما أن حزب الله ممثل في الحكومة، علما أن حزب الله ممثل في المجلس النيابي، فأذن عليهم أن يحسمهم هذا الأمر. الجيش اللبناني إما أن يكون موثوقا به لكي يملأ فراغ الاحتلال الذي سينسحب من المنطقة تلو أخرى، وإما لا، إذا لا هناك مشكلة لهم مع الجيش وليس مع الشرعية، يعني رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.
0: سلاح في يد الدولة واحدة طبعا هو مطلب مشروع تماما، لكن أن يتم بإرادة وطنية وبيد وطنية بدون أن يكون للمحتل دخل فيها وبدون أن يكون للأمريكي دخل فيها، هذا هو الفرق. على كل الأحوال أشكرك سيد أسعد، سنرى إلى أين سيصل هذا الاتفاق. أشكرك سيد أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
2: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
3: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار الثاني.
2: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
4: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
2: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
5: انت اليوم تيجي بتاخد الدواء اوكي بتقول لي خير تحت، بكره بتقول لي خي انا مرتاح، بعد بكره بتقول لي مرتاح، تعرجع ظهر منه رح يعذبك، لان هذا الدواء بيصير في ادمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البدايه انت منك بحاجه له.
2: فاتوره القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوه دواء بقيمه تجاوزت 17 مليون دولار امريكي.
6: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: إلى قطاع غزة المحتل، حيث واصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار. الدفاع المدني في غزة أفاد باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرة إسرائيلية أثناء محاولتهما تعبئة المياه شرق مدينة غزة، وقد نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى المعمداني. وفي وسط القطاع، أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة للاحتلال شرق دير البلح، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى.

0: معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. مرحبا بك إسلام. إسلام، لا يمر يوم بدون سقوط شهداء، لا يمر يوم بدون معاناة إنسانية، إن كان من خلال الجوع أو المرض أو حالة البؤس التي يعيشها الفلسطينيون، وربما الأسوأ هو فقدان الأمل.
1: بالتأكيد، خصوصا أن الواقع يتأزم أكثر فأكثر ويتحول إلى كونه واقعا مستمرا ومستداما بفعل الإجراءات الإسرائيلية. فأمال أن ينعكس وقف إطلاق النار إيجابا على حياة الفلسطينيين يبدو أنها تبخرت، لأن وقف إطلاق النار تمضي أيامه، وفي ظل ذلك تتعمق المأساة الإنسانية والميدانية التي يعيشها الفلسطينيون. اليوم مثلا استشهد فتى فلسطيني في المناطق الشرقية للبلدة القديمة في مدينة غزة، بينما كان يعبي المياه لعائلته من عائلة توطح. وأيضا استشهد شاب آخر من عائلة اللوح شرقية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن قصف في خيمته كما قال شهود العيان من تلك المنطقة. وبالتالي عدد الشهداء يأخذ طابعا تصاعديا، ومتوسط اليوم للشهداء يزيد عن 5 شهداء يوميا. وطبعا هذا فيما يتعلق بالفترة منذ 10 أكتوبر، أي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 1050 شهيدا، وطبعا العدد يزداد يوميا. هذا بالنسبة للتطورات الميدانية وعدد الشهداء، لكن أيضا بالتوازي مع ذلك الظروف المعيشية تتفاقم بشكل خطير وكبير. أيضا فصل الصيف مثلا الذي ارتفعت درجات الحرارة فيه حاليا في هذه الفترة، بالكاد الناس يستطيعوا تمضية ساعات نهارهم داخل الخيام، ونحن لا نتحدث خالد عن فئات محددة أو قليلة في الخيام، بل عن 1,700,000 فلسطيني من أصل 2,400,000 يسكنون في الخيام. وبالتالي هؤلاء يعيشون في ظروف قاسية، ارتفاع مهول لدرجات الحرارة، وفي ظل عدم وجود أي وسائل تبريد، لا كهرباء لا أجهزة تبريد، وبطبيعة الحال لا مياه أيضا، لأن المياه بالكاد تصل للعوائل الفلسطينية للاستخدام الآدمي، والمياه الحلوة أيضا للشرب تصل بكميات محدودة للغاية. وبطبيعة الحال المعطيات التي تقولها وزارة الصحة حول أمراض الجدري مثلا، جدري الماء، وبعض الأمراض الصيفية الأخرى المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وقلة النظافة وعدم وجود مياه، كلها تتراكم على الغزيين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة. اليوم وصلت جثة هامدة لطفلة صغيرة مولودة، وجدها يقول إنها ماتت من الحر في الخيمة، يقول إنه لا تتوفر إمكانية لتبريد الخيمة، والفتاة الصغيرة مولودة طبعا في تحول مهدها إلى كفنها عمليا. طبعا هذه من الأرقام التي لا تحصى خالد، يعني هذه الطفلة الصغيرة لم تحصى بين شهداء هذا اليوم، ولا في مجمل عدد الشهداء الذين استشهدوا، مثلها مثل عشرات ممن استشهدوا من أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الكلى. وزارة الصحة أكدت وراجعت المعلومات المتعلقة بالخطر الداهم الذي يحيق بعدد كبير من مرضى الفشل الكلوي الذين لا تستطيع تقديم الخدمة كما يجب لهم وفق البروتوكول الصحي بسبب غياب بعض المستلزمات الطبية الضرورية بالنسبة لهم. وبالتالي قلصت الوزارة والمستشفيات عدد الجلسات ومدة كل جلسة، وهذا بطبيعة الحال ينعكس سلبا بشكل خطير على حياة هؤلاء الذين فقد كثير منهم. المعطيات تقول حوالي 50% من مرضى الفشل الكلوي كانوا قد توفوا خلال هذه الحرب بفعل نقص العلاج أو النزوح أو قلة النظافة والتلوث والعدوى.
0: والمشكلة أن استمرار المعاناة أصبح يواجه بنوع من عدم المبالاة في على مستوى العديد من الدول. الآن أشكرك إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من داخل مدينة غزة. شكرا لك إسلام. أقدم مستوطن على دهس فلسطينيين، فيما رش مستوطن آخر غاز الفلفل باتجاه عدد من الفلسطينيين خلال اعتداء نفذه مستوطنون في تجمع التبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس. جاء الاعتداء بعد تصدي شبان التجمع لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام لفلسطينيين، فيما توجه طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين. احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أرض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دنما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
2: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها، وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضا فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
3: اللي فعلا بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو إنه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كليا منافي لأي أمر أخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع إنه معروف وموثق إنه هاي الأرض ملك أشخاص وأصحاب الأرض موجودين لسه في مدينة القدس وعم بتم تأجير الأرض بشكل كأنه أصحابها غير موجودين؟
2: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
4: اللي صار مفاجأة بالكامل إلنا بعد الوعود اللي أخذناها بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم تفضلوا خذوا الأرض.
2: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض لتسعة وتسعين عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
5: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
2: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
0: إلى شأن السوداني الآن، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قال إن المدنيين في مدينة الأبيض السودانية يتعرضون لظروف قاسية، أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر. وأكد ترك أن مؤشرات لا لبس فيها تنذر بكارثة جديدة في الأبيض حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرج، مشيرا إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردفان. ميدانيا افادت مصادر عسكريه للتلفزيون العربي بان قوات الجيش السوداني تقترب من استعاده السيطره على مدينه الكرمك الاستراتيجيه باقليم النيل الازرق، واضافت المصادر ان الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمه لقوات الدعم السريع في محيط المدينه وتمكن خلاله من الحاق خسائر في الارواح والعتاد. وفي سياق متصل اعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض. ينضم إلينا من بورت سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. مرحبا بك أحمد. أحمد، هناك تحذيرات أممية والعديد من المنظمات الإنسانية يحذرون من تكرار مأساة الفاشر في الأبيض. هناك حديث عن إعدامات، تعذيب، عنف جنسي. هل هناك شهادات؟ هل هناك تفاصيل تفسر هذه المخاوف؟
7: نعم، المخاوف هي تنبع من الأوضاع المأساوية التي تعيشها مدينة الأبيض نتيجة للمسيرات التي نشطت في الآونة الأخيرة والاستهداف المباشر للمرافق الحيوية في مدينة الأبيض، والتي تعيش في وضع حرج ومتدهور مع حشود عسكرية حول المدينة واستهداف مستمر بالمسيرات طاولة محطات الكهرباء والوقود والمستشفيات والمدارس. كذلك توقفت محطات المياه والكهرباء وارتفاع كبير وجنوني في أسعار الوقود بسبب ضرب محطات الوقود ونقص حاد في الغذاء والمياه. كذلك مدينة الأبيض استقبلت عشرات الآلاف من النازحين من ولاية غرب كردفان التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، وكذلك من ولاية شمال كردفان التي تدور فيها معارك ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما يعرف بعمليات الكر والفر في شمال كردفان، وكذلك في ولاية جنوب كردفان هي الأخرى التي تشهد مواجهات دامية ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خاصة في المناطق المحيطة بمدينة الدلن في ولاية جنوب كردفان. وبالتالي تعتبر مدينة الأبيض هي من المدن التي استقبلت النازحين من كل تلك المناطق في ظل النقص الحاد في الغذاء والمياه، والمدينة استقبلت عشرات الآلاف من النازحين. ويعني هذا هو الواقع المؤلم الذي جعل من المنظمات الحقوقية والأممية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض جراء التحشيدات العسكرية المستمرة حول المدينة، وخشية ما حدث في مدينة الفاشر ألا تتكرر في مدينة الأبيض، بالرغم من أن القيادات في ولاية شمال كردفان بالتحديد أكدت أن المدينة في أمان وأن القوات المسلحة السودانية قادرة على رد أي عدوان من قبل قوات الدعم السريع على هذه المدينة. والمدينة شهدت في الأيام الأخيرة استهدافات كثيرة جدا بالمسيرات. آخر هذه الاستهدافات كانت بالأمس عندما تم يعني استهداف شاحنة محملة بالماشية في مدينة الأبيض. خالد، سريعا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، يعني أشارت بعض المصادر العسكرية بالنسبة للتلفزيون العربي أن الجيش في مدينة الكرمك اقترب من تحرير هذه المنطقة واستعادة السيطرة عليها من قوات الدعم السريع التي تسيطر عليها، وأن الجيش السوداني شن هجوم استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في محيط المدينة، والمصادر تشير إلى إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد وسط استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة السيطرة على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق.
0: أشكرك أحمد ضو البيت مراسل التلفزيون العربي في بورت سودان. إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانات عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. هذا وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وسنبحث أيضا ما قاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي قال إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين بحسب قوله. وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح ولمساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم بالفاسدين حملهم المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح.
8: ليش؟ لنثبت من عزيز كلمة سماحة حجة الإسلام والمسلمين انقزعجت الكثير من الداخل.
0: ينضم إلينا من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. مرحبا بك حسام. حسام، أين وصلت حملة مكافحة الفساد وماذا يقول المواطن العراقي، الشارع العراقي، ماذا يقول عما يحدث؟
9: خالد، الحملة دخلت اليوم يومها السادس. الشارع العراقي ما يتفاعل مع كل ما مع بيانات الحكومة أو بيانات القضاء العراقي التي تفصح عن اعتقال المزيد من المتهمين بالفساد في العراق، لكن هناك أيضا خشية من أن تتوقف الحملة عند هذا الحد، أي أن لا تتسع وتشمل المتهمين الكبار بالفساد. هناك إصرار من الشارع العراقي على ضرورة أن تمضي الحملة الحكومية لتصل إلى الفاسدين الذين يصفهم الشعب العراقي بالمعروفين، وخاصة من تعاقبوا على تولي المسؤولية في عدة مواقع حكومية منذ العام 2003، والذين يشار إليهم بأنهم متهمون بالفساد، وبالفعل بعضهم مثل أمام القضاء العراقي. الجديد أيضا جديد خالد، كان هناك بيان لمجلس القضاء العراقي ممثلا بقاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر، أصدر بيانا قبل نحو ساعة ونصف من الآن، كشف فيه عن حصول حالات ابتزاز من قبل مسؤولين أو البعض من هم خارج المسؤولية في الحكومة العراقية، حالات ابتزاز لرجال أعمال ومواطنين عراقيين بدعوى أن أسماءهم وردت في اعترافات المتهم الرئيسي في حملة مكافحة الفساد الحالية، والذي اعتقل على أساس اعترافاته العديد من المتهمين بالفساد، وخاصة نواب المتهم عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. القضاء العراقي يشير إلى أن البعض استخدم أو حاول استثمار هذه الاعترافات من أجل ابتزاز رجال أعمال، وبدعوى أن أسماءهم ذكرت في التحقيقات. القضاء العراقي أشار إلى أن ما يشار إليه من قبل هؤلاء الذين وصفهم بالمبتزين أنه عار عن الصحة، ودعا المواطنين أو دعا من يتعرضون لهكذا مواقف للإبلاغ عنهم، وتم تخصيص خط ساخن من القضاء العراقي من أجل التواصل معهم. أيضا أشار القاضي جعفر إلى أن المقابلات التلفزيونية وأيضا التصريحات من بعض المسؤولين وكذلك ممن تتم استضافتهم في القنوات التلفزيون العراقية والتي تشير إلى اتهام أسماء جديدة، كلها أيضا هي عارية عن الصحة، وأيضا تأتي في مجال الابتزاز أو التسقيط السياسي. خالد، أيضا هذه الحملة ما يلفت النظر فيها بحسب القضاء العراقي إلى أنها الكثير من النواب المعتقلين أو الذين صدرت بحقهم إجراءات أو قرارات برفع الحصانة هم مولوا حملاتهم الانتخابية عبر المتهم الرئيسي عدنان الجميلي، حيث تم صرف أموال ضخمة لحملاتهم الانتخابية. والقضاء العراقي أشار إلى أن صرف هذه الأموال هو من تسبب أو كان السبب الرئيسي لعمليات اعتقال العديد من النواب، وأن ما يشار إليه من معلومات أخرى على خط الاتهامات هو عار عن الصحة. خالد،
0: أشكرك. حسام محمد علي مرسلنا في بغداد. قالت رئاسة الفنزويلية أو الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، قالت أن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة. وأشارت رودريغيز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطلبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
10: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
0: مشاهدينا الكرام، زلزال فنزويلا المزدوج خلف آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقود، وهذا ما دفع ذوي المفقودين لإطلاق ما سموه أو ما أسموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تساعد بمعرفة مصير أبنائهم.
11: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول للناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاذ موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا كاراكاس.
0: هذا وأظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الفنزويليين يرون أن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد يمثل أولوية أكبر من إعادة الإعمار. وبين الاستطلاع الذي أجرته شركة أتلس أنتل لصالح وكالة بلومبرغ، أظهر أن معدل الرفض للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ارتفع إلى أكثر من 63% بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بشهر مايو الماضي. كما أبدى نحو ثلثي المشاركين أبدوا عدم رضاهم عن طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة، فيما وصف 52.4% الاستجابة الحكومية بأنها هزيلة للغاية.

إلى أخبار كأس العالم مشاهدينا الكرام، المنتخب المصري يخوض بعد قليل مواجهة تاريخية أمام نظيره الأسترالي على ملعب دالاس ضمن دور الاثنين وثلاثين من كأس العالم. يطمح منتخب الفراعنة المتأهل في وصافة المجموعة السابعة، يطمح في بلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الرابعة في المونديال، ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على كوكبة من النجوم في مقدمتهم طبعا محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش وإمام عاشور لحسم النتيجة على حساب أستراليا الطامحة بدورها إلى تحقيق أول انتصار لها في مباراة إقصائية بكأس العالم.

0: ويواجه منتخب باراغواي يوم السبت المنتخب الفرنسي الذي يعد واحدا من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم ضمن دور 16. تأتي مباراة الفريقين بعد أن حقق منتخب باراغواي فوزا تاريخيا على ألمانيا وأقصاها ضمن دور 32. موفد التلفزيون العربي تجول في أحياء أسونسيون عاصمة باراغواي ورصد أجواء الفرح والترقب عشية المباراة المرتقبة.
1: قبل أيام عاش الباراغوايون ليلة لا ينسوها. منتخبهم أطاح بألمانيا أحد عمالقة كرة القدم العالمية، وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوايانية. منذ تلك الليلة تبدلت ملامح الشوارع وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب، وأصبح الحديث يدور حول سؤال واحد: هل تتكرر المعجزة أمام فرنسا؟ في أحد الأحياء الفقيرة يبدو الجواب أقرب إلى الإيمان منه إلى التوقع.
2: فريقنا قوي ولدينا ثقة كبيرة بأننا سنخرج منتصرين.
3: سنعمل بقوة وثبات لتحقيق النصر، أتمنى ذلك من قلبي.
1: الأطفال الذين تابعوا الانتصار على ألمانيا عادوا إلى ملعبهم الترابي وهم يقلدون نجوم المنتخب، بينما يحلم بعضهم بأن يكون هو بطل باراغواي في كأس عالم قادمة. كرة القدم هنا تتجاوز حدود الرياضة وتمنح أبناء الأحياء الفقيرة نموذجا لنجاح يبدأ من ملعب بسيط وينتهي على أكبر ملاعب العالم.
4: شبابنا يلعبون كما لو كانوا يحاربون. هذا البلد بني من طرف النساء والأطفال لأنهم هم من بقوا بعد الحرب الثلاثية وأبقوا روح القتال لدى أجيالنا المتعاقبة.
1: في المدرسة الوحيدة في الحي يتدرب الأطفال على تشجيع منتخبهم، وتقول مديرة المدرسة إن الفوز الأخير لم يمنح هؤلاء الصغار فرحة عابرة فحسب، بل منحهم ثقة أكبر في أحلامهم وجعل المنتخب أقرب إليهم من أي وقت مضى.
5: أنا شخصيا لم أتحمل وبكيت وبكى الأطفال معي. لقد كان فوزا مؤثرا، خاصة أنه جاء بعد سنين متتالية وقد أعطى الأطفال أملا كبيرا في مستقبلهم.
1: في باراغواي كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل حلم يبدأ في الأحياء الفقيرة ويكبر مع الأطفال ويتحول كلما لعب المنتخب إلى قضية وطنية. وحين يطلق الحكم صافرة البداية أمام فرنسا لن يكون في الملعب 11 لاعبا فقط، بل ستكون معهم أيضا أحلام 7.5 ملايين من الباراغوايين.
6: من هنا تبدأ الأحلام الكبرى في هذا الحي الفقير في بلد صغير في قلب أمريكا الجنوبية، بلد لا يتوقف عن البحث عن مكان كبير على خريطة السياسة والاقتصاد والرياضة. ددا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
0: مشاهدي الكرام، أخبارنا متواصلة على شاشة التلفزيون العربي من لوسيل. الآن مع سهام البابا.
7: شكرا لك خالد. ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، إليكم العناوين. طهران تعلن مشاركة 50 وفدا أجنبيا في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي ودعوات إلى مشاركة شعبية واسعة. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة أكثر من 600,000 نازح إلى منازلهم. شهيدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض السودانية، وتصاعد المعارك في إقليم النيل الأزرق مع اقتراب الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية.

0: نبدأ من طهران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني انتهاء مراسم استقبال الوفود الأجنبية المشاركة في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي بمشاركة 50 وفدا أجنبيا. بحسب التلفزيون الإيراني، فقد تم نقل جثمان خامنئي إلى المكان المخصص لاستقبال وفود المودعين غدا وبعد غد في مصلى الإمام الخميني بطهران. من المقرر أن تستمر مراسم التشييع عدة أيام بمشاركة رسمية وشعبية. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. وذكر قليباف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان، وبناء على المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن. أضاف أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق بالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. من طهران معنا مراسلنا حسام دياب. أهلا بك حسام. ماذا بعد انتهاء مراسم التشييع الرسمية للمرشد السابق علي خامنئي في طهران؟
1: بالفعل سهام، خلال الساعة الماضية أعلن التلفزيون الإيراني انتهاء مراسم اليوم الأول التي كانت مخصصة لاستقبال الوفود الأجنبية. تراوحت أعداد الوفود التي شاركت اليوم من عدة دول إقليمية وعلى المستوى الدولي بين 50 إلى 60 وفدا شاركوا في مراسم نظرة الوداع لجثمان المرشد علي خامنئي وأعضاء أسرته بحضور عدد كبير من مسؤولي البلاد وقادة الحرس الثوري الإيراني. جرى بالتزامن مع هذه المراسم لقاءات ثنائية بين المسؤولين الإيرانيين وعدد من قادة ومسؤولي الدول الإقليمية وأيضا على المستوى الدولي. ستنتقل الآن إيران للمرحلة التالية أو اليوم التالي من هذه المراسم التي ستبدأ يوم غد في تمام الساعة 6 صباحا. قبل قليل إدارة النقل في العاصمة الإيرانية أعلنت بأن خطوط المترو تعمل بشكل مجاني منذ ساعات الصباح الأولى لنقل المشاركين الذين ينوون التوجه نحو مصلى الإمام الخميني وسط العاصمة الإيرانية طهران، مع دعوات للمشاركين القادمين من المحافظات الأخرى لركن مركباتهم وسياراتهم عند حدود العاصمة. 7 مداخل تم تحديدها لدخول المواطنين من المناطق المحيطة بالعاصمة الإيرانية طهران لعدم أو لتلافي وجود حركة أو لتلافي مشاكل السير في محاولة ربما لتخلية الشوارع بأكبر شكل ممكن والاستعاضة عن حركة النقل وحركة المركبات بالسير عبر المترو واستخدام المترو تحت الأرض وصولا إلى مصلى الإمام الخميني. من المقرر أن تستمر هذه المراسم ليومين متتاليين. تبدأ المراسم في تمام الساعة 6 صباحا يوم السبت وتستمر حتى صلاة المغرب من ذات اليوم، تتوقف لعدة ساعات. تبدأ في اليوم التالي مع ذات المراسم يستقبل المصلى أعداد من الإيرانيين بالتزامن أيضا مع مراسم الصلاة على جثمان المرشد السابق علي خامنئي، لتستكمل المراسم بذات الطريقة مراسم الوداع في ذات اليوم حتى المساء للانتقال لليوم التالي وهو يوم الاثنين، حيث ستشهد العاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع شعبية مليونية في مختلف أرجائها، بالإضافة إلى عدد من المراسم المماثلة في عدد المدن الأخرى في محيط إيران وعدد أيضا من المدن الأخرى، قبل أن تنتقل المراسم إلى مدينة قم القريبة من العاصمة الإيرانية طهران، قبل الانتقال أيضا إلى النجف وكربلاء في العراق، أيضا قبل العودة أيضا إلى العاصمة أو إلى العاصمة الإيرانية طهران والانتقال بعدا إلى مدينة مشهد، حيث سيتم دفن جثمان علي خامنئي بالقرب من مقام الإمام الرضا.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء قريب في واشنطن. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية هنأ فيها نتنياهو ترامب بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. من القدس معنا مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، هل نشرت أي تفاصيل أخرى تتحدث عن أهداف وأسباب زيارة نتنياهو لواشنطن؟
2: يعني بيان مقتضب فقط تطرقت فيه رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى الاتفاق على عقد اجتماع قريب في واشنطن، ولكن دون تحديد الفترة الزمنية. بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك تأكيد بوجود محادثات بين الجانبين تمهيدا لهذا اللقاء، ولكن حتى هذه اللحظة ليس واضحا بعد إن كان هذا اللقاء سيحدث بالفعل أو حتى الفترة الزمنية التي من المتوقع أن يعني يلتقي فيها نتنياهو ترامب. نتنياهو بحاجة إلى هذا اللقاء قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في أكتوبر من هذا العام، وأيضا ربما بعد تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية تحدثت عن برود في العلاقة بين ترامب ونتنياهو بسبب الملف الإيراني وبسبب أيضا الملف اللبناني. ولكن حتى اللحظة التقديرات بأن نتنياهو هو الذي يدفع نحو هذا اللقاء المرتقب، وهو الذي يدفع نحو زيارة جديدة لواشنطن تحديدا قبيل الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل.
0: شكرا لك أحمد جرادات من القدس. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. خلال استقباله وفودا من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان، شدد عون على أن قرار لبنان السيادي بالفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يمثل خيارا وطنيا مستقلا، مؤكدا أن البلاد لن تقبل بأي وصاية خارجية. أضاف عون أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤوليته كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مضيفا أن بنود الاتفاق 14 بحاجة إلى معالجة وتفاوض. وأشار رجي إلى أن الإطار ثبت استقلالية القرار اللبناني وكرس فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد. وجدد رجي التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية، مشددا على أن الجيش اللبناني يملك كل الإمكانات لتنفيذ هذه المهمة. طلب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بزيادة الدعم للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوبي لبنان، واصفا الاحتياجات الإنسانية في الجنوب اللبناني بالهائلة. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذ أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. قالت منظمة العفو الدولية وخمس منظمات حقوقية أخرى إن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان ينذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان. وقالت المنظمات إن أجزاء من نص الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية، هذا فضلا عن وجود بنود أخرى توحي نصوصها وكأنها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطول لآلاف السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الحالي إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.

0: لم ينتهي. الحرب التي طال أمدها والمستقبل الضبابي وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
1: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
0: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
2: أنت اليوم تيجي بتاخذ الدواء، أوكي بتقول لي خي ارتحت، بكره بتقول لي خي أنا مرتاح، بعد بكره بتقول لي مرتاح، تعال ارجع ظهر منه رح يعذبك، لأن هذا الدواء بيصير في إدمان عليه، ولتظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البداية أنت منك بحاجة له.
0: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.
3: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسدياً لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
4: في قطاع غزة وصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرة إسرائيلية أثناء محاولتهما تعبئة المياه شرق مدينة غزة، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المعمداني. وفي وسط القطاع أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة للاحتلال شرق دير البلح، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي في قطاع غزة مصطفى صيام إن إسرائيل قتلت 1012 فلسطينيا من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية خلال حرب الإبادة على القطاع، كما دمرت 285 منشأة رياضية.
5: عندما تحدثنا عن أرقام الشهداء، الحديث عن 1012 شهيد ارتقوا خلال حرب الإبادة، بالمناسبة معظمهم من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من لاعبين ومدربين وحكام، الحديث عن أكثر من 560 لاعب ومدرب وحكم استشهدوا خلال هذا العدوان.
4: أقدم مستوطن على دهس فلسطينيين، فيما رش مستوطن آخر غاز الفلفل باتجاه عدد من الفلسطينيين خلال اعتداء نفذه مستوطنون في تجمع تبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس. جاء الاعتداء عقب تصدي شبان التجمع لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام الفلسطينيين، فيما توجهت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين. اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا وأصابت آخرين بحالات اختناق خلال اقتحامها منطقة أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتشهد المنطقة توترات متواصلة بعد إقامة المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة بؤرة على أرض خاصة لعائلة فلسطينية، فيما يقدم جيش الاحتلال الدعم لهم عبر قمع الفلسطينيين ومنع أي تجمع احتجاجي على إقامة البؤرة.

0: احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أرض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ بساحتها 30 دونما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
1: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها. وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضا فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
2: اللي فعلا بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو انه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كليا منافي لاي امر اخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع انه معروف وموثق انه هاي الارض ملك اشخاص واصحاب الارض موجودين لسه في مدينه القدس وعم بتم تاجير الارض بشكل كانه اصحابها غير موجودين؟
1: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
3: اللي صار مفاجأة بالكامل إلنا بعد الوعود اللي أخذناها بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم تفضلوا خذوا الأرض.
1: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض لتسعة وتسعين عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
4: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
1: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
0: قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المدنيين في مدينة الأبيض السودانية يتعرضون لظروف قاسية، وإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر. أكد تورك أن مؤشرات لا لبس فيها تنذر بكارثة جديدة في الأبيض حيث بلغ نقص المياه النظيفة مستوى حرجا، مشيرا إلى توثيق أنماط من عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي في أنحاء كردفان.
6: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف تشبه الحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
0: بدوره قال عضو هيئة المحام والضوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة مع التلفزيون العربي إن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع، محذرة من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
7: يعني أبلغنا عن هذا التحشيد الموجود، وإنه ده إنذار مبكر في إنه ممكن تحصل انتهاكات شبيهة بالانتهاكات اللي حصلت في مدينة الفاجر في مدينة شمال دارفور، لأنه نفس النمط بتكون بالدعم السريع بيكمل استهداف البنى التحتية واستهداف المدنيين وإجبارهم على النزوع وقطع الكهرباء والحصار الاقتصادي والأزمة الإنسانية وتحطير المساعدات الإنسانية، هو نفس النمط اللي قامت به الدعم السريع الفاشل منذ أكتوبر 2025.
0: ميدانيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني تقترب من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق. أضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة وتمكن خلالها من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. في سياق متصل، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض. وأدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند اندلاعها. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة، إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
8: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
9: دار الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
8: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
10: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
8: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
11: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: في العراق، أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال ثلاثة نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. هذا وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات للدول المختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. سياق قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين بحسب قوله. وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح ومساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم بالفاسدين المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار.
12: استقبلت قبل نحو 10 أيام معالي وزير الخارجية الإيراني وأجرينا نقاشا مثمرا، وسنستقبل وفدا عراقيا برئاسة رئيس الوزراء العراقي. سنتوجه إلى واشنطن في 14 يوليو، وبالطبع سنناقش الوضع هناك والحرب، وكما ناقشنا الأمر مع الوزير السابق سنناقشه أيضا في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين.
0: كما دعا حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك في لشبونة مع نظيره البرتغالي إلى تعزيز دور أوروبا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
12: مع ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى دور أوروبي. لا يجب أن تغيب أوروبا عن هذه الأحداث في منطقتنا لأنها تؤثر على حياة واقتصاد الاتحاد الأوروبي. لذا يجب على أوروبا أن تتخذ بعض المبادرات وأن تكون جزءا من هذه العملية. أنا أتحدث عن عملية السلام، لذا يمكن لأوروبا أن تلعب دورا هاما من خلال المشاركة فيها.
0: اتفق العراق وتركيا على توقيع بروتوكول مشترك يضمن استمرار صادرات النفط العراقية من المناطق الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن الاتفاق ينص على أن يكون هذا البروتوكول خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية، مع استمرار التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية وصولا إلى صيغة الاتفاق النهائي. في سوريا أفادت الإخبارية السورية بسقوط قتيلين وإصابة 16 آخرين جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن العام، وذلك على أحد خطوط التماس باتجاه تل حديد غرب مدينة السويداء جنوبية سوريا. وثقت مشاهد متداولة لحظات تبادل كثيف لإطلاق النار وتصاعد ألسنة النيران. قالت رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغاز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة. أشارت رودريغاز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطالبت بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
13: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية. فهناك دافع واحد يحركنا، هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
0: خلف زلزال فنزويلا المزدوج آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلا أن الرقم الصادم يكمن في أكثر من 50,000 مفقودة. وهذا ما دفع ذوي المفقودين لإطلاق ما سموه مبادرة جدار الأمل للمساعدة في الوصول لأي معلومات قد تساعد بمعرفة مصير أبنائهم.
14: نتواجد في حديقة فرانسيسكو ميراندا شرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تم تحويلها لمركز إيواء لمئات العائلات التي تضررت جراء زلزال المزدوج الذي خلف آلافا من الضحايا في فنزويلا، حوالي 2300 قتيل، أكثر من 11,000 جريحا، والرقم الصادم ل 50,000 مفقود. وبالحديث عن المفقودين، هنا مبادرة أطلقها فنزويليون جدار الأمل، يلصقون صورا لأحبائهم من الأطفال أو النساء وكبار السن وحتى الشباب الذين فقدوا الاتصال بهم منذ لحظة وقوع الزلزال. يعتبرون أن الأمل لا يجب أن يفقد، وأن هذه طريقة قد تؤدي إلى معرفة مصير هؤلاء المفقودين بعد 8 أيام، وبعد أن اعتبرت العديد من فرق الدفاع المدني والإنقاذ الدولية أن فرص الوصول لناجين أو عالقين تحت الركام صعبة جدا. رقم صادم حقيقة، والحكومة الفنزويلية تعمل بكل جهودها مع فرق الدفاع المدني والإغاثة من أجل تحديد مصير كل هؤلاء في ظل صعوبات وتحديات ميدانية معقدة. هذه الحديقة التي كانت يوما ما متنفسا لسكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس تحولت إلى مركز إيواء بجهود حكومية، تم إنشاء مركز صحي كذلك من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ظل واقع صعب يمر به النظام الصحي في فنزويلا فاقمه هذا الزلزال المزدوج. معاذ موسى، تلفزيون العربي، حديقة فرانسيسكو ميراندا، كاراكاس.
0: أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الفنزويليين يرون أن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يمثل أولوية أكبر من إعادة الإعمار. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته شركة أتلس إنتل لصالح وكالة بلومبرغ أن معدل الرفض للقائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغاز ارتفع إلى 63.3% بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بمايو الماضي. كما أبدى نحو ثلثي المشاركين عدم رضاهم عن طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة، فيما وصف 52.4% الاستجابة الحكومية بأنها هزيلة للغاية. وأشار الاستطلاع إلى أن 45.7% من المشاركين يعتبر انتخاب رئيس جديد أولوية، مقابل 32.6% قالوا إن إعادة الإعمار يجب أن تأتي أولاً. أفادت مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين. يشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا بموجب قرض لها بقيمة 60 مليار يورو تنقسم بالتساوي بين العامين. نفذت المقاتلات الروسية ضربات جوية عنيفة استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية في دونيتسك مستخدمة قنابل انزلاقية شديدة للانفجار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابعة للقوات الأوكرانية والكتيبة 120 من وحدات الدفاع الإقليمي في محيط كراسني ليمان، مؤكدة إصابة الأهداف وتكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتتواصل الهجمات الروسية الواسعة باتجاه الأراضي الأوكرانية بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
15: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجددا. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
16: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
15: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب، بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير. مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا، بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود، هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
0: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 273 اشتباكا قتاليا خلال الساعات 24 الماضية. بحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، تركزت أعنف الهجمات الروسية على محور بوكروسك حيث سجلت 39 محاولة اقتحام.
16: شنت قوات الدفاع هجوما على 4 مواقع لتمركز القوات المعادية ومحطة رادار ونقطة تحكم بطائرات مسيرة ومستودع لوجستي، وبلغ إجمالي خسائر القوات الروسية خلال اليوم الماضي 1250 قتيلا، كما تم تحييد 4 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين و57 منظومة مدفعية ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة وأربع منظومات دفاع جوي.
0: أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أن أمن منطقة البلطيق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الألماني، كما شدد ميرتس خلال استقباله في برلين قادة دول البلطيق الثلاث لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا على أن الالتزامات الميدانية لألمانيا المتمثلة في نشر اللواء المدرع الدائم في ليتوانيا وقيادة الفيلق المشترك في إستونيا ولاتفيا وحماية الأجواء هي ركائز أساسية غير قابلة للمساومة في منظومة الردع التقليدي لحلف الناتو

لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون إثر سقوط حافلة تقل ركابا في واد بمنطقة دانسار جنوب غربي باكستان بحسب مسؤولين محليين. وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان شاهد ريند إن السائق فقد السيطرة على الحافلة أثناء سيرها قرب الحدود مع إقليم خيبر، ما أدى إلى سقوطها في الوادي، بينما تواصل فرق الإنقاذ التعرف على هويات الضحايا ومعالجة الجرحى. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا سحب معظم القوات الأمريكية التي شاركت في العملية الأخيرة ضد تنظيم الدولة في نيجيريا. وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أندرسون إن العملية المشتركة التي نفذت في مايو الماضي أسفرت بحسب واشنطن وأبوجا عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة، مؤكدا أن العملية تمثل نموذجا للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة ودول الإفريقية. الآن إلى أخبار كأس العالم.

0: سجل المنتخب المصري هدفه الأول قبل قليل بعد بدء المواجهة التاريخية أمام نظيره الأسترالي على ملعب دالاس ضمن دور الـ32 من كأس العالم. يطمح منتخب الفراعنة المتأهل في وصافة المجموعة السابعة بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الرابعة في المونديال. ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على كوكبة من النجوم في مقدمتهم محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش وإمام عاشور لحسم النتيجة على حساب أستراليا الطامحة هي الأخرى إلى تحقيق أول انتصار لها في مباراة إقصائية بكأس العالم. هذا ويعيش المصريون أجواء استثنائية بعد بلوغ منتخبهم دور الـ32 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. الاحتفالات لم تقتصر على الشوارع بل امتدت إلى الأسواق، حيث ارتفع الإقبال على الأعلام وقمصان المنتخب مع تزايد التفاؤل بإمكانية مواصلة الفراعنة رحلتهم في هذه البطولة.
1: فرحة من ملاعب المونديال في الولايات المتحدة إلى شوارع المدن المصرية، رقص لا يتوقف وأغاني تملأ الشوارع وحلم بمواصلة المشوار. هكذا احتفل المصريون بعدما كتب منتخب الفراعنة تاريخا جديدا ببلوغ الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. التأهل لم يكن وحده سببا للاحتفال، بل الأداء والمستوى الذي ظهر به رجال المدرب حسام حسن في دور المجموعات. ومع تصاعد الحماسة اشتعلت الأسواق أيضا ونفذت القمصان والأعلام بعد تسابق الجماهير على شرائها أملا بمزيد من الاحتفالات قبل القمة المرتقبة أمام أستراليا، زيادة في الطلب على الأعلام والقمصان الذي ارتفع بنحو 40% في مشهد يعكس ثقة المصريين بقدرة منتخبهم على تحقيق إنجاز.
2: هو اكيد زاد الاقبال اليومين دولت عشان المطاعم والكافيهات وكده بيبقوا عاوزين يعملوا ديكورات، فبيبقى في النسب بتاعت المبيعات بتبقى اعلى اليومين دولت، لان بيبقوا محتاجين كل حد بيبقى محتاج يحط الديكور بتاعه ان هو يزيد برضه المبيعات عنده.
3: طبعا ما كناش نقدر نوصل للدور ده لان احنا كان كبرنا ماتش او اتنين وبنخرج. دلوقتي بقت العمليه مفتوحه نسبيا بالنسبه برضه لفريق استراليا اللي هنلعبه، هو فريق برضه يعتبر مش منافس قوي لينا، ونقدر عليه ونتغلب عليه ونكسبه إن شاء الله بإذن الله 2-0.
1: خطوة واحدة تفصل الفراعنة عن دور الـ16، إنجاز إن تحقق فلن تكون الفرحة وحدها هي التي تجتاح مصر، بل ربما تختفي الأعلام والقمصان من الأسواق، لأن الخصم في ذلك الدور المقبل سيكون بطل العالم منتخب الأرجنتين في حال فوزه على الرأس الأخضر.
0: ويلاقي المنتخب الأرجنتيني على ملعب ميامي نظيره الكاب فيردي في لقاء يحمل طابعا خاصا بين البطل والوافد الجديد على المونديال. يسعى منتخب تانغو إلى مواصلة مشواره القوي في النسخة الحالية بعدما حجز مقعده في الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة العاشرة بالعلامات الكاملة. في المقابل يطمح منتخب كاب فيردي الذي خطف الأضواء في أول ظهور له في إحداث مفاجأة من العيار الثقيل بعد عبور دور الـ32 في وصافة المجموعة الثامنة خلف إسبانيا.

تتجه الأنظار فجر السبت صوب ملعب كانساس سيتي الذي يحتضن قمة لاتينية إفريقية تجمع بين كولومبيا وغانا. المنتخب الكولومبي يدخل الأدوار الإقصائية بثقة كبيرة بعدما تصدر المجموعة 11 متقدما على البرتغال، حيث ينشد بلوغ الثمن النهائي للمرة الرابعة في تاريخه. في المقابل يطمح منتخب البلاك ستارز إلى تكرار إنجازه التاريخي بالوصول إلى ربع النهائي بعدما حققه في نسخة 2010.

والتحق المنتخب البرتغالي بركب المتأهلين إلى دور 16 بعد تغلبه على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف. يعود الفضل في انتصار منتخب برازيل أوروبا إلى ثنائي كريستيانو رونالدو وغونزالو راموس، فيما سجل هدف كرواتيا الوحيد إيفان بيريسيتش. وبذلك يضرب المنتخب البرتغالي موعدا في دور 16 مع نظيره الإسباني يوم الاثنين المقبل في مواجهة من العيار الثقيل بمدينة دالاس الأمريكية.

0: أجواء لا تصدق، المباراة جنونية إلى أبعد الحدود. كرواتيا منتخب قوي جدا ومقاتل، لكن
1: جئت إلى هنا لأرى كريستيانو رونالدو لأول مرة في حياتي. أنا سعيدة جدا لأنني شاهدته يسجل، كان رائعا بكل معنى الكلمة.
2: وكان المنتخب الإسباني قد عبر إلى دور 16 بالفوز على النمسا بثلاثية نظيفة على ملعب لوس أنجلوس. منتخب لاروخا أنهى الشوط الأول متقدما بهدف ليعود في الشوط الثاني ويرفع حصيلة الأهداف إلى 3. يذكر أن المنتخب الإسباني الوحيد إلى جانب منتخب المكسيك الذي لم يستقبل أي أهداف خلال مشوار البطولة حتى الآن. يواجه منتخب باراغواي يوم السبت المنتخب الفرنسي الذي يعد واحدا من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم ضمن دور 16. وتأتي مباراة الفريقين بعد أن حقق منتخب باراغواي فوزا تاريخيا على ألمانيا وأقصاها ضمن الدور 32. مفد العربي تجول في أحد أحياء عاصمة باراغواي ورصد أجواء الفرح والترقب عشية المباراة المقبلة.
3: قبل أيام عاش الباراغوايون ليلة لا ينسوها. منتخبهم أطاح بألمانيا أحد عمالقة كرة القدم العالمية وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوايانية. منذ تلك الليلة تبدلت ملامح الشوارع وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب وأصبح الحديث يدور حول سؤال واحد: هل تتكرر المعجزة أمام فرنسا؟ في أحد الأحياء الفقيرة يبدو الجواب أقرب إلى الإيمان منه إلى التوقع.
4: فريقنا قوي ولدينا ثقة كبيرة بأننا سنخرج منتصرين.
5: سنعمل بقوة وثبات لتحقيق النصر، أتمنى ذلك من قلبي.
3: الأطفال الذين تابعوا الانتصار على ألمانيا عادوا إلى ملعبهم الترابي وهم يقلدون نجوم المنتخب، بينما يحلم بعضهم بأن يكون هو بطل باراغواي في كأس عالم قادمة. كرة القدم هنا تتجاوز حدود الرياضة وتمنح أبناء الأحياء الفقيرة نموذجا لنجاح يبدأ من ملعب بسيط وينتهي على أكبر ملاعب العالم.
6: شبابنا يلعبون كما لو كانوا يحاربون. هذا البلد بني من طرف النساء والأطفال لأنهم هم من بقوا بعد الحرب الثلاثية وأبقوا روح القتال لدى أجيالنا المتعاقبة.
3: في المدرسة الوحيدة في الحي يتدرب الأطفال على تشجيع منتخبهم، وتقول مديرة المدرسة إن الفوز الأخير لم يمنح هؤلاء الصغار فرحة عابرة فحسب، بل منحهم ثقة أكبر في أحلامهم وجعل المنتخب أقرب إليهم من أي وقت مضى.
7: أنا شخصيا لم أتحمل وبكيت وبكى الأطفال معي، لقد كان فوزا مؤثرا خاصة أنه جاء بعد سنين متتالية وقد أعطى الأطفال أملا كبيرا في مستقبلهم.
3: في باراغواي كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل حلم يبدأ في الأحياء الفقيرة ويكبر مع الأطفال ويتحول كلما لعب المنتخب إلى قضية وطنية. وحين يطلق الحكم صافرة البداية أمام فرنسا لن يكون في الملعب 11 لاعبا فقط، بل ستكون معهم أيضا أحلام 7.5 ملايين من الباراغوايين.
8: من هنا تبدأ الأحلام الكبرى في هذا الحي الفقير في بلد صغير في قلب أمريكا الجنوبية، بلد لا يتوقف عن البحث عن مكان كبير على خريطة السياسة والاقتصاد والرياضة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
2: ركزت الصحافة العالمية على مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية ومساعي الطرفين لفرض شروط خاصة قبل الموافقة، إضافة إلى نقل إيران المعركة إلى العالم الإلكتروني. كما تطرقت للصراع الجيوسياسي بين إسرائيل وتركيا في سوريا والمنطقة عموما.
6: في صحيفة إندبندنت البريطانية تطرقت جيسي ويليامز إلى مستقبل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وأنه بعد مرور أسبوعين على بدء مفاوضات السلام التي تستمر 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة، وعلى الرغم من مزاعم ترامب بالنجاح لم يتم إحراز تقدم يذكر. وأضافت الكاتبة أن كلا الجانبين يتراجعان عن التزاماتهما، حيث تتصاعد الأعمال العدائية ولا يتحدث الطرفان مباشرة مع بعضهما، مع بقاء القضايا الرئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل. وتابعت أن مزاعم الإدارة الأمريكية المستمرة حول نجاح المفاوضات وإمكانية التوصل إلى حل تصطدم بالنفي الإيراني المتواصل، والذي يؤكد أن المحادثات غير مباشرة وتبدو هشة للغاية. وختمت الكاتبة بأن ترامب لا يزال متفائلا بإحراز تقدم في محادثات قطر، إلا أن تلويحه بإمكانية عودة العمليات العسكرية يعطي رسالة واضحة عن حقيقة جدوى المحادثات مع طهران. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال جوناثان سويت ومارك توث حول الكفة الراجحة حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الحرس الثوري الإيراني يعتقد أنه يحكم السيطرة على الرئيس الأمريكي، مستشهدا بعدم تقديم طهران أي تنازلات للولايات المتحدة في المحادثات الجارية حتى الآن. وأضاف الكاتبان أن الموقف التفاوضي الإيراني يبدو ثابتا ورافضا لأي تغيير، حيث تصر طهران على رفض فكرة الوصول إلى إنهاء دائم للحرب قبل تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم. وتابع الكاتبان أن إيران تراهن على أن الرئيس الأمريكي سيستسلم في النهاية من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، نظرا لسيطرة إيران على مضيق هرمز وتجنبا أيضا للخسارة السياسية داخليا. وختم الكاتبان بأن إصرار ترامب على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا قبل الانتقال للنقاط التالية في مذكرة التفاهم يعطي الطرف الإيراني مبررا لعدم الاستمرار في المفاوضات. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وفيها نقرأ مقالا عن مساعي واشنطن لإغراء طهران بالأموال مقابل مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة تحاول كسر إصرار إيران على فرض رسوم مرور في مضيق هرمز عبر وعد بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، لكن الموقف الإيراني لا يزال ثابتا. وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين الأمريكيين عرضوا على إيران صفقة تتمثل في التخلي عن مطالبتها بالسيطرة على المضيق مقابل مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، غير أن طهران ترى أن الثمن قليل. وتابعت أن إيران تريد فتح المضيق بشروطها الخاصة ولا تريد التخلي عن النفوذ الذي اكتسبته، حيث يمكن لطهران أن تعطل الوضع في المضيق بسهولة أكبر من قدرتها على إدارته بشكل مستدام. وختمت الصحيفة بأن الفريق التفاوضي الأمريكي يتعامل حاليا بحذر شديد مع المطالب الإيرانية، فهم يدركون أن الرفض المطلق سيشعل الحرب مجددا، وأن الموافقة المطلقة تعني انتصار إيران. ونقرأ في مجلة ناشنال انترست الأمريكية مقال بيتر سوتشيو حول سلاح الهجوم السبراني لدى إيران ضد إسرائيل، وأن طهران نقلت الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، حيث تضاعفت الهجمات السبرانية ضد إسرائيل 3 مرات خلال الحرب لتصل إلى أكثر من 4800 هجوم في ذروة الصراع. وأضاف الكاتب أن الجيش الإيراني وحرسه الثوري يمتلكون وحدات متخصصة في الحرب الإلكترونية تقود الجهود ضد إسرائيل، حيث يحصلون على دعم من مدنيين وناشطين يعملون بتوجيه من طهران. وتابع أن إسرائيل استطاعت تعطيل العديد من الهجمات السبرانية الإيرانية، إلا أن تل أبيب تخشى من أن تتحول هذه الهجمات إلى حرب مباشرة تستهدف البنى التحتية والأنظمة الدفاعية. وختم الكاتب بأن الولايات المتحدة قد تكون الهدف التالي للهجمات الإلكترونية من إيران، وهي حرب يصعب تجنبها في ظل صعوبة معرفة فاعليها وكيفية التعامل معهم لإنهاء ذلك الهجوم كلياً. ختاما، في مجلة إيكونوميست البريطانية نقرأ عن صراع النفوذ بين إسرائيل وتركيا في الشرق الأوسط، وأن كلا الجانبين إسرائيل وتركيا يخشى أن يحاصره الآخر، حيث تشير إسرائيل إلى الوجود التركي في سوريا وتحالفاتها في المنطقة، بينما تشدد تركيا على حروب إسرائيل. وأضافت المجلة أن الحرب الإسرائيلية على إيران هي أحدث مصدر قلق لتركيا، وسط مخاوف من انهيار الدولة الإيرانية وظهور أزمة لاجئين جديدة على حدودها، وأن يحل نظام موال لإسرائيل محل النظام الإيراني الحالي. وتابعت أن حدة التوترات بشأن سوريا قلت منذ عام 2025، لكن احتمالية نشوب صراع لا تزال قائمة، فلكل من الطرفين مناطق نفوذ متنافسة هناك، إذ تتواجد قوات تركية في الشمال وإسرائيلية في الجنوب. وختمت المجلة بأن الحرب في إيران عززت موقف تركيا التي رسخت دورها كوسيط وحسنت مكانتها داخل حلف الناتو، فيما يستاء نتنياهو من علاقة ترامب الودية مع إردوغان واستعداد واشنطن للتعاون مع أنقرة لا سيما في سوريا.
2: تشاهدون الآن برنامج حوارات العربي من قطاع غزة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة حوارات العربي، نواكبكم من غزة. ألف يوم على الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة. إلى أين يتجه القطاع وما تفاصيل اليوم التالي؟ سؤال صعب لا تبدو إجابته واضحة حتى الآن. لكن أيضا الفصائل الفلسطينية التقت في القاهرة مع الوسطاء من جهة ومع مجلس السلام من جهة أخرى، فما الذي تمخضت عنه هذه اللقاءات وما الموقف الإسرائيلي المراقب لكل هذه التفاصيل؟ وثالثا وهو الملف الأهم، الملف الداخلي الفلسطيني، طال أمد الحصار والانقسام الفلسطيني الداخلي. لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية دعت لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المعني به الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، والمطلوب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يدعو لانعقاده، خصوصا أن هناك دعوات وتحضير لدستور جديد، لانتخابات جديدة وحتى انتخابات رئاسية جديدة مطلع العام. أسئلة كثيرة نحاول أن نجد إجابات لها مع ضيوفنا الكرام في حلقة اليوم من حوارات العربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة الحوارية. سيد ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أهلا وسهلا بك. أيضا السيد منذر الحائك، الناطق الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة، وكذلك السيد أسامة عفيفة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ ماهر. في الحقيقة السؤال الجوهري بالنسبة للفلسطينيين عموما وبالتحديد في قطاع غزة هو مرور 1000 يوم على بداية الحرب، والكثير من الأيام والأسابيع والأشهر على إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، لكن عمليا الحرب لا تزال مستمرة. اليوم فقط شهيدان منذ وقف إطلاق النار أكثر من 1060 شهيدا. فصائل الفلسطينية كيف تنظر لهذه الحالة؟ هل هناك توصيف يمكن من خلاله فهم الواقع الذي يعيشه القطاع اليوم؟
1: بداية أشكر لك ولتلفزيون العربي على هذا اللقاء، ونبدأ هذا اللقاء بتوجيه تحية الجال وعز وإطباع لكل شهداء شعبنا الفلسطيني، شهداء الثورة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها في غزة والقدس والضفة وكل مواقع لجوء وشتات، وبالتحديد بخص بالذكر شهداء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذين سقط ما يزيد عن 73 ألف شهيد، وما زال تحت الأنقاض 9000 شهيد، وسقط ما يزيد عن 173 ألف جريح والألاف من الأسرى داخل سجون الاحتلال. لذلك نقول لهم، لكم من العهد والوفاء أن نمضي على ذات الدار وأن نحفظ الأمانة والعهد والوصية حتى تحقيق الأهداف التي قدروا من أجلها. وفي نفس الوقت نقول لأمهاتنا، لنسائنا، لشيوخنا، لكل النازحين والمشاهدين في مواصي خان يونس وفي الوسطى وفي غزة وفي الشمال، نقبل جباهكم ونقبل أيديكم ونقول لكم، نحن منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة ندفع بكل الإمكانيات من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل تضمير جراح شعبنا الفلسطيني ومن أجل أن يعيش شعبنا بأمهاته بأطفال بشيوخ الحياة كريمة. ولكن للأسف منذ 10 أكتوبر من عام 2025 هذا العدو المجرم وفي نفس الوقت من الدنوف الذي يتساوق مع هواية صهيونية، هم يبيعون الوهم للأمة العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم، ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية وآلة الغاب التي تتعاطى مع هذا الكيان المزعوم. هم يسوقون رواية وهم، رواية كاذبة بأن هذه الحرب قد انتهت، ولكن منذ 10 أكتوبر حتى هذا اليوم سقط ما يزيد عن 1060 شهيد وسقط ما يزيد عن الآلاف من الجرحى. في نفس الوقت تقصف المدارس وتقصف مخيمات النازحين خيامهم، ويقتل من يمضي في الشوارع، ويقتل من يصطاف على البحر. هذا العدو لم يتوقف لحظة واحدة عن استمرار عمليات القتل والإبادة لشعبنا الفلسطيني. الحرب ليست فقط نتحدث عن إبادة مرتبطة بعمليات القتل أو الأسر أو الإصابات، نحن نتحدث اليوم عن هندسة للتجوية، نتحدث عن هندسة لإدارة الأزمات، هندسة لترحيل الديموغرافي من خلال اختيار الكفاءات لمغادرة غزة. الاحتلال يمارس كل أشكال القمع للشعب باتجاه شعبنا الفلسطيني من أجل استمرار مسلسل التجويع والتعطيش ونشر الأوبئة والأمراض من أجل أن يثني شعبنا الفلسطيني عن الصمود والكفاح أولا، وثانيا باتجاه دفعه من أجل أن يقبل بما يسمى بعملية التهجير والتي أطلق عليها قبل عدة أيام المرور الآمن أو العبور الحرم، من أجل أن يدفع بالهجرة من أهلنا بدفعهم للذهاب لخارج قطاع غزة. لذلك هذا العدوان لم يتوقف لحظة واحدة عن شعبنا الفلسطيني، بل يأخذ أشكال متعددة بالإضافة إلى الأزمات المرتبطة بعدم دخول السولار وعدم دخول البنزين وعدم دخول الأدوية وعدم دخول المأكل والمشرب والملبس يتباطل بالبروتوكول الإنساني الذي تم التوقيع عليه، وهو دخول 600 شاحنة يوميا بواقع 4200 شاحنة أسبوعيا و50 شاحنة السولار يوميا بواقع 350 شاحنة أسبوعيا. كل هذه الأرقام لا يوجد لها أي أساس من الصحة على أرض الواقع. لذلك نحن أمام عدو يمارس كل أشكال القتل والإبادة، ويروج إعلام مضلل للعالم الخارجي بأن هذه الحرب قد انتهت، بأن هذا القتل قد توقف، بأن هذه سياسة التجويع والألام التي يكابدها شعبنا الفلسطيني في الخيام قد توقفت، ولكن حقيقة على أرض الواقع هو يمارس كل أشكال الإبادة، مدعوم بحكومة فاشية، مدعوم بدعم أمريكي، مدعوم بدعم متواطئ من الآلة الغربية، ومدعوم أيضا للأسف من هنا وهناك من بعض الأقطاب التي تدفع باتجاه وقت فكرة المقاومة. يجب أن لا ننسى أن 7 أكتوبر شكل ملحمة بطولية. نتفهم حالة البؤس والشقاء، نحن من شعبنا منهم وإليهم. نعم. نتفهم حالة البؤس والشقاء التي يكابدها شعبنا الفلسطيني في المخيمات. نعم. ولكن هذه الرواية بعد عدة سنوات ستنتصر باتجاه التأكيد أن ما جاء في 7 أكتوبر هو ملحمة بطولية. استطاع شعبنا أن يكبد العدو خسائر كبيرة، واستطاع أن يوصل رسائل أن هذا العدو وهذا الجيش سيقهى آجلا أم عاجلا. عندما قام العدو وقام العدوان الطلياني على ليبيا تم استشهاد القائد عمر المختار قبل بالضبط 95 عام.
0: نعم.
1: دوست أجسام المقاتلين والمناضلين بالدبابات وهم أحياء، وضع كل الشعب الليبي في معسكرات النازية. نعم. ولكن حتى هذه اللحظة بعد 95 عام الأمة العربية والإسلامية وكل الأحياء ينتصرون لعمر المختار. لذلك ستنتصر الرواية الفلسطينية آجلا أم عاجلا بأن هذا النضال هو حق طبيعي مكتسب كفلته لنا كل المواثيق والأعراف الدولية من أجل أن نستمر في نضالنا.
0: عن بعض النقاط التي أشرتها خصوصا ميلادينوف من مجلس السلام وغير ذلك، لكن سيد منذر، هذا الواقع الذي ربما تتفق في الجزئية الخاصة بأن الحرب مستمرة على قطاع غزة، الحرب صعبة القاتلة الدموية على القطاع، هل هناك خطة معينة للخروج من هذا الواقع العالق في قطاع غزة فيما يتعلق ما بين الحرب ووقف إطلاق النار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية نعم، هي حرب الوجود، إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، واستخدمت كل آلة القتل والحرب وقتلت ودمرت وشردت ويعني أجبرت المواطنين الفلسطينيين على النزوح من مكان إلى مكان، هذه حقيقة. لكن هل هناك خطة؟ بالتأكيد السلطة الوطنية الفلسطينية طرحت خطة عنوانها خطة التعافي، وهناك كذلك مبادرة فتحوية وضعت، أو مبادرة فلسطينية أساسا مبادرة فتحوية وضعت في جعبة جمهورية مصر العربية لعرضها على الفصائل الفلسطينية من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، لأنه لا شك أن هناك في معركة كبيرة، لكن هل المهم قيادة هذه المعركة؟ استطاع من يقود أن ينجح أو أعطى نتائج سلبية والنتيجة كانت صفر، احتلال أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، والآن البيوت مدمرة حولنا والناس تعيش في الخيام وحالة التجويع والتعطيش والقوارض التي تعيش جنبا إلى جنب مع سيدات داخل الخيام. هل هناك في خطة؟ بالتأكيد، وإن لم يكن في خطة يجب علينا كفلسطينيين نبدأ بخطة وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني. أنا أتفهم أن تجتمع الفصائل في القاهرة من أجل أن تبحث عن طريقة لوقف إطلاق النار، لكن لا أستوعب كفلسطيني أن تجتمع الفصائل الفلسطينية للبحث عن دور سياسي وليس عن مرجعية سياسية، وهنا الخطورة. ولذلك نحن في حركة فتح نتحدث أحيانا بحدية في هذا الموضوع، عندما تلتقي وتفاوض وتوقع على اتفاق ومن ثم تكون المرجعية هي عبارة عن لجنة تكنوقراط تشكل بهذه الطريقة، بالتأكيد نحن ذاهبون إلى الأسوأ قولا واحدا. وإن كان نحن في فتح رحبنا، لكن ترحيب المضطر من أجل وقف إطلاق النار على الأقل وحماية شعبنا، لكن كان من المفروض من البداية أن نتمسك بالمرجعية السياسية وهي السلطة الوطنية.
0: أنت تدخل في صلب الموضوع مباشرة، موضوع ما يجري في القاهرة وما جرى خلال الفترة الماضية، سنعود لذلك، ولكن أريد أن أعود إليك في نقطة أن فتح لديها تحفظ على اجتماع الفصائل أساسا في القاهرة بهذا الشكل، وفتح لا تشارك في هذه الاجتماعات، سنعود إليك. لكن سيد أسامة عفيفة، الوضع الراهن اليوم في قطاع غزة مخالف لكل الأمال التي طرحت مع التوصل لوقف إطلاق النار، كان هناك أمال أن تنتهي الحرب وما لم يحصل. الإشكال الأكبر أن الحرب تصبح واقع مزمن مستدام مستمر في قطاع غزة، هذا من جانب. من جانب آخر العالم لم يلتفت بعد إلى غزة باعتبارها ملف وانقضى. هذه المشكلة كيف ستترك أثرها على قادم الأيام، قادم الفترة الخاصة بقطاع غزة؟
3: نعم، مساء الخير لك إسلام والضيوف الكرام. لا شك أنه الواقع الفلسطيني كل

0: السيطرة بشكل كامل اليمين يسيطر وينتقل للمرحلة الثانية، المرحلة التي يتسع وتمتد فيها السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. كانوا يعتقدوا أنه غزة تم تحييدها وبين قوسين وضعت في جيب باعتبار أنه مسألتها مسألة غزة ببعض المساعدات تم حلها وسوف يتم الاستفراد بالضفة. للأسف الفلسطينيون كلهم بما فيهم السلطة وفتح والمقاومة غزة اعتقدوا في لحظة معينة أن الثبات والتمترس خلف المواقع والمواقف في تلك الفترة يمكن أن تجعلنا نمر بسلام عبر هذا الممر، رغم أنه في إعلان إسرائيلي كان من الجميع أنه العبور سوف يتم باتجاه السيطرة على الفلسطيني عبر ملف التطبيع، وكنا أمام مشروع كبير قطار التطبيع انطلق وكانت السعودية على الأبواب، وبالتالي لم يفهم لم يقرأ الفلسطيني في تلك اللحظة الفاصل أنه إحنا رايحين على تغيير، وإن لم نستوعبه سوف يكون الانفجار، وجاء الانفجار في 7 أكتوبر. واليوم النتائج اللي بنعيشها في امتدادات لأنه لم نكن جاهزين في المستوى الوطني اللي حكى عنه الأستاذ منذر الآن عندما قال أنه المرجعية السياسية، المرجعية السياسية كانت تائهة وتحت الحوار الفلسطيني من القاهرة إلى موسكو إلى الجزائر إلى الصين، والتقوا الفلسطينيين وكان يوصلوا مع العواصم ومع الوسطاء اللي كلهم اشتركوا إلى صياغ، ولكن لم يتقدموا. بعد 1000 يوم وبعد 73,000 شهيد وبعد الإبادة التي يعني فرضها الاحتلال أمام صورة البطولة والصمود والمقاومة الأسطورية التي يعترف بها العالم، كل العالم يقول فلسطينيين بعد 1000 يوم كانت لديهم صورة مذهلة في هذا الصمود، ولكن كانت هناك صورة للكارثة مقابل البطولة وكان هناك الإبادة التي رد عليها الاحتلال. هذا المشهد حتى اللحظة لم يحرك المرجعية الفلسطينية التي تحدث عنها الأستاذ منذر وأيضا الإطار الفلسطيني بكل توجهاته لكي يفهموا أن الموضوع لا يستهدف لا حماس ولا يستهدف قوى المقاومة ولا يستهدف غزة. اليوم كنا مجمعين أنه الاستهداف للكل، ومن يعتقد بأنه لقاء فلسطيني يمكن أن يؤدي أو يسميه بعض البعض أنه هذا طوق النجاة، أنه لا تجلسوا مع المقاومة لا تجلسوا مع حماس حتى لا تعطوها طوق النجاة، لكن يعني كل هيتنا غرقانين إذا بقينا، بل نحن كلنا كفلسطينيين نحتاج إلى طوق نجاة، ومن يعطينا طوق النجاة من نعطيه لأنفسنا. وبالتالي حتى اللحظة لم نستوعب المعركة والتغيير، تغيير كبير، تغيير اليوم فرض على البعد الزماني 1000 يوم مع حرب، والبعد الجغرافي من ساحة لساحة تنتقل من في الساحات، ولكن حتى اللحظة لم نقرأ المشهد بما يوازيه من تحدي وتغيير حينفرض علينا، ولكن من ينتظر ويستعد لهذه المواجهة. طيب.
1: سنتحدث عن المشهد الداخلي وضيوف الثلاثة، انتقلتم إلى المشهد الداخلي سريعا وهذا تعبير عن الاحتياج الحقيقي فلسطينيا لحوار داخلي حتى اللحظة معطل، لكن قبل ذلك في ملف مجلس السلام سيد ماهر، وأنتم عضو من أو جزء من الفصائل التي تجلس وتشارك فيما يجري في القاهرة، هل يمكنك أن تطلعنا على آخر ما وصلت إليه الأمور؟ خطة ميلادينوف من 15 بندا إلى 13 بندا، من جمع السلاح إلى حصر السلاح، الانتقال إلى المرحلة الثانية، أين نقف الآن؟
2: بداية من باب التوضيح، نحن من اللحظة الأولى طالبنا بتشكيل وفد فلسطيني للمفاوضات. ثانيا، منذ اللحظة الأولى قلنا وبوضوح المرجعية يجب أن تكون السلطة الفلسطينية وليس اللجنة الوطنية.
3: أنا موقف الإجابة الشعبية
2: اسمح بس حتى أكمل بس أنا لا أعطيك الحقيقة.
3: موقف الإجابة الشعبية محضر ونحن طيب. نعلم أن هي جزء من منظمة التحرير وإن كان في ناب خلاف،
2: خليني أكمل.
3: أنا بتحدث بالشكل العام،
2: هكمل بالشكل العام،
1: سأعود
2: لا سأكمل في هذا الموضوع. وطرحنا هذا الموضوع على الكل الوطني الفلسطيني، وحماس أبدت استعداد لهذا الموضوع وقالت بوضوح، حتى التيار في الاجتماع الأول والثاني أكد أن المرجعية يجب أن تكون لقطاع غزة هي السلطة الوطنية الفلسطينية وأن تكون هي صاحبة الولاية. وأنا بحكي معك بصراحة مسؤولا حديثي، كل هذه التفاصيل إحنا موجودين 8 فصائل في القاهرة مش 1 و2، كل هذه التفاصيل موجودة عند قيادة السلطة، هذا أولا. ثانيا، ولا واحد في 8 بفاوض على مغنم، احنا للاسف الموجود مغام فقط بنفاوض على شغله واحده هو تضميد جراح شعبنا الفلسطيني.

0: هو وقفها بالإبادة، لا هو وقف هذا النزيف، هذا همنا الأول والأخير. لذلك نقول لشعبنا الفلسطيني نحن لن نتوقف لحظة واحدة وسنستمر في هذا الجهد من أجل وقف هذه الحرب. هذا ما يتم التفاوض عليه في القاهرة، وهذا مثبت وطنيا وفلسطينيا. نيجي بعد هيك لموضوع، اسمح لي بس هل يجيك الدور سيعود اليك. النقطة الثانية، النقطة أنا بحكي معك من آخر التطورات، بحكي معك من محاضرة وتفاصيل بالنقطة والفاصلة.
1: محاضر الأخ بوديع ماذا قال؟ وكل قادة الفصائل ماذا تحدثوا؟ والحدية اللي كانت في اجتماع القاهرة، وبعرف حتى نائب الأمين العام للجبهة الشعبية ومن كان على يساري ماذا تحدثوا. نعلم المواقف الوطنية، أنا لا أتحدث ولا أتهم الجبهة الشعبية بأي موقف سلبي. أنا ما أقوله أن المفروض على صاحبة القرار، وهي حماس في الاجتماع، جميعكم كنتم تجلسون في القاهرة، لكن صاحبة القرار كانت حركة حماس، ومن ثم تأتي الجهاد يأتي الجهاد الإسلامي، ومن ثم الجبهة الشعبية. الآن هل حماس جاهزة بشكل واضح عبر مكتبة السياسي لتعلن أن السلطة الوطنية صاحبة الولاية القانونية؟ أنا بقول لك حتى لحظة حماس غير جاهزة. طيب. هل أنتم جاهزون للضغط من أجل أن نخرج من هذه الدائرة؟
2: حتى لا نقفز على الملفات لو سمحت.
0: انت ما انقطعت، أنا ما قطعت.
2: نحن نحاول فقط أن نتدرج في الحوار، فقط سمحت لي. نحن نحاول أن نتدرج في الحوار لأن
0: لما نيجي نقفز إلى للمصالحة نحكي بالتفاصيل هذا. فيما يتعلق بهذا الموضوع، نعم. بالأساس كيف أجت فكرة تشكيل اللجنة الوطنية؟ اللجنة الوطنية بدأ الحديث عليها في شهر أكتوبر من عام 24، ماشي، وجاء هناك حوار معمق بيننا وبين الأخوة في حركة حماس والجهاد الإسلامي وحركة فتح وباقي القوى، وحاولنا أن نصل إلى صيغة لتوافق حول تشكيل اللجنة الوطنية، وأنا كنت بديع هذا الحوار عشان تكون بالصورة منيح. ما حدا يعني بيقدر يحكي تفاصيل إلا عندي وعند أحد الإخوة من حماس وأحد الإخوة من قادة حركة فتح الذين لكن لهم جميع الاحترام والتخدية.
2: للأسف في غزة هذا الحوار.
0: نعم
2: في غزة هذا الحوار.
0: نعم كان من غزة يداوم من القاهرة. للأسف لم نتوصل لاتفاق. في النهاية وصلنا لاتفاق أن يتم الموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية اللجنة الوطنية.
1: المشكلة عشان المشاهد يعرف وين المشكلة.
0: لا أنا بتحفظ لأنه إذا حكيت المشكلة.
1: لا أنا بقول المشكلة.
0: باللقاء.
1: فسألت ماش شوي
0: أنا ما أعطكاش لو سمعنا. لذلك ماشي الحال توافقنا على تشكيل اللجنة الوطنية. كان الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الوطنية ونحن نعرف ونعي جيدا أنها لا تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني وأن الأولوية هو أن تكون الولاية للسلطة الفلسطينية. وأنا بقول فوق الطاولة حماس وافقت في اللحظات فيما بعد لما استمر الحوار. ما بديش أنا أحكي عن تفاصيل حتى ما ندخل في مشاكل. مين في الأول كان موافق، بعدين مين كان معطل، بعدين مين صار معطل، بعدين مين صار موافق. بلاش ندخل المكان هذا مش مكانه. إحنا الأساس جايين الآن نلم حتى نتفق جميعا كيف نعالج هذه الأزمة. الأساس اسمعني، الأساس كان بالتشكيل اللجنة وقف الحرب، لكن للأسف فيما بعد ميلادونوف بدأ يحرف المسار ويحرف هذا المسار بتعليمات من الإدارة الأمريكية، ويحرف هذا المسار من نتنياهو. وللعلم منيح لا الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا ميلادونوف بده السلطة. راح بالأخ حسين الشيخ و فتح مكتب لهذا الموضوع، ولكن بوضوح لا بده حماس السان من لادنوف ولا بده فتح السان في إدارة قطاع غزة. لذلك نحن أمام كاتر، ومع ذلك بدأت المفاوضات. الحديث كان حول خطة التطرف
2: فيما بعد
0: نكسب الوقت على عجلة. قدم من لادنوف خطة من 15 بند، اجتمعت الفصائل وناقشت هذا الموضوع. من لادنوف حضر إحدى الاجتماعات للفصائل، فيما بعد التقى مع حماس ما واثنين وثلاثة من أجل التوصل لاتفاق. بوضوح من الدنوف بقدم السيادية الصهيونية، لا يقدم لا رواية فلسطينية لا مرتبطة بغزة ولا بالقدس ولا بأحلام شعبنا الفلسطيني بالدولة ولا بوجود السلطة ولا كينونيتها. لذلك وقف الجميع سدا منيعا في مواجهة هذه الطلبات. آخر واقع قدمها من الدنوف قدمها يوم الثلاثاء ليس الماضي اللي قبله، وقال تفضلوا عدوا علينا كفصائل. سلم عاد باسم الفصائل يوم الثلاثاء الماضي في 30 من شهر يونيو. بوضوح ميلادونوف لما سلم الواقع بعد اجتماع مع الوسطاء نسف الواقع. الموضوع ليس مرتبط بالبند الثامن يا اخوان، الموضوع مرتبط بالموظفين، مرتبط بالدولة، لانه احنا بالاساس قدمنا ما يزيد عن 82 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جاي خدمناهم من أجل فلسطين أن تكون لنا دولة. بعد الاحتلال ديو بالكو الاحتلال بقتل وببيت في غزة وبعطش وبجوع وبنشو الأوبئة والأماط، ولكن هو عينه على القدس وعلى الخليل ونابلس وأم الله. وإذا نجحت اللجنة الوطنية في غزة بدك في نابلس وأم الله والخليل وسلفيت وطولكان ويحول الضفة لمعازل. لذلك إحنا أمام كارثة وطنية بالعابي سيدمر المشروع وحلم شعبنا في الدولة الفلسطينية. لذلك وقفت الفصائل الثمانية سدا منيعا وسلم عرض واضح حول البند الثامن. البند الثامن ميلادونوف بده عشان تكون مستوى قبل البند الثامن عشان نقول
1: لشعب رقم 17
0: لا لا لا, لا, لا مش 17 البند الثامن
2: أول شيء فقط لأنه حتى يكون المشاهد فقط مدرك لأن هناك بعض الأرقام غير واضحة.
0: يعني ما هحكي على التفاصيل حتى البند 17 بحكي عنه هحكي عنه.
2: تمام. للأسف البند الثامن هو بند السلاح فقط.
1: خليك لا 17 السلاح.
0: لا لا لا الثامن
2: الثامن. الثامن هو بند السلاح.
0: أنا الموجود أنا اللي بتابع المفاوضات في التفاصيل. أول شيء قبلها ميلادونوف قال للفصائل بدنا تيجي الشاحنات تحمل السلاح الفصائل والأهالي والعشائر والقبائل والعائلات تسلم السلاح وتطلع نحط السلاح في الشاحنات وتطلع CNN تاخذ الصور. اعتقد من اقصى اليمين
2: حديث مرسل أم
0: نعم لا حديث مثبت لا مثبت
2: نعم.
0: شوف هذا من اقصى اليمين من حركة فتح مؤسسة الثورة لاخر فصيل في 14 الوقع اتفاق 4 من مايو عام 2011 من فيهم حركة حماس والجهاد ولا مخلوق بيقبل ولا مواطن بيقبل من شعبنا لا في غزة ولا في القدس ولا في الضفة ولا في مخيمات اللي جوا الشتات. هذا كي الوعي لشعبنا انه هذه المقاومة هي اللي جابته هذه الهزيمة. هذا لا صار مع الجيش الهولندي يوم الجمعة العظيمة اللي بدأت في 98 وتسلم السلاح بناء على اتفاق سياسي عام 2005 ولا صار حصل مع الثوار الكولومبيين لما فشلت المفاوضات لما صار في اتفاق امن وبعدين ارضخوا لاتفاق سياسي ولا صار كمان مع الثوار ومع المناضلين في جنوب افريقيا لما صار اتفاق سياسي للحصول على الحقوق. لذلك اللي بالسياسة في كارثة اللي بده يفهم المواطن البند الثامن ليس هو المشكلة. في مشكلة في البند الثامن ميلادونوف بده حصر وتخزين السلاح وتسليم الانفاق والورش واماكن التخزين وان لا يكون للفصائل والعائلات لا موجود معهم كلاشن ولا موجود معهم مسدس. طب انا بدي اسال بدي اسلم كل هذا الاشي. طب احنا قبل 44 سنة شو صار فينا في بيوت لما طلعت الثوى ابو عمار رحمه الله عليه؟
1: لا لا ما دخل
0: لا الموضوع الحين حاجه لاشي الميليشيات انا حاجة لا حاجه في زاويه الميليشيات معناها بده يضل السلاح مع الميليشيات. الميليشيات مين بضمن هذه الميليشيات الاجاميه تدخل وتقتل اطفالنا ونسائنا وشيوخنا بعد تسليم السلاح؟ هذا هو النقطه الاولى. النقطه الثانيه فيما يتعلق بحقنا في الدوله شطب حق تقييم المصير واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله شطب حقوق الموظفين شطب ما يتعلق ببعض القضايا الاساسيه لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني. لذلك هو بغير وبيبدل في جوهر هذه الوثيقه.
2: وصلت
0: احنا بدنا الحرب تنتهي بس انت بكلام وعزه
1: لانه بدل الاستثناء الفلسطينيه.
2: اسمح لي فقط انا اسف سانتقل لكن فقط نحن نحاول ان نستمع لاكبر قدر ممكن من الافكار لان الحديث مهم جدا في الحقيقه وقد لا يكون اساسا تم الحديث عنه بهذه التفاصيل للمواطن الفلسطيني قبل الان فيما يتعلق بما
0: انا اعذوني لا اعذوني في البند 17 البند
2: 17 ساعود اليك ساعود اليك
0: لا بقول لك اياه ملوش علاقه بافرح المنطقه الخضراء
2: ساعود اليك
0: وخان يونس
2: سيد ماهر فقط نستمع الان الى حركه حماس وهي مكون مهم فيما يجري. كنا قد قابلنا السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركه حماس وسالناه حول مجريات ما يجري في القاهره مع مجلس السلام. نستمع.
3: للأسف ما زال ما يسمى بمجلس السلام يتبنى الرؤية والموقف الإسرائيلي في كل التفاصيل. وبالأمس كان هناك إعلان من مجلس السلام بإلغاء الأنروا هنا في قطاع غزة وهذا موقف خطير وخطير جدا وندعو الدول العربية والإسلامية والصديقة المشاركة في مجلس السلام إلى إعلان موقفها من هذا التطور الخطير. مجلس السلام كي يتبنى المبادئ التي أعلنها ويتعامل كأنه مجلس السلام يجب أن يخرج أولا من العباءة الإسرائيلية ويلتزم بالمسارات التي وضعت في اتفاق وقف إطلاق النار. ما زال وفدنا في القاهرة يخوض مفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى مقاربات متعلقة بضمان تطبيق حقيقي للاتفاق بكل مكوناته. قدمنا قبل ذلك رؤى ومقاربات وافق عليها الوسطاء ورحبوا فيها، ثم للأسف جاء ميلادينوف بورقة مختلفة من الجانب الإسرائيلي، والآن هناك نقاش كبير على هذه المسألة يحدث في القاهرة، وحماس تتعامل بكل جدية ومسؤولية مع هذه المتغيرات بهدف أساسي وهو وقف الإبادة على قطاع غزة والبدء بعملية إغاثة وإعمار حقيقية. مجلس السلام ما زال أسير للموقف الإسرائيلي، عاجز عن إدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة، عن إدخال القوات الدولية، وهذا أيضا لا يخدم مسار الاستقرار في قطاع غزة. إن كنا نريد انطلاق هذا المسار بشكل جدي، على مجلس السلام أن يتخلى عن الموقف الإسرائيلي ويعتمد موقفا محايدا نزيها.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سيد منذر حايك، موضوع اللقاءات القاهرة، أنت كلتا عددا من الاتهامات للجبهة الشعبية لحماس، ولكن النقطة الأساسية التي تعترضون عليها في حركة فتح أنكم تعتقدون أن ما يجري ليس اتفاقا لوقف اطلاق النار أو مباحثات، إنما مباحثات للحصول على شرعية سياسية مناوئة لشرعية المنظمة. هل ما فهمته صحيح؟
1: يعني نتكلم بصراحة.
2: تفضل.
1: الآن المفاوضات، يمكن تحت الهواء كان بيحكي في موضوع مهم، المفاوضات التي تجري بالقاهرة لو كانت تقودها منظمة التحرير الفلسطينية لكانت مفاوضات سياسية بحتة. وأنا أؤكد ما قاله أساسا أنه نتنياهو من قال لا فتح السان ولا حماس السان، ومطلوب فصل الضفة الفلسطينية عن قطاع غزة، وهي اللجان ومجلس السلام أنا سميته بالأمس على الإعلام مجلس حرب، لأنه جاء ليحتل مناطق في قطاع غزة وصولا للمناطق الشرقية.
2: لماذا لا تشترك فتح في المفاوضات وتثبت وجهة نظرها؟
1: للأسف الشديد، لأنه نحن قلنا بشكل واضح يجب أن تمثل أو يمثل الشعب الفلسطيني في المفاوضات هي منظمة التحرير الفلسطينية. ارجع لحركة حماس، هي ترفض ذلك، وإن قال أخويا مهر أنه لا أوافق وبدها تكون مرجية المنظمة، هذا غير صحيح بتاتا، لأنه ما حدث في القاهرة واضح جدا. قلنا عبر مبادرة عنوانها واضح، يجب أن نحافظ على النظام السياسي، نظامنا السياسي هي السلطة الوطنية الفلسطينية، الحفاظ عليها بالنسبة لنا وحدة جغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. المنظمة تمثلنا في المفاوضات وصولا إلى نقطة رقم 19، إن كنت أخطأت في رقم 17، وهي مسار سياسي يفضي إلى مفاوضات سياسية مهمة.
2: فقط حتى فقط
1: أنا بتكلم عن نقاط ترامب العشرين،
2: نقاط ترامب العشرين البند 19،
1: بند رقم 19 له علاقة بفتح مسار سياسي. نعم. يفضي إلى مفاوضات سياسية تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية.
2: نقاط ترامب العشرين تم تحويلها إلى نقاط تنفيذية.
4: العشرين والشطب.
2: شطب.
1: أنا كنت أقصد في نقاط ترامب.
2: الحقيقة أن هناك الكثير من الأوراق. حتى ميلادينوف نفسه تغيرت ورقة.
1: ما قلتش 20. صار من
2: 19. طيب.
1: ارجع
2: للأرقام ليست مشكلة.
1: مش مشكلة. المهم ماذا علينا أن نفعل كفلسطينيين؟ إذا بنضلنا في حالة الجدال كما زي ما قال أخونا ضيفك الكريم المحلل السياسي، سجال فتح تقول، حماس تقول، الجبهة الشعبية تقول،
2: طيب ما الخطوة، العملية؟
1: الخطوة العملية أن تأتي الفصائل الفلسطينية بكل محبة وإخوة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتقول هذا الملف ملف التفاوض في جعبة المنظمة، والمنظمة هي التي تفاوض. حينها سيكون هناك مفاوضات سياسية، مش مفاوضات على خط أصفر، مفاوضات على حصر سلاح. أنا بدي أسأل سؤال، هو في سلاح في غزة؟ هو إسرائيل خلت في شيء في قطاع غزة؟
2: هناك
1: دمرت
2: سلاح.
1: دمرت ال... لا مش لازم أقول
2: سؤال.
1: في سلاح
2: سؤال.
1: لا في سلاح في أيدي الشرطة الفلسطينية، في سلاح خفيف في أيدي
2: مواطنين. هل أنتم مع تسليم سلاح هذا تقيل؟ السلاح؟ هل أنتم مع تسليم هذا السلاح؟
1: وهل فتح تقبل على نفسها أن تسمع أساسا هذا السؤال؟ إحنا بالأساس نرفض أن نسأل هذا السؤال. هذا سلاح الشعب الفلسطيني نحافظ عليه، يسلم هذا السلاح إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. نعم لا خلاف بالنسبة إن هم عندهم الخلاف. إحنا بالنسبة فيش عندنا خلاف. أنا فيش عندي خلاف، أنا كفتح بقول هذا السلاح يسلم للسلطة الوطنية الفلسطينية. لن نقبل أساسا أن يطرح علينا السؤال. بالمناسبة أنا لاحظت بعض النقاط في اللقاء له علاقة يعني بحاول تحميل حركة فتح ما جرى ما بعد 7 أكتوبر. لاحظنا في بعض التلميحات من حضرتك من الضيف. يا سيدي أنا بديش أخش في سجال، وأنت قلت لي قبل الهواء بدناش نكبر المواضيع، لكن أنتم بتحاولوا توصلوا رسالة، ونحن نقول بشكل واضح
2: نعم
1: احنا لسنا فقط اصحاب المشروع الوطني، وانت قلت قبل شويه العين على الضفه الفلسطينيه. طب اساسا قبل 7 أكتوبر احنا بنقول القدس تهود، وهناك البقره الحمراء، وهناك المطاح الملحمي، وهناك استيطان يستشرف الضفه
2: مشاكل
1: الفلسطينيه،
2: كثيرة في كل
1: ومشاكل
2: مكان.
1: كثيره في كل مكان. طيب. لماذا لا نتوحد؟ السؤال لماذا لم تاتوا الى ممثل الشعب الفلسطيني الى المنظمه؟ ما هو الخطأ في ذلك؟ لماذا عندما نتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية بنلاقي الناس احمرت وجوهها؟
2: سؤال مهم وهو المحور الثالث معنا، السؤال الرئيسي، خصوصا ان لدينا دعوات فصائلية لاجتماع الاطار القيادي المؤقت. لكن استاذ وسام، وانا اعتذر، يعني وقتك كان الاقل امام هذا الجدل.
4: عشان في المحاضر، انا بعيد عن المحاضر.
2: سؤال السيد منذر مهم، يقول لماذا لا تنصاع او بلاش تنصاع، لماذا لا تأتي الفصائل الفلسطينية راغبة إلى منظمة التحرير، البيت الذي يعترف به جميعا، وتكون المنظمة هي المظلة الحقيقية للجميع؟ لماذا الجبهة الشعبية، حماس والجهاد وثمانية فصائل أخرى مع بعض في القاهرة بدون المنظمة وفتح؟
4: يعني هذا سؤال مهم، وبعتقد أنه إحنا ممكن نستثمر وجود الأستاذ منذر ونعتبر إنه هو بوجه الآن رسالة ونداء واضح باسم حركة فتح، ويقول من خلالها، وأعتقد إنه في توافق ما بين غزة ورام الله، إنه فتح مستعدة أن تقود المشهد السياسي، عشان ما نقول المشهد التفاوضي.
5: المنظمة ليس فتح.
4: أوكي، المنظمة مستعدة أن تقود المشهد السياسي بكل يعني تداعياته، بما فيها المفاوضات الحاصلة الآن، باعتبار إنه بس أنا بدي أذكر الأستاذ منذر إنه هي مش غريبة علينا. يعني أعتقد في حرب 2014
2: عزام الأحمد
4: اللي فاوض الاحتلال والفصائل كانت يعني معاه الشعبية وحماس والسيد عزام الأحمد، والاتفاق الذي جاء للشعب الفلسطيني في 2014 اتفاق وقف إطلاق النار تم بتوقيع يعني السيد عزام الأحمد طبعا مع اللجنة الفصائلية الموجودة، وبالتالي الموضوع ليس يعني مش جديد. إذا كنا في وضع أقل خطورة حماس قبلت، يعني اليوم حماس تدفع ثمن باهظ جدا وقيادتها يعني تستهدف وتباد، وبالتالي في هناك توجه وفي حاجة انه بالفعل انه مهما كان في سجال سياسي داخلي فلسطيني، مهما كان في اختلاف سياسي، صراع سياسي، وربما في لحظات معينة انتهازية سياسية، لا ممكن نوصل، ممكن ان نلتقي عند هذه النقطة، باعتبار انه صار في قناعة انه الكل حروح، الكل يعني المقصلة تطال الكل، وبالتالي احنا خلينا نستغل ونستثمر هذا النداء. فتح تقول، المنظمة تقول انها على استعداد ان تقود المشهد السياسي التفاوضي اليوم، واذا بيقبلوا بعرفش اذا بيقبلوا انه يكون في لجنة فصائلية تساعدهم، لانه احنا انت ملاحظ انه في اوراق الان عند الاستاذ ماهر مزرو في تفاصيل، يعني بعرفش هل هو حيقبلوا انه يكون في محكمة فصائل ام الموضوع منظمة التحرير وفقط انه ما تتدخلوا، يعني يعتبروا مستشارين. انا ممكن نعتبر هذا نداء، وخلينا نسمع راي حماس، وانا لو مكان حماس او ما
2: سيد ماهر نقل
4: انا اوافق وبقول تفضلوا، وهي كمان الاستاذ ماهر بيقول في توافق وفي
0: على حديثه حيسمع مصيبه.
4: لا احنا يعني نعتبر انه هذا نداء، يعني هذا انا مع انه يكون هذا التوجيه، لانه نعم لا زالت المنظمة يعني تتحكم بالشرعية، سواء اختلفنا تتحكم هي تسيطر على الشرعية، هي العنوان، وهي التي تقول انه ممكن نروح على جنايات الدولية او ما نروحش، لانه كمان هذا في الموضوع خطير، لانه مرتبط بتصريحات على سبيل المثال للسيد ناصر القدوة يعني قبل يومين، انه التي تمتلك الشرعية هنا المنظمة والسلطة وفتح تطالب مثلا بالانسحاب. هذا انا انقل على لسان ناصر القدوة صاحب الدعوة ضد الاحتلال في الجنائية الدولية. طبعا يقبل العالم هذه الدعوة، لأنه صحيح المنظمة السلطة هي صاحبة الولاية الشرعية في هذا الجانب، خلينا نستثمر هذه الولاية.
1: كمل. ووزارة الخارجية الفلسطينية نفت ما قاله السيد ناصر القدوة.
4: ممتاز، هاي وصلنا يعني
1: السلطة الوطنية الفلسطينية.
2: المشكلة أن حصلنا نفي للعرب. جنوب أفريقيا اليوم قامت بسحب الدعوة، وهذا تزامن غريب.
4: يعني حصل.
1: ما لكن
2: نحن أمام أرشيف جولدستون أيضا، هناك كثير من
1: نخش كل التقارير أنا جاهز لها.
2: طيب اسمع أستاذ وسام، إن كان لديك النهاية في هذه الفقرة سريعا.
4: أنا فقط بعتقد إنه كمان مرة الآن إذا خرجنا من دائرة الانتهازية السياسية باعتبار أنه المشهد لا يحتمل.
1: مين صاحب الانتهازية؟ عشان أنا سمعتها مرتين في الحلقة.
4: أنا ممكن أوصفها بشغلتين.
2: تفضل.
4: تسمحوا لي. فالانتهازية السياسية إما أن هناك في السلطة في حدا بيعتقد بأنه الوقت اللي اليوم موجودة في حماس ينبغي أن تدفع ثمنه، لأنه صاحب قرار المقاومة، فاتركهم
2: في الحرب يعني.
4: اتركهم ينظر يعني يذهبوا إلى النهاية حتى يتم استنزافهم تماما. والشق الآخر، البعض الآخر يرى، بأنه ينبغي أن تحافظ المنظمة والسلطة على مسار حسن سير السلوك السياسي من وجهة النظر الأمريكية، لأنه إذا راح أبو مازن والمنظمة وقال نجمع الفصائل وأنا كبيركم، ما راح يقبل الأمريكان والإسرائيليين، وراح يعاقبوا السلطة وأبو مازن، وخصوصا اللي هم الآن تحت المقصلة في الضفة الغربية، يعني لسبب إما انتهازية عند البعض أو خشية
2: من التبع
4: أن يعني يتعرضوا لكذا كبير
2: ردا. لكن أنا
4: هذا تقدير،
2: هذا الكلام مهم،
1: لكن حقيقة هاي الانتهازية وهي المصطلحات يا رجل، السلطة الوطنية لم تدين 7 أكتوبر، وبناء عليه تم سرقة المقاصة واجتياحات في داخل الضفة وبناء استيطان ومعاقبة السلطة وحصار الرئيس أبو مازن وكل القصص اللي بتصير في الضفة، وبتقول انه في لسه انتهازية سياسية من منظمة التحرير ومن السلطة الوطنية.
2: ويقصد في موضوع التمثيل السياسي
1: الوضع الآن. حقيقة انا هو يعني انا اسف انه انا اتكلم بهذه الحدية، لكن انا بقول بشكل واضح
4: تقدير
1: ولا يمكن
4: اذا المحور الثاني ان يخشوا انه يكون
1: ولا للمنظمة ولا الرئيس ابو مازن يصل الى مرحلة التفكير بالانتهازية على دم الناس. ما هو يا رجل انا رئيس ابو مازن اتصل علي، رئيس ابو مازن رن علي في نص الحرب قال لي كل الدنيا تطلع وفتح الضلها في غزة وما طلعنا من المدينة بالرغم من خطة عربات جدعون الاثنين ومن رغم من كل القتل والدمار واللي صار
4: فينا. لهذا السبب قلت في ناس ممكن ينتقدوا الأستاذ منذر بالمناسبة في فتح ويطلعوا اليوم يكتبوا له على السوشيال انه مين قال لك انه احنا بدنا نقعد مع حماس، طبعا كتبوها من فتح،
2: لكن
4: الأستاذ منذر مواقفه إيجابية.
1: بعد المؤتمر الثامن الرئيس أبو مازن في اجتماع رسمي ومن ثم بعد ذلك الأخ حسين الشيخ نجهز الآن لحوار وطني مع الفصائل، احنا لا بنخاف من اسرائيل ولا بنخاف من امريكا، لما بنقعد مع الفصائل بنقعد بكل قوه.
2: هناك جراءه مع الفصائل
1: احنا أساسا.
2: انا اريد ان اخذ منك
1: احنا منظمه واحنا فتح على مشروع الوطني.
2: سيد منذر كنت تسمعني هذا الكلام الذي تتحدث به سوف ننتقل اليه وهو المحور الثالث الرئيسي معنا الان، لكن اسمحوا لنا فقط ان نستمع الى مقطع اخر مع سيد حازم قاسم الذي كان بودنا لو كان معنا في هذا النقاش، لكن الظروف الأمنية حالت دون ذلك بالنسبة له. سألناه حول الدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية وموقف حركة حماس من هذه الدعوة.
3: مبادرة من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية لعقد لقاء لأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أرسلت رسالة باسم اللجنة العليا إلى رئيس السلطة محمود عباس كي يدعو إلى هذا الاجتماع بحكم الظروف الكارثية يعيشها قطاع غزة وأيضا المخاطر الموجودة في الضفة الغربية والقدس. جاء في البداية رد إيجابي من رئيس السلطة محمود عباس بالدعوة إلى هذا اللقاء على أن يتم إرسال رسالة إلى الرئيس من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. بالفعل تم إرسال رسائل من كل الفصائل عبر القيادات الأولى منها، وحركة حماس كانت من ضمن الفصائل التي أرسلت رسالة بالخصوص إلى رئيس السلطة محمود عباس. نحن الآن بانتظار أن يدعو الرئيس إلى عقد هذا اللقاء الهام والضروري. الحالة الفلسطينية لا تحتمل إلا تحرك بشكل موحد، إلا تحرك بشكل جماعي، لأن هناك مخاطر كبيرة تحيط بالقضية الفلسطينية سواء في غزة ووضع الكارثي فيها في الضفة الغربية ومخاطر الضم وفي القدس ومخاطر التهويد. يجب على السلطة دائما أن تكون مستندة إلى حالة من الإجماع الوطني في كل القضايا الكبيرة. هناك دعوة لانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وهناك حديث عن دستور فلسطيني مؤقت للدولة الفلسطينية. هذا الأمر لن ينجح إلا في حضور توافق وطني. كل القضايا الوطنية الكبرى يجب أن تحصل على إجماع وطني ناتج عن حوار موسع مع كل المكونات المجتمعية سواء فصائل أو قوى مجتمع مدني. أما التحرك بهذه الصورة الانفرادية من رئاسة السلطة، هذا وصفة لاستدامة الانقسام والتفرد وتأسيس للتسلط واستدامة لهذا المسار الذي لم ينتج شيء من العمل المنفرد والعمل الفئوي.
2: هذا كان موقف حركة حماس المبني على دعوة للجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية. حصل التلفزيون العربي على الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة إلى رئيس السلطة محمود عباس وإلى بقية الأمناء العامين أيضا للفصائل الفلسطينية، وهذه الرسالة المؤرخة بتاريخ 9 أبريل وفق ما عرفنا. أيضا أتبعتها أو تبعها المزيد من الرسائل باتجاه رئيس السلطة الفلسطينية تطالبه بالدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المكون من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وأيضا الفصائل في لجنة المتابعة تطالب السلطة الفلسطينية بالعودة للقيام بدورها في قطاع غزة مهما بلغت التعقيدات. هذه الوثيقة موقعة طبعا من خالد البطش القيادي في حركة الجهاد لكنه المسؤول عن لجنة المتابعة في قطاع غزة. عموما وردا على هذه الرسالة، الفصائل الفلسطينية جميعها ردت بردود اتفقت على الموافقة وانتظار الدعوة، ووصلت للجنة المتابعة ردود بينها رد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والموقع باسم نائب الأمين العام سيد جميل مزهر بتاريخ 13 أبريل، أي بعد عدة أيام، وخلاصته أن الجبهة الشعبية موافقة على هذه الدعوة وأنها تعتبر أننا نعيش الآن مرحلة مفصلية لا تقبل التردد كما قالت أو الرهانات الخاسرة. وأيضا كان لحركة حماس كذلك رد على هذه الدعوة بين يدي الوثيقة الخاصة بحركة حماس والموقع أيضا من السيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها والمؤرخة أيضا بتاريخ 13 أبريل 2026. وخلاصة الوثيقة أيضا الخاصة بحركة حماس أن حركة حماس ترحب بدعوة العمل على عقد لقاء وطني عاجل كما قالت على مستوى الأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس، فقط أكمل لأن الاقتباس مهم، للبدء فورا بخطوات استعادة الوحدة الوطنية والتوافق على رؤية مشتركة لإدارة المرحلة الحالية، وأكدت على ضرورة الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هذا كله سوف يقطع الطريق أمام محاولات فرض الوصاية الأجنبية كما قالت حماس على الشعب الفلسطيني. عموما الآن نعود إلى ضيوفنا الكرام، وأذكر فقط عطفا على الوقت أننا في الربع الأخير من الحلقة وبالتالي نحتاج إلى إجابات مركزة أكثر. سيد ماهر، هذه الدعوة هل تشكل طوق نجاة أم أنها اجتماع، هذا انتم طبعا، اجتماع جديد مثل اجتماعات كثيرة للفصائل للأمناء العامين لم تغير أي شيء؟
0: بداية المطلوب تثبيت هذا
2: الحال. تفضل سريعا.
0: أنا بقدم ما لدي من معلومات وجهة نظرنا ومواقفنا في الجبهة الشعبية. هو فتحه محل سياسي.
2: نعم.
0: وزير بالك في شعب بيسمع وفي مواطن بيسمع بيقدر يحدد ما هو الصواب وأين الصواب وأين الخطأ.
2: بالتأكيد.
0: عشان إحنا ما ندخل في اتهامات وسجلات نستفيد من الوقت نثبت قضايا أساسية. أول نقطة، منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشعبي الوحيد لشعبنا الفلسطيني. ولكن بإجماع الكل الوطني منظمة التحرير بحاجة لإعادة تفعيل وبناء وتطوير. وبديش أنا أقدم إيش الجبهة الشعبية نضلت خلال ما يزيد عن 55 عام، كيف أفشلنا كل الأطول كان ممكن تتشكل من موازي إلى بديل، ما بدا فعلا أنه هذا وجهة أصيلة لدينا. نيجي للنقطة اللي بعدها، طيب مين اللي فيده المفتاح وفيده المقود اللي بيقدر أنه يدعو الأمناء العامين لاجتماع عاجل فقط شخص واحد بعد رب العالمين؟ هو السيدة ياسمين محمود عباس أبو مازن. خلينا نثبت هيك، في مشكلة في هذا الحديث؟
2: مفيش
0: مشكلة. نيجي للي بعده، جاءت جولات كثيرة ولقاءات الأمناء العامين، ولكن الاتفاق الأبرز كان هو في رابع من مايو عام 2011 وتلا الكثير من الاتفاقي في القاهرة، في القاهرة، في الدوحة، في اليمن، في أكثر في السعودية، في أكثر من مكان. الجميع أكد على اجتماع الأمناء العامين كمرجعية سياسية عليا للشعب الفلسطيني. ماشي الحال. طيب احنا بعتنا في 9/4
2: حتى الاطار القيادي المؤقت للمنظمه،
0: احنا هذا الاطار الاسم هذا بيستفز البعض، فقلنا بلاش اجتماع الامناء العامين. بدنا نقبل، احنا بدنا العنف، بدنا نقاتل النطوه. بعدين جمله واحده بسيطه بين قوسين، فقط طوق النجاه لشعبنا ولامتنا ولقضيتنا ولكل المتضامنين مع شعبنا هو ان يكون هناك وحده وطنيه وانهاء الانقسام والاتفاق على اعاده بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد وصوغ استراتيجيه وطنيه تحدد شكل المقاومة متى وأين وكيف نتفق عليها وطنية. هذا مبدأ أساسي ننطلق منه. الآن بوضوح، إحنا في شهر إبريل في 9 أبريل وجهنا رسالة للأخ رئيس أبو مازن ولكل الأمناء العامين، الجميع قدم جواب بما فيهم على رأسهم الأخ رئيس أبو مازن، قال للاستعداد الجيد لبدء الحوار. طيب بعدين في شهر مايو بعثنا رسالة أخرى للأخ رئيس أبو مازن ندعو من أجل أن نبدأ بحوار جدي ومسؤول أن يكون في القاهرة ومطلوب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. لحتى الآن المطلوب شوف علي، أنا بقدر أحكي من هلا بكرة وقاطعك وتقطعني وناكفك وتنكفني، ولكن في النهاية في وقع. حتى الآن من 9/4 اليوم التاريخ أكم؟ 4 7
2: نعم.
0: ماشي يوليو حتى يونيو حتى هذه اللحظه يوليو حتى هذه اللحظه لم يتم الدعوه لهذا الاجتماع. طيب انا بدي اسال سؤال،
1: احنا كنا بنشتغل في المؤتمر الثامن في
0: المؤتمر انتهى في يوم 18/5. ما تسلك
1: انا خذ راحتك،
0: انا ما قطعتكش. لا انت
2: تفضل
0: الشغل الاهم. طيب هناك دعوات جهان نهان تشكيل اللي هو انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
2: في نوفمبر
0: بده يصدر. طيب تتشكل لجنه لزياره لبنان، معروف اسمها، تشكل لجنه لزياره سوريا. طب انا بدي اسال سؤال،
2: بس المنظمه عفوا
0: المنظمه، طب انا بدي اسال اصغر طفل واكبر اختيار موجود في الشعب الفلسطيني سواء في غزه والضفه والقدس او الداخل المحتل او مواقع اللجوء والشتات، هو بينفع انتخابات بدون حوار وطني شامل مع الجبهه الشعبيه وحماس؟
1: التقوا معكم في القاهره؟
0: لا لا لا
1: يا لا لا التقوا معكم في حركه
0: الفتح مع الجبهه الشعبيه. يا عزيزي
1: مع الديمقراطيه صار حوار معكم.
0: احنا التقينا لقاء ثنائي وخرجت ورقه تفاهمات بيننا وبين الاخوه في حركه الفتح ليس له علاقه بهذا الملف. الان الدعوه هذه لها شهرين ثلاثه وبده يصدر مرسوم رئاسي يجب ان يصدر في شهر اغسطس حتى يكون مده 90 يوم لعقد المجلس الوطني. في اجتماع اللجنه التنفيذيه العقد يوم السبت الماضي حدد الاخ الدكتور عام الله عامر حمد الله قدم مقترح ان يكون الانتخابات يوم 28 يوم السبت من شهر نوفمبر او يوم 29 من نفس الشهر. طيب هل يعقل اني اقول لا بدك تصدر مرسوم رئاسي في الاول من شهر اغسطس وبدك تبدا تتحرك الوفود لزياره الدول العربيه لانه في عيننا 150 واحد وال150 من اعضاء المجلس ال350 لن يكون هناك انتخابات لا في سوريا ولا في لبنان ولا في امريكا ولا في اوروبا ولا في الاردن، حيكون بالتوافق. طب هل يعقل اني اقول لا تجمع لجنه تنفيذيه ما واثنين وثلاثة وعشرة وبتشكل وفود احنا مش موجودين، احنا مجمدين عضويتنا.
1: لا ماشي، لكن
0: لو سمحت اللجنه
1: التنفيذيه
0: لو سمحت هل يعقل انه انا بدي اروح للانتخابات وبتصدر المرسوم الرئاسي وما اكونش عملت لقاء مع الجبهه الشعبيه يخص انتخابات المجلس الوطني التوحيدي اللي هو هذا اعلى سلطه برلمانيه للشعب الفلسطيني وهذا اللي بده يحدد السياسه وهذا بده يكون اول مجلس من يعني بعد سنوات وانقطاع طويل بدون عقد حوار وطني شامل مع الجبهه الشعبيه وحركتي حماس والجهاد الاسلامي ويفضي لحوار وطني شامل للكل الوطني ما اخرى المفتاح عند الاخ رئيس ابو مازن؟ يتفضل، انا قبل شوي تركتك تحكي لانه للاسف انت وقعت حالك في اخطاء. يتفضل يدعو، انا حقول لك يدعو الان الآن الساعة 11 إلى 10 يدعو الاجتماع، ستجد الجبهة الشعبية وحماس والكل الوطني
2: يقول له نحن معك
0: وتفضل
2: تشكيل لجنة
0: بعد يومين نلتقي بالقاهرة ويتم إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد، نتفق على انتخابات تشريعية وانتخابات بلدية في غزة وانتخابات رئاسية ماشي الحال، ونتفق كيف نواجه الاحتلال ونحمي الضفة، كيف نضم جراح شعبنا الفلسطيني منيح، وكيف نوقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في غزة. هذا أولويتنا بالأساس، وقف الحرب وتضمير جراح شعبنا ثم ننتقل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. صاحب الولاية وصاحب الحق فقط شخص واحد هو الأخ رئيس محمود عباس.
2: سيد ماهر
0: يتفضل يدعو، احنا جاهزين.
2: أستاذ لماذا لا يدعو؟ فقط سؤال.
1: لا لا لا لا أنا بدي أسأل سؤال على الهواء، أنا أريد أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جاهزة بعد الحوار
0: الآن؟
1: طيب أنا بدي أكثر من ذلك. أولا أنت قلت أمر مهم أنا بدي أضيف عليه كمان أمر، نعم المفتاح في يد الرئيس أبو مازن في موضوع منظمة التحرير،
2: لماذا لا يدعو؟
1: لكن في موضوع الانقسام المفتاح في يد حركة حماس، هل أنت تستطيع أن تقول لحماس أن تسلم للسلطة الوطنية الفلسطينية؟
0: كلمة سنة لا لا
1: لا أنت ما قطعنيش،
0: أنت قبل شوي
1: ما قطعنيش. خلينا نعطي جواب
0: الأخ رئيس أبو مازن يدعو لحوار إذا حماس عطلت.
1: الرئيس أبو مازن أصدر تعليمات واضحة بالتحضير للاجتماع وللحوار الجيد.
0: أنا أخوك إذا تتصل وكالة الحق يتفضل يدعو، وما أنا بقول لك أنا مسؤول
1: في تحضير في تحضير في تحضير
0: حماس إذا عطلت سنقول حماس عطلت، ولكن للأسف
1: ما هو أنا بنفعش أحكي على الإعلام كما سنة أخ ماهر، ينفعش أقول إن أنا أستطيع أن أقول لحماس أنت أخطأت هنا وأنا شايف كل المواقف خلال السنوات الماضية
2: سيد منذر
1: تعبر عن ما تقوله الآن.
2: سيد منذر أنت عفوا عفوا
1: بشكل واضح
2: يا أستاذ ماهر،
1: حتى في اجتماع القاهرة أنا بقول لك وقلت لك إنه أبو وديع نائب الأمين العام أعطى موقف جيد، ولكن في التاريخ كله يعني أنا بصراحة ما بديش أروح بصدام مع الجبهة الشعبية، لكن مواقفكم حقيقة يعني تشكروا عليها، بس أنا بقول لك إذا كانت الجبهة الشعبية جاهزة الآن أن تعود إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
0: لا لا لا هناك فاق، لا
1: موجودة،
0: هناك فاق شديد.
1: أنت عضو أساسي في المنظمة،
0: نحن عضو أساسي ومؤسس في منظمة التحرير، خرجنا لأنه بوضوح هناك هيمنة وتفاوض وإقصاء لكل مؤسسات منظمة التحرير. طبعا ارتباطا باحتجاج طبعا ارتباطا لأنه مش قادر أغير من الداخل، أنا مش قادر أتنازل بماس
2: هذا الموضوع كبير. سيد بايل أنا أعتبر
1: سيد بايل حزبية في مصالح
0: حزبنا سيد ماهر، مصالحنا في المنظمة، لحظة شوي، مصالحنا في المنظمة مش خارج المنظمة، نحن خارجنا لأنه للأسف فقدنا الأمل ارتباطا بسياسة الهيمنة والتفاوض والإقصاء والبلطجة. مالك؟ والله خليك باش نقول لك ايش اللي صار في اجتماعات اللجنة التنفيذية، مشاكل مع ممثلين
1: في فتح وليس ممثلين.
0: طيب مازن ما حكينا عن الشيء هاي ولا أصلا، ولا احنا
2: هذا حوار، هذا سيد ماهر أنا أريد فقط أن أشير سيد ماهر، هذا حوار، هذا حوار غير للأسف.
0: أنا معلش
2: حوار مهم لكنه غير منضبط. أنا أبو جميل إن سمحت لي يا سيد منذر،
0: في سيد يا سيد ماهر و22 الجبهة الشعبية
2: هذا حوار لن ينتهي
0: البديل. لا أنك تتب
2: طيب أنا اسمحوا لي سيد منذر، سيد منذر لا أريد أن نرفع الصوت، أنا أعتذر منك سيد ماهر،
0: أنا أريد سيد ماهر أنا قطعتك لأنك قدمت
2: نحن لا نتحدث وفقا
0: غير دقيقة.
1: أنت قلت المشاهد
0: أنا جاهز الآن،
2: أنتم تأخذوننا إلى كثير من القبائل. يعني سمحت لي سيد ماهر، سيد ماهر
0: سيد مازن يدل الحوار،
2: وصلت هذه الفكره سيد ماهر، سيد منذر وصلت هذه الفكره. انا اسف لكن هناك الحوار له اصول واسس، انتم لا تسمحون لي بممارسه دوري ولا تسمحون للمشاهد انا تم اقصائي من هذه الحلقه. لكن فقط مهم، القضايا الخلافيه الفلسطينيه متجذره وكثيره ولا يمكن ان تحل في جلسه نقاشيه، يعني هذا مبدا. لكن سيد وسام انا سنحتكر الدقائق الاخيره، انا وانت سنحتكر القضايا الاخيره، لكن انا اريد ان انطلق من هذا الاشتباك الجدلي وهو صحي بالمناسبه. في النهايه هناك خلافات يجب الاقرار بها، ليس فقط بين حماس وفتح، لكن كما هو واضح بين حماس والجبهه الشعبيه المكون المؤسس في منظمه التحرير. إذا ما كنا لا نزال في هذه الدائرة، الدائرة المغلقة من النقاش والنقاش المقابل دون الوصول إلى خطط عملية، كيف يمكن الوصول إلى حلول؟ لأنه من الواضح كما هو يعني واضح في النقاش أن حركة فتح ذاهبة أو المنظمة ذاهبة لانتخابات تشريعية في نوفمبر بمن حضر على نفس طريقة آخر انتخابات جرت في الضفة الغربية.
4: يعني النقاش والنتيجة اللي تفضلت فيها الآن تثبت مسألة مهمة، بأنه حتى اللحظة لم تستوعب المنظمة ولم نستوعب العقل الفلسطيني ما حصل بعد 7 أكتوبر. كل الجميع يقول ما قبل 7 أكتوبر لن يكون كما كان بعد 7 أكتوبر، والدليل على ذلك أنه الفراغ الذي يمكن أن يترك في الإطار السياسي الفلسطيني إذا ما بقي حالة الإحجام والاستعصاء لدى المنظمة، واللي بيحكي عنه الأستاذ ماهر أنه المفتاح صاحب المفتاح هنا، إذا نأخذ نستعير هذا اللقب الرئيس أبو مازن،
2: إذا لم يتم والباب والبيت
4: بالضبط، إذا لم يتحرك ويتقدم لمساحة المتبقية والفرصة الأخيرة بالمناسبة أنا أزعم راح يملاها ميليدونوف، راح يملاها توني بلير اللي كمان بروح عندهم على هذا، وراح يملاها
2: يعني هذا الجدل تدفعه القضية، تدفع ثمن القضية.
4: هو عمليا حذر من شغله، وكانت بالمناسبة حاضرة. اللي بيعتقد أنه مجلس السلام مصمم لغزة فهو مخطئ، مش مصمم لغزة فقط، والدليل أنه إذا ضبطت في غزة ليش ما يكون هذا المشروع ينتقل على الضفة الغربية؟ إذا بقينا في مربع، أنا اللي بقول عن التمترس خلف المواقع والمواقف القديمة وطريقة المعالجة، يعني تخيل معي الآن الرئيس فكر أنه يعمل انتخابات، جيد، أقول لك مبدئيا كنا مع الانتخابات شو ما تكون، حتى لو كانت انتخابات في دير البلح بالظرف اللي احنا شفناه وعايش مقبول ما في مشكلة، لكن طوال هذه الفترة الطويلة والبلد في حالة استقرار في الضفة وغزة، الإطار العربي الدول العربية ما فيها أزمات، كان وأعتقد المجلس الوطني من 74 لم تجرى انتخابات، طبعا في لقاءات لم تجرى انتخابات طوال هذه السنوات، لم يتم التفكير بأنه هناك فرصة أنه نلتقي الآن فوق قيام قطاع غزة والنزوح الذي يمتد، والضفة الغربية اللي الاستيطان عمال بيبتلعها وسموتريش بيجهز مشاريع السيطرة الكاملة، والمخيمات في لبنان اللي يطالها الخط الأصفر أحيانا في هذا، وسوريا التي تحاول أن تقدم أوراق حسن سير سلوكها، وباقي الوجود الفلسطيني في الإقليم وفي العالم، العالم المتفجر. فكرنا الآن أو تذكرنا الآن أنه لا نروح نعمل انتخابات مجلس وطني، وأصلا الوطن اللي بدنا نعمل له مجلس وطني ضايع ونازح ومستوطن. فكيف أنا بدي أقنع المواطن اللي في الخيمة أنه تعال نحكي لك على المجلس وطني؟ بالمناسبة في حالة انفصال في الأجيال، أنا شوية مواليد 74 بتذكر أنه في مجلس وطني، لكن مواليد 80 والتسعين والألفين ما بيعرف شو مجلس وطني وشو هوية فلسطيني، ما بيعرف، لا بيقرأ بمدارس. الحين بيجي يقول لك تعال ننتخبه في مجلس وطني، ما بيعرف. في انفصال بين القيادة والناس. يا جماعة الخير، الموضوع الشعب، في شعب جديد صار، في شعب جديد طلع، في أجيال جديدة طلعت وإحنا مطنشينها، وهذه الأجيال هي عمال بتدفع الثمن اليوم. لهذا الفرصة الأخيرة أن يعني أنه نستغل هذا النقاش وهذا الاختلاف، أنه هذه فرصة أخيرة إن كليتنا ننقذ بعض ونرمي ونسميها نرمي طوق النجاة لبعض. نظرية أنه إحنا كلنا بحاجة أن نتجاوز وأن نتصدى لميلي دونوف وتوني بلير وخطة ترامب. هذه فرصة أخيرة، وإلا راح يكون في واقع التغيير يطال ويطال الجميع، وللأسف الحصار سوف يطال الرئيس أبو مازن نفسه إذا يعني إذا ما كان يعني ما تحزم بإطار فلسطيني بالمع الفصائل، ما تحزم فيهم حيزردوا لحاله بمنطق اللي هو عارفه، لأنه أول واحد قال حمونا قبل الحرب أبو مازن قال حمونا، لأنه كان عارف أنه
2: على اعتبار أن المصالحة أو الاتفاق الفلسطيني سيكون حصانة للرئيس أبو مازن، لأنك في المشاركة السابقة شككت بأنها قد تجلب له المزيد من التضييق الإسرائيلي.
4: ما هو التضييق حاصل، وأنا يعني أنا بعتبر أنه مغامرة. انا بقول لك انه الموضوع مش سهل على ابو مازن، انه يقول
1: انا كانت الوحده
4: الوطنيه، انا اعتقد لان انا برايي حيكون مغامره انه يلتقي ويقول انا رئيس الشعب الفلسطيني ورئيس المنظمه، اجمع القوى والفصائل لمواجهه الاحتلال ومواجهه الخطط الامريكيه ولايجاد عقد وطني جديد بده يكون اساسه انه بدنا الدولة بكلمة الدولة حالها راح تدعو في في في في في في رؤية سموتش بن كفير والحكومة اليمينية، وللأسف المزايدات ماذا بأنه أنت تدعو إلى الإرهاب.
2: صحيح، فاتهامات مشرعة بحقه من قبل الحكومة اليمينية.
1: الوضع يكون قاسي، نظرك أنه الرئيس أبو مازن مستهدف من الحكومة الإسرائيلية
4: إذا
1: الوضع يعني انتهازية سياسية عنده، أما الآن هو أصلا مستهدف.
4: أنا أعتقد أنه شوف انا اعتقد انه في ناس في السلطه وفينا بيفكروا بمنطقه انتهازيه، بيقولوا للرئيس يا كبير ابعد عنهم لحسن نروح مع بعض حوض النعنع باللغه الشعبيه يعني باللي بحكي بالبلدي. في ناس بتقول له ما تردش عليهم، ابعدهم خليهم زي ما عملوا 7 اكتوبر، خليهم يكملوا ما تروحش معهم. في بعض بيقول الان شوف الرئيس بيروح مع جماعه
2: اعتقد ان الايام القادمه ستكون كفيله بالاجابه عن كثير من التساؤلات، لكن الاخطر هو ألا يدفع المواطن الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي القدس حتى في الشتات ثمن الجدل السياسي والانقسام بغض النظر من المسؤول.
0: خطوة عملياتية،
2: الخطوات العملية
0: خلينا نبدأ
2: وهو ما أقدم عليه
1: خطوة عملياتية كما
2: دعوة عند أبو مازن.
1: الدعوة الآن لا،
2: هل سيدعو أبو مازن
1: للاجتماع؟ طبعا سيدعو رئيس أبو مازن لحوار وطني ومبلغ في ذلك. الأهم من ذلك أن تعلن حركة حماس عن نهاية الانقسام وتسليم الأمر لصاحبة الأمر وصاحبة الولاية القانونية.
2: شكرا جزيلا لك منذر حقيقة ناطق باسم حركة فتح، شكرا جزيلا لك سيد ماهر مزهر عضو القيادة السياسية في الجبهة الشعبية، شكرا جزيلا لك، وأيضا سيد أسامة عفيفة كاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام شكرا للمتابعة في حلقة حوارية ساخنة بطبيعة الحال، وهذا هو الحال في المشهد الفلسطيني السياسي، الكثير من الاختلافات، لكن دائما في حوارات العرب المساحة مفتوحة للنقاشات الفلسطينية أملا في الوصول إلى إجابات لكل هذه الأسئلة والتعقيدات الصعبة في المشهد الفلسطيني. شكرا لكم للمتابعة، أحييكم من غزة، السلام عليكم ورحمة الله.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا أحمد خير الدين، وهذه ملفات ليلى. طهران تشيع مرشدها السابق علي خامنئي وسط مراسم غير مسبوقة، فما رسائل التشييع وكيف تنظر الولايات المتحدة للنظام الإيراني الحالي؟ في السودان تحذيرات أممية جديدة من هجوم على الأبيض وتزايد المخاوف من تكرار ما جرى في الفاشر، نسلط ضوء على دور المجتمع الدولي والحكومة السودانية في تفادي أزمة محتملة. وفي ملفنا الثالث، فنزويلا تختلط فيها السياسة بكارثة زلزال، فلماذا يرى نحو نصف الفنزويليين أن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يمثل أولوية أكبر من إعادة الإعمار؟

في لحظة تختلط فيها رمزية الوداع بحسابات السياسة، تقف إيران على أعتاب مرحلة تعيد رسم ملامح السلطة في واحدة من أكثر محطات تاريخها المعاصر حساسية. برحيل المرشد الذي طبع الحياة السياسية الإيرانية على مدى 37 عاما، لا يفتح باب خلافته فقط، بل تفتح معه تساؤلات واسعة بشأن شكل القيادة المقبلة وحدود التغيير ومستقبل العلاقة مع العالم. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي غتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي مع بدء حربهما على إيران. مراسم التشييع من المقرر أن تستمر عدة أيام بمشاركة رسمية وشعبية مع خطط لمسيرات جماهيرية حاشدة في مناطق عدة من البلاد، في مقدمتها مدينة قم ومشهد. ومع بدء مراسم تشييع المرشد السابق للبلاد، تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت ل37 عاما، تدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام ثورتها، خصوصا في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات سياسية وميدانية واقتصادية ومفاوضات جارية. اختيار نجل المرشد الراحل مجتبى خامنئي لخلافة والده حمل رسائل عدة، أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجية الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما، وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على المبادئ. في سياق ذلك أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق شعبها ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق ما قال. فيما يتعلق بالعلاقة مع الغرب، أظهرت تصريحات المرشد الجديد قدرا من البراغماتية السياسية، أعلن موافقتها على المضي في التفاهم مع الولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المفاوضات المباشرة لا تعني القبول بوجهة نظر من وصفه بالعدو، في رسالة تعكس رغبته في الفصل بين التفاوض بوصفه أداة لتحقيق المصالح الوطنية وبين التخلي عن الثوابت السياسية. ذلك الأمر ربما هو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة إلى القول أن القيادة الإيرانية الجديدة تبدو أكثر عقلانية وأقل تشددا على حد تعبيره من القيادة السابقة. داخليا، اختيار مجتبى خامنئي يبعث أيضا برسالة طمأنة إلى مراكز القوى، لا سيما الحرس الثوري، مفادها أن شبكة صنع القرار التي تشكلت خلال العقود الماضية ستستمر مع الحفاظ على التوازن بين المؤسسة الدينية والعسكرية والأمنية. لذلك يرجح أن تشهد إيران تغيرا في أسلوب إدارتها للملفات، لكن من دون تحول جذري في توجهات النظام أو أولوياته الاستراتيجية. في سياق الحديث عن الساحة الداخلية الإيرانية ومراكز القوى في البلاد، برزت خلال فترة الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل نظرية مفادها أن نفوذ الحرس الثوري آخذ في الاتساع، وأنه بات فاعلا أول في رسم السياسات الاستراتيجية منعكس على مجرى المفاوضات مع واشنطن، كما أنه سينعكس مستقبلا بشكل مباشر على السياسة الخارجية للبلاد. ليس من المبالغة أن نقول استنادا إلى ما سبق أن نتائج المفاوضات بين واشنطن وطهران ستكون مسؤولة بشكل كبير عن تحديد بوصلة السياسة الخارجية الدولية والإقليمية لإيران خلال الفترة المقبلة. انطلاقا مما سبق، لا تبدو إيران مقبلة على تغيير في هوية نظامها بقدر ما تدخل مرحلة إعادة ترتيب للأولويات، مرحلة تمزج ما بين الحفاظ على ثوابت الثورة والانفتاح النفعي على التسويات في محاولة لإعادة تثبيت مكانتها داخلياً وإقليميا في عالم تغيرت موازين قواه.

0: وللمزيد من قراءة مشهد اليوم ينضم إلينا من طهران السيد عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وينضم إلينا من واشنطن جورجيو كافايرو مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد عباس، علينا أن ننهض، شعار هذه المراسم، ما رسائل طهران منها للخارج أول؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة هذه النهضة هي يعني ممكن تفسيرها على إحدى يعني عدة أمور، يعني ليس بالضرورة أن تكون نهضة جهادية أو نهضة مقاومة من الناحية العسكرية، وإنما هناك تفسيرات متعددة. في مقولة شهيرة للإمام الخميني منذ البداية، وكانت هذه ربما البوصلة لكثير من ما قامت بها إيران خلال السنوات الماضية في المجال العلمي والتطورات والتحولات الصناعية والعلمية والإنتاجية. وهي هذه المقولة تقول: نحن نستطيع، نحن قادرون، أو بالأحرى بالفارسي يقول ما ميتاوانين، نحن قادرون. هذا يعني التأكيد على المقولة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية والشعارات التي رفعت قبل الثورة ومن بعدها. كان أول شعار هو الاستقلال، يعني كان الاستقلال، بعدين الحرية، بعدين الجمهورية الإسلامية. لذلك الاستقلال هو يأتي في إطار نحن قادرون، الاستقلال السياسي، الاقتصاد، الاستقلال الاقتصادي، الاستقلال الثقافي. هذه أتصور يعني ممكن قراءة هذا الشعار الذي بات يغطي كل طهران، جغرافية طهران وجغرافية المدن الإيرانية، سواء باللغة الفارسية أو العربية أو الإنجليزية. ممكن قراءة هذا البعض بأننا نستطيع أن ننهض علميا وسياسيا وجهاديا. وطبعا لا ننسى يعني هذا الرمز، قبضة المرشد الشهيد. هذا يبدو أنه عند استشهاده كانت هذه القبضة واضحة، وهذا ما أكد عليه في بيانه الأول السيد آيت الله المجتبى خامنئي. وهذا يعني
0: نعم سيد عباس،
1: بأننا نقف أمام الاستعمار ونقف أمام التدخل الأجنبي، وهذا رمز آخر للنهضة الجهادية. هذا ما أنا أقرأه من خلال ما تفضلت به.
0: سيد كافايرو، أصوات كثيرة رأت أن واشنطن لم تفهم تركيبة النظام الإيراني والمجتمع من الداخل منذ انضمت إلى إسرائيل في هذه الحرب وصولا إلى لحظة التشييع هذه. ما رأيك في ذلك، وكيف ينعكس ما رأيناه على تعامل واشنطن مع مسألة المفاوضات، هذا التشييع وهذه التحركات تأتي في خضم هذه المفاوضات الجارية؟
2: Yeah, thank you so much for having me.
3: شكرا جزيلا على استضافتي كضيف، إنه شرف لي أن أكون في هذه الحلقة إلى جانب ضيفكم الكريم. أعتقد أن أحد الرسائل المهمة من إيران حاليا هي المقاومة المستمرة وهذه القدرة على الصمود والمرونة. وللإجابة عن السؤال، لا شك في أن جمهورية إيران الإسلامية الآن تشعر بهذه القوة والشجاعة، علما أنها تمكنت من الصمود في هذه الحرب التي شنت ضد هذه الدولة من قبل دولتين قويتين عسكريا من الأقوى في العالم. وأعتقد أن إدارة ترامب بشكل غبي للغاية بدأت هذه الحرب وكانت تعتقد أن الأمر سوف يكون سهلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل أن يطيحوا بالجمهورية الإسلامية، ولكن ما رأيناه بوضوح هو أن إيران كانت قادرة على مواجهة هذه الحرب، والجمهورية الإسلامية تمكنت من البقاء والصمود في وجه هذا الاعتداء الذي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران. وحاليا إدارة ترامب مجبرة على محاولات المضي قدما وتخطي هذه المسألة، وأعتقد أن إدارة ترامب بشكل كبير ترغب بحد خسائرها وإيجاد طريقة لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا النزاع بأسرع طريقة ممكنة، خاصة مع فتح مضيق هرمز، وأن يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. ولكن

0: فتحاول بذل قصارى جهدها لمحاولة دفع الولايات المتحدة الأمريكية مجددا إلى حرب، وهذه الحرب لا تحظى بشعبية وتشجيع في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه نقطة في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، حيث نرى أن هناك علاقة صعبة وصعوبة بين الدولتين، وسوف نرى إلى أي مدى يمكن لإدارة ترامب أن تكون مستعدة لإبعاد إسرائيل عن هذا الأثر أم لا. أعتقد أن هذا ما سوف يحدد كيف تمضي إدارة الرئيس ترامب قدما. الآن نحن في مجال 60 يوما من الوقت للتفاوض مع طهران بعد محادثات إسلام أباد ومذكرة التفاهم.
1: سيد عباس، بدأنا بالسؤال عن رسائل الخارج، لكن في الداخل ما رسائل اليوم، وكذلك غياب المرشد علي خامنئي وتولي ابنه كيف غير في تركيبة الداخل الخاصة بالإصلاحيين والمحافظين وكذلك الحرس الثوري الجيش والتعامل مع معارضة الداخل والخارج؟
2: أولا، ما حدث اليوم كانت يعني من المفترض أن تكون قد تبعث إيران رسائل متعددة ومهمة للغاية. هذه الرسائل جزء منها للداخل وجزء منها للخارج. الرسالة الأولى أتصور بأنها وجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران لن تكون معزولة وإنها حاضرة، وكما تفضل ضيفك الكريم، حقيقة إيران قوة إقليمية عظمى، هذا لا يستطيع أحد أن ينكره. الحضور الرسمي الأممي والحضور الشعبي الأممي من خلال الوفود من أكثر 100 دولة، بالرغم من أن هناك قيل قبل قليل بأن هناك كانت ضغوط أمريكية على بعض الدول الأفريقية وبعض الدول العربية للحؤول دون المشاركة، وانسحبت بعض الدول من المشاركة وبعثت رسائل وأشارت في هذه الرسائل بأنها تحت الضغوط. هذا إذا كان ما نشر صحيحا، وهذا يبدو أنه صحيح. فإيران هي قوة كبيرة في المنطقة، هو لاعب أساسي في العالم الإسلامي. هذه الرسائل تقول بصراحة للأمريكيين بأننا متواجدون وبقوة وسنواصل هذه المسيرة. الرسالة الثانية أنا أتصور هي لأوروبا، حيث لن تدعى أي دولة أوروبية، وهذا يدل على أن هناك غضب إيراني بالنسبة لأوروبا التي كانت دائما انتهازية بالنسبة للعلاقات مع طهران. كانت هي تمهد للعدوان ولكنها تقف جانبا، ومن ثم تريد ركب الموجة عندما تصل الأمور إلى اتفاقية لكي تحصل على قسم من الكعكة في المستقبل. هذا تعتبره طهران انتهازية بكل الكلمة للمعنى، وإضافة إلى نوع النفاق السياسي، هذا ما سمعناه دائما من أصحاب القرار الإيرانيين. لذلك أنا أتصور كانت الرسالة الأخرى لأوروبا. هناك رسالة واضحة يعني للعالم أجمعه والعالم العربي والإسلامي بأننا جاهزون، وهذا ما سمعناه من خلال اللقاءات الجانبية التي يعني جرت بين كل هذه الوفود والمسؤولين الإيرانيين، سواء السياسيين أو العسكريين أو الأمنيين أو الاقتصاديين، كل كان على ضرورة التعاون التعاضد ويعني مواجهة كل العداء الأمريكي والأوروبي. أريد أن أشير لو سمحت إلى نقطة أخيرة في هذا المجال. أنا أتصور إيران من خلال هذه التشيع الذي سيتم بشكل كبير وتاريخي، ولا أتصور سيكون له مثيل في تاريخ الإسلامي المعاصر وحتى التاريخ

0: العالمي، أتصور كانت رسالة واضحة، وستكون رسالة واضحة بأن إيران ما زالت شعبيا تستمر في ما أدخله المرشد الأعلى الراحل بأن وحدة في أدبيات المقاومة، أي وحدة الساحات. وحدة الساحات من خلال التشييع في العراق والاستقبال الذي سيواجهه جثمان في أكثر من مدينة في العراق، هذا هو دلالة على أن مفهوم وحدة الساحات تتجلى بشكل آخر وبشكلها الشعبي.
1: نعم سيد عباس،
0: وهذه نقطة مهمة، ربما لو كانت قد تسمح لدول أخرى لكانت المشاهد تتكرر في كثير من هذه الدول.
1: سيد كافيرو، إضافة إلى هذه الإجابة من سيد عباس، هذه مرتبطة بما يقوله الرئيس الأمريكي أن القادة الجدد في إيران أكثر عقلانية وبأنه غير وحقق الكثير من أهدافه، لكن ما الذي يكشفه الواقع وعلى أي شيء بنى هذا التقييم الذي خرج به؟
2: من الواضح أن هذا سؤال مهم للغاية. أعتقد أن الرئيس ترامب ربما يفهم أنه كان خطأ فاضحا أن يصغي إلى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذه الحرب. أعتقد أنه من الواضح للغاية أن هذه الحرب لم تحقق أي شيء فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لمصلحة المواطن الأمريكي العادي. ولكن دونالد ترامب بكل تأكيد هو يحاول بقدر المستطاع أن يظهر أن هذا النزاع كان لديه تداعيات ونتائج إيجابية تشكل انتصارا هائلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فبسبب وجود مرشد أعلى جديد اليوم في إيران، الرئيس ترامب يتكلم عن نوع من تغيير في النظام في إيران وأنه كان ناجحا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما يعلم عدد كبير من الخبراء وأيضا كما ربما يعتقد ضيفكم الكريم، وأريد أن أستمع إلى رأيه، ولكن الغالبية يوافقون أن القيادة الجديدة في إيران لن تقدم تنازلات إلى الغرب لم تكن إيران تقدمها في عهد المرشد الأعلى السابق. فيما يتعلق بالمطالب الأمريكية الإسرائيلية التي رفضتها إيران، أيضا فيما يتعلق بإيقاف تخصيب اليورانيوم، أيضا فيما يتعلق بمطالب أن تقطع إيران روابطها بحلفائها الإقليميين، أنا لا أتوقع من القيادة الحالية في طهران أن تقدم تنازلات فيما يتعلق بهذه المسائل بالنسبة لما يطلبه الغرب، ولن يكون هناك فارق كبير عن القيادة السابقة. فأعتقد أن الأمر متعلق فقط بوجهات النظر، الأمر متعلق بالعرض المسرحي أكثر ومحاولة تغيير العناوين الرئيسية في الصحف لتناسب رواية إدارة الرئيس ترامب، أيضا محاولة الإقناع بأن هناك نظام جديد في إيران مستعد لتقديم هذه التنازلات للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أعتقد أننا سوف نرى استمرارية في المسائل المهمة لسياسة إيران الخارجية. فباختصار للإجابة عن السؤال، أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول فقط أن يقنع الشعب الأمريكي أن هذه الحرب كانت ناجحة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا نظرنا إلى الوقائع بطريقة موضوعية، هذه السردية ليست حقيقية وهي مبالغ بها.
1: سيد جورج كافيرو مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن، وسيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لكما على هذه القراءة.

0: يتجه الأنظار مجددا إلى السودان، لكن هذه المرة مجددا نحو مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن المدينة تقف على أعتاب كارثة جديدة قد تعيد إلى الأذهان ما جرى في الفاشر قبل أشهر. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حذر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، مؤكدا أن المدينة تواجه خطر كارثة إنسانية وحقوقية وشيكة إذا استمر التصعيد الحالي. لنستمع إلى هذا التصريح.
1: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف تشبه الحصار منذ 18 شهرا، مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
0: هذا التحذير جاء خلال جلسة طارئة دعت إليها كل من بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج، تمهيدا لطرح مشروع قرار يطالب بخفض فوري للتصعيد في السودان. لكن لماذا تثير مدينة الأبيض كل هذا القلق؟ تكمن أهمية المدينة في أنها عاصمة ولاية شمال كردفان، تشكل مركزا رئيسيا لعمليات الإغاثة الإنسانية، كما تقع على الطريق الاستراتيجي الذي يربط شرق السودان بغربه وصولا إلى العاصمة الخرطوم ووادي النيل، ما يجعل أي معركة فيها تهدد خطوط الإمداد الإنسانية والعسكرية معا. منذ نجح الجيش العام الماضي في فك الحصار عن المدينة، تفيد وكالة أسوشيتد براس بمواصلة قوة الدعم السريع شن هجمات متكررة في محاولة لإعادة تطويقها وسط مؤشرات على حشد قوات كبيرة تمهيدا لهجوم بري واسع. الأمم المتحدة تقول إنها وثقت خلال أسابيع قليلة 15 ضربة بطائرات مسيرة استهدفت مدينة الأبيض ومحيطها، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة أكثر من 41 آخرين، مع ترجيحات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك. كما تعرضت الأسواق ومحطة الوقود ومنشآت المياه والمدارس والمركبات المدنية للقصف، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الوقود والمياه والخدمات الأساسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من الحشود العسكرية الكبيرة لقوات الدعم السريع حول هذه المدينة، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم السماح بتكرار فظائع الفاشر في الأبيض. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا من أن مدينة الأبيض تشهد كارثة جديدة في حقوق الإنسان، دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر. نتابع ما قال. في السياق نفسه حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن الهجمات الحالية قد تكون تمهيدا لعملية برية واسعة، أشار إلى أن استمرار القصف وقطع الطرق قد يحول الأبيض إلى مدينة محاصرة تماما كما جرى في الفاشر. اللجنة أوضحت أيضا أن الهجوم المحتمل قد يؤدي إلى نزوح جماعي نحو ولاية النيل الأبيض، وذلك بعدما اضطر آلاف المدنيين بالفعل إلى مغادرة المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، بينما يواجه من تبقى صعوبة متزايدة في الخروج بسبب انعدام الأمن ونقص الوقود. بريطانيا صعدت لهجتها أيضا، قالت وزيرة خارجيتها إن العالم خذل الفاشر، مؤكدة أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بأن تصبح الأبيض المأساة التالية التي لا معنى لها وفق قولها. هذه التحذيرات تطرح تساؤلات جوهرية. في الفاشر سبقت الكارثة الإنسانية عشرات التحذيرات الأممية والدولية، رغم ذلك لم تترجم هذه التحذيرات إلى إجراءات عملية تمنع سقوط المدينة أو تحمي المدنيين. اليوم يتكرر المشهد في الأبيض، تحذيرات، جلسات أممية ومشروعة قرارات، لكن دون مؤشرات واضحة على وجود آلية دولية قادرة على فرض وقف لهذه الهجمات أو تأمين ممرات إنسانية أو حماية المدنيين على الأرض. لهذا يبقى السؤال، هل تتحول هذه التحذيرات في هذه المرة إلى خطوة عملية تمنع تكرار سيناريو الفاشر، أم أن المجتمع الدولي سيكتفي مجددا بإطلاق إنذارات بينما تتقدم كارثة إنسانية جديدة بحسب وصف الهيئات والمنظمات الدولية نحو مدينة سودانية أخرى؟

0: ولقراءة هذه التحذيرات والتقارير ينضم إلينا سيد عدلان أحمد عبد العزيز عضو الشبكة السودانية لحقوق الإنسان من واشنطن، كما ينضم إلينا دكتور محمد ترشين الكاتب والباحث السياسي من باريس. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد عدلان، أولا ما الذي يمكن فعله لمنع تكرار ما جرى في الفاجر في الأبيض والاستجابة لهذه التحذيرات التي تطلق في هذه البيانات؟
1: للأسف ليس هناك الكثير ممكن عمله الآن، وفي أي لحظة تتوقع انهيار الدفاعات حول المدينة، اجتياح المدينة كما حدث في الفاجر، والتي أقل التقديرات أن هناك حوالي 6000 من المدنيين قتلوا في يوم واحد عند اجتياح الفاجر. هذا قد يتكرر ونذره نراها كما حذروا منها كثيرين. الموقف الآن من بريطانيا متشدد أكثر من ما كان في وقت فاجر، وإنها كانت هي الممسكة بالقلم في الأمم المتحدة ولم تمارس أي فعل عملي. ونحن نتحدث عن الفعل العملي هو حتى على مستوى ممارسة الضغوط على اللاعبون الدوليون الذين يودون يزكون هذه الحرب، يزكون نيرانها، سواء كان بتقديم الدعم اللوجستي في تشاد وإثيوبيا أو الدعم المالي والتمويل بالأسلحة والذخائر لقوات الدعم السريع من قبل دولة الإمارات للأسف. ومصر في الجانب الآخر هي تدعم الجيش السوداني، وهذا يغذي الحرب، رغم أن الاثنين هم جزء من الرباعية بالإضافة للسعودية والولايات المتحدة الآلية المهتمة بإيقاف الحرب في السودان. فالطرفين المتقاتلين هما لم يبدأ أي إرادة حقيقية بالوصول لهدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار، وبالتالي القوة التي وراءهم الدولية يجب ممارسة الضغوط عليها أكبر حتى تكون في الموقع الذي يسمح بأن تضغط على حلفائها الداخليين في السودان ليجلسوا على طاولة المفاوضات في عملية سلمية. ونحن نعرف أن أي حروب مثل هذه نهايتها أحد اثنين، إما تحقيق نصر عسكري حاسم، وهذا بتجربة السودان الطويلة مع الحروب الأهلية لم يحدث. في حرب السودان الطويلة مع الجنوب لم يحدث إلا بالاتفاق فيما
0: يخص سلاح العقوبات. سيد عدلان، لماذا لم ينجح حتى الآن في تغيير هذا المشهد الذي وصفته له؟
1: العقوبات التي تمت على قيادات من الطرفين محلية، وهي متعلقة بعقوبات تمتد لتشمل حسابات بنكية في الغرب في أمريكا، وأصلا هما الطرفين قياداتهم الاثنين ليس عندهم معاملات مع الغرب حتى يتأثروا بهذه العقوبات. هناك الدول كما قلت تدعم وتسهل هذه القيادات في أنها لا تتضرر من هذه العقوبات، هذا بشكل واضح، وهذا هو مشروع الآن مقدم أمام الكونغرس باسم بيس فور سودان، السلام للسودان، اللي هو منع التدخلات الخارجية أو اتخاذ إجراءات صارمة في قصة التدخلات الخارجية التي تغذي الحرب في السودان. بدون ذلك لن يكون هناك أي فعالية لهذه العقوبات التي تفرض على قيادات الطرفين، هم لا يتأثروا بها لأن ليس عندهم حسابات بنكية أو معاملات مع الغرب أو أوروبا أو الولايات المتحدة.
0: دكتور محمد، المدنيون كيف يتعاملون مع هذه التحذيرات بينما يركز الطرفان المتحاربان على التقدم والحصار وغيره، وترد هذه البيانات التي نستمع إليه؟
2: في البدء التحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأكارم. هو بلا شك المخاوف تكاد تسيطر على كل المدنيين المتواجدين في المناطق الآمنة، لا سيما الأبيض باعتبارها أصبحت وجهة للعديد من الذين فروا من الحرب، سواء كان في إقليم كردفان الكبير الذي يشمل أيضا ولايات غرب وجنوب كردفان، بالإضافة إلى الفارين من الحرب في دارفور، سواء كان في مدينة الفاشر أو بعض المدن لازمة في الأيام الأولى للحرب. وبالتالي الأبيض ظلت محطة مهمة للفارين من الحرب، لا سيما النازحين، وكذلك مركز للإغاثة ومركز للعمليات العسكرية. فبالتالي الآن بهذه المحاولات الحثيثة من الدعم السريع لإحكام السيطرة على الأبيض. الآن الكثير من المدنيين يحاولون الفرار نحو ولاية الشمال أو ولاية النيل الأبيض عذرا، بالإضافة إلى المناطق الأخرى سواء كان ولايتي الجزيرة وسنار. فبالتالي أنا في تقديري الآن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مدى فاعلية الأدوات والوسائل التي يمكن أن يستخدمها للحد من عدم التزام الدعم السريع بالقرارات الأممية التي تصدر سواء كان من مجلس حقوق الإنسان أو حتى من مجلس الأمن الدولي، بحيث أن في حالة الفاجر كانت هنالك قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي بشأن فك الحصار عن الفاجر في مناسبات عديدة، بل كان التنسيق على أعلى المستويات بين الحكومة السودانية وكذلك أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، لكن كل تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح، والأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في إحكام السيطرة على الفاشل من قبل الدعم السريع ووقعت العديد من الجرائم والانتهاكات. فبالتالي الآن أنا في تقديري ما يحدث في الأبيض هو يشابه تماما ما حدث من قبل في الفاشل، وربما تكون الانتهاكات بطرق وكذلك بأدوات أبشع مما حدث في كل من الجنينة والفاجر. لذا أعتقد بأن إذا كان المجتمع الدولي وكذلك الجهات الحقوقية والمنظمات الإغاثية إذا اكتفت بهذا الأمر مسألة الإدانة والشجب وما إلى ذلك لن تكون فاعلة. المجتمع الدولي بحاجة إلى تحركات حقيقية للوقف الدعم الخارجي، وأنا في تقدير البعد الخارجي هو يمثل العمود الفقري لهذه الحرب. فإذا لم يتم إيقاف البعد الخارجي هنالك قرارات صدرت من مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد، لكن استجابة القوى الدولية وكذلك القوى المتورطة في الحرب في السودان بها هو مربط الفرس. فبالتالي أعتقد تماما بأن البعد الخارجي لم يتم تحييده بالشكل الكافي مسألة الحرب في السودان ستكون مستمرة وتداعياتها الإنسانية ستكون كارثية، بحيث أن هذه هي ليس الحرب الأولى التي وقعت في السودان، وإنما كانت هنالك حروب في الماضي، ولكن لقلة التورط الأطراف الخارجية لم تكن بهذه التداعيات وبهذه الانعكاسات بالرغم من أن هنالك عوامل أخرى. لكن أؤكد بأن البعد الخارجي الآن هو مسؤولية المجتمع الدولي.
0: دكتور محمد، ونحن نتحدث عن تكرار التحذيرات، ما الذي جرى بعد الفاشر من محاسبة وعقاب وتتبع لهذه الجرائم وإثباتها وملاحقة من قاموا بها لكي لا يتكرر ذلك؟
2: مثلا الإفلات من العقاب هي ظاهرة مستمرة، وإن كان الآن الأوضاع ربما تكون مختلفة، لكن على مدار التاريخ السياسي للسودان هذه المسألة ظلت يتم الإفلات منها سواء كان عن طريق الاتفاقيات وما إلى ذلك. لكن أنا في تقديري الجرائم التي حدثت سواء كان في حرب دارفور الأولى أو الحرب الحالية هي جرائم العديد من الجهات الآن تعمل على توثيقها وتقديم شهادات، وكذلك محاولة المحكمة الجنائية الدولية أيضا فتح تحقيق فيها، هذا أمر إيجابي. وأعتقد بأن التقرير الذي صدر من قبل أمنيستي انترناشونال لها دور كبير جدا في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات التي بلا شك لا ينبغي أن تسقط بالتقادم، باعتبارها العديد منها جرائم نصت عليها اتفاقية روما كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، والبعض منها حتى يرتقي إلى جرائم التطهير العرقي. لذا أعتقد بأن هذه الجرائم وإن حاولت بعض الأطراف إخفائها والتنصل منها وعدم تحمل المسؤولية، لكن هي جرائم يمكن توثيقها وكذلك المضي قدما بها إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن معظم هذه الجرائم وقع في دارفور وهنالك جرائم الآن وقعت في كردفان، يمكن أيضا للمحكمة الجنائية الدولية سواء كان عن طريق إحالة الملف مجددا عن طريق مجلس الأمن الدولي أو توقيع حكومة السودان فيما بعد ربما الحكومات التي تأتي الحكومات الديمقراطية على ميثاق روما الذي يسمح لهذه المنظمة للتحقيق وكذلك تقديم المتهمين إلى القضاء، باعتبار أننا لا أعتقد بأن القضاء السوداني هو مؤهل في هذه اللحظات للبت في مثل هذه الجرائم المعقدة.
0: سيد عدلان، الاتحاد الأفريقي كيف ترى دوره في هذا؟ تحدثنا عن الأمم المتحدة والبيانات والأطراف الدولية، لكن الاتحاد الأفريقي كيف تقيم دوره مع تجدد هذا التحذير من تكرار جريمة حدثت بالفعل وأثرت إدانة وانتقادات سابقة؟
1: من القرون من العقود السابقة الأمم المتحدة يبدو أنها تعتمد كثيرا على المنظمات الإقليمية في جمع الأطراف، وتضع نفسها الأمم المتحدة ربما في الجانب في المرحلة الأخيرة. والاتحاد الأفريقي يعني موضوع مع السودان ليس جديدا، وتمت عدة محاولات من منظمة إيجاد اللي هي شرق ووسط أفريقيا، وهي كانت أصلاً لقضايا التصحر والجفاف والزراعة، لكن بعد ذلك امتدت للتوسط لحل النزاعات، ونجحت فعلاً في مشاكل في البداية بين الشمال والجنوب لحد ما أنه جاءت الاتفاقية الكاملة. هم لم يتخلوا عن دورهم بعد ما زالت هناك جهود من الاتحاد الأفريقي. طبعاً كمان عارف أنهم شاركوا أيضاً في القوى المشتركة مع الأمم المتحدة في دارفور ما بين 31 ديسمبر 2007 إلى 31 ديسمبر 2020، عندما طلبت الحكومة الانتقالية في ذلك الوقت تخفيض البعثة الأممية. فرغم عن كل شيء، عن أن القيادات الأفريقية وعن الفساد الموجود فيها وأنظمة ديكتاتورية موجودة، لكن هم أقرب لفهم طبيعة النزاعات والصراعات داخل أفريقيا، ومطلوب منهم مواصلة هذا الدور في جمع الأطراف مع بعضها. لأن أنا تكلمت في البداية عن أن الحرب هناك وسيلتين، إما حسم عسكري حاسم، وهذا لن يحدث في تاريخ السودان ولم يحدث ولن يحدث، أو الوصول لاتفاق سياسي. هنا تأتي الآلية الأفريقية في التوسط مثلا التوسط والوصول للاتفاق السياسي. بعدها قد يكون في هناك قوات حفظ السلام مشتركة مثل ما كانت في دارفور. الآن هناك قوات أممية موجودة في السودان في منطقة أبيي، عددها حوالي 4000، مكونة من 4 دول متعددة الجنسيات، فيتنام ونيبال وباكستان وغانا. فعندنا تجارب مع هذه القوات الأممية، وأعتقد أن حان الوقت الآن للتفكير في أن تمارس ضغوط كافية على الحكومة، لأنه لازم يكون هناك موافقة من الحكومة على دخول بعثة أممية لحماية المدنيين في على الأقل في منطقة كردفان في والأبيض وما حولها. وهذا يجب أن يسبوه اتفاق هن بين الطرفين، هن إنسانية تسمح بتوصيل الإغاثة، تمتد لوقف لإطلاق النار، وبعد ذلك تأتي القوات الأممية لحفظ السلام، حتى في النهاية نذهب إلى مسألة بناء السلام حتى لا تتكرر وتتجدد الحروب في السودان. وهذا يتطلب أن يكون بعد أن يكون هناك حكومة مؤقتة انتقالية الآن تكون تجرى انتخابات بإشراف دولي. هذا السيناريو هو الذي نجح في سيراليون، نجح في ليبيريا. رواندا تحسمت عسكريا قوات الجبهة الرواندية، لكن تاريخ الصراعات هنا في أفريقيا وما حولنا دائما لما تكون هناك ميليشيات بهذا الحجم لا الحروب لا تتوقف. نشهدها الآن في اليمن، في ليبيا، حفتر والمجموعات الأخرى، كل هذه مثل ما حدثت في ليبيريا وسيراليون في النهاية حدث التدخل الدولي بالشكل اللي هو أوقف النزاعات المسلحة، إعادة التجميد، بناء جيش واحد مهني وطني. فهذه هذا هو السيناريو الذي حيحدث. لكن هل نحن ننتظر كم سنة؟ يعني في ليبيريا 12 سنة استمرت الحرب من 89
0: نعم حتى
1: 97، توقفت لعامين، بدأت من 99 ففي النهاية إذا نحن نرى هذه التجارب أمامنا، وهذا هو الذي يحدث في النهاية، لماذا الانتظار؟
0: دكتور محمد، الاستجابة الإنسانية صعبة في ظل هذه الظروف، هذه التحذيرات وهذه الأوضاع وما يتم القول بأن كارثة قريبة، كيف يؤثر على هذه الاستجابة الأممية وعلى نصيب الناس من هذه الاستجابة؟
2: هي مسألة الاستجابة الإنسانية يمكن النظر إليها من زاويتين. الزاوية الأولى عدم قدرة الدول المانحة في الاستيفاء بشروطها، بالرغم من أن هنالك محاولات حثيثة من عدة من الدول، سواء كان عن طريق مؤتمر باريس والذي انعقد بعد الذكرى الأولى للحرب، وكذلك مؤتمر لندن، بالإضافة إلى مؤخرا مؤتمر برلين، بالرغم من أن الدول تقدمت بوعود بأنها ستقوم بتغطية التكلفة أو الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات الأمم المتحدة، لكن لم ينجح ذلك حتى الآن، باعتبار أن هنالك عجز كبير جدا، الأمر الذي ينعكس بشكل أو بآخر في استجابة المنظمات ووكالات الأمم المتحدة الإغاثية في إيصال الاحتياجات للاجئين المتواجدين سواء كان في شرق تشاد أو في جنوب السودان وكذلك في أوغندا. فضلا عن أثيوبيا. فبالتالي هذه معضلة حقيقية، المسؤولية الأخلاقية لتلك الدول التي تقدمت بالدعم ينبغي أن تستفي بتلك الدعومات وكذلك المنح التي اشترطت بأنها ستقدمها كعملية ضرورية لإنقاذ حياة المدنيين. في الاتجاه الآخر هنالك إشكالية مرتبطة بالنازحين في الداخل، وهذه المسألة هي مسألة معقدة جدا. نحن نتحدث بأن الأبيض الآن من أهم المراكز الإغاثية التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في إيصال المساعدات لكل إغليم كردفان وبعض المناطق حتى في دارفور، وبالتالي الآن محاولة السيطرة عليها من خلال الغزف المدفعي وكذلك استخدام الطائرات المسيرة ينعكس بشكل سلبي في كذلك في عمل العاملين في مجال الإغاثة وكذلك في إيصالها للمحتاجين، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على حياة المدنيين. فضلا عن ذلك استمرار هذه الأوضاع سيكون لديه انعكاسات صحية في ظل تفشي بعض الأمراض الوبائية كالكوليرا وحمى الضنا.
0: أشكرك دكتور محمد ترشين الكاتب والباحث السياسي، والسيد عدلان أحمد عبدالعزيز عضو الشبكة السودانية لحقوق الإنسان على هذه القراءة والتعليق.

0: فنزويلا بين صدمة التحول السياسي وقسوة الكارثة الإنسانية تجد كاراكاس نفسها أمام لحظة قد تعيد رسم مستقبلها. فهل كشفت الكارثة هشاشة هذه السلطة الانتقالية؟ وهل بدأت شرعية دالسي رودريغيز تتأكل تحت ضغط الشارع؟ وإلى أي مدى قد تتحول المطالبة بالانتخابات إلى عنوان أبرز في المرحلة المقبلة؟ أما أن هذه الحكومة لا تزال تمتلك فرصة لاستعادة ثقة المواطنين قبل فوات الأوان. مشاهدينا، لا يبدو أن تداعيات خطف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو قد توقفت عند حدود التغيير السياسي الذي أعقب غيابه عن المشهد، بل دخلت اليوم مرحلة أكثر تعقيدا بعد زلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، يضع السلطة الانتقالية برئاسة دالسي رودريغيز أمام اختبار هو الأخطر منذ توليها إدارة المرحلة المؤقتة. رغم تأكيد الحكومة أنها تحركت منذ اللحظة الأولى ونفيها للاتهامات المتعلقة ببطئها في عمليات الإنقاذ أو إخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا، المشهد الميداني وفق شهادات واسعة وتقارير متعددة أظهر اعتمادا كبيرا على جهود الأهالي والمتطوعين في الساعات الأولى، وهو ما غذى حالة من الغضب الشعبي. دعونا نستمع لما قالته الرئيسة المؤقتة.
1: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا، هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
0: تعكس استطلاعات الرأي هذا التحول بوضوح. ارتفعت نسبة الرافضين لأداء الرئيسة المؤقتة إلى أكثر من 63%، بينما اعتبر نحو ثلثي المستطلع آرائهم أن تعامل الحكومة مع الكارثة كان غير مرض. وصف أكثر من نصفهم الاستجابة بأنها هزيلة للغاية. الأكثر دلالة من ذلك أن نحو 46% من الفنزويليين بحسب هذا الاستطلاع باتوا يرون أن أولوية البلاد تكمن في انتخاب رئيس جديد، مقابل نحو ثلث فقط يفضلون تقديم إعادة الإعمار على أي استحقاق سياسي، في مؤشر على أن أزمة الثقة آخذة في الاتساع. يأتي ذلك في وقت بالغ الحساسية. الحكومة التي تشكلت بعد خطف مادورو سعت إلى تقديم نفسها بوصفها بداية لمرحلة مختلفة، أكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي وأكثر تعاونا مع الولايات المتحدة، غير أن زلزال المزدوج أعاد طرح سؤال جوهري: هل تغيرت القيادة فعلا أم بقت مؤسسات الدولة تعاني من مشكلات بنيوية تراكمت على مدى سنوات؟ في المقابل أيضا تواجه واشنطن اختبارا لا يقل صعوبة، فقد دعمت التحول السياسي في كاراكاس وأصبحت مطالبة اليوم بإثبات أن دعمها يتجاوز الحسابات الجيوسياسية والنفطية إلى التزام حقيقي بمساعدة هذا الشعب. فهل نجاح أو فشل جهود الإغاثة سينعكس بالضرورة على صورة هذه الحكومة الانتقالية أم يطال مصداقية الولايات المتحدة وشركائها؟ علاوة على ما سبق، يبقى العامل الأكثر تعقيدا هو إدارة المساعدة الإنسانية. التاريخ الفنزويلي يحمل تجارب مؤلمة مع الفساد والمحسوبية، وذلك وفق عديد من التقارير الأممية. أي إخفاق في توزيع المساعدات بعدالة يضاعف حالة الاحتقان الذي يكشفها هذا الاستطلاع، يفتح أيضا الباب أمام اضطرابات اجتماعية وسياسية يصعب احتواؤها. هكذا تقف فنزويلا عند مفترق طرق حقيقي. فما مدى قدرة دالسي رودريغيز على استعادة ثقة الشارع قبل انتهاء المرحلة الانتقالية؟ وما فرص أن تقود الضغوط الشعبية إلى انتخابات مبكرة تعيد رسم الخريطة السياسية في البلاد؟

0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من كاراكاس دكتور كمال حسن، عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي. أهلا ومرحبا معنا دكتور كمال. كيف تقرأ نتائج هذا الاستطلاع وتأثير ذلك بعد الزلزال المزدوج وتأثير ذلك على الحكومة الانتقالية؟
1: تحياتي لكم وإلى جميع المشاهدين عبر شاشاتكم. أولا أود أن أقول لكم أن ليست هناك حكومة مهيئة لظروف كالظروف التي تمر فيها فنزويلا، وهي ظروف الزلزال أو الزلزال المزدوج، وبالأخص أيضا حكومة فنزويلا أصلا أو حكومات فنزويلا لم تكن أبدا مهيئة، لأنه لا يوجد هناك في فنزويلا ثقافة الزلازل في فنزويلا. هذا من جهة. من جهة أخرى، بالنسبة لطرحكم حول الاستطلاع، هناك وقد أوضحتها الرئيسة البارحة، هناك كثير من الجهات التي تعمل على تسييس هذه الأزمة أو هذه المأساة، لنقول هذه المأساة في فنزويلا. في اللقاء الصحفي الذي ظهر أمس،
0: لكن دكتور كمال نتوقف عند ذلك، كارثة بهذا الحجم، لماذا لا تتحول الاستجابة لها إلى اختبار سياسي وموضوع سياسي؟
1: نعم، هي من حيث أنت تراها، من حيث من يرى هذه الكمية الهائلة من التعب المستمر والسياسة المستمرة للحكومة في إيجاد نقطة لتحسب إليها. الحكومة الفنزويلية بالذات غير محسودة الآن، لأن هناك جهتان، الجهة المعارضة تود أن تنقلب عليها، وأيضا هناك في داخل الحزب الاشتراكي وداخل الحكومة أو داخل أعضاء الحزب المنتمين إلى الحزب الاشتراكي أيضا لا يوافقون على الحكومة، لأن هناك كثير من الأمور فيها ضباب كبير، وأيضا هناك انفتاح مع الولايات المتحدة لا يسير على خطوط قانونية كما كنا. الحكومة الفنزويلية نعم هناك تأتي من مرحلة كبيرة فيها كثير من الإشكاليات قبل مادورو وبعد مادورو، وتزداد هذه الإشكاليات مع الحكومة الآنية، لا تحسد عليها، ولكن الحكومة قامت منذ اللحظة الأولى بكل ما لديها من إمكانيات، وهناك فرق عالمية دخلت وهي تعلم أيضا أن الحكومة قامت بما تستطيع وما لديها من إمكانيات، ولكن هناك إمكانيات محدودة. نحن نرى أيضا إمكانيات الحكومة الفنزويلية والشعب الفنزويلي محدودة جدا نتيجة الحصار لمدة عقود من الزمن. هناك تقصير، نعم هناك تقصير، لأنه لا يمكن أن تكون ردة الفعل أو الاستجابة يجب أن تكون أعلى مما
0: دكتور كمال،
1: هو عليه.
0: كيف ترى استجابة الحكومة المؤقتة الرئيسة بالوكالة على سؤال الانتخابات والانتقال الديمقراطي حتى الآن؟
1: نعم، هناك الأولوية للخروج من هذه المأساة. أعتقد أن أي حكومة موجودة أولويتها هي إنقاذ أرواح الشعب، ونحن الآن في مأساة. الآن يا أخي الكريم سوف تبدأ تتكشف أمور كثيرة من حيث عدد القتلى في هذا الزلزال، لأنه زلزال ضخم وهناك مباني كبيرة دمرت على ساكنيها، والآن مع بداية الفرق
0: لكن
1: العالمية.
0: دكتور كمال، كيف كانت الإجابة على هذا السؤال؟
1: والآلات هناك أيضا ازدياد.
0: تفضل. قبل الزلزال حتى كيف كانت ردود رودريغيز على سؤال الانتقال السياسي والانتخابات وغيره؟
1: الحكومة هناك ضبابية أيضا بشكل عام، لأن الحكومة حكومة رودريغيز تحاول أن تمسك العصا من النصف، وهذا لا يعجب الجهتين، ولكن قانونيا ودستوريا، قانونيا ودستوريا الرئيس لا يوجد في الدستور الفنزويلي إذا اختطف الرئيس. هناك الفراغ الموجود الآن لا يوجد له مفصل دستوري، لأن الرئيس لم يستقل، الرئيس ليس مريض، الرئيس بقدرته القيام بأعماله، ولكنه مختطف. وهذه الثغرة القانونية ليست موجودة في الدستور الفنزويلي. إذا الرئيس لا يزال رئيس وسيبقى رئيسا حتى تقضي مدة رئاسته.
0: الدعم الأمريكي كيف تفسره، وما الذي يقوله ذلك عن براغماتية هذه الحكومة وتعاملها مع ما جرى لرئيسها الساد؟
1: نعم، كما قلت لك في البداية أن هناك ضبابية كثيرة. الدعم الأمريكي على المستوى الشعبي ليس فعليا، بالعكس، منذ يمكن هذه الأرقام في وسائل الإعلام وأيضا وسائل رسمية، منذ اختطاف الرئيس مادورو حتى الآن تضاعف التضخم، تضاعفت مشاكل السكان، ليست هناك حلول، لا يوجد بريق أمل أن الولايات المتحدة تقوم بجدية بمساعدة الشعب الفنزويلي. وأيضا هذه الثغرة أيضا تأتي نقم الشارع، سواء كان حزبيا أو غير حزبيا، على الحكومة، لأنه كان ينتظر على الأقل هناك تغييرا رغم ازدواجية المعايير ورغم ضبابية ما حدث من اختطاف الرئيس. حتى الآن الحكومة لم تفسر ذلك، وهذا أيضا يأتي الشارع ردا على الحكومة، عدم قبول الحكومة من جهة، والمعارضة أيضا التي تريد أن تصل إلى الحكم من جهة أخرى.
0: الناس كيف يتعاملون مع ذلك الدكتور كمان؟
1: الشعب الفنزويلي بشكل عام وفي هذه المرحلة منهك من الناحية الاقتصادية، وليست الآن، منذ فترة الفساد السياسي داخل الحكومة ومؤسسات الدولة موجودة، والوضع الاقتصادي منهك، وأضف إلى ذلك الحصار الذي كان، هذا الشعب ينظر إلى، يريد تغييرا بغض النظر من يأتي في الحكومة. الشعب تسمع في الشارع، أنا أريد أن أعيش بكرامة، أن أوفر قوت أولادي بغض النظر من يأتي، ولكن بشكل عام ضمن استراتيجية عامة تأمل لي ولأولادي في المستقبل.
0: أشكرك.
1: قضية الهجرة أيضا. نعم. كثير من الذين هاجروا رأوا في إن دخول الولايات المتحدة على الخط يمكنهم العودة والاستثمار.
0: نعم. أشكرك دكتور كمال
1: العيش
0: حسن.
1: بكرامة كما كانوا قبلا، ولم يحصل أي تحسن، على العكس هناك.
0: نعم.
1: تراجع.
0: أشكرك دكتور كمال حسن، عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي، على هذه القراءة من العاصمة كاراكاس. شكرا جزيلا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، وغدا ملفات جديدة ونقاش جديد، وبعد قليل ساعة أخبارية جديدة مع سهام برضه.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، إليكم العنوان. طهران تعلن مشاركة 50 وفدا أجنبيا في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي ودعوات إلى مشاركة شعبية واسعة. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة أكثر من 600,000 نازح إلى منازلهم. شهدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. قتلى وجرحى في هجمات روسية مكثفة على مناطق أوكرانيا، ودول الناتو والأوروبية وكندا تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين.

0: انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي مع بدء حربها على إيران. من المقرر أن تستمر مراسم التشييع عدة أيام بمشاركة رسمية وشعبية واسعة فضلا عن حضور عدد من ممثلي الدول.
1: بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مقر إقامته في طهران، تنطلق المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد من عائلته وضعت على منصة داخل قاعة مصلى الإمام الخميني في طهران إذانا ببدء المراسم التي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازيشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من قادة الحرس الثوري. وفق التلفزيون الإيراني شارك في اليوم الأول وفود ومسؤولون من دول عدة، منهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. السلطات الإيرانية قالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 12 و20 مليون شخص في مراسم التشييع الشعبية التي تستمر عدة أيام وتشمل تنظيم مسيرات في مدن عدة أبرزها مدينة قم، فضلا عن مدينة مشهد التي سيوارى فيها خامنئي. مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت 37 عاما لتدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام الثورة، خصوصا في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات على الأصعدة السياسية والميدانية والاقتصادية. مما لا شك فيه أن اختيار مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل لخلافة والده حمل رسائل عدة، أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على الثوابت والمبادئ. في سياق ذلك أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق قوله.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. ذكر قاليباف أنه خلال زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة 5 من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، وأضاف أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق بتشاور مع دول المطلة على الخليج. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أن إيران تنظر إلى العراق بوصفه بلدا شقيقا تربطه بها علاقات تاريخية وثقافية ودينية راسخة. ووصف بازيشكيان خلال استقباله الرئيس العراقي نزار أميدي الهجمات الأخيرة التي استهدفت إيران بأنها انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، متهما إسرائيل بالسعي إلى زعزعة أمن المنطقة وإثارة الانقسامات بين الدول الإسلامية. ودعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون والوحدة بين دول المنطقة، مؤكدا أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين إيران والعراق، ومشددا على أن دول المنطقة قادرة على تحقيق الأمن والتنمية بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية ومن دون تدخل خارجي. قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء قريب في واشنطن. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية هنأ فيها نتنياهو ترامب بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملتي طائرات شارل دوغول إلى مينائها في تولون منهية انتشارها في الشرق الأوسط في أعقاب التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ماكرون إن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو يمثل تطورا إيجابيا يعزز الاستقرار الإقليمي ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكد أن فرنسا ستبقي وسائل إزالة الألغام وعملية مرافقتها العسكرية منتشرة في المنطقة وجاهزة للتدخل مع الشركاء للمساهمة في تأمين الملاحة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الاتفاق الإطاري المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رشجي إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات، مجددا التأكيد على أن النزع السلاحي حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية.
1: في لبنان التطورات السياسية تتسارع والانقسام الداخلي يتعمق. الجدل يتواصل بشأن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. في الموقف الرسمي رئيس الجمهورية يستمر في الدفاع عن الاتفاق ويقول إنه أفضل الممكن، ويؤكد أنه لا يشرع الاحتلال الإسرائيلي بل يفتح مسارا تفاوضيا هدفه الانسحاب من الجنوب، ويشير إلى أن الاتفاق إطار عام وليس نصا نهائيا. الرئيس شدد أيضا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، بالإضافة إلى أن القوى الأمنية والجيش هي خط أحمر. من جانبه وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن ما تم توقيعه لا يتجاوز كونه قاعدة تفاوضية قابلة للتطوير في وقت تربط فيه الحكومة مسار تثبيت الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يشمل ملف حزب الله الشائك. على الأرض المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش تعيش ضغوطا متزايدة، إذ تطالب داخليا وخارجيا بتنفيذ معادلة أمنية معقدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وتؤكد قيادة الجيش تمسكها بخيار السلم الأهلي ورفض أي انجرار لصدام داخلي يهدد الاستقرار الهش. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى حذروا من أن بنودا في الاتفاق قد تقوض مسار العدالة، خاصة ما يتعلق بتقييد اللجوء إلى المحاكم الدولية وربط عودة النازحين بشروط أمنية، معتبرة أن ذلك قد يرسخ واقع التهجير ويطيل أمد معاناة المدنيين. المشهد مفتوح على احتمالات متعددة، الدبلوماسية تتقدم بحذر والأمن هش والعدالة ما زالت موضع نزاع، وبين هذه العناوين يقف لبنان أمام اختبار صعب لتوازن دقيق بين الحرب والسلم.
0: طلب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بزيادة الدعم للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوبي لبنان، واصفا الاحتياجات الإنسانية في الجنوب اللبناني بالهائلة. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذ أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الحالي إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام كثيرين.
2: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة. تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
3: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار الثاني.
2: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعا في أعداد المترددين عليه.
4: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصا بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم، ببلش يبين عنا عوارض ما بعد الصدمة PTSD بتصير تبين عند العالم.
2: قلة عدد الأطباء النفسيين في لبنان بالإضافة إلى تكلفة الجلسة التي تتراوح بين 40 و100 دولار يدفعان كثيرين للجوء إلى الخيارات الأسهل والأقل كلفة، الأدوية من الصيدليات، والتي تشير تقديرات نقابة الصيادلة إلى تضاعف حجم مبيعاتها بنسبة تقدر بنحو 300%، لكنهم يحذرون من أعراض جانبية قد تصل إلى الإدمان.
5: أنت اليوم تيجي بتاخد الدواء، أوكي،

0: تأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
1: أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جيوفاني يانوتشي أن إيطاليا ستدعم أي صيغة تعتمدها بيروت بشأن مستقبل مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية. وقال يانوتشي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح ثلاثة نماذج لتطوير الوجود الأممي في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ترى في استمرار وجود الأمم المتحدة ولو بصيغة مختلفة عاملا مهما لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار. في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث أفاد دفاع مدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف بمسيرة إسرائيلية أثناء محاولتهما تعبئة المياه شرق مدينة غزة، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى العام المدني.
2: الله يبارك في زوج الشباب، مرة بطلع الشباب يشهد شهيد
3: مستشفى.
4: طفل فيه تقريبا 15 سنة؟
1: وفي وسط القطاع، أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة الاحتلال شرق دير البلح، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي في قطاع غزة محمد مصطفى صيام إن إسرائيل قتلت 1012 فلسطينيا من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية خلال حرب الإبادة على القطاع، كما دمرت 285 منشأة رياضية.
5: إذا ما تحدثنا عن أرقام الشهداء، الحديث عن 1012 شهيد ارتقوا خلال حرب الإبادة، بالمناسبة معظمهم من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من لاعبين ومدربين وحكام، الحديث عن أكثر من 560 لاعب ومدرب وحكم استشهدوا خلال هذا العدوان.
1: في الضفة الغربية، أصيب شعب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل. أشار الهلال والأحمر الفلسطيني إلى نقل جريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بعرقلة الاحتلال عمل طواقم الإسعاف. كما أصيب ثلاثة فلسطينيين برضوض وكدمات إثر هجوم مستوطنين على خربة أم الخير بمسافة يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع الإصابات، في حين اقتحم جيش الاحتلال المنطقة لدعم المستوطنين في هجومهم. أشارت المصادر إلى أن المستوطنين بدأوا هجومهم بمحاولة هدم حظيرة أغنام لأحد المواطنين بزعم قربها من بؤرة استيطانية أقاموها حديثا قرب مساكن الفلسطينيين في المنطقة. أقدم مستوطن على دهس فلسطينيين، فيما رشى مستوطن آخر غزا الفلفل باتجاه عدد من الفلسطينيين خلال اعتداء نفذه مستوطنون في تجمع التبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس. جاء الاعتداء عقب تصدي شبان التجمع لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام الفلسطينيين، فيما توجه طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين. قال رئيس مجلس قروي بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم مستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول

0: الوصول إلى أراضيهم في البلدة. وأشار إلى أن مستوطنين استخدموا الحجارة والعصي وغاز الفلفل السام، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة. اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا وأصابت آخرين بحالات اختناق خلال اقتحامها منطقة أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وتشهد المنطقة توترات متواصلة بعد إقامة المستوطنين خلال الساعات أو الأسابيع الأخيرة بؤرة على أرض خاصة لعائلة فلسطينية، في حين يقدم جيش الاحتلال الدعم لهم عبر قمع الفلسطينيين ومنع أي تجمع احتجاجي على إقامة البؤرة. احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أرض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دونما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
1: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها. وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضا فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
2: اللي فعلا بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو إنه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كليا منافي لأي أمر أخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع إنه معروف وموثق إنه هاي الأرض ملك أشخاص وأصحاب الأرض موجودين لسه في مدينة القدس وعم بتم تأجير الأرض بشكل كأنه أصحابها غير موجودين؟
1: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
3: اللي صار مفاجأة بالكامل لنا بعد الوعود اللي أخذناها بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم اتفضلوا خذوا الأرض.
1: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض 99 عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
4: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
1: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
0: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن مدينة الأبيض ستشهد كارثة جديدة لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر. بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين في مداخلة مع التلفزيون العربي إن الهيئة أطلقت تحذيرات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع.
6: من الفاشر إلى الأبيض، تحذير أممي جديد يرفع مستوى القلق في السودان وسط مخاوف من أن تتحول مدينة الأبيض إلى ساحة معركة جديدة تعيد إنتاج سيناريو الفاشر. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر أمام المجلس من أن المدينة تواجه خطر كارثة إنسانية وحقوقية وشيكة إذا استمر التصعيد الحالي.
7: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان، هذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
6: التحذير جاء خلال جلسة طارئة دعت إليها بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج تمهيدا لطرح مشروع قرار يدعو إلى خفض فوري للتصعيد. الأمم المتحدة تقول إنها وثقت خلال أسابيع قليلة 15 ضربة بطائرات مسيرة استهدفت المدينة ومحيطها وأسفرت عن مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 41 آخرين، إضافة إلى استهداف الأسواق ومنشآت المياه والوقود والخدمات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أيضا من الحشود العسكرية حول الأبيض، داعيا إلى تجنب تكرار ما شهدته مدينة الفاشر. أما وزير الخارجية السوداني فقد طالب بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن البيانات لن تغير شيئا على الأرض.
8: القرارات والبيانات لا تعني شيئا لميليشيا إجرامية تتباهى بازدراء القرارات وتضرب بها عرض الحائط، وإنما حدث في الفاشر كما أشار ممثلوكم كان بيانا بالعمل.
6: بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين إن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية محذرة من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
9: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود وانه ده انذار مبكر في انه ممكن تحصل انتهاكات شبيهة بالانتهاكات اللي حصلت في مدينة الفاشر في مدينة شمال دارفور.
6: ومع توالي التحذيرات الدولية بشأن الأبيض تشتد المخاوف من ان تبقى حبرا على ورق دون ترجمتها الى خطوات عملية في مدينة استراتيجية تعد مركزا رئيسيا لعمليات الإغاثة الإنسانية.
0: ميدانيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني تقترب من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق. أضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. في سياق متصل أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض. أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند اندلاعها. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
10: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
11: الوثائق القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
10: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
12: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضرر ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
10: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
5: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. هذا وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. في السياق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين بحسب تعبيره. وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح ومساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم بالفاسدين المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح. قال زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي إن الإطار التنسيقي يمثل مشروعا وطنيا أثبت نجاحه وشكل حاضنة للعملية السياسية الوطنية، وليس هناك من داع للتخلي عنه. وكتب المالكي على منصة إكس أنه عندما يتمكن الإطار التنسيقي من تشكيل 3 حكومات متعاقبة، فإن ذلك دليل على نجاحه وقدرته على إدارة المرحلة وتحقيق الاستقرار. أضاف المالكي أنه لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن مشروع أثبت نجاحه، بل أن الإطار سيبقى إطارا كما تأسس محافظا على ثوابته وهويته ومؤسسيه. من جهته، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار.
13: استقبلت قبل نحو 10 أيام معالي وزير الخارجية الإيراني وأجرينا نقاشا مثمرا، وسنستقبل وفدا عراقيا برئاسة رئيس الوزراء العراقي، سنتوجه إلى واشنطن في 14 يوليو، وبالطبع سنناقش الوضع هناك والحرب، وكما ناقشنا الأمر مع الوزير السابق سنناقشه أيضا في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين.
0: كما دعا حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك في لشبونة مع نظيره البرتغالي إلى تعزيز دور أوروبا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
13: مع ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى دور أوروبي. لا يجب أن تغيب أوروبا عن هذه الأحداث في منطقتنا لأنها تؤثر على حياة واقتصاد الاتحاد الأوروبي. لذا يجب على أوروبا أن تتخذ بعض المبادرات وأن تكون جزءا من هذه العملية. أنا أتحدث عن عملية السلام، لذا يمكن لأوروبا أن تلعب دورا هاما من خلال المشاركة فيها.
0: اتفق العراق وتركيا على توقيع بروتوكول مشترك يضمن استمرار صادرات النفط العراقية من المناطق الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن الاتفاق ينص على أن يكون هذا البروتوكول خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية، مع استمرار التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية وصولاً إلى صيغة الاتفاق النهائي. في سوريا أفادت الإخبارية السورية بسقوط قتيلين وإصابة 16 آخرين جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن العام، وذلك على أحد خطوط التماس باتجاه تل حديد غرب مدينة السويداء جنوبية سوريا. وأثقت مشاهد متداولة لحظات تبادل كثيف لإطلاق النار وتصاعد ألسنة النيران. أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 2645 قتيلاً. وأضافت الوزارة في بيان أن أكثر من 12 ألف شخص أصيبوا بجروح وأن نحو 15 ألفا نزحوا جراء الكارثة. أشارت الوزارة إلى أن عشرات الألاف ما زالوا في قائمة المفقودين وسط استمرار جهود الإنقاذ وتلقي البلاد مساعدات إنسانية دولية. قالت رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغاز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة. أشارت رودريغاز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطالبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات جيوسياسية.
14: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
0: أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الفنزويليين يرون أن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يمثل أولوية أكبر من إعادة الإعمار. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته شركة أتلس إنتل لصالح وكالة بلومبرغ أن معدل الرفض للقائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغاز ارتفع إلى 63.3% بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بمايو الماضي. كما أبدى نحو ثلثي المشاركين عدم رضاهم عن طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة، فيما وصف 52.4% الاستجابة الحكومية بأنها هزيلة للغاية. وأشار الاستطلاع إلى أن 45.7% من المشاركين اعتبروا انتخاب رئيس جديد أولوية، مقابل 32.6% قالوا إن إعادة الإعمار يجب أن تأتي أولا. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي شرقي أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 إثر ضربة جوية روسية وصفها بالعنيفة استهدفت مبنى سكنيا ومتجرا في المدينة. ووثقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى عقب استهداف طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زاباروجيا، ما أدى إلى اندلاع نيران في أجزاء واسعة من المبنى. أظهرت المشاهد مباشرة فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ وإجلاء السكان المحاصرين، إضافة إلى نقل المصابين من داخل المبنى وسط دمار واسع خلفه الهجوم. نفذت المقاتلات الروسية ضربات جوية عنيفة استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية في دونيتسك مستخدمة قنابل انزلاقية شديدة للانفجار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابع للقوات الأوكرانية والكتيبة 120 من وحدات الدفاع الإقليمي في محيط كراسني ليمان، مؤكدة إصابة الأهداف وتكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. أفادت مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو والأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال عامين. ويشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا بموجب قرض لها بقيمة 60 مليار يورو تنقسم بالتساوي بين العامين. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تسجيل 273 اشتباكا قتاليا خلال الساعات 24 الماضية. بحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، تركزت أعنف الهجمات الروسية على محور بوكروسك حيث سجلت 39 محاولة اقتحام.
15: شنت قوات الدفاع هجوما على 4 مواقع لتمركز القوات المعادية ومحطة رادار ونقطة تحكم بطائرات مسيرة ومستودع لوجستي، وبلغ إجمالي خسائر القوات الروسية خلال اليوم الماضي 1250 قتيلا، كما تم تحييد 4 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين و57 منظومة مدفعية ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة و4 منظومات دفاع جوي.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتتواصل الهجمات الروسية الواسعة باتجاه الأراضي الأوكرانية بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
16: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجددا. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
17: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
16: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب. بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير، مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
0: أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن أمن منطقة البلطيق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الألماني، كما شدد ميرتس خلال استقباله في برلين قادة دول البلطيق الثلاث لاتفيا، ليتوانيا وإستونيا على أن الالتزامات الميدانية لألمانيا المتمثلة في نشر اللواء المدرع الدائم في ليتوانيا وقيادة الفيلق المشترك في إستونيا ولاتفيا وحماية الأجواء هي ركائز أساسية غير قابلة للمساومة في منظومة الردع التقليدي لحلف شمال الأطلسي الناتو. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا صحب معظم القوات الأمريكية التي شاركت في العملية الأخيرة ضد تنظيم الدولة في نيجيريا. وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أندرسون إن العملية المشتركة التي نفذت في مايو الماضي أسفرت بحسب واشنطن وأبوجا عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة، مؤكدا أن العملية تمثل نموذجا للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة ودول الإفريقية. الآن إلى أخبار كأس العالم.

تأهل المنتخب المصري لدور 16 من كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين. منتخب الفراعنة افتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني أحرز المدافع محمد هاني هدف التعادل بالخطأ في مرماه. وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري. وسيواجه المنتخب المصري في ثمن النهائي الفائز في مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر. يلاقي المنتخب الأرجنتيني على ملعب ميامي نظيره الكاب فيردي في لقاء يحمل طابعا خاصا بين البطل والوافد الجديد على المونديال. يسعى منتخب التانجو إلى مواصلة مشواره القوي في النسخة الحالية بعدما حاجز مقعده في الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة. في المقابل يطمح منتخب كاب فيردي الذي خاطف الأضواء في أول ظهور له في إحداث مفاجأة من العيار الثقيل بعد عبور دور الـ32 في وصافة المجموعة الثامنة خلف إسبانيا.

يحتضن ملعب كانساس سيتي قمة لاتينية إفريقية تجمع بين كولومبيا وغانا. المنتخب الكولومبي يدخل الأدوار الإقصائية بثقة كبيرة بعدما تصدر المجموعة 11 متقدما على البرتغال، حيث ينشد بلوغ ثمن النهائي للمرة الرابعة في تاريخه. في المقابل يطيح منتخب البلاك ستارز أو يطمح إلى تكرار إنجازه التاريخي بالوصول إلى ربع النهائي بعدما حققه في نسخة العام 2010.

0: ودع المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم من دوري ال 32 إثر خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في ملعب مدينة فانكوفر الكندية. المنتخب السويسري نجح في التقدم مبكرا بهدف في الدقيقة العاشرة قبل أن يؤمن انتصاره بهدف ثان مع بداية الشوط الثاني، ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور 16 لمواجهة الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا. وبخسارة منتخب الجزائر يصبح أول منتخب عربي وخامس إفريقي يودع البطولة من الأدوار الإقصائية.
1: اليوم ليكيب ناسيونال كانت خيبة أمل، ما كناش نستناو فيهم يلعبوا بهذه الطريقة، كنا نستناو الأفضل. مي لي جوار لعبوا ما كانش الحرارة اللي كنا متعودين عليها بكري.
2: كانت مباراة يعني مؤسفة، كانت مخيبة للأمل. كيتمنينا أو موان ديباسيو دوزيام تور، نحقو تروازيام تور، مي هذه هي كرة القدم.
3: المباراة ما كانش في المستوى اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين كيف تخدم خير من المرة اللي فاتت، مي توجور نلقاو نفس الريزلتا، نلقاو النتيجة دائما خيبة أمل نخرجوا هكا.
0: عقب انتهاء مباراة الجزائر سويسرا، أعلن اللاعب الجزائري رياض محرز اعتزاله اللعب دوليا بعدما أخفق منتخب بلاده في العبور إلى الدور المقبل. قال محرز إن الهدف كان الترشح والمباراة كانت في المتناول، لكن المنتخب استقبل هدفين بسبب أخطاء، مضيفا أنه بسبب هذا المستوى يدفع ثمن أي خطأ. ويمثل محرز منتخب الجزائر منذ العام 2014 وقد سجل 119 مشاركة دولية وأحرز خلالها 40 هدفا. أعلن الاتحاد الألماني استقالة يوليان ناغلسمان من تدريب منتخب المانشافت عقب إقصائه المبكر من دور 32 أمام باراغواي. ووفق تقارير إعلامية فإن ناغلسمان المرتبط بعقد حتى صيف 2028 وافق على الاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ سبتمبر 2023. أشار الاتحاد الألماني أنه سيدخل في مفاوضات مباشرة للتعاقد مع يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول من أجل قيادة المنتخب الألماني في الفترة المقبلة. يواجه منتخب باراغواي يوم السبت المنتخب الفرنسي الذي يعد واحدا من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم ضمن دور 16. تأتي مباراة الفريقين بعد أن حقق منتخب باراغواي فوزا تاريخيا على ألمانيا وأقصاها ضمن دور 32. وفد العربي تجول في أحد أحياء العاصمة باراغواي ورصد أجواء الفرح والترقب عشية المباراة المقبلة.
4: قبل أيام عاش الباراغوايون ليلة لا ينسوها. منتخبهم أطاح بألمانيا أحد عمالقة كرة القدم العالمية وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة الباراغوايانية. منذ تلك الليلة تبدلت ملامح الشوارع وانتشرت الأعلام وقمصان المنتخب، وأصبح الحديث يدور حول سؤال واحد: هل تتكرر المعجزة أمام فرنسا؟ في أحد الأحياء الفقيرة يبدو الجواب أقرب إلى الإيمان منه إلى التوقع.
5: فريقنا قوي ولدينا ثقة كبيرة بأننا سنخرج منتصرين.
6: سنعمل بقوة وثبات لتحقيق النصر، أتمنى ذلك من قلبي.
4: الأطفال الذين تابعوا الانتصار على ألمانيا عادوا إلى ملعبهم الترابي وهم يقلدون نجوم المنتخب، بينما يحلم بعضهم بأن يكون هو بطل باراغواي في كأس عالم قادمة. كرة القدم هنا تتجاوز حدود الرياضة وتمنح أبناء الأحياء الفقيرة نموذجا لنجاح يبدأ من ملعب بسيط وينتهي على أكبر ملاعب العالم.
5: شبابنا يلعبون كما لو كانوا يحاربون. هذا البلد بني من طرف النساء والأطفال لأنهم هم من بقوا بعد الحرب الثلاثية وأبقوا روح القتال لدى أجيالنا المتعاقبة.
4: في المدرسة الوحيدة في الحي يتدرب الأطفال على تشجيع منتخبهم، وتقول مديرة المدرسة إن الفوز الأخير لم يمنح هؤلاء الصغار فرحة عابرة فحسب، بل منحهم ثقة أكبر في أحلامهم وجعل المنتخب أقرب إليهم من أي وقت مضى.
7: أنا شخصيا لم أتحمل وبكيت وبكى الأطفال معي، لقد كان فوزا مؤثرا خاصة أنه جاء بعد سنين متتالية وقد أعطى الأطفال أملا كبيرا في مستقبلهم.
4: في باراغواي كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل حلم يبدأ في الأحياء الفقيرة ويكبر مع الأطفال ويتحول كلما لعب المنتخب إلى قضية وطنية. وحين يطلق الحكم صافرة البداية أمام فرنسا لن يكون في الملعب 11 لاعبا فقط، بل ستكون معهم أيضا أحلام 7.5 مليون من الباراغوايين.
8: من هنا تبدأ الأحلام الكبرى في هذا الحي الفقير في بلد صغير في قلب أمريكا الجنوبية، بلد لا يتوقف عن البحث عن مكان كبير على خريطة السياسة والاقتصاد والرياضة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، أسونسيون، باراغواي.
0: تسلط الصحف العالمية الضوء على مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل وقلق واشنطن من محاولات إسرائيل اغتيال المفاوضين الإيرانيين، إضافة إلى الاستفزازات العسكرية الروسية لدول الناتو. بعد عرض الصحف تتابعون حوارات العربي.
9: في صحيفة الجارديان البريطانية تحدث باتريك وينتور عن رسائل طهران المنتظرة من جنازة علي خامنئي، وأن ملايين الإيرانيين حضروا الجنازة التي طال انتظارها للمرشد الأعلى والتي تستمر 6 أيام، حيث يريد الإيرانيون أن تكون الجنازة استعراضا مهيبا للحداد الشخصي والقوة الوطنية والصمود والتماسك الاجتماعي. ويشير الكاتب إلى أن مراسم الجنازة الضخمة صممت لإيصال رسائل سياسية ودينية إلى العالم أجمع، وإن كانت التوقعات تشير إلى غياب نجله مجتبى والذي أصيب خلال الضربات الأمريكية على إيران. ويلفت الكاتب إلى أن الجنازة التي تقام خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز والسماح بإجراء محادثات، يريد منها المنظمون أن يظهر الحدث الإيرانيين متحدين خلف قيادتهم. ويؤكد الكاتب أن طهران تخشى أن تمثل الجنازة فرصة لإسرائيل كي تستهدف القادة الإيرانيين الذين سيحضرون خلال الحدث، خاصة أن سياسة إسرائيل ضد إيران منذ بداية الحرب تمثلت باغتيال رموز إيران وقادة النظام. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن محاولات إسرائيل إفشال الاتفاق بين واشنطن وطهران بشتى السبل، وأن واشنطن شعرت بالقلق من أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وتشير الصحيفة إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، لكن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف المفاوضين الإيرانيين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في أبريل. وتلفت الصحيفة إلى أن واشنطن وخوفا من أن تؤدي محاولة اغتيال إسرائيلية إلى إفشال المفاوضات، ذهبت إلى حد مطالبة دول في المنطقة بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل للمسؤولين عن الملف التفاوضي الإيراني. وترى الصحيفة أن شكوك إدارة ترامب بشأن المؤامرة الإسرائيلية المحتملة لاغتيال كبير المفاوضين الإيرانيين تكشف عن تباين أهداف الحرب الأمريكية والإسرائيلية تباينا جذريا، فبينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق سلام، أبدت إسرائيل شكوكا منذ وقف إطلاق النار الأولي. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية ونقرأ فيها مقالا عن التهديدات الروسية المتوقعة لدول الناتو، وأن الولايات المتحدة تشعر وتحذر من أن روسيا تخطط لشن استفزاز مسلح على الأراضي البولندية لاختبار عزيمة الحلف، حيث قد تتعرض البنية التحتية البولندية للاستهداف أو قد يعبر الجنود الروس الحدود إلى أراضي الناتو. وتشير الصحيفة إلى أن الاستفزاز الروسي المتوقع يهدف إلى تصعيد التوترات وإجبار الحلفاء الغربيين على تعليق المساعدات لأوكرانيا، ويمكن أن يبدأ هذا الاستفزاز في غضون أشهر. وتعتقد الصحيفة أن موسكو قد تبرر ضرباتها على الأراضي البولندية بأنها خطأ في نظام تحديد المواقع أو مهمة لاستعادة طائرة روسية تعطلت هناك، على أن تنتظر بعدها موقف بولندا ودول الناتو في التعامل مع الأمر. وتلفت الصحيفة إلى أن الكريملين يعتقد أن بولندا لن ترد عسكريا على هذه الخطوة وستلجأ إلى التفاوض مع روسيا، حيث ستحاول موسكو حينها التفاوض على وقف الدعم الأوروبي لأوكرانيا مقابل عدم تكرار فعلتها. ختاما مع صحيفة وول ستريت جورنال، والتي نشرت مقالا بشأن قضية نشر قوات أمريكية في أوروبا، وأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث كان يخطط للإعلان عن تخفيضات إضافية في القوات الأمريكية في أوروبا تتجاوز إلغاء نشر لواء مدرع في بولندا والانسحاب السابق للواء مشاة من رومانيا قبل أن يتراجع عن القرار. وتعتبر الصحيفة أن هذا الحادث يشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تستقر بعد على وتيرة ونطاق التخفيضات المحتملة في أعداد القوات بعد موجة من الاعتراضات والقلق من قبل كبار الجمهوريين. وتلفت الصحيفة إلى أن قادة الناتو يريدون توطيد العلاقات مع واشنطن لضمان استمرار التنسيق الأمني والدفاعي، إلا أنهم يخشون أن تلقي العلاقة السيئة التي تجمعهم بترامب ظلالها على الاجتماعات المقبلة بين الطرفين. وترى الصحيفة أن التردد الأمريكي الكبير بشأن نشر القوات في أوروبا يعود بشكل مباشر إلى تبعات الحرب الإيرانية، خاصة أن بعض الدول الأوروبية رفضت التعاون مع واشنطن والسماح لها باستخدام أراضيها لضرب مواقع في إيران.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة حوارات العربي، نواكبكم من غزة. ألف يوم على الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة. إلى أين يتجه القطاع وما تفاصيل اليوم التالي؟ سؤال صعب لا تبدو إجابته واضحة حتى الآن. لكن أيضا الفصائل الفلسطينية التقت في القاهرة مع الوسطاء من جهة ومع مجلس السلام من جهة أخرى، فما الذي تمخضت عنه هذه اللقاءات وما الموقف الإسرائيلي المراقب لكل هذه التفاصيل؟ وثالثا وهو الملف الأهم، الملف الداخلي الفلسطيني، طال أمد الحصار والانقسام الفلسطيني الداخلي. لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية دعت لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المعني به الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، والمطلوب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يدعو لانعقاده، خصوصا أن هناك دعوات وتحضير لدستور جديد، لانتخابات جديدة وحتى انتخابات رئاسية جديدة مطلع العام. أسئلة كثيرة نحاول أن نجد إجابات لها مع ضيوفنا الكرام في حلقة اليوم من حوارات العربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة الحوارية. سيد ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أهلا وسهلا بك. أيضا السيد منذر الحائك، الناطق الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة، وكذلك السيد أسامة عفيفة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ ماهر. في الحقيقة السؤال الجوهري بالنسبة للفلسطينيين عموما وبالتحديد في قطاع غزة هو مرور 1000 يوم على بداية الحرب، والكثير من الأيام والأسابيع والأشهر على إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، لكن عمليا الحرب لا تزال مستمرة. اليوم فقط شهيدان منذ وقف إطلاق النار أكثر من 1060 شهيدا. فصائل الفلسطينية كيف تنظر لهذه الحالة؟ هل هناك توصيف يمكن من خلاله فهم الواقع الذي يعيشه القطاع اليوم؟
1: بداية الشكر لك وللتلفزيون العربي على هذا اللقاء، ونبدأ هذا اللقاء بتوجيه تحية الجال وعز وإخضاع لكل شهداء شعب من فلسطين، شهداء الثورة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها في غزة والقدس والضفة وكل مواقع اللجوء والشتات، وبالتحديد بخص بالذكر شهداء شعب من فلسطين في قطاع غزة الذين سقط ما يزيد عن 73,000 شهيد، وما زال تحت الأنقاض 9,000 شهيد، وسقط ما يزيد عن 173,000 جريح والألاف من الأسرى داخل سجون الاحتلال. لذلك نقول لهم، لكم من العهد والوفاء أن نمضي على ذات الدار وأن نحفظ الأمانة والعهد والوصية حتى تحقيق الأهداف التي قدر من إلها. وفي نفس الوقت نقول لأمهاتنا، لنسائنا، لشيوخنا، لكل النازحين والمشاهدين في مواصي خان يونس وفي الوسطى وفي غزة وفي الشمال، نقبل جباهكم ونقبل أيديكم ونقول لكم، نحن منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة ندفع بكل الإمكانيات من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل تضمين جراح شعبنا الفلسطيني ومن أجل أن يعيش شعبنا بأمهاته بأطفاله بشيوخ الحياة كريمة. ولكن للأسف منذ 10 أكتوبر من عام 2025 هذا العدو المجرم، وفي نفس الوقت ميلادونوف الذي يتسوق مع أواية صهيونية، هم يبيعون الوهم للأمة العربية والإسلامية ولكل أحياء العالم، ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية وآلة الغاب التي تتعاطى مع هذا الكيان المزعوم. هم يسوقون رواية وهم، رواية كاذبة بأن هذه الحرب قد انتهت، ولكن منذ 10 أكتوبر حتى هذا اليوم سقط ما يزيد عن 1060 شهيد وسقط ما يزيد عن الآلاف من الجرحى. في نفس الوقت تقصف المدارس وتقصف مخيمات النازحين خيامهم، ويقتل من يمضي في الشوارع، ويقتل من يصطاف على البحر. هذا العدو لم يتوقف لحظة واحدة عن استمرار عمليات القتل والإبادة لشعبنا الفلسطيني. الحرب ليست فقط نتحدث عن إبادة مرتبطة بعمليات القتل أو الأسر أو الإصابات، نحن نتحدث اليوم عن هندسة للتجويع، نتحدث عن هندسة لإدارة الأزمات، هندسة لترحيل الديموغرافي من خلال اغتيال كفاءات لمغادرات غزة. الاحتلال يمارس كل أشكال القمع للشعب باتجاه شعبنا الفلسطيني من أجل استمرار مسلسل التجويع والتبطيل ونشر الأوبئة والأمراض، من أجل أن يثني شعبنا الفلسطيني عن الصمود والكفاح أولا، وثانيا باتجاه دفعه من أجل أن يقبل بما يسمى بعملية التهجير والتي أطلق عليها قبل عدة أيام المرور الآمن أو العبور الحرم، من أجل أن يدفع بالهجرة من خارج من أهلنا، بدفعهم للذهاب لخارج قطاع غزة. لذلك هذا العدوان لم يتوقف لحظة واحدة عن شعبنا الفلسطيني، بل يأخذ أشكال متعددة، بالإضافة إلى الأزمات المرتبطة بعدم دخول السولار وعدم دخول البنزين وعدم دخول الأدوية وعدم دخول المأكل والمشرب والملبس ارتباطا بالبروتوكول الإنساني الذي تم التوقيع عليه، وهو دخول 600 شاحنة يوميا بواقع 4200 شاحنة أسبوعيا و50 شاحنة سولار يوميا بواقع 350 شاحنة أسبوعيا. كل هذه الأرقام لا يوجد لها أي أساس من الصحة على أرض الواقع. لذلك نحن أمام عدو يمارس كل أشكال القتل والإبادة، ويروج إعلام مضلل للعالم الخارج بأن هذه الحرب قد انتهت، بأن هذا القتل قد توقف، بأن هذه سياسة التجويع والألام التي يكابدها شعبنا الفلسطيني في الخيام قد توقفت. ولكن حقيقة على أرض الواقع هو يمارس كل أشكال الإبادة، مدعوم بحكومة فاشية، مدعوم بدعم أمريكي، مدعوم بدعم متواطئ من الآلة الغربية، ومدعوم أيضا للأسف من هنا وهناك من بعض الأخطاب التي تدفع باتجاه وقف فكرة المقاومة. يجب أن لا ننسى أن 7 أكتوبر شكل ملحمة بطولية. نتفهم حالة البؤس والشقاء، نحن من شعبنا منهم وإليهم. نعم. نتفهم حالة البؤس والشقاء التي يكابدها شعبنا الفلسطيني في المخيمات. نعم. ولكن هذه الرواية بعد عدة سنوات ستنتصر باتجاه التأكيد أن ما جاء في 7 أكتوبر هو ملحمة بطولية. استطاع شعبنا أن يكبد العدو خسائر كبيرة، واستطاع أن يوصل رسائل أن هذا العدو وهذا الجيش سيقهى أجلا أم عاجلا. عندما قام العدو وقام العدوان الطلياني على ليبيا تم استشهاد القائد عمر المختار قبل بالضبط 95 عام.
0: نعم.
1: دوست أجسام المقاتلين والمناضلين بالدبابات وهم أحياء، وضع كل الشعب الليبي في معسكرات النازية. نعم. ولكن حتى هذه اللحظة بعد 95 عام الأمة العربية والإسلامية وكل الأحياء ينتصرون لعمر المختار. لذلك ستنتصر الرواية الفلسطينية آجلا أم عاجلا بأن هذا النضال هو حق طبيعي مكتسب كفلته لنا كل المواثيق والعاف الدولية من أجل أن نستمر في نضالنا.
0: عن بعض النقاط التي أشرتها خصوصا ميلادينوف من مجلس السلام وغير ذلك، لكن سيد منذر هذا الواقع الذي ربما تتفق في الجزئية الخاصة بأن الحرب مستمرة على قطاع غزة، الحرب صعبة القاتلة الدموية على القطاع، هل هناك خطة معينة للخروج من هذا الواقع العالق في قطاع غزة فيما يتعلق ما بين الحرب ووقف إطلاق النار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية نعم هي حرب الوجود، إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، واستخدمت كل آلة القتل والحرب وقتلت ودمرت وشردت ويعني أجبرت المواطنين الفلسطينيين على النزوح من مكان إلى مكان، هذه حقيقة. لكن هل هناك خطة؟ بالتأكيد السلطة الوطنية الفلسطينية طرحت خطة عنوانها خطة التعافي، وهناك كذلك مبادرة فتحوية وضعت، أو مبادرة فلسطينية أساسا مبادرة فتحوية وضعت في جعبة جمهورية مصر العربية العرض على الفصائل الفلسطينية من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، لأنه لا شك أن هناك في معركة كبيرة، لكن هل مهم قيادة هذه المعركة؟ استطاع من يقود أن ينجح أو أعطى نتائج سلبية والنتيجة كانت صفر، احتلال أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، والآن البيوت مدمرة حولنا والناس تعيش في الخيام وحالة التجويع والتعطيش والقوارض التي تعيش جنبا إلى جنب مع السيدات داخل الخيام. هل هناك في خطة؟ بالتأكيد، وإن لم يكن في خطة يجب علينا كفلسطينيين نبدأ بخطة وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني. أنا أتفهم أن تجتمع الفصائل في القاهرة من أجل أن تبحث عن طريقة لوقف إطلاق النار، لكن لا أستوعب كفلسطيني أن تجتمع الفصائل الفلسطينية للبحث عن دور سياسي وليس عن مرجعية سياسية، وهنا الخطورة. ولذلك نحن في حركة فتح نتحدث أحيانا بحدية في هذا الموضوع، عندما تلتقي وتفاوض وتوقع على اتفاق ومن ثم تكون المرجعية هي عبارة عن لجنة تكنوقراط تشكل بهذه الطريقة، بالتأكيد نحن ذاهبون إلى الأسوأ قولا واحدا. وإن كان نحن في فتح رحبنا، لكن ترحيب المطار من أجل وقف إطلاق النار على الأقل وحماية شعبنا، لكن كان من المفروض من البداية أن نتمسك بالمرجعية السياسية وهي السلطة الوطنية.
0: أنت تدخل في صلب الموضوع مباشرة، موضوع ما يجري في القاهرة وما جرى خلال الفترة الماضية، سنعود لذلك، ولكن أريد أن أعود إليك في نقطة أن فتح لديها تحفظ على اجتماع الفصائل أساسا في القاهرة بهذا الشكل، وفتح لا تشارك في هذه الاجتماعات، سنعود إليك. لكن سيد أسامة عفيفة، الوضع الراهن اليوم في قطاع غزة مخالف لكل الأمال التي طرحت مع التوصل لوقف إطلاق النار، كان هناك أمال أن تنتهي الحرب وما لم يحصل. الإشكال الأكبر أن الحرب تصبح واقع مزمن مستدام مستمر في قطاع غزة، هذا من جانب. من جانب آخر العالم لم يلتفت بعد إلى غزة باعتبارها ملف وانقضى. هذه المشكلة كيف ستترك أثرها على قادم الأيام، قادم الفترة الخاصة بقطاع غزة؟
3: نعم، مساء الخير لك إسلام والضيوف الكرام. لا شك أنه الواقع الفلسطيني، كل الفلسطيني مأزوم، وأيضا يعني يواجه التحدي بكل تجليات المرتبطة ليس فقط بالتأريخ والتقييم بالمواجهة مع الاحتلال من 7 أكتوبر. علينا أن نتذكر أنه قبل 7 أكتوبر وامتدادات اللي إحنا اليوم بنعيشها بعد 1000 يوم كانت العين تتجه بالأساس على الضفة الغربية، المعركة كانت هناك وخطة الضم، وكان هناك مشروع كبير يجهز في الداخل الإسرائيلي للسيطرة بشكل كامل، اليمين الإسرائيلي يسيطر وينتقل للمرحلة الثانية، المرحلة التي يتسع وتمتد فيها السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، كانوا يعتقدوا أنه غزة تم تحييدها وبين قوسين وضعت في جيب باعتبار أنه مسألتها مسألة غزة ببعض المساعدات تم حلها وسوف يتم الاستفراد في الضفة. للأسف الفلسطينيون كلهم بما فيهم السلطة وفتح والمقاومة غزة اعتقدوا في لحظة معينة أن الثبات والتمترس خلف المواقع والمواقف في تلك الفترة يمكن أن تجعلنا نمر بسلام عبر هذا الممر، رغم أنه في إعلان إسرائيلي كان من الجميع أنه العبور سوف يتم اتجاه السيطرة على الفلسطينيين عبر ملف التطبيع، وكنا أمام مشروع كبير قطار التطبيع انطلق وكانت السعودية على الأبواب، وبالتالي لم يقرأ الفلسطيني في تلك اللحظة الفاصل أنه إحنا رايحين على تغيير، وإن لم نستوعبه سوف يكون الانفجار، وجاء الانفجار في 7 أكتوبر. واليوم النتائج اللي بنعيشها في امتدادات لأنه لم نكن جاهزين في المستوى الوطني اللي حكى عنه الأستاذ منذر الآن عندما قال أنه المرجعية السياسية كانت تائهة وتحت الحوار الفلسطيني من القاهرة إلى موسكو إلى الجزائر إلى الصين.

0: البلاد التي رد عليها الاحتلال. هذا المشهد حتى اللحظة لم يحرك المرجعية الفلسطينية التي تحدث عنها الأستاذ منذر، وأيضا الإطار الفلسطيني بكل توجهاته، لكي يفهموا أن الموضوع لا يستهدف لا حماس ولا يستهدف قوى المقاومة ولا يستهدف غزة. اليوم كلنا مجمعين أن الاستهداف للكل، ومن يعتقد بأنه لقاء فلسطيني يمكن أن يؤدي أو يسميه بعض البعض أنه هذا طوق النجاة، أنه لا تجلسوا مع المقاومة لا تجلسوا مع حماس حتى لا تعطوها طوق النجاة، لك يعني كل هيتنا غرقانين إذا بقينا. بل نحن كلنا كفلسطينيين نحتاج إلى طوق نجاة، ومن يعطينا طوق النجاة من نعطيه لأنفسنا. وبالتالي حتى اللحظة لم نستوعب المعركة والتغيير، تغيير كبير، تغيير اليوم فرض على البعد الزماني 1000 يوم مع حرب، والبعد الجغرافي من ساحة لساحة تنتقل من في الساحات، ولكن حتى اللحظة لم نقرأ المشهد بما يوازيه من تحدي وتغيير حينفرض علينا، ولكن من ينتظر ويستعد لهذه المواجهة. طيب.
1: سنتحدث عن المشهد الداخلي وضيوف الثلاثة. انتقلتم إلى المشهد الداخلي سريعا، وهذا تعبير عن الاحتياج الحقيقي الفلسطيني لحوار داخلي حتى اللحظة معطل. لكن قبل ذلك في ملف مجلس السلام سيد ماهر، وأنتم عضو من أو جزء من الفصائل التي تجلس وتشارك فيما يجري في القاهرة، هل يمكنك أن تطلعنا على آخر ما وصلت إليه الأمور؟ خطة ميلادينوف من 15 بندا إلى 13 بندا، من جمع السلاح إلى حصر السلاح، الانتقال إلى المرحلة الثانية، أين نقف الآن؟
2: بداية من باب التوضيح، نحن من اللحظة الأولى طالبنا بتشكيل وفد فلسطيني للمفاوضات. ثانيا، منذ اللحظة الأولى قلنا وبوضوح المرجعية يجب أن تكون السلطة الفلسطينية وليس اللجنة الوطنية.
3: اسمح لي
2: بس حتى أكمل بس حتى أكمل
3: أنا كلامك
2: حتى أكمل بس أنا لا أعطيك لا. الحقيقة
3: موقف الجبهة الشعبية مقدر، ونحن طيب. نعلم أن هي جزء من منظمة التحرير وإن كان في ناس خلاف. أنا بتحدث بالشكل العام،
2: هكمل بالشكل العام،
1: سأعود
2: لا سأكمل في هذا الموضوع. وطرحنا هذا الموضوع على الكل الوطني الفلسطيني، وحماس أبدت استعداد لهذا الموضوع وقالت بوضوح، حتى التيار في الاجتماع الأول والثاني أكد أن المرجعية يجب أن تكون لقطاع غزة هي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تكون هي صاحبة الولاية. وأنا بحكي معك بصراحة مسؤولا حديثي، كل هذه التفاصيل إحنا موجودين 8 فصائل في القاهرة، مش 1 و2، كل هذه التفاصيل موجودة عند قيادة السلطة. هذا أولا. ثانيا، ولا واحد في الثمانية بفاوض على مغنم. إحنا للأسف الموجود مغنم فقط بنفاوض على شغلة واحدة، هو تضميد جراح شعبنا الفلسطيني، هو وقف حرب الإبادة، لا هو وقف هذا النزيف، هذا همنا الأول والأخير. لذلك نقول لشعبنا الفلسطيني، نحن لن نتوقف لحظة واحدة وسنستمر في هذا الجهد من أجل وقف هذه الحرب. هذا ما يتم التفاوض عليه في القاهة، وهذا مثبت وطنيا وفلسطينيا. نيجي بعد هيك لموضوع، اسمح لي بس هل هيك الطوح سيعود إليك. النقطة الثانية، أنا بحكي معك من آخر التطورات، بحكي معك من محاضرة وتفاصيل بالنقطة والفاصل.
3: أنا عندي محاضر الأخ أبو وديع ماذا قال، وكل قادة الفصائل ماذا تحدثوا، والحدية اللي كانت في اجتماع القاهرة، وبعرف حتى نائب الأمين العام للجبهة الشعبية ومن كان على يساري ماذا تحدثوا. نعلم المواقف الوطنية، أنا لا أتحدث ولا أتهم الجبهة الشعبية بأي موقف سلبي. أنا ما أقوله أن المفروض على صاحبة القرار، وهي حماس في الاجتماع، جميعكم كنتم تجلسون في القاهرة، لكن صاحبة القرار كانت حركة حماس، ومن ثم تأتي الجهاد الإسلامي، ومن ثم الجبهة الشعبية. الآن هل حماس جاهزة بشكل واضح عبر مكتبة السياسي لتعلن أن السلطة الوطنية صاحبة الولاية القانونية؟ أنا بقول لك حتى لحظة حماس غير جاهزة. طيب. هل أنتم جاهزون للضغط من أجل أن نخرج من هذه الدائرة؟
1: حتى لا نقفز على الملفات لو سمحت.
2: تماتين قطعتني، أنا ما قطعتك.
1: نحن نحاول خلينا نحن نحاول أن نتدرج في الحوار، لأن
2: لما نيجي للمصالحة نحكي بالتفاصيل هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعم. بالأساس كيف أجت فكرة تشكيل اللجنة الوطنية؟ اللجنة الوطنية بدأ الحديث عليها في شهر أكتوبر من عام 24، ماشي، وجاء هناك حوار معمق بيننا وبين الأخوة في حركة حماس والجهاد الإسلامي وحركة فتح وباقي القوى، وحاولنا أن نصل إلى صيغة لتوافق حول تشكيل اللجنة الوطنية، وأنا كنت بدي هذا الحوار عشان تكون بالصورة منيح. ما حدا يعني بيقدر يحكي تفاصيل إلا عندي وعند أحد الإخوة من حماس وأحد الإخوة من قادة حركة فتح، الذين لكن لهم جميعا الاحترام.

0: تغذية للأسف
1: في غزة هذا الحوار
2: نعم
1: في غزة هذا الحوار.
0: نعم كان من غزة يضاع من القاهة للأسف نعم. لم نتوصل لاتفاق في النهاية وصلنا لاتفاق أن يتم الموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية اللجنة الوطنية
3: المشكلة عشان المشاهد يعرف وين المشكلة
0: لا أنا بتحفظ لأنه إذا حكيت المشكلة
3: لا أنا بقول المشكلة
0: هيخاب اللقاء
3: خليك معي
0: شوي أنا ما بعطيكش لو سمحت لذلك ماشي الحال توافقنا على تشكيل اللجنة الوطنية كان الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الوطنية ونحن نعرف ونعي جيدا أنها لا تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني وأن الأولوية هو أن تكون الولاية للسلطة الفلسطينية وأنا بقول فوق الطاولة حماس وافقت في اللحظات فيما بعد لما استمع الحوار ما بديش أنا أحكي عن تفاصيل حتى ما ندخل في مشاكل مين في الأول كان موافق بعدين مين كان معطل بعدين مين صار معطل بعدين مين صار موافق بلاش ندخل المكان هذا مش مكانه إحنا الأساس جايين الآن نلم حتى نتفق جميعا كيف نعالج هذه الأزمة الأساس اسمعني الأساس كان بتشكيل اللجنة وقف الحرب لكن للأسف فيما بعد ميلادونوف بدأ يحرف المسار إني ولا ويحرف هذا المسار بتعليمات من الإدارة الأمريكية ويحرف هذا المسار من التام من نتنياهو للعلم منيح لا الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا ميلادونوف بده السلطة راح بالأخ حسين الشيخ و فتح مكتب لهذا الموضوع ولكن بوضوح لا بده حماس السان ميلادونوف ولا بده فتح السان في إدارة قطاع غزة لذلك نحن أمام كاتر ومع ذلك بدأت المفاوضات الحديث كان حول خطة الطرف
1: فيما بعد
0: نكسب الوقت على عجلة قدم ميلادونوف خطة من 15 بند اجتمعت الفصائل وناقشت هذا الموضوع ميلادونوف حضر إحدى الاجتماعات للفصائل فيما بعد التقى مع حماس معه واثنين وثلاثة من أجل التوصل لاتفاق بوضوح ميلادونوف بقدم السيادية الصهيونية لا يقدم لا رواية فلسطينية لا مرتبطة بغزة ولا بالقدس ولا بأحلام شعبنا الفلسطيني بالدولة ولا بوجود السلطة ولا كينونيتها لذلك وقف الجميع سدا منيعا في مواجهة هذه الطلبات آخر واقع قدمها ميلادونوف قدمها يوم الثلاثاء ليس الماضي اللي قبله وقال تفضلوا عدوا علينا كفصائل سلم عاد باسم الفصائل يوم الثلاثاء الماضي في 30 من شهر يونيو بوضوح ميلادونوف لما سلم الواقع بعد اجتماع مع الوسطاء نسف الواقع الموضوع ليس مرتبط بالبند الثامن يا اخوان الموضوع مرتبط بالموظفين مرتبط بالدولة لانه احنا بالاساس قدمنا ما يزيد عن 82 الف شهيد وما يزيد عن 170 الف جايح قدمناهم من اجل فلسطين ان تكون لنا دولة بعد الاحتلال ديروا بالكم الاحتلال بقتل وببيت في غزة وبعطش وبجوع وبنشر الأوبة والأماط ولكن هو عينه على القدس وعلى الخليل ونابلس ورام الله واذا نجحت اللجنة الوطنية في غزة بدو كانها في نابلس ورام الله والخليل وسلفيت وطولكان ويحول الضفة لمعازل لذلك احنا امام كارثة وطنية بالعابي سيدمر المشروع وحلم شعبنا في الدولة الفلسطينية لذلك وقفت الفصائل الثمانية سدا منيعا وسلمات واضح حول البند الثامن ميلادونوف بده عشان تكون مستوى قبل البند الثامن عشان كل شيء
3: رقم 17
0: لا مش 17 البند الثامن اول شيء
1: لانه حتى يكون المشاهد فقط مدرك لان هناك بعض الارقام غير واضحه
0: يعني هحكي على التفاصيل حتى البند 17 بيحكي عنه هحكي عنه
1: تمام للاسف البند الثامن هو بند السلاح فقط
3: خلينا نكون واضحين 17 السلاح
0: لا الثامن
1: هو بند السلاح
0: انا الموجود انا اللي بتابع المفاوضات نعم. في التفاصيل اول شيء قبلها ميلادونوف قال للفصائل بدنا تيجي الشاحنات تحمل السلاح الفصائل والاهالي والعشائر والقبائل والعائلات تسلم السلاح وتطلع نحط السلاح في الشاحنات وتطلع سي ان ان تاخذ الصور اعتقد من اقصى اليمين
1: حديث مرسل ام
0: نعم لا حديث مثبت لا مثبت
1: نعم
0: شوف هذا من اقصى اليمين من حاكت فتح مؤسسة الثوره لاخر فصيل في ال 14 الوقع اتفاق 11 رابع من مايو عام 2011 من فيهم حاكت اي حماس والجهات ولا مخلوق بيقبل ولا مواطن بيقبل من شعبنا لا في غزة ولا في القدس ولا في الضفة ولا في مخيمات اللجوء والشتات هذا كي الوعي لشعبنا انه هذه المقاومة هي اللي جابته هذه الهزيمة هذا لا صار مع الجيش الهولندي يوم الجمعة العظيمة اللي بدأت في 98 وتسلم السلاح بناء على اتفاق سياسي عام 2005 ولا صار حصل مع الثوار الكولومبيين لما فشلت المفاوضات لما صار في اتفاق امن وبعدين ارضخوا لاتفاق سياسي ولا صار كمان مع الثوار ومع المناضلين في جنوب افريقيا لما صار اتفاق سياسي للحصول على الحقوق لذلك اللي بالسياسة في كارثة اللي بده يفهم المواطن البند الثامن ليس هو المشكلة في مشكلة في البند الثامن ميلادونوف بده حصر وتخزين السلاح وتسليم الانفاق والورش واماكن التخزين وأن لا يكون للفصائل والعائلات لا موجود معهم كلاشن ولا موجود معهم مسدس. طب أنا بدي أسأل، بدي أسلم كل هذا الإشي. طب إحنا قبل 44 سنة شو صار فينا في بيوت لما طلعت الثوى أبو عمه رحمة الله عليه؟
2: لا لا ما دخل بيوت الموضوع،
0: هين حاجة لإشي الميليشيات. أنا حاجة لا حاجة في زاوية الميليشيات، معناها بده يضل السلاح مع الميليشيات. الميليشيات مين بضمن هذه الميليشيات الإجامية تدخل وتقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا بعد تسليم السلاح؟ هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق،
2: اسمعني
0: بس، أنا بنسأل سؤال خليني أجاوب، حيجيك
2: الدور
0: أخ منزه، لا فتح ما بحكي عليها لحتى الآن. النقطة الثانية اسمح فيما يتعلق بحقنا في الدولة، شطب حق تقييم المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، شطب حقوق الموظفين، شطب ما يتعلق ببعض القضايا الأساسية لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني. لذلك هو بغير وببدل في جوهر هذه الوثيقة.
2: وصلت وصلت،
0: احنا بدنا الحرب تنتهي بس انت بكلام وعزة.
2: ليش؟ تمام. لأنه بدون استثناء الفلسطينية.
1: اسمح لي فقط. أنا آسف. سأنتقل. لكن فقط نحن نحاول أن نستمع إلى أكبر قدر ممكن من الأفكار، لأن الحديث مهم جدا في الحقيقة، وقد لا يكون أساسا تم الحديث عنه بهذه التفاصيل للمواطن الفلسطيني قبل الآن فيما يتعلق بما
0: أنا أعذوني. لا أعذوني في البند 17. البند 17.
1: سأعود إليك. سأعود إليك.
0: لا بقول لك يا ملوش العلاقة بأفرح المنطقة الخضراء.
1: سأعود إليك.
0: طرح وخنيونس.
1: سيد ماهر فقط. نستمع الآن إلى حركة حماس وهي مكون مهم فيما يجري. كنا قد قابلنا السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس وسألناه حول مجريات ما يجري في القاهرة مع مجلس السلام. نستمع.
4: للأسف ما زال ما يسمى بمجلس السلام يتبنى الرؤية والموقف الإسرائيلي في كل التفاصيل. وبالأمس كان هناك إعلان من مجلس السلام بإلغاء الأنروا هنا في قطاع غزة، وهذا موقف خطير وخطير جدا، وندعو الدول العربية والإسلامية والصديقة المشاركة في مجلس السلام إلى إعلان موقفها من هذا التطور الخطير. مجلس السلام كي يتبنى المبادئ التي أعلنها ويتعامل كأنه مجلس السلام يجب أن يخرج أولا من العباءة الإسرائيلية ويلتزم بالمسارات التي وضعت في اتفاق وقف إطلاق النار. ما زال وفدنا في القاهرة يخوض مفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى مقاربات متعلقة بضمان تطبيق حقيقي للاتفاق بكل مكوناته. قدمنا قبل ذلك رؤى ومقاربات وافق عليها الوسطاء ورحبوا فيها، ثم للأسف جاء ميلادينوف بورقة مختلفة من الجانب الإسرائيلي، والآن هناك نقاش كبير على هذه المسألة يحدث في القاهرة، وحماس تتعامل بكل جدية ومسؤولية مع هذه المتغيرات بهدف أساسي وهو وقف الإبادة على قطاع غزة والبدء بعملية إغاثة وإعمار حقيقية. مجلس السلام ما زال أسير للموقف الإسرائيلي، عاجز عن إدخال اللجنة الوطنية إلى داخل قطاع غزة، عن إدخال القوات الدولية، وهذا أيضا لا يخدم مسار الاستقرار في قطاع غزة. إن كنا نريد انطلاق هذا المسار بشكل جدي، على مجلس السلام أن يتخلى عن الموقف الإسرائيلي ويعتمد موقفا محايدا نزيها.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سيد منذر حايك، موضوع اللقاءات القاهرة، أنت كلتا عددا من الاتهامات للجبهة الشعبية لحماس ولكن النقطة الأساسية التي تعترضون عليها في حركة فتح أنكم تعتقدون أن ما يجري ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار أو مباحثات، إنما مباحثات للحصول على شرعية سياسية مناوئة لشرعية المنظمة. هل ما فهمته صحيح؟
5: يعني نتكلم بصراحة.
1: تفضل.
5: الآن المفاوضات، يمكن تحت الهواء كان بيحكي في موضوع مهم، المفاوضات التي تجري بالقاهرة لو كانت تقودها منظمة التحرير الفلسطينية لكانت مفاوضات سياسية بحتة. وأنا أؤكد ما قاله أساسا أنه نتنياهو من قال لا فتح السان ولا حماس السان، ومطلوب فصل الضفة الفلسطينية عن قطاع غزة، وهي اللجان ومجلس السلام أنا سميته بالأمس على الإعلام مجلس حرب، لأنه جاء ليحتل مناطق في قطاع غزة وصولا للمناطق الشرقية والمناطق
1: الخضراء. لماذا لا تشترك فتح في المفاوضات وتثبت وجهة نظرها؟
5: للأسف الشديد، لأنه نحن قلنا بشكل واضح يجب أن تمثل أو يمثل الشعب الفلسطيني في المفاوضات هي منظمة التحرير الفلسطينية. ارجع لحركة حماس هي ترفض ذلك، وإن قال أخويا مهر أنه لا أوافق وبدها تكون مرجية المنظمة هذا غير صحيح بتاتا، لأنه ما حدث في القاهرة واضح جدا. قلنا عبر مبادرة عنوانها واضح، يجب أن نحافظ على النظام السياسي، نظامنا السياسي هي السلطة الوطنية الفلسطينية، الحفاظ عليها بالنسبة لنا وحدة جغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. المنظمة تمثلنا في المفاوضات وصولا إلى نقطة رقم 19، كنت أخطأت في رقم 17، وهي مسار سياسي يفضي إلى مفاوضات سياسية مهمة.
1: فقط حتى فقط
5: أنا بتكلم عن نقاط ترامب 20،
1: نقاط ترامب 20 البند 19
5: بند رقم 19 له علاقه بفتح مسار سياسي يفضي الى مفاوضات سياسيه تفضي الى قيام الدوله الفلسطينيه.
1: نقاط ترامب ال 20 تم تحويلها الى نقاط تنفيذيه
0: وشطب.
5: شطب. انا كنت اقصد في نقاط ترامب.
1: الحقيقه ان هناك الكثير من الاوراق حتى ميلادينوف نفسه تغيرت ورقته.
5: ما قلتش 20 صار منه 19.
1: طيب
5: ارجع للـ
1: الارقام للـ ليست مشكله.
5: المهم مش مشكله, مش مشكلة. نعم. المهم ماذا علينا ان نفعل كفلسطينيين اذا بدنا نضلنا في حاله الجدال كما زي ما قال اخونا ضيفك الكريم المحلل السياسي سجال فتح تقول حماس تقول الجبهه الشعبيه تقول.
1: طيب ما الخطوه العمليه؟
5: الخطوه العمليه ان تاتي الفصائل الفلسطينيه بكل محبة وإخوة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتقول هذا الملف ملف التفاوض في جعبة المنظمة والمنظمة هي التي تفاوض حينها سيكون هناك مفاوضات سياسية مش مفاوضات على خط أصفر مفاوضات على حصر سلاح. أنا بدي أسأل سؤال هو في سلاح في غزة؟ هو إسرائيل خلت في شيء في قطاع غزة
1: هناك
5: دمرت
1: سلاح.
5: دمرت ال... لا مش لازم نقول في سلاح
1: سؤال
5: لا في سلاح في أيدي الشرطة الفلسطينية في سلاح خفيف في أيدي
1: هذا هو السؤال. هل أنتم مع تسليم سلاح هذا السلاح؟ هل أنتم مع تسليم هذا السلاح؟
5: وهل فتح تقبل على نفسها أن تسمع أساسا هذا السؤال؟ احنا بالاساس نرفض ان نسال هذا السؤال. هذا سلاح الشعب الفلسطيني المحافظ عليه يسلم هذا السلاح الى السلطه الوطنيه الفلسطينيه. نعم لا خلاف بالنسبه ان هم عندهم الخلاف
1: عند
5: احنا بالنسبه فيش عندنا خلاف. انا فيش عندي خلاف. انا كفتح بقول هذا السلاح يسلم للسلطه الوطنيه الفلسطينيه. لن نقبل اساسا ان يطرح علينا السؤال. بالمناسبه انا لاحظت بعض النقاط في في في اللقاء له علاقة يعني بحاول تحميل حركة فتح ما جرى ما بعد 7 أكتوبر. لاحظنا في بعض التلميحات من حضرتك من الضيف يا سيدي انا بديش اخش في سجال وانت قلت لي قبل الهواء بدناش نكبر المواضيع لكن انتم بتحاولوا توصلوا رسالة ونحن نقول بشكل واضح بشكل واضح
1: نعم
5: احنا لسنا فقط اصحاب المشروع الوطني وانت قلت قبل شوية العين على الضفة الفلسطينية. طب الاساس من قبل 7 أكتوبر واحنا بنقول القدس تهود وهناك البقرة الحمراء وهناك المطاح الملحمي وهناك استيطان يستشرف الضفة الفلسطينية.
1: مشاكل كثيرة في كل مكان.
5: مشاكل كثيرة في كل مكان. طيب. لماذا لا نتوحد؟ السؤال لماذا لم تأتوا إلى ممثل الشعب الفلسطيني إلى المنظمة؟ ما هو الخطأ في ذلك؟ لماذا عندما نتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية بنلاقي الناس أحمرت وجوهها؟
1: سؤال مهم وهو المحور الثالث معنا السؤال الرئيسي خصوصا ان لدينا دعوات فصائليه لاجتماع الاطار القيادي المؤقت. لكن استاذ وسام وانا اعتذر يعني وقتك كان الاقل امام هذا الجدل
3: عشان في المحاضر انا بعيد عن المحاضر.
1: سؤال السيد منذر مهم يقول لماذا لا تنصاع او بلاش تنصاع لماذا لا تاتي الفصائل الفلسطينيه راغبه الى منظمه التحرير البيت الذي يعترف به جميعا وتكون المنظمة هي المظلة الحقيقية للجميع. لماذا الجبهة الشعبية حماس والجهاد وثمانية فصائل أخرى مع بعض في القاهرة بدون المنظمة وفتح؟
3: يعني هذا سؤال مهم وبعتقد أنه إحنا ممكن نستثمر وجود الأستاذ منذر ونعتبر أنه هو بوجه الآن رسالة ونداء واضح باسم حركة فتح ويقول من خلالها وأعتقد أنه في توافق ما بين غزة ورام الله أنه فتح مستعدة أن تقود المشهد السياسي عشان ما نقول المشهد التفاوضي.
6: المنظمة ليس فتح.
3: أوكي. المنظمة مستعدة أن تقود المشهد السياسي بكل يعني تداعياته بما فيها المفاوضات الحاصلة الآن باعتبار أنه بس أنا بدي أذكر الأستاذ منذر أنه هي مش غريبة علينا يعني فأعتقد في حرب 2014
1: عزام الأحمد
3: اللي فاوض الاحتلال والفصائل كانت يعني معاه الشعبية منظمة. وحماس والسيد عزام الأحمد والاتفاق الذي جاء للشعب الفلسطيني في 2014 اتفاق وقف اطلاق النار تم بتوقيع يعني السيد عزام الاحمد طبعا مع اللجنه الفصائليه الموجوده وبالتالي الموضوع ليس يعني مش جديد. اذا كنا في وضع اقل خطوره حماس قبلت يعني اليوم حماس تدفع ثمن باهظ جدا وقيادتها يعني تستهدف وتباد وبالتالي في هناك توجه وفي حاجه انه بالفعل انه مهما كان في سجال سياسي داخلي فلسطيني مهما كان في اختلاف سياسي صراع سياسي وربما في لحظات معينه انتهازيه سياسيه لا ممكن نوصل ممكن ان نلتقي عند هذه النقطه باعتبار انه صار في قناعه انه الكل حروح الكل يعني المغسله تطال الكل وبالتالي احنا خلينا نستغل ونستثمر هذا النداء. فتح تقول المنظمه تقول انها على استعداد ان تقود المشهد السياسي التفاوضي اليوم وإذا بيقبلوا بعرفش إذا بيقبلوا إنه تكون في لجنة فصائلية تساعدهم لأنه إحنا أنت ملاحظ إنه في أوراق الآن عند الأستاذ ماهر مزروفي تفاصيل يعني بعرفش هل هو حيقبلوا انه يكون في محكمة فصائل ام الموضوع منظمة التحرير وفقط انه ما تتدخلوا، يعني يعتبروا مستشارين. انا ممكن نعتبر هذا نداء، وخلينا نسمع راي حماس. وانا لو مكان حماس او ما
1: سيد ماهر نقل
3: او اوافق وبقول تفضلوا، وهي كمان الاستاذ ماهر بيقول في توافق وفي
0: على حديثه حيسمع مصيبه.
3: لا احنا يعني نعتبر انه هذا نداء، يعني هذا انا مع انه يكون هذا التوجيه، لانه نعم. لا زالت المنظمة يعني تتحكم بالشرعية سواء اختلفنا تتحكم هي تسيطر على الشرعية، نعم. هي العنوان، وهي التي تقول انه ممكن نروح على جنايات الدولية او ما نروحش، لانه كمان هذا في الموضوع خطير، لانه مرتبط بتصريحات على سبيل المثال للسيد ناصر القدوة يعني قبل يومين، انه التي تمتلك الشرعية هنا المنظمة والسلطة وفتح تطالب مثلا بالانسحاب. هذا انا انقل على لسان ناصر القدوة صاحب الدعوة ضد الاحتلال في الجنائية الدولية. طبعا يقبل العالم هذه الدعوة لأنه صحيح المنظمة السلطة هي صاحبة الولاية الشرعية في هذا الجانب. خلينا نستثنى هذه الولاية
5: كمل. ووزارة الخارجية الفلسطينية نفت ما قاله السيد ناصر القدوة.
3: ممتاز، هاي وصلنا
5: السلطة الوطنية الفلسطينية.
1: المشكلة أن حصلنا نفي للعرب. جنوب أفريقيا اليوم قامت بسحب الدعوة، وهذا تزامن غريب.
3: يعني حصل.
5: ما لكن
1: نحن أمام أرشيد جولدستون أيضا هناك كثير من
5: نخش كل التقرير على جهزنا.
1: طيب اسمع أستاذ وسام، إن كان لديك النهاية في هذه الفقرة سريعا.
3: أنا فقط بعتقد أنه كمان مرة الآن إذا خرجنا من دائرة الانتهازية السياسية باعتبار أنه المشهد لا يحتمل.
5: مين صاحب الانتهازية؟ عشان أنا سمعتها مرتين في الحلقة.
3: أنا ممكن أوصفها بشغلتين.
1: تفضل.
3: تسمحوا لي. الانتهازية السياسية إما أن هناك في السلطة في حدا بيعتقد بأنه الوقت اللي اليوم موجودة في حماس ينبغي أن تدفع ثمنه لأنه صاحب قرار المقاومة، فتركهم
1: في الحرب يعني.
3: اتركهم ينظر يعني يذهبوا إلى النهاية حتى يتم استنزافهم تماما. والشق الآخر البعض الآخر يرى بأنه ينبغي أن تحافظ المنظمة والسلطة على مسار حسن سير السلوك السياسي من وجهة النظر الأمريكية، لأنه إذا راح أبو مازن والمنظمة وقال نجمع الفصائل وأنا كبيركم، ما راح يقبل الامريكان والاسرائيليين، وراح يعاقبوا السلطه وابو مازن، وخصوصا ان هم الان تحت المقصله في الضفه الغربي، يعني لسبب اما انتهازيا عند البعض او خشيه
1: من التبعات
3: ان يعني يتعرضوا طيب. لهذا كبير
1: ردا، لكن انا
3: هذا تقدير
1: هذا الكلام مهم،
5: لكن حقيقه هاي الانتهازيه وهي المصطلحات يا رجل. السلطه الوطنيه لم تدين 7 أكتوبر وبناء عليه تم سرقه المقاصه واجتياحات في داخل الضفة وبناء استيطان ومعاقبة السلطة وحصار الرئيس أبو مازن وكل القصص اللي بتصير في الضفة، وبتقول إنه فيه لسه انتهازية سياسية من منظمة التحرير ومن السلطة الوطنية.
1: في موضوع التمثيل السياسي
5: الوضع الآن. حقيقة أنا يعني أنا آسف إنه أنا أتكلم بهذه الحدية، لكن أنا بقول بشكل واضح
3: تقدير
5: ولا يمكن
3: إذا
5: ولا يمكن
3: أن يخشوا إنه يكون
5: ولا للمنظمة ولا الرئيس أبو مازن يصل إلى مرحلة التفكير بالانتهازية على دم الناس.
3: ما هو
5: يا رجل أنا رئيس أبو مازن اتصل علي،
3: أنت كلامك المهم هذا،
5: رئيس أبو مازن رن علي في نص الحرب قال لي كل الدنيا تطلع وفتح الضلع في غزة وما طلعنا من المدينة بالرغم من خطة عربات جدعون
3: الاثنين
5: ومن رغم من كل القتل والدمار واللي صار
3: هنا. لهذا السبب قلت في ناس ممكن ينتقدوا الأستاذ منذر بالمناسبة في فتح ويطلعوا اليوم يكتبوا له على السوشيال إنه مين قال لك إنه إحنا بدنا نقعد مع حماس، طبعا كتبوها من فتح،
1: لكن
3: القرار الأستاذ منذر بمواقفه إيجابية.
5: بعد المؤتمر الثامن الرئيس أبو مازن في اجتماع رسمي ومن ثم بعد ذلك الأخ حسين الشيخ نجهز الآن لحوار وطني مع الفصائل، احنا لا بنخاف من اسرائيل ولا بنخاف من امريكا، لما بنقعد مع الفصائل بنقعد بكل قوة.
1: هناك اجراءات مع الفصائل
5: احنا أساسا.
1: انا اريد ان اخذ منك
5: احنا منظمة واحنا فتح على مشروع الوطني.
1: سيد منذر ان كنت تسمعني هذا الكلام الذي تتحدث به سوف ننتقل اليه وهو المحور الثالث الرئيسي معنا الان، لكن اسمحوا لنا فقط ان نستمع الى مقطع اخر مع سيد حازم قاسم الذي كان بودنا لو كان معنا في هذا النقاش، لكن الظروف الأمنية حالت دون ذلك بالنسبة له. سألناه حول الدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية وموقف حركة حماس من هذه الدعوة.
4: مبادرة من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية لعقد لقاء العلماء العامون للفصائل الفلسطينية أرسلت رسالة باسم اللجنة العليا إلى رئيس السلطة محمود عباس كي يدعو إلى هذا الاجتماع بحكم الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة وأيضا المخاطر الموجودة في الضفة الغربية والقدس. جاء في البداية رد إيجابي من رئيس السلطة محمود عباس بالدعوة إلى هذا اللقاء على أن يتم إرسال رسالة إلى الرئيس من الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية. بالفعل تم إرسال رسائل من كل الفصائل عبر القيادات الأولى منها، وحركة حماس كانت من ضمن الفصائل التي أرسلت رسالة بالخصوص إلى رئيس السلطة محمود عباس. نحن الآن بانتظار أن يدعو الرئيس إلى عقد هذا اللقاء الهام والضروري. الحالة الفلسطينية لا تحتمل إلا تحرك بشكل موحد، إلا تحرك بشكل جماعي، لأن هناك مخاطر كبيرة تحيط بالقضية الفلسطينية سواء في غزة ووضع الكارثي فيها في الضفة الغربية ومخاطر الضم وفي القدس ومخاطر التهويد. يجب على السلطة دائما أن تكون مستندة إلى حالة من الإجماع الوطني في كل القضايا الكبيرة. هناك دعوة لانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وهناك حديث عن دستور فلسطيني مؤقت للدولة الفلسطينية. هذا الأمر لن ينجح إلا في حضور توافق وطني. كل القضايا الوطنية الكبرى يجب أن تحصل على إجماع وطني ناتج عن حوار موسع مع كل المكونات المجتمعية سواء فصائل أو قوى مجتمع مدني. أما التحرك بهذه الصورة الانفرادية من رئاسة السلطة، هذا وصفة لاستدامة الانقسام والتفرد وتأسيس للتسلط واستدامة لهذا المسار الذي لم ينتج شيء من العمل المنفرد والعمل الفئوي.
1: هذا كان موقف حركة حماس المبني على دعوة للجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية. حصل التلفزيون العربي على الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة إلى رئيس السلطة محمود عباس وإلى بقية الأمناء العامين أيضا للفصائل الفلسطينية، وهذه الرسالة المؤرخة بتاريخ 9 أبريل، وفق ما عرفنا أيضا أتبعتها أو تبعها المزيد من الرسائل باتجاه رئيس السلطة الفلسطينية تطالبه بالدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير المكون من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وأيضا الفصائل في لجنة المتابعة تطالب السلطة الفلسطينية بالعودة للقيام بدورها في قطاع غزة مهما بلغت التعقيدات. هذه الوثيقة موقعة طبعا من خالد البطش القيادي في حركة الجهاد، لكنه المسؤول عن لجنة المتابعة في قطاع غزة. عموما وردا على هذه الرسالة، الفصائل الفلسطينية جميعها ردت بردود اتفقت على الموافقة وانتظار الدعوة، ووصلت للجنة المتابعة ردود، بينها رد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والموقع باسم نائب الأمين العام سيد جميل مزهر بتاريخ 13 أبريل، أي بعد عدة أيام. وخلاصته أن الجبهة الشعبية موافقة على هذه الدعوة، وأنها تعتبر أننا نعيش الآن مرحلة مفصلية لا تقبل التردد كما قالت أو الرهانات الخاسرة. وأيضا كان لحركة حماس كذلك رد على هذه الدعوة بين يدي الوثيقة الخاصة بحركة حماس والموقع أيضا من السيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها، والمؤرخة أيضا بتاريخ 13 أبريل 2026. وخلاصة الوثيقة أيضا الخاصة بحركة حماس أن حركة حماس ترحب بدعوة العمل على عقد لقاء وطني عاجل كما قالت على مستوى الأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس. فقط أكمل لأن الاقتباس مهم، للبدء فورا بخطوات استعادة الوحدة الوطنية والتوافق على رؤية مشتركة لإدارة المرحلة الحالية، وأكدت على ضرورة الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هذا كله سوف يقطع الطريق أمام محاولات فرض الوصاية الأجنبية كما قالت حماس على الشعب الفلسطيني. عموما الآن نعود إلى ضيوفنا الكرام، وأذكر فقط عطفا على الوقت أننا في الربع الأخير من الحلقة، وبالتالي نحتاج إلى إجابات مركزة أكثر. سيد ماهر، هذه الدعوة هل تشكل طوق نجاة أم أنها اجتماع، هذا انتم طبعا، اجتماع جديد مثل اجتماعات كثيرة للفصائل للأمناء العامين لم تغير أي شيء؟
0: بداية المطلوب تثبيت هذا.
1: تفضل سريعا.
0: أنا بقدم ما لدي من معلومات وجهة نظرنا ومواقفنا في الجبهة الشعبية. هو فتحه محل سياسي.
1: نعم.
0: وزير بالك في شعب بيسمع وفي مواطن بيسمع بيقدر يحدد ما هو الصواب وأين الصواب وأين الخطأ.
1: بالتأكيد.
0: عشان إحنا ما ندخل في اتهامات وسجلات نستفيد من الوقت نثبت قضايا أساسية. أول نقطة، منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشعب الوحيد للشعب الفلسطيني. ولكن بإجماع الكل الوطني منظمة التحرير بحاجة لإعادة تفعيل وبناء وتطوير. وبديش أنا أقدم إيش الجبهة الشعبية نضلت خلال ما يزيد عن 55 عام كيف أفشلنا كل الأطول كان ممكن تتشكل من موازي إلى بديل ما بدا فعلا لأنه هذا وجهة أصيلة لدينا. نيجي للنقطة اللي بعدها، طيب مين اللي فيده المفتاح وفيده المقود اللي بيقدر إنه يدعو الأمناء العاملين لاجتماع عاجل فقط شخص واحد بعد رب العالمين هو السيدة يسمح عبد العباس أبو مازن. خلينا نثبت هيك، في مشكلة في هذا الحديث؟ مفيش مشكلة. نيجي للي بعده، جاءت جولات كثيرة ولقاءات للأمناء العاملين، ولكن الاتفاق الأبرز كان هو في رابع من مايو عام 2011 وتلا الكثير من الاتفاقي في القاهرة في الدوحة في اليمن في أكثر في السعودية في أكثر من مكان. الجميع أكد على اجتماع الأمناء العامين كمرجعية سياسية عليا للشعب الفلسطيني. ماشي الحال. طيب احنا بعتنا في 9/4
1: حتى الاطار القيادي المؤقت للمنظمه،
0: احنا هذا الاطار الاسم هذا بيستفز البعض، فقلنا بلاش اجتماع الامناء العامي بدنا نقبل، احنا بدنا العنف، بدنا نقاتل النطوه. بعدين جمله واحده بسيطه بين قوسين فقط، طوق النجاه لشعبنا ولامتنا ولقضيتنا ولكل المتضامنين مع شعبنا هو ان يكون هناك وحده وطنيه وانهاء الانقسام والاتفاق على اعاده بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد وصوغ استراتيجيه وطنيه تحدد شكل المقاومة متى وأين وكيف نتفق عليها وطنية. هذا مبدأ أساسي ننطلق منه. الآن بوضوح، إحنا في شهر إبريل في 9 أبريل وجهنا رسالة للأخ رئيس أبو مازن ولكل الأمناء العامين، الجميع قدم جواب بما فيهم على رأسهم الأخ رئيس أبو مازن، قال الاستعداد الجيد لبدء الحوار. طيب بعدك في شهر مايو بعثنا رسالة أخرى للأخ رئيس أبو مازن ندعو من أجل أن نبدأ بحوار جدي ومسؤول أن يكون في القاهرة ومطلوب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. لحتى الآن المطلوب شوف علي، أنا بقدر أحكي من هلا بكرة وقاطعك وتقطعني وناكفك وتنكفني، ولكن في النهاية في وقع. حتى الآن من 9/4 اليوم التاريخ أكم؟ 4/7
1: نعم.
0: ماشي يوليو حتى يونيو حتى هذه اللحظة يوليو حتى هذه اللحظة لم يتم الدعوة لهذا الاجتماع. طيب أنا بدي أسأل سؤال،
5: إحنا كنا بنشتغل في المؤتمر الثامن في
0: المؤتمر انتهى في يوم 18/5 ما تسلك
5: أنا خذ راحتك،
0: أنا ما قطعتك لا أنت بدي الشغل الأهم. طيب هناك دعوات جهان نهان تشكيل اللي هو انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
1: في نوفمبر
0: بده يصدر. طيب تتشكل لجنة لزيارة لبنان معروف اسمها، تشكل لجنة لزيارة سوريا. طبعا بدي اسال سؤال
1: بس المنظمة.
0: طبعا بدي اسال اصغر طفل واكبر اختيار موجود في شعبنا الفلسطيني سواء في غزة والضفة والقدس او الداخل المحتل او مواقع اللجوء والشتات، هو بينفع انتخابات بدون حوار وطني شامل مع الجبهة الشعبية وحماس؟
5: التقوا معكم في القاهرة؟
0: لا لا لا
5: يا لا لا لا التقوا
0: معكم في الحركة الفتح مع الجبهة الشعبية يا عزيزي
5: ومع الديمقراطية صار حوار معكم.
0: احنا التقينا لقاء ثنائي وخرجت ورقة تفاهمات بيننا وبين الاخوة في حركة الفتح ليس له علاقة بهذا الملف. الان الدعوة هذه لها شهرين ثلاثة وبده يصدر مرسوم رئاسي يجب ان يصدر في شهر اغسطس حتى يكون مدة 90 يوم لعقد المجلس الوطني. في اجتماع اللجنة التنفيذية العقد يوم السبت الماضي حدد الاخ الدكتور عام الله عامر حمد الله قدم مقترح ان يكون الانتخابات يوم 28 يوم السبت من شهر نوفمبر او يوم 29 من نفس الشهر. طيب هل يعقل اني ولا بدك تذكر ما سمي اسف الاول من شهر يوليو اغسطس وبدك تبدا تتحرك الوفود لزياره الدول العربيه لانه في عيننا 150 واحد وال150 من اعضاء المجلس ال350 لن يكون هناك انتخابات لا في سوريا ولا في لبنان ولا في امريكا ولا في اوروبا ولا في الاردن، حيكون بالتوافق. طب هل يعقل نيو لا تجمع لجنه تنفيذيه ما واثنين وثلاثة وعشرة وبتشكل وفود احنا مش موجودين احنا مجمدين عضويتنا
5: ماشي لكن
0: لو سمحت هل يعقل انه انا بدي اروح لانتخابات وبتصدر المرسوم الرئاسي وما اكونش عملت لقاء مع الجبهه الشعبيه يخص انتخابات المجلس الوطني التوحيدي اللي هو هذا اعلى سلطه برلمانيه للشعب الفلسطيني وهذا اللي بده يحدد السياسه وهذا بده يكون اول مجلس من يعني بعد سنوات وانقطاع طويل بدون عقد حوار وطني شامل مع الجبهه الشعبيه وحركتي حماس والجهاد الاسلامي ويفضي لحوار وطني شامل للكل الوطني ما اخرى؟ المفتاح عند الاخ رئيس ابو مازن يتفضل. انا قبل شوي تركتك تحكي لانه للاسف انت وقعت حالك في اخطاء. يتفضل يدعو. انا حقول لك يدعو الان الان الساعه 11 الى 10 يدعو الاجتماع، ستجد الجبهه الشعبيه وحماس والكل الوطني يقول له نحن معك وتفضل
1: للتركي
0: بعد يومين نلتقي بالقاهه ويتم اعاده بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد، نتفق على انتخابات تشريعيه وانتخابات بلديه في غزه وانتخابات رئاسيه ماشي الحال، ونتفق كيف نواجه الاحتلال ونحمي الضفه، كيف نضم جراح شعبنا الفلسطيني منيح، وكيف نوقف حرب الاباده على شعبنا الفلسطيني في غزه. هذا اولويتنا بالاساس، وقف الحرب وتضمير جراح شعبنا، ثم ننتقل لاعاده بناء النظام السياسي الفلسطيني. صاحب الولايه وصاحب الحق فقط شخص واحد هو الاخ رئيس محمود عباس،
1: سيد
0: يتفضل
1: ماهر.
0: يدعو احنا جاهزين
1: استاذ، لماذا لا يدعو؟ فقط سؤال.
5: لا لا لا لا انا بدي اسال سؤال على الهواء، انا اريد ان الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين جاهزه بعد الحوار
0: الان؟
5: طيب انا بدي اكثر من ذلك. اولا انت قلت امر مهم، انا بضيف عليه كما نعمل، نعم المفتاح في يد الرئيس ابو مازن في موضوع منظمه التحرير،
1: لماذا لا يدعو؟
5: لكن في موضوع الانقسام المفتاح في يد حركه حماس. هل انت تستطيع ان تقول لحماس ان تسلم للسلطه الوطنيه الفلسطينيه؟
0: لا لا لا
5: لا انت ما قطعنيش،
0: انت قبل شوي
5: قطعت خلينا نحكي جمال.
0: الاخ رئيس ابو مازن يدعو لحوار اذا حماس عطلت.
5: الرئيس ابو مازن، الرئيس ابو مازن اصدر تعليمات واضحه بالتحضير للاجتماع وللحوار
0: الجديد. انا حوالي فصل وكلمه الحق، يتفضل يدعو وما انا بقول لك انا مسؤول.
5: في تحضير، في تحضير، في تحضير.
0: حماس اذا عطلت سنقول حماس عطلت، ولكن للاسف
5: ما هو انا بنفعش احكي على الاعلام كما انا اخ ماهر، ينفعش اقول ان انا استطيع ان اقول لحماس انت اخطات هنا، وانا شايف كل المواقف خلال السنوات الماضيه
1: سيد منذر
5: تعبر عن ما تقوله الان.
1: سيد منذر انت عفوا عفوا
5: بشكل واضح
1: يا استاذ ماهر،
5: حتى في اجتماع القاهره انا بقول لك وتو قلت لك انه ابو وديع نائب الامين العام اعطى موقف جيد، ولكن في التاريخ كله يعني انا بصراحه ما بديش اروح بصدام مع الجبهه الشعبيه، لكن مواقفكم حقيقه يعني تشكروا عليها. بس انا بقول لك اذا كانت الجبهه الشعبيه جاهزة الآن أن تعود إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟
0: لا لا لا، هناك فاق، لا
5: موجودة،
0: هناك فاق شديد،
5: لا أن تعود أساسي في المنظمة.
0: نحن
5: ليش
0: عضو أساسي ومؤسس في منظمة، خرجنا لأنه بوضوح هناك هيمنة وتفاوض وإقصاء لكل مؤسسات منظمة التحرير. طبعا ارتباطا باحتجاج طبعا ارتباطا لأنه مش قادر أغير من الداخل، أنا مش قادر أفازن بماس.
1: هذا موضوع كبير سيد ماهر، أنا أعتذر منك في مصالح
0: سيد منذر، مصالحنا في المنظمة، مصالحنا في المنظمة مش خارج المنظمة، نحن خارجنا لأنه للأسف فقدنا الأمل ارتباطا بسياسة الهيمنة والتفاوض والإقصاء والبلطجة. مالك؟ والله خليك باش نقول لك ايش اللي صار في اجتماع اللجنة التنفيذية، مشاكل مع ممثلين
5: في فتح
0: ابو مازن. طيب ابو مازن ما حكينا عليه شيء يا رئيس ولا أصلا، ولا احنا
1: هذا حوار، هذا سيد ماهر أنا أريد فقط أن أشير سيد منذر، هذا حوار، هذا حوار غير للأسف
0: انا معلش
1: حوار مهم لكنه غير منضبط.
0: انا
1: ابو جميل ان سمحت لي
0: يا سيد منذر في شهر 7 22 الجبهه الشعبيه
1: هذا حوار لا ينتهي الان
0: البديل. لا انا كنت
1: طيب انا اسمحوا لي سيد منذر، سيد منذر لا نريد ان نرفع الصوت، انا اعتذر منك سيد ماهر،
0: انا اريد اعصر سيد ماهر، انا قطعتك لان قدمت معلومات
1: لا نتحدث
0: صحيحه وغير دقيقه.
5: انت قلت المشاهد
0: انا جاهز الان،
1: انتم تاخذوننا الى كثير من القضايا
0: سيد ماهر، سيد ماهر رئيس ابو مازن يدعو للحوار.
1: وصلت هذه الفكره سيد ماهر، سيد منذر وصلت هذه الفكره، انا اسف لكن هناك الحوار له اصول واسس، انتم لا تسمحون لي بممارسه دوري ولا تسمحون للمشاهد انا تم اقصائي من هذه الحلقه، لكن فقط مهم القضايا الخلافيه الفلسطينيه متجذره وكثيره ولا يمكن ان تحل في جلسه نقاشيه يعني هذا مبدا. لكن سيد وسام انا سنحتكر الدقائق الاخيره انا وانت سنحتكر القضايا الاخيره، لكن انا اريد ان انطلق من هذا الاشتباك الجدلي وهو صحي بالمناسبه، في النهايه هناك خلافات يجب الاقرار بها ليس فقط بين حماس وفتح لكن كما هو واضح بين حماس والجبهه الشعبيه المكون المؤسس في منظمه التحرير. إذا ما كنا لا نزال في هذه الدائرة، الدائرة المغلقة من النقاش والنقاش المقابل دون الوصول إلى خطط عملية، كيف يمكن الوصول إلى حلول؟ لأنه من الواضح كما هو يعني واضح في النقاش أن حركة فتح ذاهبة أو المنظمة ذاهبة لانتخابات تشريعية في نوفمبر بمن حضر على نفس طريقة آخر انتخابات جرت في الضفة الغربية.
3: يعني النقاش والنتيجة اللي تفضلت فيها الآن تثبت مسألة مهمة، بأنه حتى اللحظة لم تستوعب المنظمة ولم نستوعب العقل الفلسطيني ما حصل بعد 7 أكتوبر. كل الجميع يقول ما قبل 7 أكتوبر لن يكون كما كان بعد 7 أكتوبر. والدليل على ذلك إنه الفراغ الذي يمكن أن يترك في الإطار السياسي الفلسطيني إذا ما بقي حالة الإحجام والاستعصاء لدى المنظمة، واللي بيحكي عنه الأستاذ ماهر إنه المفتاح صاحب المفتاح هنا، إذا نأخذ نستعير هذا اللقب الرئيس أبو مازن،
1: إذا لم يتم والباب والبيت
3: بالضبط، إذا لم يتحرك ويتقدم لمساحة المتبقية والفرصة الأخيرة بالمناسبة أنا أزعم راح يملاها ميلي دونوف، راح يملاها دونت توني بلير اللي كمان بروح عندهم على هذا، وراح يملاها
1: يعني هذا الجدل تدفعه القضية ثمن القضية.
3: هو عمليا حذر من شغله، وكانت بالمناسبة حاضرة. اللي بيعتقد إنه مجلس السلام مصمم لغزة فهو مخطئ، مش مصمم لغزة فقط، والدليل إنه إذا ضبطت في غزة ليش ما يكون هذا المشروع ينتقل على الضفة الغربية؟ إذا بقينا في مربع، أنا اللي بقول عن التمترس خلف المواقع والمواقف القديمة وطريقة المعالجة، يعني تخيل معي الآن الرئيس فكر أنه يعمل انتخابات، جيد، أقول لك مبدئيا كنا مع الانتخابات شو ما تكون، حتى لو كانت انتخابات في دير البلح بالظرف اللي احنا شفناه مقبول، ما في مشكلة. لكن طوال هذه الفترة الطويلة والبلد في حالة استقرار في الضفة وغزة، الإطار العربي، الدول العربية ما فيها أزمات، كان وأعتقد المجلس الوطني من 74 لم يتجرى انتخابات، طبعا في لقاءات لم تجرى انتخابات طوال هذه السنوات، لم يتم التفكير بأنه هناك فرصة أنه نلتقي الآن فوق قيام قطاع غزة والنزوح الذي يمتد، والضفة الغربية اللي الاستيطان عمال بيبتلعها وسموتريش بيجهز مشاريع السيطرة الكاملة، والمخيمات في لبنان اللي يطالها الخط الأصفر أحيانا في هذا، وسوريا التي تحاول أن تقدم أوراق حسن سير وسلوكها، وباقي الوجود الفلسطيني في الإقليم وفي العالم، العالم المتفجر. فكرنا الآن أو تذكرنا الآن أنه يلا نروح نعمل انتخابات مجلس وطني، وأصلا الوطن اللي بدنا نعمل له مجلس وطني ضايع ونازح ومستوطن، فكيف انا بدي اقنع المواطن اللي في الخيمه انه تعال نحكي لك على المجلس الوطني؟ بالمناسبه في حاله انفصال في الاجيال، انا شويه مواليد 74 بتذكر انه في مجلس وطني، لكن مواليد 80 والتسعين والألفين ما بيعرف شو مجلس وطني وشو هويه فلسطيني، ما بيعرف، لا بيقرا مدارس، الحين بيجي يقول لك تعال ننتخبه في مجلس وطني، ما بيعرف، في انفصال بين القياده والناس. يا جماعه الخير، الموضوع الشعب، في شعب جديد صار، في شعب جديد طلع، في اجيال جديده طلعت واحنا مطنشينها، وهذه الاجيال هي عمال بتدفع الثمن اليوم. لهذا الفرصه الاخيره ان يعني انه نستغل هذا النقاش وهذا الاختلاف، انه هذه فرصه اخيره ان كليتنا ننقذ بعض ونرمي ونسميها نرمي طوق النجاه لبعض، نظريه انه احنا كلنا بحاجه ان نتجاوز وان نتصدى لميلي دونوف وتوني بلير وخطط ترامب، هذه فرصة أخيرة، وإلا راح يكون في واقع التغيير يطال ويطال الجميع، وللأسف الحصار سوف يطال الرئيس أبو مازن نفسه إذا ما كان ما تحزم بإطار فلسطيني مع الفصائل، ما تحزم فيهم حيزردوه لحاله بمنطق اللي هو عارفه، لأنه أول واحد قال حمونا قبل الحرب أبو مازن قال حمونا، لأنه كان عارف أنه
1: على اعتبار أن المصالحة أو الاتفاق الفلسطيني سيكون حصانة للرئيس أبو مازن، لأنك في المشاركة السابقة شككت بأنها قد تجلب له المزيد من التضييق الإسرائيلي.
3: ما هو التضييق حاصل وأنا يعني أنا بعتبر أنه مغامرة، أنا بقول لك أنه الموضوع مش سهل على أبو مازن، أنه يقول
6: لك أنا
3: أعتقد لأن أنا برأيي حيكون مغامرة أنه يلتقي ويقول أنا رئيس الشعب الفلسطيني ورئيس المنظمة، أجمع القوة والفصائل لمواجهة الاحتلال ومواجهة الخطط الأمريكية، ولإيجاد عقد وطني جديد بده يكون أساسه إنه بدنا الدولة بكلمة الدولة حالها راح تدعو في في في في في, في رؤية سموتش بن كفير والحكومة اليمينية، وللأسف المزايدات ماذا بأنه أنت تدعو إلى الإرهاب.
1: صحيح، اتهامات مشرعة بحقه من قبل الحكومة
6: الإسرائيلية. الوضع يكون قاسي من نظرك أن الرئيس أبو مازن مستهدف من الحكومة الإسرائيلية،
3: إذا
6: الوضع يعني فيش انتهازية سياسية عنده، أما الآن هو أصبح مستهدف.
3: أنا أعتقد أنه شوف في ناس في أنا أعتقد أنه في ناس في السلطة وفي بيفكروا بمنطقة انتهازية، بيقولوا للرئيس يا كبير ابعد عنهم لحسن نروح مع بعض حوض النعنع باللغة الشعبية، يعني باللي بحكي بالبلدي. في ناس بتقول له ما تردش عليهم، ابعدهم خليهم زي ما عملوا 7 أكتوبر، خليهم يكملوا ما تروحش معهم. في بعض بيقول الان نشوف الرئيس بيروح مع جماعه
1: اعتقد ان الايام القادمه ستكون كفيله بالاجابه عن كثير من التساؤلات، لكن الاخطر هو الا يدفع المواطن الفلسطيني في الضفه وفي غزه وفي القدس حتى في الشتات ثمن الجدل السياسي والانقسام بغض النظر من المسؤول.
0: الخطوات العمليه
1: الخطوات العمليه
0: خلينا نبدا
1: وهو ما اقدم عليه
5: خطوه عمليه كما
1: دعوه عند ابو مازن.
5: الدعوه الان لا،
1: هل سيدعو ابو مازن
5: طبعا للإجتماع؟ سيدعو رئيس ابو مازن لحوار وطني وطني في ذلك. الاهم من ذلك أن تدعو أن تعلن حركة حماس عن نهاية الانقسام وتسليم الأمر لصاحبة الأمر وصاحبة الولاية القانونية.
1: شكرا جزيلا لك منذر حقيقة الناطق باسم حركة فتح. شكرا جزيلا لك سيد ماهر مزهر عضو القيادة السياسية في الجبهة الشعبية، شكرا جزيلا لك. وأيضا سيد أسامة عفيفة كاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام شكرا للمتابعة في حلقة حوارية ساخنة بطبيعة الحال، وهذا هو الحال في المشهد الفلسطيني السياسي، الكثير من الاختلافات، لكن دائما في حوارات العرب المساحة مفتوحة للنقاشات الفلسطينية أملا في الوصول إلى إجابات لكل هذه الأسئلة والتعقيدات الصعبة في المشهد الفلسطيني. شكرا لكم للمتابعة، أحييكم من غزة، السلام عليكم ورحمة الله.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. طهران تعلن مشاركة 50 وفدا أجنبيا في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، ودعوات إلى مشاركة شعبية واسعة. الرئيس اللبناني يقول إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، ومنظمة الهجرة الدولية تؤكد عودة أكثر من 600 ألف نازح إلى منازلهم. شهيدان أحدهما طفل وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلع. قتلى وجرحى في هجمات روسية على مناطق أوكرانية، والكريملين يعلن السيطرة على مدينة جديدة في إقليم دونباس. ودول الناتو الأوروبية وكندا تستعد لتقديم مساعدات عسكرية لكييف ب 140 مليار يورو خلال عامين.

0: حياكم الله. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية للمرشد السابق علي خامنئي الذي اغتيل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 من فبراير الماضي مع بدء حربهما على إيران. ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع عدة أيام بمشاركة رسمية وشعبية واسعة فضلا عن حضور عدد من ممثلي الدول.
1: بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مقر إقامته في طهران، تنطلق المراسم الرسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أفراد من عائلته وضعت على منصة داخل قاعة مصلى الإمام الخميني في طهران إذانا ببدء المراسم التي شهدت مشاركة عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وعدد من قادة الحرس الثوري. وفق التلفزيون الإيراني شارك في اليوم الأول وفود ومسؤولون من دول عدة، منهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وبرلمانيون. السلطات الإيرانية قالت إنها تتوقع مشاركة ما بين 12 و 20 مليون شخص في مراسم التشييع الشعبية التي تستمر عدة أيام وتشمل تنظيم مسيرات في مدن عدة أبرزها مدينة قم، فضلا عن مدينة مشهد التي سيوارى فيها خامنئي. مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق تطوي الجمهورية الإسلامية صفحة امتدت 37 عاما لتدخل مرحلة هي الأكثر حساسية ربما منذ قيام الثورة، خصوصا في ظل تداعيات النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بذلك من انعكاسات على الأصعدة السياسية والميدانية والاقتصادية. مما لا شك فيه أن اختيار مجتبى خامنئي نجل المرشد الراحل لخلافة والده حمل رسائل عدة، أبرزها أن النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه علي خامنئي سيبقى قائما وأن التغيير يقتصر على الأشخاص لا على الثوابت والمبادئ. في سياق ذلك أكد مجتبى خامنئي في بيانات ورسائل بعد تسلمه أرفع منصب في البلاد أن إيران ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب ولن تتراجع أمام الضغوط العسكرية أو السياسية، كما شدد على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل النهج نفسه في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر جبهة المقاومة بأكملها كيانا واحدا وفق قوله.
0: وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران قامت بمعالجة القضايا المتعلقة بعبور السفن الصينية عبر مضيق هرمز، وأضاف أن طهران لن تسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. وذكر قاليباف أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى سلطنة عمان وبناء على المادة 5 من مذكرة التفاهم تم الاتفاق على تنظيم آلية عبور السفن، مضيفا أن إيران عازمة على تنفيذ هذا الاتفاق وبالتشاور مع الدول المطلة على الخليج. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران تنظر إلى العراق بوصفه بلدا شقيقا تربطه بها علاقات تاريخية وثقافية ودينية راسخة. ووصف بازشكيان خلال استقباله الرئيس العراقي نزار أميدي الهجمات الأخيرة التي استهدفت إيران بأنها انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، متهما إسرائيل بالسعي إلى زعزعة أمن المنطقة وإثارة الانقسامات بين الدول الإسلامية. ودعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون والوحدة بين دول المنطقة مؤكدا أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين إيران والعراق، ومشددا على أن دول المنطقة قادرة على تحقيق الأمن والتنمية بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية ومن دون تدخل خارجي. قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء قريب في واشنطن. جاء ذلك خلال محادثات هاتفية هنأ فيها نتنياهو ترامب بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. قالت فرنسا وبريطانيا إن سلطنة عمان وافقت على العمل معهما لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وفي بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر البلدين مضيق هرمز شريانا حيويا للاقتصاد العالمي ويمثل ضمان عبور آمن لسفن جميع الدول عبره، يعني عبره قضية ذات أهمية عالمية. وأبدت باريس ولندن استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أكدتا التزامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول واستعدادهما للحفاظ على تعاون وثيق مع شركائهما من أجل صون الأمن العالمي وحرية الملاحة. أعلن رئيس الفرنسي مانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات شارل دوغول إلى مينائها في تولون، منهية انتشارها في الشرق الأوسط في أعقاب التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ماكرون إن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو يمثل تطورا إيجابيا يعزز الاستقرار الإقليمي ويؤكد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد أن فرنسا ستبقي وسائل إزالة الألغام وعملية مرافقتها العسكرية منتشرة في المنطقة وجاهزة للتدخل مع الشركاء المساهمين في تأمين الملاحة.

0: أكد رئيس اللبناني جوزيف عون أن الصيغة للاتفاق الإطاري المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات مجددا، التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية.
1: في لبنان التطورات السياسية تتسارع والانقسام الداخلي يتعمق. الجدل يتواصل بشأن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. في الموقف الرسمي رئيس الجمهورية يستمر في الدفاع عن الاتفاق ويقول إنه أفضل الممكن، ويؤكد أنه لا يشرع الاحتلال الإسرائيلي بل يفتح مسارا تفاوضيا هدفه الانسحاب من الجنوب، ويشير إلى أن الاتفاق إطار عام وليس نصا نهائيا. الرئيس شدد أيضا على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع، بالإضافة إلى أن القوى الأمنية والجيش هي خط أحمر. من جانبه وزير الخارجية اللبناني اعتبر أن ما تم توقيعه لا يتجاوز كونه قاعدة تفاوضية قابلة للتطوير في وقت تربط فيه الحكومة مسار تثبيت الدولة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية بما يشمل ملف حزب الله الشائك. على الأرض المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش تعيش ضغوطا متزايدة، إذ تطالب داخليا وخارجيا بتنفيذ معادلة أمنية معقدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وتؤكد قيادة الجيش تمسكها بخيار السلم الأهلي ورفض أي انجرار لصدام داخلي يهدد الاستقرار الهش. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى حذروا من أن بنودا في الاتفاق قد تقوض مسار العدالة، خاصة ما يتعلق بتقييد اللجوء إلى المحاكم الدولية وربط عودة النازحين بشروط أمنية، معتبرة أن ذلك قد يرسخ واقع التهجير ويطيل أمد معاناة المدنيين. المشهد مفتوح على احتمالات متعددة، الدبلوماسية تتقدم بحذر والأمن هش والعدالة ما زالت موضع نزاع، وبين هذه العناوين يقف لبنان أمام اختبار صعب لتوازن دقيق بين الحرب والسلم.
0: طلب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر بزيادة الدعم للمناطق التي يصعب الوصول إليها جنوبي لبنان، واصفا الاحتياجات الإنسانية في الجنوب اللبناني بالهائلة. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل لا تزال معلقة، إذ أعلنت إسرائيل على لسان مسؤوليها أنها ستبقي قواتها فيما تسميه منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من حدودها، كما واصلت شن ضربات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. أدت الحرب الإسرائيلية على لبنان في عامي 2024 والعام الجاري إلى ارتفاع غير مسبوق في استهلاك الأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، لكن ارتفاع التكاليف مع ما فرضته الحرب من تداعيات اقتصادية يقف عائقا أمام الكثيرين.
2: من خطوات مترددة ومتعثرة إلى أخرى أكثر ثقة، تواصل هذه الفتاة جلسات علاجها النفسي التي لجأت إليها مع زيادة الضغوط التي فرضتها الحرب والأزمات التي سبقتها.
3: الحياة بمحل من المحلات صارت overwhelming، وصرت شايفة إنها ما بتستاهل تنعاش، بس بنفس الوقت كان في أمل كتير صغير، فقلت خليني أشوفه قبل ما أجرب الخيار التاني.
2: فقد الأهل والأحبة، خسارة المنزل والعمل، النزوح الذي لم ينتهي، الحرب التي طال أمدها، والمستقبل الضبابي، وأسباب أخرى اجتمعت لتزيد من الطلب على خدمات الصحة النفسية. هذا المركز وسط بيروت يقدمها بشكل شبه مجاني، ويشهد ارتفاعاً في أعداد المترددين عليه.
4: بطبيعة الحال بوقت الحرب نحن شفنا ارتفاع كتير كبير عند العالم، وخصوصاً بتشوف كتير عالم عم ببين عندها عوارض اكتئاب، عوارض قلق، بصير في نوبات هلع كتير عند العالم.

0: قد تصل إلى الإدمان.
1: أنت اليوم تيجي بتاخد الدواء أوكي بتقول لي خي ارتحت، بكرة بتقول لي خي أنا مرتاح، بعد بكرة بتقول لي مرتاح، تعال رجع ظهر منه رح يعذبك، لأن هذا الدواء بيصير فيه إدمان عليه، ولا تظهر منه هذا الشيء بده ياخذ وقت لحتى ترجع تظهر منه، ممكن تكون من البداية أنت منك بحاجة له.
0: فاتورة القلق التي يدفعها اللبنانيون تخطت في عام واحد 2 مليون عبوة دواء بقيمة تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.
2: النجاة من الحرب الإسرائيلية على لبنان جسديا لا تعني السلامة من تبعاتها نفسية، وتأتي طرق العلاج صعبة ومكلفة وليست ضمن قائمة الأولويات لمعظم اللبنانيين، والذين سيحتم عليهم التعاطي مع آثار هذه الحرب لسنوات قادمة. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
3: أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جيوفاني ماريا يانوتشي أن إيطاليا ستدعم أي صيغة تعتمدها بيروت بشأن مستقبل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية. وقال يانوتشي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح 3 نماذج لتطوير الوجود الأممي في لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية ترى في استمرار وجود الأمم المتحدة ولو بصيغة مختلفة عاملا مهما لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار.

في قطاع غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف من مسيرات إسرائيلية أثناء محاولتهما تعبئة المياه شرق مدينة غزة، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى المعمداني.

0: وفي وسط قطاع غزة أفاد مراسلنا بسقوط شهيد جراء غارة من مسيرة للاحتلال شرق دير البلح، وقد تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى. قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي في قطاع غزة مصطفى صيام إن إسرائيل قتلت 1012 فلسطينيا من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية خلال حرب الإبادة على القطاع، كما دمرت 285 منشأة رياضية.
1: إذا ما تحدثنا عن أرقام الشهداء، الحديث عن 1012 شهيد ارتقوا خلال حرب الإبادة، بالمناسبة معظمهم من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من لاعبين ومدربين وحكام، الحديث عن أكثر من 560 لاعب ومدرب وحكم استشهدوا خلال هذا العدوان.
0: في الضفة الغربية أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العروب شمالي الخليل، وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى نقل جريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بعرقلة الاحتلال عمل طواقم الإسعاف. كما أصيب 3 فلسطينيين برضوض وكدمات إثر هجوم مستوطنين على خربة أم الخير بمسافة يطا جنوبي الخليل، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن طواقم الإسعاف تعاملت ميدانيا مع الإصابات في حين اقتحم جيش الاحتلال المنطقة لدعم المستوطنين في هجومهم. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين بدأوا هجومهم بمحاولة هدم حظيرة أغنام لأحد المواطنين بزعم قربها من بؤرة استيطانية أقاموها حديثا قرب مساكن الفلسطينيين في الخربة. أقدم مستوطن على دهس فلسطينيين، فيما رش مستوطن آخر غاز الفلفل باتجاه عدد من الفلسطينيين خلال اعتداء

نفذه مستوطنون في تجمع التبنة البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس. جاء الاعتداء عقب تصدي شبان التجمع لمحاولة مستوطنين سرقة أغنام فلسطينيين، فيما توجهت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين. قال رئيس مجلس قرى بلدة أبو فلاح الشمالية شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي إن 9 فلسطينيين ومتضامنين أجانب أصيبوا بجروح جراء هجوم مستوطنين على أصحاب الأراضي والمزارعين بعد محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في البلدة. وأشار إلى أن مستوطنين استخدموا الحجارة والعصية وغاز الفلفل السام، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم منذ بدء الحرب على غزة.

0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا وأصابت آخرين بحالات اختناق خلال اقتحامها منطقة أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وتشهد المنطقة توترات متواصلة بعد إقامة المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة بؤرة على أرض خاصة لعائلة فلسطينية، في حين يقدم جيش الاحتلال الدعم لهم عبر قمع الفلسطينيين ومنع أي تجمع احتجاجي على إقامة البؤرة. احتجت عائلات فلسطينية على قرار الولايات المتحدة بناء سفارتها في مدينة القدس على أراض فلسطينية خاصة صادرتها إسرائيل بعد النكبة، رغم أن أصحابها موجودون وبعضهم يحمل الجنسية الأمريكية. قرار الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد منح السلطات الإسرائيلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 دونما لمدة 99 عاما مقابل دولار واحد.
1: هي واحدة من ورثة هذه الأرض، لكنها محرومة من حقها في استخدامها والانتفاع بها. وحال عايدة كحال عائلات مقدسية عديدة شريكة في قطعة الأرض هذه. هنا ستقيم الولايات المتحدة الأمريكية المقر الدائم لسفارتها بعد أن منحتها السلطات الإسرائيلية أرضا فلسطينية خاصة صادرتها بعد النكبة.
2: اللي فعلا بيألمنا وبشعر فيه لما أجي على الأرض هون هو إنه كيف الخطاب الرسمي اليوم عم بيكون كليا منافي لأي أمر أخلاقي وقانوني. كيف ممكن مع إنه معروف وموثق إنه هاي الأرض ملك أشخاص وأصحاب الأرض موجودين لسه في مدينة القدس وعم بتم تأجير الأرض بشكل كأنه أصحابها غير موجودين؟
1: خلال السنوات الماضية حاول الورثة التحرك لمنع هذه الخطوة، تواصلوا مع السلطات الأمريكية كون بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية، وتحركوا في مسار قضائي وتلقوا وعودا من واشنطن قبل أن يتبين عكسها.
3: اللي صار مفاجأة بالكامل لنا بعد الوعود اللي أخذناها بأنه غض النظر عن موضوع نقل السفارة الأمريكان نفسهم، بيجي وزير الخارجية الإسرائيلية يقول لهم اتفضلوا خذوا الأرض.
1: في مشهد احتفالي وقع قبل أيام وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الأمريكي اتفاقا يمنح الولايات المتحدة هذه الأرض 99 عاما مقابل دولار واحد، رابطين هذه الخطوة بأنها استكمال لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
4: الولايات المتحدة تمعن في انتهاك حقوق الفلسطينيين حتى على أراضيهم الخاصة في مدينة القدس من خلال بناء هذه السفارة الجديدة التي تبنى على أراضي خاصة صدرت من ملاكها الفلسطينيين بناء على قانون عنصري.
1: استولت إسرائيل على هذه الأرض الواقعة في حي البقعة في القدس بعد النكبة تحت قانون أملاك الغائبين، فيما يصف مركز عدالة الحقوقي الذي ترافع عن الورثة الخطوة الأمريكية بأنها انتهاك للمكانة القانونية الدولية الخاصة لمدينة القدس باعتبارها كيانا ذا وضع دولي خاص بحسب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: في ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وفي ولايته الثانية تستعد واشنطن لبناء مقر سفارتها على أرض فلسطينية مصادرة، واقع يعبر بحسب الفلسطينيين عن تغير أمريكي مستمر في التعامل مع هذه المدينة والانحياز إلى إسرائيل. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
0: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فوكر توك من أن مدينة الأبيض ستشهد كارثة جديدة لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر. بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين في في مداخلة مع التلفزيون العربي أن الهيئة أطلقت تحذيرات عاجلة إلى المؤسسات الأممية بشأن التحشيد العسكري حول مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع.
6: من الفاشر إلى الأبيض، تحذير أممي جديد يرفع مستوى القلق في السودان وسط مخاوف من أن تتحول مدينة الأبيض إلى ساحة معركة جديدة تعيد إنتاج سيناريو الفاشر. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذر أمام المجلس من أن المدينة تواجه خطر كارثة إنسانية وحقوقية وشيكة إذا استمر التصعيد الحالي.
7: المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان، هذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردوفان ذات الأهمية الاستراتيجية. المدنيون يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، مع نقص حاد في المياه النظيفة وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
6: التحذير جاء خلال جلسة طارئة دعت إليها بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج تمهيدا لطرح مشروع قرار يدعو إلى خفض فوري للتصعيد. الأمم المتحدة تقول إنها وثقت خلال أسابيع قليلة 15 ضربة بطائرات مسيرة استهدفت المدينة ومحيطها وأسفرت عن مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 41 آخرين، إضافة إلى استهداف الأسواق ومنشآت المياه والوقود والخدمات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أيضا من الحشود العسكرية حول الأبيض، داعيا إلى تجنب تكرار ما شهدته مدينة الفاشر. أما وزير الخارجية السوداني فقد طالب بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن البيانات لن تغير شيئا على الأرض.
8: القرارات والبيانات لا تعني شيئا لميليشيا إجرامية تتباهى بازدراء القرارات وتضرب بها عرض الحائط، وإنما حدث في الفاشر كما أشار ممثلوكم كان بيانا بالعمل.
6: بدوره قال عضو هيئة محامو الطوارئ في السودان محمد صلاح الدين إن الهيئة أطلقت تحذيرات ونداءات عاجلة إلى المؤسسات الأممية محذرة من تكرار الانتهاكات ضد المدنيين.
9: بلغنا عن هذا التحشيد الموجود وانه ده انذار مبكر في انه ممكن تحصل انتهاكات شبيهة بالانتهاكات اللي حصلت في مدينة الفاشر في مدينة شمال دارفور.
6: ومع توالي التحذيرات الدولية بشأن الأبيض تشتد المخاوف من ان تبقى حبرا على ورق دون ترجمتها الى خطوات عملية في مدينة استراتيجية تعد مركزا رئيسيا لعمليات الإغاثة الإنسانية.
0: ميدانيا أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش السوداني تقترب من استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق، وأضافت المصادر أن الجيش شن هجوما استهدف الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة وتمكن خلاله من إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد. وفي سياق متصل أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة استراتيجية مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض. أدت الحرب في السودان إلى دمار واسع بدار الوثائق السودانية التي تضم ما يزيد عن 30 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية بسبب وقوعها في مركز المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عند اندلاعها. ورغم سيطرة الجيش على العاصمة إلا أن المخاطر ما تزال تحيط بالذاكرة الوطنية السودانية التي تضمها الدار.
10: الحرب في الخرطوم رسمت آثارها المدمرة على دار الوثائق السودانية، الدار التي تشكل إرشيفا ضخما يوثق التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي للسودان عبر قرون طويلة. نجاة 75% من محتويات الدار بحسب تقديرات رسمية. الدمار والنهب استهدف المباني الإدارية وعددا من الأجنحة والأقسام التي تحوي آلاف البحوث والنشرات الصحفية.
11: دار وسائل القومية أي حاجة لها علاقة بالتقنية هي اتفقدت، السيرفرات معطلة، الأجهزة، الكاميرات الرقمية دي كلها يعني من جراء الحرب اتفقدت.
10: رغم سيطرة الجيش على الخرطوم وتأمين الدار منذ أكثر من عام، إلا أنها ما تزال تواجه خطرا متزايدا، خطر يهدد أكثر من 30 مليون وثيقة تؤرخ لتاريخ السودان منذ عام 1505 وحتى الآن، وذلك نتيجة للأضرار التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وتأخير عمليات الترميم. تأخر ترميم المبنى خلق ظروفا بيئية لا تلائم الوثائق القديمة والمخطوطات التي تعاني الهشاشة والتقادم.
12: الوثائق يعني زي ما هو باين من الشكل المبنى وكذا، فهي فعلا تضررت ضرر كبير جدا، وبالتالي فهي تحتاج لصيانة عاجلة بالنسبة للمبنى أولا، يعني تفادي للأمطار والحرارة والرطوبة وهكذا، ثم بعد ذاك الوثائق نفسها، في بعض الوثائق تحتاج إلى ترميم.
10: ويبقى الأمل معقودا في حماية وترميم واحدة من أهم المؤسسات التاريخية في السودان لضمان الحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
5: تبقى دار الوثائق السودانية شاهدة على ضراوة الحرب في السودان التي لم تقتل وتشرد الإنسان فقط، وإنما دمرت جزءا من ذاكرته الموثقة وإرثه الثقافي. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: إلى العراق، حيث أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي اعتقال 3 نواب بعد إسقاط الحصانة عنهم، إلى جانب اعتقال شقيق وكيل وزارة النفط، وذلك في إطار الحملة التي تقودها السلطات لمكافحة الفساد. هذا وأوضح المصدر أن قائمة المطلوبين لهيئة النزاهة تضم 954 شخصا، وأن الحكومة أرسلت مخاطبات لدول مختلفة لاسترداد مطلوبين متهمين بالفساد وفق مذكرات اعتقال صادرة بحقهم. وفي السياق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن حملات مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أزعجت الكثير من الفاسدين بحسب قوله. وخلال وقفة سلمية دعما لحملة الإصلاح وإلى مساندة الحكومة في جهودها لمكافحة الفساد، أشاد الصدر بدور القضاء ورئيس البرلمان والقوات الأمنية في دعم الحملة، وحمل من وصفهم بالفاسدين المسؤولية عن سلامة المصلحين والقائمين على جهود الإصلاح وفق تعبيره.

0: قال زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي إن الإطار التنسيقي يمثل مشروعاً وطنياً أثبت نجاحه وشكل حاضنة للعملية السياسية الوطنية، وليس هناك من داع للتخلي عنه. وكتب المالكي على منصة إكس أنه عندما يتمكن الإطار التنسيقي من تشكيل 3 حكومات متعاقبة فإن ذلك دليل على نجاحه وقدرته على إدارة المرحلة وتحقيق الاستقرار. وأضاف المالكي أنه لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن مشروع أثبت نجاحه، بل إن الإطار سيبقى إطارا كما تأسس محافظا على ثوابته وهويته ومؤسسيه. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار.
1: استقبلت قبل نحو 10 أيام معالي وزير الخارجية الإيراني وأجرينا نقاشا مثمرا، وسنستقبل وفدا عراقيا برئاسة رئيس الوزراء العراقي. سنتوجه إلى واشنطن في 14 يوليو، وبالطبع سنناقش الوضع هناك والحرب، وكما ناقشنا الأمر مع الوزير السابق سنناقشه أيضا في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين.
0: كما دعا حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك في لشبونة مع نظيره البرتغالي إلى تعزيز دور أوروبا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: مع ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى دور أوروبي. لا يجب أن تغيب أوروبا عن هذه الأحداث في منطقتنا لأنها تؤثر على حياة واقتصاد الاتحاد الأوروبي. لذا يجب على أوروبا أن تتخذ بعض المبادرات وأن تكون جزءا من هذه العملية. أنا أتحدث عن عملية السلام، لذا يمكن لأوروبا أن تلعب دورا هاما من خلال المشاركة فيها.
0: اتفق العراق وتركيا على توقيع بروتوكول مشترك يضمن استمرار صادرات النفط العراقية من المناطق الشمالية عبر خط الأنابيب العراقية التركي. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية أن الاتفاق ينص على أن يكون هذا البروتوكول خطوة انتقالية تمهد لإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتهاء الاتفاقية الحالية، مع استمرار التنسيق والمشاورات الفنية والقانونية وصولا إلى صيغة الاتفاق النهائي. في سوريا أفادت الإخبارية السورية بسقوط قتيلين وإصابة 16 آخرين جراء اشتباكات بين مجموعة مسلحة وقوات الأمن العام، وذلك على أحد خطوط التماس باتجاه تل حديد غرب مدينة السويداء جنوبية سوريا. ووثقت مشاهد متداولة لحظات تبادل كثيف لإطلاق النار وتصاعد ألسنة النيران. أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 2645 قتيلا. وأضافت الوزارة في بيان أن أكثر من 12,000 شخص أصيبوا بجروح، وأن نحو 15,000 نزحوا جراء الكارثة. وأشارت الوزارة إلى أن 10,000 ما زالوا في قائمة المفقودين وسط استمرار جهود الإنقاذ وتلقي البلاد مساعدات إنسانية دولية.

0: قالت رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إن السلطات تسجل كل الموجودين في المخيمات بموجب بطاقة الهوية الوطنية، ويتم إعداد سجل طبي بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة. وأشارت رودريغيز إلى أنها تواصلت مع عدد من رؤساء الدول وطالبتهم بإرسال فرق إنقاذ دون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
1: قلت للرؤساء الذين تواصلت معهم إن هدفنا الأول والأسمى هو إنقاذ الأرواح، إننا بحاجة إلى فرق إنقاذ، وأطالب الجميع بها دون شروط ودون أي اعتبارات سياسية أو جيوسياسية، فهناك دافع واحد يحركنا، هو الدافع الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح. نطلب من الجميع الدعم بفرق إنقاذ متخصصة. وفي هذا الصدد أتوجه بخالص الشكر لأولى فرق الإنقاذ التي وصلت إلى البلاد، والتي جاءت من جمهورية الدومينيكان ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وأشكر حكومة الرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو الذي يتابع الوضع بانتظام ويقدم الدعم المستمر.
0: أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الفنزويليين يرون أن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يمثل أولوية أكبر من إعادة الإعمار. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته شركة أتلس إنتل لصالح وكالة بلومبرغ أن معدل الرفض للقائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز ارتفع إلى 63.3% بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بمايو الماضي. كما أبدى نحو ثلثي المشاركين عدم رضاهم عن طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة، فيما وصف 52.4% الاستجابة الحكومية بأنها هزيلة للغاية. وأشار الاستطلاع إلى أن 45.7% من المشاركين اعتبروا انتخاب رئيس جديد أولوية، مقابل 32.6% قالوا إن إعادة الإعمار يجب أن تأتي أولاً. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي شرقية أوكرانيا بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 إثر ضربة جوية روسية وصفها بالعنيفة استهدفت مبنى سكنيا ومتجرا في المدينة. ووثقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى عقب استهداف طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في أجزاء واسعة من المبنى. وأظهرت المشاهد مباشرة فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ وإجلاء السكان المحاصرين، إضافة إلى نقل المصابين من داخل المبنى وسط دمار واسع خلفه الهجوم. أعلنت روسيا سيطرتها على كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه تمت السيطرة بالكامل على المدينة وأصبحت بكاملها تحت سيطرة القوات الروسية. من جانبه أفاد القائد العسكري الروسي أنتون غرونيس بأن القوات الروسية تنفذ حالياً عمليات تمشيط وتصفية للجنود المعزولين من القوات المسلحة الأوكرانية الذين يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض في المنطقة.

0: نفذت المقاتلات الروسية ضربات جوية عنيفة استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية في دونيتسك مستخدمة قنابل انزلاقية شديدة الانفجار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها استهدفت نقاط تمركز مؤقت للواء المشاة 101 التابع للقوات الأوكرانية والكتيبة 120 من وحدات الدفاع الأقليمي في محيط كراسني ليمان، مؤكدة إصابة الأهداف وتكبد الطرف الأوكراني خسائر كبيرة في صفوفه. أعلنت هيئة والأركان العامة الأوكرانية تسجيل 273 اشتباكا قتاليا خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان، تركزت أعنف الهجمات الروسية على محور بوكروفسك حيث سجلت 39 محاولة اقتحام.
1: شنت قوات الدفاع هجوما على 4 مواقع لتمركز القوات المعادية ومحطة رادار ونقطة تحكم بطائرات مسيرة ومستودع لوجستي، وبلغ إجمالي خسائر القوات الروسية خلال اليوم الماضي 1250 قتيلا، كما تم تحييد 4 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين و57 منظومة مدفعية ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة و4 منظومات دفاع جوي.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا لم يعد لديها ما تخوض به حربها سوى الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن مواجهتها تكون عبر تزويد أوكرانيا بكميات كافية من أنظمة الدفاع وتسريع تطوير قدرات أوروبية خاصة في هذا المجال. وتستمر الهجمات الروسية الواسعة باتجاه الأراضي الأوكرانية بصواريخ ومسيرات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
2: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تحتدم مجددا. هجمات روسية باليستية واسعة استهدفت عدة مناطق أوكرانية من بينها العاصمة كييف. التصعيد الأخير دفع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى معاودة الضغط باتجاه تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي، منها صواريخ باتريوت الأمريكية لحماية أرواح الأوكرانيين.
3: نتحدث مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت. أود أن أشكر جميع الدول التي تساعدنا من خلال برنامج PURL والذي يتيح لنا شراء صواريخ الدفاع الجوي وتحديدا صواريخ باتريوت، ولكن من أجل حماية الأرواح بشكل موثوق نحتاج إلى إنتاجنا الخاص.
2: زيلينسكي يتهم موسكو بتنفيذ هجمات لتدمير المباني المدنية بدلا من إنهاء الحرب، بينما تواصل فرق الإنقاذ في كييف العمل على انتشال جثث وعالقين من تحت الأنقاض عقب الهجوم الروسي الأخير. مناطق أخرى عدة تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات. قتلى وجرحى في خاركييف وزابوروجيا شرقا بينهم أطفال ونساء. أكثر من 60 بلدة وقرية تعرضت لهجمات في يوم واحد. وفي سومي شمالا أدى استهداف مبنى سكني متعدد الطوابق بمسيرة هجومية إلى مقتل وإصابة مدنيين. على الجانب الآخر من الحدود، هجوم أوكراني مضاد بالصواريخ يستهدف مدينة بيليغورود. الهجوم يؤدي إلى مقتل امرأة واندلاع حريق في منشأة صناعية بالمدينة وتعطل إمدادات المياه والغاز إلى بعض ضواحيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتهم سابقا كييف باستهداف المنشآت النفطية والإقرار بوجود أزمة نقص وقود في البلاد جراء الهجمات الأوكرانية.
0: أفادت مصادر دبلوماسية بأن دول الناتو الأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء المقبل بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو خلال 2 عامين. ويشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا بموجب قرض لها بقيمة 60 مليار يورو تنقسم بالتساوي بين 2 عامين. أكد المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن أمن منطقة البلطيق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الألماني، كما شدد ميرتس خلال استقباله في برلين قادة دول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا وإستونيا على أن الالتزامات الميدانية لألمانيا والمتمثلة في نشر اللواء المدرع الدائم في ليتوانيا وقيادة الفيلق المشترك في إستونيا ولاتفيا وحماية الأجواء هي ركائز أساسية غير قابلة للمساومة في منظومة الردع التقليدي لحلف شمال الأطلسي الناتو. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا سحب معظم القوات الأمريكية التي شاركت في العملية الأخيرة ضد تنظيم الدولة في نيجيريا، وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إن العملية المشتركة التي نفذت في مايو الماضي أسفرت بحسب واشنطن وأبوجا عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة، ومؤكدا أن العملية تمثل نموذجا للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1500 حالتين، بما في ذلك 473 حالة وفاة. وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سرية لعلاجين لفيروس بونديبوغيو المسبب لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين.

تأهل المنتخب المصري لدوري 16 من كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين. منتخب الفراعنة افتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني أحرز المدافع محمد هاني هدف التعادل بالخطأ في مرماه. وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري، وسيواجه المنتخب المصري في ثمن النهائي الفائز في مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر والتي لا تزال قائمة إلى هذه اللحظة. وعمت الفرحة والشوارع المصرية عقب المباراة، وشهدت شوارع والقاهرة كما مختلف المحافظات احتفالات جماهيرية غير مسبوقة في مشهد لم تعتده مصر منذ زمن طويل. ويحتضن ملعب كانساس سيتي قمة لاتينية أفريقية تجمع بين كولومبيا وغانا. المنتخب الكولومبي يدخل الأدوار الإقصائية بثقة كبيرة بعدما تصدر المجموعة 11 متقدما على البرتغال، حيث ينشد بلوغ ثمن النهائي للمرة الرابعة في تاريخه. في المقابل يطمح منتخب البلاك ستارز إلى تكرار إنجازه التاريخي بالوصول إلى ربع النهائي بعدما حققته في نسخة 2010.

0: ودع المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم من دوري 32 إثر خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في ملعب مدينة فانكوفر الكندية. المنتخب السويسري نجح في التقدم مبكرا بهدف في الدقيقة 10 قبل أن يؤمن انتصاره بهدف ثان مع بداية الشوط الثاني ويلتحق بركب المتأهلين إلى دور 16 لمواجهة الفائز من مواجهة كولومبيا وغانا. وبخسارة منتخب محاربي الصحراء يصبح أول منتخب عربي وخامس أفريقي يودع البطولة من الأدوار الإقصائية.
1: اليوم ليكيب ناسيونال كانت خيبة أمل، ما كناش نستناو فيهم يلعبوا بهذه الطريقة، كنا نستناو الأفضل. مي لي جوار لعبوا ما كانش الحرارة اللي كنا متعودين عليها بكري.
2: كانت مباراة يعني مؤسفة، كانت مخيبة للأمل. كيتمنينا أو موان دي باسي دوزيام تور، لحقوا تروازيام تور، مي هذه هي كرة القدم.
3: المباراة ما كانش في المستوى اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين كيف تخدم خير من المرة اللي فاتت، مي توجور نلقاو نفس الريزلتا، نلقاو النتيجة دائما خيبة أمل نخرجوا هكا.
0: وعقب انتهاء مباراة الجزائر وسويسرا أعلن اللاعب الجزائري رياض محرز اعتزال اللعب دوليا بعدما أخفق منتخب بلاده في العبور إلى الدور المقبل. وقال محرز إن الهدف كان الترشح والمباراة كانت في المتناول، لكن المنتخب استقبل هدفين بسبب أخطاء، مضيفا أنه بسبب هذا المستوى يدفع ثمن أي خطأ. ويمثل محرز منتخب الجزائر منذ 2014 وقد سجل 119 مشاركة دولية وأحرز خلالها 40 هدفا. تسلط الصحف العالمية الضوء على مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل وقلق واشنطن من محاولات إسرائيل اغتيال المفاوضين الإيرانيين، إضافة إلى الاستفزازات العسكرية الروسية لدول الناتو. بعد عرض الصحف تتابعون نشرة جديدة على رأس الساعة مع أحمد خير الدين.
4: في صحيفة الجارديان البريطانية تحدث باتريك وينتور عن رسائل طهران المنتظرة من جنازة علي خامنئي، وأن ملايين الإيرانيين حضروا الجنازة التي طال انتظارها للمرشد الأعلى والتي تستمر 6 أيام، حيث يريد الإيرانيون أن تكون الجنازة استعراضاً مهيباً للحداد الشخصي والقوة الوطنية والصمود والتماسك الاجتماعي. ويشير الكاتب إلى أن مراسم الجنازة الضخمة صممت لإيصال رسائل سياسية ودينية إلى العالم أجمع، وإن كانت التوقعات تشير إلى غياب نجله مجتبى والذي أصيب خلال الضربات الأمريكية على إيران. ويلفت الكاتب إلى أن الجنازة التي تقام خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز والسماح بإجراء محادثات، يريد منها المنظمون أن يظهر الحدث الإيرانيين متحدين خلف قيادتهم. ويؤكد الكاتب أن طهران تخشى أن تمثل الجنازة فرصة لإسرائيل كي تستهدف القادة الإيرانيين الذين سيحضرون خلال الحدث، خاصة أن سياسة إسرائيل ضد إيران منذ بداية الحرب تمثلت باغتيال رموز إيران وقادة النظام. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن محاولات إسرائيل إفشال الاتفاق بين واشنطن وطهران بشتى السبل، وأن واشنطن شعرت بالقلق من أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وتشير الصحيفة إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، لكن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف المفاوضين الإيرانيين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في أبريل. وتلفت الصحيفة إلى أن واشنطن وخوفا من أن تؤدي محاولة اغتيال إسرائيلية إلى إفشال المفاوضات، ذهبت إلى حد مطالبة دول في المنطقة بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل للمسؤولين عن الملف التفاوضي الإيراني، وترى الصحيفة أن شكوك إدارة ترامب بشأن المؤامرة الإسرائيلية المحتملة لاغتيال كبير المفاوضين الإيرانيين تكشف عن تباين أهداف الحرب الأمريكية والإسرائيلية تبايناً جذرياً. فبينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق سلام، أبدت إسرائيل شكوكاً منذ وقف إطلاق النار الأولي. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية ونقرأ فيها مقالا عن التهديدات الروسية المتوقعة لدول الناتو، وأن الولايات المتحدة تشعر وتحذر من أن روسيا تخطط لشن استفزاز مسلح على الأراضي البولندية لاختبار عزيمة الحلف، حيث قد تتعرض البنية التحتية البولندية للاستهداف أو قد يعبر الجنود الروس الحدود إلى أراضي الناتو. وتشير الصحيفة إلى أن الاستفزاز الروسي المتوقع يهدف إلى تصعيد التوترات وإجبار الحلفاء الغربيين على تعليق المساعدات لأوكرانيا، ويمكن أن يبدأ هذا الاستفزاز في غضون أشهر. وتعتقد الصحيفة أن موسكو قد تبرر ضرباتها على الأراضي البولندية بأنها خطأ في نظام تحديد المواقع أو مهمة لاستعادة طائرة روسية تعطلت هناك، على أن تنتظر بعدها موقف بولندا ودول الناتو في التعامل مع الأمر. وتلفت الصحيفة إلى أن الكريملين يعتقد أن بولندا لن ترد عسكريا على هذه الخطوة وستلجأ إلى التفاوض مع روسيا، حيث ستحاول موسكو حينها التفاوض على وقف الدعم الأوروبي لأوكرانيا مقابل عدم تكرار فعلتها. ختاما مع صحيفة وول ستريت جورنال، والتي نشرت مقالا بشأن قضية نشر قوات أمريكية في أوروبا، وأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث كان يخطط للإعلان عن تخفيضات إضافية في القوات الأمريكية في أوروبا تتجاوز إلغاء نشر لواء مدرع في بولندا والانسحاب السابق للواء مشاة من رومانيا قبل أن يتراجع عن القرار. وتعتبر الصحيفة أن هذا الحادث يشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تستقر بعد على وتيرة ونطاق التخفيضات المحتملة في أعداد القوات بعد موجة من الاعتراضات والقلق من قبل كبار الجمهوريين. وتلفت الصحيفة إلى أن قادة الناتو يريدون توطيد العلاقات مع واشنطن لضمان استمرار التنسيق الأمني والدفاعي، إلا أنهم يخشون أن تلقي العلاقة السيئة التي تجمعهم بترامب بظلالها على الاجتماعات المقبلة بين الطرفين. وترى الصحيفة أن التردد الأمريكي الكبير بشأن نشر القوات في أوروبا يعود بشكل مباشر إلى تبعات الحرب الإيرانية، خاصة أن بعض الدول الأوروبية رفضت التعاون مع واشنطن والسماح لها باستخدام أراضيها لضرب مواقع في إيران.